0: مختلف تماما. تهيئة لإجازة خفيفة لطيفة جدا، تهيئ نفسك للأسبوع القادم. كذلك هي عملية ترويح النفس خلال عمل كامل، بداية عام دراسي انطلقت، فكل هذه معطيات جميلة فيها اليومين تقدر تهيئ نفسك فيها. وفي ناس ترى علي يحبون المكشات ويحبون الأمور الزينة،
1: صحيح
0: يطلعون
1: يلقونها فرصة،
0: إيه فرصة يعني مو بحتى مكشات نقول لك من العصر، لكن أحيانا حتى لو في كافي في مكان يعني في استراحة في الجمعات يعني حلوة
1: هذه، ففرصتهم اليوم الخميس يطلعون وينبسطون ويستانسون يغيرون جو على مدى يومين ويرجعون للدوامات نفسية جميلة ورائعة. طيب نوقف نرتاح في البداية
0: أي فاصل، والله ودنا بفاصل غناي نروق المستمعين صراحة اي ونروق معاهم شوي. بس الاجمل يعني انا في الخميس، ومن نتكلم عن الخميس يعني تذكرت سالفه ايام كان اجازه الاربعاء.
1: الله
0: اي تذكر يمكن كنا نبسط ان الخميس بكره اجازه.
1: كان الاربعاء هو
0: الاربعاء نهايه الدوامات.
1: كان في مثل او يعني مقوله يوم الربوع تزين الطبوع. كان سبحان الله الاربعاء ماكل الجو
0: ويوم الخميس تاكل تميس.
1: لا عاد الحين الخميس الونيس بما انه اجازه، ف يعني الحمد لله تغيرت الامور.
0: لا تغيرت، ابشرك كل الامور زينه،
1: الامور طيبه يا ربي لك.
0: بس فعلا كانت ايام حلوه يعني صراحه، تحس انك يوم يصير عندك يوم الخميس والجمعة يصير أثقل لأنه يوم السبت كان دوام
1: صحيح.
0: تجي اليوم السبت يصير عندك ثقيل لأنه لحد دوام،
1: والآن نفس الوضع يعني
0: اختلفت يعني،
1: لكن ما زالت الحمد لله الأمور طيبة ويا ربي لك الحمد. والأيام يعني تتشابه، اللي يتغيرون الناس اللي تتغير، وإن شاء الله يكون تغيرهم إلى الأفضل
0: بإذن الله.
1: وما زالت أيامنا جميلة، الله يجعل أيامنا وأيام مساءكم هذا اليوم وكل الأيام جميلة ورائعة. نروح الفاصل من مخرجنا فيصل ونبدأ إن شاء الله بعده فقرات برنامج هوا بلادي.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: طيب. بس ترى على فكرة أنت ليش تدري ليش إنهم حبايب القلب اللي معك؟ أن طلاع ومعاذ الشريف وزميلنا محمد الخديدي وكلهم الله حبايب. عموما مسي على زملائنا بالخير، الله يمسيهم بالخير. وخلينا ننطلق كذا محمد علي تأثيرات الخميس
1: روح الحدود الشمالية.
0: يلا طيب نروح للحدود الشمالية علي. الحرفيات والطاهيات بالحدود الشمالية عندهم مهارات جميلة جدا وفيها حفظ للموروث. تخيل معنا أنه خلال هالسنوات الأخيرة كان في نقلة نوعية في الحدود الشمالية من ناحية الأعمال للحرفيات والطاهيات وصانعات المنتجات المحلية، سواء كان في نطاقها المنزلي أو إلى مشروعات ومنتجات تصل أيضا إلى المستهلك. والأجمل فيها أنه مشهد يجمع بين التمكين الاقتصادي والمحافظة على الموروث اللي هو موروثنا المحلي ونقلة للأجيال القادمة.
1: يا سلام. طبعا أكيد تنوعت الأعمال والمنتجات النسائية في المنطقة وشملت أعداد الأكلات الشعبية والحرف اليدوية وصناعة العطور والبخور وصناعة الشمع والرسم على الفخار، إلى جانب إعداد وخلط البهارات والتوابل وغيرها من المنتجات اللي تجمع بين المهارة والإبداع.
0: السلام.
1: طبعا هذا الموروث ما شاء الله النساء فنانين فيه بصراحة،
0: أي مبدعات
1: تجوم في المجال هذا، لذلك تشوف عندهم مشاريع في هذا الموضوع، بخور، عطور، الرسم، صناعة الشمع. هذه ما يتميز فيها الشباب، يتميز فيها الفتيات أكثر.
0: أي وتعرف الأجمل في هذا الموضوع علي إنه الحرفيين اليوم والمبدعات من الأسرة المنتجة هناك تنوع كبير جدا ما بين الحرفة وما بين الأكلات الشعبية الموجودة. وأيضا أصبحت الجهات الأخرى تمكن هؤلاء من التواجد في المناسبات الرسمية أو المعارض. وزارة الثقافة بدأت يعني حتى في دعواتهم مثلا في بعض المناسبات الثقافية، لأنه في موروث جميل جدا
1: صحيح
0: في حفاظ على الهوية.
1: أكيد طبعا. وطبعا في جوانب كثيرة لتمكينهم من هذه الجوانب. بنك التنمية الاجتماعي يسهم من خلال برامجه ومنتجاته التنموية في دعم رواد الأعمال والأسر المنتجة والحرفيين والحرفيات وتمكينهم وتمكين أصحاب المهارات والمشروعات الصغيرة من تطوير أنشطتهم وتحويلها إلى أعمال أكثر استدامة.
0: وهذا هو الأهم طبعا بالتوفيق إن شاء الله لهم، لأنه فعلا في أهمية جميلة جدا في مسيرة الأسر المنتجة والحرفيات والطاهيات، لأنه فرص تساعد فعلا على الانتقال من الانتاج المنزلي المحدود إلى العمل المنظم. فبالتوفيق إن شاء الله للأسرة المنتجة وأيضا الحرفيين والحرفيات في الحدود الشمالية. شورك وهداية الله إيش رأيك؟ كنا نقول أمس
1: شور اللي أمس تكلمنا عنها فعليا
0: شور دلني،
1: لكن اليوم نأخذها بتفصيل أكثر مع جولة زميلتنا ياسمين السهيمي من المنطقة الشرقية. مساء الخير ياسمين.
2: علي وضافر، ومساء الخير لجميع الزملاء في طاقم الاستديو ولكل المستمعين.
0: هلا وسهلا. احنا نقول كانوا زمان يقولون الشيبان شورك وهداية الله، فهذا الان بمسمى جميل شور ودلني او شور دلني
2: شور. هي من باب المشهورة،
0: هي من باب المشهورة. يا سلام.
2: ودلني هو دلني اسم مركز لرواد الاعمال تابع لبنك التنمية
0: ما شاء الله تبارك الله. اجل بناخذ المعلومات الوافية والكافية منك يا ياسمين
2: بإذن الله. طبعا أنا الآن موجودة في غرفة الشرقية ورح نتكلم مثل ما ذكرنا عن فعالية شور دلني في هذا المكان اللي يجتمع فيه عدد كبير من المهتمين والمختصين في ريادة الأعمال لمناقشة جوانب مختلفة في تأسيس وتطوير المشاريع من خلال طرح تجارب وممارسات تساعد رواد الأعمال في مراحل مختلفة من مشاريعهم. فبنعطي تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع مع خبير تطوير الأعمال وإدارة المشاريع الأستاذ يوسف الفردوسي. أهلا وسهلا فيك.
3: حياك الله أستاذ ياسمين، وشكرا لك وشكرا لإذاعتنا الغالية وللزملاء في الاستديو وللمستمعين والمستمعات.
2: حياك الله. نبي نعطي المسمع في البداية فكرة عن هذه الفعالية وأيضا إيش الاحتياج اللي جاء تعالجه عند رواد الأعمال وأصحاب المشاريع.
3: حياكم الله. الحقيقة أن أول شيء تشرفنا الحقيقة في هذا المنطقة برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية وحضور أصحاب السعادة الكرام والمستشارين، والذي تستضيف

0: حقيقة يستضيف المنطقة غرفة الشرقية برئاسة الأستاذ عبدالله الفراج وفريق الغرفة ومجلس الشباب الأعمال ومركز دلمين للأعمال، هو واحدة من المبادرات التابعة لبنك التنمية الاجتماعية اللي هدفها الحقيقة أن تأخذ بيد رائد ورائدة الأعمال إلى الشور الصحيح وإلى رؤية الصورة بشكل أوضح واتخاذ قرار أفضل.
1: طبعا أنتم ما شاء الله تبارك الله دخلتوا موسوعة جينيس للأرقام القياسية من خلال تقديم استشارة، تقريبا وصلتوا في خلال 8 ساعات 523 أو أكثر حتى.
0: نعم الحمد لله وصلنا عن من خلال أكثر من 100 مستشار وخبير متطوعين في تخصصات تمس رحلة مشروع التجاري من الفكرة وحتى التوسع، ويعني الحقيقة كان هذه الاستشارات في أكثر من مجال وتخصص في التسويق وفي التمويل والاستثمار والذكاء الاصطناعي والموارد البشرية والخدمات اللوجستية إلى آخره. اليوم أبشركم الحمد لله دخلنا موسوعة جينيس بأكثر من 523 استشارة متخصصة في أقل من 8 ساعات على مستوى العالم.
1: طب أستاذ يوسف، يعني كثير من المشاريع تبدأ بفكرة وفكرة هذه يقتنع فيها صاحبها، لكن السوق هو اللي يحدد مدى نجاح فكرته، فكيف يختبر رائد الأعمال فكرته ويتأكد أن عليها طلب حقيقي قبل ما يستثمر فيها بشكل أكبر؟
0: طيب احنا نقول ان اكبر خطأ في البدايات لرواد الاعمال انهم يسوون كل شيء في وقت واحد. اليوم رائد الاعمال اول شيء لازم يبدأ بمراحل وخطوات متتابعة، اولا دراسة العميل واحتياجه، بعدين دراسة المنتج او البرودكت، وايضا متابعة المبيعات السيلز، وايضا الاوبريشن التسجيل، وكمان التوسع. فدراسة العميل والمنتج والمبيعات والتشغيل والتوسع هذه بإذن الله عز وجل ومشاركة المستشارين في رسم الخطوات هذه بإذن الله تضمن للعميل توسع وتحافظ على نجاح هذا المشروع
1: بإذن الله. طب هل ممكن أنه يشوف مشروع عنده عملاء وعنده مبيعات جيدة لكن الربحية ضعيفة؟
0: هذه نقطة الحقيقة مهمة وسؤال مهم. ممكن يبيع المشروع أعداد كبيرة من المنتج لكنه يخسر مع كل عملية دون يعني متابعة أو رقابة. الحقيقة صاحب المشروع أو صاحب المنتج عليه يعني يراجع أربع أشياء أساسية في منتجه. الشيء الأول التسعير، الشيء الثاني تكلفة هذا المنتج على رائد الأعمال، الشيء الثالث احنا نسميه هامش الربح، هامش الربح المفروض انه يغطي التكاليف والمصاريف التشغيلية. فإذا كان في هناك حساب للتسعير بشكل جيد وللتكلفة ولهامش الربح والمصاريف التشغيلية راح ان شاء الله بإذن الله المبيعات مع كثرتها تصنع حركة لكنها كمان تصنع استدامة وتصنع ربحية.
1: طب كل رائد أعمال أكيد يعني أنه يطمح أنه يتوسع في مشروعه ويكون عنده فروع، وش العلامات اللي تقول لصاحب المشروع الآن أنت فعلا جاهز أنك تتوسع؟
0: عموما فيه يعني واحدة من أهم الأشياء اللي نسويها في كل المراحل سواء في التوسع ولا في الانطلاق أو حتى في دراسة الجدوى قبل نسميها البنشمارك أو النظر إلى النظراء، نشوف الأمثلة سواء كانت محلية في السوق المحلي أو في السوق الخارجي. اليوم هناك أربع أشياء مهمة تقول إنه والله أنا متجري أو أنا بزنسي أو تجارتي قابلة للتوسع. أول شيء يكون فيه طلب مستمر على المنتج أو على الخدمة. الحاجة الثانية يكون فيه مؤشر ربحية واضح. الشيء الثالث والمهم الحقيقة يكون فيه استدامة في التشغيل، استدامة واستقرار في الأوبريشن أو في العمليات التشغيلية للتجارة هذه أو للخدمة. الحاجة الثالثة أنه يكون فعلا هذا المنتج يمكن نمذجته ويمكن تكراره وأيضا ممكن بيعه مثلا عن طريق

0: الفرنشايز او نسميه الامتياز التجاري. نعم.
1: المشكلة وين؟ احنا نلاحظ الحين في بعض الكوفيهات والمطاعم، ويمكن انت يعني بحكم انك خبير في تطوير الاعمال شايف هذا الشيء، في بعضها هبة ترند تلقاه طلع للسوق وبعد فترة بسيطة وهو خاسر خسائر كثير تلاقيه يقفل. ليش؟
0: لان اكبر حاجة يعني اكبر سؤال لم يسألها رائد او رائدة الاعمال قبل ان ينطلق، ما هي القيمة المضافة التي سيقدمها للسوق؟ بكل بساطة إيش الشيء اللي راح يميزني عن جاري أو عن الكافي الآخر أو عن المطعم الآخر؟ أو اليوم لما أحط قيم وامتيازات مضافة لي في منتجي أو في تجارتي أو في الخدمة اللي أقدمها، أكيد راح أحظى بأكبر قدر من شريحة العملاء والزبائن.
1: يعني كل واحد فيهم لازم يكون عنده ابتكار، عنده منتج خاص فيه، ما يكون نسخ لصق لزملائه أو جيرانه اللي حواليه. يعطيك العافية، وبإذن الله تكون هذه الفعالية فرصة أن تعطي رواد الأعمال رؤية أوضح لمشاريعهم وتساعدهم أيضا في اتخاذ قرارات تدعم نموها واستمرارها بإذن الله.
0: حقيقة مركز زملاء العمل وبنك التنمية الاجتماعي وغرفة الشرقية ومثيقاتها الحقيقة على مستوى المملكة مهتمين بشباب وشابات الوطن، فعلا إن يدلونهم على رسم الخارطة الصحيحة نحو النجاح. كل التوفيق للجميع وشكرا لكم.
1: إذن شكرا لخبير تطوير الأعمال وإدارة المشاريع الأستاذ يوسف الفردوس، واللي كلمنا عن فعالية شور دلني. الآن عودة للزملاء في طاقم الاستديو.
2: يعطيك العافية ياسمين، وهذا الحوار الجميل المهم لرواد الأعمال ولكل من يريد دخول مجال الأعمال. فعلا هي فرصة حقيقية الاستفادة من هذه الفعالية شور دلني، وأيضا الاحتكاك بالخبراء والمختصين والاستفادة منهم أكثر. يعطيك العافية ياسمين، شكرا
1: يا أهلا وسهلا.
2: شكرا لك ولضيفك الكريم. إذا ما زلنا متواصلين معكم في هوا بلادي، وفعلا يعني هذا الموضوع مهم جدا لرواد الأعمال. لابد أن نركز تركيز أساسي وكبير على المنتج اللي حنا نبغى ننزله للسوق. هل سيستمر؟ هل يستمر في السوق في المنافسة؟ يعني لا نأخذ خطوات عشوائية وبعدين نقول ليش وقف المشروع، لا، هي لابد أن يكون في دراسة. مثل هذه الفعاليات مهمة جدا جدا لمن يريد دخول المجال التجارة والبزنس، وأن يكون هذا المنتج مستدام. يعني ما نشوف والله المحل سنة سنتين وبعدين يقفل ويقولك والله فشل المشروع. ليش؟ لأنه أنت لم تخطط جيدا في نقاط مهمة، هي دراسة العميل، دراسة المنتج، متابعة المبيعات، دراسة التشغيل والتوسع، وهذه نقاط مهمة جدا حتى تحافظ على نجاح المشروع واستمراريته واستدامته. وبالتوفيق إن شاء الله للجميع. مثل هذه الفعاليات لابد أن يستفيد منها الجميع حتى يبدأ مشروعه بطريقة صحيحة وسليمة وينطلق ويتوسع في هذا المشروع وهذه الفكرة. ما زلنا متواصلين معكم في هوا بلادي.

0: حياكم الله في هوا بلادي، ما زلنا متواصلين معكم وفي جولاتنا، جولات المراسلين، مراسلي إذاعة الرياض وحصادهم اليومي في برنامج هوا بلادي. وننطلق يا ظافر، نروح لوين؟ مكة.
1: عاد مكة تعرف يعني من الجولات الممتعة فيها رحلات وتجارب، ونحن نحب الرحلات والتجارب. أكيد. ولا تحب الرحلات أنت؟
0: أكيد، من اللي ما يحب الرحلات والتجارب؟
1: وهو باين أصلاً عندك تجربة في الويكند.
0: جاهز.
1: جاهز. عموما نروح لزميلتنا سامية الشريف طبعاً في هذه الجولة المباشرة، واللي إن شاء الله بنتعرف معها حول الرحلات والتجارب من شمال المملكة إلى جنوبها. وهذه من أيضاً الجولات اللي ممكن يكون فيها كم معلومات حول هذا الموضوع علي. ودائما ما يكون في تجارب حتى لو كانت قديمة جدا، عبر الطرق القديمة، عبر اللي كانت تستخدم في القوافل الإسلامية. نعم، وهذه عادة تحافظ عليها الدولة وتقدمها بصورة إيجابية. صحيح. صحيح. وهي تعتبر من التاريخ اللي موجود في المملكة العربية السعودية ومن سابق العهود الإسلامية، فالمحافظة عليها وتقديمها بشكل ثقافي هذه من الأشياء الجميلة. وأيضا اليوم حتى الهايكينج ورياضات الهايكينج الآن البعض يروح إلى هالأماكن ويزورها،
0: يشوفها، إيه، ويطلع على
1: ويتعرف عليها.
0: سبحان الله، فيها لها روحانية مختلفة. إيه؟ الأماكن هذه لما تتذكر الماضي وتتذكر التاريخ فتحس في رهبة
1: بالفعل. فهذه من الأشياء الحلوة اللي حنا نبي نعرفها مع زميلتنا سامي الشريف، ونتعرف أيضا حول الرحلات والتجارب من شمال المملكة إلى جنوبها، ونتعرف أيضا على كم هذه المعلومات وهذه الجولة بشكل مباشر وبشكل أيضا مختلف تماما، لأنه الجولات أحيانا يكون يصادفها كم من المعلومات نستمع لها. ودائما نقول أنه تجاربنا مع الزملاء والزميلات في المملكة ومن خلال ايضا يعني على مداخلاتهم معنا، فنتعرف من خلال ضيوفهم ايضا على هذه المعلومات بشكل اوسع.
0: جهدهم مشكور.
1: اي بصراحة. جهدهم مشكور. فسامية شريف زميلتنا مكة، مساء الخير.
2: اهلا، مساء النور. مساء
1: يا هلا وسهلا، حياك الله.
2: اليوم اجواء مكة ماطره.
1: الله ما شاء الله. هذه رحله وتجربه غير يا سامية، ما شاء الله تبارك الله. شايفة؟
2: كذا اخترنا اليوم نتكلم عن الرحلات ونتكلم عن الأشياء الجميلة مع قرب تحسن الجو بإذن الله.
1: يا سلام، والله يا ليت أن احنا نشوف هالأجواء الحلوة في رحلاتنا ومكشاتنا، وتزين مع الصيف ترى بالعادة سامية ما شاء الله.
2: أي أكيد. فاليوم حنتنفس في هوا بلادي بطريقة مختلفة من خلال ضيفي سعادة الأستاذ صالح البركات، وهو المدير التنفيذي لجمعية دروب الثروات، الذي يعني دائما يعني يمشي لمسافات طويله، ليس فقط لتسجيل ارقام قياسيه في المشي، ولكن يعيش تفاصيل كل حجر وصخره ورمله ومسار تاريخي في مملكتنا الغاليه من شمالها الى جنوبها. لذلك اسمحوا لي في البدايه ارحب بالاستاذ صالح البركات، المرشد السياحي مكه المكرمه. حياك الله معنا استاذ صالح.
3: الله يحييك، الله يسعدك ويبارك فيك يا رب. إن شاء الله حياك الله وحيا هوا بلادي جميعا، حياكم الله.
2: الله يسلمك أستاذ صالح. مع الأجواء الجميلة هذه وأنت كمرشد سياحي، خليني أسألك سؤال مباشر. يعني بالنسبة للشيء يعني اللي مخليك تحب الحياة والجبال والطرق الوعرة وتفضلها عن الحياة في المدينة،
3: أول شيء الله يعطيكم الصحة والعافية جميعا. شوفي، ما في أغلى ولا أجمل من الصحة. إذا جات الصحة وجات العافية، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لم يؤت شيئا أفضل من العافية. إذا جات الصحة وبحثت عن الصحة والعافية فهذا هو المستهدف الأساسي. هذا المستهدف ممكن نحققه عن طريق المشي في أي مكان، ولكن عندما تمشي في الأرض البرية، الخلاء، الأكسجين النظيف، الأكسجين الخالي، تتنفس الهواء، تطلق العنان لأفكارك، ترمي كل همومات، ترمي كل ما تحمله من من من من من من ضغوط الحياة، إنك ترميه في هذه الصحاري وهذه الفيافي، والله بعدها تشعر بالراحة. هذا مستهدف. المستهدف الآخر إني من خلال هذا المشي إني أعزز صحتي، وأرسل رسالة للمجتمع إنه يا جماعة الخير، ترى المشي ما يحتاج منك إلى جهد كبير، ما يحتاج منك إلى تجهيزات عالية، فقط البسبوت جيد وانطلق في هذه الصحاري، ارمي همومك وعزز صحتك. وكل ما مشيت أكثر، كل ما تعززت الصحة أكثر، كل ما حققت المبتغى وهو جودة الحياة.
2: أكيد أكيد، يعني نقدر نقول العلاقة بين المشي في الطبيعة والصحة العامة علاقة قوية.
3: أكيد المشي والصحة علاقة قوية، وأنا أتكلم عن نفسي كتجربة شخصية، أنا متعافي سكري وبفضل الله عز وجل، هذا طبعا بتوفيق الله عز وجل، ولكن ممارسة النشاط البدني بشكل جيد، ممارسة المشي المسافات الطويلة في المسافات الطويلة في الصحاري وكذا، يساعد كثيرا على إنقاص الوزن، يساعد على المحافظة على السكري، يساعد المحافظة على أنك تتعافى من الأمراض المزمنة جميعها، وهذا فضل الله عز وجل. لذلك نربط المشي والهايكينج بالصحة، إذا جاء المشي وجاء الهايكينج جاءت الصحة بإذن الله.
2: ما شاء الله. طيب أستاذ صالح، جمعية دروب الثروات، الاسم جميل، وكأنكم يعني تعيشون تجربة جبال الثروات من شمالها إلى الجنوب من خلال أنشطتكم وفعالياتكم وبرامجكم في الجمعية. يعني هل في مسارات مخصصة مثلا تتبعونها في

0: الجمعيه في جبال الثروات، مواقع تاريخيه اثريه اسلاميه.
1: طيب، اول شيء كلمه دروب هي طرق، يعني الطرق سواء حديث ولا قديم، ولكن دروب الثروات المقصود بها هي الدروب القديمه في الثروات، سواء كانت في جبل او في سهل او في وادي او في زي ما نقول في المناطق التهاميه، فهذه هي دروب الثروات. نحن في دروب الثروات الرياضية نستمتع بكل شيء في الطبيعة، نستمتع بالأماكن الأثرية، بالأماكن التاريخية، بالأودية، بأشجار الحبق، إذا كان تعرف الحبق، أشجار الحبق البري، وأنت تمشي في وسط الأودية مع السيول مع الروائح الجميلة، فهذا شيء إبداع. إذن في دروب الثروات الرياضية عندنا هدف ومستهدف رئيسي أن تمشي في كل أنواع الطرق الجبلية البرية في أوسط وسط الأودية وتستمتع بها وتعيش أيام جميلة من عمرك.
0: طيب أستاذ صالح، إحنا الآن أحيانا يعني نعيش بعض اللحظات في هذه الرحلات البرية، مثلا نقول السياحية نقدر نقول عليها. طيب، هل يختلف الشعور لما تقطع مسافة طويلة مشيا على الأقدام وتشوف هذه المعالم التاريخية والأثرية والإسلامية والنباتات مثل ما ذكرت؟ يعني الشعور يختلف عن مثلا أني أنا أشوفها في عن طريق مثلا وسائل النقل الحديثة، أني أكون في باص.
1: أكيد الفرق كبير وفرق شاسع، أنك تمشي وتشاهد وتستمتع بنفسك، هذا شيء خيالي، افضل من الباص وان واحد يشرح لك ترى هذه معلومه تعتبرها، انا اعتبرها معلومه سريعه وتعدي. لكن لما انك تعيش الواقع، تمشي 10 كيلو 15 20 50 100 كيلو عشان تصل الى هدف، لترى طلعه تاريخيه، لترى مكان اثري، لترى مكان تاريخي، لتشاهد اي شيء، فانت تتلذذ بالمكان وتستمتع به. غير كذا انه معظم الرحلات اللي نقوم بها، رحلات الهايكينج هذه، يكون معنا ناس متخصصه مثلا في النباتات، ناس متخصصه في الاحجار، ناس متخصصه في التاريخ، فتلاقي انه المسار نفسه له متعه، كل واحد يصل الى نقطه هو يستطيع ان يبدع فيها، حتى إنه استطاع أنه حتى إذا لم يستطع كذلك، أنه من خلال قراءة من خلال اطلاع في تبادل خبرات كبير جدا، وفيها معلومات كبيرة، فيها استمتاع، فيها حياة جميلة. يكفيك أنك تركت أولادك وتركت أهلك 10 أيام ولا 15 يوم عشان تستمتع. وفريق في رئيس جمعية دروب الثروات الرياضية سيد محمد الزهراني، بفضل الله عز وجل، هو من مجموعة من الأصدقاء معه، قطعوا مسافة 2250 كيلو من الحدود الشمالية، حدود رفحة الحدود العراقية، إلى القلعة الدوسرية في جيزان في حوالي شهرين وشوي، ولكنه رحلة استمتاعية. شاركناهم ببعض الأجزاء لظروف العمل، ولكنها رحلة ممتعة، رحلة أول شيء غيرت في أجسامهم وغيرت في حياتهم وغيرت في متعتهم في نظرتهم للحياة.
0: أكيد بارك الله فيكم الأستاذ صالح البركاتي، وأنت المدير التنفيذي لجمعية دروب الثروات ومرشد سياحي، يعني يمكن جميع مناطق المملكة ما شاء الله عليك، دائما كل ما نكلمك أنا في القصيم، أنا في الشرقية، أنا في بالشكل هذا. يعطيك ألف عافية، شكرا لك، أثريتنا بمعلومات المسارات من خلال جبال الثروات والجمعية وبرامج الجمعية اللي بتقدمها لمن يهوون المشي. زملائي في الاستديو مستمعينا، يعني الآن الأجواء بدأت تتحسن، وهذه فرصة جميلة صحيح. إن إحنا يعني ننفذ مثل هذه يعني الفعاليات وهذه الرياضات الجميلة. أستاذ صالح عنده إضافة بس بيأشر.
2: طيب
0: أستاذ صالح،
1: الله يسعدك. بالنسبة لجمعية دروب الثروات الرياضية، الآن عندنا وقعنا شراكة مع جمعية مع الاتحاد السعودي لرياضة الصم، بإذن الله عز وجل يكون شركاء لنا في كل الفعاليات. وذوي الإعاقة هم قدمنا لهم برامج قبل كده سابقة، ولكن مع جمعيات متخصصة ذوي الإعاقة، والآن إن شاء الله مع الاتحاد السعودي والصم راح يكون عندنا انطلاقة وبرامج وفعاليات هايكينج متخصصة مخصصة لذوي الإعاقة السمعية.
0: ما شاء الله تبارك الله. كل فئات المجتمع ممكن تستفيد من برامجكم أستاذ صالح، بارك الله فيك، شكرا لك. ما أدري زملائي،
2: يعني أنا صراحة الموضوع شدني كثيرا، والمعلومات كم المعلومات اللي قدمها الأستاذ صالح، الله يعطيه العافية، وهذه أيضا من المبادرات الجميلة والنوعية، ولذلك موفقين بالأمانة لكل ما يقدم في مصلحة، هي تعتبر في النهاية رياضة، وتعتبر أيضا كمعلومات وربما شخصي أيضا،
0: والتعريف
2: صحيح
0: بمناطق
2: صحيح. وهذه فرصة جميلة جدا، فأنا أشكرهم شكر خاص للأمانة، ونقول موفقين إن شاء الله ومعانين. وشكرا لك سامي على اختيار هذا الموضوع جميل.
0: بارك الله.
2: شكرا لك. يا هلا وسهلا.

0: حياكم الله في أبلادي وفي وقتنا في هذا البرنامج. أتمنى إن شاء الله وقت جميل وممتع للي تابعونا عبر برنامج هوا بلادي في ذات الرياض. نروح إلى خبر عن غرفة حائل تقيم لقاء حلو حول الفرص السياحية في محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية.
1: يا سلام.
0: طبعا الغرفة قامت فكرة جميلة مع هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبد العزيز لقاء بعنوان التعريف بالفرص السياحية في المحمية، تعزيز مشاركة القطاع الخاص بحضور عدد من المستثمرين والمهتمين بالقطاع السياحي.
1: يا سلام. أنا هاللقاء اللي يعجبني فيه أنه قدم يعني فرص جميلة جدا من خلال الإدارة العامة لقطاع تطوير الأعمال في المحمية، محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية، وقدموا أيضا تعريف بالفرص الاستثمارية السياحية المتاحة في المحمية، وهذا شيء إيجابي للأمانة. وكذلك مقوماتها الطبيعية والبيئية والفرص الواعدة اللي تزخر فيها المحمية، إلى جانب بحث سبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير المشاريع والأنشطة السياحية. الأجمل فيها علي أنك لما تقدم فرص استثمارية لهذا المكان وتعطي أيضا إيجابية وتمكين للقطاع الخاص لزيارة المحمية وتوفير مثل هذا اللقاء، هي فرصة مهمة جدا للاستثمار بطرق جميلة جدا ونوعية،
0: منها الدعم الاقتصادي المحلي وتنويع الفرص الاستثمارية. مشاركة القطاع الخاص مهمة جدا، دمجه في مثل هذه المواقع السياحية يعطيها فرصة أكبر للتوسع ولتعريف الناس بهذه المحمية وما تتضمنه من أماكن وفرص سياحية جميلة. وحنا نعرف أن السياحة مهمة جدا،
1: صحيح،
0: والمملكة أصبحت تهتم بالسياحة، وأصبحت المملكة العربية السعودية وجهة مهمة جدا جدا للسياح للحضور إلى المملكة العربية السعودية.
1: وهناك فرص استثمارية رائعة جدا في المملكة، سواء كان في محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية أو حتى في الأماكن والأخرى من المحميات المملكة، إلى وجود وإلى وجود وسط المدن. اليوم عندك الفرص الاستثمارية الواعدة، الرياض، جدة، المنطقة الشرقية، المنطقة الجنوبية، كل هذه فرص استثمارية ونوعية، سواء كان في القطاع المجال السياحي أو في مجال البيئة والغطاء النباتي، فكلها ممكنات رائعة.
0: أكيد وبلا شك هي فرصة أيضا للمستثمر بالتوسع والتنوع في استثماراته، وتشكر الدولة على فتح مثل هذه المجالات،
1: صحيح،
0: فتح مثل هذه الفرص السياحية سواء في محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية أو في أي قطاع آخر أو في أي منطقة أخرى. فبلا شك السياحة جانب مهم جدا، وهو وهي أحد أهداف الرؤية 2030.
1: لأنه شوف في الخبر علي يقول لك بما يتوافق مع مستهدفات التنمية السياحية في المملكة، ويسهم أيضا في تمكين المستثمرين من الإسهام في تنمية القطاع السياحي ودعم القطاع الاقتصاد المحلي وتنويع الفرص الاستثمارية. وكما ذكرنا قبل شوي حواري معك ونتحاور في هالموضوع، تنويع الفرص الاستثمارية مطلب مهم جدا. اليوم لما أنا أنوع هذه الفرص الاستثمارية في الرياض، في جدة، في الشرقية، في أي كان في مناطق المملكة، اليوم حتى المناطق الشمالية، المناطق الغربية، تنويع هذه الفرص هو أمر إيجابي للمملكة، أمر إيجابي للاقتصاد السعودي، للسياحة السعودية، فمتوافق فعلا مع رؤية المملكة 2030.
0: وما زلنا مستمرين معكم في هوا بلادي، ونروح إلى فقرة نبض السعودية. طبعا في عنيزة لا تبدأ حكاية التمرة من السوق، بل من نخلة اعتنت بها الأرض، ومزارع يعرف تفاصيل موسمها، ويد تحفظ قيمة محصولها عام بعد عام. هنا في موسم عنيزة للتمور تتحول وفرة النخيل إلى مشهد اقتصادي وتراثي يجمع المزارع بالسوق، ويمنح التمور المحلية مساحة أوسع للحظوظ والتسويق. مع شعار نقوة عنيزة يواصل الموسم إبراز جهود التمور المحافظة أو تمور المحافظة وتنوعها، وما يرافق ذلك من حركة تجارية تمتد من الإنتاج والفرز والتعبئة إلى البيع والتسويق. في هذا الجانب وفي هذه الفقرة نبض السعودية، سعدنا أن يكون معنا ضيفنا الأستاذ عبد الوهاب الجابر، المدير التنفيذي للشركة المشغلة لمهرجان عنيزة الدولي للتمور. مساء الخير أستاذ عبد الوهاب.
2: مساء الخير، حياك الله.
1: يا هلا وسهلا فيك وحياك الله أستاذ عبد الوهاب. أستاذ عبد الوهاب، يعني خلينا نقول إنه المهرجان يعني يبدأ بفعلا بموسم جميل للتمور، يعني سواء كان من بريدة إلى عنيزة. ما الذي يميز فعلا موسم التمور في عنيزة مثلا أو في المملكة عموما عن بقية المواسم؟
2: أول شيء الله يحييكم جميعا.
1: يا هلا وسهلا.
2: هذه اللي دعوة مباركة، واعذروني أنت لكم يومين تحلوا معي ولا
1: والله احنا صدناك اليوم. انا صدناك اليوم يا سعد.
0: خير وبركة.
2: جتني حمى غريبة في يوم.
1: سلامتك سلامتك والله. سلامتك.
2: والزملاء ما قصروا في الإعداد حقيقة، كانوا حريصين. هذا بداية اعتذار وشكر لكم على حرصكم.
1: شكرا لك.
2: على موسم عنيزة. خليني أتكلم عن موسم عنيزة الدولي بشكل كامل. هو يمثل وجهة اقتصادية، سياحية، تجارية، مجتمعية لأهالي محافظة عنيزة. وأنا حقيقة أني فخور اليوم أني أحد المستثمرين في هذه المحافظة الجميلة من المملكة العربية السعودية. ومنذ دخولنا لها حقيقة وجدنا الشيء المختلف في أهل القصيم بشكل عام وعنيزة بشكل خاص.
0: ما شاء الله.
2: فحقيقة هو يمثل واجهة جميلة جدا لأهل المحافظة، وحريصين إحنا نبرزها بشكل جميل جدا. اليوم أدعوكم من هذه الإذاعة، عندنا مولود جديد إن شاء الله بيولد بكرة.
0: ما شاء الله.
2: اللي هو مزاد نقوة النقوة. بالعادة حنا سمينا الموسم السنة هذه نقوة عنيزة، وعندنا المولود الجديد نقوة النقوة اللي هي فواخر التمور اللي بتكون مزاد للمرة الأولى في المملكة بهذه الطريقة إن شاء الله.
0: ما شاء الله، شيء جميل صراحة. الاسم حلو والله، ويعني يشدك ويجذبك للمنتج. طيب أستاذ عبد الوهاب،
2: هذا
0: نقوة ترى. والله تستاهلون.
1: أهم شيء النقوة ترى،
0: ما يجي من عندكم إلا الطيب يا أستاذ عبد الوهاب.
2: الله يرضى قدرك.
0: طيب خلينا نتكلم عن المهرجان، كيف تصير الحركة داخل هذا الموسم من لحظة وصول التمور إلى المدينة الغذائية مرورا بالعرض والمزاد وصولا إلى التاجر والمستهلك؟
2: طيب عشان أول شيء ننسب الفضل لأهله، الموسم انتقل للمدينة الغذائية اللي شركتنا هي الشركة المشغلة للمدينة من 10 سنوات تقريبا أو أقل. لا من 6 سنوات، ولكن الموسم باسم مسمى الدولي هذه النسخة 10، موسم عنيزة الدولي. هذه جهود لابد أن نحن نذكر جهود أصحاب الفضل بعد الله سبحانه وتعالى. بلدية محافظة عنيزة، الغرفة التجارية بمحافظة عنيزة، ما فرع مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة محافظة عنيزة، الأخوان في المركز الوطني للنخيل والتمور، كل الزملاء في الجهات الحكومية اللي قاموا بدور كبير من بداية الموسم ولا زالوا يقومون حقيقة بالتعاون معنا رغم حق قطاع خاص، ولكن جهودهم معنا تذكر فتشكر. هذه لابد احنا نذكرها.
0: لفتة جميلة.
2: السوق عنيزة هي ميزة جميلة انه صفر انبعاثات كربونية. اليوم التمر لما يدخل من او خلينا نسميه لما يبدا خراف من المزارع حتى يوصل للسوق ينزل من السيارات الى العربات الموجوده والمشهوره مع عنيزه، ويتم يا طويل العمر والسلامه دخول العربات بطريقه سلسه، ويبدا المزايد عليها عن طريق الزملاء والاخوان الدلالين، وبعد المزايد ونساء السوق تخرج بطريقه سلسه ايضا المنطقه اللي تسميها منطقه التصدير.
1: في تصدير محلي
2: وفي تصدير دولي.
0: حلو.
2: فالعملية سلسة جدا، وهذا أنا لازم أقول هذا جهد الزملاء في الجوائز الحكومية اللي يشتغلوا على الموسم من سنوات.
1: هذا تعاون مهم جدا. لكن أستاذ عبد الوهاب، يعني بما أنه هذا المزاد أيضا له متابعين ولا وأيضا مهتمين في هذا المجال، كيف تتم المزايدة عندكم؟ كيف نظام أو الآلية المتبعة في نظام المزايدة؟ لأنه هذه فيها نوع من العدالة ونوع أيضا من الحفاظ على هوية الموسم وعلى هوية أيضا المهرجان.
2: السوق مفتوح.
1: مفتوح للجميع.
2: السوق مفتوح للجميع، للتاجر الصغير والتاجر الكبير واللي يبغى حتى كثير من المزايدين ترى مواطنين مو تجار. يبغى يزايد ويشتري ويهدي، فالسوق مفتوح للجميع.

0: يعني صار فيها مميزة وزقها ليس حصلا على أحد يعني
1: صحيح.
0: من الحق الجميع أن يزايد بصراحة مختلف اللي تكلمتها اللي بكرة فيها القاعة الجديدة اللي ستفتح إن شاء الله هي مختلفة تماما عن آلية مختلف. شايف كل هناك لجنة خاصة في دخول التمور اللي مقتنعينها تمور صاخرة وناسبة واللي يشتري لازم يكون مسجل اسمه عشان تتم المزاودة بعملية سلسة.
1: جميل جميل حلو يعني العدالة موجودة بين البائع والمشتري وفي آلية تسجيل وطريقة تنظيم لهذا الموضوع جميل. طيب خلينا نتكلم نعم. يضم الموسم عدد كبير من أصناف التمور، كلمنا عن التمور الموجودة في هذا المهرجان في عنيزة.
0: لما تكون القصية بشكل عام وعنيزة بشكل خاص أول شيء بتكون السكري.
1: حلو.
0: أول شيء بتكون السكري، والسكري هو يأخذ جزء كبير في البرحي والأخلاص والروتانة المجدول الصقعي الشقرة كلها موجودة، ولكن خلنا نتكلم من السكري
1: اللي أكثر هو اللي أكثر طلبا،
0: وكذلك الآن بيبدأ موسم المجدول والصقعي الفاخر
1: البرحي
0: كلها موجودة في السوق. البرحي موجود بس البرحي تعرف إحنا فيه خلاص خلنا في موسم خلصنا البرحي، البرحي دائما يكون
1: في البداية السوق.
2: يا سلام والله ما شاء الله عليكم، الله يعطيكم العافية إن شاء الله ومزيد من النجاحات المهمة لهذا المزاد، ونشاهد إن شاء الله المزاد برؤية مختلفة إن شاء الله في المستقبل بإذن الله. أنا أشكرك الأستاذ عبد الوهاب الجابر المدير التنفيذي للشركة المشغلة لمهرجان عنيزة الدولي للتمور، شكرا لك
1: العافية.
0: شكرا لكم جميعا.
2: يا أهلا وسهلا حياك الله. يا أهلا وسهلا.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: يا هلا وسهلا، حياكم الله مستمعي الكرام في هوا بلادي، ومجددا في ساعتنا الثانية من هوا بلادي معكم إن شاء الله في أخبارنا وفعاليات اللي نقدمها لكم بصورة جميلة ومختلفة تماما يعني في مناطق المملكة. لكن خلونا ننطلق إلى فعالية حلوة، مو فعالية، هي فاكهة جميلة جدا. هي فعالية؟ أي والله صدق هي فعالية صح.
1: بس هي فاكهة صيفية.
0: هي فاكهة صيفية رائع. عارف لما تكون في الأسواق ولا تروح للأماكن الفواكه ولا تحصل لك واحد يبيع هالفاكهة، خلنا نشوق المستمعين يعني فيها، يقول لك والله خذ لك يلا 2 ب15 2 ب20.
1: وش الاثنين؟ حبتين ولا
0: برشومي؟
1: لا نقصد الاثنين. وش في اللي
0: لا لا لا لا بلاستيك يعني علبتين بلاستيك يعني يقول لك ب15 احيانا ب20. فاكهة البرشومي مشهورة في الباحة ويمكن ايضا مشهورة في الطائف، لكن يسمونه بالمسمى الصحيح هو التين الشوكي.
1: صحيح.
0: اي لكن البرشومي هو المصطلح المحلي اللي اليوم هو احد المحاصيل الزراعية في منطقة الباحة. لكن حجم الانتاج عليه كم؟ حجم الانتاج
1: سنويا ما شاء الله، يعني فعلا. وترى هي من الفواكه الصيفيه الجميله الرائعه اللي بصراحه الواحد ينتظرها.
0: ايه والله
1: ينتظرها في فتره الصيف، لذلك دائما هي تكون في الصيف تستوي وتبرز.
0: الله الشيبان يحبونها.
1: وكنا زمان نقول البرشوم الطايف، يعني كان الشوكي في الطايف كان هو المشهور. الان ما شاء الله صار في منطقه الجنوب عامه متوفر بشكل كبير.
0: صحيح.
1: وسبحان الله الفاكهة فاكهة حلوة. صح إنها صعبة. صعبة إذا أنت بتقطفها وتقشر.
0: لا والله في ناس ما شاء الله متعودين كيف ولهم طرق.
1: في بعضهم يقول بالله موية كذا رشب.
0: لا وفي ناس يقول لك رشب موية قبل الكرتون اللي بتأخذه مثلاً أو صندوق أو أي كان.
1: تهدي الشوك اللي فيه.
0: ممكن يروح ترى مع قوة الدفع المياه. يعني مع دفع المياه مثلاً فيروح الشوك. أحياناً يقول لك لا. في عملية الشوك انك تاخذها بملقاط معين الثمرة وتبدأ تاخذها بالسكين حتى انه هذه فكرة. في ناس لا في ناس ترى عندهم افكار.
1: ما جربتها
0: يعني عملية القطف. لا يعني انا احد من اعمامي ما شاء الله يعني له يعني افكار حلوة في هالمجال.
1: شكلك تخاف من الشوك.
0: لانه هو شوك ما حتى ما يبان حتى لما يلمس.
1: سبحان الله اذا غزك بيدك رجلك في اي مكان في جسمك
0: تحس انك مؤلم مؤلم مؤلم.
1: على فكره بعضهم يقول لك كيف تطلع هالشوكه ذي، بعضهم يقول لك
0: لها افكار بعد
1: خروج تشب نار خفيف كذا تبرز تظهر لك ثم تسحبها بملقاط او مقص ولا اي شيء.
0: لا لا لانه في ناس حتى يقول لك يا اخي بال يعني بعمليه انه تاخذ مثلا كريم معين اي كريم ويتروح مع الكريم يعني إيه. والأجمل فيها مو بس إنه بس الأجمل الطعم البرشوم. خليك من الشوك. لكن عموما 800 طن سنويا في الباحة وعلى مساحة تقدر بأكثر من 15 هكتار، 15.2 هكتار. هو مؤشر يعكس حضور المحصول ضمن المنظومة الزراعية اليوم في الباحة. لكن من الأجمل أيضا إنه وزارة الزراعة البيئة والمياه والزراعة علي ذكروا أن الوزارة تعمل على تنمية زراعة التين الشوكي وتعزيز الاستفادة الاقتصادية منه. هذا واحد. دعم المزارعين هذا الثاني، وتطوير منظومة الانتاج الثالث. هذا سيضفي قيمة مضافة وفتح مجالات أوسع للاستثمار في هذا المجال.
1: يا سلام. صناعات التحويلية المرتبطة بالمحصول هذه من الأشياء المهمة. يعني إحنا نبغى نشوف البرشوم وش اللي ممكن تطلع من صناعة تحويلية، لأنه بصراحة أنا أشوف إنه
0: دخلت مجالات
1: مجالات كثيرة.
0: إيه شوف مثلا استخلاص الزيت من البذور، الاستفادة منه في بعض منتجات التجميل موجود اليوم، ما يمنح أيضا فرص إنه في عملية فعلا الصناعات التحويلية
1: استفادة.
0: أو ربما يكون في أيضا منتجات أخرى لم يعلن عنها من خلال الصناعات التحويلية ومن خلال هذا الخبر، لكنه أعتقد أنه مجال التين الشوكي في الصناعات التحويلية له باع طويل في هذا المجال.
1: طبعا الوزارة تقول أنها خصصت مبادرة لدعم زراعة التين الشوكي في المنطقة، وشملت إيش؟ توفير خط إنتاج ومعصرة لاستخلاص الزيت يستفيد منها مزارعي المنطقة، إلى جانب العمل على تطوير منظومة متكاملة للاستفادة من المحصول ومكوناته وعدم اقتصار العائد منه على تسويق الثمار الطازجة. يعني لابد أنه يكون في صناعات تحويلية أخرى مثل ما ذكرت الزيت
0: والمنتجات التجميل
1: والعناية بالبشرة، فهذه أشياء جميلة من هذه الفاكهة الرائعة.
0: أنا والله نقول يا علي ودنا إذا كتب الرحمن أن نشارك معهم حتى في عملية القطف ونأخذ النبرشوب يلا اللي تبي.
1: الله يبارك صراحة جميلة.
0: حلو لذيذة لذيذة.
1: نادرة يعني حتى لها موسم في الأسواق. نشوفها لما نروح الجنوب تشوفها على حتى على الشوارع العامة تشوفها.
0: ترى حتى المستورد اليوم موجود لكنه ما هو بنفس قيمة المحلي. لا لا سبحان الله. أنا أخذت مرة من إحدى الماركتينج المحلات التجارية
1: طعمي
0: فرق لأنه للأسف ربما يعني يوضع في التبريد لفترة طويلة
1: الحفظ
0: فالحفظ لفترة طويلة يعني يفقد خاصية جودة المنتج.
1: صحيح.
0: لكنه للأمانة عندنا محلين أفضل
1: أكيد طبعا. الاهتمام بالتين الشوكي يأتي ضمن جهود تنويع الإنتاج الزراعي.
0: صحيح.
1: في خاصة في منطقة الباحة والاستفادة من مقوماتها الطبيعية والزراعية وتحويل المحاصيل المحلية لمنتجات لها قيمة مضافة تعزز المساهمة أو مساهمة القطاع الزراعي في التنمية الاقتصادية وتوسيع فرص الاستثمار أمام المزارعين والمستثمرين. ونقول الله يجعل مساءكم مليء بطعم التين الشوكي بطعمه
0: البرشومي
1: اللي هو البرشومي
0: مساءكم برشومي
1: صراحة الجميلة والرائعة
0: مساءكم برشومي

0: يعني لما يكون عندك تذكار معين وتصنع هويتك التذكارية بشكل مختلف شيء حلو. اي والله، وخاصة انها تبقى في يعني لتاريخ معين وذاكرة معينة تحتفظ فيها. فما بالكم لما يكون عندنا مبدع في هالمجال وهاوي في الصناعة، وهاوي في صناعة التذكاريات المغناطيسية، يعني شيء يبقى لك وللزمن. وهي فكرة جميلة بأمانة، ويعني شخصية عنده من الحس الإبداعي في هذا المجال الكثير، وبنكتشف معه أيضا معلومات أكثر عن هذه الهواية. الأستاذ باسل الشمري، هاوي صناعة التذكاريات المغناطيسية، حياك الله أستاذ باسل.
1: يا هلا
2: يا هلا ومسهلا. يا هلا، الله يعطيك العافية.
0: يا هلا وسهلا. أنت خليتنا ندخل تذكار وما تذكار أستاذ باسل، وخليتنا نعيش الجو.
2: تذكارات جميلة، وأنا لي علاقة حب مع التذكارات. أنا أول شيء باسل الشمري،
0: ونعم
2: حاول السفر واحب اسافر.
0: يا سلام. اي والله من البدايه، انا ما دام انك دخلت في التذكار فانت هاوي، ما يحتاج.
2: اكيد.
1: حياك الله اخوي باسل، وسعداء بتواجدك معنا في هالفقره، فقره هوايه. خلينا نتكلم كيف بدات علاقتك بالمغناطيس والصناعات التذكاريه، ومتى تحولت من مجرد اهتمام الى هوايه مرتبطه بتوثيق مناطق المملكه؟
2: أنا بالبداية سافر خارج المملكة، وكلنا سافرنا خارج المملكة ونشوف التذكارات اللي لو تدخل أي قرية في أي دولة تلقى تذكارات مرتبطة في السياحة ومرتبطة لها ذكرى خاصة في هذا المكان،
1: طبيعة المكان.
2: فكنت أهوى أني أجمعها، يعني جمعت من المكسيك ومن كمبوديا ومن الصين ومن كل الدول اللي زرتها.
1: ما شاء الله.
2: ارتبط

0: السفر اني اسافر السياحه الداخليه.
1: حلو.
0: فشفت وانا اروح الجوف، اروح نجران، جازان، حائل، تبوك، انه ما في تذكارات هذه، يعني ارجع للرياض وما معي التذكارات اللي مرتبطه في مدننا الجميله. يعني انا عشق جدا السياحه الداخليه لدرجه اني زرت كل مناطقها واغلب محافظات، اكثر من 120 محافظه سعوديه
1: ما شاء الله.
0: زرت محافظة شقرة يوم من الأيام وخذيت منهم تذكار كذا بسيط جدا، يعني مكتوب كلمة شقرة كذا باللون البنفسجي، ما تمثل المدينة بس مكتوب كلمة شقرة. شفته كذا صورته سناب، قلت يا أخي ليش ما عندنا تذكارات حنا في السعودية، يعني تذكارات جميلة. ومن هنا بدأت الفكرة. وش اللي خلاها لا عندي قيمة مضافة؟ إني استخدم صوري بنفسي، يعني يوم سافرت للجوف صورت قلعة زعبل، قلعة مارد، في تبوك ديسة، في جازان اللي هو الكورنيش، والفيفا اللي هو المناظر الطبيعية، وكل مدن المملكة.
1: حلو.
0: حولت الصور اللي أنا صورتها بنفسي لتذكارات. الآن وصلت إلى أكثر من 120 محافظة سعودية.
1: ما شاء الله.
0: بالبداية كنت مركز على الأماكن السياحية المهمة اللي هو تقريبا 20 محافظة، 15 محافظة. بعدين شفت إن لا، أهل القرى عندهم ولاء عالي لمدنهم، مثل الزلفي، مثل شقرة، مثل الحسا بعد.
2: أجل ما جيت أنا، ما جيت أنا في الجنوب أجل أستاذ باس.
0: ألا ألا طبعا.
2: إيه
0: أمس. أنا ترى أكره كلمة الجنوب، ترى إذا قلت الجنوب أنت عندك أربع مناطق
2: إداري. إيه ما شاء الله.
0: جازان وتبوك وعسير والباحة، وين في الجنوب بس.
2: ما عليك، بقول لك بعد الهواء.
0: يلا.
2: طيب أستاذ باسل، يعني من الأشياء الجميلة أنك فعلا تصنع التذكار ليبقى أيضا للفترة طويلة معك، وممكن أيضا يكون عملية إنتاج حلو جميل وتسويق أيضا. اليوم لما تزور هالمعالم وتصورها وتوثقها، هل بالفعل تجد تفاعل أيضا من خلال تواجدك في منصات التواصل الاجتماعي؟ هل تجد فيه إقبال على هذا التذكار خاصة اليوم في المملكة ومن الشباب تحديدا، فئات يعني متختلف؟
0: شوف، انا اول شيء ناشط في السفر، فعندي حساب في تيك توك.
2: اي
0: فدائما اذا صورت التذكارات وصممتها انزل، يعني ارسلها لاهل البلد. مثلا صورت شيء في رجال الماء، ما اطبعها على طول اقول خلاص، لا، استشير اهل رجال الماء، هل هذه تمثلكم فعلا؟ تشوف ان هل هذا الشيء تفتخر فيه لو خليته
1: مناسب ولا لا. اي صحيح.
0: اي اذا جاء موافقه منهم قال اي والله تمثلنا، اي والله جميله، فهنا اطبع. من ناحيه انه ما بعد الطباعه وما بعد البيع. فعلا لقيت انا لو اسالك الحين، انا عندي 120 محافظه سعوديه، لو اقول لكم الحين وش اكثر مدينه مبيعا عندي تستغربون، يعني توقعوا وش اكثر مدينه مبيعا.
1: وش
0: الزلفي. انا اشوف هي محافظه صغيره وما هي سياحيه بشكل كامل، لكن مع ذلك هي اهل الزلفي هم اكثر ناس شروا عندي المغناطيس، فهذا دل على مو بس السياح اللي يهتمون فيها، حتى اللي لهم ولاء في هذه المناطق،
1: اهل المنطقه واهل الديره. يعني صحيح. طيب أجل، أنت تقول أنه أكثر منطقة أو محافظة هي الزلفي اللي شدت انتباهك يعني في هذا الموضوع، صحيح؟
0: لا، مو شدت، أكثر مبيعاً يعني.
2: أكثر مبيعاً.
1: لا طيب، اللي شد انتباهك يعني وكان فيها كان فيها أشياء كثيرة جميلة واحترت صراحة، وش تحط من صورة؟
0: أبا أقول لك أنا جواب اللي تعجبت منها، اللي مثلا كانت أكثر من توقعاتي، اللي منطقة الجوف. أنا صدمت صدمة كبيرة يوم رحت الجوف.
1: ما شاء الله.
0: يوم تروح الجوف تشوف قلعة زعبل ومارد، هذه يعني قلعة مارد من قبل الميلاد موجودة أكثر من 2000 سنة، ومسجد عمر بن الخطاب هو اللي بناه بنفسه موجود إلى الآن في حالة جميلة. بحيرة دومة الجندل جدا جميلة، وترى فيها السكاي دايفنج، هذه الدبابات البحرية، يعني في عز الصحراء، أكبر مزرعة زيتون في العالم موجودة في منطقة الجوف.
2: ما شاء الله.
0: كل هذه المعلومات أنا ما كنت أعرف عنها في الجوف لين سافرتها، والجوف حببتني في السفر الداخلي، لأن كنت أقول في مناطق يا أخي ما فيها شيء سياحي، مثلا نجران، نادر أحد يروح نجران سياحي، لكن بعد زيارتي للجوف صارت عندي جرأة أني أروح مدن مو شرط أنها سياحية بس أني أستمتع فيها. نجران فيها الأخدود، فيها أبار حما، أكبر نقش حيواني في العالم كامل موجود في نجران.
2: صحيح.
0: الأخدود مذكورة في القرآن، يعني شو أشياء صراحة عجيبة.
2: والله شوف، هي ممتع الجولات هذه. هل أنت تخطط مسبقا باسل، يعني لما تروح مثلا تقول أنا اليوم أو الأسبوع القادم أنا بخطط بروح مثلا لتبوك، أوكي، وعملية تخطيط يعني بزور هالمواقع، المكان ألف باجي

0: امدال
1: وتبدا
0: ايه يعني. فهل في عمليه ترتيب؟ هل تنسق ايضا مع مرشدين ولا
2: ما اسويها كذا ترتيب وقتي، لكن بقول اني بروح الجوف اهم شيء عندي اربع الاماكن هذه لازم اصورها.
1: انت اللي
2: عادي يعني اذا جاء ما في مشكله
0: يعني. اي يعني ما معك احد، ما معك مرشدين مثلا من اهل المنطقه يدلونك على بعض الاماكن اللي ممكن تغيب عنك؟ حتى احنا يعني في مجال الاعلام انه تغيب عنا بعض الاماكن التاريخيه والسياحيه اللي ما نعرفها يعني. اهل المنطقه عرف فيها،
2: اهل المنطقه في القصص يعني. مثلا انت رحت مثلا قلعه مارد وتشوفها وجميله وحلوه وممكن تقرا لها معلومات بسيطه، لكن اهل المنطقه ممكن يثقفونك فيها. وعاده في السعوديه في دايم في المكان السياحي المهم في مركز زوار، فمو يعطونك معلومات كافيه وافيه غالبا يعني غالب المناطق.
1: جميل. طيب باسل، انت في رحلاتك تروح لحالك ولا معك جروب، معك مجموعه؟
2: غالبا الحالي اللي بيخاوي حياه الله.
1: دائما دائما اللي يحب هذه الهوايه يحب يكون لحاله عشان ما يتعب اللي معه يعني، يكون وجهه
2: صحيح.
1: يختلفون في وين نروح وين نجي، لا المكان ذا مو بزين
2: ضيع وقتك. احيانا طيب. مثلا تلقى لك واحد يحب النوم ولا واحد يحب المطاعم زي ما يحب الاماكن السياحيه.
1: صحيح.
2: تبلش بالعالم.
1: طيب تعاونت يا باسل مع جهات ومواقع مختلفه لتقديم هذه المغناطيس للزوار؟
2: اي نعم.
1: والاشياء هذه كيف جاءت هذه الشراكات؟ كلمنا عنها. وش يعني لك إنه واحد زائر ياخذ قطعة من المملكة إلى بلده؟
2: خلنا نجاوب على الشق الأول من السؤال. اللهم لك الحمد، في دعم كبير صراحة جاء للمشروع من عدة جهات، سواء جهات خاصة أو جهات حكومية. الآن المغناطيس موجود في مطار الرياض، اللي يسافر في مطار الرياض يقدر يحصلها قريبا في جميع مطارات المملكة العربية السعودية إن شاء الله.
1: متعرف.
2: موجودة في جرير، وتعتبر يعني جرير وجهة تسوقية جميلة جدا، موجودة في كل المدن.
1: جميل.
2: موجودة في أغلب المدن السعودية في الأماكن السياحية.
0: أجل زرتنا أنت يا أستاذ باسل، إذا زرتنا سوينا تذكار. إيه أنا وأنا وعلي.
2: أبشر
0: بشرك بالطيب. أنا على أساس إن نقول إن ترى شوفونا أنا وعلي وكذا وباسل معنا، فهذه فرصة.
1: باسل، هل الهدف هو مثلا البيع ولا والله يعني مزاولة هذه الهواية؟
2: والله والله والله اني ابيعها يعني تقريبا بسعر سعر التكلفة يعني تقريبا.
1: مكلفة عملها؟
2: مكلف وقت ومكلف تعب
1: جهد.
2: يعني الموضوع مو بس اني اطبع وامشي ولا اصمم لا، انا موضوع الرحلات اللي قاعد اسافر عشان اوثق هذه
0: الاشياء. جميل.
1: يا سلام.
0: جميلة والله يا باسل، وموفق إن شاء الله.
2: السؤال الثاني، كيف شعورك؟ أجمل شعور عندي إذا رحت مكان ويبيع اللي نقاط البيع عندي، أجمل مكان، أجمل شعور ممكن يسوي إذا شفت واحد شراها ويمدحها للكاشير وأنا وراه كذا، هو ما يدري إني أنا اللي
0: مشتري.
2: هذا أجمل شعور ممكن يمر علي يعني.
0: والله أنا أجمل شعور أنا عندي إنك مبدع. أنا هذا أجمل شعور وأنا فخور فيك والله جد يعني. لما يكون عندنا يعني شاب سعودي ومبدع ومميز في مجال ربما يكون غايب عن الكثير لكنه يبتكر ويقدم، هذا والله احنا فخورين فيك. فشكرا لك من الاعماق باسل.
1: يعطيك العافيه باسل،
0: وشكرا للابداع اللي تقدمه. يعطيك العافيه باسل.
2: شكرا جزيلا.
0: اسعدتنا يا حبيبنا. شكرا لك. يا هلا وسهلا.

0: لا علي، يعني هذه هواية جميلة جدا، لكن جداً مستمتعين والله بالحوار مع باسل الشمري الله يعطيه العافية، وخاصة صناعة التذكاريات المغناطيسية. نروح الفاصل نروق شوي ونرجع لمستمعينا.
1: فاصل ونرجع، لا تروحون بعيد.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: السعادة، السعادة ما تجي صدفة،
5: ما تجي صدفة.
4: السعادة أسلوب حياة، كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
6: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
7: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
6: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10 ليلة. معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
8: ونستكم لنا ترمونسين، أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
6: ونسمع نبض الناس أول بأول.
9: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
10: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
6: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس 1 ظهرا.
9: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق سعودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق سعودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
11: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: يا هلا وسهلا فيكم، حياكم الله من جديد في هوا بلادي. علي، القصص التراثية جميلة
1: أكيد،
0: ولما تكون عن موقع من المواقع التاريخية والتراثية فيختلف الموضوع وتختلف القصة وتختلف الرواية، فما بالك لما نتكلم عن العلا. لأن العلا ترسم يعني فعلا مشاهد جميلة جدا من المواقع التاريخية والتراثية، فما بالك أيضا التنوع موروث الثقافي والفصول المتعاقبة في من تاريخ الإنسان.

0: ثانيه من في شمال غرب الجزيره العربيه، لانه فعلا ارتبطت بالتجاره والتواصل، فتعاقبت هذه الارض على حضارات كبيره وممالك.
1: صحيح صحيح. تاريخ طويل، تركت ارث ما يعني الى الان تفاصيله حاضره في المواقع الاثريه والنقوش والفنون والممارسات الاجتماعيه. العلا طبعا تحتضن شواهد وجود على وجود بشري يمتد الى 200 الف عام، الى جانب تاريخ من الاستيطان يعود الى ما لا يقل عن 7000 عام. هذا دليل على يعني التاريخ العميق والعريق لبلادنا المملكه العربيه السعوديه، يعني في هذه الشواهد.
0: صحيح.
1: تروي مواقعها الاثريه وموروثها الثقافي 5 قصص تكشف جوانب من هذا الامتداد التاريخي والتواصل الحضاري.
0: الله.
1: القصة الأولى نبدأ من وين يا ضاف؟
0: يعني تخيل من هالقصص تقف المقابر النبطية المنحوتة في التكوينات الصخرية، هذه واحدة من القصص وشاهدة على مستوى أو يعني متقدم في الحضارة ومن العمارة وفي النحت أيضا في مجال النحت.
1: يا سلام.
0: ولذلك شاهدت المنطقة من تواصل مع الحضارات ومع حضارات العالم القديم. الحجر أول موقع في المملكة العربية السعودية يدرج ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، لكن يضم 141 مقبرة منها 93 مقبرة مزخرفة.
1: طبعا تكشف واجهات المقابر عن تنوع في التأثيرات المعمارية والفنية، لما يمزج نحات الحجارة الأنباط بين الأفاريز ذات الطراز المصري وزخارف بلاد الرافدين والأقواس والأعمدة والتيجان اليونانية والرومانية الكلاسيكية، صاغوها بأسلوب نبطي مميز يعكس براعة النحاتين وما شهدته المنطقة من تفاعل حضاري. طبعا تحمل هذه الشواهد، شواهد الحجر الأثرية، أثار مراحل حضارية متعددة انعكست على العمارة والنقوش ومظاهر الحياة اللي يجسد مكانة الموقع ضمن طريق التجارة والتواصل اللي ربطت شمال الجزيرة العربية بمحيطها عبر العصور.
0: الثانية أيضا إلى دادان والحيان، لذا شهدت يعني هذه المواقع يعني العلا تحديدا خلال الألفية الأولى قبل الميلاد ظهور مملكتي دادان والأحيان، وهما من أبرز الممالك القديمة في شبه الجزيرة العربية، وأظهر تطور حضاري يتجلى في تخطيط المدن. هذا شيء جميل جدا، الهندسة المعمارية، النقوش الموجودة. لذلك مثلت العلا يعني مركز للأنشطة التجارية والدينية والسياسية، وهذا يعكس أهمية المنطقة في التاريخ العربي القديم.
1: طبعا التماثيل الضخمة المنحوتة من الحجر الرملي في دادان تكشف عن براعة فن النحت، لما يتجاوز عددها عدد منها الحجم الطبيعي، وتتميز بتفاصيلها المنحوتة بعناية تعكس تقاليد فنية محلية متقدمة لدى الحضارتين الدادانية واللحيانية. تجلى هذا الإرث في التماثيل اللي تعود على الأرجح إلى ملوك لحيان في مقابر الأسود، ورغم ما يظهر عليها من تأثيرات فنية من مصر وبلاد الرافدين، فإنها تحمل أسلوب مميز متجذر في العلا يعكس تقاليد محلية راسخة في فن النحت على الحجر. القصة الثالثة تروى عن طريق البخور اللي يسهم في ربط أجزاء واسعة من العالم القديم، وكانت العلا إحدى محطاته المهمة، حيث عبرت من خلاله القوافل المحملة بالبخور والتوابل والجوهرات وغيرها من البضائع اللي أتاح تفاعل بين التجار والثقافات والأفكار والحرف القادمة من مناطق مختلفة من شبه الجزيرة العربية وخارجها. طبعا في قصص كثيرة كثيرة على هذه الشواهد. القصة الرابعة حضور الإبل في حياة العلا وطرق التجارة القديمة اللي أسهم تدجينها بحلول الألفية الأولى قبل الميلاد في إحداث تحولات اجتماعية واقتصادية في شبه الجزيرة العربية. أيضا القصة الخامسة تتضمن مشهد تراثي متنوع يجعل من العلا رحلة عبر الزمن بما تحمله مواقعها وشواهدها من قصص الحضارات والممالك القديمة وطرق التجارة والموروث المحلي اللي ظل حاضرا عبر الأجيال. في هذا السياق اللي ذكرناه وهذه القصص الخمس يبرز مخطط رحلة عبر الزمن، هو برنامج لتطوير وتأهيل المواقع الأثرية والواحات الطبيعية والثقافية في محافظة العلا، تشرف عليه الهيئة الملكية لمحافظة العلا، ويتضمن تطوير وإحياء

0: مراكز ثقافية بحلول عام 2035 لتحويل العلا إلى وجهة عالمية ثقافية وتراثية وفنية. إن ما زلنا متواصلين معكم في هوا بلادي، لكن نروح إلى فاصل ونرجع نستكمل فقرات البرنامج.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
3: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
2: ونسمع نبض الناس أول بأول.
4: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
5: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
2: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: السعادة، السعادة ما تجي صدفة،
5: ما تجي صدفة.
4: السعادة أسلوب حياة، كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
6: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
7: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
6: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10 ليلا.
8: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
9: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: حلقة من هوا بلادي، ومساء الخير لكل اللي يتابعنا الآن وانضم لمتابعتنا في برامج إذاعة الرياض. طبعا نروح إلى موضوع مهم جدا اللي هو الأنشطة الترفيهية الموجهة للأطفال والمراهقين. مدينة الرياض تشهد تحول متنامي في طبيعة محتواها وأساليب تقديمها، مع اتساع حضور الألعاب التفاعلية اللي تمزج الحركة بالتفكير والتجربة بالاكتشاف، وتقدم أنماط متعددة تراعي المراحل العمرية والقدرات والاهتمامات، في مشهد يعكس تطور مفهوم الترفيه وامتداد أبعاده إلى جوانب حركية ومعرفية واجتماعية. تجلى التحول في تنوع الأنشطة بين أنماط الأنشطة الترفيهية للأطفال، ما بين الألعاب، ألعاب البناء والتركيب والمحاكاة، ولعب الأدوار والفنون والأعمال اليدوية والتجارب العلمية، وصولا إلى الألعاب الحركية والجماعية والرقمية، بما يهيئ للأطفال المراهقين فضاءات تندرج فيها مستويات التفاعل والتحدي، تتيح توظيف المهارات الذهنية والبدنية ضمن محتوى يقوم على المشاركة والممارسة. أحيانا لما يعني تدمج أطفالك أو الأطفال بأطفال محيطين بهم، غير جو المدارس، جو الترفيه، تفاعل، خلق علاقات اجتماعية، تفكير، مناقشة، يصير في عند الطفل طاقة إيجابية يستفيد منها الطفل، تستفيد منها الأسرة،
1: صحيح.
0: وبعدين سبحان الله يعني حتى أنت تستثمر وقته. فمدينة الرياض يعني ما شاء الله صارت تهتم
1: ودقة التفاصيل
0: موجهة للأطفال والمراهقين.
1: والله شوف الفعاليات الرياض خاصة للأسرة والطفل هذه من الأشياء الجميلة في الرياض، وتركيز أيضا على الأسرة. الطفل اليوم لأنه عنده رغبة للتعلم، عنده رغبة لأن يقدم أيضا تفاعل كبير جدا مع التجارب اللي تقدم أو الفعاليات اللي تقدم،
0: صحيح.
1: ما بالك لما تكون متنوعة. الرياض وغيرها من مناطق المملكة عندهم توجه كبير جدا في إقامة فعاليات تختص بالطفل والأسرة وتكون مناسبة،
0: صحيح.
1: اليوم الاستثمار في الطفل مهم جدا،
0: وبناء جيل قادم صحيح.
1: عندنا يعني أنا في مؤشرات دائما أقول إنها مؤشرات أساسية. أولا الرغبة، ثانيا سعة الخيال والتفكير، ثالثا الإدراك بما حوله وهذا مهم جدا، والرابع المؤشر الرابع اللي أنت تحس إن الطفل معك متناغم إن عنده قابلية لأن يتناغم مع أي شيء يتقدمه من فعاليات،
0: صحيح.
1: وهذه القابلية مهم،
0: صحيح. وعدم الانعزال، وانه انا لا خلاص ما ابغى احتك باحد.
1: ترى الانعزال مشكله، انا احس انه مرض. الانعزال
0: يؤدي يوصلك الى مرض اذا ما كان انعزال على هوايه وممارسه انت قاعد تمارسها تقضي فيها وقت الفراغ، لانه احيانا ممكن يكون القراءه، ممكن يكون الرسم، خليك تنعزل.
1: شوف حتى هنا علي يقول لك الانشطه الحركيه للاطفال المراهقين تسهم من الجانب الفسيولوجي،
0: صحيح.
1: في تعزيز الكثافه العظميه والكتله العضليه،
0: صحيح.
1: انا اقول لك انه القابليه عند الطفل اليوم عنده قابليه للتحرك والقابليه لان انه ياخذ منك ويتقبل منك،
0: صحيح.
1: ويصير عنده زياده في الادراك وقوه العضلات والتفكير،
0: حتى الجري، القفز. لذلك احنا نشوف بعض الاباء والامهات إذا راحوا يمشون يأخذون أطفالهم معهم، ليش؟ وش الهدف؟ يقول خله يطلع، خله يتحرك، خله يعني ينشط الدم في جسمه بدل القاعدة هذه 24 ساعة على الأجهزة الإلكترونية ومشاهدة التلفزيون، عدم الحركة.
1: ليش يبان الأولين يقولون خل الأطفال يلعبون في البر؟ ليه؟ يقول لك خله.
0: صح.
1: يعني أكرم الله السامعين والمستمعين والملائكة، تراب، ليش يلعب في تراب؟ لأنه يقول أبغى خله يتعرف، خله يمارس شيء هو يهوى، هو يهوى أنه يعشق اللعب في هالمكان، خله يكتشف،
0: صحيح.
1: أنت ما عليك من بعد ما يحصد هذا الحركة والتغيير الأثار، تغيير ملابس وبتغير وبتغسل وبيسوي لا يعني أنت عنده إدراك أنه هنا مكان للعب، فهي قابلية أنه يتكيف مع المكان اللي هو يأخذ معه حركة أو فعالية أو تجربة معينة.
0: وترى يضافر هذه الأنشطة الحركية تساهم في قدرة في الوظائف العقلية تنميتها بشكل كبير. يعني صحيح. لا تتوقعون والله أنه إذا يلعب وإذا تحرك ولا مدري شلون

0: هذا النشاط زائد، لا ترى هو قاعد يفكر وقاعد يمارس رياضة معينة، فجسمه مثل ما قلت العضلات العظام، وهو لسه في طور النمو. الطفل محتاج في هذه الفترة إلى الأشياء اللي تساهم معه في
1: والله لابد علي الأسرة أنها تتكيف أيضا مع هذا الأمر، وأن يكون عندها أيضا دافعية لأن يتقبل كل ما لدى الطفل هذا من حركة وترفيه ومساحة، يعني تعطي مزيد من التوافق مع المحيط اللي هو فيه، سواء كانت فعاليات برامج تقدم، اهتمام بحركته، بثقافته، مواهبه، بقدراته، فهي تواكب احتياجات النشوة واهتماماته أيضا، فتقدم مراحل فعلا مهمة من مراحل عمر الطفل في المستقبل. وين نروح فاصل لفيصل ولا ناخذ خبر ثاني؟ مخرجنا طيب. مخرجنا يقول ناخذ خبر ثاني. طيب
0: احنا عموما
1: احنا نكلمك، نقول ناخذ خبر ولا تبي تفاصل؟ ابد احنا مخرجنا
0: احنا على مشارف يا ظافر الساعه
1: الساعه 3. انا عشان كذا نقول انه مخرجنا يعني ما شاء الله معنا لحظه بلحظه،
0: ويبغاك على بدايه الساعه.
1: لا شوف الجميل في الموضوع، يعني من الأشياء الحلوة، الأشياء الحلوة اللي دائما أن يكون فيها جسر للتواصل بيننا وبين مخرجنا، فهذه من الأشياء الحلوة. لا ما عليك، لا والله خلك في الأيام العالمية. طيب عندنا حنا يوم أجمل، يوم حراء. تخيل أنه حراء الثقافي أطلق يعني في مكة المكرمة بداية أثر، برنامج اسمه حراء بداية أثر. الجميل انه مهتم يعني بالثقافه والتجارب الثقافيه اللي تجمع المعرفه والترفيه، وتستهدف مختلف افراد الاسره من خلال انشطه تفاعليه. ليش؟ لانها تستلهم يا علي قيمه المكان وتفتح مساحات للتعلم والابداع، وحنا نقول دائما انه المساحه والقابليه في التعلم والقابليه في التفكير هذه مهمه جدا لاي شخص، حتى الاسره نفسها.
0: صحيح. طبعا البرنامج يشارك فيه العديد من الاسر بالعاصمه المقدسه مجموعة متنوعة من الفعاليات اللي تمنح الزوار تجربة متجددة تشمل المسرح، العروض، المسابقات، الألعاب، الحرف اليدوية، وأنشطة تعليمية تفاعلية صممت لتناسب مختلف الفئات العمرية.
1: الله، أنا قلنا قبل شوي في خبرنا السابق تناسب مختلف الفئات العمرية. اليوم قافلة التعليم مثلا تبرز ضمن مكونات البرنامج في حي حراء، وهي مساحة فعلا تجمع بين التعلم والتفاعل، وتقدم لك يعني محتوى معرفي، أساليب مبسطة جاذبة تسهم في تحفيز الأطفال.
2: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الفجر. محمد،
1: ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيراً.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الفجر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

والدي وأن أعمل صالحا وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال.

لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين

كانت هذه تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، نسأل الله أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم.

0: اهلا وسهلا فيكم اعزائي في حلقه جديده من برنامج مقهى ديرتي. اليوم واحنا في المقهى قابلنا نخبه من غواصين المنطقه الشرقيه وحبينا نجلس معاهم نتقهوى معاهم ونسولف وياهم عن سواليف الغوص. سواليف الغوص ما بين اول والحين اكيد مختلفه، بس خلونا في البدايه نتعرف عليهم ونعرفكم عليهم ونبتدي معاهم رحلته. اهلا وسهلا فيكم، وخلونا بدايه نتعرف عليكم. الاستاذ تفضل.
1: اخوكم سعد العيد، قديم في الغوص من 2002 الحمد لله، اللهم لك الحمد، ورحال اقدر اقول سافرت الى 28 دوله لاجل الغوص. تبارك
2: الله. الكابتن مازن عبد اللطيف المشير، مدرب غوص واعمل كذلك في مجال الصيانه تحت الماء.
0: ما شاء الله، يعني أنا أقدر كذا أحكم أن اللي جمعكم هو حب الغوص. فخلونا بداية نتعرف على شلون بديتوا في الغوص. هل أنتوا يعني من الصغر مثلا داشين بحر، قعدتكم على السيف جذبتكم، ولا شلون؟ تفضل أستاذ سعيد.
1: والله بالنسبة لي أنا يعني يمكن بداياتي كانت بداية الطفولة، أصلا نشأت في البحر وأجدادي أصلا هم غواصين ونواخذة من أول. يعني كان جد الوالد الله يرحمه ويغفر له كان من المعمرين في المنطقة الشرقية، ووصل عمره إلى 132 سنة، كان قواش رحمه. قواش اللي هو يملك قوارب الغوص
0: وأيضا تاجر في اللولو
1: فكان هذه واحدة من الأشياء اللي
0: فأنت ولد بحر كذا أصل وفصل
1: فكان اللي جذبني للغوص أساسا اللي هو الصيد، صيد السمك، وكنا من باب أن نزيد زيادة الصيد أن نغوص ونصيد السمكة من القاع. وتغيرت المهنة إلى أنه تصوير
0: ومداعبة الأسماك من أيام اللولو.
1: طيب. هذه بداياتي كانت يعني من عام يعني من يوم عمري 9 سنوات تقريبا بديت بالسباحة والغوص الحر، وبعدين بديت عرفت أن في دورات غوص، عرفت فيه أن في مراكز للغوص.
0: هذه أول وين درستها؟ وين تعلمت؟
1: هي كانت في البدايات، يعني أنا صار لي موقف عاد وقتها مسكوني خف السواحل وقتها وأنا أصيد ولا أدري إن في رخص غوص وفيه لازم إنك تطلع الإجراءات الرسمية الخاصة فيها.
0: أنت طالع كذا على الله.
1: أنا طالع وأصيد، وقالوا لا في رخص غوص، لقوني إن ماني بعارف النظام ولا وعلموني، فطلعت الرخصة بس لأجل إني أصيد، يعني ما أبي يعني.
0: كان الصيد عندك هواية ولا ترى سوق السمك موجود؟
1: كان يعني هي بس اللهم أن حس الصيد
0: لا يموت، حريف عليه،
1: حنا نبغاه يعني، والحمد لله يعني نميت هالمهارة. يعني خليني أقول بديت الاحتراف فعليا وأصدرت الرخصة كانت في 2002 هي البداية.

0: بداية لل
1: ما شاء الله عمر 24 سنة يعني.
0: إيه نعم الحمد لله بعدها تطورت شوي شوي وما بالي وسيع يعني في المجال الغوص لأن أساسا حب الاستكشاف عندي ونمى وتطور وكبر مع الوقت والحمد لله يعني إلى أن وصلت الليفل المناسب لي أني أغوص في أي مكان في العالم والحمد لله هذه يعني واحدة من الأشياء اللي اهتميت فيها في مداعبة الحيوانات وتصويرها وعرف فسيولوجيتها وعرف متى الموية تكون صافية وعرف وهذه تعلمتها من جد الصبر والسقي ومتى تصير الموية صافية ومتى الموية تكون حارة الحرارة كيف ما يكون فيه أتربة أو شوائب تمنع الرؤية فأنا مصور ومهتم بالتصوير هذه من الأشياء اللي كنت أركز فيها في العوامل البيئية اللي تساعدني على أني أطلع بلقطات ممتازة.
1: أستاذ مازن كابتن مازن أنت عاد شلون بديت هو ولدنا واخذة أنت شلون؟
2: والله إحنا من أيام المتوسط والثانوي كانت ذيك الأيام الإجازة يوم الخميس والجمعة نطلع يوم الأربعاء من المدرسة سيارتنا محملة من أمس
1: أو ما شاء الله جاهزين
2: محملة من أمس نروح المدرسة وسياراتنا محملة نطلع من المدرسة على البحر
1: ما شاء الله
2: كنا باستمرار نروح أما العقير أو القرية ونقعد الأربعاء الخميس الجمعة صباح الجمعة نشيك على السمك وكذا وهذا برنامجنا كل أسبوع أيام الجامعة قالوا الشباب يأخذون دورة غوص وشو غوص بحر إحنا أهل بحر قالوا لا أنت تشوف البحر من فوق هالمرة تشوفه من تحت
1: هذا جديد كان عليك
2: يلا توكلنا على الله ومثل ما يقولون مع الخيل يا شقرة
1: تمام
2: خدت وياهم دورة الغوص شوي شوي اثنين منا أنا وعيال عمي وجماعتنا وكذا أقارب وزملاء أنا ويا عبد الرزاق ولد عمي مدربين غوص بقية الشباب
1: يعني أنت مجرد أنها كذا طلعة يمكن إيه يمكن لا تسويها صرت مدرب
2: وصلت إلى مستوى مدرب
1: حلو
2: الكلام هذا في 2006
1: طيب أنت قبل ما تأخذ دورة التدريب هذه حدك كنت على البحر مثلا على السيف ما غصت أبدا قبلها
2: قبل كنا ننزل علشان نشيك على الشبك نشيك على الحاجات اللي احنا نثبتها في البحر عشان تصيد سمك فننزل نكتم نفسنا كذا احيانا في العيون اللي في الحساء ننزل نرمي حاجه مثلا في البير ونقول يلا من ينزل ويجيبه او في بركه بعض البرك عندنا عميقه 3 متر 4 متر نرميه ونقول يلا من ينزل من يكتم نفسه تحت الماء اطول مده ممكنه هذا كان يعني
1: والله دربت روحكم بدري يعني ايه؟ انا اشهد انه اهل الحسا بالذات مع العيون اللي عندهم تعلموا السباحه بدري
2: ايه عندنا كلمه نقولها للحسا
1: شنو
2: الحسويه حراسين
0: حراسين
2: السمك الصغير
1: حراسين السمك
2: الصغير يعني نعم. خلاص احنا اهل سباحه
1: نعم طيب استاذ سعد بديتوا في السباحه المتخصصه فشنو انواع الغوص اللي تدربتوا عليها واللي الحين تستهويكم أكثر من غيرها
0: طبعا هو فيه ثلاث أنواع أو أربع أنواع رئيسية للغوص في الغوص اللي هو بدون اسطوانة اللي هو الغوص الحر وهو الغوص الأولي
1: الغوص العادي هذا
0: إيه أو هذا ممكن يغوصون فيه ويعتمد على الرئتين
1: ما يزيد أتوقع عن أربع دقائق واجد حتى 4 دقائق
0: بطل العالم الحين وصل
2: وصل 24 دقيقه
0: 24 دقيقه
1: كتم نفس 24 دقيقه ما شاء الله ما شاء الله
0: ايضا في قبيله اصلا
1: الى هذه معروف هذه قبيله في لها مواصفات جينيه
0: اي نعم فاحنا مع التمارين ترى ممكن تزيد يعني المتوسط ما بين 8 دقائق الى 6 دقائق يعني هذا المتوسط اللي ممكن نلقى غواص محترف يوصل الوقت
2: أنا أخذت دورة الفري دايفنج اللي هو الغوص الحر في 2014
1: حلو
2: أول ما جيت عند المدرب يقول لي كم مدة النفس عندك كم تكتم نفسك قلت إن شاء الله دقيقة دقيقة وشوي عليها قال لا أبي 7 دقائق قلت مستحيل مستحيل تبي تذبحني أنت قال لا جرب من أول جلسة تدريب كان منافسة ما بيني وبين ولد عمي عبد الرزاق طبعا اعطاني اياها تدريجي من اول جلسه تدريب وصلت الى 4 دقائق ونص
1: ما شاء الله في تدريبات معينه للنفس
2: على المسبح يعني. مسبح اولمبي طوله 25 متر نعم. رايح جايب نفس واحد هذا ما بعد التدريب الاولي بعدين رحنا البحر عند الجبيل نزلنا ل 23 متر ونص كتم نفس واحد.
1: واو.
2: هذا لا أزال مستوى أول، أزيد من مستواي لا أكثر وأكثر أنا عشان

0: أوصل مستوى مدرب غوص في مجال الغوص الحر لازم أنزل 40 متر.
1: 40 متر
2: هذا مع ضغط المياه وال.
0: أنزل 40 متر تحت سطح الماء
1: ويكون العمق والدقايق.
2: نعم. فأنت تحسب أكثر من شغلة في وقت واحد. أنت قاعد تحسب نفسك.
0: أشياء واجد.
2: زين وقاعد تحسب ضغط المياه وانت نازل. حركة وصفاء جسمي. حركة الجسم. أشياء واجد.
0: المجهود اللي أبذله، الوزن اللي أنا لابسه. نعم. اعتبارات كثيرة. العوائق اللي ممكن أواجهها.
2: وإحنا نشوفه كذا قاعد يسبح كذا عادي يعني ولا عربان صراحة.
1: لا فيها حساب. الغوص الثاني اللي هو غوص سكوبا، وهذا اللي هو الغوص الأسطوانة، وهو غالبا الغواصين المحترفين أو تسميه الغوص الترفيهي.
2: يغوص يعني أنا توني متر. أول مرة توني بجرب مثلا عساس لا أختنق أول ما أنزل البحر، هذا يناسبني.
1: ترى ما في اختناق يعني.
2: لا يعني ما أعرف، أنا باخذ نفس 8 دقائق والله بموت تحت.
1: هذا بدون أسطوانة. أنا إذا بأسطوانة عندي المنظم وأقدر أغوص براحة
2: والأمور سهلات. مو ثقيل
1: لأن هواء يرفعك.
0: أوزان ثقيلة بس تحت الماي ما لها أثر.
2: ما يبين.
0: بالعكس نلبس حزام وزن إضافي.
1: إضافي علشان.
2: أساس يثقلك وتنزل.
1: نعم.
2: طيب حلو.
0: وفي مجموعة اعتبارات.
2: والله معلومات.
0: كل ما زادت ملوحة الماء كل ما صويت طفوية أكثر أحتاج أوزان أكثر.
2: يعني في البحر الميت وزني يختلف عن البحر الأحمر مثلاً.
0: البحر الميت بسبب الكثافة العالية بسبب الملوحة العالية الأجسام تطفو.
2: ابدا ما يمديهم يغوصون.
0: في اكثر منطقه نغوص فيها منطقه الغوص في شاطئ نصف القمر الهافمون. الملوحه فيها عاليه بسبب انها منطقه شبه معزوله او شبه محصوره، فالملوحه تكون فيها عاليه.
2: بس التيارات فيها قويه بعد.
0: لا هافمون لا
2: والله.
0: نطلع برا هافمون تجي التيارات وتجي ملوحة اقل. ليش؟ الماء يتجدد
2: بكثره. حلو. طيب الحين قلنا
1: في بعدين الغوص التجاري.
2: حلو.
1: اللي هو متخصص هذا خاص للشركات، وايضا فيه غوص أعماق كبيرة ويدمج بين الغوص التجاري والغوص التقني.
2: حلو.
1: لأنه يعني هو ممكن يغوص أعماق كبيرة ولازم أن تكون دائرة الغوص متكاملة، ولازم أيضا يأخذ وياه أسطوانة ثانية اللي هي الهيليوم، يأخذ غاز الهيليوم علشان يقدر يغوص إلى أعماق أكبر. في غوص خاص بالعسكريين اللي هو الغوص العسكري اللي هو الدائرة المنغلقة اسمها. طبعا هذا للضفادع البشريه خاص طبعا
0: خاص بالعسكر فقط.
1: خاص بالعسكر. فهذه 4 أنواع للغوص.
2: وش اللي يستهويك اكثر؟
1: حقين الحداد واللولو.
2: حقون اول.
1: حقين اول يعني احنا ممكن نقول اذا بسيط سمك. الغوص الغوص السنوركل اهدى واريح ومناسب للصيد يعني. الغوص سكوبا في الأمفيبوبز يخافون من السمك، فلازم اسوي عمليات نداء واسوي تزفير للمكان علشان اقدر اصيد.
2: اساس يجونك.
1: هذا احنا الاريح للصيادين الغوص الحر أفضل. أما الغوص الترفيهي للتصوير، المتعة مع الكائنات، الفعاليات مثل ما يسوي بعبد اللطيف مثلا، بعض الفعاليات يسويها تحت.
2: أنا هذه أنا لازم أعرفها. أنا قال لي معلومات خطيرة يعني.
1: إحنا والله نسويها يعني، بس ما شاء الله هو تغزر فيها، صار يعني متخصص في هالمجال. في حفلات تخرج، في حفلات الزفات احيانا يبي يسوي زفته ولا ذكرى زواج
2: تحت البحر. هذه ولا
1: يعني انا ممكن سويت حفل تخرج، سويت ممكن بعض الاشخاص يبغى يكتب اسمه تحت الاعماق، ممكن يقول والله ابغى تكتب اسمي بطريقه معينه ولا تنشر حسابي
2: مثلا
1: تحت الاعماق. فبعضهم يحس انه وصل للاعماق، اسمه وصل للاعماق وهو ما غاص يعني.
2: طيب استاذ مازن، شنو الاشياء اللي او انواع الغوص في البدايه اللي تحبها تفضلها انت كمدرب؟
0: والله انا كنت في البدايه سنوركل اللي هو السباحه السطحيه، بعدين طحت في الغوص بالاسطوانه اللي هو يسمونه سكوبا دايفنج. في 2015 اخذت مثل ما قلت لك اللي هو الفري دايفنج. في 2010 جاتني فرصه مع واحد من الزملاء، قال عندنا اعمال صيانه تحت الماي في احد المصانع في الجبيل، يلا وياكم. وكل بين فتره وفتره انزل أشتغل وياهم في أعمال صيانة، إما تركيب أو فك أو صيانة أو تنظيف أو كذا في المصانع اللي في الجبيل. وأحيانا يعني وصلت حتى الخفجي، وصلت الجيزان، وصلت
2: يعني من الصناعي إلين الحين. يعني كنا نسولف إحنا قبل شوي، قلت لي إنه صرتوا تسوون حفلات زواج تحت البحر. حفلات تخرج، شنو الفنتكة هذه الجديدة؟
0: هذا برنامج في الغوص يسمونه تجربة الغوص لغير الغواصين، أو يسمونه بعضهم اكتشف الغوص. أنا ماني غواص لكن ودي أجرب الغوص. مو ضروري إنك تحصل على الرخصة الدولية، دورة مدتها تقريبا تبدأ من 3 إلى 5 أيام، ممكن تزيد شوي حسب إتقان المهارات. قل والله ودي أجرب بس، ولا ودي

0: بتكلفة عالية. فيجي البرنامج هذا مبلغ بسيط، أسوي لك دورة، أعطيك الأساسيات فقط.
1: حلو.
0: وأنزل وياك لمدة نص ساعة ساعة، وأوثق رحلتك تصوير فيديو. هذا برنامج تجربة الغوص لغير الغواصين، والحمد لله تميز في البرنامج هذا.
1: يعني دربت لدرجة يعني أنه حفل زواج هذا، يعني منو اللي جايين بهذه الفكرة الغريبة العجيبة؟ يعني
0: شوفي، دربت ناس كثير وسويت حفلات بأنواعها ودعايات بأنواعها، لكن للأمانة يمكن
2: نبيها نبي السالفة هذه.
1: يلا أسلم.
0: أبرز حفل
1: ذكرى زواج
0: شهر عسل.
1: شهر عسل.
0: أبرز شهر عسل نزلتهم اثنينهم كانوا من ذوي احتياجات خاصة.
1: ما شاء الله، والله إن عندهم هذا الطموح بعد شيء
0: دائما
1: جميل.
0: يعني دربت كثير ذوي احتياجات خاصة، ذوي احتياجات خاصة ما أخذ عليهم فلوس.
1: ما شاء الله.
0: بتاتا.
1: يعني هذه الأفكار الجميلة طبعا إحنا أكيد راح نكملها. خلونا نتقهوى شوي ونريح مستمعينا وراجعين لكم.

0: رجعنا لكم ثاني مرة أعزائي في مقهى ديرتي، بنكمل مع غواصينا لليوم الأستاذ سعد العيد والأستاذ مازن البشير. مرة ثانية أهلا وسهلا فيكم. وأنا يثير الفضول بالنسبة لي عمليات الغوص الكثيرة، بالذات أنه كثير من العالم اللي يدشون البحر يفقدون أشياء كثيرة أو يضيعون مثلا لا سمح الله، فأنتوا هل لكم دور في هذه السالفة؟
1: والله أنا أبو عبد اللطيف هو ما شاء الله عليه يعني يمكن طلع سيارات، طلع سيارة. ساعات، يمكن أنا طلعت ساعة وأيضا طلعت جوال.
0: والله سيارة هذه شلون دشت البحر؟ أنا بفهم طايح.
2: هذه طبعا أول كانت الأمور فزعة، يلا مشينا نفزع حق جماعة. الآن دولتنا الآن تهتم بالأمور التنظيمية،
0: جميل،
2: فأصبحت عندنا جمعيات متخصصة في مجال البحث والإنقاذ. الحمد لله أنا دخلت في أكثر من جمعية، لكن حاليا جمعية المحترفون للبحث والإنقاذ، الناس اللي تغرز في البر ولا تضيع في البر، الناس اللي تكون مفقودة في البحر وكذا، يجي دور الجمعية بالتنسيق مع الجهات الرسمية في البحر. أنا المسؤول عن الغواصين في الجمعية. أحيانا يجينا تكليف من إدارة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية، عندنا والله حالة شخص مفقود نبقى نبحث عن. احيانا واحد مثلا يصير طايح بسيارته في البحر، نبي ننتشل السياره مثلا اللي طاحت في البحر. ابرز مكان يمكن عندنا في الهافمون في الطعس اللي على البحر الحين تم ازالته، فكانوا الناس لا يوقفون على نفس الطعس ولا يسحب مثلا الهند بريك او ما تكون رجله على البريك، لكن ارتخت شوي لقى سيارته طايحه في البحر. فيجي دورنا كغواصين البحث عن مكان السياره بشكل دقيق، بعدين نربطها ونطلعها برا البحر.
0: من خلال غوصكم اكيد شفتوا اشياء غريبه في البحر، شنو اغرب شيء شفتوه داخل البحر؟
1: والله خلني اقول الكنوز البحريه ترى كثير فيه، يمكن خلني شوي نسويها. لقينا قماشه، لقينا موزه،
0: واو،
1: لقينا
0: يعني انت لحظه
2: انت ما يعرفون وش قماشه وموزه.
0: لحظه هو الطواش فقعد يعني كذا يتاسد علينا. عار
1: لا بس ابين لكم ان لقينا لولو،
0: لقيتوا
1: لقينا دانا،
2: هذه مسميات لبعض الانواع
0: من اللولو.
2: اسمها قماشه اللي هو من اكبر الاحجام في اللؤلؤ القماشه.
1: نعم.
2: والموزه
1: تجي موزه اصغر منها شوي،
0: اوكي،
1: والدانا أكبر شوية بعد منها.
0: واللون الدانة الأكبر طبعا. بس يعني هذا كله في هافمون ولا في أماكن ثانية؟
1: في ممكن هافمون، والله أنا ما لقيت هافمون، لكن فيه المحار ممكن نلقاه لأن المنطقة رملية ومهيئة في في العنبر من الكنوز البحرية. فيه
2: صعب العثور عليه،
1: صعب العثور عليه، ممكن ما نلقاه في المحيطات والبحار الكبيرة. ممكن نلقى مثلا الأصداف، وترى أبو عبد اللطيف مازن ما شاء الله عليه يعني يمشي على الشاطئ ودائما يلقاها على السيف ويلقى هالأصداف وما شاء الله تبارك ويجلنا. الله يعني يجمع.
0: طيب كابتن مازن
1: أترك لها.
2: أنا والله يعني يمكن في البحث عن مفقودين يعني غير الجمعية المحترفون للبحث والإنقاذ، أحيانا يتصلون علي ناس طاح جواله حرمة مثلا،
0: طاح جواله في بحر خلاص بعد

0: بحر الجوال، ايش بقى فيه؟
1: يعني زي مثلا عندنا في شاطئ او في كورنيش الخبر بحيرة البط، كان ماسكها مستثمر وحط فيها قوارب اللي تتحرك بالرجلين، فأحيانا الواحد يبي يصور على القارب،
0: صح
1: يطيح جواله، تطيح محفظته، الحرمة طاحت شنطتها،
0: صح.
1: فيجي دورنا نبحث عن المفقودات هذه. أحيانا أنزل أدور جوال ألقى 5 جوالات ثانية.
0: أنت ودك بواحد صاروا ما شاء الله مجموعة.
1: أبرز اتصال جاني من الرياض، واحد يقول أختي متزوجة عندكم في الجبيل وترمي خبز حق الطيور وطاحت شبكته في البحر. تكفى شبكته. قلت له غالية؟ قال لي غالية معنويا شبكته.
0: نعم.
1: وغالية ماليا قيمتها يمكن 16,000.
0: لا يعني مو هينة صراحة. ايه.
1: فنزلت خط، طبعا لازم ناخذ تصريح من حرس الحدود، خصوصا ان المنطقة غير مسموح بالسباحة فيها او النزول.
0: تيارات مثلا او شيء.
1: حدد تقريبا المنطقة اللي تتوقع انها طاحت فيها. وبدأت في البحث من الساعة 10 الصباح، ما لقيت إلا تقريبا مع صلاة العصر.
0: واو،
1: حجم
0: يعني
1: الفرحة اللي
0: أكيد طبعا هذا زين بعد
1: كبيرة جدا.
0: نعم.
1: هذا تقريبا من أغلى الأشياء اللي طلعتها. السيارات يصير واحد زي مثلا ساهي هذا مثلا عند البحر أو على الكورنيش وجاي مسرع أو يفحط أو كذا أو غافل وطاحت سيارته في البحر، أحيانا غصب لازم نطلعها.
0: نعم.
1: قد تكون مثلا في مكان مرور قوارب فوجودها يعرض القوارب للخطر أو شيء، أو ممكن يكون في منطقة صناعية أو قريبة من منطقة صناعية أو عسكرية، لو سحبها التيار على المصنع ممكن
0: خطير.
1: يسبب مشاكل، غصب لازم نبحث عنها ونطلعها.
0: اللي يطلعون عند البحر عموما يعني إن كان يبون يغوصون أو يبون يحدقون مثلا أو الصيد الخارجي، إيش قد أنتوا تتعاملون معاهم؟ إيش قد مثلا ممكن يسوون أشياء غلط وقت اللي يبون يصيدون؟ تجربة مثلا ممكن تكون لأول مرة، هل تبادرون أنتوا مثلا أنكم تعلمونهم؟
2: طبعا في أماكن مخصصة حددتها حرس الحدود في أماكن السباحة وأماكن الصيد،
0: مو كل مكان يعني،
2: مو كل مكان ممكن تصيد فيه تمارس الصيد فيه، مو أي مكان تزاول السباحة فيه، مو أي مكان. وهذه ممكن الرسالة اللي نطلع فيها حنا كغواصين، أنه انتبه للإرشادات الخاصة اللي موجودة على الشاطئ، وكل شاطئ من شواطئنا موجودة اللوحة الإرشادية الخاصة فيه. فهذا مكان غير مخصص للسباحة، ما لا تسبح فيه.
0: لا تقول لا أنا قوي أنا أعرف.
1: ممنوع السباحة، ممنوع السباحة،
2: ممنوع السباحة.
0: اسمع الكلام يا طيب.
2: أحيانا منطقة خاصة للغواصين، فيقول كيف أنتوا تقولون ممنوع السباحة والغواصين قاعدين يغوصون؟ فلذلك أنا علشان سلامتك أن هذه منطقة قد تكون عميقة، فلا لا لا تمارس الغوص فيها، هي خاصة بالغواصين. فلذلك حنا أحيانا نتبع إرشادات السلامة فيها. أيضا بعض الصيادين يستخدم معدات قد تدمر البيئة
0: مثل
2: تكسير المرجان في السحب أحيانا أو شيء، هذه من الأشياء اللي أحيانا إحنا
0: عاد أنتوا حريصين على هذه السالفة جدا. يعني أنا أذكر أنه كلمتوني مرة عن مجسمات سويتوها نزلتوها في البحر أو شيء، شنو كان الهدف منها؟
2: عاد بطلها مازل بشيء.
0: يلا تفضل يا كابتن مازن.
1: هذا منطقة الغوص في شاطئ نصف القمر، منطقة جردة يغلب عليها أما رمل أو عشب.
0: هذه كانت صحراء البحر،
1: مو بصحراء، منطقة عشبية، في كائنات تعيش في العشب، في كائنات تعيش في الرمل، ما فيها صخور كثير، ما فيها أعمق كثير، فكمية الأسماك بسيطة أو أسماك صغيرة. في 90 تقريبا، قبلها بشوي بعدها بشوي، مجموعة من موظفين أرامكو كاجتهادات شخصية مع مجموعة من الغواصين القديمين نزلوا مجموعة من السيارات في منطقة الغوص، وصارت تجذب الكائنات البحرية وتستقر في الموقع هذا. ما نغوص إلا نقول بنروح التشريح اللي في البحر. جات تقريبا في 2013-14 فكرة، إيش رأيكم نسوي شوية مجسمات؟ واحد من الزملاء الله يذكره بالخير كابتن طارق النهدي تبرع بألف طبوقة، تم إنزالها وعمل شوية مجسمات، صارت الأسماك تتجمع بشكل أكثر وأكثر، كل بين فترة وفترة ننزل طبوق ونبني. طيب غيره، في 2000 تقريبا و15-16 واحد من الشركات قالوا يبون يسوون مساهمة للبيئة، عمل مجتمعي، وتبرعوا بمبلغ سوينا به مجموعة من المجسمات. فجاءت الفكرة أن تصير مجسمات تمثل دول مجلس التعاون الخليجي.
0: حلو.
1: فسوينا كل دولة خليجية مجسم يمثلها، برج المملكة، برج خليفة، أبراج الكويت، خنجر يمثل عمان، برج التجارة حق البحرين نزلناها، بالإضافة إلى 5 أصداف تمثل تجارة اللؤلؤ في الخليج.
0: حلو.
1: كل مجسم ارتفاع مترين
0: يعني
1: مترين فوق شوية
0: طبيعية يعني داخل البحر بحيث أنها تجذب الأسماك أكثر وأكثر.
2: نعم. وسجل المكان الغوص هذا في جوجل كمزار خاص للغواصين.
0: نعم. ما شاء الله.
1: حرصنا على مواد صديقة بالبيئة، بنى عليها مجموعة من الأصداف أو القواقع البحرية يسمونها حشف أو نو أو كذا، صارت توفر غذاء للأسماك.
0: حلو.
1: الطابوق إذا نزلنا إلى الحين تقريبا يمكن قرابة 12,000 طابوق نزلنا على مراحل. لما نجي نصف الطابوق بشكل هندسي دائما نحرص أن الفتحات تصير على جنب عشان تصير بيوت للأسماك لغرض التكاثر،
0: بحيث أنه يقدر يدش برضو يطلع لايته داخل.
1: نعم. بنينا، جاتنا فكرة، إيش رأيكم نبني، خلصنا دول مجلس التعاون الخليجي نبدأ في الدول العربية. بنينا هرم يمثل مصر.
0: حلو.
1: كلف تقريبا بالحلقة قرابة 3,000 طابوقة.
0: نعم. سويتوا هرم صدق.
1: نعم.
0: يعني.
1: بدأنا في بناء مسجد قبة الصخرة، وكل بين فترة وفترة نسوي مجسم جديد، وصارت منطقة رائعة.
0: نعم.
2: سوينا شقة للغواصين.
1: سوينا مجسم داخل. زي الشقة.
0: والله يعني أنتم.
1: تلفزيون، بريك شاي، سرير. كمبيوتر.
0: وشلون صارت الحركة البيئية تحت؟
1: صارت منطقة جاذبة للأسماك أو للكائنات البحرية بشكل عام. صرنا نشوف كائنات ما كنا نشوفها قبل.
0: مثل إيش مثلا؟
1: مثل
2: الهامور.
0: أو صار يجي
1: الهامور استقر عندنا مجموعة هوامير، أحيانا ننزل بأكل نأكلهم تحت البحر.
0: حلو.
1: نجيب مثلا أسماك عندنا قديمة وكذا ناخذها، يجي السمك يأكل، الهامور يأكل من عندنا.
0: حلو.
2: نعم. الشعري ما كنا نشوفه صرنا نشوفه. الحياسة نوع من أنواع القرش المسالم، وهذه يعني تأكل الديدان اللي موجودة والفطريات اللي موجودة على الأرض.
0: فأنتوا نشطوا
1: قبل فترة
0: رصدنا
1: سلحفة.
2: سلحفة شفناها. فبدأنا نشوف كائنات جديدة كنا في السابق ما نشوفها في المنطقة الشرقية أو لا. في تحديدا
0: فهذه المنطقة في البحر.
1: في كائن أنا دائما كنت أشوفه في التلفزيون دائما في البحر الأحمر، زي الحلزونة تصير لاصقة في أي جسم صلب، نطلع زي الوردة وتتغذى على العوالق اللي في الماء. أقل حركة جنبها شفطت لداخل
0: الزهرة
1: المصورة هذه. إيه. فما كنت أشوفها إلا في البحر الأحمر، الآن لا والله موجودة في الهقون وبكثرة.
2: اللي هي الديدان الريشية اسمها. اسمها العلمي.
0: يعني حلو أنه أنتم
1: في كائن صغير يسمونه الراقصة الأسبانية. بطول يمكن عقلة الأصبع الواحدة.
0: حلو.
1: يسبح بطريقة وكأنها الراقصة الأسبانية.
0: سبحان الله، فلامنكو.
1: إيه. فموجودة في هفون بكثرة، حصان البحر بكثرة عندنا.
0: ما شاء الله.
2: الروبيان
1: جامبو في الهفون.
0: والله أنتوا غيرتوا وحركتوا الحركة البيئية داخل هذه المنطقة، كل التوفيق لكم، أتمنى لكم طبعا.
1: وحريصين على نظافته.
0: هذا أحسن شيء.
1: وتطويره، وكل بين فترة وفترة نسوي حملة تنظيف في قاع البحر.
0: نعم، شكرا لكم الأستاذ أو الكابتن سعد العيد والكابتن مازن البشير على هذا الحراك الحلو اللي سويته بسواحلنا على الساحل الشرقي.
1: واجبنا.
0: شكرا لكم أيضا اليوم جلستكم معنا في مقهى ديرتي. شكرا أيضا للمستمعين اللي سمعونا اليوم في هذه الحلقة، ونلتقيكم بإذن الله في حلقة قادمة. كانت معكم في هذه الحلقة عرفات الماجد في الإعداد والتقديم والإخراج صلاح المطاوعة. إلى اللقاء.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لنا ترى مونسين انت من وناستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس اول باول.
3: 011 40 53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: او المشاركه عبر تطبيق الاذاعات السعوديه سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: ديرتي حبيبتي،

0: في أقصى جنوب البحر الأحمر وعلى بعد نحو 50 كيلومتراً من ساحل جازان، تتناثر جزر فراسان كعقد من اللؤلؤ، مكونة أرخبيلاً يضم أكثر من 170 جزيرة، تعد من أغنى البيئات البحرية في المملكة. تبلغ مساحة جزيرة فراسان الكبرى نحو 380 كيلومتراً مربعاً، بينما تمتد مساحة الأرخبيل بأكمله إلى أكثر من 1000 كيلومتر مربع، محتضناً تنوعاً بيئياً استثنائياً من الشعاب المرجانية وغابات المنغروف والشواطئ البيضاء. تعد الجزر موطناً لأحد أكبر تجمعات غزال الأدمي الفرساني، إلى جانب مئات الأنواع من الطيور والأسماك والكائنات البحرية، مما جعلها محمية طبيعية ذات أهمية عالمية. أما تاريخها فيمتد لآلاف السنين، إذ كانت محطة رئيسية على طرق التجارة البحرية، ولا تزال معالم البيوت التراثية والقلاع القديمة تروي فصولاً من حضارات تعاقبت على هذه الجزر. جزر فراسان ليست مجرد أرخبيل في البحر الأحمر، بل لوحة طبيعية وتاريخية تلتقي فيها زرقة البحر بعبق الماضي، لتبقى واحدة من أثمن الكنوز البيئية والثقافية في المملكة العربية السعودية.
1: ديرتي حبيبتي.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
1: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
0: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
1: من العالم. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من العالم. حكاية بدأت من الطبيعة واكتشفها الإنسان من خلال الأشجار والأخشاب التي كانت تحمل روائح عطرية. رحلة ممتعة في ثنايا هذه الحلقة. بدأت حكاية البخور والطيب من الطبيعة حين اكتشف الإنسان أن بعض الأشجار والأخشاب تحمل روائح مميزة يمكن الاستفادة منها بعد تجفيفها أو حرقها. ومن هنا ظهرت البدايات الأولى لفكرة صناعة البخور قبل أن تتطور لاحقاً إلى خلطات أكثر تنوعاً وإلى صناعة متخصصة في إنتاج العطور.
2: بالنسبة للبخور والطيب تعتبر من الأشياء القديمة في حياة الإنسان، وفطرياً الإنسان يميل إلى الروائح الجميلة. فبالنسبة لصناعة البخور عندنا في السعودية تقريبا بسبب وجود الجزيرة العربية اللي هي كانت يعني تعتبر يعني طريق من طرق التجارة القديمة. يعني مثلا كانوا ياخذون من الهند، عندك اللبان، المر، العود، الصندل، هذه كلها كانت تنتقل من الهند على اليمن وتنزل على الشام. فمن هنا بدأت توصل السلع للجزيرة العربية عندنا، وكانوا الناس يسألون حتى مثلا انه هذه ايش تستخدم. بطبيعة الانسان يعني يحب انه يعرف او يبتكر او يشتغل، فكان في اسئلة بين اللي يعني التجار وبين المشترين، فكانوا يعطوهم احيانا وصفات لبعض الروائح. ومن هنا بدأ الانسان يتطور، يعني يأخذون نفس الرائحة أو نفس الفكرة أو نفس الطريقة اللي يعطونهم إياها التجار، ويبدأونهم يبدعون باللي عندهم. يعني فهي تقريبا إبداع شخصي، يعني إبداع الناس، وكل عائلة مثلا تضيف رائحة وكل شخص يضيف يعني نكهة جديدة على البخور.
1: اعتمدت الصناعة في بداياتها على مواد طبيعية مثل اللبان والمر والأخشاب العطرية، ثم توسعت لتشمل الزيوت والمستخلصات والمواد النباتية المختلفة. وكان اختيار المادة وجودتها وطريقة حفظها عوامل أساسية في قوة الرائحة وقيمتها.
2: أضافوا عليها، يعني هذه كانت أساسيات. مثلا قديما كانوا الناس يأخذون اللبان مثل ما هو، ولا زال إلى الآن في عوائل تأخذ اللبان مثل ما هو، تأخذ المستكة مثل ما هي، وتأخذ الجاوي أو الجاوني حسب ما يسمونه العائلة، نفس ما هو حجر يكسرونه ويبخرون فيه. ولكن في عوائل لا، ابتكرت أنه تضاف على مثلا العود الورد والزعفران والهيل والصندل. فبدأوا كل مثلا شخص يبدأ يبتكر زي ابتكار العطور بالضبط، نفس الفكرة. كل شخص بدأ يبتكر في روائح البخور نفس الفكرة. ففي عوائل تبخر بالمادة الخام نفسها، لا زالوا مثلا زي العود عندنا مادة خام، وفي لا اللي هي يدخل ضمن خلطة عطرية اللي هو عود يتم طحنه والاستفادة منه بعد الطحن.
1: مع ازدهار التجارة بدأت المواد العطرية في الانتشار، وكانت طرق التجارة في الجزيرة العربية من أبرز المسارات التي حملت البخور والمواد العطرية شمالا وشرقا وغربا لتصل إلى مناطق وأسواق جديدة وتزداد قيمتها التجارية.
2: لا زال إلى الآن منتشر عندك في المنطقة الغربية اللي هي مثلا عندك مكة والمدينة، انتشر عندهم اللي هو المواد الخام الثابتة اللي هي عندك اللبان اللي يجي من عمان، وعندك المستكة، وعندك الجاوني. هذه لازال لو إلى ها يومنا هذا يبخرون فيها سادة ويحبونها. سبحان الله كل منطقة الشيء اللي بدأ معها لازالوا. وعندك منطقة الجازان بحكم أنهم قريبين من اليمن، فاستخدموا تقريبا الظفر، دخلوا فيها السكر. وعندك وادي الدواسر، لا وادي الدواسر سبحان الله مع انهم في منتصف، يعني تحس انهم في منتصف السعودية، ولكن ما شاء الله تبارك الله جمعوا كثير من المواد وسووا فيها

0: خلطات خاصة، ابتكروا من المواد الخام خلطات مزجوها، ما أخذوها يعني جاهزة وبدأوا يبخرون فيها، لا.
1: اعتمدت الصناعة التقليدية على أدوات بسيطة من بينها أوعية لحفظ المواد وأدوات الطحن والسحق والخلط، إضافة إلى المبخرة المستخدمة في حرق البخور. ولكن مع مرور الزمن تطورت هذه الأدوات وانتقلت الصناعة إلى عمل أكثر تقدماً وتنظيماً.
0: الظفر عندهم اللي هي زي قوقعة الحلزون، الظفر زمان أو قديماً كانوا يحمصونه، هو لازم يتحمص، فكانوا يحمصونه في الرمل، يعني يشغلون النار يحطون وسط الجمر الرمل ويدخلون فيه الظفر عشان يتحمص. هذا من أبسط الأشياء اللي كان يعني ما عندهم، إنهم ما يقدرون يحمرونه مثلاً في أصنان. نفس الشيء الطحن كانوا يطحنون يعني بالهاوند أو بالرحى أو بالمواد البسيطة اللي كانوا زمان. التصفية ما كان عندهم أدوات للتصفية لو كان فيه شوائب أو شيء، أما الآن لا طبعا اختلفت الطرق، الآن في أفران خاصة لتحمير الظفر، يعني نفس الأفران اللي تستخدم في المعجنات والمطابخ وغيرها تستخدم الآن لتحميص الظفر بدرجات حرارة معينة، صار في دقة أكثر، لأنه قديما ممكن ينحرق معاك، ممكن أنه ما ينضف كويس، ممكن تخرب معاك الخلطة، الآن لا، الدقة والمعايير والمواد اللي موجودة الآن ساعدت أنه أنت تطلع بأفضل وصفة وأفضل جودة وأقل أخطاء. يعني عندك المطاحن الكبيرة، عندك الصفايات الكبيرة، هذه كلها ساعدت، حتى أدوات العجن الآن يعني الناس ابتكروا أنهم يجيبون أجهزة ويبدأون يغيرون فيها لتصبح يعني أداة عجن للبخور. يعني أنا مثلا أقول لك على مكون يعتبر من أهم مكونات البخور الدوسري، وأنا ترى أركز على البخور الدوسري علما بأني من أهل الغربية، ولكن جيت وعشت في وادي الدواسر واكتشفت عندهم أشياء جدا رائعة من ذاك الوقت إلى هذا اليوم، تقريبا الآن 7 سنوات، وأنا أقول لازم الثقافة اللي موجودة في وادي الدواسر تنتشر إلى العالم.
1: لم يعد البخور مجرد مادة خام، بل بدأت الخلطات في التنوع، فأضيفت إليها الأخشاب والزيوت والمواد العطرية الأخرى، وأصبح لكل خلطة طابعها الخاص، وهو ما فتح المجال أمام ظهور منتجات وعلامات تجارية متخصصة.
0: كل شخص يختار الجودة اللي يحبها، يعني الآن مثلا في وادي الدواسر عندهم عادة رائعة جدا اللي هي العروس تختار المواد اللي تدخل في بخورها، فهي ممكن تختار جودة عالية جدا، ممكن تختار جودة عالية، ممكن تختار جودة متوسطة، ممكن تختار جودة متوسطة إلى منخفضة، ممكن منخفضة، وطبعا شعبية أكيد ما راح تكون للعروس أكيد، أو التجارية راح تكون للأسواق. فكل ما زادت جودة المواد، كل ما زادت نقاوة الروائح وجودة الخامات وتناسقها وطريقة تركيبها وحتى تقديمك للمنتج، كل ما ارتفع سعر المنتج. فالوصفات هي تكون تقريبا قديمة، ولكن انت تطور عليها، لانه هم قديما حسب المتوفر عندهم، ولكن احنا الان في اشياء اجمل، يعني مثلا صندل الان يعني ممكن فيه 80 درجة من درجات الصندل، وكذلك العود، كل حتى الزيوت العطرية في نقاوتها تختلف او جودتها او نسبة تركيزها يختلف، فهذا كله يرفع من جودة المنتج بالاضافة الى يرفع من قيمة المنتج.
1: يضم عالم البخور والطيب أنواعا كثيرة، من أبرزها اللبان والمر والعود، إلى جانب خلطات البخور المختلفة والزيوت العطرية والعطور المركبة، ويختلف كل نوع في مصدره ورائحته ودرجة ثباته وطريقة استخدامه.
0: والله شوف، بما أنه هو شيء مرتبط بعادات وما هو مجرد يعني أنت تقول والله أنه ترند أو يعني حاجة بسيطة أو مثلا عند الشباب أو عند الصغار، لا، يعني أنت ممكن الآن الأطفال حتى لو تبخر بيقولوا لك ريحة حلوة، فهي شيء ثابت معانا، فالشيء الثابت معانا والإرث أو يعتبر هو شيء ضمن ضيافتنا، أعيادنا، زواجاتنا، هدايانا، مناسباتنا، يعني إحنا هدايا نهدي من البخور، فهو هذا المنتج يعني دام أنه هو منتج ماشي مع سنوات وليس مع يعني مثلا وقت معين أو موضة أو حاجة بسيطة، يعني وقت ترند بسيط، أكيد أنه بالعكس حيفتح، يعني حيكون باب كبير للناس وكل ما زادت جودة الصناعة وكل ما كان الخلطات ممتازة وكل ما كان الباكجينج والتغليف رائع، كل ما بالعكس فتح أفاق كبيرة ويمكن يعني بالعكس يباع أكثر مما يباع الآن.
1: دخلت التقنية الحديثة إلى جميع مراحل صناعة البخور والطيب، من اختيار المواد وتحليلها إلى التصنيع والتعبئة والتغليف، وأصبح المنتج الحديث يجمع بين الخبرة التقليدية والدقة الصناعية ليحافظ على أصالته ويواكب متطلبات الأسواق الجديدة.
0: طبعاً يعني هي وصفة قديمة، ولكن أنت تقدمها بطريقة حديثة من ناحية الجودة، من ناحية التغليف، الباكجينج، وحتى الشرح عنها، عشان يعني يواكب أنه هذا المنتج يطلع إلى العالم السعودية ويطلع إلى دول الخليج، ويعني تقريباً دول الخليج الحمد لله الحين صار عندهم الوعي الكافي بهذه الأمور. إن شاء الله نطمح إلى الدول العربية وبعدها إلى العالم جميع.
1: تحولت صناعة البخور والطيب إلى قطاع تجاري واسع، وأصبح التسويق عنصراً أساسياً في نجاح المنتج، ويمكن للعلامات الجديدة الوصول إلى جمهور واسع عبر المتاجر الإلكترونية ومنصات التواصل المختلفة.
0: الآن كمان بالسوشيال ميديا أنت سهل عليك، يعني أنت زمان مثلاً ممكن الخلطة أو السر يبقى عند عائلة أو قبيلة أو مجموعة من الناس، بس لما أنت تجي في السوشيال ميديا وتسوي فيديو كامل والناس تبدأ تتساءل وتبدأ تشوف، أنت عرفت يعني داخل المملكة وخارجها على إرث جميل جدا الناس كلها تتمنى تأخذ منه. يعني أنا أخذ المنتج بجودة عالية جدا بنفس الوصف القديمة، ولكن لما أجي أقدمه بطريقة تناسب أن يباع عالميا. يعني أنا أرى أن البخور بإذن الله بيكون يعني شيء عالمي، ولكن لازم الناس تتعاون انه نبدا نغير الباكجين. لكن لما يكون عندك علبه فخمه مثل العطور، يعني الان انت في عطور تكون نفس المنتج ولكن تغليفها.
2: انتم على موجات اثير اذاعه الرياض. سعاده جاريه.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا الكرام من جديد في برنامج سعادة جارية. نرحب فيكم فريق العمل من الإعداد التقديم مريم القحطاني وأيضا ضيفتي الدائمة ترحب فيكم ونرحب فيها أيضا أسرة البرنامج وإذاعة الرياض الأستاذة تغريد بنت إبراهيم الطاسان كاتبة الرأي والأخصائية الاجتماعية وأيضا تقبلوا تحيات مخرج البرنامج عبد المحسن آل سران. طيب نبي نذكركم مستمعينا الكرام في الحلقة السابقة كنا تحدثنا عن الطلاق متى يكون حل ومتى يكون ضرورة يعني مكروه أو فعلا قرار خاطئ يدفع ثمن الأبناء والأسرة بشكل عام والمجتمع على وجه العموم، لكن وتكلمنا أيضا عن كيف ننقل هذا الطلاق لما يكون ضرورة إلى بطريقة سلمية لما يكون هو آخر الحلول وخلاص اتفقوا الطرفين، متى يكون الطلاق حضاري وكيف ننبذ الأساليب المقيتة التي تدخل في اتخاذ هذا القرار وتفسده بل ويكون الأطفال يدفعون ثمنه، وأيضا ذكرنا بعض الحلول حول ما يتعلق بالطلاق وأهميته. نجي عند طرف ثالث، احنا قلنا في زوج وفي زوجة اللي هم طرفي الخلاف واللي هم مسؤولين عن اتخاذ هذا القرار، لكن في طرف ثالث ما له علاقة في القرار لكنه ضحية، ممكن يكون ضحية ونبي نعرف متى يكون ضحية أو ممكن الطرفين يحمون هذا الطفل في أثناء اتخاذ هذا القرار اللي هم الأطفال الأبناء، ولذلك سيكون هذا هو موضوعنا الأبناء وخاصة الأبناء قبل الطلاق في أسرة مضطربة والأبناء أيضا بعد الطلاق وكيف يكون كيف نحميهم يعني من آثار الطلاق ووجوده. حياك الله تغريد.
1: يا هلا وسهلا بك وبالمستمعين.
0: طيب اليوم نتكلم عن طرف وله بطرف سهل هو الأهم وهو الجوهر وهو الجوهر هو الجوهر أصلا، لأن ما أول شيء ما له ذنب.
1: بالضبط هو ما له ذنب، هو نتيجة هذا الزواج، نتيجة هذه العلاقة الزوجية،
0: مو بخياره
1: أي، وله بخياره أنه يكون فيها الأسرة، وله بخياره أن الأب والأم ما اتفقوا، عشان كذا له حق الاحترام، حتى يعني له حق الاحترام مهما كان سنه، إن شاء الله رضيع ولا إن شاء الله شخص بالغ وكبير. عندنا جزئيتين، الأطفال أو الأبناء بشكل عام صغار أو كبار قبل الطلاق وبعد الطلاق. قبل الطلاق الاضطرابات في الأسرة بين الزوجين لا تتوقعين أنه الأبناء ما يدرون عنها، لا صح. الأبناء مهما كانوا صغار أذكى مما نتخيل،
0: يحسون
1: بكل شيء، خاصة إذا كان قولي أنه أحياناً أو في بعض الأسر أو بعض الأزواج تكون حتى خلافاتهم راقية، حتى وإن كانوا هم خلاص في نيتهم الطلاق إنه الحياة تعذرت بينهم، لكن يكون في حكمة عندهم في التعامل مع هذا الموضوع،
0: ينقلون صورة إيجابية للأبناء
1: بحيث إنه تمر على أبنائهم بشكل سلس. لكن في احنا نتكلم عن اللي قبل الطلاق، هذا في انه خلاص اصبح في ضروره للطلاق لكن ما جاء بشكل محترم وبشكل راقي بحيث انه يفهمون الاطفال، لا يجيك انه خلافات، فيه عدوانيه في البيت، فيه أم مقلوبة نفسيتها وأب عصبي وأم حاطة حرة بعيالها، طيب هو وش يعني هو وش ذنبه؟
0: والأسوأ الإساءة اللي تكون متبادلة، يعني تيجي الأم تقول أنت وأبوك واللي فيه ما فيه،
1: تدرين أنه في بعضهم أنه يكون الزوج أو الزوجة يحس أنه أف أنت لو ما أنت موجود بهالدنيا لو ما جبتك كان أنا فيحملون حملون الطفل مسؤولية
0: شيء ما له دخل
1: شيء ما له دخل فيه، هو الطفل بريء،
0: تدرين
1: هو أو مراهق،
0: نعم
1: ما له دخل وش أنتم كرهتوا بعضكم، إن شاء الله انقلبت حرب بيناتكم، هو ما له شغل.
0: تدرين وش اللي لا يدركه؟ لذلك أنا بالنسبة لي هذا الموضوع مهم جدا جدا جدا وأنت كذلك كما أشرتي سابقا أنه فعلا هالموضوع. لكن نتكلم، لو نتكلم على الأبناء، الشيء اللي مو بسهل ترى، يمكن الأذى اللي بين الزوجين كيف وحنا كبار نقدر نتعامل معه، لكن يعني أتمنى هذه الرسالة توصل لكل اثنين واصلين أنهم خلاص يبون وهم سامعين الآن، أو اللي أنه وصلوا لهذا القرار، أو اللي موجودين الآن وما اتخذوا هالقرار، ترى كل أذى يتسببون فيه من إساءة تقع على يعني خاطر ونفس، وهذا الطفل لا يشفى منه حتى لو كبر، يمكن تأثر عليه بطريقة
1: صحيح
0: يعني لا تغتفر بالنسبة
1: فيه لهم، فيه عقد في نفسية
0: نعم.
1: الطفل، لأنه ليش مثل قلنا إذا كان الطفل صغير سن
0: يعني
1: فهو يدري أنه فيه شيء، بس هو ما يدري وشه، ما يعرف وشه، ما هو ما يدرك، لكن يدري أنه فيه مشكلة. إذا كان أكبر شوي عرف وأصبحت عنده عقد، عقد نفسية
0: نعم.
1: يكبر عليها وهو يحملها
0: نعم.
1: قبل الزواج الاضطرابات الأسرية هذه بين الزوجين إذا ما كانت ماشية بشكل راقي، مثل ما قلنا راقي، مو بشرط أنك تكمل مع زوجتك ولا شرط أنك تكملين مع زوجك، لكن لازم تجنبون، يعني تكون علاقتكم راقية حتى في الخلاف، عرفتك
0: نعم.
1: لأنه الاضطرابات العنيفة هذه أول شيء ممكن تولده هم عند الأطفال أو عند المراهقين الخوف،
0: نعم، عدم الأمان، عدم الإحساس بالأمان،
1: عدم أمان، عدم إحساس بالاستقرار،
0: بتأثر عليه في الدراسة
1: بكل شيء. طيب، حدث الطلاق، قلنا في الحلقة السابقة أنه في طلاق راقي وفي طلاق مدمر،
0: نعم.
1: طيب، الطلاق الراقي كيف يكون؟ اللي يا ليت كل الناس تفهم
0: وأحمي في أطفالي، يعني
1: وأحمي في أطفالي. الطلاق الراقي إني أحترم الطرف الآخر قدام أبنائي، سواء الأم لا. أو الأب، ما تطلع مني كلمة شينة
0: أو بذيئة أو إساءة
1: على اللي كان طليقي أو كانت طليقتك قدام أبنائي. إني أحترم العشرة

0: يحببهم بأبوهم، يحببهم بأمهم. ترى أنا وياها مهما كانت، مهما كانت الخلافات، مهما كانت، ما المفروض أبين عيوب الطرف الآخر قدام عياله؟ ما المفروض أني أنا يعني يا ساتر يا ساتر يا ساتر. تصل أحيانا لدرجة أنه أحد الطرفين يتهم الطرف الآخر بأخلاقه،
1: وهذا أسوأ ما يكون.
0: طيب يعني
1: القدح يعني خاصة في في في في الأخلاق والإساءة والتشويه المتعمد،
0: أسوأ شيء إني أنا أستخدم الأطفال كوسيلة للانتقام من الطرف الآخر.
1: وليش يحسب إنها يعني زي شوفي الآن كأنه في طرفين نزاع، والأطفال هذول هم كأنهم منطقة النزاع بالنسبة لهم.
0: شوفي
1: يبكر يعتقد أنه يسوي شيء صح، أو يعتقد أنه يسوي شيء أشوه سمعة، أو أسيء، ما يصرف ما يسوي، ويمكن يصرف بس إيش علشان أكره يكون يبغاني.
0: قد يكون ترى قد يكون الكلام صحيح،
1: صحيح أو لكن غير صحيح أو
0: لكن غلط. لكن قد يكون الكلام صحيح، لكن ليش أنا أكشف ستر شريكي عند عيالي؟ صح ولا لا؟
1: صحيح.
0: هذا يظل أب وهذه تظل أم. لازم أنه أمك وبوك ما ممكن تغيرهم، فلازم أنا أساعد الأبناء أنهم يبرون الأم ويبرون الأب، مو بكرههم في طرف. بالنهاية شوفي مريم،
1: نعم،
0: خلينا نكون واقعيين جدا.
1: نعم.
0: في أبناء يكون كلا الطرفين مو بحكيم، وبالتالي بيضيعون الأبناء إلى كبروا. أو المراهقين، لأنه أحيانا يحدث الطلاق في سن المراهقة. لا ذا عاقل ولا هي عاقلة، لا الرجل عاقل ولا هي العاقلة، فضاعوا الأبناء أو المراهقين. وأحيانا يكون في طرف مو بعاقل والطرف الثاني لا حكيم، فبالتالي راح يكون في ضغط على الطرف سواء الأم ولا الأبو. عرفتي كيف يكون في ضغط؟ لكن هو عارف بتوفيق رب العالمين وبعون رب العالمين معاه وشلون يمسك العصا من النص ويصير أم وأبو لها الأطفال. عرفتي كيف؟ وبالتالي صدق إنها صعبة على هذا الطرف وصعبة على الأبناء، لكن مع الوقت وبعون رب العالمين
1: يتجاوز
0: وبقوة بتوفيق رب العالمين يمنحهم القوة فيجتازون هالمرحلة، لأنه مصير الأبناء يكبرون. لكن يكون هالطرف هذا الأبناء بكرة لكبروا ما هم بأغبياء، بيعرفون.
1: اي والله، وبيميزون
0: وبيميزون وبيختارون الطرف اللي ضحى عشانهم وكان اعقل.
1: يا سلام.
0: لكن تخيلي سواء ام او اب، تخيلي العيال لما يكبرون ويطيح او وش يقولون، يطيح الحطب او يطفى الحطب،
1: اي تطفى النار او تبرد النار،
0: تبرد النار ويكبر خلاص الحياه تمشي. طيب تخيلي أم أو أب عنده ما شاء الله من الأبناء، وفي كبره يكتشف أنه وحيد.
1: صح.
0: إنه الله معطيك أبناء سواء أم أو أب،
1: فرطت فيهم وأسأل
0: وفرطت فيهم وكرهتهم فيك
1: وش
0: ووريتهم من الأذى. أنا أتكلم عن المرأة والرجل.
1: نعم. على طيب. مستوى الجنسين.
0: ولما كبروا شافوا من الطرف اللي ضحى عشانهم ومن اللي منحهم الأمان بعد الله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
0: وأنت فقدت أجمل ما في الدنيا، فقدت نعمة الأبناء وصرت وحيد وأنت عندك ما شاء الله من الأبناء.
1: نعم. وللأسف واللي يعني يجب أن نستذكره أو ندركه، ترى الأبناء في الطفولة أو مثلا حتى في سن المراهقة أيا يكن هذا السن، لما يشوف الإساءة من أحد الوالدين سواء الأم أو الأب، ترى شعوره الانتقام يكون عنيف، يعني ما صعب ينسى وصعب يغفر. قليل اللي تلقينه من الأبناء اللي عنده
0: تدرين ليش؟
1: عنده استشعار أنه لا أبوي ببره حتى لو كان مقصر.
0: لا شوفي أحيانا، ترى شوفي حنا دائما نلوم الأبناء ما يبرون أو عاق أو ما أدري شلون، لكن أحيانا حنا اللي ما نخليهم يبروننا.
1: حنا اللي أنا
0: لازم كل أم وكل
1: يعني.
0: لازم كل أم وكل أبو يدركون ويعرفون
1: الطفل ما ينسى.
0: تراك أنت في صغرهم وفي طفولتهم ومراهقتهم، تراك أنت الكبير، أنت الموجه، أنت المربي، أنت اللي المفروض تكون أعقل وأحكم. حتى وأن غلطوا في حقك، ترى

0: ترى أحيانا يضطرب الطفل أو المراهق من طلاق أمه وأبوه، فما يدري هو يروح مين، هو بصف ذا ولا بصف ذا، ليش تخليه بصفي ولا بصفك،
1: ليش تخليه يختار؟ وهذا السيء،
0: ليش؟
1: لا الله، سيء جدا على نفسية الطفل.
0: ليش تخليه يختار؟
1: ميب سهلة.
0: ليش تخليه ما يدري من اللي معاه حق؟ ليش تخليه في حيرة، أنا أبي أمي ولا أبي أبوي؟ ليش تخليه يحس بالذنب إن أظهر حب أمه قدام أبوه، ولا أظهر حب أبوه قدام أمه؟
1: يا الله.
0: لا
1: يا الله،
0: عرفتي كيف؟ فحنا اللي نوديهم للهاوية، حنا اللي نخليهم يعقون فينا.
1: تدرين وش نتيجتها؟ وأنت أبخص، بما أنك أنت أخصائية اجتماعية وتراقبين المجتمع، أكثر أسباب يعني أو الأبناء المراهقين أو اللي يتعرضون للإدمان أو المشاكل أو العنف والإجرام هم من أسرة متفككة
0: طبعاً
1: ومسيئة لهالطفل. طيب بنكمل معك تغريد ومعكم مستمعين الكرام، أيضا جزئية أنه طيب الآن عرفنا الأضرار اللي ممكن تترتب عليه لما يكون الطلاق غير سلمي أو غير حضاري أو مسيء وما بعد الطلاق، نبي نعرف كيف طيب نحمي، وش الشيء اللي يبذلونه الزوجين، ونبي نتكلم أكثر ونسهب حول أهمية موضوعنا اللي احنا بديناه معكم، ولكن بعد هذا الفاصل القصير.
2: سعادة جارية

0: حياكم الله من جديد. تغريد يعني وحنا نتكلم يعني أنا قلبي يوجعني وأنت قلبك يوجعك وأكيد المستمعين يسمعونا وحنا ما نبي يعني نصل لمسألة حنا نقول الألم لكن نبي نستشعر هذا الأهمية إنه ترى الموضوع حساس حساس بقدر لا يستهان به لأنه عندنا نساء لا نجي نقول مجتمعنا مثالي الطلاق موجود, ونجي نقول أنه ممكن يكون فعلا الطرفين يوصلون وهذا قلناه في الحلقة السابقة وصلنا للطلاق سواء كان يعني كانوا مضطرين ولا كان عاطفي سواء كان عقلاني واتفقوا الاثنين المهم أنهم وصلوا طلاق والآن حنا نقول ما بعد الطلاق في طرف مهم وهو الجوهر الأبناء والأطفال اللي ما لهم ذنب لا لهم ناقة ولا جمل لا هم باللي زوجوا أبوهم أمهم واختاراهم وقالوا تعالوا أنت أمي وأنت أبوي لكن اليوم جاء الزوج وجاء الزوجة وقالوا يلا وصلنا لها الطلاق أهل الأبناء كيف نحميهم يا تغريد
1: شوفي كلكم راع كلكم مسؤول عن رعيته أنت كأب مسؤول عن هالأبناء وأنت كأم مسؤول عن هالأبناء لما يحدث الطلاق سواء أنا أتكلم عن الآن الأطفال في سن الطفولة وعن المراهقين لما تجي أنت ويحدث في هذا انفصال بين الشريكين بين الزوجين أنت كمسؤول وكراعي مسؤول عن هذا هؤلاء الأبناء هم أقل خبرة منك في الحياة هم أقل حكمة منك في الحياة هم أطفال ومراهقين وبالتالي لا تحملهم خبرتهم في الحياة قليلة تجاربهم قليلة حكمتهم في الحياة عقولهم ما بعد انضجت ليش تحملهم أنت ما لا يطيقون من الضغط والمشاكل عشان أنت والله تبي تنتقم من زوجتك أو طليقتك وانت تبي تنتقمين من طليقك لا عشان كذا أنا أقول لك حنا اللي نخليهم ما يبرون فينا حنا اللي نساعدهم وهذا ترى يعني هذا مسؤوليتنا حنا هذا الغلط حنا اللي نتحمله إذا كانت طفل أو مراهق تربى في هذه الظروف وعق واحد من الأبين أبوين أو كلاهما
0: طيب
1: فلا تلومونه لا تلومونه أنتم اللي وصلتوه لأنه هو ما له شغل إنه هو ولدك أو بنتك أو ولدك أو يعني الزوج أو الزوجة الأب أو الأم هو ما له دخل ما اختار أنه يجي على هالحياة ولا اختار أنه يجي في هذه الأسرة
0: هذا كله الظروف
1: يعني هذا كله مقدر من الله لكن أنا كأم وأنت كأب مسؤولين عن هالأبناء
0: في حمايتهم
1: كيف نحن نجنبهم مشاكل الطلاق أول شيء أنك تفهموا وش معنى الطلاق قلنا التمهيد من قبل ما يحدث الطلاق نفهمه وش معنات الطلاق
0: اشرح له عادي بالعكس
1: اشرح له انه انا ما اقدر اني اكمل هذه الحياة لكن هذا لا يعني اني ما رح اظل ابوك ولا رح امك تظل امك حنا انتم اغلى ما عندنا في الوجود
0: علاقتنا فيكم
1: احنا ما لها علاقتنا في انتهت الحياة حنا كأسرة في بيت واحد لكن تظلون اهم شيء في حياتنا احنا ممكن نتواصل مع بعض نكون في رقي مع بعض نكون في اي شيء فيه مصلحتكم او اموركم احنا معاكم يد واحده مو بحنا اعداء يا كافي
0: اي ولا يجي احد للاسف يمكن ما يجي يبتز ولا شيء يطلق وينسن عنده عيال
1: بالضبط
0: يمكن ما يسيء ولا يقول شيء ما قال شيء ولا ضار بس انه شال قشه وراح ونسى عنده عيال او حتى الزوجه نفس الشيء تقول يلا عيالك معك وبكيفك ولا بروح اشوف حياتي
1: او الى مثلا التقى سواء العيال عند الاب او عند الام الى راحوا في زياره لابوهم ولا لامهم بدل ما انت تحتضنه بدل ما انت ترحب فيه تبين له مدى حبك ومدى اشتياقك له وإنك أنت أهم شيء في الوجود عنده بعد الله سبحانه وتعالى لا نقعد ندور الفرصة لنتكلم عن أمه ولا وش سوت أمك وش سوى أبوك وش قاله أيوة. وين راح
0: تتبع الأسرار أي نعم.
1: تتبع الأسرار
0: مهمة جدا
1: أي أني أقعد أسب والله أنا كنت بيكم لكن أمك والله هي اللي أصرت على الطلاق ولا أمك اللي فيها

0: وما لا يغطيها. والله أنتم تسوون عيوني، بس أبوكم هذا اللي سوى وشال وحطه هو اللي سبب. ليه؟ افرح فيه، افرح بالوقت اللي تقضيه معه، افرح ازرع فيه قيم، ازرع فيه أشياء حلوة، خله يمتلك، خله يحب يجيك، مو بيهرب منك.
1: إيه يعني؟ لا يعني اعزل اعزل اعزل مشاكلك ومشاكل أمهم، وكذلك أنت اعزلي مشاكلك ومشاكلك مع أبوهم، بحيث أني أنا ترى في حاجة أنا بيقولها يعني يا تغريد ولا اقطع واردك، في جزئية في لغة نبي نوصلها لعيالنا، وش في مفهوم وانت تصححي لي، لازم نوصل لعيالنا أثناء فترة الطلاق وأثناء تمام الطلاق أنه في جزئية أنا علاقتي، والصراحة ترى مع الأبناء جيدة أفضل مني أعلقهم وأضيعهم، أنا علاقتي نعم مع أمكم انتهت بصفتنا كزوجين، لكن لا تنتهي بصفتنا أبوين لكم،
0: لكننا مع بعض طول مع العمر دامكم موجودين،
1: دامكم موجودين
0: لأنكم نعمة الله،
1: بيحسون على طول بالأمان، لأن اللي خوفهم التفكك.
0: إيه ترى كفر بالنعمة، كفر بالنعمة إذا أنا ما راعيت هالأبناء.
1: اي والله، بل ممكن بعد يلحقهم عليهم اكيد.
0: وقلت لك ذنب. في النهايه الطفل هذا بيكبر، المراهق هذا بيكبر وبيعقل وبيصير يفكر. اذا كان قلت لك احد الطرفين، اذا كانوا اثنين الله يصلحهم يعني، فهنا نقول على الاطفال السلام
1: يعني.
0: لكن اذا كان واحد من الطرفين كان عاقل والثاني فرط بهالمسؤولية، مصير الصغير يكبر ويعقل، ومصيره يعرف من اللي عطاه ويتمسك فيه ومن اللي فرط فيه، وهك الساعة لو تسوين وش ما سويت.
1: طيب أنا مثلا كأم يعني تطلقت والآن أنا الأبناء مثلا عندي،
0: أوكي.
1: ومثلا أنا متفاهمة، أنا واصلة للتفاهم، لكن الطرف الثاني مسيء، أنا كيف أستطيع بحلول واضحة أحمي هالأبناء والأب كذلك؟ لو الأم مثلا يعني ما هي متعاونة ودائما هي اللي راعية المشاكل وهي اللي دائما تحرض الأبناء على أبوهم، شلون أنا أقدر أحمي أبنائي، أحاول أعالج قد ما أقدر أمام هذه الإشكالية؟
0: إذا كانوا عايشين عندك فأنتي مهما شافوا انت قولي لهم معلش، يعني احنا عايشين في بيتنا، هذا ابوكم، او اذا كانوا عند الاب هذه امكم، الى رحتوا لها تحملوا، انتم ما انتم عايشين عندها ولا انتم عايشين عنده، فحنا نبني بيتنا، احنا ما نبي نصل ولا بكم بكره تتعلمون انكم انتم في حياتكم ممكن يحصل لكم كذا. اتعلمينهم انت القيم، اتعلمينهم كيف انهم يفصلون، اتعلمينهم انه هذا الطرف الاخر تحملوا لانه فتره مؤقته، حاولوا قد ما تقدرون، انتم بعد حاولوا قد ما تقدرون، افصلي نعم. عوضيهم الاذى اللي يشوفونه عند الطرف الاخر، عوضيهم انت في حب، عوضيهم
1: بالحب.
0: في
1: نعم. ايه؟
0: عوضيهم في حوار،
1: يا سلام،
0: عوضيهم في من غير ما تكرهينهم بالطرف الاخر، هو كرههم بنفسه هو يتحمل. نعم. بس لا تزيدين الحطب على النار.
1: نعم ولذلك أيوة، لذلك مهم جدا. طيب لو ما شاء الله الآن الاثنين تفاهموا وتطلقوا ومتفقين، وش الأساليب السليمة؟ خلاص احنا عرفنا السلبيات وتكلمنا وقلنا الأشياء اللي مي بزينة، في آخر جزئية من الحلقة نبي نتكلم الآن احنا متفقين وصلنا للطلاق وانتهينا، طيب أنا شلون طيب أعطي أبنائي جو الأمان هذا الحقيقي، وأنا أمهم في مكان وأنا في مكان، سواء كانوا عند أمهم أو احنا متفقين نتبادل أو يكون في لقاء يعني بجدول لا معينة، لكن شلون نقدر نوازن ونحسسهم بالأمان ونحميهم؟
0: نحسسهم بالأمان أنه خلاص إحنا عايشين مع بعض، حتى أنتم في يوم من الأيام ما راح تعيشون معي ولا راح تعيشون مع أبوكم، أنتم في يوم من الأيام تكبرون بيكون لكم حياتكم، فهي نفسها يعني أنه حنا الآن كل واحد له حياة مختلفة، لكن احترم الطرف الآخر قدامهم، لا تقطع يعني الوصل بينك وبين شريكك حتى وأنت طلقته، سواء بعض الأسر ممكن تسمح بأنه يكون في اتصالات من أجل الأبناء،
1: وهذا السليم
0: عادي، تكون اتصالات محترمة كأنك تكلمين أي أحد بالدنيا.

0: نعم. انه عند بينك وبينه مصلحه اللي هي مصلحه الابناء،
1: لو بالرسائل مو بلازم بعض اتصالات
0: يعني. او في بعض الاسر لا، انه عن طريق الاهل حسب
1: او يكون في وسيط طيب اللي مثلا يرفضون الفكره.
0: لكن خلاص لا تكره، لا تنتقص، لا تبين عيوب، لا خلك في سبيل، خلهم يحسون انه في سبيل مصلحتي انا كطفل وكمراهق، أمي وأبوي حتى وهم ما يبون بعضهم وانقطعت الحياة بينهم، لكن هم عشاني.
1: وتدرين من النماذج سبحان الله، يعني البعض يعتقد أنه استمرار علاقة الزوجين مع عدم توافقهم واضطرابهم أنه هذا من يقول عشان عيالك، اصبر عشان عيالك، ولا للزوج اصبر عشان عيالك، وهم ما هم قادرين يحققون هذا التوازن. ينشأ الطفل في بيئة مضطربة على سبيل أنه والله ما طيب وصلنا للطلاق. أحيانا لما خاصة لما يكون باتفاق يعني بطريقة سلمية وحضارية ومتفقين مع بعض، سبحان الله تكون خيرة للأبناء ينشأون طبعًا. بطريقة أفضل بكثير مما كانوا لو أنهم قرروا يستمرون وهم لا هم متفقين طبعًا. وقاعدين يجاملون، والطفل مثل ما قلتي حساسيته عالية ويحس فيفقد الأمان مع وجودهم. أحيانا يكون مثل ما قلتي حل مع أسلوبهم الحضاري، يساهمون في نمو هذا الطفل ونشأته بطريقة سليمة، بالعكس ويطرحون نموذج، ينقلون نموذج إيجابي سواء لأبنائهم أو حتى المجتمع بأكمله.
0: طبعا
1: ويحمون هذول الأطفال، لأنه اليوم مثلا من الأثار السلبية اللي ممكن تقع الابن في علاقة مضطربة ومشاكل، نرجع نقول يعني يتأثر في دراسته، يعني المشاكل في دراسته، لا تعد ولا تحصى،
0: في أخلاقه،
1: في أخلاقه، إدمانه،
0: في كثير كثير. بعدين نفتح باب، الله يكفينا الشر جميعا، نفتح باب لأي أحد ممكن يجذب هالطفل لو ما يلقى الأمان عندك فيحاول. ويا كثر الناس اللي الله يكفينا الشر ممكن يجرونهم الأشياء مهب زينة.
1: نعم يستغلون مثلا فراغ
0: حاجته للأمان، حاجته لأحد يكون قريب منه
1: من الألم،
0: فيستغلون هالشيء، وبالتالي استغلال غير استغلال سيء.
1: يعني نترك أبنائنا للأسف فريسة لكل يعني للمشاكل، أو فريسة لكل أحد ممكن يضر فيه سواء أو هو لجوء لأي شيء من مشاكل النفس.
0: وبعدين شوفي، حنا اللي عنده أبناء حياته سعادته وين تلقينها إلى شاف هالأبناء سعيدين صالحين؟ ترى الذرية الصالحة من أعظم نعم الدنيا وزينة من زينة الحياة الدنيا. الله سبحانه في كتابه وش يقول؟ المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وش يقول؟ وإن من أبنائكم وأموالكم عدو لكم فاحذرهم. طيب أنا كيف أخلي ابني عدوي بني ما احتويته في صغره؟ الواجب وحقه علي أنا فرطت فيه، فبالتالي لا أطلب حقي
1: وأنا ما أعطيته حق،
0: وأنا ما أعطيته حق
1: من الأساس.
0: إذا أنا فرطت بعيالي عشان أنا مشاكلي مع زوجي ولا مشاكلي مع زوجتي ولا مدري شلون، لا أطلب برهم
1: وأنا مقصر.
0: إذا بغيت أن تبر بر،
1: وهذه في إحدى حلقاتنا السابقة بالضبط. وهذا فعلا أجمل ما يمكن أن نختم فيه، أنه اليوم ترى هالنعمة العظيمة اللي الله وهبكم إياها، وأنتم اخترتم وقررتم وتزوجتم وقررتم تنفصلون، ترى هالأبناء أمانة في أعناقكم، أمانة تسألون عنها يوم القيامة. وترى الأثر الضرر اللي بيجي في هالطفل، ترى ضرر كبير قرارك هالطلاق البسيط اللي أنتم لجأتوا له، سواء مثل ما قلنا بعقل ولا بعاطفة وصلتوا وطلقتوا. رجاء لا تحملون هالابن ما لا يحتمل، فينعكس مو بس على نفسه، على المجتمع بأكمله، ويصبح يعني فريسة مثل ما قالت ضيفتنا الأستاذة تغريد إبراهيم الطاسان. وصلنا الختام مستمعين الكرام، تقبلوا تحياتي، أنا محدثتكم مريم القحطاني، وأيضا أشكر ضيفتي الدائمة الأستاذة تغريد بنت إبراهيم الطاسان على تواجدها وعلى هذا الطرح الإيجابي والأثر اللي احنا نتمنى أن ينعكس على مجتمعنا بشكل يعني يرتقي به. شكرا الأستاذة تغريد بنت إبراهيم الطاسان،
0: شكرا
1: كاتبة الرأي والأخصائية الاجتماعية، والشكر موصول لكم مستمعي الكرام من مخرج هذا البرنامج عبد المحسن آل سران، فمن له.

0: هنا في تبوك، حيث لا تزال الحجارة تحفظ وقع الأقدام وتخبئ بين جدرانها قصص المسافرين والعابرين، تقف محطة تبوك لسكة حديد الحجاز شاهدة على زمن كانت فيه القطارات تصنع طرق الحلم وتختصر المسافات بين المدن والقلوب. تخيل صوت القطار وهو يشق الصحراء الذهبية، ينساب فوق قضبان امتدت كالشريان عبر شمال الجزيرة العربية، وتخيل وجوه المسافرين وأحاديثهم وانتظارهم الطويل لوصول ذلك الضيف الحديدي الذي حمل البشر والبضائع والحكايات. هنا لم تكن محطة عابرة، بل كانت نافذة على العالم ونقطة التقاء بين التاريخ والجغرافيا وبين أصالة المكان وروح الرحلة. واليوم ما زالت المحطة تقف بكل شموخ بعرباتها القديمة ومبانيها التاريخية وسككها التي تروي فصولاً من واحدة من أعظم مشاريع النقل في المنطقة، مكان يأخذ زائره في رحلة عبر الزمن ليكتشف كيف كانت تبوك محطة مهمة على طريق الحجاج والمسافرين، وكيف تحولت صفحات التاريخ إلى معلم حي ينبض بالذكريات. في محطة تبوك لا ترى قطاراً فقط، بل ترى قصة وطن مرت فوق القضبان وما زالت تسير. ديرتي حبيبتي، وفي كل محطة من محطاتها حكاية، وفي كل حكاية نبضة فخر لا تنتهي. هنا السعودية، حيث يصبح التاريخ رحلة وتصبح الرحلة عشقا لا يغادر القلب.
1: وعي.
2: مع انتشار ثقافة المطاعم والكافيهات التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من أيامنا، بات الكثير من الأطفال متعلقاً بالوجبات السريعة أكثر من الأكل المنزلي، وهذا يقودنا إلى موضوع هام يخص أهمية التغذية السليمة للأطفال وتقليل تناولهم لتلك الوجبات نظراً لاحتوائها على سعرات حرارية مرتفعة، فضلاً عن جودة النظافة والمعدات والأصناف والتي تشكل عاملاً مثالياً في الحفاظ على الصحة. فيجب على الوالدين متابعة هذا الأمر ووضع خطوط حمراء بين الصحة والرغبات للحد من حدوث مضاعفات لا قدر الله، والحفاظ على سلامة الأطفال لا سيما في بداية حياتهم. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. أرض الحكاية.
0: أنا الفاو، مدينة نامت قروناً تحت عباءة الرمل، لكنني لم أمت.

كنت بوابة للقوافل وملتقى للتجار ومرفأ للأحلام القادمة من الجنوب والشمال. مر من هنا رجال حملوا البخور والطيب، وجمال أثقلتها بضائع الهند واليمن والشام. كانت الأسواق تضج بالحياة، وكانت أصوات الباعة تختلط بصهيل الخيل وبأحاديث المسافرين الذين كانوا يرون في محطة لا غنى عنها في رحلتهم الطويلة. ثم رحل الجميع. انطفأت النيران في البيوت، وأغلقت الأسواق أبوابها، وسكتت الشوارع التي كانت تعج بالحياة، وبقيت وحدي أنتظر من يقرأ حكاية المدفونة تحت الرمال.

في قلب جنوب الجزيرة العربية وعلى أطراف الربع الخالي، تقف واحدة من أعظم المدن الأثرية التي عرفتها المملكة العربية السعودية.

مدينة الفاو، مدينة كانت مجهولة لقرون طويلة حتى كشفت الرمال أسرارها شيئا فشيئا. هنا في هذه البقعة التي تبدو اليوم صامتة كانت تنبض حضارة كاملة بالحياة، حضارة تركت خلفها شوارع ومنازل وأسواقا ومعابد ونقوشا تروي قصة شعب عاش وازدهر ثم اختفى. لكن كيف بدأت الحكاية؟ ومن هم سكان الفاو؟ ولماذا سميت بمدينة التجار المفقودة؟ قبل أكثر من 2000 عام كانت طرق التجارة هي شرايين العالم القديم. البخور واللبان والمر والبهارات سلع ثمينة تتنافس عليها الممالك والإمبراطوريات، وكانت القوافل القادمة من جنوب الجزيرة العربية بحاجة إلى محطة استراتيجية تتوقف فيها قبل مواصلة رحلتها نحو الشمال. وهكذا ولدت الفاو، اختارها أهلها بعناية، فهي تقع عند نقطة التقاء الطرق التجارية الكبرى، ومن هنا تحولت إلى مركز اقتصادي مزدهر تتدفق إليه القوافل من كل اتجاه. كانت المدينة أشبه بميناء بري وسط الصحراء، كل طريق يمر بها وكل تاجر يعرفها. تخيل أنك تسير الآن في شوارع الفاو قبل 2000 عام، عن يمينك متجراً للعطور، وعن يسارك بائع للأقمشة الثمينة، وفي الساحة الكبرى تتجمع القوافل القادمة من اليمن. الناس هنا لا يتحدثون لغة واحدة فقط، بل تسمع لهجات متعددة وأصوات جاءت من مناطق مختلفة. لقد كانت الفاو مدينة عالمية بمقاييس زمانها، مدينة تعرف التجارة وتفهم قيمة التواصل بين الشعوب، وقد كشفت الآثار عن منازل واسعة وشوارع منظمة وأنظمة متقدمة لحفظ المياه. كل ذلك يدل على مجتمع مستقر ومزدهر.

لكن التجارة لم تكن وحدها ما يميز الفاو، ففي جدرانها الصامتة بقيت رسائل من الماضي، نقوش كتبتها أياد رحلت منذ قرون، أسماء، دعوات، وتوثيق لحياة يومية عاشها سكان المدينة. كل نقش كان أشبه برسالة وصلت إلينا بعد 2000 عام. ومن خلال هذه النقوش استطاع علماء الآثار فهم الكثير عن المجتمع الذي عاش هنا، عن معتقداته، وعن علاقاته التجارية، وعن أسلوب حياته. إنها ليست مجرد كلمات محفورة في الحجر، بل أصوات بشر ما زالت تتحدث إلينا عبر الزمن. وإذا كانت الأسواق تكشف الجانب الاقتصادي، فإن الفن يكشف روح المدينة. لقد عثر الباحثون على جداريات ورسومات وتماثيل صغيرة ومقتنيات فنية تدل على ذائقة حضارية رفيعة. أما العمارة فكانت شاهداً على قدرة الإنسان العربي على التكيف مع البيئة الصحراوية. منازل مبنية بعناية، وأفنية داخلية، وطرز معمارية متطورة بالنسبة لعصرها. كل حجر في الفاو يروي قصة إبداع إنساني.

لكن التاريخ لا يمنح الازدهار إلى الأبد. في مرحلة ما بدأت طرق التجارة تتغير وتبدلت موازين القوى وتراجعت أهمية بعض المسارات التجارية القديمة، ومع مرور الزمن بدأت الحياة تنسحب من الفاو شيئا فشيئا. قل عدد القوافل، هدأت الأسواق وأغلقت البيوت أبوابها، حتى أصبحت المدينة العظيمة مجرد ذكرى، مدينة اختفت من الخرائط وابتلعتها الرمال. مرت قرون طويلة حتى جاء زمن الاكتشاف، عندما بدأت أعمال التنقيب الحديثة ظهرت المفاجأة. مدينة كاملة كانت نائمة تحت الرمال، شوارعها، مبانيها، آثارها خرجت إلى الضوء من جديد، وكأن الفاو كانت تقول: لقد عدت لأروي قصة للأجيال الجديدة. اليوم لم تعد الفاو مجرد موقع أثري، بل أصبحت جزءاً من مشروع وطني كبير لحفظ التراث السعودي وإبراز حضارات الجزيرة العربية أمام العالم. فالاهتمام بالآثار ليس بحثاً عن الماضي فحسب، بل استثمار في الهوية. وعندما يزور الناس الفاو اليوم، فإنهم لا يشاهدون حجارة صامتة، بل يقرؤون فصولاً من قصة الإنسان على أرض المملكة. قصة تجارة، قصة حضارة، قصة ثقافة، وامتداد تاريخي عميق. أنا الفاو، لست مدينة ضائعة، بل ذاكرة وجدت ووجدت طريقا.

طريقها إلى النور. كنت طريقاً للتجار وأصبحت طريقاً للمعرفة. كنت محطة للقوافل وأصبحت محطة للتأمل في عظمة التاريخ.

هنا في قلب الصحراء تقف الفاو شاهدة على أن الحضارات قد تختفي من العيون، لكنها لا تغيب عن الذاكرة. ومن بين الرمال التي أخفتها قروناً نهضت مدينة التجار المفقودة لتخبر العالم أن أرض المملكة كانت دائماً أرض حضارة وإنسان وقصة لا تنتهي. هنا السعودية، أرض الحكاية، حيث يتحدث المكان ويصغي الزمن.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: إضاءات لغوية
3: على إذاعة الرياض. أهلا بكم في إضاءات لغوية جديدة.
4: أسماء الأرض.

0: الموس يضبح ضباحا أي صوت. أنشد أبو حنيفة في وصف قوس: حنانة من نشم أو تولب، تضبح في الكف ضباح الثعلب. قال الأزهري: قال الليث: الضباح صوت الثعالب. قال ذو الرمة: سباريت يخلو سمع مجتاز ركبها من الصوت إلا من ضباح الثعالب. وفي حديث ابن الزبير: قاتل الله فلانا ضبح ضبحة الثعلب وقبع قبعة القنفذ، قال: والهام تضبح أيضا ضباحا. ومنه قول العجاج: من ضابح الهام وبوم بوام. وفي حديث ابن مسعود: لا يخرجن أحدكم إلى ضبحة بليل، أي صيحة يسمعها، فلعله يصيبه مكروه، وهو من الضباح صوت الثعلب، ويروى صيحة. وفي شعر أبي طالب: فإني والضوابح كل يوم، جمع ضابح، يريد القسم بمن رفع صوته بالقراءة، وضبح يضبح ضبحا وضباحا نبح، والضباح الصهيل، وضبحت الخيل في عدوها تضبح ضبحا، أسمعت من أفواهها صوتا ليس بصهيل ولا حمحمة. وقيل: تضبح تنحم، وهو صوت أنفاسها إذا عدون. قال عنترة: والخيل تعلم حين تضبح في حياض الموت ضبحا. وقيل: هو سير. وقيل: هو عدو دون التقريب. وفي التنزيل: والعاديات ضبحا. كان ابن عباس يقول: هي الخيل تضبح. وكان رضوان الله عليه يقول: هي الإبل، يذهب إلى وقعة بدر. وقال: ما كان معنا يومئذ إلا فرس كان عليه المقداد. والضبح في الخيل أظهر عند أهل العلم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما ضبحت دابة قط إلا كلب أو فرس. وقال بعض أهل اللغة: من جعلها للإبل جعل ضبحا بمعنى ضبعا، يقال: ضبحت الناقة في سيرها وضبعت إذا مدت ضبعيها في السير. وقال أبو إسحاق: ضبح الخيل صوت أجوافها إذا عدت. وقال أبو عبيدة: ضبحت الخيل وضبعت إذا عدت، وهو السير. وقال في كتاب الخيل: هو أن يمد الفرس ضبعيه إذا عدا حتى كأنه على الأرض طولا، يقال: ضبحت وضبعت. وأنشد: إن الجياد الضابحات في العدد. وقال ابن قتيبة في حديث أبي هريرة: تعس عبد الدينار والدرهم، الذي إن أعطي مدح وضبح، وإن منع قبح وكلح، تعس فلن تعش، وشيك فلن تقش. معنى ضبح صاح، وخاصم عن معطيه. وهذا كما يقال: فلان ينبح دونك، ذهب إلى الاستعارة. وقيل: الضبح الخضيعة تسمع من جوف الفرس. وقيل: الضبح شدة النفس عند العدو. وقيل: هو الحمحمة. وقيل: هو كالبحح. وقيل: الضبح في السير كالضبع.
1: أخطاء شائعة.
0: والخطأ الذي نتناوله في هذه الفقرة هو قول بعضهم: فلان من شواذ الرجال. فما الخطأ هنا وما الصواب إذن؟

0: يقول الدكتور مصطفى جواد: قل فلان من شذاذ الرجال، ولا تقل فلان من شواذ الرجال. والسبب المانع من جمع الشاذ للإنسان على شواذ هو السبب الذي منع جمع الباسل للإنسان على البواسل، وإنما يقال جمل شاذ وجمال شواذ، وقول شاذ وأقوال شواذ. أما الشذاذ فهو جمع إنسان من صفة الشاذ، مثل كاتب وكتاب، وحاسب وحساب، وعامل وعمال، وسارق وسراق، وحاذق وحذاق، وما لا يحصى لكثرته، وهو جمع قياسي.
1: عامي وفصيح.
0: والكلمة التي نتناولها في هذه الفقرة هي كلمة زعب الماء، ويزعب الماء من البير أو من القليب. فتعالوا نتعرف أصلها الفصيح. ورد في لسان العرب: زعب الإناء يزعبه زعبا، ملأه، ومطر زاعب يزعب كل شيء أي يملأه. وأنشد يصف سيلا: ما جازت العفر من ثعالة فالروحاء منه مزعوبة المسل أي مملوءة. وزعب السيل الوادي يزعبه زعبا، ملأه، وزعب الوادي نفسه يزعب تملأ ودفع بعضه بعضا. وسيل زعوب زاعب. وجاءنا سيل يزعب زعبا أي يتدافع في الوادي ويجري. وإذا قلت يرعب تعني يملأ الوادي. وازدعبت الشيء إذا حملته يقال مر به فازدعبه. وقربة مزعوبة وممزورة أي مملوءة. وزعب القربة ملأها. وزعب القربة احتملها وهي ممتلئة يقال جاء فلان يزعبها ويزأبها أي يحملها مملوءة. وزعبت القربة أي دفعت ماءها. وفي حديث أبي الهيثم رضي الله عنه: فلم يلبث أن جاء بقربة يزعبها أي يتدافع بها ويحملها لثقلها. وقيل زعب بحمله إذا استقام. وزعب بحمله يزعب وازدعب أي تدافع. ومر يزعب به مر سريعا. وزعب البعير بحمله يزعب به مر به مثقلا. وزعبته عني زعبا دفعته. هذا إذن هو أصل هذه الكلمة الفصيح. وفي الختام نشكركم مستمعين الكرام على طيب المتابعة. كان معكم من الإعداد والتقديم خالد الغانم، ومن الإخراج محمد المنيف. إلى اللقاء.
2: إضاءات لغوية
3: على إذاعة الرياض.
2: ديرتي حبيبتي.

0: في قلب البحر الأحمر وعلى مقربة من سواحل محافظة القنفذة تستقر جزيرة تذكار كقصيدة كتبتها الطبيعة بماء البحر ونور الشمس. جزيرة هادئة تتنفس صفاء الأفق وتروي حكاية المكان الذي حافظ على نقائه عبر الزمن. في جزيرة تذكار تمتزج زرقة المياه برمال الشاطئ وتنسج الشعاب المرجانية عالماً نابضاً بالحياة، بينما تحلق الطيور البحرية فوق المشهد في لوحة لا تتكرر إلا في البيئات الساحلية البكر. تذكار ليست مجرد جزيرة، بل شاهد على ثراء البحر الأحمر وتنوعه الحيوي، ووجهة تمنح زائرها تجربة تتجاوز جمال المنظر إلى سكينة الروح، حيث يلتقي الإنسان بالطبيعة في أبهى صورها. وفي ظل الاهتمام المتزايد بالسياحة البيئية والمحافظة على الموارد الطبيعية، تبرز جزيرة تذكار بوصفها أحد الجواهر الساحلية الواعدة في القنفذة، لتظل عنواناً للجمال ورمزاً للتوازن بين الإنسان والبيئة، وذاكرة بحرية تحفظها الأمواج وترويها الأجيال.
1: ديرتي حبيبتي.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض،
2: 7 صباحا في الرياض. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام، وجزء إخباري من إذاعة الرياض في قراءة راشد المضيبري، أهلا بكم. ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس وزراء بنغلاديش. وزير الخارجية يؤكد أن المملكة ترفض أي محاولات لفرض تقسيم زمني أو مكاني للمسجد الأقصى. المملكة وسوريا توقعان مذكرتي تفاهم لتعزيز التعاون في النقل واللوجستيات. المملكة تجدد تمسكها بثوابتها الراسخة تجاه القضية الفلسطينية وحل الدولتين. انتخاب إسماعيل ولد الشيخ أحمد أمينا عاما لمنظمة التعاون الإسلامي. المملكة تشارك في معرض دمشق الدولي بمشاركة 50 شركة وطنية. الهيئة الملكية لمدينة الرياض تطلق الحي الرقمي لتصبح العاصمة ضمن أفضل 10 مناطق تقنية عالمية. هيئة العقار تعلن بدء أعمال السجل العقاري لأكثر من 46,000 قطعة عقارية في منطقتي الرياض والقصيم. واتساب يتصدر تطبيقات التواصل في المملكة بأكثر من 90%. المنتدى السعودي للإعلام يطلق سوق الإنتاج لربط صناع المحتوى بالمشترين والمنتجين. الاحتلال لا يعتقل 13 فلسطينيا في اقتحامات واسعة بالضفة الغربية. البيت الأبيض يكشف عن عدم وجود مفاوضات مع طهران حاليا، ويؤكد أن الحصار البحري مستمر. خبرنا الأخير في هذا الموجز، الجيش السوداني ينفذ ضربات على ميليشيا الدعم السريع في كردفان. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: مسار
3: الخوف شعور طبيعي يحاول من خلاله الإنسان يحمي نفسه من الخطر، لكن أحياناً يتحول من وسيلة للحماية إلى حاجز يمنعنا من التجربة والتقدم. متى يكون الخوف مفيد ومتى يصير قيد يمنعنا أننا نعيش الحياة اللي نبغاها؟ ورح نتعرف أكثر على موضوع الخوف مع ضيفنا اليوم الأستاذ محمد الغوينم. أستاذ محمد الغوينم، يا هلا وسهلا أستاذ محمد.
4: يا هلا ومرحبا فيكم،
3: حياك الله. أستاذ محمد، في البداية نبغى نعرف إيش الفرق بين الخوف اللي يحمينا والخوف اللي يعيق حياتنا.
4: الخوف أولا يجب أن نعلم أنه أمر طبيعي يحدث لأي شخص، لأن إحنا بشر وعندنا محفزات طبيعية بالدماغ تحذرنا من مكامن الخطر، تحذرنا من المواقف اللي يجب أن نتصرف فيها لننقذ حياتنا. يعني هذه غريزة الحياة، يجب أن تتحرك سيرفايف. طيب، في خوف طبيعي ينبهنا لخطر حقيقي، يعني هناك خطر حقيقي. مثلا أشوف أسد قدامي الآن، أشوف حيوان مفترس، هنا خطر حقيقي، إذن الخوف هنا طبيعي.
3: صحيح.
4: مثلا حتى الخوف من القيادة بسرعة عالية مثلا، أو الخوف من بعض الألعاب اللي في مدينة الملاهي وغيرها، هذه خوف طبيعي. أما الخوف المعيق، هنا مشكلة. الخوف المعيق اللي يجعلنا نتجنب أشياء هي آمنة ومهمة، مثل دخول اختبار للحصول على شهادة معينة، التقدم لوظيفة وأشعر أني خايف من المقابلة. يعني يجب أن يكون هناك بعضا من الخوف يؤدي إلى قلق بسيط، وهذا القلق يؤدي أني أستعد للدخول لهذا العالم. أما الخوف اللي يعني يؤدي إلى أني أنسحب بشكل كامل من هذا الاختبار ومن هذه التقدم للوظيفة، أو هنا نقول أن هذا الخوف اللي ما يحمينا، بالعكس هذا الخوف يعيقنا، هذا الخوف يوقف تقدمنا وتطورنا للأمام.
3: نقدر نقول أنه هو الخوف اللي يمنعنا من التجربة اللي إحنا ممكن نخوضها ونتحمل عواقبها. يعني في ناس درجة الخوف من العواقب تخليهم حتى ما يجرؤ أنه يأخذ خطوة.
4: نعم، ممكن هذا الملخص اللي قلتيه يعني يلخص الفكرة كاملة. إذا عاقني من التقدم، عاقني من الإنجاز، عاقني من أني أكون أفضل، هنا يكون خوف معيق ومسبب لمشاكل كثيرة في الحياة.
3: طيب، كيف أعرف أستاذ محمد أنه الخوف هذا مبني على خطر حقيقي أو أنه هو مجرد توقعات سلبية؟ يعني ساعات الإنسان لما يخاف يصير يتوهم، فأنا كيف أقدر أفصل بين أنه هذا الخوف لا حقيقي، غير أنه هو يعرض مثلا الحياة للخطر؟ في بعض مثلا زي ما تفضلت أستاذ محمد، بعض ألعاب الملاهي مثلا اللي يلعبون فيها، بعضها هي المفروض أنها مش خطرة بس قد تتحول إلى خطر. ففي ناس تأخذ الجانب أنه لا، هي إن شاء الله آمنة، وفي ناس دائما تفكيرها يروح للاتجاه السلبي. كيف أقدر أوازن أنا أنه الأمر هذا هو خوف حقيقي أو أنه لا، هو مجرد خوف بدون سبب؟
4: ببساطة ممكن لو سألت نفسي أنه ما الدليل على أن هذا الخطر سيحدث؟ يعني طيب، هل هو خطر حقيقي أم مجرد احتمال أنا قاعد أتخيله في رأسي فقط؟ يعني مثلا لو كان المثال ذكرته من قبل، خوف من مقابلة وظيفية، لا يعني أن أنا بفشل يعني بشكل عام، سواء قبلت أو ما قبلت، قد يكون مجرد توقع سلبي ولا يستند إلى أي دليل واقعي يعني بشكل بسيط بعض الأحيان شلون نختبر أن هذا الشيء يعني مو يعني خطر حقيقي من غيره؟ ممكن حتى الشاي قبل ما أشربه أتذوقه بشكل بسيط، ليه أختبر هل هو حار لدرجة لي ما أقدر أشربه أو هو يعني يمكن تحمله وشربه؟ هل هناك دليل واقعي يبين لي أن هذا الشيء يشكل بالنسبة لي خطر حقيقي أم لا؟ إذا هناك عدة تساؤلات أو هناك عدة أسئلة يجب أن أطرحها على نفسي قبل أن أقرر أن هذا الخطر حقيقي أم غير حقيقي، أو أني أدخل التجربة بشكل تدريجي لكي أتأكد من خطر هذا الأمر من عدمه. يعني بكل بساطة يكون الأمر بهذه الطريقة.
3: أوكي، يعني الواحد يحاول أنه يكون واقعي أكثر. طيب ينفع أستاذ محمد أني أستشير؟ يعني هل ينفع أني أخذ رأي شخص ثقة مثلا، ولا اللي يخوف الناس مختلف تماما؟

0: ممكن لو عدت الصياغة مرة ثانية أقول إنه الخطر يوجد أدلة عليه إنه، أو أقصد هذا الخوف يؤدي لخطر أو يؤدي لمشكلة، ولا أستند على الخيالات أو التوقعات اللي أنا بنيتها في بالي. يعني لو كان ركوب هذه اللعبة، المثال الجميل اللي قلتي، لو أني بركب هذه اللعبة وأنا عارف أن مثلا مدينة الملاهي هذه قديمة أو ما عندها صيانة أو ما لها سمعة جيدة في هذا المجال، هنا ممكن أنا ما استندت على توقع، لا استندت على فات، على حقائق أنه في معلومات معينة تفيد أنه ركوب هذه اللعبة خطر وقد تتعطل وقد وقد. بينما بالمقابل قد يكون المانع هو عبارة عن وسوسة، عملية قلق، صدمة من موقف سابق، أو مجرد تفكير زايد عندي ولا يوجد عليه أدلة واقعية. هنا نقول لا، هذا خطأ أو خوف مانع فقط وليس خوف حقيقي، يعني مفروض أنك تعطيه أهمية كبيرة.
1: طيب أنا برضو هرجع أصيغ السؤال أستاذ محمد، هل أنا ممكن أحفز شخص على الإقدام بخطوة من وجهة نظري ما هي خطيرة وهو شايفها مرعبة؟ يعني دائما الإنسان يفكر في سلبية يستذكر المواقف اللي صارت فيها حوادث، بينما الإنسان الإيجابي يفكر بالمتعة اللي راح يحصل عليها. فهل هي حاجة إيجابية، حاجة محمودة أني أنا أحفز إنسان على الخوض مغامرة مثلا، أو أنه خلينا في موضوع اللعبة نفسها أني أحفزه أنه يطلع معايا نفس اللعبة، ولا هذا المجال لا خلي كل إنسان براحته؟
0: هنا نأتي لموضوع الصدمة ونأتي لموضوع الفروق الفردية ما بين الناس. أوكي. يعني على سبيل المثال أنا ما تعرضت لأي نوع من أنواع الصدمات المتعلقة بالخوف من الألعاب أو الخوف من المغامرات أو ركوب يعني بعض المغامرات مثل الطيران الشراعي وغيرها من هذه الأمور اللي فيها نسبة من الخطر البسيطة. بينما الشخص الآخر فأنا بالمقابل بحفز وما راح أكون خايف، وراح يعني أدعم أنه يلا نجرب، يلا نركب، يلا نستمتع. بالمقابل هذا الشخص الآخر قد يكون تعرض لصدمة قد تكون قديمة، يعني من مرحلة الطفولة، أنه مثلا كان في يعني في هذه المرجحة البسيطة فسقط منها، فأصبحت لديه أي لعبة هوائية هي خطرة بالضرورة، بغض النظر عن أمنها، بغض النظر أنها كانت جديدة أو قديمة، هو الآن لديه صدمة، والصدمة هذه تترك أثر في الدماغ حقيقي، يعني مادي ملموس. لذلك هنا نتحدث عن فروق فردية، أنا آتي من خبرتي وأحفز، وهو بالمقابل يأتي من خبرته السلبية اللي ما يلام عليها في كثير من النواحي، فيقول لا هذا الشيء خطر ولا ينبغي القيام به. هنا نحن نتحدث عن أمور لا هي صح ولا هي خطأ بالضرورة، يعني تجربة ألعاب وخوض مغامرة، صعود جبل، تسلق وغيرها، ولكن في أمور مفصلية، التقدم لوظيفة معينة، دراسة تخصص، أمور تتعلق بمستقبلك، هنا يجب أن نضع صدماتنا، مواقفنا أو طريقة تفكيرنا يعني على جنب. يجب أن نكسر هذا الخوف ونواجه نواجه المخاوف اللي تأتي لنا ونتقدم لنقطف ثمرة هذا الفعل ونتطور ونزدهر في الحياة.
1: جميل، دفيتني سؤال أستاذ محمد، ليش إحنا نخاف أحياناً من أشياء ما صارت أصلاً؟ يعني ما هي تجارب سابقة، ما هي خبرات سابقة، لا هي مجرد توهم.
0: جميل جداً، في معلومة تقول أن العقل الباطن عند الإنسان لا يفرق بين الحقيقة والخيال، وهذا أمر حقيقي وواقعي. يعني اليوم بالتزامن مع معرض اللومي الحساوي اللي يقام في مدينة الأحساء، عندنا اللومي هذا أو الليمون الصغير هذا الزهير. الآن بمجرد أني أتخيل أني آكل الليمونة هذه مع الملح، بمجرد التخيل يبدأ اللعاب مباشرة في فمي. طبعا لو قعدت كذا أنت مركزة كذا وخدت يعني في خيالك الليمونة وأكلتيها، سيبدأ اللعاب مباشرة أو الغدد اللعابية ستبدأ بالإفراز مباشرة. طيب سؤالي طرح نفسه، هل فعلا هناك ليمون في فمي؟
1: لا.
0: الإجابة لا بالطبع. طيب لماذا حدثت استجابة عصبية لهذا الأمر؟ هذا يؤكد نظرية أن العقل الباطن المتخيل لا يفرق بين الحقيقة والخيال، فبمجرد ما يرى الفعل يعطي ردة فعل. نفس الفكرة، لو أنا التصورات اللي عندي قبل الذهاب للمقابلة الوظيفية على سبيل المثال، أو قبل الإقدام على مغامرة تسلق أو القيام بأي شيء في نسبة من الخطورة، التصورات اللي عندي كلها تقول إيش؟ أني سأسقط، أني سأفشل في المقابلة، أني سأرسب في الامتحان. فالدماغ يعطي ردة فعل مشابهة للي أعطاها للليمون، فبيصير أنه راح يعطيني خوف، راح يزداد القلق، وإذا ازداد القلق راح تزداد نسبة هرمون الكورتيزون في الدم، مما سيؤدي حتى لمشاكل في المعدة، راح يصير في تقطع في النوم، راح تحدث ردات فعل في الجسد غير مرغوبة سلبية، وكلها مبنية على تصورات قام الدماغ بصناعتها. ليش احنا نقول دائما بعض الناس يقول يعني المبالغة في الكلام الإيجابي والتحفيز وغيره قد يكون يعني مبالغ فيه بعض الأحيان، أو قد يكون يعني للضحك على الذقون؟ نقول لك لا، هذه حقيقة علمية. كل ما كان تفكيرك إيجابي، كل ما كانت تصوراتك نحو الأفضل. وفي الحديث يعني أنا عند ظن عبدي بي فليظن بما شاء، إن ظن خيرا فله، وإن ظن شرا فله. فأنت شنو ظنك بالله سبحانه وتعالى؟ وكان عليه الصلاة والسلام يحب الفأل، فدائما الفأل الطيب، التفكير الإيجابي، الظن الحسن بالله عز وجل سينعكس على حياتك وفي تصرفاتك وكل سلوكياتك. هذا هو الأمر.
1: تمام. كيف ممكن أنه الخوف يعني الخوف من الفشل، إحنا كلنا نخاف من الفشل، نخاف من الخسارة بشكل عام، ولكن كيف ممكن الخوف من الفشل تحديدا يمنع الإنسان من أنه يحقق أهدافه؟ يعني وكأنه يعطينا نتيجة عكسية، خوفا من الفشل أنا هنا طحت في سرداب آخر، وهو أنه أمنع نفسي من أني أحقق أهدافي. إيش كيف نقدر نربط بين الحالتين، إذا صح التعبير، الحالتين النفسية اللي أنا عايشة فيها، خوف من الفشل وبرضو عندي تحقيق أهداف، فإيش العلاقة بينهم؟
0: جميل. الإنسان ممكن يتجنب التجربة شو السبب؟ عشان ما يواجه احتمال الفشل.
1: صحيح.
0: فيصبح هنا الخوف هو السبب في عدم المحاولة أصلا، لأن أنا خايف من الفشل. مثل شخص مثلا يريد تأسيس مشروع على سبيل المثال ولكنه لا يبدأ لأنه يخشى من الخسارة بشكل أساسي. هنا إيش راح يصير؟ هو يخاف من الفشل فقط، هو خايف من مسألة الفشل، هو مو خايف من المشروع، هو مو خايف من التقدم لوظيفة، هو مو خايف من خوض المغامرة. قد تكون قيمة الفشل عنده عالية أو قيمة النجاح عنده عالية جدا، لذلك هو يخاف من خوض التجربة حتى لا يوصم بالفشل أو يوصم بعدم النجاح أو يوصم بأنه حاول ولم يستطيع. هو خايف من النتيجة المتوقعة اللي دماغه من الأساس هو اللي بناه، والتي حتى لا تستند على يعني أدلة واقعية أو ملموسة تفيد بحدوث هذا الشيء. قد يكون هذا سبب جديد نضيفه، مو بس التفكير السلبي، القيم نلعب يعني نشوف مسألة القيم، قيمة الفشل أو قيمة النجاح عنده تكون أعلى من اللازم، أو يكون يعني من بعض الشخصيات الوسواسية شوي أو الكمالية اللي لازم كل شيء يكون بيرفكت أو ما يسوي، يا يتم 10 من 10، 9.3 أرباع لا ما ينفع، لازم يكون الشيء أو يحدث بشكل متكامل وإلا لا يريدها أن يحدث. هذا خوف منعك من فرص كثير في الحياة، ونحن بشر معرضون للنقص، معرضون للخسارة، معرضون يعني للخطأ بشكل عام. إذن الفكرة هذه بحد ذاتها ستكون مانعة من فرص كثير في الحياة. لذلك الإنسان يجب أن يعني يترك فكرة أني أنا يجب أن أكون كاملا، لا، أنا ناقص في الأساس، ممكن أسوي 9 من 10، ممكن أسوي 8.5 من 10 وأحقق ربح أو أحقق نجاح. النجاح ما راح يكون كامل بشكل أساسي، يجب أن يكون هناك بعض النقص. لذلك يجب أن نصلح هذه القيمة ونعدل طريقة التفكير اللي راح تمنعنا من فرص كثيرة.
1: حلو، يعني نقدر نقول أنه نتقبل الفشل.
0: أكيد مو كل تجارب الحياة يجب أن تكون ناجحة، أنت قد تتعلم من الفشل أكثر مما تتعلم من النجاح.
1: صحيح. طيب يمكن بعض الأشخاص يحاول دائما يكون في السيف سايد، ما يخوض التجربة علشان أصلا ما يعرض نفسه لمجرد الإحساس بأنه فاشل. هل مواجهة الخوف هي الحل؟ دائماً.

0: أو أنه ساعات إحساسنا بالخوف يجب أن يحترم ويؤخذ على محمل الجدية.
1: فعلياً مو كل المخاوف إحنا يعني محتاجين نواجهها. يعني على سبيل المثال لو قالك في تجربة كان أول يعملون في الدورة تجربة المشي على الجمر، هل أنا محتاج فعلاً يخوض هذه المغامرة اللي ما لها داعي من الأساس واللي ممكن تشكل خطر علي، ممكن أذي نفسي فيها؟ يعني شنو هو الخطر اللي أنت مواجهه اللي أنت تسميه خطر؟ هل هو اختبار صعب أنت تهرب منه؟ نقول لك لا، هنا أنت محتاج أنك تتغلب على الخوف، تتغلب على القلق، وتزيد ثقتك بنفسك وتقدم. هل أنا محتاج أني مثلا أتسلق منحدر شديد أو أني في مرتفع تغيب عنا كل يعني وسائل الأمان وغيرها؟ هنا لا، هنا خوف حقيقي زي الخوف اللي لما تكون مواجهة الأسد، هنا لازم تهرب، ما فيها مواجهة أو تقول لي بجرب. هذه المشكلة. إذا كان هناك خطر حقيقي، الابتعاد عنه حكمة من الأساس، مثل الابتعاد عن مكان خطير وما ذكر. ولكن إذا كان الخوف زي ما قلنا مبالغ فيه يمنعنا من الحياة، نعم الأفضل مواجهته، يجب أن نواجه هذا الخوف. ممكن يوصل بالناس اليوم حتى في تأخر مسألة الزواج يكون خايف من الارتباط، خايف من الفشل، نفس الفكرة، خايف من الانفصال مثلا تكون عند النساء وعند الرجال، خايف من خوض غمار حياة جديدة قد يرى أنه غير كفؤ لها، أو خايف من مثلا التبعات المالية اللي تترتب عليه بعد الارتباط، أنه راح يصرف أكثر، راح يأجر شقة، راح تكون عنده تكاليف زواج وغيره. لو كلنا فكرنا بهذه الطريقة كان توقف التكاثر. أنا أشوف في تقارير اليوم على مستوى العالم في انخفاض كبير في نسبة المواليد. نعم في الأجيال الجديدة صارت تخاف من فكرة الارتباط. هذا نتكلم احنا عن نفس الموضوع، الخوف، الخوف من تجربة منطقة جديدة في الحياة.
0: بالضبط،
1: الخوف من دخول
0: يعني
1: الجامعة.
0: بالضبط،
1: حتى الطلاب اليوم خوف من مرحلة الثانوية، هذا خايف من مرحلة المتوسطة.
0: صح.
1: الطفل اليوم أنا أودي ابني للمرحلة الابتدائية، دخول مرحلة أولى ابتدائي، الانتقال من الروضة إلى المرحلة الابتدائية خوف. ولكن لو كل واحد قرر أنه ما يخوض هذه التجربة كان انتهت مسيرتنا من البداية. ما انتقلنا بالمراحل الدراسية، ما انتقلنا إلى الجامعة، ما انتقلنا إلى العمل وخوض غمار المقابلة الوظيفية، ما انتقلنا إلى أني أتقدم لبيت فلان واخطب بنتهم. كل هذه المخاوف راح توقفنا. إذن هناك مخاوف يجب مقابلتها، يجب التغلب على القلق، ويجب خوض غمارها. أما المخاوف اللي ما لها داعي واللي تؤدي بالنفس إلى التهلكة، يلا تعال نفحط بالسيارة وخل قلبك قوي ونخوض هذه التجربة وخلك رجال، لا، هنا الهرب شجاعة، هنا عدم خوض هذا الأمر هو القوة وهو الحكمة وليس العكس.
0: هذا أستاذ محمد فيما يتعلق بين الإنسان ونفسه، أنه الأشياء اللي هو خايف منها، الأشياء اللي تجي على باله، تجاربه القديمة، خبراته، يعني هو في النهاية قاعد يواجه نفسه.
1: نعم.
0: كيف
1: صحيح.
0: الحين أنا أسألك كيف يؤثر الخوف من كلام الناس أو من نظراتهم أو من انتقادهم على قراراتنا؟ يعني ساعات إحنا ما نكون خايفين من التجربة كثر ما إحنا خايفين من الانتقاد اللي بيلحقنا إذا خضنا هذه التجربة. كيف نتعامل مع هذه الحالة؟
1: تذكر أغنية القديمة اللي كان يقول فيها كلام الناس لا بيقدم
0: ولا يأخر،
1: ولا يأخر. نعم، أغنية جميلة من الزمن الجميل. فعلا هو كلام الناس مهم، أكيد هو كلام الناس مهم، ولكن ليس كل الأهمية. أنت كلامك عن نفسك شنو؟ أنت تهتم بالآخر فقط، إيش بيقولون عني؟ إيش فكرتهم عني؟ طيب أنت إيش فكرتك عن نفسك؟ أنت شنو بتقول عن نفسك؟ أنت إيش رغباتك؟ إيش القرار اللي أنت راح تتخذه؟ يجب أن تنبع كل هذه الأمور من الداخل أولا، ثم ممكن أعطي 20% للمقابل. يعني اليوم لو قلت لأحد من الناس اني بفتح مشروع معين او بفعل كذا، في الغالب الناس ردة فعلهم تكون حذرة، لا انتبه، لا تضيع فلوسك، ادخل وظيفة حكومية احتلك، دائما عندنا الفكرة هذه. ليه؟ عشان تضمن. طيب انا ليش اضيع رزق كبير، 9 أعشار الرزق كما قيل في التجارة مثلا، ليش انا ما اخوض هذه التجربة واكون انسان مكتفي ذاتيا وأساهم في زيادة الناتج المحلي للبلد اللي أنا أعيش فيه؟ أفضل مني أكون بس عبارة عن موظف في شركة أو موظف في دائرة حكومية. شوف الناس تحب إيش؟ يقول لك دائما الله لا يغير علينا، دائما خليك على المضمون. هنا الخوف من كلام الناس ووجهة نظرهم. طيب انت انسان واعي ودارس وفاهم وقرأت واطلعت، مفروض القرار هنا 80-90% يكون عندك انت، او زي ما ذكرتي من قبل انا ممكن استشير، ولكن استشير مين؟ عامة الناس او مثلا الناس الغير متخصصة في المجال اللي انا ابغى اشتغل فيه؟ لا، اكيد بستشير شخص فاهم في نفس المجال فاخذ منه المشورة الصحيحة. اما بالمقابل لو سألتي كل تاجر، اغلبهم سواء داخليا او خارجيا ما سأل الناس الخطوة التالية اللي راح يعملها، لانه لو سأل كان ردوه ورجعوه، بل وصم بالجنون ان الفكرة هذه مجنونة، وانت الان قاعد تضيع فلوسك في المجال الفلاني، او انت تدرس تخصص ما له مستقبل مثلا، او انت بتروح تعمل في شركة معينة. لا تسمع كلام الناس، شوف مصالحك الخاصة وخططك ودراسة الجدوى اللي انت عديتها، خذ المشورة من الخبراء او المتخصصين في المجال واعقلها وتوكل.
0: زي ما انت تفضلت استاذ محمد انه كلام الناس صح لا بيقدم ولا بيأخر، ولكن كلام الناس مهم، لأنه إحنا عايشين في مجتمعات ما نقدر نكون في عزلة عن آراء الناس. كل ما تشتهي والبس ما يشتهون الناس، بمعنى أنك لازم تحترم آراء الناس حتى في الأشياء اللي تخصك. بعض الأمور تخصنا إحنا على المستوى الشخصي، ولكنها تؤثر على الأشخاص اللي حوالينا بشكل أو بآخر، فإحنا لازم نأخذ كلام الناس بعين الاعتبار. ولكن يعني خلاصة لما تفضلت فيه أستاذ محمد، أنه إحنا ناخذ بالكلام الناس ولكن ما يكون هو ضمن مصفوفة الأولويات الأولى، لا خلينا ناخذه ولكن بعد اعتبارات أخرى زي ما تفضلت، ممكن العلاقة برب العالمين، العلاقة بالوالدين، إرضاء الوالدين، يعني عدم كسر القواعد الدينية أولا، بعدين عدم كسر القواعد الاجتماعية، وبعد كذا ممكن ناخذ كلام الناس كإضافة ما تمنعنا من تحقيق أهداف معينة. نقدر نقول إنه الثقة بالنفس والخوف بينهم علاقة
1: ارتباط شديد.
0: حلو.
1: يعني الثقة بالنفس ما تعني إني ما أخاف.
0: جميل.
1: لا عادي أخاف، بس أنا قادر نتعامل مع هذا الخوف.
0: أيوه.
1: يعني كل مرة واجه فيها موقف واكتشف إني قادر إني أتجاوزه، سيؤدي إلى ماذا؟ تزداد ثقتي بنفسي أكثر. يعني أنا كنت أقول ما أقدر أسبح مثلاً مسافة معينة 10 متر، بس اليوم قدرت أني أسبح 10 متر. شو النتيجة اللي صارت؟ طبعاً واجهت الخوف وتشجعت وسبحت المسافة هذه. طيب بعد ما خلص 10 متر هذه إيش بيصير فيني؟ راح تزداد ثقتي بنفسي، راح أكتشف قدرة جديدة عندي وأقول أنا قادر. طيب ممكن بكرة أزيدها 15 اللي 20. فلاحظ كل حاجز أنت تكسره من حواجز الخوف في حياتك سيؤدي بالضرورة لازدياد ثقتك بنفسك. نفس فكرة التاجر لما ينجح في فرع، إيش اللي يخليه يتجرى يفتح فرع ثاني؟ إنه شاف إنه نجح وكسر الخوف، زادت ثقته بنفسه، الآن فتح فرع ثاني وثالث ورابع. نفس الشيء في مجال وظيفي، مجال علاقات مع الناس.
0: يعني نقدر نقول إنها علاقة عكسية، كلما زادت الثقة قل الخوف.
1: مو يقل الخوف بالضرورة، الخوف موجود من كل تجربة راح نقدم عليها، ولكن قدرتي على مواجهة هذه المخاوف هي اللي راح تفرق، لأن في نوع من الناس سيستجيب لهذه المخاوف زي ما قلنا بيزداد القلق والهرمون وغيره سيتوقف وينسحب، ولكن الجانب الآخر اللي قرر يواجه هذا الخوف وتقدم ونجح وحتى لو فشل هو عنده قدرة أن يواجه المخاوف، يطلع من التجربة هذه يعمل فيدباك، أنا ليش فشل؟ يدرس أسباب النجاح وأسباب الفشل ثم يعيد الكرة. لاحظي هذا اللي يواجه مخاوفه لن يكتفي بمحاولة واحدة، سيحاول واحدة واثنتين وثلاث إلى 100 حتى ينجح، ولكن الطرف الآخر أصلاً هو لم يحاول حتى المحاولة الأولى، لذلك هو يستجيب للخوف ويتوقف عن الفعل، وهذا ما لا نريده. واجه مخاوفك واكسر هذا الحاجز فتزداد ثقتك بنفسك، فتجد نفسك تكسر حاجز عن حاجز حتى تتفجر الثقة وتحقق أهداف وتحقق إنجازات في حياتك لم تكن تحلم بها.
0: حلو. يعني كلما زادت الثقة في النفس نقدر نقول أنه تزيد قدرتك على التعامل مع المواقف.
1: نعم.
0: طيب نتكلم عن الخوف ومواجهة الخوف والتعامل مع الخوف، خلينا نأخذ خطوات بسيطة نقدر نواجه فيها خوف يعيقنا من فترة. يعني ساعات إحنا نكون فعلا مو قادرين نأخذ هذه الخطوة لأننا خايفين. كيف أقدر أنا بخطوات بسيطة نقدر نسميها تمارين، نقدر نسميها استراتيجية، خطوات أساعد فيها نفسي أني أتخطى هذا الخوف؟
1: في العلاج السلوكي المعرفي في طريقة يسمونها طريقة الغمر. الغمر أنه يتم مثلا على سبيل المثال شخص يخاف من السباحة مثلا في بركة مغلقة وحتى أنها يعني ليست بذات العمق مثلا، طريقة الغمر ممكن يمسكونه كده ويرمونه يرمونه في البركة خلاص.
0: أقول لك أحسن طريقة لتعلم السباحة هي السباحة،
1: أكيد أنك تمارس السباحة. فممكن عنده انطباعات، خايف من الماء، خايف من الغرق، عنده صدمة قديمة من يوم كان صغير، أو سامع قصص مثلا عن ناس غرقت لا سمح الله وصارت لها مشاكل، فهو الآن اللي مانع فقط عنده القدرة، جسمه كويس وعنده القدرة أن يقوم بهذا الأمر، ولكن هناك أفكار سلبية. فالعلاج بالغمر أنك تمسكه وخلاص والدخل يكتشف نفسه لما يتحرك وكذا. طبعا هذه الطريقة يجب يعني تكون لها عدة اشتراطات، يكون في شخص متخصص هالمجال موجود في حال الطوارئ أو في حال أن الشخص فعلا أصيب بين أو بتهلع ممكن يمسكه ويسحبه، أو الشخص اللي يخاف من بعض الحيوانات لطيفة يعني كالقطط أو الكلاب أو الأشياء البسيطة يعني قد تنفع معها هذه الطريقة. ولكن الطريقة المضمونة والأساسية اللي تتبع لطريقة بالتدريج، طريقة بالتدريج. يعني على سبيل المثال لو جبنا شخص نتكلم الآن في مجال الإعلام يخاف من التحدث أمام جمهور سواء في إذاعة أو في تلفزيون أو على المسرح وغيرها، ممكن يبدأ هذا الشخص بالكلام أمام شخص واحد، شخص حاب يساعده يقول أقعد قدامي بس أنا بتكلم كأني أتكلم للجمهور وأعطني انطباعاتك وأعطني يعني إيجابيات والسلبيات وكذا. هو الآن بدأ فعليا بممارسة هذا الفعل اللي دماغه يمنعه من ممارسته زي ما قلنا من قبل بسبب أفكار أو تصورات قديمة والدماغ يستجيب على أساسها. يعني هو يرى في عقله يعني لو تكلمت قدام جمهور ممكن أبدأ أتعرق، ممكن أبدأ أتلعثم في الحديث، ممكن طبعا هو ما جرب، دماغه فقط يعطيه تصورات وهو يستجيب. فيبدأ بشخص واحد ممكن يكبر المجموعة 2-3 تكون مجموعة صغيرة 5 أنفار إلى أن يصل إلى جمهور أكبر. المهم أنك لازم تتحرك، لازم تطبق، يجب أن تمارس السلوك. لماذا؟ طيب شو يفعني هذا التمرين؟ الآن بيصير تصادم ما بين تصور غير حقيقي أني راح أتعرق، راح تزداد نبضات قلبي، راح يصير، واللي الدماغ قاعد يستجيب على أساسها. تم الصدام وتم يعني منافستها بتطبيقات على أرض الواقع، أني الآن تكلمت ما صار شيء، كأني أعطيت الدماغ رسالة أنه شوف ترى ما صار شيء، زدت العدد 2-3-4 بالعكس أسلوبي ممتاز إلى أن يصل للعدد المطلوب. هنا نصل لمرحلة أن التصورات السلبية والغير واقعية شبه انتهت، ويمكن ما انتهت ولكن الاستجابة العصبية لها توقفت، صار الدماغ يستجيب للتجارب الجديدة اللي دخلت عليه. يعني أنا تحدثت مرة ومرتين وعشرة وكان أدائي ممتاز وما صارت أي مشكلة. هنا تجي المسألة، إذن يجب أن يبدأ الإنسان. أنا ضربت مثال مثلا بالتحدث أمام الجمهور، وقس عليه أي سلوك آخر أنت خايف منه.
0: تمام. طيب لو أنا مثلا خايفة من مقابلة شخص، كيف أمهد لنفسي مقابلة هذا الشخص؟
1: جميل. هذا التمرين ممكن إذا أنا خايف من الواقع قد ألجأ إلى الخيال، نفس ما قلنا تمرين الليمونة اللي ذكرناه في البداية. ممكن لو تدربت في دماغي طبعا بعد الاسترخاء أخذ التنفس اللي أخذ الهواء من الأنف وطلع من الفم اللي هو تمرين التنفس
0: البطني.
1: المعروف
0: تنفس أيوة. أوكي.
1: أيوة أدخل في استرخاء عميق أغمض وأضبط السيناريو أن هذا الشخص أنا بقابله وبتكلم معه وأكون في أفضل حالاتي أني قاعد أبتسم بكل ثقة،
0: يعني أستحضر الموقف في ذهني.
1: أيوة الدماغ زي ما قلنا أو العقل الباطن لا يفرق بين الحقيقة والخيال.
0: صحيح.
1: الآن هو شي ظن يفكر أن التجربة هذه حقيقية وراح يحفظ الإعدادات أن أنا بكون طبيعي، أن أنا بكون مستانس، أن أنا بكون أضحك بابتسم. إذا حفظ الإعدادات طبعا مش من أول مرة، مرة ومرتين أنت تتخيل تقدر تسوي التمرين طول اليوم، تقدر تسوي على عدة أيام إلين ما تصل مرحلة ان الدماغ اذا رحت قابلت نفس الشخص هذه يعني تطبقها كثير مع المتزوجين او المتخوفين من مقابله شريك حياتهم لاول مره، لما يعمل هذا التمرين من قبل وتحدث لحظه الحقيقه انه الان بيقابل شريك حياته مثلا في النظره الشرعيه او مثلا بعد الخطوبه والملكه وبيتقابلون لاول مره يعني بيجلسون في المجلس وغيره، فيشوف نفسه انه طبيعي بدون ضربات قلب عاليه، بدون يعني اشبه ما نقول بنوبه هلع انه في ضيق في التنفس او يشعر بالاختناق، لا يشوف نفسه طبيعي لان الدماغ يقول طبيعي، هذا اعرفه من زمان انا يعني شفته في دماغي او تخيلت، هو ما يدري انه خيال طبعا،
0: اي يصير كانه متعود على لقاء هذا الشخص،
1: متعود على لقاء هذا الشخص، فلما يشوفه يسمعه الامور تمام فما عنده شيء.
0: متى يكون استاذ محمد التراجع عن قرار حكمه ومتى يكون مجرد هروب بسبب الخوف؟
1: طيب إذا ظهرت عندنا معلومات جديدة عن حدث معين أنا أريد أقوم فيه فعليا، شفت معلومات جديدة عن جماعتها أو اكتشفت فعلا أن القرار هذا يحمل خطر حقيقي، يعني قبل شوي قلت مثلا ضربت مثل باللي بيدخل مشروع وعمل دراسة جدوى وغيره واستشار المتخصصين اللي قالوا له فعلا أن الأرقام اليوم في هذا المشروع منخفضة ونسبة النجاح بتكون ضئيلة، والله في أزمة عالمية في المواد التصدير أو أنها يعني عطوك statistics أو أرقام وإحصائيات حقيقية أنك ما تقدم، هنا لو أقدمت يعني ما أدري إيش أصفك
0: عليك ملاحظات
1: عليك ملاحظات، خلاص كل الدلائل تقول لك لا، أو لا تفتح الكافي هنا اللي أنت تبغاه، ترى في 10 كافيهات جنبك وأنت تصر انك تفتح هنا، لا هنا ما في حكمة انك تروح تكمل، ولكن اذا كان القرار مناسب فعلا بس التراجع كان فقط لاني شعرت بالقلق او فقط لاني عندي افكار سلبية، فانا فعليا هنا قاعد اهرب من الخوف مو قاعد اهرب من خطر حقيقي، قاعد اهرب من افكاري، قاعد اهرب من نفسي اللي ما يستند لاي ادلة او وقائع مادية ملموسة، لازم تفرق ما بين النوعين.
0: جميل جدا. نصيحة أستاذ محمد تقدمها للشخص اللي يشعر أن الخوف يمنعه من أنه يخوض تجارب جديدة وبالتالي يضيف إلى حياته قيمة أكبر متعة أكثر، إيش تنصحه؟
1: نقول له لا تنتظر حتى يختفي الخوف، الخوف ما راح يختفي، بيكون موجود معنا في حياتنا في كل مراحلها، لأنك راح تنتظر طويلا بلا جدوى. يعني من الجميل جدا في سلسلة أفلام روكي بطولة سيلفستر ستالون كان يعني يعطي قيمة رائعة جدا، مع أنه كان البطل هو الملاكم والبطل وغيره، ولكن كان يقول في كل مرة أدخل إلى الحلبة أكاد أموت من الخوف ولكني لا أتراجع وأكمل، لأني كان يقول لهم حتى الأبطال يخافون، حتى الجنود يخافون في المعركة، حتى يعني حتى المدير التنفيذي قبل توقيع على صفقة كبيرة أكيد بيشعر بالخوف، طبيعي نشعر بالخوف، هذه يعني غريزة موجودة في الإنسان، ولكن التعامل مع هذا الخوف هو من نحتاج أن نتدرب عليه، زي ما ذكرنا الآن في عدة أسئلة، هل هذا الخوف حقيقي؟ هل هو واقعي؟ أم هو مجرد خيالات؟ هل هو مبني على وقائع ملموسة أو دراسات أو إحصائيات؟ أم هو مجرد متعلق بصدمات قديمة أو مراحل طفولية سابقة أو مواقف يعني صادمة مريت فيها في الحياة؟ تذكر دائما أن الشجاعة ليست غياب الخوف، كل الشجعان يخافون، كل الشجعان يخافون، ولكن القدرة على التحرك رغم الخوف هي الشجاعة الأساسية، لأن على فكرة اللي يقبل على فعل شيء خطير وهو غير مدرك أن هذا الأمر خطير هذا الشخص ليس شجاعا، هذا الشخص ممكن في نسبة من البلة، نسبة من اللامبالاة،
0: من الجنون،
1: نسبة
0: من ممكن
1: تعريض نفسه للخطر،
0: صحيح
1: ممكن مو مدرك ان هذا الامر خطر،
0: يعني هو الفرق بين العاقل والمجنون انه المجنون ما يحسب حساب النتائج بينما العاقل
1: عليك.
0: يحسب
1: ما يدرك المخاطر اللي هو مقبل عليها، ولكن الانسان العاقل والواعي والحكيم يعلم المخاطر ويحاول انه يتجنبها لكي يصل إلى مرحلة النجاح.
0: جميل جدا. إذن لا يمنعك الخوف من أنك تخوض التجارب، ولكن تعامل مع هذا الخوف لأنه ما في حياة بدون خوف.
1: ك- اكيد يعني ترى على فكره انا وانا اكلمكم الان اكيد عندي نسبه من الخوف، خايف اني اخطئ، خايف اني اقدم معلومه غير صحيحه، خايف اني مثلا

0: انفعل واتردد، ولكن لو استجبت لهذا الخوف ما رديت عليك ومسكرت التليفون ومع السلامة.
1: أكيد. طيب أستاذ محمد الغوينب، بننتقل أنا وياك الآن إلى فقرة صح أو خطأ. واحد، هل تجنب كل ما يخيفنا هو أفضل طريقة للتخلص من الخوف، صح أم خطأ؟
2: خطأ.
1: الصح أننا نتعامل مع الخوف.
0: أكيد يجب أن تتعامل مع الخوف.
1: اثنين، قد يكون الخوف إشارة تحتاج إلى فهمها وليس أمرا يجب أن نتبعه.
0: صحيح.
1: بمعنى
0: تكون إشارة انتبه، يعني تكون إشارة لازم تفهمها. وين مكمن هذا الخطر أو مكمن هذا الخوف، اعرفها، تجنبها، حاول تخفف من آثارها، ثم انطلق، يعني لا تتراجع. إذا افهم هذا الخوف، يمكن سبب نفسي فقط زي ما ذكرنا من قبل يعني. إذا صح، نعم هو إشارة افهمها، ولكن ما هي سبب أنها تخليك تتراجع.
1: أحياناً، هذه رقم ثلاثة، أحياناً يكون الخوف من الفشل أكبر من الفشل نفسه لأنه يمنع الإنسان من المحاولة.
0: هذه العبارة دقيقة جداً. الخوف من الفشل قد يكون يعني أكثر خوفاً من الفشل نفسه. يعني خوفك أنت من الفشل مشاعرك، يعني أنت خايف من مشاعرك فقط. زي ما تحدثنا بموضوع أن قيمة النجاح بعض الأحيان لما تكون عندك عالية معناته أن أنت يعني تترك هذا الأمر بسبب الكمالية الزايدة أو المثالية. صحيح، يعني هذه الفقرة تكون صحيحة. بعض الأحيان يكون الخوف من الفشل أكثر من الفشل نفسه، يعني تخايف بس من مجرد، ممكن يدخل فيها عدة عوامل هنا، معلش، خوفك من كلام الناس أنهم يقولون أنك فشل، يعني ما عندك مشكلة أصلا أنك تفشل. يعني لو دخل تجربة وقلنا له، مثلا دخلت اختبار وقلنا له، بعض المعلمين يعملها لما يبدأ الاختبار، يقول تراني ما راح أعلم الدرجة، كل طالب بعطيه درجته لحاله. بعض الطلاب ارتاح على الموضوع هذا. ليه؟ أوكي، يعني حتى لو ما جاوب زين وخد درجة سيئة ما حد راح يدري، تشوفينه يرتاح.
1: صحيح،
0: ما عنده مشكلة. أيوة. أما لما نقول القلق من الفشل لما كلام الناس شو بيقولون عني، إن أنا فشلت أو جبت درجة مو كويسة أو أنا دخلت مشروع وفشلت. أيضا نتذكر قديما بعض المؤلفين حتى للكتب أو الكتاب أو اللي كانوا يكتبون في الصحف، ليش كانوا يستخدمون
1: أسماء
0: مستعارة؟ نعم، حتى بعض الشعار.
1: صحيح،
0: كان يستخدم أسماء مستعارة. هنا تدخل فيها مثلا كلام الناس، ما أبغى يقولون عني أن أنا كاتب رأي كذا، أو أن أنا كتبت الكتاب الفلاني، أو أنا قلت أشعار الغزل مثلا الفلانية فينتقدوني، فيستخدم أشعار بديلة. كلام الناس زي ما قلتي يأثر الأمور الخاصة النفسية والمخاوف والباقي الأمور اللي ذكرناها.
1: يعني لازم نأخذها في عين الاعتبار، ولكن ما نعطيها أكبر من قيمتها علشان ما تكون هي الرادع اللي ممكن بعد فترة، يعني ساعات، ما أعرف أستاذ محمد تتفق معي أو لا، ساعات نفس السبب اللي انتقدوك عليه الناس هو السبب اللي بعد فترة بيمدحوك عليه.
0: بعد ما تنجح طبعا،
1: بعد ما تحقق النجاح، بعد ما تصل الى، يعني هم ساعات بعض الناس، يعني احنا لازم ناخذ في عين الاعتبار برضو انه في ناس تنتقد مش عشان مصلحتك ولا عشان الصح والغلط ولا عشان العيب، هو ينتقد لمجرد الانتقاد لانه انسان، ممكن يكون حسود، ممكن يكون غيور، ممكن يكون ضعيف ويشوف انت قاعد تسوي هذا قوه. فتفضلت أنت أستاذ محمد وقلت الإنسان حتى لما يبغى يستشير أو يبغى يأخذ رأي شخص معين يبحث عن الشخص اللي هو يثق تماماً بأنه هذا الإنسان يحبه ويدور مصلحته ويهمه أنه يكون إنسان ناجح. بعض الناس للأسف حوالينا كثار، قد يكون البعض منهم يعطيك إحساس أنه هو يفكر فيك وفي مصلحتك وخايف عليك، بس مو هذه الواقع، مو هذه الحقيقة. فبرضو هذه من الأشياء اللي تؤخذ بعين الاعتبار لما الإنسان يطلب مشورة أو نصيحة من شخص ما.
0: أكيد أكيد، الله يعطيك العافية. يعني توقيعاتك دائما وملخصاتك رائعة جدا وتوصل الفكرة بشكل واضح، يعني الله يعطيك العافية.
1: الله يعافيك ويبارك فيك أستاذ محمد. يعني إحنا، أنت تفضلت إنه الموضوع صعب، مو سهل إنه الإنسان يواجه المخاوف حقته.
0: أكيد.
1: وخاصة إذا مخاوف مرتبطة بحياة أو موت. يعني بعض الناس زي ما نشوفهم مثلا في مواقع السوشيال ميديا، القفزة الحرة هذه اللي مدري وين يرمي نفسه، وهي دائما تتحمل، يعني هي 50% نجاة و50% موت.

0: ومع ذلك نشوف ناس عندهم الجرأة انهم يقدموا هذه الخطوة. وفي انسان يعني انا شخصيا مجرد اني اشوفها في الفيديو ما يحتاج ادوخ ما
1: تحور
0: متهور. انا ممكن تجيني زغلله وخفقان وانا بس اشوف المقطع، يعني حتى ما عندي استعداد اني ولا احد يسالني تجربين ولا لا.
1: اكيد اكيد يعني. وشفنا يعني الشخص اللي وقع في حفره كبيره ومات يعني الله يرحمه وكذا، يعني هذه كلها تدخل في جانب ليس الشجاعه او القوه، تدخل زي ما قلنا في يعني موضوع التهور.
0: حلو،
1: فيجب يكون هناك فرق يعني، انسحب تكون حكمه.
0: حلو،
1: ولكن
0: وما نضغط على احد يعني،
1: اي ولا تضغط على احد
0: يعني. خلي رايك هو محايد علشان ما تتحمل انت عاقبه الامور يعني.
1: أكيد
0: ممكن تحمس الإنسان.
1: تعقيب بسيط بس على موضوع اللي ذكرناه من قبل، ممكن اختلفنا شوي على مسألة كلام الناس. مسألة ممكن أنا أهتم لكلام الناس في الجوانب الأخلاقية، وما يقولون عني كلام مو زين، أو أني أسوي يعني سلوكيات مفاضحة ومو زينة، هذا شيء أكيد لازم أهتم فيه في الجوانب الأخلاقية، في العادات والتقاليد، في الأمور الاجتماعية. أكيد هنا ما نختلف، لأن سمعتك بين الناس و يعني هي يعني حياة أخرى تكتب لك. أوكي. ولكن أنا كنت أتحدث في جزئية خاصة، مسألة التخطيط للنجاح، الإقدام على المشاريع الكبرى، التقدم بشكل عام. هنا الناس ما تأيده. ليه؟ قد يكون مثل ما ذكرتي في جانب منهم لا يريد الخير أو يشعر بالحسد تجاهك.
0: صحيح.
1: أو الجانب الآخر المسكين، ترى ممكن هو طيب بس ماشي على موضوع الله لا يغير علينا، والواحد يمشي
0: مع القوم يا شقر، مع القوم يا شقر،
1: بس خايف عليك يعني، يقولك ايش لك في المشاكل الكبيره او المشاريع الكبيره او الوظائف، ليش تغير وظيفتك وتروح الى مدينه اخرى
0: صحيح.
1: عشان كذا كلام الناس في الجانب هذا قد يشوش عليك.
0: ما في شك استاذ محمد الغوينم، شكرا لك وشكرا لإضافتك لنا في هذه الحلقه، يعطيك العافيه. ببساطة، الخوف جزء طبيعي من حياتنا، ممكن يكون أحياناً وسيلة تحمينا من المخاطر، ولكنه قد يتحول أيضاً إلى حاجز يمنعنا من خوض التجارب وتحقيق الأهداف. لذلك المهم مو بس أننا نتخلص من الخوف، بل أننا نتعلم كيف نفهمه وكيف نتعامل معه. في خطوات بسيطة رح نتعرف مع بعض كيف نتعامل مع الخوف. أولاً، اعرف مصدر خوفك. اسأل نفسك، ما هو الشيء اللي يخوفني تحديداً؟ ثانياً، فرق بين الخطر الحقيقي والمتخيل، مو كل شيء نخاف منه يستحق الهروب. ثالثاً، واجه الخوف تدريجياً، ابدأ بخطوات صغيرة بدل من مواجهة كل شيء مرة واحدة. رابعاً، ثق بقدرتك على التعامل، ذكر نفسك بأنك قادر على مواجهة النتائج والتعلم منها. وفي الختام، الخوف ليس عدواً دائماً، بل قد يحمينا عندما نحتاج إليه، لكنه لا يجب أن يتحكم في قراراتنا. لا تجعل الخوف يقود حياتك، افهمه، استفد منه، ثم تحرك رغم وجوده. برنامج مسار من الإعداد رغد الحارثي، من التقديم هند السالم، ومن الإخراج محمد المنيف. نلقاكم على خير، مع السلامة. مسار.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: رحلة ممتعة في ثنايا هذه الحلقة. بدأت حكاية البخور والطيب من الطبيعة حين اكتشف الإنسان أن بعض الأشجار والأخشاب تحمل روائح مميزة يمكن الاستفادة منها بعد تجفيفها أو حرقها، ومن هنا ظهرت البدايات الأولى لفكرة صناعة البخور قبل أن تتطور لاحقاً إلى خلطات أكثر تنوعاً وإلى صناعة متخصصة في إنتاج العطور.
1: بالنسبة للبخور والطيب تعتبر من الأشياء القديمة في حياة الإنسان، وفطرياً الإنسان يميل إلى الروائح الجميلة. فبالنسبة لصناعة البخور عندنا في السعودية تقريباً بسبب وجود الجزيرة العربية اللي هي كانت يعني تعتبر يعني طريق من طرق التجارة القديمة، يعني مثلاً كانوا يأخذون من الهند، عندك اللبان، المر، العود، الصندل، هذه كلها كانت تنتقل من الهند على اليمن وتنزل على الشام. فمن هنا بدأت توصل السلع للجزيرة العربية عندنا، وكانوا الناس يسألون حتى مثلا انه هذه ايش تستخدم. بطبيعة الانسان يعني يحب انه يعرف او يبتكر او يشتغل، فكان في اسئلة بين اللي يعني التجار وبين المشترين، فكانوا يعطوهم احيانا وصفات لبعض الروائح، ومن هنا بدأ الانسان يتطور، يعني ياخذون نفس الرائحة او نفس الفكرة او نفس الطريقة اللي يعطونهم اياها التجار ويبدأونهم يبدعون باللي عندهم يعني. فهي تقريبا ابداع شخصي، يعني ابداع الناس، وكل عائلة مثلا تضيف رائحة وكل شخص يضيف يعني نكهة جديدة على البخور.
0: اعتمدت الصناعة في بداياتها على مواد طبيعية مثل اللبان والمر والأخشاب العطرية، ثم توسعت لتشمل الزيوت والمستخلصات والمواد النباتية المختلفة، وكان اختيار المادة وجودتها وطريقة حفظها عوامل أساسية في قوة الرائحة وقيمتها.
1: اي اضافوا عليها، يعني هذه كانت اساسيات. مثلا قديما كانوا الناس ياخذون اللبان مثل ما هو، ولا زال الى الان في عوائل تاخذ اللبان مثل ما هو، تاخذ المستكه مثل ما هي، وتاخذ الجاوي او الجاوني حسب ما يسمون العائله نفس ما هو حجر يكسرونه ويبخرون فيه. ولكن في عوائل لا، ابتكرت انه تضاف على مثلا العود الورد والزعفران والهيل والصندل، فبدأوا كل مثلا شخص يبدأ يبتكر زي ابتكار العطور بالضبط، نفس الفكرة، كل شخص بدأ يبتكر في روائح البخور نفس الفكرة. ففي عوائل تبخر بالمادة الخام نفسها، لا زالوا مثلا زي العود عندنا مادة خام، وفي لا اللي هي يدخل ضمن خلطة عطرية اللي هو عود يتم طحنه والاستفادة منه بعد الطحن.
0: مع ازدهار التجارة بدأت المواد العطرية في الانتشار، وكانت طرق التجارة في الجزيرة العربية من أبرز المسارات التي حملت البخور والمواد العطرية شمالاً وشرقاً وغرباً لتصل إلى مناطق وأسواق جديدة وتزداد قيمتها التجارية.
1: لا زال إلى الآن منتشر عندك في المنطقة الغربية اللي هي مثلاً عندك مكة والمدينة، انتشر عندهم اللي هو المواد الخام الثابتة اللي هي عندك اللبان اللي يجي من عمان، وعندك المستكة، وعندك الجاوني. هذه لازال لو إلى يومنا هذا يبخرون فيها سادة ويحبونها، سبحان الله. كل منطقة الشيء اللي بدأ معها لازالوا، وعندك منطقة الجازان بحكم أنهم قريبين من اليمن فاستخدموا تقريبا الظفر، دخلوا فيها السكر. وعندك وادي الدوافر، لا وادي الدوافر سبحان الله مع انهم في منتصف، يعني تحس انهم في منتصف السعوديه، ولكن ما شاء الله تبارك الله جمعوا كثير من المواد وسووا فيها خلطات خاصه، ابتكروا من المواد الخام خلطات مزجوها، ما اخذوها يعني جاهزه وبداوا يبخرون فيها، لا.
0: اعتمدت الصناعة التقليدية على أدوات بسيطة من بينها أوعية لحفظ المواد وأدوات الطحن والسحق والخلط، إضافة إلى المبخرة المستخدمة في حرق البخور. ولكن مع مرور الزمن تطورت هذه الأدوات وانتقلت الصناعة إلى عمل أكثر تقدما وتنظيما.
1: الظفر عندهم اللي هي

0: ديال قوقعة الحلزون الظفر زمان أو قديما كانوا يحمصونه، ولازم يتحمص، فكانوا يحمصونه في الرمل، يعني يشغلون النار يحطون وسط الجمر الرمل ويدخلون فيه الظفر عشان يتحمص. هذا من أبسط الأشياء اللي كان يعني ما عندهم، أنهم ما يقدرون يحمرونه مثلا في أفران. نفس الشيء الطحن كانوا يطحنون يعني بالهاوند أو بالرحى أو بالمواد البسيطة اللي كانوا زمان. التصفية ما كان عندهم أدوات للتصفية لو كان فيه شوائب أو شيء، أما الآن لا طبعا اختلفت الطرق، الآن في أفران خاصة لتحمير الظفر، يعني نفس الأفران اللي تستخدم في المعجنات والمطابخ وغيرها تستخدم الآن لتحميص الظفر بدرجات حرارة معينة، صار في دقة أكثر، لأنه قديما ممكن ينحرق معاك، ممكن أنه ما ينضف كويس، ممكن تخرب معاك الخلطة، الآن لا، الدقة والمعايير والمواد اللي موجودة الآن ساعدت أنه أنت تطلع بأفضل وصفة وأفضل جودة وأقل أخطاء. يعني عندك المطاحن الكبيرة، عندك الصفايات الكبيرة، هذه كلها ساعدت، حتى أدوات العجن الآن يعني الناس ابتكروا أنهم يجيبون أجهزة ويبدأون يغيرون فيها لتصبح يعني أداة عجن للبخور. يعني أنا مثلا أقول لك على مكون يعتبر من أهم مكونات البخور الدوسري، وأنا ترى أركز على البخور الدوسري علما بأني من أهل الغربية، ولكن جيت وعشت في وادي الدواسر واكتشفت عندهم أشياء جدا رائعة من ذاك الوقت إلى هذا اليوم تقريبا الآن 7 سنوات، وأنا أقول لازم الثقافة اللي موجودة في وادي الدواسر تنتشر إلى العالم.
1: لم يعد البخور مجرد مادة خام، بل بدأت الخلطات في التنوع، فأضيفت إليها الأخشاب والزيوت والمواد العطرية الأخرى، وأصبح لكل خلطة طابعها الخاص، وهو ما فتح المجال أمام ظهور منتجات وعلامات تجارية متخصصة.
0: كل شخص يختار الجودة اللي يحبها، يعني الآن مثلا في وادي الدواسر عندهم عادة رائعة جدا اللي هي العروس تختار المواد اللي تدخل في بخورها، فهي ممكن تختار جودة عالية جدا، ممكن تختار جودة عالية، ممكن تختار جودة متوسطة، ممكن تختار جودة متوسطة إلى منخفضة، ممكن منخفضة، وطبعا شعبية أكيد ما راح تكون للعروس أكيد أو التجارية، راح تكون للأسواق. فكل ما زادت جودة المواد، كل ما زادت نقاوة الروائح وجودة الخامات وتناسقها وطريقة تركيبها وحتى تقديمك للمنتج، كل ما ارتفع سعر المنتج. فالوصفات هي تكون تقريبا قديمة، ولكن انت تطور عليها، لانه هم قديما حسب المتوفر عندهم، ولكن احنا الان في اشياء اجمل، يعني مثلا الصندل الان يعني ممكن فيه 80 درجه من درجات الصندل، وكذلك العود، كل حتى الزيوت العطريه في نقاوتها تختلف او جودتها او نسبه تركيزها يختلف، فهذا كله يرفع من جوده المنتج بالاضافه الى يرفع من قيمه المنتج.
1: يضم عالم البخور والطيب أنواعا كثيرة، من أبرزها اللبان والمر والعود، إلى جانب خلطات البخور المختلفة والزيوت العطرية والعطور المركبة، ويختلف كل نوع في مصدره ورائحته ودرجة ثباته وطريقة استخدامه.
0: والله شوف، بما أنه هو شيء مرتبط بعادات وما هو مجرد يعني أنت تقول والله أنه ترند أو يعني حاجة بسيطة أو مثلا عند الشباب أو عند الصغار، لا، يعني أنت ممكن الآن الأطفال حتى لو تبخر بيقولوا لك ريحة حلوة، فهي شيء ثابت معانا، فالشيء الثابت معانا والإرث أو يعتبر هو شيء ضمن ضيافتنا، أعيادنا، زواجاتنا، هدايانا، مناسباتنا، يعني إحنا هدايا نهدي من البخور، فهو هذا المنتج يعني دام أنه هو منتج ماشي مع سنوات وليس مع يعني مثلا وقت معين أو موضة أو حاجة بسيطة، يعني وقت ترند بسيط، أكيد أنه بالعكس حيفتح، يعني حيكون باب كبير للناس، وكل ما زادت جودة الصناعة وكل ما كان الخلطات ممتازة، كل ما كان الباكجينج والتغليف رائع، كل ما بالعكس فتح أفاق كبيرة، ويمكن يعني بالعكس يباع أكثر مما يباع الآن.
1: دخلت التقنية الحديثة إلى جميع مراحل صناعة البخور والطيب، من اختيار المواد وتحليلها إلى التصنيع والتعبئة والتغليف، وأصبح المنتج الحديث يجمع بين الخبرة التقليدية والدقة الصناعية ليحافظ على أصالته ويواكب متطلبات الأسواق الجديدة.
0: طبعا يعني هي وصفة قديمة، ولكن أنت تقدمها بطريقة حديثة من ناحية الجودة، من ناحية التغليف، الباكجينج، وحتى الشرح عنها، عشان يعني يواكب أنه هذا المنتج يطلع إلى العالم السعودية ويطلع إلى دول الخليج. ويعني تقريبا دول الخليج الحمد لله الحين صار عندهم الوعي الكافي بهذه الأمور. إن شاء الله نطمح إلى الدول العربية وبعدها إلى العالم جميع.
1: تحولت صناعة البخور والطيب إلى قطاع تجاري واسع، وأصبح التسويق عنصراً أساسياً في نجاح المنتج، ويمكن للعلامات الجديدة الوصول إلى جمهور واسع عبر المتاجر الإلكترونية ومنصات التواصل المختلفة.
0: الآن كمان بالسوشيال ميديا أنت سهل عليك، يعني أنت زمان مثلاً ممكن الخلطة أو السر يبقى عند عائلة أو قبيلة أو مجموعة من الناس، بس لما أنت تجي في السوشيال ميديا وتسوي فيديو كامل والناس تبدأ تتساءل وتبدأ تشوف، أنت عرفت يعني داخل المملكة وخارجها على إرث جميل جدا الناس كلها تتمنى تأخذ منه. يعني أنا أخذ المنتج بجودة عالية جدا بنفس الوصفة القديمة، ولكن لما أجي أقدمه بطريقة تناسب أن يباع عالميا. يعني أنا أرى أن البخور بإذن الله بيكون يعني شيء عالمي، ولكن لازم الناس تتعاون انه نبدا نغير الباكجينج. لكن لما يكون عندك علبه فخمه مثل العطور، يعني الان انت في عطور تكون نفس المنتج ولكن تغليفها يختلف، نفس الشيء هو لازم يكون عندك جوده تقدمها في المنتج، اصاله، ارث انت تقدمه للعالم، لا بطريقه يعني تناسب ان تظهر باسم المملكه العربيه السعوديه واصالتها وتراثها بتغليف مناسب جدا. يعني علبة رائعة توحي لما بداخلها، وتغليف أيضا رائع يوحي ما بداخله. يعني
1: من شجرة ومادة عطرية بسيطة بدأت رحلة طويلة عبر طرق التجارة والأسواق، حتى وصلت اليوم إلى المختبرات والمتاجر الإلكترونية والعلامات التقليدية المتعارف عليها محلياً وعربياً. أصبحت حكاية صناعة أثبتت أن الرائحة قد تتحول من منتج بسيط إلى هوية واقتصاد وسوق منظم. إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم من العالم. الشكر موصول لضيفة حلقتنا الأستاذة ليلى الحويطي المهتمة بصناعة البخور والروائح العطرية. كان معكم من الإعداد والتقديم ظافر الخثعمي، وشارك بالتنسيق والإعداد عائشة زير، ومن الإخراج شوق الحربي. ألتقيكم في حلقات أخرى قادمة، إلى ذلك الحين دمتم في أمان الله ورعايته. من العالم. ديرتي.

0: أقصى الجنوب، حيث تتعانق الجبال مع الصحراء وتروي الأرض حكايات عمرها عشرات السنين. يقف قصر آل منجم في نجران ليس مجرد بناء من الطين والحجر، بل صفحة مفتوحة من كتاب الزمن. هناك ترتفع الجدران بلون الأرض نفسها، وكأنها خرجت من قلب الوادي لتصبح شاهدة على أجيال تعاقبت وقوافل مرت وأحداث نسجت ذاكرة المكان. حين تقترب من القصر تلفتك التفاصيل الصغيرة قبل الكبيرة، النوافذ المزخرفة والأبواب العتيقة والشرفات التي كانت تراقب حركة الحياة في نجران القديمة. كل زاوية هنا تحمل أثراً من الماضي، وكل حجر يهمس بقصة عن رجال بنوا، وعن أسر سكنت، وعن زمن ما زال حاضراً بين الجدران. وفي المساء حين تتسلل أشعة الشمس الأخيرة على واجهات القصر، يتحول المشهد إلى لوحة من ذهب وطين، كأن التاريخ قرر أن يضيء نفسه للحظة. هنا لا تزور معلماً أثرياً فحسب، بل تعتبر بوابة تأخذك إلى روح نجران الأصيلة، إلى المكان الذي ما زال يحفظ نبض الأمس بكل تفاصيله. هذه نجران، وهذا هو قصر آل منجم، حكاية من تراث الوطن وجمال يروي للأجيال أن للمكان ذاكرة لا تموت. ديرتي حبيبتي، هنا لا تقاس الأماكن بمساحتها، بل بما تتركه في القلب من أثر، وفي كل ركن من وطننا حكاية، وفي كل حكاية عشق اسمه السعودية.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: عيشها صح مع عرفات الماجد وخليل العيسى.
4: طابت أوقاتكم بكل خير أعزائي. مشروبات الطاقة لها تأثير واضح على صحتنا النفسية والجسدية، والدراسات أثبتت أن دورها ما يتجاوز فقط مجرد التنشيط المؤقت، والسبب أنها تؤثر وتسبب أرق وتوتر، وممكن توصل لمراحل من الاكتئاب. لذلك يفضل قدر الإمكان البعد عن شربها، ودايما نقول صحتك قرار، وغذائك أسلوب حياة، وسلوكك هو سر التغيير. التوازن للحرمان، والوعي للعشوائية. عيشها صح. أعزائي، صار مفهوم الاستقلالية مفهوم فضفاض، وكل واحد فينا له تفسيره الخاص. لذلك خلال هذه الحلقة بنسمع التفسير الصحيح، ولكن في البداية خلونا نسمع منكم.
5: بالنسبة لي استقلالية المرأة أنها تكون موظفة تعتمد على نفسها، من ناحية مادية، من ناحية عاطفية، مثلاً أنها ما تكون عبء على المجتمع، تحاول أنها تكون سند لكل اللي حولها، وتحاول أنها مثلاً تعطي أكثر منها تأخذ. طبعاً هذا النموذج يمكن يكون جديد على مجتمعنا، بس أنه بالنسبة لي يكون نمط، يعني if we move towards it بيكون شيء إيجابي.
6: أعتقد أن في مفهوم خاطئ بالنسبة لاستقلال المرأة. استقلال المرأة ما يعني انفصالها عن محيطها وأسرتها، بقدر ما يعني تحملها لخياراتها وقراراتها بوعي ومسؤولية، تحافظ على هويتها ومبادئها، وتتحمل نتيجة قراراتها سواء كانت صحيحة أو خاطئة.
7: أنا برأيي استقلال المرأة هي أن المرأة تقدر تسوي اللي هي تختاره بحريتها، برغم أنها هي متزوجة ولا لا، ولا أنها في بيت أهلها، هي أن عندها تحكم بحياتها وتقدر تسوي اللي تبغى غير عن منظور الشرعي.
4: أعزائي، 9 نساء للاستقلالية، لكن شنو نوع الاستقلالية المطلوب؟ إذا كان قدرتها على إدارة شؤون حياتها والاعتماد على ذاتها في اتخاذ القرارات الشخصية والمهنية وحتى المالية، فهذا ممتاز. لكن شقد ممكن يأثر على أنوثتها واحتياجها للشريك الداعم والسند؟ وهذه الطبيعة الإنسانية. حديثنا اليوم مع الأستاذ خالد الأسمري عن تأثير هذا الموضوع على شخصية المرأة. أهلا وسهلا فيك أستاذ خالد.
8: حياكم الله، أهلا وسهلا بكم جميعا. حياك الله أستاذ عرفات، وحيا الله المستمعين والمستمعات.
4: أستاذ خالد، شنو أهمية شعور المرأة باستقلاليتها في اتخاذ قراراتها اللي تخصها؟
8: حياك الله. طبعا هذا الموضوع مهم جدا، لأننا أحيانا نخلط بين الاستقلالية والنزعة إلى الاستغناء، وهذه مشكلة على فكرة يعني. وأيضا الخلط بين الدعم والسيطرة. ترى الاستقلالية الصحية

0: هي لا تعني أن تعيش المرأة وحدها دائما، ولا تعني أن تدخل في منافسة مع الرجل، هم ترى كلهم مكملين لبعضهم البعض وهم شريكين أصلا. تعني أنها قادرة على فهم احتياجاتها، ترى هذا جزء من الاستقلالية الكبيرة، إدارة حياتها، اتخاذ قراراتها بوعي ومسؤولية مع بقاء في علاقة إنسانية طبيعية ترى تحتاج فيها إلى المحبة والاحترام والسند والاحتواء. تعرفوا ليش إحنا نقول ليش هذه المرأة تحتاج إلى نوع من الاستقلالية؟ لأن هذه المرأة شعورها باستقلالها في اتخاذ القرارات يجعلها أكثر قوة، أكثر قدرة على ثقتها بنفسها، لأنها أهمية بالنسبة لها، أهمية نفسية وتربوية واجتماعية كبيرة جدا. ترى هذه المرأة يا جماعة الخير إذا شعرت بهذه الاستقلالية التي يعني تشعرها باتخاذها للقرار، هي مساعدة في التربية لأن هي أسس التربية في المجتمع.
1: نعم،
0: ترى الإنسان يحتاج إنه يسمع رأيه يا جماعة الخير، ليست مصادرة فقط يعني.
1: أنا حبيت التفصيل اللي أنت ذكرته أستاذ خالد ما بين الاستقلالية والنزعة إلى يعني إنه خلاص إن تستغني عن كل شيء فعلا، أو إنه السند أو السيطرة أيضا، هذين المفهومين متشابهين بشكل عامل لخبطة ما بين الرجل والمرأة أيضا، مش بس المرأة.
0: صحيح، الاستقلالية ترى ما تعني التمرد، ولا تعني رفض المشورة، ولا تعني أن تكون قراراتها معزولة عن الأسرة أو الزوج. هي في النهاية هذه المرأة هي جزء من المجتمع وجزء من الأسرة، والمقصود أنه إحنا ما نصادر شخصيتها ولا نتعامل معها وكأنها غير قادرة على التفكير أو الاختيار. ترى المرأة الناضجة تحتاج أن تشعر لها مساحة آمنة للتعبير.
1: نعم.
0: يعني قراراتها تكون واضحة، خصوصا في الأمور اللي ترتبط مباشرة بحياتها وكرامتها ومستقبلها وتربية أبنائها. ترغيب هذا الشعور يجعل الكثير من النساء يشعرن بحالة من التردد أو ضعف الثقة. تعرف الثقة هذه تنعكس على مين؟
1: على الأبناء.
0: على الأبناء، لأن هي أساسا هي أم في النهاية. يعني ترى الشعور الداخلي أحيانا بالعجز في حال غياب الرجل مثلا ترى مشكلة في اتخاذ قرار. ليه؟ لأنه إحنا ما كانت هذه المرأة قادرة على الاستقلال في قرارها وفي توجيهاتها. لذلك في الحياة الزوجية تحديدا ينبغي أن نفرق بين القرار الشخصي والقرار الأسري. ما يخص المرأة مباشرة يجب أن يكون رأيها فيه أساسيا، لأن هي القريبة من الأسرة ترى على فكرة أكثر من الأب.
1: نعم،
0: وهذا أمر مهم جدا لأنها قريبة من الأبناء، يحتاج الأمر إلى تشاور، تقدير المصلحة المشتركة. هنا تكون الاستقلالية متزنة وليس فيها فردية، وليس فيها كما يشاع حاليا خضوع لطرف آخر. يعني
1: إيش قد ممكن يأثر هذا الموضوع على المرأة، يعني على قدرتها في شعورها بالتقدير من ناحية الاستقلالية، ممكن يأثر عليها نفسيا أو اجتماعيا لأي حد؟
0: اللي تستطيع أنها تؤشر في المرأة ما يكفيها فقط أنها تشعر أنها مستقلة. شعور المرأة بالقدرة على اتخاذ القرار حتى في الحياة المادية، ترى على فكرة في الشيء المادي ترى هذا مرة مهم، يشعرها هي باستقلاليتها لأنها لا يلغي احتياجها. مهم جدا أنه ما يلغي احتياجها للرجل، لأن احتياجها للرجل فطرة فيها ترى.
1: نعم.
0: هي مكملة لبعض. هذا الاحتياج الكثير من الآن من الطرح اللي موجود للأسف المشوه أنه يعتبر هذا الاحتياج ضعف، ترى مش ضعف.
1: نعم.
0: هو طبيعة إنسانية، الإنسان رجل كان أو امرأة يحتاج إلى علاقة آمنة، كلهم ترى على فكرة لا رجل ولا امرأة يشعر فيها أنه ليس وحيدا في مواجهة الحياة. ترى المرأة تكون ناجحة في عملها، مستقلة في مالها، قادرة على إدارة شؤونها، ومع ذلك تحتاج إلى رجل يسمعها يطمئنها. ومثال بس بسيط جدا، البنت لما تكون بنتك يعني عندك كأب، يعني مو أحيانا لما تقابل مشكلة في حياتها تجي عندك تسألك؟
1: نعم صحيح.
0: وأحيانا تشعر هي الأمان لأن والدها يكون موجود؟
1: طبعا
0: هي نفس الفكرة. نعم. المرأة أيضا حتى في استقلالها مع زوجها واستقلالها في حياتها هي تشعر أنه في مرجع موجود لها، في حماية موجودة، كلهم مع بعضهم البعض محتاجين لتكملة بعضهم البعض. هذه خلقة الله سبحانه وتعالى، طبيعة الإنسان في احتياجها تحتاج رجل في حياتها مهما كان. يعني
1: الجيل السابق أستاذ خالد كان الدارج عندهم أن الرجل يكون هو المسيطر بشكل كبير، ودور المرأة إذا يعني كان صريح كان مرفوض بصراحة. لكن هل اللي قاعد يصير الآن من يعني شعور المرأة بأهمية الاستقلالية هو رد فعل على الجيل السابق؟
0: نعم، هو قد يكون جزء، لأنه التشويه أحيانا في الطرح للأسف، وأحيانا بعض الأفكار التي تصدر من بيئة غير بيئتنا، ترى البيئات تختلف يا جماعة الخير.
1: نعم. يعني وإحنا نشاهد تلفزيون ونبي نطبق.
0: يا سلام عليك. في جزء من المشهد يعني يمكن القول أن ما يحدث الآن هو ردة فعل على بعض الممارسات، أكيد طبعا، لكن لا نستطيع تجاهل بعض الصور السابقة. السيطرة الكبيرة جدا للرجل أحيانا صنعت أثر نفسي واجتماعي طبعا. يعني مثلا الآن المرأة في في في منزلها عند وفاة الزوج لا سمح الله أو شيء من هذا القبيل، إيش يصير عندها؟ إذا عندها أحيانا توهان، ما في عندها قدرة
1: صح. خلاص مو متعودة، خلاص طول عمرها مسلمة الأمور عندها.
0: صحيح. لذلك نقدر أنه في ردة فعل عند بعض النساء خصوصا اتجاه بعض النماذج من السيطرة أو التهميش لها، لكن الآن في في ظل الرؤية حاليا وفي ظل الحمد لله اتساق مجتمعنا وكذلك الأسرة الآن الانعكاس عليها في في في الاستقرار، ترى أثر على فهم هذه الـ يعني الاستقلالية عند المرأة، أصبحت الآن شريكة كبير يعني من الشركاء الكبيرين جدا في إدارة الأسرة. لذلك الأسرة لا تستقر على فكرة لا بسيطرة رجل ولا تستقر أيضا بإلغاء دور المرأة مهما يكون، كلهم مكملين لبعضهم البعض، لأن هذه في النهاية إحنا ننشئ مجتمع يا جماعة الخير وليس رجل لوحده وامرأة لوحدها أبدا.
1: نعم. صار في مفهوم عند مجموعة من النساء أن الاستقلالية تعني الاستقلالية المادية بالدرجة الأولى، وخلاص أنا ما عاد أحتاج رجل، وهذا خارج الطبيعة الإنسانية أصلاً. فكيف ممكن نشرح لهم أهمية وجود الرجل أيضاً كسند وكشريك وفعلياً اختيار السند المناسب، لأنه مو كل سند مناسب أو مو كل رجل بالأحرى.
0: جميل جداً. هو في البداية الأمر في الزواج مثلاً أو في الاقتران بأي شخص كان، لأنه بالغالب هذه الاستقلالية لا تعني في إذا كانت المرأة غير متزوجة مثلا أو تعيش في الأسرة، لا تعني أنها تتمرد على حدود الأسرة الموجودة. هذه ما هي باستقلالية، في قائد موجود وترجع له مرة ثانية. في المجال الأسري المفترض أنها هي أساسا ما تتمرد على قرارات الرجل. تعرفوا إيش المشكلة لما يصير في استقلالية عند المرأة خاصة في الحياة الزوجية؟
1: إيش يصير؟
0: أكثر شيء يصير الاعتماد عليها بالدرجة الأولى، وبالتالي يتخلى الرجل عن بعض الأدوار وتصير هي تقوم بالدور فتخرج عن طبيعتها، فيصبح عندها ردة فعل أكثر عنف اتجاه نفسها واتجاه أسرتها أيضا.
1: نعم.
0: لذلك ننصح أولا نفهم يا جماعة الخير أن التوازن لا يعني أن تتنازل المرأة عن استقلاليتها، هذا أمر مرة يهمنا يعني، ولا أن يستغني الرجل عن دوره، ترى يعني أن تكون المرأة قادرة على إدارة حياتها اتخاذ قراراتها، وفي الوقت نفسه هي قادرة على بناء علاقة آمنة مع الرجل، تقوم على الدعم على المشاركة. أيضا ينبغي يعني أن الرجل يكون سند حقيقي وليس رقيب أو متحكم أو أحيانا التقزيم لرأي المرأة، هذا ترى مرة مزعج يعني، وخاصة يبدأ حتى من العلاقات الصغيرة داخل الأسرة.
1: نعم.
0: ترى التوازن هذا يحتاج إلى حوار واضح داخل العلاقة. من المهم كل طرف يعرف حدوده ومسؤولياته. هناك قرارات أكيد تخص المرأة مباشرة، مثل مسارها المهني. زمان كيف كان اختيار المسار المهني؟
1: والله يقررون لها.
0: كان مقولب صح؟ كان مقولب.
1: مقررين لها.
0: بالضبط.
1: وإذا احتجت يا ويلها.
0: بالضبط. لذلك الآن الآن الآن لا، صحت القرارات تخصها بشكل كبير جدا، وبالعكس بعض الأسر يدعمون أبنائهم وبناتهم من أجل الاستقلال مثلا في تخصص معين.
1: نعم.
0: لكن هي تحتاج إلى التشاور إلى أسرتها، لأن هذه القرارات تسمى قرارات مشتركة.
1: نعم.
0: تمام. حتى الرجل على فكرة لما يتخذ قرار ترى يحتاج إلى التشاور مع أسرته، ليس لوحده، ليس فرد لوحده. طيب.
1: يمكن احنا وجهنا الحديث في الاغلب للنساء، ولكن انا ودي نوجه ايضا خطاب للرجل، لانه هو الشريك الاساسي وهو من سيساعدها على انها تتخذ القرار ويدعم استقلاليتها، فكيف ممكن نوجه نصيحتنا للرجال ايضا؟
0: اشوف اولا الرجل يجب ان يفهم ان دعم المراه لا يقلل من رجولته، لانه مشكلتنا احنا مفهوم الرجوله عندنا في عند العرب مختلفه عن مجتمع اخر.
1: صحيح.
0: وهذا للأسف موجود يعني. ترى الرجل الناضج لا يخاف من أمر أواعية، يجب عليه أن يفكر أن هذه المرأة ليست إلا يعني جزء هام أو قطعة هامة في حياته، لأنها تنعكس على أبنائه.
1: نعم.
0: يجب أنه يطمئن إلى وجودها لأنها شريكة قادرة على تحمل المسؤولية. يعرف أنه لما أنا أغيب عن هذا المكان لفترة طويلة أعرف أن في شخص بعدي يتخذ قرارات بشكل جيد. ترى السند الحقيقي ليس أن يقرر عنها أبدا، هو يقف معها ليس أن يمنعها من الاختيار.
1: ترى ممكن أن يكون هذا الموقف ممكن مش من باب السيطرة، هو من باب حب، خوف.

0: عليها فيعني أنا بسوي عنها.
1: بالضبط. نعم. هو ترى على فكرة أستاذ عرفات ترى هذه العلاقة تشبه تماما العلاقة البسيطة داخل الأسرة ما بين الأب وأبنائه أو نعم. بناته ترى نعم. نفس العلاقة، لكن الآن أصبح كل امرأة من بيئة مختلفة والرجل من بيئة مختلفة.
0: صحيح.
1: وكل يأتي محمل بأفكاره، لكن في النهاية ترى التوازن يقوم على قاعدة واضحة، لا استقلالية تلغي المودة. يعني ما أنا مستقل يعني خلاص نلغي كل شيء، يعني ما في مودة ولا في محبة ولا في تواصل بيننا، ولا اعتماد يلغي الكرامة. ترى كرامة الإنسان جزء من حياته.
0: نعم.
1: يعني أنا ما ألغي هذه المرأة من حياتنا ومن استقلالنا بشكل كبير جدا أبدا، يجب أن نحافظ عليها لأنها هي في النهاية قائدة داخل هذه الأسرة. وللعلم دائما أي أسرة تجدينها قادرة على التحاور مع المجتمع ومحافظة على كينونتها وسلوكياتها بشكل جيد، ماذا يقولون؟ يقولون بأن هذا البيت لديه أم قادرة على تصدير هذه القيم للمجتمع.
0: جميل.
1: صح؟ لأن صبر. التربية تساوي امرأة طبعا تساوي الأم مهما كان.
0: نعم. شكرا لك الأستاذ خالد الأسمري المستشار والمدرب الأسري والتربوي على هذه النصايح اللي بإذن الله يستفاد منها. شكرا لك.
1: شكرا لكم، وأسأل الله أن يجعل بيوتنا أكثر مودة ورحمة واتزان.
0: اللهم آمين. شكرا لك.
2: جفي بالك يوم من الأيام أن صحة القلب ممكن أنها تعتمد على عادات بسيطة يمكن دمجها في يومك دون مجهود كبير؟ ممارسة المشي السريع لمدة 30 دقيقة يومياً، تقليل تناول الدهون المشبعة والوجبات السريعة، زيادة الأطعمة الغنية بالألياف مثل الشوفان والخضروات، مراقبة ضغط الدم بشكل دوري، تجنب التدخين بجميع أنواعه، الحفاظ على وزن صحي ومستقر، وأخيراً إدارة التوتر عبر التنفس العميق أو التأمل.
0: أعزائي، البشرة هي الطبقة الخارجية من جلد الإنسان، وأكيد لازم نعتني فيها ونغذيها بشكل مستمر. لكن شنو أفضل طرق تغذية البشرة والعناية فيها؟ نتكلم أكثر عن هذه التفاصيل مع الدكتورة لطيفة الفيروز، تخصص بشرة وليزر. أهلا وسهلا فيك.
3: أهلا وسهلا بالمستمعين.
4: اشرحها ونورنا.
0: دكتورة لطيفة، اشرحيها ونورينا، شنو المقصود بطبقات البشرة وليش من المهم ان احنا نفهم تركيبها قبل ما نتكلم عن اي روتين للعناية فيها؟
3: من المهم جدا ان احنا اول شغلة نتعرف على جلد الانسان الذي يتكون من 3 طبقات، ومعرفتنا بهذه الطبقات راح يساعدنا في ايجاد الحلول للبشرة او الجلد. والجلد يتكون من 3 طبقات رئيسية اللي هي البشرة والأذمة والطبقة تحت الجلد اللي هي الطبقة الدهنية.
0: نعم.
3: ومعرفتنا بهذه الطبقات راح يساعدنا في عملية معالجة البشرة والتعامل مع الجلد والعناية به بشكل صحيح.
0: كثير من الناس يعتقدون أن البشرة ما هي إلا طبقة واحدة، وهي يمكن من أكثر المفاهيم المغلوطة. اشرحي لي تركيب البشرة، يعني الطبقة الخارجية هذه شو تسوي، الداخلية شو تسوي، وشنو دورنا فيها؟
3: احنا بشكل عام لما نهتم بشرتنا فاحنا نشوف الطبقة اللي هي الخارجية من البشرة، فهذه الطبقة الخارجية الرقيقة هي اللي احنا نهتم فيها. بس كمعالجة احنا كمعالجين نتعامل مع 3 طبقات للجلد. الطبقة الأولى من الجلد اللي هي البشرة الرقيقة تعمل كدرع مقاوم للماء، تحمي الجسم من الجراثيم والأشعة فوق البنفسجية، وتحدد لون الجلد بفضل احتوائها على الخلايا الصباغية. نجي إلى الطبقة الثانية اللي هي أهم طبقة في الجلد اللي هي طبقة الأذمة. الطبقة الوسطى تدعم مرونة الجلد لأنها تحتوي على الكولاجين، تحتوي على الإليستين، الأوعية الدموية، الغدد الدهنية العرقية، فهي تساعد في تغذية الطبقة اللي هي البشرة. اللي هي طبقة الأدم تساعد على تغذية البشرة من داخل جسم الإنسان. طبقة الجلد اللي هي الطبقة الدهنية تعمل كعازل حراري، تنظم حرارة الجسم. هذه 3 طبقات مهم جدا احنا نتعامل معها على اساس ان احنا نوصل لنتائج او عناية صحيحة.
0: حلو. هذه الطبقات شلون تتفاعل مع بعضها بحيث انه يكون الترطيب والعناية

0: فعالين؟
1: ثلاث طبقات تعمل معاً كدعم، تدعم بعض هذه الطبقات الثلاث. مثلاً الطبقة الخارجية تنتج خلايا، طبقة الأذمة تدعم البشرة وتمنح المرونة اللي هي تعمل على تماسك الجلد، طبقة العميقة اللي هي الدهنية تعزل حراريا تمتص الصدمات، تدعم الطبقات الأخرى من الجلد اللي هي تدعم طبقات الأذمة والبشرة. لما تعمل مع هذه الثلاث الطبقات تكون اللي هي داعم حقيقي للبشرة.
0: طيب الآن بما أنهم ثلاث طبقات مترابطين ببعض، هل ضرر أي طبقة منهم إن كان بسبب التغذية إن كان بسبب العناية ممكن يأثر على باقي الطبقات؟
1: بالنسبة لكيف أن طبقة الأذمة تؤثر على سوء التغذية، مثلا خلل في خلايا الخلل في الخلايا في هذه الطبقة، كلها تساعد على إعطاء مثلا منظر مثلا غير صحي للبشرة، تعطي الطبقة هذه خلل فيها ممكن يساعد على عملية شيخوخة الجلد. فبالتالي خلل في أي طبقة من هذه الطبقات راح تساعد على إعطاء نتائج أو تعطي بشرة غير صحية، وراح تعطي تتلف خلايا الجلد، فبالتالي راح تعمل مشاكل كثيرة في الجلد زي الحبوب زي التصبغات زي التجاعيد.
2: فكرة غلط،
0: خلينا نصحح بعض المفاهيم المغلوطة. من المفاهيم المغلوطة إن البشرة الصحية ما تحتاج إلى ترطيب.
1: بالنسبة إلى الجلد نحتاج إحنا كعناية بشكل مستمر، جميع أنواع البشرات تحتاج إلى عناية بشكل مستمر، والترطيب شيء أساسي للجلد، ومنها نختار المرطبات التي تعمل على توازن البشرة، ونختار المرطب يتناسب مع نوعية بشرتنا، لأن الترطيب على حسب، في ترطيب يجيش كريمي، في ترطيب لوشن، في ترطيب سيروم، على حسب الترطيب يعمل على توازن. مثلا مع البشرة الدهنية يعمل على توازن الإفرازات الدهنية، مع البشرة الجافة يعيد بناء طبقة الجلد وهكذا.
0: جميل. برضو من المفاهيم أنه المنتجات الطبيعية دائما هي أفضل وأكثر أمانا من المواد الكيماوية.
1: بالنسبة إلى المنتجات الطبيعية طبعا أفضل من حيث الترطيب، من حيث استخدامها على البشرات الحساسة بتكون طبعا أفضل أن احنا نبعد عنها. بالنسبة للتركيبات مثلا العلاجية المصنعة تساعد في علاج للبشرة بشكل سريع، وتحتاجها مثلا البشرات في حال تعرضها مثلا لمشاكل مثل حب الشباب، تعرضها إلى مثل مشاكل الندبات، هذه كلها تحتاج إلى تركيبات علاجية طبية.
0: نعم.
1: بالنسبة إلى الطبيعية بتكون أفضل أمانا للبشرات اللي هي العادية أو اللي ما فيها مشاكل أو ما في عيوب أو تكون بشر حساسة.
0: نلاحظ أن منتجات البشرة يعني في العادة أسعارها مبالغ فيها، فهل معناته أنه السعر المرتفع يعني جودة أعلى؟
1: هذه مفاهيم خاطئة بعملية شراء المنتجات، إن كل ما زادت السعر كان المنتج أفضل. هناك تركيبات من المنتجات بسعر رمزي أو بسعر قليل جدا يتناسب مع البشرة، فإحنا نختار المنتج مو على حسب السعر، نختار على حسب تركيبة المنتج، احتياج البشرة لهذا المنتج. ممكن يكون تكلفته بسيطة بس إنه مفعولة تحتاج البشرة. مثلا في بعض المنتجات وكريمات توجد في السوق بمرطبات بسعر ما بنقول رخيص، يعني مقبول، يساعد في عملية تطيب البشرة. ما نبحث احنا على السعر كثر ما احنا نبحث عن ان احنا نعالج البشرة بشكل صحيح، او تركيبة المنتج يتناسب مع الحالة اللي احنا نعالجها.
0: تغذية البشرة هو من خلال هذه الترطيبات، لا يحتاج الى اي تغذية داخلية من خلال الغذاء، هل هذه المعلومة صحيحة؟
1: بالنسبة للبشرة تحتاج إلى تغذيتين، تغذية داخلية وتغذية خارجية، لكي توصلي إلى نتيجة صحية، بشرة صحية محارب يعني مقاومة لشيخوخة تحافظ عليها بشكل صحي، نحتاج إلى تغذيتين، تغذية داخلية في الجسم، توفير الماء، الأكل، الفيتامينات، مضادات الأكسدة، أوميغا 3، البروتينات راح تساعد على دعم البشرة، والخارجية عن طريق العناية الخارجية دعمها بالمنتجات اللي تساعد على تغذية البشرة وترطيبها.
2: نطبقها صح.
0: خلينا نطبق هنا صح ونقول أنه مع الشباب وإحنا لسه صغار البشرة مشدودة، فما تحتاج نوع تغذية معين أو يعني محدد، في حين أن كل ما كبرنا عدينا 40 نسبة الاحتياج لهذه المغذيات تكون أكبر. فشنو ممكن نغذي بشرتنا داخليا قبل خارجيا بحيث أنها تدعم المظهر الخارجي للبشرة؟
1: بالنسبة إلى البشرة في جميع مراحل تغيراتها، ممكن يكون الإنسان في سن صغير بعدين تبدأ يدخل سن المراهقة، بعدين تكبر البشرة شوي تبدأ توصل لسن الشباب، بعدها يبدأ انخفاض مستوى الكولاجين. هنا في كل مرحلة من مراحل عمر الإنسان راح تتغير البشرة، وراح يكون هذا الإنسان لازم يساعد في عملية اللي هي العناية في البشرة من الداخل ومن الخارج. بالنسبة إلى إن إحنا كيف نساعد أنفسنا على الوصول إلى بشرة صحية أو إن هي نحافظ عليها فترة أطول، فأكيد الشيء الأساسي يبدأ من داخل جسم الإنسان، اللي هي الحالة النفسية بالدرجة الأولى والحالة الصحية راح يساعدوا على دعم البشرة من حيث إنتاج الخلايا، راح يساعدوا على إنتاج الكولاجين. يعني التغذية كل ما احنا مثلا شربنا ماء انتجت الخلايا بشكل افضل، كل ما تغذينا مثلا بروتينات راح يساعد على تماسك عضلات الوجه، كل ما حافظنا على نفسيتنا راح تكون الخلايا مرتاحة في العناية. هذا جدا مهم ان احنا نعرف ان احنا كيف كل مرحلة عمرية راح تحتاج البشرة، كل ما تقدم الإنسان بالعمر راح يحتاج انه تغذيته يهتم فيها افضل صحيا صحيا ونفسيا، وكل ما كان اللي هو كعناية أنه يحتاج إلى عناية بشكل أكبر.
0: نعم.
1: فهنا على أساس نوصل إلى مرحلة أن إحنا نحصل على جلد متوازن صحي ومحافظين عليه فترة من العمر أطول، لازم نهتم بهذه الجوانب.
0: نلاحظ في الفترة الأخيرة وجود مشروبات كولاجين أو حبوب كولاجين، إيش قد هذه ممكن تساعدنا في إنه بشرتنا ترجع مشدودة قدر الإمكان؟
1: هذه الأدوية اللي توجد في السوق سواء الكولاجين أو بعض الفيتامينات راح تدعم شيء بسيط في جسمنا، بس الأساس في جسم الإنسان إنه نفس التغذية تغذيته الصحية الحصول عليه من الأكل اللي يأكله بشكل يومي، أو إنه هو يساعد على شرب الماء. الماء كمان مع التغذية راح يساعد في إنتاج عملية الكولاجين بشكل أفضل. فالأدوية راح تعطي دعم بشكل جدا بسيط، بس أساسا هي التغذية الصحية هي اللي راح تدعم الجن.
0: جميل، شكرا للدكتورة لطيفة الفيروز تخصص بشرة وليزر على هذه المعلومات المفيدة جدا لعنايتنا بالبشرة. كذا أعزائي نكون وصلنا معاكم لختام حلقة اليوم من عيشها صح. كان معكم في الإعداد والتقديم عرفات الماجد، وفي الإخراج خليل العيسى.
2: عيشها صح.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآيOS والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: فرسان التمكين.
1: يا هلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام وحلقة جديدة من برنامجكم فرسان التمكين، البرنامج اللي يجمعنا كل أسبوع لنقترب أكثر من عالم الابتكار ونستمع إلى قصص ملهمة لأشخاص آمنوا بأفكارهم فحولوها إلى إنجازات تخدم الإنسان وتسهم في بناء المستقبل. أصبح الابتكار اليوم عنصراً أساسياً في تطوير المجتمعات، فهو لا يقتصر على الاختراعات الكبيرة بل يبدأ من فكرة بسيطة تهدف إلى حل مشكلة أو تلبية حاجة، ثم تنمو بالاجتهاد والعمل حتى تصبح مشروعاً يحقق أثراً حقيقياً. ومن هنا جاءت رسالة فرسان التمكين لتبرز النماذج المبدعة وتعرف المجتمع بإنجازاتها، ونشجع كل صاحب فكرة على الإيمان بقدرته والسعي لتحقيق طموحاته. في كل حلقة نفتح نافذة على تجربة جديدة ونتعرف من خلالها على رحلة الابتكار بكل ما تحمله من تحديات وفرص، ونكتشف كيف يمكن للإصرار والتعلم المستمر أن يحولا الأحلام إلى واقع ملموس. فقصص النجاح لا تلهم أصحاب الاختصاص فقط، بل تمنح الجميع دافعاً للاستمرار والسعي نحو التميز. نسعى من خلال هذا البرنامج إلى نشر ثقافة الإبداع والتمكين وتعزيز قيمة العمل والابتكار وإبراز النماذج التي تسهم في خدمة المجتمع وتقدم حلولاً عملية لمختلف المجالات. كونوا معنا في هذه الحلقة لنستمع إلى تجربة جديدة ونستلهم قصة نجاح أخرى تؤكد أن كل فكرة مميزة تستحق الفرصة وأن كل إنجاز عظيم يبدأ بخطوة. يا هلا وسهلا بالجميع، ومعاكم حلقة جديدة من برنامجكم فرسان التمكين، حيث تتحول الأفكار إلى إنجازات والطموحات إلى واقع والإبداع إلى قصة نجاح تلهم الجميع. في حلقتنا اليوم معنا موهبة علمية مميزة حصدت عدة جوائز علمية على مستوى المملكة، وشاركت في معرض آيسف الدولي لعامين متتاليين. قدمت مشروعين بحثيين، الأول حول مركب كيميائي يستهدف الأنزيمات المرتبطة بمرض الزهايمر، والمشروع الثاني تناول استخدام مركب طبيعي للوقاية من سرطان الثدي لدى المصابين بالسمنة. تجربة علمية ملهمة تعكس الشغف في البحث والابتكار والسعي إلى تقديم حلول علمية تخدم الإنسان والمجتمع، ورح نتعرف على التفاصيل أكثر مع ضيفتنا لينا المطيري. مساء الخير أخت لينا.
2: مساء النور، حياك الله.
1: كيف حالك؟
2: الحمد لله، بشريني عنك.
1: خير الله يرضى عليك. طبعا الموضوع مهم جدا وحساس جدا ودقيق إلى يعني مرحلة عميقة يعتبر نوعا ما. في البداية أستاذة لينا، عرفينا بنفسك وعرفينا عن المشروع وإيش هو الشيء اللي ألهمك تنفيذ هذا المشروع.
2: بإذن الله. أول شيء يعطيكم العافية على الاستضافة هذه. معاكم لينا المطيري، مشاركة في معرض آيسف الدولي العامين على التوالي عام 2024 و2025. بداية رحلتي كانت في عام 2023 لما تم اكتشافي عبر موهبة أني طالبة موهوبة وعندي يعني قدرات في أكثر من مجال، وأبرزها كان في مجال البحث العلمي. فاستجلت في برنامج موهبة الإسرائي البحثي في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل في الشرقية. دخلت في مجال العلوم الصيدلانية، كان لي شغف هذا الموضوع، وقرأت أكثر عنه واكتشفت أكثر عنه. فصعبت من أكثر مرض حسيت أنه يعني ودي أجرب فيه، وأكثر مرض يعني أشوف أنه نقول عندي قصة شخصية فيه هو مرض الزهايمر. جدي كان مصاب بمرض الزهايمر قبل كم سنة، فحسيت الموضوع هذا يعني ودي صراحة عندي شغف في اكتشاف المرض هذا وأبرز العلاجات له. ففي هذه الرحلة أو في هذا البرنامج اشتغلت في مختبر الصيدلة في الجامعة، وسويت تقريبا زي المركب الكيميائي الجديد اللي ما حد قد سواه، وجربته على مرض الزهايمر أو الانزيمات المرتبطة بمرض الزهايمر، والحمد لله طلعنا نتائج ممتازة. بعدها شاركت في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي إبداع، هو على عدة مراحل. الحمد لله عديت المرحلة الأولى، كانت تحكيم إلكتروني. بعدها كانت المعارض المركزية لأنافس الطلاب في منطقة الرياض بس. بعدها الحمد لله ترشحت للمعرض النهائي اللي هو معرض إبداع. اللهم لك الحمد، حصلت على المركز السادس على مستوى المملكة، وأيضا جائزة خاصة من مستشفى الملك فيصل التخصصي، وأيضا الجمعية الأمريكية لعلم النفس. طبعا بعد الرحلة هذه الطويلة أو المنافسة على مستوى المملكة، في بعدها تكون زي التصفيات

0: الخفيفة اللي يختارون مين أفضل المشاريع اللي تقدر تنافس دوليا وتقدر ترفع راية المملكة دوليا. واللهم لك الحمد تم اختياري ضمن 35 طالب وطالب المعرض آيسف الدولي في عام 2024. تجربة آيسف كانت جدا جميلة صراحة، تعلمت منها الكثير. واللهم لك الحمد، يعني أحس أن التجربة فعلا غيرت حياتي، وما أتوقع أني اكتفيت من هذه التجربة، أن بعدها على طول سجلت أو ترشحت الأفضل البرامج البحثية الطبية في المملكة، اللي هو كانت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية هنا في الرياض. وبعدها سجلت في هذا البرنامج واشتغلت على مشروع جديد. المشروع هذا يستخدم مادة اسمها وذرفين اي. المادة هذه مشتقة من الأشواغندا أو نفس الأشواغندا، وبعدها جربتها على الخلايا الدهنية المرتبطة بسرطان الثدي، لأن في إحصائية تبين عندنا في المملكة أكثر من 75% من المصابات بالسرطان الثدي مصابات بالسمنة أيضا. فهذه إحصائية كبيرة وتبين أنه في رابط كبير بين هذا المرضين. لذلك اللهم يعني جربت هذا المركب على الخلايا الدهنية، ولاحظنا أنه فعلا قلت الإنزيمات المرتبطة أو البروتينات المرتبطة بالسمنة أو سرطان الثدي. فبعدها سجلت في أولمبياد الدهاء من جديد، نافست من جديد على عدة مراحل زي ما ذكرت سابقا، المرحلة على مستوى الرياض، بعدها على مستوى المملكة. اللهم لك الحمد حصلت على المركز الرابع على مستوى المملكة، وجائزة خاصة مقدمة من The Society for In Vitro Biology أو الجمعية الأمريكية لعلم الأحياء في المختبر. بعدها الحمد لله ترشحت المعرض آيسف للمرة الثانية على التوالي، وأتوقع أن التجربة الثانية يعني خلاص دخلت التجربة الثانية بثقة أكبر. يعني قد جربت التجربة من قبل وعرفت القوانين والأنظمة اللي تكون في المنافسة الدولية هذه، والحمد لله حصلت على جائزة خاصة. فهذا الرحلة كاملة يعني صراحة أتوقع أنها نمتني كشخص، خلتني أكون يعني غيرت شخصيتي من أكثر من ناحية، والحمد لله.
1: طيب لينا حدثينا عن المشكلة اللي حلها وإيش اللي يميزه عن باقي الحلول الموجودة.
0: أكيد. فأنا من أبرز الأشياء اللي صراحة تلهمني هو موضوع أو قضية جودة الحياة عندنا في المملكة، وخصوصا عندنا في رؤية المملكة 2030 أن يكون عندنا تطوير لجودة الحياة. فالمرضين هذه هي الأكثر أمراض منتشرة عندنا في المملكة الصراحة، يعني مرض الزهايمر عند أغلب كبار السن عندنا في المملكة، وأيضا مرض سرطان الثدي من أكثر السرطانات المنتشرة عندنا في المملكة. فأنا لاحظت أن هذه مشكلة كبيرة يعني عندنا في المملكة صراحة، أني أسعى لإيجاد حل لها وأساهم لها لو مساهمة بسيطة، بس لو أني أتقدم بس بخطوة بسيطة أن نلقى الحل لها مستقبلا. هذه مشاكل يعني بارزة عندنا، فلذلك أني حاولت أني أسعى أني ألقى لها حل.
1: لينا، إيش التحديات اللي واجهتك أثناء العمل وكيف تعاملتي معها؟
0: أتوقع يعني من أبرز التحديات كانت الموازنة بالوقت. أنا يعني وقتها كنت مأسر في المرحلة الثانوية وفي أهم سنتين في الثانوية اللي هي ثاني ثانوي ثالث ثانوي، اللي هي لازم يكون شادة حيلي بالدراسة، أيضا تجهيز الاختبارات والقدرات والتحصيلي، وبنفس الوقت موازنة البحث معاها. فأتوقع أبرز تحدي كان موازنة بين هذه الأشياء، ويعني الحمد لله أتوقع أني عرفت كيف أنظم وقتي وتعلمت تنظيم الوقت من خلال التجربة هذه.
1: ما هي التقنيات الحديثة اللي يعتمد عليها المشروع؟
0: بالنسبة للمشروع الأول اللي كان عن مرض الزهايمر، سوينا فيها تقنية عندنا مثلا في المختبر كنت أشتغل فيه، سيستم معين اللي يكون زي المحاكاة، أني لما أحط المركب الكيميائي هذا أروح أسوي سيت أب له بطريقة معينة، يوريني كيف بيكون ترابط المادة هذه مع الإنزيمات وكيف بيكون حلها. هذه تستخدم التقنيات الحديثة لأن أنا سويت زي المحاكاة كيف بيكون النتيجة من المركب الكيميائي هذا قبل أجرب أساسا على خلايا أو على مثلا حيوانات أو على مثلا بشر في المستقبل. فأتوقع أن يكون عندي تصور من مرحلة قبل هذه يعني تعتبر التقنيات الحديثة، أتوقع أنها ساعدتني كثير في البحث.
1: يعني ما شاء الله تبارك الله عليك يا لينا، مع أنك صغيرة بس ما شاء الله بطلة.
0: الله يحفظك يا رب.
1: هل تم تطبيق المشروع على أرض الواقع وكيف كانت التجربة؟
0: صراحة المواضيع أو البحوثات اللي تكون أكثر في مجال الصحة شوي صعب أن أطبقها على أرض الواقع، خصوصا أني طالبة في المرحلة الثانوية، لكن الحمد لله قدرت أني أنشر علمي هذا وأنشر شغلي هذا في أحد المجلات العلمية المرموقة اللي هو Journal of Molecular Science. نشرت الورقة البحثية هذه، والحمد لله يعني الورقة البحثية هذه قاعدة تجيني الناس اللي قاعدين يسوون لها citation أو يستخدمون الورقة هذه في أبحاثهم الشخصية. فأتوقع أني ساهمت بخطوة بسيطة، لكن إن شاء الله أبدا يعني أكيد بيكون في مجال التوسع بعدين
1: بإذن الله. هل توجد هناك خطط مستقبلية لينا لتطوير المشروع؟
0: حاليا صراحة خرجت من سنة قبل سنة تقريبا، حاليا ثاني سنة جامعة، دائما أنا في رحلة التطوير بشكل عام أيا كان على المشاريع اللي اشتغلت عليها أو على المسار الشخصي، ولكن بإذن الله يعني إذا كان في لي وقت مثلا يعني مع موازنة الجامعة والبحوثات أكيد عندي رغبة أني أكمل فيها.
1: شكرا لك لينا، والله يعطيك العافية ووفقك.
0: الله يعطيك العافية.
1: إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم اللي تعرفنا فيها على تجربة جديدة تؤكد أن الابتكار يبدأ بفكرة وينمو بالاجتهاد ويثمر إنجازاً يعكس أثره على المجتمع. فكل مشروع ناجح لم يكن في بدايته سوى فكرة آمن بها صاحبها ثم عمل عليها بكل شغف وإصرار حتى أصبحت واقعاً يستحق التقدير. إنما استمعنا إليه اليوم يبرز أهمية دعم المبتكرين والمخترعين وتشجيعهم على مواصلة البحث والتطوير، لأن المجتمعات المتقدمة تبنى بسواعد أبنائها وعقولهم المبدعة، وبكل فخر تقدم حلاً جديداً أو تسهم في تحسين جودة الحياة، كما أن مشاركة هذه التجارب تلهم الآخرين وتمنح أصحاب الطموح الثقة بأن النجاح ممكن لكل من يثابر ويجتهد. نتوجه أكيد بخالص الشكر إلى كل المستمعين وكل من شاركنا فكرة نجاح أو مشروع مبتكر وتمكن من النجاح أو خطوات، كما أن مشاركة هذه التجارب تلهم الآخرين وتمنح أصحاب الطموح الثقة بأن النجاح ممكن لكل من يثابر ويجتهد. نتوجه بخالص الشكر على كل من يعمل على دعم الابتكار وتمكين المبدعين، لأنهم شركاء في صناعة مستقبل أكثر إشراقا. وبالتأكيد شكر موصول لكم أنتم مستمعين الكرام، شكرا جزيلا على حسن الاستماع، ونأمل أن نكون قد قدمنا لكم حلقة ممتعة ومفيدة. نلتقي بكم في الأسبوع المقبل مع قصة نجاح جديدة وابتكار جديد من برنامجكم فرسان التمكين. إلى أن نلقاكم تقبلوا أحلى التحايا. برنامج فرسان التمكين من الإعداد رغد الحارثي، من التقديم هند السالم، ومن الإخراج عبد الله العبيد. مع السلامة.

0: فرسان التمكين.
1: ديرتي حبيبتي.

في أحد أحياء جدة القديمة، حيث تختلط رائحة البحر بعبق التاريخ، يقف قصر أبيض اللون عتيق الهيبة يشبه الملوك الذين مروا من بوابته. اسمه قصر خزام، لكنه ليس مجرد اسم، إنه فصل من فصول المملكة التي ولدت من العزم وعاشت في المجد. كان العمال يكدحون تحت شمس لا ترحم، يحملون الحجارة، يصبون الخرسانة، والملك عبد العزيز يمر بينهم، لا يتحدث كثيرا، لكن نظراته تقول هنا سيكون قلب من قلوب الدولة.

دخل الملك القصر، وقف عند الشرفة المطلة على البحر، تأمل الغروب، ثم جلس على مكتبه الخشبي الكبير. وفي تلك اللحظة لم يكن قصر خزام مجرد بناء، بل صار

في إحدى غرف القصر جلس الملك مع وفد أمريكي، وتحت ضوء المصابيح الصفراء وقعت اتفاقية التنقيب عن النفط، وخرج أول حبر كتب به عصر جديد للمملكة.

وبعد رحيل المؤسس تحول القصر إلى متحف، وفي كل زاوية قصة، وفي كل حجر بصمة. حتى اسمه خزام لم يكن صدفة، بل رمزاً للواحة التي كانت تمنح الحياة في الصحراء، تماماً كما منح القصر الوطن قرارات الحياة. لا زال قصر خزام واقفاً، لا يسكنه ملوك، لكنه يسكن ذاكرة وطن.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: من الإذاعات العربية، إذاعة المملكة العربية السعودية من الرياض تقدم من الإذاعات العربية، برنامج نطل منه على إذاعاتنا العربية بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية. ننتقي لكم عددا من البرامج والمواد الإذاعية.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم.
4: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان.
5: من الإذاعات العربية.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مستمعينا من بساتين الإذاعات العربية. كل أسبوع نطل عليكم لنقطف لكم أجمل البرامج وأمتعها من الإذاعات العربية.

مستمعينا الأعزاء، صفاقس أو صفاقس مدينة تونسية تقع على خليج قابس، وهي مركز ولاية صفاقس وتعتبر عاصمة الجنوب التونسي.

الروسي، رغم أنها تقع في وسط البلاد، وذلك لأنها ثاني أكبر المدن التونسية في المساحة وفي عدد السكان. ولنتعرف على المزيد عن مدينة صفاقس نتابع سوياً هذا المسمع من برنامج بعيون عربية من إنتاج إذاعة تونس. تابعوا معنا.

0: تلك هي المرقص فقسية بالسمك، وهي إحدى الأكلات الشهيرة في صفاقس. صورتها بامتياز هذه الأغنية التراثية لهجة وإبداعاً وإيقاعاً. هدية أردناها لكل ضيوفنا، حللتم أهلاً ونزلتم سهلاً في مدينة الثراء الثقافي.
1: تتحدثين عن الثراء الثقافي، وهذا يحيلني إلى وثيقة اطلعت عليها حول نبوغ عدد من أهالي صفاقس عبر العصور، مثل الشيخ علي النوري رائد النهضة العلمية الصفاقسية في النصف الثاني من القرن السابع عشر.
0: نعم، ومحمود مجديش شيخ المؤرخين الصفاقسيين، صاحب كتاب نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار. هذا الكتاب المعروف أيضاً بدائرة مجديش هو معدن أخبار صفاقس ورجالها وعلمائها، وأوفى مرجع لتاريخ أهل صفاقس. أنصحكم أيها السادة بقراءته.
1: نذكر أيضاً محمود الفرياني، أبرز الرسامين التونسيين في الرسم على البلور، وكانت صفاقس مشهورة في هذا الفن في نهاية القرن التاسع عشر إلى جانب القاهرة وحلب ودمشق.
0: وهل تعلم أن علي بن أحمد الشرفي الصفاقسي ألف أطلسين للبحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود سنة 1551؟ وفي المكتبة الوطنية الفرنسية بباريس توجد نسخة قديمة لمخطوطة من أعماله، ونسخة أخرى في إيطاليا. عندي سؤال سأطرحه على ضيوفنا، هل تعلمون ما معنى اسم صفاقس؟ أرى علامات الإنكار. هل تعلم أنت حاتم؟
1: أعرف أنه اسم بربري حامل لمعنى المكان المحصن والمحاط بما يحميه، والاسم لا علاقة له بالملك صفاقس ولا بأسطورة يا صفاقس ولا بوفرة إنتاج الفقوس أو الخيار.
0: نعم، وهي للأسف أخطاء ما زالت متداولة عندما نتحدث عن اسم صفاقس، لكن قرأت أيضا عن أنها كانت تعرف بالمحروسة.
1: سور صفاقس هو الذي أعطى للمدينة تسمية صفاقس المحروسة.
0: ما رأيكم ضيوفنا، هل تطبقت المعلومات الأولية التي قدمناها لكم مع ما جمعتموه عن المدينة في رحلة القراءة التي تسبق اكتشاف الواقع؟ فهكذا يستعد الصحفيون، أليس كذلك؟ الآن سننطلق في رحلتنا، هيا أسرعوا إلى الحافلة، المسافة قصيرة وعشر دقائق فقط تفصلنا عن المدينة العتيقة، أول محطات رحلتنا. وفي الحافلة اخترنا لكم مرافقة موسيقية من التراث الموسيقي الصفاقسي بعنوان يا شيخنا البراني.
1: لكن لم نكمل حديثنا عن السور شادية،
0: سيكون ذلك في الحافلة.
2: مدن تتحدث.

0: وعلى هذه الإيقاعات حدثنا أنت حاتم عن السور.
1: سور صفاقس الخالد هو الوحيد في العالم العربي الإسلامي الذي لا يزال يحيط بالمدينة التاريخية، وقد ارتبط معه الأهالي منذ القديم بعلاقة حميمية، وشكل قيمة في حياتهم اليومية، وهو رمز لديهم للحماية والقوة، ولهذا سخروا له الأحباس وتعهدوا بالصيانة المستمرة.
0: ها نحن نقترب من السور، عبق الماضي ينبعث من شكله.

0: أحضر حاتم برنامجاً كانت بثته إذاعة صفاقس وما زال موجوداً في أرشيفها بعنوان معالم للدكتورين علي الزواري والنصر البقلوطي، وأستحضر ما قالاه عن الجامع الكبير والسور.
1: هذا الجامع يحتل قلب المدينة العتيقة، يعني منه انطلق تخطيط المدينة، وقد لعب في الماضي عند تأسيسه مع سور المدينة الدور الأساسي في تخطيط هذه المدينة، وإليه تصب كل الشوارع تقريبا.
2: أسس الجامع الكبير بصفاقس كما أسس سور المدينة على يد علي بن سالم كما ورد في بعض النصوص في زمن الأمير أحمد بن الأغلب فيما بين 235 و 245 هجرية.
0: نقطة نظام أيها السادة، يمكننا الدخول للمدينة العتيقة من أبواب مختلفة، والحافلة ستتوقف بعد قليل أمام باب الديوان، المدخل الجنوبي للمدينة العتيقة الذي كان يفتح مباشرة على البحر منذ تأسيس المدينة في منتصف القرن التاسع للميلاد، وكان يسمى باب بحر.
3: ولكن منذ الأشغال التي قام بها الديوان الممثل للسلطة العثمانية في القرن السابع عشر أصبح يسمى بهذا الاسم باب الديوان، وها قد وصلنا وسنلج منه إلى المدينة العتيقة.
0: الإشارة مهمة إلى أن المدينة العتيقة على خلاف المدن العربية الأخرى لم يكن بها إلا بابان، هذا الباب الذي يفتح جنوب المدينة والباب الآخر الذي يفتح في الشمال ويسمى باب الجبلي. أرى علامات الأعجاب والانبهار على وجوه الضيوف.
3: انظروا، أبهركم المنظر أكيد، أعرف ذلك. سجلوا عندكم، المدينة العتيقة بصفاقس هي أنموذج معماري مميز ينم عن عبقرية محلية، فالجامع الكبير يتوسط المدينة العتيقة على خلاف كل المدن الأخرى ما عدا الكوفة.
0: والمدينة العتيقة بصفاقس أصغر المدن مقارنة بالمدن التاريخية التونسية وحتى مدن العالم العربي والإسلامي، ومع ذلك استطاعت بعبقرية معمارية إيواء كل سكانها وبناء أسواق تتميز بكثافة التمركز، وتتكون جلها من ثلاثة مستويات. انظروا، الدهاليز،
3: نعم،
0: والمستوى الأرضي، والطابق الأول المعروف بالغرف.
3: ها نحن نشاهد هذه المستويات بالفعل.
0: مدينة صفاقس العتيقة هي تراث فني، لأن المدينة شيدت بأيادي حرفيين مهرة، فيها الانسجام والبساطة والجمال والتناغم مع المعطيات البيئية المحلية والقيم الثقافية.
3: وقد أفرز تاريخ العمارة التقليدية بصفاقس عديد الأسماء المبدعة في حرف الخشب والحدادة والبناء، فقد اشتهرت من جيل إلى جيل عائلة الزغل في نقش حجر الكذال، وعائلة المنيف وهي من أصل أندلسي كأمناء بناء،
0: وعرف الحاج محمود بوزيد كأمين البناء عند الاحتلال الفرنسي لمدينة صفاقس سنة 1881، ومعلم النجارة أحمد الشعبوني هو الذي صنع الأبواب العشرة التي تفتح على صحن الجامع الكبير.
4: مدن تتحدث.
3: تأثرت مدينة صفاقس بالحضارة الأندلسية، وطالتها حضارة مصر وتركيا عن طريق معاملاتها التجارية معها. هل رأيتم تلك المباني؟ هناك في تلك الأنهج الضيقة، إنها تتحلى بالحجارة المنقوشة والمخروطة المعروفة عند أهل صفاقس بالكذال.
0: حجر الكذال ينقشه النقاشون في صبر لصلابته، ويزينونه بأشكال زهرية ونباتية وهندسية وكتابات كوفية، ثم يركب أطراً للأبواب والنوافذ وأعمدة وتيجان وأقواس.
3: شيء جميل.

0: أعزائنا المستمعين، حليمة يعقوب سياسية سنغافورية من أصول هندية من ناحية أبيها، وملاوية من ناحية والدتها. نتعرف عليها أكثر من خلال هذه الحلقة من برنامج صناع التاريخ من إنتاج الإذاعة العراقية، فلنتابع سوياً.
1: ولدت في 23 من أغسطس عام 1954 سياسية سنغافورية من أصول هندية من ناحية أبيها وملاويّة من ناحية أمها، الرئيسة الحالية لدولة سنغافورة، عضوة في حزب العمل الشعبي PAP، المتحدثة الرسمية التاسعة باسم البرلمان في الفترة ما بين يناير عام 2013 إلى أغسطس 2017. حليمة يعقوب متزوجة من محمد عبد الله الحبشي، ماليزي من أصل عربي، رزق الثنائي بخمسة أطفال.
2: عمل والدها حارسا وتوفي بعد إصابته بنوبة قلبية وهي ما تزال في سن الثامنة، تاركا عبء الأسرة وتربية حليمة إلى أمها فقط. ساعدت حليمة أمها في العيش، التحقت بعدها بمدرسة سنغافورة الصينية للبنات، مدرسة تان جونغ كاتونج للبنات، تم قبولها في جامعة سنغافورة الوطنية حيث أنهت شهادة البكالوريوس في الحقوق عام 1978. بعدها تم استدعاؤها لتنضم إلى سنغافورة بار في عام 1981.
1: عملت حليمة يعقوب كضابط قانوني في مؤتمر اتحاد التجارة الوطنية، ونجحت في أن تصبح مديرة الفرع القانوني في عام 1992. وفي عام 1999 تم تعيينها رئيسة معهد سنغافورة للدراسات والحرية، يعرف المعهد اليوم باسم أونج تينج شونج للدراسات الحرية.

0: خادمت حليمة في مجلس التجارة المشترك كمديرة للمجلس قسم الخدمات القانونية وتطوير المرأة، كما عملت مديرة قسم للمرأة، كما عملت أيضاً في قسم تطوير المرأة، كما خادمت كسكرتيرة لاتحاد عمال مصانع الأدوات الكهربائية والإلكترونية. تم انتخاب حليمة في منصب المدير المساعد لمنظمة العمل الدولية في جنيف منذ عام 2000 إلى عام 2002، وفي عام 2003 و2004 و2005 كانت هي المتحدثة الرسمية للمنظمة فرع تطوير وتنمية الإنسان. خلال هذه الفترة وفي عام 2001 أنهت حليمة ماجستير القانون من جامعة سنغافورة الوطنية. دخلت حليمة عالم السياسة عام 2001 عندما تم اختيارها لدخول البرلمان لتمثل مجموعة جورينج.
1: بعد الانتخابات العامة لعام 2011 تم اختيار حليمة لشغل منصب وزيرة تنمية المجتمع ووزيرة الشباب ووزيرة الرياضة عقب التعديل الوزاري في نوفمبر عام 2012. في 8 يناير عام 2013 اختار رئيس الوزراء لي هسين لونغ حليمة يعقوب لتكون خليفة للمتحدث الرسمي مايكل بالمر، وتم اختيار حليمة لتكون المتحدثة في 14 يناير عام 2014. تصبح بذلك هي أول امرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ سنغافورة.
0: أصبحت حليمة يعقوب وزيرة الأسرة والتضامن الاجتماعي في يناير عام 2015. شغلت حليمة منصب رئيس حزب العمل الشعبي والمنصب الأعلى داخل الحزب في الانتخابات التشريعية السنغافورية عام 2015. كانت حليمة هي المرشحة الوحيدة لحزب العمل الشعبي. كونت حليمة جبهة معارضة قوية ضد الإسلام الراديكالي لتكون منصة وصوتا نشطا ضد قيام ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش الإرهابي.

في 7 يوليو عام 2016 تم تكريم حليمة يعقوب من قبل الجامعة، حيث حصلت على درجة الدكتوراة الفخرية. وفي 6 أغسطس عام 2017 أعلنت حليمة عن نيتها لترك منصب المتحدث الرسمي باسم البرلمان في اليوم التالي لتستطيع خوض الانتخابات الرئاسية لسنغافورة. وفي عام 2017 كانت الانتخابات مقتصرة على أعضاء المجتمع المالي، وكانت لحليمة شهرة كبيرة كمرشحة حزب العمل الشعبي، وقام رئيس الوزراء ليه سين

0: سامسونج بدعمها.
1: في 25 من أغسطس عام 2017 أطلقت حليمة حملتها الانتخابية الرسمية على مواقع الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. اختارت أن يكون شعار حملتها هو قم بها جيداً قم بها معنا. قوبل الشعار بالعديد من الانتقادات والسخرية لضعف صيغته النحوية، الأمر الذي أجبر حليمة على الدفاع عن شعارها مبررة بأنها كانت تريد أن يكون الشعار ذا صيحة.
0: يرى المعارضون أن حليمة قد اخترقت قوانين الانتخابات حيث قامت بنشر حملتها في يوم اختيار المرشح، كما صرح المعارضون أن هناك علاقة بين حليمة وبين حزب العمل الشعبي وأن السياسة قد تدخلت في مجرى الانتخابات، واحتجوا بذلك على أن حليمة لم تترك الحزب إلا قبل شهر واحد من خوضها الانتخابات، وأصبحت حليمة الرئيسة الثامنة لسنغافورة.
1: دافعت حليمة عن نفسها بعقدها مقارنة بينها وبين الرئيس السابق أونج تينغ تشونغ، والذي كان أيضاً عضواً في حزب العمل الشعبي قبل أن يخوض الانتخابات. هوجمت بوصفها لا تمتلك الخبرة المهنية الكافية للتعامل مع المشاكل والأزمات الاقتصادية وفقاً لموقع بابليك هاوس. تم تقدير ميزانيتها بأكثر من 40 مليون دولار، وهي ميزانية قليلة جداً بالنسبة لمرشح خاص، والتي قد تصل ميزانيته إلى 500 مليون دولار. سبب كون حليمة المرشحة الوحيدة إلى التشكيك في قدراتها. كتب الدكتور تان تشينغ بوك قائلاً: ستشغل حليمة الفترة الرئاسية الأكثر جدلاً في تاريخ سنغافورة.
0: ولا زالت حليمة يعقوب هي الرئيسة لسنغافورة.

0: ختام حلقة برنامج من الإذاعات العربية، نرجو أن نكون قد وفقنا بتقديم أمتع الحلقات من أجمل البرامج. كان معكم من الإعداد خالد العتيبي، وفي التقديم محدثتكم حورية السبيعي. الإذاعات العربية، من إخراج علي بن سلمان الجابري. في أمان الله.
1: من الإذاعات العربية، إذاعة المملكة العربية السعودية من الرياض تقدم من الإذاعات العربية، برنامج نطل منه على إذاعاتنا العربية بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية. ننتقي لكم عدداً من البرامج والمواد الإذاعية.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان.
4: من الإذاعات العربية.
5: وعي.
6: نظن في قرارة أنفسنا أن الشدة والغلظة في التربية هي وسيلة هامة لجعل الأبناء أكثر قوة ومسالمة وابتعادا عن المشكلات، لكن هذا التعامل ربما يكون شخصيات عدوانية تكون منبوذة في المجتمع، وهذا بسبب الإسراف في التعامل بشدة ظنا أن هذا هو القرار الأفضل. لكن في نهاية الأمر ما يزرعه الوالدين اليوم يحصدانه غدا، فعندما يصنع الوالدين بيئة إيجابية محبة تقوم على الخير وتحذر من الشر وتدعم الأهداف وتقف يدا واحدة مع كل فرد، فمن الطبيعي أن يعيش الطفل حياة أفضل ويحقق منجزات أكبر، لا سيما وأن العائلة تعد أساسا لكل نجاح. فصناعة عائلة مثالية يبدأ من أساليب تربوية مميزة.
7: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
8: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
9: القراءة نزهة عقل بين صفحات ملونة، تأخذنا في عوالم مختلفة وتحلق بنا نحو آفاق أرحب. الإذاعة تقرأ، رحلة نتصفح من خلالها أحد الكتب ونقرأه بشكل مسموع. الإذاعة تقرأ مع طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

0: مستمعين ومتابعين الأعزاء، أسعدتم أوقاتا وأهلا بكم في هذا اللقاء من برنامج الإذاعة تقرأ، والذي نناقش فيه ما بدأناه في الحلقة الماضية من موضوع الاحتباس الحراري، ولكن في هذه الحلقة سنفتح ملف إزالة الغابات والتصحر. نذكر بأن هذه السلسلة من الدراسات هي من إعداد الفريق العلمي في مجموعة تدعى ماكاو جروب، تقوم بهذه الأبحاث، وقد ترجم هذه الدراسة تحديدا الأستاذة إسراء مصطفى وبإشراف الدكتور غانم السامرائي. نبدأ سطارق بعد أن نرحب بك بالحديث بشكل عام عن هذه الجزئية وهذا الملف تحديدا في موضوع الاحتباس الحراري.
1: تعد إزالة الغابات والتصحر من المشكلات البيئية الخطيرة التي نواجهها اليوم، وفي الأعوام الأخيرة سبب ذلك كثير من الضرر في جميع أنحاء العالم، فقد بدأت الغابات المطيرة الاستوائية تختفي من على سطح الأرض، وأصبح معدل تدهور الأراضي الجافة سريعا في المناطق القاحلة وشبه القاحلة. فتقلل إزالة الغابات والتصحر من قدرة الأرض على دعم سبل الحياة، ويتسببان في تدهور النظام البيئي بأكمله وإحداث خلل في البيئات حول العالم، وذلك أدى يعني إلى تمدين، كما يقول فريق الإعداد، أدى إلى تمدين اقتصاد العالم المتقدم إلى إحداث قدر كبير من الدمار للبيئة. ونتيجة لذلك يعاني العالم اليوم من ندرة الحيوانات والنباتات والغذاء والماء والمأوى والأدوية المنقذة للحياة والوقود وغير ذلك من ضروريات الحياة الأساسية. فتعد الأنشطة البشرية والتغيرات المناخية الأسباب الرئيسة وراء إزالة الغابات والتصحر، وهذه المشكلات التي سوف تصبح في المستقبل من أكبر التحديات التي تواجه نمو الاقتصاد العالمي. لذا يجب على جميع الدول بذل الجهود للتعامل مع هذه القضايا الملحة. في هذه الدراسة يعني تطرق إلى موضوع إزالة الغابات والتصحر، وتحدث مثلا في البداية عن الغابات وإزالة الغابات وأسباب إزالة الغابات كصناعة الأخشاب مثلا، التغيرات المناخية والغابات والكوارث المهددة للتنوع الحيوي، إزالة الغابات في الصين، زراعة أشجار النخيل لاستخلاص الزيت، تحدث عن غابات الأمازون المطيرة، إزالة الغابات في مدغشقر، تكلم عن التصحر وأسباب التصحر، تأثير التصحر، تحدث عن النظام البيئي والتنوع الحيوي، وتحدث عن التصحر في الصين والتصحر في إفريقيا، وتكلم عن الممارسات المستدامة. هذا باختصار ما حوته هذه الدراسة بين دفتيها.
0: ما أنواع الغابات حسب الدراسة، وهل لها دورة حياة لها تأثير مباشر على نفسها وعلى الاحتباس الحراري؟
1: يعني الغابات تعد من العناصر

0: الضرورية لضمان استدامة الأنظمة البيئية العالمية، وهي تمثل أهمية جلة للنباتات والحيوانات بالإضافة حتى إلى البشر، فهي تشكل 31% من مساحة اليابسة على سطح الأرض، وتعد موطنا ل80% من فصائل الحيوانات البرية والنباتات. ونتيجة لإزالة الغابات يعني تواجه أنواع عديدة من النباتات والحيوانات خطر الانقراض. وتنقسم الغابات يعني إلى 3 أنواع رئيسة. النوع الأول هي غابات متساقطة الأوراق، وتنمو في أماكن تتعرض لفصول شتاء معتدلة وفصول صيف رطبة، ومثل هذا النوع يغلب وجوده في آسيا وأوروبا وأستراليا ونيوزيلندا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية. النوع الثاني هي غابات الصنوبر، وتنمو في أماكن تتعرض لفصول شتاء باردة طويلة وفصول صيف معتدلة قصيرة، ويغلب وجودها في شرق آسيا وفي كندا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية. وهناك نوع ثالث تسمى بالغابات المطيرة، وتعد موطنا ل50% من أنواع النباتات والحيوانات حول العالم. وينمو هذا النوع من الغابات في المناطق التي تتعرض لأمطار غزيرة مع أشعة شمس مستمرة، ويغلب وجودها في بعض المناطق الأفريقية وفي جنوب شرق آسيا وفي مناطق من أمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى. سبحان الله، الغابات تمر بدورة حياة يعني أو بمراحل مستمرة، تبدأ بالنمو وتنتهي بالموت. وخلال هذه المرحلة تمتص الغابات الكربون وتطلقه، فهي بمثابة تصريف أو مصرف للكربون، ويعد ثاني أكسيد الكربون كما قلنا في الحلقة الماضية من الغازات الدفيئة التي تمتص حرارة الشمس وتتسبب في ارتفاع درجات الحرارة حول العالم. وينتج عن إزالة الغابات الاستوائية ما يقرب من 20% من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون حول العالم سنويا، ويؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى وقوع كوارث طبيعية. لذلك تعد زراعة الغابات عنصرا ضروريا لمواجهة تأثيرات الاحتباس الحراري.
1: نعم، ما الذي يدفع الناس إلى إزالة الغابات من خلال الدراسة؟
0: والله يعني تقول أنه منذ 300 مليون عام يعني دمرت غابات العصر الكربوني المطيرة بسبب تغير المناخ، فالسبب قديم والأسباب قديمة وليست حديثة، وهذا أدى إلى موت عدد كبير من النباتات والحيوانات. فإزالة الغابات يعني النمو السكاني السريع وانتشار الفقر أدى إلى زيادة الطلب على الزراعة ورعي الماشية وإنبات المحاصيل الأساسية والتمدن ونمو الصناعات، وساهمت هذه الأنشطة في إزالة الغابات حول العالم. وكذلك التمدن المتزايد يعد سببا في إزالة الغابات، يعني 30% من الغابات المطيرة على مستوى العالم في البرازيل. وفي وقتنا الحالي تحقق البرازيل أعلى معدل سنوي في إزالة الغابات. وتقول الدراسة قد تعرض ساحل البرازيل الأطلسي إلى إزالة ما يقرب من 90-95% من الغابات المطيرة الموجودة فيه. ويظن العلماء أنه إذا استمر هذا التوجه فقد يؤثر سلبا بدرجة كبيرة في المناخ والبيئة حول العالم. وكذلك حتى من الأسباب إزالة الغابات هو تطوير البنية التحتية، وقطع البشر يعني شوطا كبيرا منذ عصر الصيادين وجامعي الثمار في ذلك. ولكن يقول العلماء أن الكوكب الأرض تعرض إلى خسارة جسيمة، لأن ملايين الأشخاص ينتقلون كل يوم عبر وسائل النقل الحديثة كالقطارات والحافلات والسيارات. فتقول الدراسة، هل تساءلت يوما عن عدد يعني الأدفنة التي تعرضت للتجريد، أو عدد الغابات التي تعرضت للإزالة لربط هذه الأماكن ببعضها بعض كعندما تنشئ قطارا أو خطا للقطار؟ وأيضا من أسباب إزالة الغابات هو المتطلبات الغذائية، يعني فقد تم تحويل يعني ملايين الأمتار من الغابات إلى أراضي زراعية ومزارع، وفتحت الغابات للمزارعين المهاجرين الذين انتقلوا إليها وعملوا على تجريد الأرض بحرق الأشجار. وإلى جانب زراعة المحاصيل أيضا جردوا المزارعون الأرض لرعي الماشية، وأدى حتى زيادة الطلب العالمي على اللحوم إلى زيادة الحاجة إلى رعي الماشية، ويمثل رعي الماشية كما تقول الدراسة نحو 80% من الأسباب المدمرة للغابات المطيرة في دولة مثل البرازيل.
1: نواصل وإياكم مستمعينا حديثنا بعد فاصل قصير.

0: نحييكم مستمعينا، ولا زال حديثنا في هذه السلسلة حول الاحتباس الحراري، وتحديدا في هذه الجزئية عن موضوع إزالة الغابات والتصحر. هناك جهود أستاذ طارق يعني مقاومة هذه الحالة، تتمثل في زراعة أشجار النخيل واستخلاص الزيوت منها. ما علاقتها بموضوع الاحتباس الحراري؟
1: أحسنت. يعني ازدهرت مزارع إنتاج زيت أشجار النخيل شيئا فشيئا خلال الأعوام الماضية، ويعد زيت النخيل وقودا صديقا للبيئة وبديلا اقتصاديا للزيوت النباتية الأخرى، فهو عنصر غذائي صحي وعملية إنتاجه سهلة، وهناك دول تنتج ما يقرب 87% من الإنتاج العالمي لزيت الأشجار النخيل مثل أندونيسيا وماليزيا. وتعد يعني الغابات المطيرة موطنا لنحو 20,000 نوع من النباتات المزهرة، و 3,000 نوع من الأشجار، و 300,000 نوع من الحيوانات، والآلاف من الأنواع الأخرى غير المعروفة حتى. وتسببت إزالة هذه الغابات من أجل استخلاص زيت النخيل في أن تفقد هذه الحيوانات أكنافها، وأكثر تأثرا بذلك هو حيوان اسمه إنسان الغاب كما تقول الدراسة.

0: يعيشون في جزيرة سومطرة بأندونيسيا، وأدى حتى عملية إزالة الغابات لإنشاء مزارع أشجار النخيل إلى تلوث مناخي جسيم في جميع أنحاء العالم. وتقول الدراسة بأن زراعة أشجار النخيل تؤثر سلبا في السلامة الجسدية لسكان جنوب شرق آسيا المحليين، وتؤثر حتى في كسب المعيشة. ففي عام 2011 يعني وقع انهيار في تايلاند أسفر عن مقتل ما يقرب 40 شخصا، ويعتقد الباحثون أن هذا الانهيار وقع نتيجة لزراعة أشجار النخيل في هذه المنطقة. من الآثار البيئية أيضا، يعني خلال العقدين الماضيين عندما تعرضت الغابات المطيرة في جنوب شرق آسيا للإزالة بمعدل سريع من أجل زراعة أشجار النخيل لاستخلاص الزيت، أدى هذا الأمر إلى الاحتباس الحراري والجفاف، وأدى إلى الانهيارات الأرضية وإلى تلوث الماء والهواء والتصحر ونقص حتى العناصر الغذائية في التربة وفقدان التنوع الحيوي. فتعد زراعة أشجار النخيل من بين الأسباب الرئيسة وراء إزالة الغابات في جنوب شرق آسيا. يعني ففي كل ساعة تحرق مساحة تقرب 2 مليون متر مربع بغرض التدمير. فهذا واحد من الأسباب التي أدت إلى احتباس الحراري.
1: التصحر هي حالة مقابلة لموضوع إزالة الغابات. ما الذي يمكن أن تؤثر به أو علاقتها بالاحتباس الحراري؟
0: التصحر يعني معروف بأثاره البيئية والاجتماعية والمادية. أولا يقلل من قدرة الأرض على توفير سبل الحياة، الأمر الذي يؤثر بدوره في النباتات والثروة الحيوانية والمحاصيل الزراعية والأفراد والدول النامية حول العالم. إذا أتينا إلى التأثير الاجتماعي للتصحر، يعني يدفع التصحر سكان الريف إلى ترك الزراعة والنزوح نحو المدن للبحث عن فرص جديدة، ونتج عن ذلك هو تكاثر السكان في المدن، انعدام للأمن الغذائي أو تقليل الأمن الغذائي. الأمر هذا الذي يوجه يعني أو يفسر يعني صعوبة تواجهها عملية الإنتاج الغذائي. فخلال 20 عام فقط هاجر نحو 10 ملايين فرد من سكان إفريقيا إلى المدن بحثا عن حياة أفضل. وإذا أتينا إلى التأثير البيئي للتصحر، يعني يجعل التصحر التربة جافة وغير صالحة للزراعة، وبعدما تفقد التربة قيمتها الغذائية لم تعد قادرة على دعم النباتات والحيوانات بسبل الحياة، لأن تدهور الأراضي هنا يعني له آثار خطيرة في دورة المياه وفي البيئة، ويؤدي إلى تآكل التربة وإلى التعرية المائية، الانهيارات الأرضية والجفاف والعواصف الترابية، وحتى إلى تحمض التربة وتلوثها، ويؤدي إلى تلوث المياه وزيادة درجة الملوحة. وإذا أتينا إلى التأثير المادي للتصحر، يعني يصل تأثير التصحر إلى ما يقرب 1.2 مليار إنسان حول العالم، وقد تسبب في انتشار الفقر وفقدان الغطاء النباتي ونزوح السكان، وهذا هدد الإنتاج الغذائي والإمدادات الغذائية وسلامة الإنسان. وحتى في وقتنا الحالي هذا يعاني الجوع أكثر من 18 مليون إنسان من سكان منطقة الساحل، ويوجد ما يقرب من 1 مليون طفل معرض لخطر الإصابة بسبب سوء التغذية. بل حتى تقدر الخسائر التي يسببها التصحر في الدخل العالمي بنحو 45 مليار دولار أمريكي كل عام، ويتحول سنويا نحو 12 مليون هكتار من الأراضي إلى أراض عديمة الفائدة بسبب التصحر.
1: مع أن يعني الزراعة والأرض يعني مصدر رزق ومصدر دخل يعني لا يقارن بأي وظيفة ثانية، إلا أن التوجه غريب تجاه الوظائف والمدن مع وجود هذه الأراضي.
0: يعني ضربت الدراسة مثل التصحر في الصين، وهي الدولة يعني الاقتصادية العظمى، وقالت بأنها التصحر مشكلة بيئية ضخمة في الصين، إذ ما يقرب من 28% من إجمالي مساحة الصين محاطة بأراضي صحراوية أو عبارة عن أقاليم تعاني التصحر. وقالت بأن يقع أكثر من 70% من حالات تدهور الأراضي الصينية في الشمال والشمال الغربي والشمال الشرقي من الصين. وما سبب ذلك؟ الأنشطة البشرية في الصين، وهي أنشطة يعني محمومة وسريعة

0: متواترة، وكذلك التغيرات المناخية والمعدل الهائل للانفجار السكاني، يعني أدى إلى الإفراط في استخدام موارد الأراضي، بما في ذلك يعني تكثيف الأنشطة الزراعية وتربية الحيوانات. وهناك أيضا التعدين والسياحة وبناء المدن من الأنشطة التي تسببت في تدهور الأراضي الصينية. وقس على ذلك عامل آخر هي العواصف الترابية. الجفاف الشديد الذي تعانيه بكين عاصمة الصين أسبب آثار بيئية كبيرة، لأن الرياح القوية تحمل الأتربة من الأراضي الجافة في الشمال الغربي وتنتقل بها مئات الأميال نحو شرق الصين. وكذلك يعني لذلك عانت بكين من العواصف الترابية.
1: نختم ببعض ما أوردته الدراسة من ممارسات مستدامة لها أثر وإن كانت يعني بشكل خجول.
0: والله تقول هذه الدراسة أن كوكب الأرض لم يعد قادرا على تحمل ضغوطات الممارسات البشرية، وأنه حان الآن اتحاد الشعوب والأمم لإيجاد حلول للتصدي للخطر المنتشر في جميع أنحاء العالم. فنحن بحاجة إلى بناء ممارسات مستدامة في التعامل مع الغابات للحفاظ عليها، لأن ذلك يجعلنا قادرين على مواجهة تحديات التغيرات المناخية. تقول الدراسة أن كل فرد منا يمكن أن يساهم في إنقاذ الأرض من الدمار، وذلك بتقليل استهلاك المنتجات الورقية والعمل على الحد من النفايات الورقية وعلى الانتقال إلى الفوترة الرقمية وإعادة تدوير واستخدام الورق قدر الإمكان، والبحث عن العلامات التجارية الموثوقة عند شراء المنتجات، واحرص على دائما أن تشتري من مصنعين يتبنون ممارسات مستدامة، ولابد أن تتعلم كيف تزرع الأشجار وكيف تربي النباتات والتربة، وأيضا إعادة تشجير الغابات لابد أن تعمل الحكومات جنبا إلى جنب مع المواطنين لاتخاذ خطوات تؤدي إلى زيادة مساحة الغابات على سطح الأرض. فخلال العقدين الأخيرة استطاعت الصين زيادة نسبة المساحة المغطاة بالغابات لديها من 12% إلى 16.5% بتطبيق برنامجها الخاص بإعادة تهجير الغابات وزراعة الأشجار. وقيل أن ما بين فترة عام 2000 و2005 توسعت مساحة الأراضي المغطاة بالغابات في أنحاء آسيا بما يقدر بمليون هكتار. وكذلك الزراعة المستدامة للغابات يجب بتطوير طرق الزراعة لمعالجة المشكلة، ويجب على المزارعين إجراءات مثل الزراعة المتكاملة مع الغابات، أي الزراعة التي تشمل غرس الأشجار والزراعة يعني البينية للمحاصيل. ويحتفل العالم باليوم العالمي للغابات في 21 من شهر مارس، وأيضا في اليوم 17 من شهر يونيو يحتفل العالم باليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف، وقد نحت دول كثيرة إلى هذا الاتجاه، منها مبادرة المملكة الخضراء التي أطلقتها المملكة العربية السعودية قبل بضعة أعوام، وهي على قدم وساق في عدة مناطق كمنطقة الرياض.
1: نعم، يعني جهود فردية بسيطة قد لا تذكر، لكنها حين تحسب في عدد من يقوم بها لابد أنها تشكل أثراً بشكل أو بآخر، أو حتى يعني لصحة ومستقبل أجيالنا. شكرا للأستاذ طارق المالكي ضيفنا الدائم، ولكم مستمعين على طيب المتابعة. وقد انتهت هذه الحلقة في الإذاعة تقرأ، وكان حديثنا فيها في جزئية إزالة الغابات والتصحر ضمن دراسة الاحتباس الحراري للفريق العلمي في مجموعة مكاو، وكانت هذه الدراسة من ترجمة إسراء مصطفى وبإشراف الدكتور غانم السامرائي. نعود فنلتقيكم وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله.
2: كنا معكم في الإذاعة تقرأ، صاحبكم فيها طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا.

0: ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: عيش الطموح.
1: مرحبا، أنا بدرية خالد وهذا برنامج عيش الطموح. تعتبر الصيدلة الإكلينيكية فرع من فروع علم الصيدلة. يقوم الصيدلي الإكلينيكي أو الطبيب الصيدلي بتقديم الرعاية الطبية للمرضى داخل المستشفى والعيادات لمساعدتهم على الشفاء ومنع الأمراض. بداية الصيدلة الإكلينيكية بدأت من المستشفى وجميع المرافق الطبية، والصيادلة الإكلينيكيين يتعاونون مع الأطباء والمتخصصين لتوفير الرعاية الصحية للمريض.
2: معكم زميلكم الدكتور إحسان حبيب، صيدلي كلينيكي في تخصص أمراض القلب وأستاذ مساعد في جامعة طيبة في كلية الصيدلة. تخصص الممارسة الإكلينيكية أو الممارسة السريرية من أهم التخصصات الحالية اللي فيها تطور سريع جدا. ليش؟ لأنه فيها تحسين لجودة الرعاية الصحية من خلال متابعة استخدام الأدوية وتقديم نصائح متخصصة لكل مريض لتحسين فعالية العلاج وتجنب الأخطاء الدوائية. في منه عدة تخصصات تندرج تحته، زي مثلا أمراض القلب أو مثلا الأمراض الباطنية أو الأمراض المعدية أو أمراض الأورام والسرطان. إحنا نفكر فيها بشكل عام، أي تخصص يندرج في استخدام الأدوية. متى ما كان في استخدام الأدوية فحيكون في تخصص أو تخصص فرعي للممارسة الكلينيكية. من أبرز هذه المهارات، خلينا نقول، أو الصفات، يكون في معرفة علمية متعمقة، فهم متعمق لمواد علم الأدوية أو مواد علم الأمراض أو حتى التفاعلات الدوائية بين الأدوية نفسها، بين نفس المكون الكيميائي للدواء. في الفكر النقدي والتحليلي، يعني مثلا القدرة على تحليل حالات المرضى. طبعا مهارات التواصل الفعال هذه من أهم، أو نسميها السوفت سكيلز. طبعا العمل الجماعي، حل المشكلات، ومن أهمها في رأيي أنا مهارات البحث العلمي. في المرونة والقدرة على التكيف، لأنه بتتعامل مع حالات مرضية متنوعة، مع فرق طبية متنوعة، لازم يكون في أشياء جديدة كل يوم بتطلع لك. طب هذا الشيء الآن المريض بيتطلب هذا العلاج اللي هو ما هو موجود، كيف تروح تشوف البديل؟ لازم دائما تكون أنت قادر على أنك تتكيف على الظروف اللي عندك وتحسن من نفسك وتحسن من الظروف اللي هي حولك. فهذه قد تكون باختصار يعني أهم المهارات اللي لازم توفر في الطالب اللي حيكون بكرة في مجال الممارسة الإكلينيكية. طبعا المواد في مواد احنا نسميها المواد الكور او المواد الاساسيه في الصيدله، وبعدين في المواد اللي تكون متعلقه اكثر بهذه المجالات المختلفه بمختلف افرعها. فقد يكون من اهم المواد هي مواد العلاجيات او الثيرابيوتكس، لانه انت جالس تتكلم على كل دواء لمريض معين وفي مرض معين. يعني كمثال نتكلم على الادويه اللي تساعد على خفض الكوليسترول، او الادويه اللي تساعد عضلة القلب للمرضى اللي عندهم قصور في عضلة القلب، أو الأدوية اللي نتكلم على مرض ارتفاع ضغط الدم، الأدوية اللي تكون في حالات الجلطات. هذه المواد كلها تندرج تحت مواد العلاجيات أو الثيرابيوتكس، تعتبر من أهم المواد أو الركيزة الأساسية لأي طالب يبغى ينجح ويكون متمكن في الممارسة الكلينيكية، أنه يركز على هذه المواد اللي هي مواد الثيرابيوتكس.
1: لدى الصيادلة الإكلينيكيون دراسة مكثفة في علوم الصيدلة، بالإضافة إلى الطب السريري والحيوي والعلوم الإكلينيكية المختلفة وكيفية التواصل مع المجتمع.

0: التدريب بشكل عام في الصيدلة في يعني التدريب هو كور أو شيء لا بد منه. ففي مثلا تدريب في الصيدليات اللي هي الكوميونتي الخارجية، أو تدريب في إدارة الأدوية، أو في التثقيف الدوائي، أو في البحث العلمي. لكن التدريب السريري اللي احنا نسميه الـ inpatient أو الـ clinical rotation، التدريب السريري يعني العمل في بيئات المستشفى أو عيادات تحت إشراف الصيدلي الكلينيكي. فالصيدلي الكلينيكي هنا يتأكد أنه هذا الطالب بيطبق المعرفة العلمية على حالات المرضى الفعلية أمامه وعلى الأمراض المختلفة، سواء كانت في مستشفى أو كانت في عيادات خارجية. فهذا التدريب دائما يكون حسب الكلية إيش بتوفر وفي أي مستشفى أو في أي عيادة. كل ما شفت مرضى أكثر، كل ما شفت حالات أكثر، كل ما شفت أمراض أكثر، كل ما كانت معقدة أكثر، كل ما هذه ساعدت في النمو الكلينيكي في عقل الطالب. طبعا المشاركة في المؤتمرات ورش العمل، خلينا نقول البرزنتيشنز، العروض هذه، المناقشات العلمية، هذه كلها تنمي مهارات الطالب في الصيدلة الكلينيكية. طبعا ما في غنى عن التكنولوجيا والابديت اللي يصير في التكنولوجيا، وكيف ممكن نستخدم التكنولوجيا انها تسهل عملي. فهذه قد تكون اهم يعني خلينا نقول المهارات اللي الطالب ممكن يصقلها في مجال الممارسة الكلينيكية. تخصص الممارسة الكلينيكية يعتبر من التخصصات اللي هي جديدة أو نادرة خصوصا في السعودية. فتخصص بيساعد في اتخاذ القرارات على مستويات كبيرة، سواء على مستوى إدارة مستشفى أو حتى على مستوى وزارة. مثلا لما نتكلم على موضوع الأدوية اللي ممكن نبغى نجيبها، طب هذا الدواء هل أقدر أجيب بديل له بسعر أقل، بيكون نفس الفعالية أو يكون أفضل أو ما يكون أفضل؟ طب ممكن الدواء هذا اللي قد تنظر له يكون غالي، لكن راح يمنع مثلا تضاعفات قصور الكلى. فهذا فقط مجرد مثال بسيط في إدارة واحدة مثلا في المستشفيات. طبعا نتكلم احنا في مجالات اخرى، زي مثلا عندما يكون في يعني استشارات لجهات خارجية، مثلا والله عندنا هذه الحالة، هذا الشخص كان بيستخدم هذا الدواء، الان من منظور صيدلي كلينيكي هل كان هذا الاستخدام فعلا صحيح، او هل كان في بديل افضل، هل كان في سوء للممارسة هنا؟ فالمجالات متعددة بحكم أنه التخصصات نفسها متعددة. يعني زي ما قلنا الأول فروع متعددة، مثلا أمراض القلب هنلاقيه يشتغل في داخل المستشفيات وفي العيادات الخارجية. نلاقي مثلا الأمراض المعدية يشتغل على مجال أكبر ممكن، خصوصا لما إحنا نجي نتكلم في مكة والمدينة والمناطق اللي يكون فيها قدوم الناس من الخارج وفيها تجمعات وفيها حشد، فلازم احنا ننتبه بحيث ان احنا نقلل من الاصابات هذه اللي سواء بكتيريا او فيروس، سواء من ناحيه التطعيمات او من ناحيه اداره الحشود. فهذه باختصار يعني اهم المجالات اللي فيها الطلب عالي في التوظيف الان.
1: ان تطبيق الصيدله الاكلينيكيه يعد عاملا مهما من عوامل الرعايه الصحيه في البلدان المتقدمه، كما يساهم في تقليل حصول الأعراض الجانبية للأدوية، وبالتالي تقليل التكلفة الكلية للعلاج وتقليل نسبة الوفيات بشكل عام. الجمعية السعودية للصيدلة الإكلينيكية تهتم بتعزيز دور الصيدلة الإكلينيكية في المجال الصحي وتطوير المهنة من خلال الدعم العلمي للصيادلة الإكلينيكيين والاستفادة من تجاربهم وخبراتهم ببناء وتوفير المصادر العلمية المبنية على البراهين لضمان الاستخدام الأمثل للعلاجات الدوائية والمساهمة في نشر ثقافة الوعي الدوائي في المجتمع، بما يسهم في رفع جودة الحياة ورؤية المملكة 2030. كونوا معنا في حلقات جديدة نتحدث فيها عن تخصصات جديدة تخدم رؤية المملكة 2030. إلى حينها نترككم في رعاية الله.
2: عيش الطموح من إعداد وتقديم بدرية خالد، إخراج رهف المطيري.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: فيتامين على إذاعة الرياض.
3: مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بالخيرات والمسرات، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي فيتامين. اليوم طبعا عندنا رسالة جميلة لفئة غالية علينا جدا، اللي هم الحوامل، وبيكون موضوعنا عن بعض المعلومات المغلوطة وبعض المعلومات الصحيحة، المعتقدات الخاطئة الشائعة كيف نصححها. وبيكون يعني حوار مفيد إن شاء الله لكل مرأة يعني حديثة الزواج أو مقبلة أو تخطط للحمل أو أيضا حامل. الجميع نرحب فيهم على هذا الإذاعة الرياض، وأيضا يسرنا متابعتهم لنا على تطبيق الإذاعات السعودية. كما نرحب باتصالاتكم واستفساراتكم على هاتف البرنامج 011-40-53. بنتكلم عن نقاط مهمة جدا للمرأة الحامل، طبعا مواضيع كثيرة لكن على أساس أننا نختصرها. فمعكم دائما بالمحبة والتقدير من الإعداد والتقديم الدكتور عبدالعزيز العثمان، ومن التنفيذ والإخراج الزميل علي بن جدوع، اللي بيكون سعيد باستقبال اتصالاتكم واستفساراتكم على هاتف البرنامج. لا تروحون بعيد، معنا ضيفة.

0: مستمعينا الكرام، الحمل، هذه القصة الجميلة العظيمة اللي تحدث داخل المرأة العظيمة، اللي يعني سبحان الله تبدأ بأشياء بسيطة وتنتهي بمولود عظيم. وكلنا خرجنا من ذلك الرحم العظيم لتلك المرأة العظيمة، إلا أن بعض المعلومات المغلوطة قد تؤثر على تلك الحامل. وللأسف مع تقدم العلم ويعني توفر الخدمات الصحية ووسائل التواصل، إلا أنه للأسف لا زال فيه بعض الشائعات الخاطئة اللي تتناقل الناس يتناقلونها عن طريق الأمهات والجدات. وما أدري أنا وش سبب الارتباط الناس ببعض هذه المعلومات الخاطئة. إحنا اليوم نتكلم عن العلم والعلم المبني على البراهين، ونتكلم عن صحة المرأة، ولا نختلف أبدا لو يكون فيه بعض الممارسات اللي يزاولونها جداتنا وأمهاتنا بس تكون صحيحة، ما إحنا نقول بالعكس، إحنا ندعمها، ولكن بعض المعتقدات الخاطئة يجب إحنا نوضحها. فمستمعي الكرام، يسرني أن تكون ضيفتنا اليوم الأستاذة المبدعة ميعاد العنزي، وهي أخصائي أول قبالة ونساء ولادة، وهي استشارية يعني معتمدة في الرضاعة الطبيعية، وحاصلة على الماجستير في الإدارة الصحية، ومن الكفاءات الوطنية الصحية اللي نفخر فيها. فأنا يعني تعرفت عليها في عدة مؤتمرات وشفتها في أنشطتها وفي مستشفاها، فحقيقة احنا نفخر بمثل هؤلاء الشابات المتميزات اللي نشوفهم، لأن المرأة الحامل تبغى أحد يعني قريب منها يفهمها ويعرف كيف يتعامل معها. فكانت يعني الأخت ميعاد من يعني الكفاءات الصحية اللي نفخر فيها على مستوى المملكة. فشكرا أختي ميعاد لقبول الدعوة، ونبي نسير معك في رحلة مع الحامل وبعض التوجيهات.
1: أهلا وسهلا دكتور، وشكرا لكم على الاستضافة. سعيدة جدا بوجودي معاكم، وأتمنى أن نقدر اليوم نوصل للحامل وأسرتها معلومات بسيطة وصحيحة تساعدها أنها تعيش فترة الحمل بوعي وطمأنينة أكثر
0: إن شاء الله. خلينا نبدأ مرحلة الحمل. متى يجب أن تهتم المرأة بصحتها وتغذيتها يعني بما يتعلق بالحمل؟
1: طيب، بالنسبة للحمل والاهتمام فيه، المفترض أنه الأم تبدأ تهتم في صحتها وتعمل تخطيط قبل فترة الحمل.
0: قبل فترة الحمل؟
1: أي نعم. زي ما المتعارف عليه، مثلا أبسط الأشياء، حمض الفوليك. سابقا الدراسات توصي بأخذ حمض الفوليك 3 شهور قبل الحمل. مع الدراسات الحديثة الآن التوصية أنه حمض الفوليك يؤخذ 6 شهور قبل الحمل. فإحنا محتاجين قبل دخول المرأة للحمل نفسه أنها تعمل تخطيط. الحمل مشروع، إذا نبغى بعد الله أنه يكون مشروع ناجح وينتهي بنهاية سعيدة ترضي الأم، لازم يكون لها تخطيط مسبق.
0: صحيح.
1: فأنا أوصي جميع الأمهات بالتخطيط السليم للحمل وحرصها على نفسها وعلى تغذيتها، تعمل تشيك أب كامل، تشيك على صحتها، إيش ناقص عندها فيتامينز، إيش عندها مشاكل صحية ممكن تعالجها وتتداركها قبل دخولها لفترة الحمل. فمجرد أنه الأم يكون عملت تخطيط سليم وصحيح قبل الحمل، بإذن الله نتوقع نتائج إيجابية أكثر.
0: الحمد لله، يعني الآن الخدمات الصحية يعني متطورة. وأنا قبل نصير على الهواء يعني سألتك عن العيادات اللي عندكم، يعني في عيادات هائلة كبيرة والحمد لله، يعني في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وفيه متابعة وفيه ناس متخصصين. يعني المرأة الآن أثناء الحمل يعني تلقى اهتمام ما كان سابقا عند يعني أمهاتنا وجداتنا.
1: صحيح.
0: فيعني مش عذر المرأة مثلا أو بعضنا، الحمد لله أغلب النساء يعني واعيات، لكن وش عذر اللي ما تهتم؟

0: مثلا بحمض الفوليك كما ذكرت يعني.
1: بعض الأمهات دكتور أنه سوء فهم، سوء تخطيط، عدم اهتمام، يعني هم عندهم مفهوم ما زال موجود عند بعض الأمهات أنه الله خلقه والله بيتولى أمره واللي كاتبه ربي بيصير. اي نعم، لكن اللي تخطط للحمل مسبقا ما هي نفس أم دخلت الحمل تلقائي بدون عمل أي إجراءات ضرورية وعمل أي تشيك مسبقا. هذه صح. النهاية ما راح تكون نفس هذه النهاية. وطبيعة كل أم مجرد ما أنها هي عندها إحساس داخلي أنها تبغى حمل سليم، طفل معافى، يجب عليك الاهتمام مسبقا حتى تحصل على النتيجة اللي ترضيك بإذن الله تعالى. فبعض الأمهات ممكن يكون الجهل واحد من الأسباب، بعض العوامل الضغط على الأم. كثير من الأمهات في الوقت الحاضر عاملات، فما تلاقي حتى الوقت المناسب أو الوقت الكافي أنها تثقف نفسها، أنها تعمل تخطيط للحمل، أنها تروح تأخذ استشارات ما قبل الحمل. أنا إيش بسوي، إيش المفترض أخذ، إيش تنصحيني يا دكتورة أعمل كذا قبل الحمل. ففي عدة عوامل اجتماعية، علمية، عند بعض الأمهات تأثر عليهم في هذا الموضوع.
0: يبدو لي ان بعض الامهات بعض الحوامل ما تدري انها حامل اصلا، يعني يمكنها ما تشعر، ما عندها الاعراض الواضحه.
1: صحيح،
0: او انها ما خططت اصلا للحمل. صحيح. يعني
1: في بهذه المناسبه دكتور اذا اذكر لك موقف، واحده من الامهات جت للعياده على الشهر الخامس.
0: ما شاء الله،
1: على الشهر الخامس ما تدري انها كانت حامل. ف واللي جابها انه تقول كنت اعتقد انه الحركة اللي في بطني نتيجة للقولون العصبي، بما يأتي ويساير مع القولون أنه ممكن تصحب أعراض انتفاخات وحركة للأمعاء. فهي كانت تعتقد أنه حركة الجنين كانت حركة قولون، بس اللي خلاها تنتبه أنه تقول الحركة زادت وصارت بشكل أكبر. فهي لما جت على الشهر الخامس لا عملت تحاليل، لا شيكت، لا أخذت أي إجراءات طبية لازمة، ومن ضمنها حمض الفوليك، أبسط الأشياء اللي المفترض الأم تأخذه إذا ما كانت أخذته مسبقا قبل الحمل. أقلها أنها تكون أخذته خلال 3 شهور الأولى، هو يحمي من تشوهات الأجنة بنسبة كبيرة بعد الله. فهي دخلت على الشهر الخامس يعني بدون علم مسبق.
0: يعني هل أعتقد أنه نوع فيه التساهل؟ يعني مثلا هي تعرف بعض الأعراض أو انقطاع الدورة خلال فترة، يفترض أنها كانت يعني تهتم. في اليوم احنا نتكلم عن الرسالة التوعوية، الجميع متعلم، لكن في فرق بين الحريص. بالمناسبة يعني لما تكلمتي عن حمض الفوليك يعني وعلاقته بما يسمى بالصلب المشقوق ولا التشوهات،
1: صحيح،
0: يعني بعض الناس يقول معقولة تصير موجودة؟ نعم موجودة، عندنا جمعية، حتى جمعية متخصصة في الصلب المشقوق، وفيه حالات يعني صار عندهم تشوهات كبيرة بسبب تساهل الأم في حمض الفوليك. يعني بعض الأمهات تعطيها طبيبة النساء الحديد والحمض الفوليك وترميه.
1: نعم صحيح.
0: يعني هذه أيضا من ضمن الأشياء جدا مهمة. خلينا ننتقل عن الفترة اللي بعدها، اللي دائما فترة الوحم. طبعا فترة الوحم فيها كثير من المعتقدات يعني الشائعة، وبعضها صحيح وبعضها غير صحيح. ما ودنا ندخل في تفاصيل لماذا الوحم ولا وش صار، لأنها موضوع يعني علمي بياخذ وقتنا. حدثيني عن بعض الشائعات المتعلقة بفترة الوحم.
1: بالنسبة للوحم دكتور، فيه الوحم احنا نشوفه من جانب جسدي، وفيه أعراض نفسية الأم ممكن لأنها حامل يتخيل لها أنه هذا الشيء فيها. لكن الوحم بشكل عام مش عرض ولا عرضين، هو مجموعة من الأمور، وهي كلها احنا نقول للأمهات ورسالتنا للأمهات، الوحم مش مرض، الوحم فسيولوجية طبيعية تحدث مع أي امرأة حامل، تغيرات جسدية فسيولوجية تفسيرها الحمل نفسه تمر فيها أي أم حامل، تختلف العوامل من امرأة إلى أخرى. اللي حصل مع أختك أو زميلتك أو قريبتك مو بشرط أنه يحصل معك،
0: أو حتى أنت مثلا في حمل سابق.
1: بالضبط، أو الأمرأة نفسها من حمل إلى حمل يختلف عوارض الحمل.

0: حمل. يعني أنا أذكر جتني في العيادة أم حاجزة موعد ومنتظرة وجاية قلقة، كان سببها أنها تقول أنا ما حسيت في أعراض الوحم، فأنا عندي خوف وعندي قلق أنه الحمل أساساً فيه إشكالية،
1: مجرد ما عندها وحم،
0: ما عندها الأعراض الوحم. أيه. أعراض الوحم كثيرة، ممكن الغثيان، ممكن الإرهاق، ممكن
1: ضعف الشهية،
0: ممكن أعزكم الله كثرة البول، فأعراض كثيرة. مجرد ما أنه اختلف عليها الموضوع، وهي أم قد حملت يعني عندها حملات سابقة، فمجرد أنه كان هذا الحمل سهالة رب العالمين عليها وأنه مر خفيف، جعلها تشعر بقلق أنه الجنين فيه مشكلة وأنه الحمل فيه إشكالية.
1: نعم.
0: فرسالتي للأمهات، نعم الوحم في أعراض جسدية، في تغيرات جسدية، وفي تغيرات برضو نفسية تطرأ على الأم، كلها تفسيرها أنه فسيولوجية طبيعية للحمل تحدث مع الحمل. ما حدث معك طبيعي، تجربة الآخرين لا تجعلينها تأثر عليك، والحمل نفسه يختلف من مرة إلى أخرى باختلاف عوارض الوحم.
1: إيش تنصحين مثلا المرأة على أساس تتجنب فترة الوحم اللي قد تكون فيها ضعف شهية، قد يكون فيها نقص تغذية وغيرها؟
0: نصيحتي لهم أنه تهتم في تغذيتها
1: قبل
0: فترة الحمل، تبدأ متابعة بشكل مبكر، مجرد علمها بالحمل المفترض أنها تتجه تختار الطاقم الطبي اللي تثق فيه، تبدأ متابعاتها وتتم في نفسها وفي تغذيتها، أخذ المكملات الغذائية الطبية، البدء في حمض الفوليك في أول 3 شهور من الحمل. والنقطة المهمة اللي أحب أوجهها للأمهات أنه تجنبي سماعك لتجارب الآخرين. كل أم لها تجربتها الخاصة، حتى أنت كأم تجربتك في هذا الحمل ما ينطبق عليها تجاربك السابقة، فلا تسمحي لأحد يأثر عليك يقولك أنا حصل معايا كذا وكذا في بداية الحمل، فأنت تعيشي تجربة غيرك.
1: صح. طيب أيضا ما دمنا نتكلم عن هذه النقطة المهمة، هل هي تحتاج فقط مكملات فقط وتغذية فقط؟ لأن يعني فترة الوحم فترة صعبة جدا حقيقة.
0: نعم.
1: فترة الحمل كلها صعبة، هي يعني مشروع على ما تفضلتي، هي مسيرة هائلة. وش تحتاج المرأة خلال فترة الحمل بالذات لما تكون في فترة الوحم، غير مسألة التغذية اللي تفضلتي فيها والمكملات؟
0: أيوة، تحتاج برضو، يعني أنا دائما أقول وأتخيل الحمل مشروع.
1: نعم.
0: هذا المشروع فيه شركاء، الأم، الطاقم الطبي، الزوج، الأهل والمجتمع. إذا وفقت الأم وأنه كل واحد من هذا الشركاء قام بالدور السليم بشكل صحيح، بإذن الله ينتهي الحمل بنتيجة مرضية. يعني إحنا نحتاج من الطاقم الطبي والطبيبة المشرفة على الأم تقديم الرعاية الصحية والمتابعة. الأم عليها نفسها الاهتمام وأخذ موضوع الحمل بجدية، والاهتمام في نفسها من زي ما ذكرنا من قبل فترة الحمل، أو إذا ما كان عندها تخطيط مسبق أنه مجرد علمها بالحمل تبدأ تهتم في نفسها. في دكتور أمهات، يعني في فئة ولكن ما نقدر نعمم ونقول أنها فئة كبيرة، حتى بعد علمها بالحمل نفسه ما تبدأ متابعة إلا بعد 2-3 شهور. تقول حتى بعلمها، يعني ممكن تعمل هي تحليل منزلي ويظهر عندها وجود حمل، أو بالدم في أقرب عيادة منزلية لبيتها، لكن خلاص تقولك طيب خلاص حامل يلا خير وبركة، أول 3 شهور هذه مو مهمة، خلاص ببدأ تابع من 4-5 بروح أشوف السونار والتحليل. طيب إذا طلع عند الأم مشكلة أو سوء تغذية أو مشاكل في الجنين، تبدأ تندم لو صحيح. كنت عملت، لو كنت تابعت، لو كنت. فإحنا دائما نقول الحمل يحتاج تخطيط مسبق، ونصيحتي للأمهات إذا تبغي بعد الله كل شيء بأمر الله، لكن إذا تبغي نتيجة ترضيك وحمل سليم، ولادة سليمة، طفل معافى متكامل، ابدي خططي للحمل مسبقا، لا تدخلين الحمل على جهل. ومجرد ولو في حال أنه حدث كتب الله وحدث الحمل وانت ما خططتي له، بمجرد علمك في حدوث الحمل تابعي او راجعي واختاري الطبيبه اللي تحسين نفسك تثقين فيها في اقرب وقت، ما ناخر موضوع المتابعه.
1: جميل. باقي من الشركاء، باقي الزوج، باقي الاسره.
0: اي نعم، الزوج يعني هو اعظم شريك في هذه الرحله يعني، والحمد لله يعني من اللي أشوفه في المجال الميداني والعيادة أنه نقدر نقول أن الجيل الجديد الآباء لا ما شاء الله يعني متفتحين متعاونين، وهم نفسهم حابين يعرفون إيش اللي يصير مع الأم في الحمل نفسه، فهم جزء شريك يعني ناصف الأم يعني اهتمامه في الأم،
1: الدعم النفسي،
0: احترام مشاعرها، تقدير ما يحدث معها من تغيرات، فهو رفيق وشريك لها في هذه الرحلة من بدايتها وحتى النهاية.
1: ولا شك هي تحتاج يعني أيضا هذا الدعم من الأسرة. صحيح. والزوج وتوفير البيئة المناسبة لها. حقيقة باقي نقاط بس عشان ما ودنا نأخر الدكتورة نوال عبد الغني وهي رئيسة مجلس إدارة الجمعية السعودية للقبالة. السلام عليكم يا دكتورة نوال.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أولا نهنيكم بالمؤتمر السعودي والدولي للقبالة، وشكرا شكرا شكرا أنك خصصتي معنا هذا الوقت، مع أني أعرف أنك أنت الآن مع ضيوفك وضيوف المؤتمر.
2: يعطيكم العافية، أنا أشكركم جزيل الشكر على هذا الاستضافة، يعطيكم العافية.
1: دكتورة في بالي مواضيع كثيرة حقيقة، أولا ودنا نعرف القبالة والتعريف فيها، وأيضا من هم ما هي التخصصات اللي تدعمين الشابة السعودية وطالبة التخصصات الصحية أو التمريض بالتوجه للقبالة؟
2: يعطيك ألف عافية، شكرا لك دكتور عبد العزيز. طيب أولا أمسي على المستمعين الكرام وأهلا وسهلا فيكم في البرنامج المميز مع زميلنا الدكتور عبد العزيز. طبعا من هي القابلة؟ القابلة هي ممارسة صحية طبعا متخصصة مصنفة من قبل هيئة التخصصات الصحية أو أي مؤهل، تعتبر حامل المؤهل العلمي مهني. طبعا القابلة هي الممارسة اللي بتقدم الرعاية للمرأة في مراحل متعددة من حياتها من البلوغ حتى انقطاع الطمث. فدور القابلة يعني في مفهوم خاطئ إنه هي فقط بتقوم برعاية السيدة الحامل فقط في فترة الولادة، وهذا خطأ. هي بتقدم رعاية متكاملة زي ما ذكرت، من فترة البلوغ، من حتى فترة ما قبل الحمل، الصحة الإنجابية، تنظيم الحمل، تقدم رعاية كاملة، تثقيف صحي للأم خلال مرحلة الحمل، الولادة، فترة المخاض، أيضا ما بعد الولادة، تتابع صحة الأم أيضا والمولود. غير أيضا دعم الرضاعة الطبيعية، تعزيز صحة المرأة والأسرة، فعملها متكامل يدعم المرأة زي ما ذكرنا والمولود والأسرة.
1: دكتورة هل تعتقدين أن خريجات هذا التخصص يكفون بمتطلبات العمل والحاجة لهم؟ اللي أنا أعرف أن الطلب الأول على التخصصات الصحية هو التخصص التمريض بتخصصات المتفرعة. ماذا عن القبالة؟ هل هي فعلا خريجات الجامعات السعودية يوفون باحتياجات البلد في هذا التخصص؟
2: حقيقة الدراسات والإحصائيات الموجودة على مستوى المملكة العربية السعودية ما زال هناك احتياج جدا كبير للقابلة. طبعا في شهر 5 كان شعار اليوم العالمي للقبالة إنه نحن بحاجة إلى مليون قابلة إضافية. ما شاء الله. فالاحتياج لهذا التخصص جدا كبير. السؤال ليش؟ طيب ليش نحتاج هذا التخصص؟ لأنه الرعاية اللي بتقدمها القابلة لها القدرة على خفض 64% من عدد حالات الوفيات عند الأم، و67% أيضا من عدد حالات الوفيات عند الأطفال أو عند المواليد. فإحنا نتكلم عن أرقام وإحصائيات تدعم هذا التخصص، إضافة إلى التوجه الكبير عندنا في مملكتنا الحبيبة بالاهتمام بصحة المرأة، عندنا الاهتمام أيضا بالولادة الآمنة. فدور القابلة جدا فيها مهم، بل هو أساسي، لأن هي اللي بتقدم هذه الرعاية للحالات قليلة الخطورة.
1: دكتورة وأنت أستاذة يعني التمريض في جامعة أم القرى، كيف ممكن

0: نوجه بناتنا في المجالات في التخصصات التمريض أو حتى الآن وقت التقديم أو القبول في الجامعات لهذا التخصص.
1: صحيح، أشكرك صراحة جزيل الشكر دكتور عبد العزيز، فعلا هذا يعني السؤال on time. أنا دائما نصيحتي للطالبات طبعا لازم تكون عندها بعض المزايا، ألا وهي إذا كانت الطالبة تشعر أنها عندها القدرة على التعاطف، لأن احنا دائما نتكلم أنه تعاملها مع الأم أو الأسرة أو في هذه اللحظات اللي بتكون حرجة وحساسة للأم تحتاج تعاطف جدا كبير. إذا كان لديها الصبر، إذا كان لديها القدرة على تحمل المسؤولية، فتخصص القبالة تخصص جدا رائع، فريد متميز، لأن فعلا هي بتكون سيدة بتقدم خدمة وبتساعد سيدة هي بتكون في أضعف حالاتها في كرب جدا شديد، إضافة إلى أنه هذا التخصص يجمع بين العلم والمهارة ورسالة إنسانية. فخيار التخصص للقبالة جدا يعني أنا صراحة يعني أنصح فيه بشكل جدا كبير، إضافة إلى أنه هو يصنع فارق كبير في حياة هذه السيدة. كثير من السيدات إحنا يعني فعلا هذه يمكن كانت أحد المواضيع اللي نوقشت اليوم في المؤتمر، أنه كيف أحيانا بتكون تجربة السيدة خلال الحمل الولادة قد تكون تجربة جدا إيجابية بوجود القابلة، قد تكون للعكس تجربة غير إيجابية تستمر لسنوات فقط بالرعاية اللي تم تقديمها من قبل هذه القابلة. فهي فعليا يعني القابلة هي من تقدم بداية أو خلينا نقول نقطة بداية في حياة هذه الأسرة أو في حياة هذه العائلة.
0: والله أنا حقيقة أؤيدك على دكتورة، يعني أنا أتكلم عن قريباتي اللي أنا أتعامل معهم، يعني لو افترضنا فيه طبيب أي مرض معين ترى احنا أنا ممكن أقبل أي استشاري، ما عندي مشكلة أن يتابع مريض سكر أو مريض كذا، ولكن الولادة تجدين في اهتمام كبير باختيار القابلة ذات الخبرة اللي عندها هدوء، وعلى ما تفضلتي وقت عصيب وصعب، ولذلك يعني مسألة تميز القابلات من ناحية الناحية الأكاديمية التدريب التمهير الموضوع يعني موضوع طبي كبير جدا، وما هو سهل انتقال طفل من رحم أمه إلى الحياة، أمر يعني ما هو سهل أبدا. فأنا طبعا أتمنى فعلا من الجامعات السعودية يهتمون بهذا التخصص حتى يتيحون مجال لجذب الممرضات من التخصصات العامة إلى هذا التخصص، سواء من ناحية الدبلومات أو من ناحية الميزات المالية، وأيضا من ناحية الدراسات العليا أو التدريب والتمهير، لأن مثل ما تفضلتي الآن يعني هذا التخصص مطلوب وأيضا يعني حرج.
1: صحيح. إضافة إلى نقطة مهمة جدا ألا وهي توصية مجلس الشورى بتعزيز وفتح برامج القبالة في المملكة العربية السعودية، وصراحة يعني أنا أشكر جميع القائمين كانوا على ذلك، دكتورة زينب أبو طالب، دكتورة فاطمة الشنقيطي، رئيس مجلس الإدارة السابق دكتورة رؤى الطويلي، وأيضا مجلس عمداء كليات التمريض. أمانة يعني هم يعني زرعوا بذرة جدا رائعة ألا وهي فتح برامج بكالوريوس التمريض في المملكة العربية السعودية. الآن لدينا في المملكة يمكن ما يقارب 8 أو 6 أو 9 برامج تقدم بكالوريوس القبالة في المملكة. فالقبالة هي يعني صراحة من التخصصات الواعدة، وخصوصا أنه لها يعني وصف وظيفي واضح الآن، لها تصنيف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، فهي فقط تحتاج إقبال من خريجي الثانوية العامة، ويعني الله يبارك إن شاء الله في جهود مملكتنا الحبيبة اللي فعلا جعلت صحة الفرد والمجتمع وركزت بشكل كبير على صحة المرأة، لأنه صحة المرأة طبعا إحنا بنتكلم عن مجتمع بشكل كامل إذا كانت صحة المرأة يعني مدعومة بشكل كبير.
0: سليم، فإن كنا نقول يا بناتنا ترى هذا التخصص اعتبرين الوظيفة مضمونة، لأن الطلب كبير ولا زال كل المستشفيات الحكومية والخاصة محتاجة لهذا التخصص. دكتورة نوال عبد الغني رئيسة مجلس إدارة الجمعية السعودية للقبالة، شكرا يعني كنت معنا في هذه الدقائق الغالية، ونتمنى لكم التوفيق في مؤتمركم أيضا في جمعيتكم المميزة.
1: الله يبارك فيكم وشكرا لكم، يعطيكم ألف عافية.
0: شكرا دكتورة نوال. مستمعي الكرام، سمعتوا كلام الدكتورة نوال، وإحنا جدا يعني سعيدين أن يكون معنا واحدة من أستاذات القبالة وأيضا واحد الممارسات الصحيات. أختي ميعاد، أنت قلتي لنا بعض الشركاء، لكن اسمحي لي الآن أنا أتكلم عن شريك آخر اللي هو شريك القطاع التوظيف، قطاع العمل، أنه يهيئ الفرصة المناسبة للمرأة الحامل. المرأة الحامل قد تمر ببعض الظروف الصحية اللي تستدعي أنها تراجع المستشفى بين أوقات مختلفة، وأيضا تكون مرتاحة، تمر ببعض الظروف، قد العمل عند شروط معينة، مسألة الغياب يعني لأيام معدودة مقبول، لكن قد يكون فيه يعني عدم التعامل أو التعاون الكافي للمرأة التي فعلا تستحق هذا الجهد. خلينا ننتقل بس عشان الوقت إلى المرحلة التي بعدها. إحنا نتكلم عن مرحلة الوحم، نتكلم عن بعض الشائعات اللي قد تسبب مشاكل حتى في الولادة. هل فيه يعني مثلا بعض القصص اللي شفتيها مثلا من استخدام بعض الأعشاب أو بعض الخلطات اللي استخدام يعتبر خاطئ؟
2: نعم دكتور كثير، وهذه يعني واحدة من أكثر الشائعات اللي متداولة ويتنقلها جيل بعد جيل، يعني من الأمهات، من الجدات للأمهات للبنات. يعني في بعض الأعشاب، في بعض المشروبات قاعد الأمهات يتنقلونها من جيل إلى آخر، من ضمنها مثلا لو سبيل المثال وقصة ظريفة أنا ما أقدر أنساها. حدثت أنه كنا بدينا الشفت صباح الساعة 7، لما حضرت لقسمي في طوارئ النساء والولادة كانت الأمور مستتبة بين الأمهات. فبعدها بساعة إلى ساعة ونص، يمكن تقريبا على الساعة 8:30، بدأ أسمع أصوات الأمهات يتألمون، بدأوا يجون عند الاستقبال التمريض والقابلات، أنه بدأ يزيد معاي الألم، بدأ يزيد معاي الألم.
0: هذول الآن ما هم في على أسرة الولادة، هذا ما قبل.
2: أيوة هذا في طوارئ الولادة. طبعا الأم الحامل لما في الشهر التاسع مجرد ما يبدأ تظهر عليها بوادر الولادة، أي عرض تحس فيه إذا ما كانت جاية على المتابعة موعد رسمي في العيادة، نقولها توجهي للطوارئ لأي عرض أو سبب كان، توجهي للطوارئ. طبعا هي خدمة مقدمة اللهم لك الحمد على مدار 24 ساعة. فاللي حصل أنه كانت الأمور مستتبة، فجأة بعد ساعة ونص تقريبا من بداية الشفت بدأت الأمور تتلخبط، وبدأ الأمهات يشتكون من آلام مع أنهم كانوا مرتاحين طول فترة الليل. هم كانوا في فترة انتظار للأسرة أن ينتقلون لجناح، إما جناح التنويم أو جناح الولادة نفسه. فاللي حدث أنه بدينا أن كل ما حطينا أم على جهاز التخطيط نلاحظ أنه فيه نزول في نبضات قلب الجنين، مش واحد ولا اثنين ولا ثلاثة. إيش اللي حصل؟ طيب كانت الأمور مستتبة. فاللي حدث وأنا كنت مارة في، طبعا عندنا غرفة الانتظار الأمهات مستريحين فيها، نظرت واحدة من تعتبر الجدات، الأم اللي جاية مع بنتها،
0: يعني بنتها
2: المرافقة،
0: هي نعم.
2: يعني بنتها هي الحامل فهي جاية معاها، إحنا نعم. نسمح بدخول يعني مرافق. فهذه الأم كانت جاية وجايبة معاها ترمز قرفة، وكانت تعطي لبنتها، يعني هم كانوا جايين من منطقة خارج منطقة الرياض تقريبا قرابة ساعتين من منطقة الرياض، فطول الطريق وهي تشرب في بنتها القرفة. عندنا مفهوم خاطئ في الولادة أنه القرفة تساعد على تسهيل الولادة وتساعد أنها تفتح الرحم فتولد الأم بشكل أسرع وبشكل ميسر. فهذه الأم كانت طول الطريق تشرب،
0: مجتهدة.
2: أيوة مجتهدة، تبي صحة بنتها يعني، وتبي تيسر عليها أمر الولادة، فكانت تشربها قرفة. بنتها من أول ما جت تخطيط كان ضارب، يعني كان سيء. فكلمنا لها الطبيبة المناوبة وجت، وهي انتهت في قيصري، راحت قيصري، لكن الضرر تخيل دكتور ما توقف على اللي بنتها، لا هي اجتهادا منها وتبي الأجر، فقامت تعطي الأمهات تصب للأمهات اللي في الانتظار قرفة، تحتسب الأجر بنت الحلال، لكن هي ما تعرف أنه القرفة إيه نعم. وهذا اللي أنا من هنا أقوله للأمهات، القرفة تزيد الطلق نعم، لكنها ما تساعد في فتح عنق الرحم.
0: صحيح.
2: فاللي يحصل إيش؟ يزيد الطلق يزيد الطلق يزيد الطلق، الرحم نفس ما هو أحيانا يكون مقفل، أحيانا 1 سنتي، أحيانا 0.5 سنتي، فيزيد الطلق لما هذا الطلق يأثر على الطفل
0: طبعا يضغطه،
2: يضر يضغطه، فتبدأ تنزل عنده نبضات القلب. اللي حصل أنه صارت هذه اللخبطة بسبب هذه الأم، بسبب اعتقاد أنه اشربي قرفة ترى إن شاء الله ربي بيسهل عليكم بتتيسر أموركم. فلا هي وحدة اللي تحولت قيصري، ولا 2 ولا في 3 في ذاك اليوم، فكانت لخبطة وأثرت على مو فقط بنتها، هي أثرت على الأمهات الموجودين بسبب شائعة أنه الأعشاب تساعد في تسهيل الولادة.
0: والله هذه مشكلة، لأن أشوف يعني بعض الناس جزاها الله خير يعني مجتهدة، لكن هذه النصائح اللي ما لها أساس يذبحون المرأة الحامل.
2: نعم.
0: كلي لا تأكلين، اشربي، وراك كذا، وراك نحيفة، ما أدري شلون، ترى الحامل كذا. بعض الناس يقولون لا، مثلا لا تأكلين أكلات معينة ولا تأكلين كالسيوم.
2: نعم صحيح، وهذا برضو من الشائعات دكتور، دائما نسمعه وحب نصحح للأمهات. أنه كثير طبعا يسمعون نصائح الآخرين أو نصائح أمهاتهم، أنه لا تأكلين كالسيوم. إيش المعتقد عندهم؟ أنه الكالسيوم يسبب في كبر حجم الجمجمة الجنين وعظام الأكتاف، فبالتالي أنه ما يساعده أنه يدخل في منطقة الحوض وينزل وتتسهل، فلا تأكلين عشان ما يكبر البيبي وتنتهين في قيصري. طبعا غلط، الأم اللي ما تأكل وتأخذ المكمل الغذائي الكالسيوم بيصير عندها نقص في فيتامين في الكالسيوم، قد يسبب هشاشة في العظام. بعض الأمهات اللي ما تأخذ كالسيوم وهي ما في عندها أي مشاكل في الأسنان تبدأ تطيح أسنانها فترة الحمل.
0: صحيح.
2: والكالسيوم يؤثر على العضلات والمفاصل، فيبدأ يسبب عندها تقلصات وشد، فتبدأ تعاني من شد عضلي وشد في المفاصل سببه نقص الكالسيوم. فهذا برضو من المعتقدات الخاطئة. فنصيحتي دائم للأمهات الأولى والأخيرة، لا تسمعي تجارب الآخرين، كل أم لها تجربتها الخاصة. عيشي تجربتك واستمتعي فيها. يعني أنا يحز في خاطري أنه بعض الأمهات تجي ناقلة تجربة أو معتقد قيل لها، فالأم أو الامرأة اللي أعطتها هذه النصيحة هي تكون نسيت أنها أعطتها النصيحة، قالت لها هذه الكلمة ومشت. هذه الأم الحامل تعيش فترة 9 شهور كاملة في قلق، في وسواس، في هم أنه قد يحصل معي الموضوع اللي ذكرته لي، أو يصير، أو أنها تبدأ تتوقع متى رح يبدأ معي يصير معي أو يحصل معي الشيء اللي قيل لي أو ذكر لي.
0: حتى لو ما يصير يمكنها تقلق تقول لي ما ليش ما صار.
2: بالضبط، يعني هو الحمل طبيعي، الحمل من أسعد التجارب اللي ممكن تعيشها الأم خلال 9 شهور. فإحنا يعني بنشر المعلومات، بالاهتمام الأم في نفسها، بالمتابعة، أخذ المعلومات من المصادر الموثوقة. كثير إحنا الآن السوشيال ميديا والكل يحكي في الموضوع ويعطي رأيه فيه، لا تستمعين، عندك طبيبة تتابعي معاها، عندك أي شك أي استفسار أي سؤال اطرحيه على دكتورتك وهي بتجاوبك. فدائما خذي المعلومة من المصدر الموثوق، وتجنبي استماعك لتجارب الآخرين.
0: يبدو لي إن حتى بعض الشائعات تطورت، يعني صارت بعض النساء أو بعض خلينا نقول الباحثات عن الشهرة تقدم نصائح وهي غير متخصصة، احنا ما نعرفها.
2: صحيح.
0: ولذلك بعضهم تدخل في جروبات وتدخل في معلومات، والله سمعنا في كذا، والله يمدحون الدواء الفلاني وكذا. فكأني أؤكد على اللي تفضلت فيه، يجب أن تراجع طبيبتها والمستشفى اللي تتابع فيه من البداية، لأنهم أخبر وأعلم بوضعها وتطور الجنين.
2: صحيح.
0: عندنا دقائق قبل نهاية الحلقة، حدثينا عن اللحظات الحرجة، لحظات الولادة، إيش اللي يصير فيها؟ يعني سبحان الله، هي انتقال يعني عجيب.
2: نعم.
0: من يعني ورحلة جميلة تنتهي بهذا المولودة والمولودة. بس تذكرينا بعض القصص والمواقف اللي صارت لك مع مريضة أو مراجعاتك.
2: والله شوف دكتور، أنا يعني لما دخلت تخصص القبالة دخلت عن حب في هذا التخصص.
0: جميل.
2: هو يعني سبحان الله يجمع بين العلم ويجمع بين الأجر. وأنا كقابلة عندي مسؤولية عن شخصين مش شخص واحد، يعني أنا مسؤولية، عندي مسؤولية تجاه الأم نفسها وعندي مسؤولية تجاه الجنين. فمن أسعد، أنا أعتبرها من أسعد اللحظات اللي نعيشها بشكل يومي وأكثر من مرة في اليوم، إن لما تنتهي رحلة الله. الولادة بسعادة، لما تسمع الأم صرخة طفلها الأولى، لما تبكي، نعيش معاها جميع مشاعرها، سواء كانت هذه التجربة انتهت بشكل إيجابي أو حتى بشكل سلبي، أو أنه احتاجت بعض التدخلات. فهي يعني القبالة أو مساعدة الأمهات في الولادة مش فقط عمل أنا تقاضى عليه أجر مادي مالي، لا، هو يعني
0: شيء إنساني،
2: مشاركة، شيء إنساني عظيم.
0: صحيح.
2: إنك يعني أنا أذكر والله العظيم إن مرة في حديقة إني صادفت وحدة عرفتني من صوتي.
0: إيه.
2: وأنا منقبة، بس قالت شكيت فيك نقابك لما سمعت الصوت تذكرتك. كم لها سنة والدة؟ لها قرابة 12 سنة.
0: سبحان الله.
2: وقالت تخيلي أنه هذا اللي ترى ولدتيني فيه، هذا
0: الله.
2: ولدي. فجاني شعور عظيم أنه سبحان الله كيف أم عرفتني من نبرة صوتي. وجدت أنت كذا كذا كذا اللي في المكافة، قلت لها نعم، قالت أنت اللي ولدتيني في ولدي هذه.
0: ولما يصير في تطمين
2: طبعا. أيوة. فيها طمأنة للأم. الأم في لحظة الولادة يعني تكون في أضعف حالاتها، محتاجة إنسانيا إلى أي طبطبة، إلى أي شخص يقولها ما عليك أنت بخير. فهذا جزء يعني ما ننسى فيها العمل الإنساني الجبار اللي تقدمه القابلة للأم في الولادة.
0: وإحنا طبعا نيابة عن كل حامل وكل مرأة وكل شخص من أعضاء هذا المجتمع السعودي، نشكركم يعني فريق القبالة والتمريض والهيئة الطبية في المستشفيات، ونشكرك طبعا ميعاد، حقيقة كنت معنا ضيفة جميلة في هذا اليوم، الأخت ميعاد العنزي، أخصائية أول في القبالة والنساء والولادة واستشارية الرضاعة الطبيعية. شكرا لك أختي ميعاد، ونقول نتمنى لكم الصحة والسلامة، ريحوا المرأة الحامل، ادعموها، ساعدوها، وقفوا معها، وقفوا هالشائعات الغير صحيحة، وحتى بعد الولادة لا تكثرون الضغط عليها ولا المبالغة في احتفاليات استقبال ما بعد الولادة. أتمنى لكم الصحة والعافية، نلقاكم على خير في حلقة قادمة. هذا الدكتور عبدالعزيز العثمان وزميلي علي بن جدوع، ونلقاكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيتامين على إذاعة الرياض.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. أبعاد
2: على إذاعة الرياض.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أبعاد الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة الرياض. مع بداية عام دراسي جديد، عاد الطلاب والطالبات إلى مقاعد الدراسة، وعادت معهم أسئلة تتجاوز الجداول والحصص والكتب المدرسية إلى سؤال أكبر: كيف تتغير المدرسة السعودية؟ وإلى أين تتجه منظومة التعليم؟ العام الدراسي الجديد يأتي في مرحلة تشهد فيها المنظومة التعليمية تحولات متسارعة، وتطوير في المناهج، وتمكين أكبر للمعلم، وتوسع في استخدام التقنية والذكاء الاصطناعي، إلى جانب توجهات جديدة في تنظيم البيئة المدرسية ورفع جودة المخرجات التعليمية. في المؤتمر الصحفي الحكومي الذي سبق انطلاق الدراسة، استعرض معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف البنيان عددا من مستجدات المنظومة، مؤكدا أن نظام التعليم العام الجديد يمثل نقلة في تطوير التعليم وحوكمته وتحسين تجربة الطالب ودعم المعلم وتعزيز ثقة الأسرة مع المحافظة على القيم الوطنية. فماذا تحمل هذه المستجدات للطالب والمعلم والأسرة؟ وما الذي سيتغير داخل المدرسة؟ وكيف يمكن أن تنعكس هذه التحولات على جودة التعليم وتحقيق مستهدفات المملكة 2030؟ للحديث عن أبرز مستجدات العام الدراسي الجديد ومستقبل التعليم في المملكة، يسعدنا أن تكون معنا في أبعاد الدكتورة نادية الشهراني، الأكاديمية والمستشارة في التعليم. مرحبا بك دكتورة.
4: أهلا وسهلا أستاذ عبد الرحمن، سعيدة بوجودي معكم وشاكرة جدا على الدعوة الكريمة للمشاركة في هذا الموضوع الهام.
3: الله يحييك. ننطلق من حيث انطلقت الدراسة، انطلق العام الدراسي الجديد دكتورة وسط مجموعة من المستجدات والتوجهات التي أعلنت عنها وزارة التعليم. من منظورك أبرز ملامح هذا العام وما الذي يجعله مختلفا عن الأعوام السابقة؟
4: أولا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة أنه أبرز ما يعني لاحظناه في الإعلان عن إعلان خطة وزارة التعليم و استعداداتها للعام الجديد، انه بدانا من احنا نقول الهوليستيك ابروتش، بمعنى حزمه متكامله من التحسينات. كنا معتادين الى فتره قريبه الى تحديثات جزئيه، نحدث هنا ونحدث هناك، منهج هنا منهج هناك، لكن هالمره راينا نظام متكامل وشامل. نتكلم عن المناهج، نتكلم عن المعلم، تطوير المعلم، الذكاء الاصطناعي، تمكين المدرسه وتمكين قيادات المدرسة. لذلك أنا أشوف أن احنا انتقلنا من إدارة التعليم بوصفة عملية يومية إلى إدارة منظومة متكاملة تركز على جودة التجربة التعليمية وتتمحور حول الطالب نفسه. فصار التركيز على الطالب ملاحظ جدا في النظام الجديد. بس من الجانب الآخر لازم ندرك كذلك أنه القرارات أو الأنظمة هي لا تصنع الاختلاف، لكن وجودها وتركيزها على الفصل الدراسي هو اللي راح يصنع الفرق للأسرة وللمتابع. المنهج المطور كذلك سيحتاج إلى معلم مؤهل، والمعلم بالتالي سيحتاج إلى بيئة مهنية مرنة وكذلك داعمة. المدرسة راح تحتاج إلى صلاحيات واضحة. الأسرة كذلك على الجانب الآخر تحتاج إلى تواصل جيد يبنى على الثقة ويبني الثقة من جديد. يمكن أفضل عنوان لو نوضع عنوان لهذا العام هو الانتقال من تطوير عناصر منفردة إلى تطوير تجربة تعليمية متكاملة.
3: نعم. أيضا يعني حقيقة طبعا ما يلفت الانتباه يا دكتورة في هذه المتغيرات أنه وزير التعليم وصف نظام التعليم العام الجديد بأنه نقلة في تطوير التعليم وحوكمته وتحسين تجربة الطالب، وأيضا ذكر المعلم، دعم المعلم وتعزيز ثقة الأسرة. هذا التحول عمليا ماذا يعني داخل المدرسة؟
4: إذا جينا نتكلم عن التغيير اللي راح نلمسه داخل المدرسة، فأنا كمعلمة كأستاذ جامعي وكذلك كولية أمر، أنا أعتقد أن النظام سينعكس عليه في ثلاث أمور: المسؤوليات راح تكون أوضح، القرارات داخل المدرسة راح تكون أفضل، وكذلك رفع جودة الخدمة المقدمة للطالب. الحوكمة اللي أشار لها معالي الوزير لا نفسرها نحن كمتلقين على أنها زيادة في الإجراءات، لكن تفسر إلى أنه كل طرف راح يعرف دوره وصلاحياته، القرارات راح تكون مبنية على البيانات، وتكون كذلك مساءلة واضحة على النتائج. تحسين تجربة الطالب تعني أنه المدرسة تكون أكثر استجابة لاحتياجاته وقدراته، بمعنى أنه الطالب المتعثر يحصل على الدعم المبكر، الطالب الموهوب يحصل على الدعم المبكر، وكذلك يحصل على فرص إضافية إذا تميز في أي مجال من المجالات، سواء مجال مهني، مجال فني، مجال ثقافي، مجال رياضي، يعني بمعنى أنه يكون عندنا استيعاب لاختلاف الذكاءات واختلاف الاحتياجات. كذلك من ناحية دعم المعلم اللي أشار لها معالي الوزير، كأستاذ جامعي أعرف أنه الأعباء عندنا الكثير من الأعباء سواء كمعلمين أو كأساتذة في الجامعة هي ليست مرتبطة بالتدريس، فتخفيف هذه الأعباء ومنح المعلم الأدوات والصلاحيات اللي تساعده فعلا على أداء دوره، تعزيز ثقة الأسرة أيضا يتحقق عندما ترى والله وضوح في القرارات، المعلم قادر على أنه يستوعب احتياجات الطالب وقادر على أيضا تغطيتها بالشكل المناسب. الأسرة أيضا تحتاج أن ترى أنه القرارات واضحة والممارسات متفقة مع هذه القرارات، وبالتالي ينعكس هذا الشيء على تعلم الطالب أو تعلم الأبناء. كولية أمر أو كأم لا أريد فقط تقارير ورسائل إضافية، أحتاج إلى مشاركة كاملة في العملية التعليمية من أولها إلى آخرها. هذه العملية اللي محورها الطالب الذي يقضي في يومه أكثر من 8 ساعات في اليوم، يحتاج ولي الأمر سواء الأب أو الأم إلى أنه يكون قادر على معرفة ماذا يحدث وكيف تقرأ هذه النتائج على تحصيل الطالب وفهمه، حتى لا نصدم بعد كذا في اختبارات المعيارية أنه الطالب لا يقدم نتيجة جيدة أو أن المدرسة أداءها متدني أو إلى آخر.
3: نعم نعم. أيضا من أبرز ما أعلن عنه دكتورة تحديث 22 مادة دراسية وإدراج أيضا 50 وحدة تعليمية في مجال الذكاء الاصطناعي. وش أهمية أنه يبدأ الطالب مبكرا في فهم الذكاء الاصطناعي والتعامل معه، وكيف يمكن أن ننتقل من مجرد استخدام التقنية إلى بناء مهارات حقيقية لدى الطالب؟
4: والله أستاذ عبد الرحمن لم يعد السؤال هو هل يستخدم أبنائنا الذكاء الاصطناعي أو لا يستخدمونه. هم يستخدمونه بالفعل، لكن وجوده كمهارة تخصصية في المدارس هذا يعني أنا فعلا أحيي وزارة التعليم على هذه اللفتة، لأنه الآن الذكاء الاصطناعي هو جزء من التعلم، جزء من العمل، جزء من حياتنا اليومية، وبالتالي الطالب لابد أن يفهم كيف تعمل هذه الأدوات، ما هي إمكانياتها، ما هي حدودها، ما هي أخلاقياتها، كيف استخدمها بطريقة آمنة وأخلاقية، ما هي الأشياء التي تشارك مع الذكاء الاصطناعي وما هي الأشياء التي لا تشارك مع الذكاء الاصطناعي. أيضا لابد أن يكون قادر على نقد المنتج أو المخرج اللي يطلع له من الذكاء الاصطناعي، لا يتعامل معها باعتبارها مصدر خالي من الأخطاء. كان جوجل يعطيك يعني 30-40-100 إجابة أو أكثر أحياناً لسؤال واحد، الآن الذكاء الاصطناعي يعطيك إجابة واحدة والتعامل مع هذه الإجابة على أنها الإجابة الصحيحة الوحيدة خطير جداً. ولذلك فعلاً دخول الذكاء الاصطناعي في التعليم جداً مهم، سواء للمعلم أو للطالب أو للغير. لكن إن شاء الله أنه تعليمها لا يكون فقط تعريفات نظرية أو تدريب على كتابة الأوامر أو البرومت، لا، احنا نبغى الطالب يكون قادر على حل مشكله باستخدام الذكاء الاصطناعي. أيوة. تحليل معلومه الى بناء مشروع، مقارنه نتائج، اكتشاف التحيز المعرفي او الاخطاء. يعني ابغى الطالب يكون قادر على التعامل مع الاداه ويفكر قبل استخدام الأداة.
3: نعم.
4: وكذلك قادر على أن يبحث ما تنتجه هذه الأداة ويضيف إليها من فهمه وإبداعه.
3: نعم.
4: يعني ما أبقى طالب فقط قادر على إخراجها، لا، قادر على أيضا التفكير الناقل فيما ينتج من هذه المهارة.
3: نعم. اسمحي لي دكتور أطلع فاصل قصير وارجع بعدها أكمل معك الحوار.
4: تفضل.
3: فاصل قصير مستمعينا ثم نعود.
1: أبعاد
2: على إذاعة الرياض.
3: مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام في برنامجكم أبعاد. نتحدث في هذه الحلقة عن مستجدات الموسم الدراسي الجديد مع ضيفتنا الكريمة دكتورة نادية الشهراني الأكاديمية والمستشارة في مجال التعليم. مرحبا بك دكتورة من جديد.
4: أهلا وسهلا أستاذ
3: الرحمن. حياك الله. نتحدث أيضا عن استخدام الذكاء الاصطناعي. كنت تتحدثين عن استخدامات الذكاء الاصطناعي لدى الطلاب، لكن هنا في المقابل حديث عن استخدام الذكاء الاصطناعي لمساعدة المعلم وتخفيف بعض الأعباء عنه وتحديد أيضا احتياجات الطلاب. كيف يمكن أن يصبح الذكاء الاصطناعي مساعد للمعلم وليس بديلا عنه؟
4: أولا خلينا نتفق أنه الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن يستبدل المعلم، هذه نقطة أول السطر. لكن كيف ممكن المعلم بذكائه يستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدته؟ فيه مهام سواء للمعلم أو غير المعلم أيا كان المجال، فيه مهام ليست من جوهر الدور. بمعنى لو بتكلم عن المعلمين مثلا، الأنشطة، مسودة الأنشطة، تنظيم البيانات، بيانات الطلاب، اقتراح التدريبات المتفاوتة في المستوى، مثلا الطلاب المبتدئين، الطلاب المتقدمين المتميزين وهكذا. كذلك تحليل المخرجات مثلا لرصد أنماط التعثر عند الطلاب وطرق معالجتها، كل هذه مهام كان يقوم بها المعلم والآن يمكن أن يقوم بها الذكاء الاصطناعي بضغطة زر. فذكاء المعلم يظهر في استيعاب أنه يستخدم الذكاء الاصطناعي وأدواته لتخفيف الأعباء عليه التي ليست من جوهر دوره. جوهر دور المعلم هو التعامل مع الطالب، بمعنى اتخاذ القرار التعليمي المناسب للتعامل مع الطالب. فالأداة راح تعطيك البيانات اللي هي المتعلقة بمستوى الطالب.
3: نعم. عنصر مساعد.
4: نعم، هي عنصر مساعد داخل الفصل وليست بديل للمعلم. المعلم يرى الطالب، يفهم ظروف الطالب، يستوعب دافعيته، يعرف ظروفه، لكن الذكاء الاصطناعي يفتقد كل هذه الأشياء. أي. كذلك الذكاء الاصطناعي لا يمكن من خلاله أنك تصنع قدوة، لا يمكن أنك تعلم الطالب التعاطف أو أنك تعلمك كيف يدير التفاعل الإنساني داخل الفصل. المعادلة الصحيحة هنا أن الذكاء الاصطناعي مثله في مثل الحاسب الآلي قبل 30-35 سنة. الذكاء الاصطناعي راح يساعد المعلم، يختصر عليه مهارات مهام محددة لكنه لم يدوره. في نقطة هنا جدا مهمة وهي حماية بيانات الطلاب. المعلم عندما يتعامل مع الذكاء الاصطناعي مثل الطالب، لا يشارك أو لا يفرط في مشاركة بيانات الطلاب.
3: نعم داخل
4: من خلال الأدوات الذكاء الاصطناعي. وكذلك ينتبه إلى اشتراطات سدايا فيما يخص هذا الموضوع.
3: نعم.
4: واشتراطات وزارة التعليم أيضا، وكذلك يراجع المخرجات قبل استخدامها، لأن نرجع ونقول أن الذكاء الاصطناعي وأدواته ليست معصومة عن الخطأ.
3: صح، فعلا هذا أنا أعتقد يمكن أنه جوهر القضية والأمر المهم، أنه نحمل داخل أنفسنا ثقة تامة أنه مخرجات الذكاء الاصطناعي ليست دقيقة 100%، وإنما هي عامل مساعد قد تسرع العملية وقد تعطي أيضا أبعاد أخرى أو مقترحات إضافية أو أيضا تعمل لنا يعني تسريع للوقت أو المجهود. على كل دكتورة، خلينا نروح لقضية أخرى وموضوع آخر. تم الإعلان عن تدريب نحو 240 ألف من الكوادر التعليمية. ودي أتعرف على أي مدى يمثل الاستثمار في المعلم أن يكون نقطة بداية لأي إصلاح تعليمي، وهل يمكن تطوير المناهج دون تطوير مهارات من يقوم بتدريسها؟
4: الإجابة المختصرة هي لا يمكن تطوير أو خلنا نقول الحصول على نتيجة جيدة من مدخل سيء. هذا يعني لو بنختصر، فلذلك الاستثمار في المعلم هو بلا شك نقطة البداية للإصلاح التعليمي. وعشان ما نقصوا على المعلمين، زيادة الأعباء على المعلمين تجعل عملية التطوير المهني صعبة أو فيها تحديات كثيرة، بالنظر إلى أننا أصلاً مجتمع متماسك ولله الحمد. لكن لو بجي للبوتم لاين بقول أن المعلم هو القادر على تحويل المنهج من محتوى متعوب عليه إلى تجربة تعلم حقيقية. فلو طورت المناهج، وفرت الأجهزة والمنصات، وحدثت الأنظمة، كل هذا الاستثمار يكون يعني تأثيره جدا محدود إذا كان المعلم غير قادر على تطبيقه، وليس لديه الثقة في إمكانياته معه. أو كذلك أنه ما يكون عنده الوقت. فالمعلم عنده إذا كان اكتملت عنده قدرته المهنية أو المعرفية وثقته في نفسه وفي الأدوات اللي يستخدمها، وكذلك الوقت، إذا كانت هذه الثلاثة العناصر موجودة عند المعلم، سيستطيع أن يسهم بفاعلية في عملية الإصلاح التعليمي.
3: جميل.
4: تدريب الرقم هذا رقم كبير، يعني هو مؤشر جداً على اتساع الاستثمار. نعم، مؤشر كبير جداً على اتساع الاستثمار في التعليم. والأهم من الرقم هو أيضاً نوعية التدريب.
3: نعم، بلا شك.

0: يعني المركز الوطني جدا مهتمين بالتطوير وهذا شيء يحسب لهم، لكن نبغى نشوف الممارسات تتغير داخل الفصل، نبغى نشوف النتائج تتغير في تعلم الطلاب وإدراكهم، كذلك قدرتهم على التعلم الذاتي. المعلم يحتاج من خلال التجارب المهنية في كافة أنحاء العالم اللي احنا نتابعها واللي شاركنا في بعضها، التطوير المهني المستمر للمعلمين لا يتوقف، مثلهم والله مثل الأطباء في دول أخرى.
1: صح،
0: يرتبط دائما بتخصص المعلم واحتياجات المدرسة، فيها تدريب على التطبيقات، في تدريب على متابعة الطلاب بالآليات الحديثة، تدريب على تقديم التغذية الراجع بطريقة سليمة للطلاب، كذلك يعني مساعدتهم على أنهم يكونوا متعلمين طوال الحياة، وهذا واحد من أهم أهداف الرؤية. أنه بناء متعلم قادر على التعلم طول الحياة، هذا الشيء لا يمكن أن يتم تطويره يعني بمعزل عن تطوير المناهج، أنك تعزل تطوير المناهج عن تطوير من يدرس المناهج، بالذات إذا حطينا أيضا في اعتبارنا أنه الطالب الآن مصادر التعلم عنده تعددت المدرسة.
1: صح،
0: الطالب الآن يتعلم من مصادر مختلفة.
1: نعم،
0: غير المدرسة، تتجاوز المدرسة وحدود المدرسة،
1: وسائل التواصل الاجتماعي وما إلى ذلك.
0: طيب، أي لا، كل شيء، كل شيء.
1: بروح معك النقطة أيضا تلفت الانتباه حقيقة إلى أنه وزارة التعليم أصبحت تركز بشكل كبير على قضية الجودة والأمور هذه، وكذلك أيضا يعني تصحيح بعض الأخطاء السابقة اللي كانت موجودة، وهذه من النقاط اللي للأمانة لفتت الانتباه، وهي التأكيد على أن المعلم لا يدرس مادة خارج تخصصه. دكتورة، إيش أثر التخصص الدقيق للمعلم في جودة الشرح والتحصيل الدراسي وبناء ثقة الطالب بالمادة؟
0: بلا شك أنه وجود التخصص الدقيق عند المعلم بالذات في المرحلة الابتدائية يعني ضروري جدا أن يعلم المواد الأساسية ومواد التأسيس متخصص فيها، لأنه هو الأقدر على تعليمها. يعني إحنا نحتاج إلى معلم متخصص في المادة العلمية وممكن في طرق التدريس، بمعنى أنه مثلا معلم إكس درس رياضيات ثم درس طرق تدريس الرياضيات سواء في الدبلوم، دبلوم عالي أو دبلوم متوسط أو خلافه، لكن لابد أنه يكون عنده متمكن، لأنه أعظم المعلمين أو أعظم أو أذكى مخرجات الجامعات في التخصصات العلمية تحديدا قد لا يكون الأقدر على تدريسها.
1: صح،
0: لذلك لابد من تمكينه في تخصصه وكذلك تمكينه في أدوات التدريس. هذه مسألة مرة مهمة جدا في جودة التعليم، التخصص يعطيك العمق المعرفي وليست فقط قشور معرفية، لكن أيضا لابد من دعمها بطرق تدريس المقرر المادة التخصصية، وهذا أعتقد أنه لا يخفى على
1: طرق. دكتورة، الطرق تقصدين فيها ماذا؟ الأدوات أو الأساليب أو الكتب أو إيش؟
0: أساليب تدريس المادة المعينة، مثلا مادة الرياضيات في 6 مستويات يعني لتعليم الرياضيات، فالمعلم يبدأ يعني يدرس من خلال مستويات مختلفة، ومثلها مثل اللغة الإنجليزية وكذلك التخصصات كلها، أنت تبدأ من يعني إذا أن تصل إلى مرحلة التفكير الناقد مع الطالب، هذه تحتاج إلى سلسلة كبيرة جدا، مثلها مثل الطب يبدأ أخصائي ثم يصبح استشاري ثم طبعاً يصبح خبير إلى آخره، فهي مثلها مثل يعني عملية تراكمية وليست عملية. إحنا كانت زمان كلية التربية هي اللي تقدم مناهج وطرق تدريس، يعني مقررات مناهج وطرق التدريس للتخصصات المختلفة. لا أعرف الحقيقة إذا كانت لتزال موجودة في التخصصات الأخرى، لا زال يعني، لكن أعرف أنه الدبلوم التربوي متطلب للتدريس، وهذا يجب أن لا نتنازل عنه. الحقيقة المعلم المتمكن من المادة راح ينعكس أيضا على شيء مهم جدا، وهو ثقته من نفسه هو يشرح.
1: صح، فعلا
0: هو حيكون واثق من نفسه
1: وينعكس هذا على الطلاب.
0: نعم، الطالب راح يقرأ هذه الثقة ويتفاعل مع المعلم، يزداد ثقته بالمادة وبالمعلم أيضا، كذلك يستطيع أنه يتعلم منه، لأنه تحتاج إلى أن تحترم المعلم لكي تستطيع أنك تتعلم منه. فاجتماع التمكن المعرفي مع الكفاءة التربوية هذا سيصنع
1: مخرج مهم جدا.
0: نعم.
1: شكرا جزيلا لك حقيقة ضيفتنا الكريمة الدكتورة نادية الشهراني، الأكاديمية والمستشارة في مجال التعليم، متحدثة عن مستجدات الموسم الدراسي الجديد للطلاب والطالبات. شكرا جزيلا للدكتورة. أهلا
0: وسهلا فيكم، تشرفت بالمشاركة معكم، يعطيك العافية
1: أستاذ عبد الرحمن. الله يحييك، يعطيك العافية، وشكرا جزيلا.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: إضاءات لغوية
2: على إذاعة الرياض. أهلا بكم في إضاءات لغوية جديدة. أسماء الأصوات. ونتناول في هذه الفقرة من هذه الحلقة الضباح. فما هو؟ ورد في لسان العرب: وضبح الأرنب والأسود من الحيات والبوم والصدى والثعلب والقوس، يضبح ضباحا أي صوت. أنشد أبو حنيفة في وصف قوس: حنانة من نشم أو تولب، تضبح في الكف ضباح الثعلب. قال الأزهري: قال الليث: الضباح صوت الثعالب. قال ذو الرمة: سباريت يخلو سمع مجتاز ركبها من الصوت إلا من ضباح الثعالب. وفي حديث ابن الزبير: قاتل الله فلانا ضبح ضبحة الثعلب وقبع قبعة القنفذ، قال: والهام تضبح أيضا ضباحا. ومنه قول العجاج: من ضابح الهام وبوم بوام. وفي حديث ابن مسعود: لا يخرجن أحدكم إلى ضبحة بليل، أي صيحة يسمعها، فلعله يصيبه مكروه، وهو من الضباح صوت الثعلب، ويروى صيحة. وفي شعر أبي طالب: فإني والضوابح كل يوم، جمع ضابح، يريد القسم بمن رفع صوته بالقراءة، وضبح يضبح ضبحا وضباحا نبح، والضباح الصهيل، وضبحت الخيل في عدوها تضبح ضبحا، أسمعت من أفواهها صوتا ليس بصهيل ولا حمحمة. وقيل: تضبح تنحم، وهو صوت أنفاسها إذا عدون. قال عنترة: والخيل تعلم حين تضبح في حياض الموت ضبحا. وقيل: هو سير. وقيل: هو عدو دون التقريب. وفي التنزيل: والعاديات ضبحا. كان ابن عباس يقول: هي الخيل تضبح. وكان رضوان الله عليه يقول: هي الإبل، يذهب إلى وقعة بدر. وقال: ما كان معنا يومئذ إلا فرس كان عليه المقداد. والضبح في الخيل أظهر عند أهل العلم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما ضبحت دابة قط إلا كلب أو فرس. وقال بعض أهل اللغة: من جعلها للإبل جعل ضبحا بمعنى ضبعا، يقال: ضبحت الناقة في سيرها وضبعت، إذا مدت ضبعيها في السير. وقال أبو إسحاق: ضبح الخيل صوت أجوافها إذا عدت. وقال أبو عبيدة: ضبحت الخيل وضبعت إذا عدت، وهو السير. وقال في كتاب الخيل: هو أن يمد الفرس ضبعيه إذا عدا حتى كأنه على الأرض طولا، يقال: ضبحت وضبعت. وأنشد: إن الجياد الضابحات في العدد. وقال ابن قتيبة في حديث أبي هريرة: تعس عبد الدينار والدرهم الذي إن أعطي مدح وضبح، وإن منع قبح وكلح، تعس فلن تعش، وشيك فلن تقش. معنى ضبح صاح، وخاصم عن معطيه. وهذا كما يقال: فلان

0: ينبح دونك، ذهب إلى الاستعارة، وقيل الضبح الخضيعة تسمع من جوف الفرس، وقيل الضبح شدة النفس عند العدو، وقيل هو الحمحمة، وقيل هو كالبحح، وقيل الضبح في السير كالضبع.
1: أخطاء شائعة.
0: والخطأ الذي نتناوله في هذه الفقرة هو قول بعضهم فلان من شواذ الرجال، فما الخطأ هنا وما الصواب إذن؟ يقول الدكتور مصطفى جواد: قل فلان من شذاذ الرجال، ولا تقل فلان من شواذ الرجال. والسبب المانع من جمع الشاذ للإنسان على شواذ هو السبب الذي منع جمع الباسل للإنسان على البواسل، وإنما يقال جمل شاذ وجمال شواذ، وقول شاذ وأقوال شواذ. أما الشذاذ فهو جمع إنسان من صفة الشاذ، مثل كاتب وكتاب، وحاسب وحساب، وعامل وعمال، وسارق وسراق، وحاذق وحذاق، وما لا يحصى لكثرته، وهو جمع قياسي.
1: عامي وفصيح.
0: والكلمة التي نتناولها في هذه الفقرة هي كلمة زعب الماء، ويزعب الماء من البير أو من القليب. فتعالوا نتعرف أصلها الفصيح. ورد في لسان العرب: زعب الإناء يزعبه زعبا، ملأه، ومطر زاعب يزعب كل شيء أي يملأه. وأنشد يصف سيلا: ما جازت العفر من ثعالة فالروحاء منه مزعوبة المسل أي مملوءة. وزعب السيل الوادي يزعبه زعبا، ملأه، وزعب الوادي نفسه يزعب تملأ ودفع بعضه بعضا. وسيل زعوب زاعب. وجاءنا سيل يزعب زعبا أي يتدافع في الوادي ويجري. وإذا قلت يرعب تعني يملأ الوادي. وازدعبت الشيء إذا حملته، يقال مر به فازدعبه. وقربة مزعوبة وممزورة أي مملوءة. وزعب القربة ملأها، وزعب القربة احتملها وهي ممتلئة، يقال جاء فلان يزعبها ويزأبها أي يحملها مملوءة. وزعبت القربة أي دفعت ماءها. وفي حديث أبي الهيثم رضي الله عنه: فلم يلبث أن جاء بقربة يزعبها أي يتدافع بها ويحملها لثقلها. وقيل زعب بحمله إذا استقام، وزعب بحمله يزعب وازدعب أي تدافع. ومر يزعب به مر سريعا. وزعب البعير بحمله يزعب به مر به مثقلا. وزعبته عني زعبا دفعته. هذا إذن هو أصل هذه الكلمة الفصيح.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: 11 صباحا في الرياض.

طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام، وجوز أخباري أهلا بكم. ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس وزراء بنغلاديش. وزير الخارجية يؤكد أن المملكة ترفض أي محاولات لفرض تقسيم زمني أو مكاني للمسجد الأقصى. المملكة وسوريا توقعان مذكرتي تفاهم لتعزيز التعاون في النقل واللوجستيات. المملكة تجدد تمسكها بثوابتها الراسخة تجاه القضية الفلسطينية وحل الدولتين. انتخاب إسماعيل ولد الشيخ أحمد أمينا عاما لمنظمة التعاون الإسلامي. المملكة تشارك في معرض دمشق الدولي بمشاركة 50 شركة وطنية. الهيئة الملكية لمدينة الرياض تطلق الحي الرقمي لتصبح العاصمة ضمن أفضل 10 مناطق تقنية عالميا. هيئة العقار تعلن بدء أعمال السجل العقاري لأكثر من 46 ألف قطعة عقارية في منطقتي الرياض والقصيم. واتساب يتصدر تطبيقات التواصل في المملكة بأكثر من 90%. المنتدى السعودي للإعلام يطلق سوق الإنتاج لربط صناع المحتوى بالمشترين والمنتجين. ومن الأخبار العربية والدولية، الاحتلال يعتقل 13 فلسطينيا في اقتحامات واسعة في الضفة الغربية. البيت الأبيض يكشف عن عدم وجود مفاوضات مع طهران حاليا، ويؤكد أن الحصار البحري مستمر. الجيش السوداني ينفذ ضربات على ميليشيا الدعم السريع في كردفان. خبرنا الأخير في هذا الموجز، دول الاتحاد الأوروبي تعيد إحياء خطة استخدام الأصول الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا. نهاية الموجز، دمتم بخير.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، حياكم الله أحبتي في برنامج الكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة اليوم نتكلم فيها عن موضوع في غاية من الأهمية، نتكلم فيها عن ما يسمى عند التجار بالجرد السنوي. كل تاجر إلا ما تكون له وقفة يحاسب فيها نفسه وينظر في تجارته، كيف هي تجارة رابحة أم هي خاسرة، يا ترى هل أنا كاسب فيها، رابح فيها، منتصر فيها أم خاسر فيها، وضعي ضعيف ويحتاج إلى إعادة نظر. وهذه سنة الحياة، لا إشكال في ذلك. الإشكال عندما يستمر الإنسان في تجارته حتى يكسر في يوم من الأيام أو يقع المبنى أو يتهدم الساس لأنه لم يقف وقفات يراجع فيها وضعه ولا حالته ولا تجارته. هذا أمر طبيعي عند أهل الدنيا، يعرفه التجار، بل كان يعني سابقا، ولربما بعض التجار ما زالوا الآن، لربما كان أصحاب الدكاكين يغلق الدكان يوم كامل. تقول له هذا خسارة عليك، يقول لك خسارة يوم تسبب ربح سنة، لأنه يريد أن يعمل جرد ويعرف

يريد أن يعرف الأرباح من الخسائر، المحلات الرابحة يستمر فيها، المحلات الخاسرة يغلقها، البضائع الرابحة يزيد منها، البضائع الخاسرة لا يكرر إحضارها. فهو يشوف أنه إذا أغلقت يوم وأتقنت الجرد السنوي فيها سوف يترتب عليها عطاء وربح وخير كثير في المستقبل. فكانوا يغلقوا الدكاكين. الآن ربما الأنظمة تطورت والآليات أصبحت يعني مختلفة، فما يحتاج لربما إنسان أن يغلق، والأشياء بالكمبيوتر الآن، وصلنا إلى عالم الـ AI والذكاء الاصطناعي. لكن بتكلم عن أصل الفكرة، وهذا حال أهل الدنيا. فكيف الذين يرجون ما عند الله سبحانه وتعالى؟ فكيف أهل التقوى والتقى؟ كيف أهل الآخرة؟ كيف من يرجون الفردوس الأعلى؟ ما تكون لهم وقفات مع أنفسهم؟ أين نحن من حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا؟ هذا المعنى الذي ذكره سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، لفتة عظيمة، لفتة كريمة، لفتة مهمة، أن الإنسان يحتاج أن يحاسب نفسه. فمنا من يحاسب نفسه، في ناس ترى تحاسب نفسها كل يوم، وفي ناس تحاسب نفسها كل أسبوع، وفي ناس تحاسب نفسها كل شهر. طبعا كل ما كان الحساب أدق وأقرب كان تفادي الخسائر أكبر وأسرع وأكثر وأقوى. لما أنا أكون دائما متابع عملي وشغلي، يقولون ما حاك جلدك مثل ظفرك أو ظفرك فتولى أنت جميع أمرك، ما حاك جلدك مثل ظفرك فتولى أنت جميع أمرك. لما الواحد يكون يشعر بحساسية أو احتياج إلى الحكة، مهما جاء أحد آخر ثاني يحكه مو زي هو، لأنه يكون عارف مكان الألم، عارف مكان الوجع، عارف مكان الاحتياج للحكة، فيتوجه ظفره إلى المكان المناسب بالدقة. كذلك أنا في تجارتي، في معاملتي، أنا أدرى بأموري. دائما أصحاب الاتكالية يخسرون الدنيا والآخرة. أصحاب الاتكالية دائما خسرانين. انظروا كثير من تجارات الدنيا، الذين يتكلون على غيرهم خسرانين 100%. لكن الذين يعتمدون على أنفسهم ويبذلون السبب، ثم قبل ذلك يكونوا متوكلين على الله، معتمدين على الله، وينطلقوا في عالم الأسباب، يعينهم الله ويمكنهم الله وينصرهم الله ويؤيدهم الله. فإذا لما يقول سيدنا عمر حاسب أنفسكم قبل أن تحاسبوا، هذه لفتة عظيمة. أن الإنسان يحتاج أن يكون له وقفة مع نفسه. كلنا الحمد لله أكيد سمعنا حديث النبي عندما قال يدخل الآن رجل عليكم من أهل الجنة، فدخل صحابي من الصحابة، ثم ثاني يوم والصحابة جالسين معه قال يدخل عليكم رجل من أهل الجنة. طبعا أنت بس عبارة رجل من أهل الجنة هذه الوحدة تخليك يعني تعيش في عالم ثاني. مين اللي بيضمن له بالجنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم. مين اللي بيعطيه التاج والخلعة الجميلة هذه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، يعني النبي جازم له بالجنة، يعني النبي ضامن له بالجنة. يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، يدخل نفس الرجال، يجي ثالث يوم يقول يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، يدخل نفس الرجل. طيب ما السبب؟ ما السر الذي فيه؟ أنه كان يحاسب نفسه كل يوم ويسامح من أخطأ في حقه، يعفو عن كل من أساء إليه في ذلك اليوم. فهذا ميزان الحساب عنده شغال وقوي. فلما كان ميزان الحساب الذي يراقب فيه رب الأرباب، الذي يرتجي به ما عند الوهاب، الذي يصفح ويعفو به عن الأحباب، كان شغال وبقوة، كانت الثمرة إن النبي ضمن له بالجنة 3 مرات. وأنا وأنتم محتاجين أن يكون عندنا نصيبنا من هذه المحاسبات الدائمة. نحاسب أنفسنا محاسبة صغيرة يومية، اليوم هذا في إيش أمضيناه؟ يا ترى اليوم صليت الصلاة الخمس كلها؟ الحمد لله. يا ترى اليوم قرأت قرآني؟ الحمد لله. يا ترى اليوم تيسر لي أن أتواصل مع والدي؟ لأنه أحيانا في بعض الناس الأب والأم ما يكونوا في نفس المدينة، أو يكون هو في شرقه وهم في غربه، فيصعب عليه أن يكون يوميا عندهم.
فأقلها يتواصل معهم بالسلام، بالاتصال، بالسؤال.

ألف طريقة وطريقة، بالتحسس من احتياج الأب. الأم تحتاج كرسي متحرك يجيب لها، الأب يحتاج إلى جهاز معين يجيب له، الوالدين يحتاجون إلى إضافة معينة في بيتهم أو في احتياجاتهم الشخصية أوفرها لهم. هذه كلها من البر، التحسس. وهذا ما يكون إلا من إنسان عنده جرد يومي وشهري وسنوي. فالجرد اليومي جرد سريع، أنا قريت القرآن اليوم، قريت، صليت، ما صليت، أديت أعمالي على الوجه المطلوب، أولادي نبهتهم، وجهتهم، هذا كذا جرد سريع. ودائما إذا كان عندك الجرد حاضر يوميا، زي جماعة اللي ذاكر يوميا، يجي وقت الاختبار ما يحتاج يتعب نفسه كثير. مين يتعب كثير؟ اللي يجلس طول السنة ما يذاكر، بعدين يجي يشد حيله وقت الاختبارات، يا عالم ينجح أو ما ينجح، لأنه بيكب المعلومات كب على دماغه، بينما اللي كان يذاكر كل يوم بيثبتها بطريقة لطيفة إلى أن ترسخ المعلومات، فتكون سبب من قوي من أسباب النجاحات. فذلك إحنا اللي عنده جرد يومي على طول بيتصيد الثغرات، لا اليوم ما قرأت قرآن، إذن بكرة حقرأ قرآن. لكن تخيل تعدي السنة، الله السنة هذه ما قرأت قرآن، فيصير الأمر صعب للتدارك، صعب، ما هو مستحيل، وإذا نوى نية طيبة وصادقة ربنا يعينه، لكن معناه أنه عبر السنة هو ما انتبه، لأنه جرده بس سنوي. طبعا اللي يسوي جرد سنوي أحسن من اللي ما يسوي، اللي يعمل جرد سنوي أحسن من اللي ما يعمل. ولذلك إحنا دائما نحاول نربط الجرد هذا بمثلا بآخر السنة وآخر سنتنا ذو الحجة. إذا تكلمنا عن التاريخ الهجري، كيف إحنا في آخر ذو الحجة أو في أول محرم، أول يوم، ثاني يوم، أول أسبوع، ثاني أسبوع، الأمر واسع. نجلس كذا مع أنفسنا جلسة صادقة ونقول إيش اللي أنجزنا، إيش حققنا، كيف مستوى دخلي، تحسن ولا ما تحسن، هل السنة هذه فكرت في مشروع تجاري أو لا، هل طورت نفسي في مهارة أو ما طورت نفسي في مهارة. هذه أمور كذلك ينبغي، إحنا نتكلم في صلاح الإنسان، ما هو فقط مربوط بصلاة وصوم وقرآن، لا لا لا، كلها مكملة، لأنه كلها لما ترتبط بالنية الصالحة كلها تكمل بعضها البعض. فإحنا محتاجين أن يكون عندنا نصيبنا من هذا الإدراك، من هذا الاهتمام، من هذا الجرد، من هذه الفطنة الذكية التي تكون عند الإنسان. أما أن تعد علينا أيامنا وليالينا وإحنا غير مبالين، مثلا النبي لما يقول لسيدنا عبد الله بن عمر شرف المؤمن قيام الليل، وتعد عليه الأسبوع، الشهر، الشهرين، لا يصلي وتر، تسأله يعني يمكن بعضنا، نسأل الله السلام والعافية إن شاء الله ما يكون لا في ولا فيكم أحد، السنة كلها عدت ما في يوم من الأيام قام الليل، طبعا باستثناء رمضان، الحمد لله كلنا رمضان، كلنا إن شاء الله صائمين قائمين، لكن غير رمضان كم مرة كذا نمت وقمت قبل الفجر بنصف ساعة ساعة وركعت ركيعات لله سبحانه وتعالى، كم مرة السنة هذه غير رمضان جلست من صليت الفجر في جماعة وقعدت تذكر الله حتى طلعت الشمس، ثم صليت ركعتين وكسبت أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. في غير رمضان كم مرة ختمت القرآن، كم عائلة السنة هذه ساعدتها وأنقذتها وكنت سبب في إسعادها. يا رجل، النبي يقول الساعي على الأرمل والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وكالصائم الذي لا يفطر، وكالقائم الذي لا يفتر، بيقوم الليل وما يتعب، ويصوم النهار وما يتعب، ويجاهد في سبيل الله. أنت بسعيك على الأرمل والمسكين أجرك كأجر هذا الشخص. فلذلك العقل، كل العقل، أن والله تكون لنا وقفات مع النفس، هذا الوقفات يكون مجالها المراقبة، والمراقبة هي درجة من درجات الإحسان، أن يكون عندك رقيب داخلي، الرقيب هذا متصل بالله. سيدنا عمر يوم من الأيام كان يعس آخر الليل، يعني تفقد الرعية، إلا أن تعب فاستراح بجوار شجرة، فسمع حوار غريب عجيب بين أم وبنتها. الأم تطلب من البنت أن تخلط الماء باللبن عشان يكثر اللبن، فالبنت ترفض، فالأم تقول له إن عمر نائم، يعني عمر ما هو داري باللي حنسويه. فالبنت قالت له كلمة واحدة، فأين رب عمر؟

لو كان أمير المؤمنين نايم أو ما هو داري، إحنا ما بنعمل الطاعة عشان أمير المؤمنين ولا بنترك المعصية عشان أمير المؤمنين، إحنا صلتنا برب العالمين. فقالت لها البنت كلمة واحدة: فأين رب عمر؟ سكتت الأم، لأن البيوت كانت فيها خيرية، فإذا ذكرت بالله تذكرت. والله يا جماعة مصيبة المصائب لما أنت تكون واقع في خطأ يغضب ربنا ويجي واحد يذكرك فيه وتكابر. ترى كلكم خطأ، هذا كلام النبي، كلكم خطأ، وخير الخطائين التوابون. وخير الخطائين التوابون، يعني ما أحد يقول لك ترى أنت وقعت في خطأ أو في معصية أو في كذا، لا تكابر، لا تتجرع على الله، لا تتحدى رب العالمين، استغفر لذنبك، تب إلى الله، قول يا ربي سامحني، يا ربي اغفر لي، يا ربي أعني أني ما أعود للمعصية، يا ربي أعني أني ما أعود للمصيبة. ترى والله والله والله ما في أرحم ربنا ولا أطيب من ربنا ولا ألطف من ربنا ولا أعطف من ربنا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الله قريب مننا، بس لا نكون إحنا بعيدين عنه. كم ينبغي لنا أن نقرب من مولانا، نحتاج بالفعل أن نكون عايشين لمعنى هذه الآية: يا رب أنت قريب مننا فلا تبعدنا عنك. نتوجه وندعو ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على صلاح أنفسنا، لأن المقصد من الجرد السنوي، وما أجمل لما يكون مع نهاية السنة أو مع بداية السنة، إنه الإنسان يفتش فيها عن أخطائه، عن عيوبه، عن أحواله الدنيوية، لأن أمورنا الدنيوية مربوطة بنوايا طيبة. لما نأكل عشان نتقوى لطاعة الله، لما نتاجر عشان نستر أولادنا وبيوتنا ونرضي رب العالمين بالصدقة والتحسس من الفقراء، لما نتقن في وظيفتنا، لأن الله أمرنا بإتقان عبر نبيه: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عمل أن يتقنه. فالإنسان يحاسب نفسه في الدنيا: كيف أنا دخل، مستوى دخلي، هل أنا قائم بأولادي، هل أنا بدرسهم في أحسن الأماكن، هل أنا منتبه من أولادي وبناتي. أولادنا وبناتنا يحتاجون إلى جلسات حوارية طويلة عريضة معاهم. هذه الأجهزة ووسائل التواصل هذه هلكت أولادنا وبناتنا، فأخشى أن نحاسب حساب عسير على تقصيرنا في أولادنا وبناتنا. لازم شو أولادنا إيش سووا، إيش أنتجوا، إيش عملوا، إيش استفادوا، إيش تطوروا، إيش تغيروا، إيش تنوروا، كيف يكونوا أحسن، كيف يكونوا أفضل. أرجوكم سادتي، خلونا كذا يعني نأخذ وقفات مع النفس. هذه الوقفات ستفتح لنا من أبواب الخير ما لا يعلم به إلا الله. ثم بعد ذلك عندما يعني نعرف أخطاءنا، أقلها أن نلح على الله: يا ربي إحنا شهوتنا تغلبنا وغرائزنا تغلبنا، بس لنا فيك أمل أن تجعل هذه الأخطاء أبغض شيء في قلوبنا، هذه المعاصي يعني أكره شيء في قلوبنا. الله قادر على أن يبغض في قلوبنا المعصية، ويبغض في قلوبنا المخالفة، ويبغض في قلوبنا الرذيلة. الله قادر على كل شيء، الله قادر على أن يحبب في قلوبنا الطاعة، ويحبب فينا ما يقربنا إليه. فالله يرضى عني وعنكم، ويصلح حالي وحالكم، ويجعلنا وياكم من الموفقين، ويجعلنا ممن يعني حاسبوا أنفسهم بالوجه المرضي، فكان ثمر ذلك أن نكون إلى الله أحسن وأفضل وأقرب وأتقى. اللهم آمين يا رب العالمين. كنت معكم أحبكم في الإعداد والتقديم فيصل كاف، وفي الإخراج صالح الثنيان.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة.

0: المشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: إذاعة المملكة العربية السعودية من الرياض تقدم سؤال على الهاتف.

0: برنامج أسبوعي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ على أسئلتكم الدينية والاجتماعية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم سؤال على الهاتف. ضيفنا في هذه الحلقة هو معالي الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن ناصر الشاثري. في بداية نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله.
2: أهلا وسهلا، أرحب بك وأرحب بأحبة المستمعين، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا.
1: اللهم من حياكم الله شيخنا الكريم. وهذا أيضا مرق التحية من فريق العام المستمعين الكرام، في الإشراف حان السبيعي، في الإعداد محمد بن سعيد الشمري، استقبال اتصالات عبد الرحمن الحوطي، وفي التقديم محدثكم سبيت مرام سبيت، وفي الإخراج عبد الرزاق الحمدان. معنا أم صالح.
3: هلو،
1: مرحبا أم صالح، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام،
1: تفضل يا أختي. الشيخ اسمعك.
3: لو سمحت يا شيخ، إذا كنت أنا رايح العمرة وعند الميقات اشترت، قلت فين حبسني حابس في محلي حيث حبسني، لكن بعد ما وصلت مكة نزلت علي الدورة، هل يعني أتحلل ولا أصير باقي على إحرامي؟
1: تفضل شيخنا.
3: يعني عادي أرجع للبلدي؟
1: طيب، واضح سؤال، تسمعين الجواب يا أختي، تفضل شيخنا حفظكم.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الأصل في من أحرم أن يتم النسك الذي ابتدأ به، لقول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، إلا أن الشرع أجاز للإنسان أن يشترط في نسكه وإحرامه، بحيث إذا عرض له ما يمنعه من إتمام النسك جاز له التحلل. فقد ورد في الحديث أن ضباعة بنت الزبير جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن الحج وهي شاكية، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اشترطي أن محلك حيث حبست، فإن لك ما اشترطت على ربك. ومن ثم إذا اشترطت المرأة في بداية إحرامها أنه إذا حبسها حابس فإن لها تحلل، ونوت بذلك الدورة، فحينئذ يجوز لها أن تتحلل إذا جاءتها الدورة، ولا حرج عليها في ذلك. فإن كان رفقتها سيبقون فلولا بقاؤها على إحرامها، وإن كان رفقتها لا يبقون فحينئذ كونها تتحلل وتقطع إحرامها من الأمور الجائزة، لكونها قد اشترطت ذلك في مقدمة إحرامها.
1: الحمد لله، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. من الأسئلة الشيخ، هذا أحد الإخوة يقول: إذا خالط مالي مال حرام كيف أحلله، وهل يستجيب لي ربي دعائي حتى ولو لم أحلل هذا المال من هذه الشبهة؟
2: الأموال المحرمة ثلاثة أنواع. النوع الأول أموال محرمة لذاتها، هذه لا يجوز أخذها ولا يجوز تملكها ولا يجوز الاكتساب بها، ومن أمثلة ذلك الخمور والخنازير، فهذه أموال محرمة، ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التجارة في الخمر، وبالتالي لا يجوز، ونهى عن بيع الخنزير، وبالتالي لا يجوز للإنسان أن يتملك هذه الأموال ولا أن يضمها إلى ماله، ويجب عليه التخلص منها. النوع الثاني من أنواع الأموال المحرمة

0: ما حرم لتعلق حقوق الآخرين به، فهذه الأموال يجب ردها لأصحابها. ومن أمثلة ذلك المسروقات والمغصوبات، فهذه الأموال يجب ردها على أصحابها، ولا يجوز للإنسان أن ينتفع بها، وما ترتب عليها من أرباح فإنه يجب إرجاعها إلى أصحاب الأموال الأصلية، ولا يجوز للإنسان أن يستفيد منها، بل يجب عليه أن يعوض ما نقصها من ثمرات الاستثمار بسبب غصبه. والنوع الثالث من أنواع الأموال المحرمة، الأموال المحرمة لكسبها، فهذه الأموال تحريمها يتعلق بالذمة لا بعين المال، وبالتالي فإنه إذا اكتسب مالا حراما لا لذاته ولا لتعلق حقوق الآخرين به، وإنما تحريمه لكسبه، فالتحريم لا يتعلق بعين ذلك المال، وإنما يتعلق بذمة الإنسان. ولذلك لو قدر أن الإنسان كسب مالا حراما فقام بإحراق ذلك المال أو بإهدائه أو بالصدقة به، فإن ذلك لا يعفيه من إثم المال الحرام، بل المال الحرام يكون متعلقا بذمته. ولذلك عند خلط ذلك المال الحرام بمال الحلال لا يؤثر على المال الحلال، وإن كان من نفس الشخص فإنه حينئذ يجب عليه التخلص من ذلك المال الحرام، فإن المال الحرام له آثار سيئة في الدنيا والآخرة. قد ورد في الخبر: أيما جسد نبت على سحت فالنار أولى به. من ثم فالأموال المحرمة أسباب دخول الإنسان لنار جهنم، كما أن الأموال المحرمة من أسباب عدم صحة تفكير الإنسان، ومن أسباب دخوله في الفتن. وكما قال تعالى: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم، سمعون للكذب أكالون للسحت. فالسحت هو المال الحرام، فالمال الحرام من أسباب ضياع فكر الإنسان وعدم اهتدائه ولحوق الفتن به. كما أن من آثار المال الحرام عدم إجابة الإنسان في دعائه، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يقول: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. وقد ورد في حديث آخر ما يؤيد هذا المعنى، قال: يا سعد، أطب مطعمك تكن مجاب الدعوة، على اختلاف في إسناد هذا الخبر. ومن هنا فعلى الإنسان أن يسعى للتخلص من الأموال المحرمة، سواء كانت حقوقا للآخرين أو كانت كسبا من المكاسب المحرمة، ليطهر نفسه من ذلك المال ومن آثاره السلبية السيئة عليه في نفسه وعلى من بعده في من يقوم بإطعامهم.
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا من الأسئلة فضيلة الشيخ حفظكم الله، هذا أحد الإخوة يقول: مشكلتي في الإقلاع عن الذنب، كيف أوقف الذنب؟ والله أني تعبت من ذلك، أفيدنا جزاكم الله خيرا.
0: جاءت الشريعة بمشروعية الدخول في باب التوبة، فكلما وقعت في الذنب فعليك بالتوبة، والتوبة مبنية على أمور: أولها أن تندم على فعل ذلك الذنب، وثانيها أن تقلع عنه في الحال، وثالثها أن تعزم على لا تعود إلى الذنب مرة أخرى، ويكون مقصودك بذلك أن ترضي الله جل وعلا وأن تحصل على أجره وثوابه. فلو قدر أن الشيطان جرك بعد ذلك إلى فعل المعصية مرة أخرى،

0: علاج وإعادة التوبة مرة أخرى، وكلما جرك الشيطان إلى فعل المعصية فعليك حين تذكرك بالتوبة. قال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وقد قال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، وذلك في التائبين. ومن هنا فالذي نوصيك به هو تجديد التوبة كلما وقع منك الذنب. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن رجلا أقدم على ذنب ثم تاب منه، فقال الله عز وجل: عبدي علم أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو، قد غفرت له. فعاد العبد للذنب مرة أخرى ثم تاب، فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو، قد عفوت عنه. فعاد إلى الذنب ثم تاب، فقال الله: قد علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو، قد عفوت عنه على ما كان على ذلك. يعني إذا كان كلما أذنب عاد وتاب إلى الله جل وعلا فحينئذ فإن الله يعفو عنه. ولذلك فكونك عند إقدامك على المعصية تعود إلى التوبة، هذا دليل على صلاح حالك. ومن ثم لا تلتفت إلى وساوس إبليس حينما يرغب في أن يجعلك تيأس من رحمة الله بسبب إقدامك على الذنب مرة أخرى، فإن هذا الإقدام ترتب عليه طاعة كبيرة، وهي طاعة التوبة إلى الله والندم مما مضى، وبالتالي لا تجزع من مثل ذلك، واستمر في ولوج باب التوبة، ولكن ليكن ندمك ندما صحيحا واقعيا متأسفا على فعل الذنب من أجل أن يعفو الله جل وعلا عنك.
1: أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم. معنا من الجنوب سالم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا.
2: أحبك يا شيخ في الله، الله يحفظك. عندي ثلاثة أسئلة يا شيخ.
1: الأول
2: جلوسي بعد صلاة الفجر إلى الشروق، يعني أقول دائما الأذكار والتسبيح وهذا وتأخذ مني الوقت كامل، إذا فيه يعني عادي أني بدل الأذكار هذه أذكرها بعدين وأقعد أحفظ في القرآن زي كذا وأقرأ قرآن، ولا لازم أول شيء التسبيح والأذكار وبعدين إذا في فرصة أقرأ القرآن؟ هذا السؤال الأول.
1: طيب خليك معنا، تفضل يا شيخ حفظك الله.
0: أذكار ما بعد الصلاة، صلاتي الفجر والعصر، من الأعمال الصالحة التي يؤجر الإنسان عليها. وقد وصف الله جل وعلا أهل الإيمان بأنهم يذكرون الله في الغدو والآصال، الغدو أول النهار والآصال آخر النهار. ولذلك فإن جلوسك بعد الفجر من أسباب جعلك أو احتسابك من الذاكرين الله كثيرا، وهو من أسباب مغفرة الذنوب. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس فصلى ركعتين غفر له ما تقدم من ذنبه. وذكر الله يشتمل على التسبيح والتهليل وأذكار الصباح وأذكار المساء ودعاء الله جل وعلا وقراءة القرآن، فكل هذه تدخل في اسم ذكر الله جل وعلا.
1: سؤالك الثاني يا سالم.
2: السؤال الثاني يا شيخ، أنا عندي 200,000 مشغلها مع واحد ويقول يزكي نص القيمة، يعني نص الزكاة والنص الثاني علي، وما علمت إلا بعد 4 سنوات من الكلام هذا، فهل علي الأربع سنوات أني أزكي النص الثاني وعلي يعني أرجع أزكيها مرة ثانية ولا كيف يا شيخ؟ هذا السؤال الثاني.
0: نعم، الزكاة واجب.

0: الشرعي يجب على المؤمن أن يخرج زكاة أمواله. مقدار الزكاة في النقود هو ربع العشر، بمعنى 2.5%، وبالتالي يجب عليكم إخراج الزكاة. ومن هنا إذا لم يخرج الوكيل هذه الزكاة وجب إخراجها على الأصيل، وإذا كان قد مضى على ذلك سنوات وجب إخراج الزكاة عما مضى من السنوات، فإن الزكاة دين واجب لله جل وعلا، وإذا لم يقم الإنسان بإخراجه وتأخر فيه فإن هذا لا يسقط هذا الدين من ذمته، وبالتالي الواجب عليك إخراج الزكاة أو إخراج ما بقي من الزكاة عما مضى من المدة.
1: سؤال الثالث.
2: السؤال الثالث يا شيخ، أنا أصلي سنة الفجر في البيت، وإذا رحت المسجد أصلي ركعتين دخول المسجد، عادي هذا ولا وقت ناهي ولا كيف؟
0: سنة تحية المسجد هذه من ذوات الأسباب، وبالتالي لا حرج من فعلها في أوقات النهي الموسع. وقت النهي في صلاة الفجر يبتدئ من طلوع الفجر، يستثنى من ذلك سنة الفجر، ويستثنى من ذلك أيضا تحية المسجد لأنها من ذوات الأسباب. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر، فدل هذا على أن هذا الوقت من أوقات النهي، ومن ثم فلا تصلي نافلة بعد ذلك، وإنما تكتفي بسنة الفجر وبذوات الأسباب ومنها تحية المسجد.
1: شكرا لك أخوي سالم، الله يعطيك العافية. أحسن الله إليكم شيخنا بارك الله فيكم. هذا سؤال من إحدى الأخوات، تقول: أنا امرأة أعاني من تساقط شعر الرأس والشعر خفيف ويوجد فيه بعض الفراغات، حاولت عدة مرات معالجته بالزيوت وبخاخات ولكن لا يوجد نتيجة، وعملية زراعة الشعر مكلفة جدا بالنسبة لي، هل يجوز لي لبس بعض الشعر المستعار كطوق أو ربطة شعر على شكل جديدة وعمل بها تسريحات تخفي فراغات الرأس، جزاكم الله خيرا؟
0: نعم، قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن وصل الشعر، بل لعن الواصلة والمستوصلة، وهذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء في الحديث أن امرأة اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن ابنتها ستزوجها وأن شعرها يتمزق، فسألته عن وصل شعرها فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ومن ثم فتستبدل هذا بما يغطي رأسها وما لا يلحقها به حرج بإذن الله عز وجل.
1: الحمد لله، أحسن الله إليكم شيخنا بارك الله فيكم. من الأسئلة كذلك هذا سؤال من سمت نفسها قطرة ندى، تقول: ما حكم إذا صليت لكن بعد الصلاة تبين أن في يدي عجين لم أره إلا بعد الصلاة، هل أعيد صلاتي؟
0: إذا توضأ الإنسان وضوءا ولم يوصل الماء إلى جميع أعضاء الوضوء فإن وضوءه غير صحيح، وبالتالي فإنه يؤمر بإعادة هذا الوضوء، وإذا صلى بناء على هذا الوضوء لم تصح صلاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ولقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وقد ورد في سنن أبي داود بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا توضأ فترك لمعة في عضوه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء، وفي بعض ألفاظه: وبإعادة الصلاة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولما رأى أقدام أصحابه تلوح ويل للأعقاب من النار.
1: بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. معنا أم عبد الرحمن.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: يا شيخ لو سمحت، أنا في السفر أجمع وأقصر يعني بالطريق، لكن إذا وصلت المدينة اللي أنا وصلت لها يعني تقريبا إذا كنت بقعد بأربع أيام أقصر، لكن ما أجمع. لكن إذا كان زيادة عن الأربع أيام أصلي عادي يعني كاملة. لكن اللي معي المجموعة اللي معي يعني يجمعون ويقصرون حتى في المدينة إذا كنا وصلنا لها يعني مثل مكة مثل إذا كنا في نزهة إذا كنا مثلا في مكان رايحين مناسبة وجالسين يعني في فندق أو شيء يعني مرتاحين يعني ما في يعني إشكالية. فالمجموعة اللي معي يقصرون ويجمعون، أنا أقول لا يكفي القصر فقط يعني ما نجمع لأن إحنا مرتاحين يعني مو يعني بمكان طريق أو نعم. شيء يعني
1: واضح عبد الرحمن أسمع في جواب الشيخ.
3: إي والله
1: تفضل الشيخ.
0: قد قال الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فهم من هذه الآية أن من ترك الضرب في الأرض وأقام وجب عليه إتمام الصلاة وعليه جناح متى قصر الصلاة. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى من ذلك إقامة مؤقتة لأربعة أيام يعزم فيها بالإقامة لهذه المدة. كما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى ما لو كان المقيم إقامة مؤقتة لا يعلم مدة إقامته الإقامة المؤقتة. فهذه الأحوال مستثنات، وبالتالي فإنه يجوز في هذين الحالين الاستمرار في قصر الصلاة. وأما إذا كان الإنسان لا يوجد له شيء من ذلك فالأصل وجوب إتمام الصلاة عليه وعدم جواز قصر الصلاة وعدم جواز جمعها، لقول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.
1: الحمد لله بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا من الأسئلة هذا سؤال من الأخت إحدى الأخوات من مكة تقول يا شيخ بارك الله فيك أنا أصلي وأنا جالسة لست كبيرة في السن ولكن ركبتي فيها مشاكل صحية وأصلي قاعدة وأقرأ ودائما أقرأ من قصار السور وفترات الله يهديني يا رب يغفر لي ما أصلي أقول ما راح تتقبل صلاتي سواء صليت ولا ما صليت كل واحد، وبعد الصلاة ينتهي بعد ما ينتهي وقت الصلاة ألوم نفسي ليش ما صليت، فما توجيهكم لي حفظكم؟
0: يجب على المؤمن أن يؤدي الصلوات في أوقاتها حسب استطاعته، وذلك لقول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وبالتالي لا يجوز للإنسان أن يفرط في الصلاة وأن يترك الصلاة بدعوى أنه لم يؤدها بجميع أركانها التي يعجز عنها، فهذا من تسويل الشيطان وهذا فعل خاطئ. وبالتالي عليها أن تستدرك فيما يأتي وأن تؤدي الصلوات جميعا بحسب قدرتها واستطاعتها، وأن لا تجعل للشيطان عليها بابا في جعلها تترك الصلاة المفروضة بدعوى عدم قيامها بجميع أركان الصلاة. فإن قاعدة الشريعة أن من استطاع بعض الصلاة دون جميعها وجب عليه أن يؤدي ما استطاعه منها ولا يسقط عنه ذلك الواجب، إذ إن الميسور لا يسقط بالمعسور.
1: أحسن الله إليكم شيخنا بارك الله فيكم وفي علمكم. إلى هنا أحبتنا المستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى ختم هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ دكتور سعد بن ناصر الشاثري. جزاكم الله خير شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم.
0: بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، ونشكرك على حسن إدارتك هذا اللقاء لا حرمك الله أجره. آمين. كما أسأل الله جل وعلا لفريق العمل التوفيق والتسديد والنجاح، وأسأله جل وعلا للمتصلين والسائلين والمستمعين توفيق لما يحب ويرضى ورفعة درجة ورضا من الرحمن. كما أسأله جل وعلا لعموم المسلمين أن يجعلهم ملتزمين بشرعه قائمين بأحكام دينه، وأن يصلح لهم ذراريهم وأن يبارك لهم في أوقاتهم وأموالهم وأبدانهم وسائر أحوالهم. كما أسأله جل وعلا أن يبارك في ولاة أمرنا وأن يبارك فيهم وأن يجزيهم خير الجزاء وأن يرفع درجاتهم وأن يثيبهم خير الثواب والجزاء. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد عليه وعلى أصحابه وآله أجمعين. شكر الله لكم شيخنا الكريم وبارك الله فيكم وفي علمكم، وشكر الله لكم أنتم أيضا أحبتنا المستمعين الكرام حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقة. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يعلمنا جميعا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا وسدادا. هذه رق التحايا من فريق العمل المستمعين الكرام في الإشراف العام في حان السبيعي، في الإعداد محمد بن سعيد الشمري، استقبال اتصالات عبد الرحمن بن سعد الحوطي، وهذه تحية مني محدثكم سبيت إبراهيم سبيت، ومن الإخراج عبد الرزاق الحمدان. حتى الملتقى بكم أحبتنا الكرام في حلقة قادمة مشيئة الله تعالى، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: سؤال على الهاتف.

برنامج أسبوعي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ على أسئلتكم الدينية والاجتماعية.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان وخطبتي وصلاة الجمعة حيا على الهواء.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله رب العالمين، رفع شأن العلم والعلماء، ورغب في طلب العلم والتنزه في رياضه الغناء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة موقن بأنه خالق الأرض والسماء. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، سيد الرسل والأنبياء، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه النبلاء ومن اقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم النقاء. أما بعد، فخير ما يوصي المسلم أخاه المسلم، وخير ما يتحلى به في سره وعلانيته، تقوى الله، فهي ملاك الأمر وجماع الخير ومصدر التوفيق، وهي سبيل السعادة في الدنيا والآخرة. وما جاورت تقوى الله قلب عبد إلا أدرك ما تمناه. فأوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل. عباد الله، إن الله جل وعلا خلق الخلق ليعبدوه، وأرسل الرسل وأنزل الكتب لهذه الحكمة العظيمة، لدعوة الناس إلى عبادة الله وبيانها لهم وإيضاحها لهم. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولا سبيل إلى هذه العبادة وأدائها على الوجه المطلوب إلا بالله، ثم بالعلم والتفقه في الدين. ولقد أرشدنا القرآن الكريم إلى أن العلم هو الأساس للعمل، وأنه لا بد أن يتقدم عليه حتى يكون العمل مبنياً على أصل من الشرع المبين وعلى هدى مستقيم. يقول سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فأمر سبحانه بالعلم أولاً بقوله فاعلم، ثم ذكر العمل بعده بقوله واستغفر لذنبك. فإن الاستغفار نوع من العمل الذي يصفه العلم ويأمر به، كما تدل الآية على شرف العلم وأهميته. فبالعلم يعرف الله عز وجل، ويقوى الإيمان بما نزله الله من الكتاب والحكمة، وتحصل خشية الله تعالى، وهو أعظم ما تنافس فيه المتنافسون، وأغلى ما غبط عليه المؤمنون. فطلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، كما قال عليه الصلاة والسلام: فيتعلم المسلم ما لا بد منه من أحكام الدين، كالعقيدة والطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج، لكي يعبد الله على الوجه الصحيح. كما يجب على المسلم تعلم أحكام كل ما له به اختصاص، فالتاجر يجب عليه أن يتعلم أحكام التجارة، والطبيب والمهندس، وهكذا سائر التخصصات. كل يجب عليه أن يتعلم الأحكام المتعلقة بمهنته، حتى لا يقع في الحرام وهو لا يدري، فيسير بذلك على الصراط، ويهدي أمته وبني وطنه إلى هذا الدين الحنيف، أمة الإسلام. لقد أولى الإسلام العلماء الربانيين مكانة رفيعة لا تنكر، وفضلًا كبيرًا لا يكاد يحصر، فهم الثقات، عظم الله شأنهم وأعلى قدرهم وأثنى عليهم وأفاض عليهم من معين فضله. فقد أشهدهم الله عز وجل من فوق سبع سماوات على أعظم مشهود به، وهو توحيده تبارك وتعالى، كما قال عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فالعلماء هم ورثة الأنبياء وقرة عين الأولياء، اشترأبت أعناق الخلق لعلمهم وفضلهم، وهم مصابيح الدجى وأئمة الهدى وحجة الله في أرضه. بهم تمحق الضلالة من الأفكار، وتنقشع غيوم الشك من القلوب والنفوس، فهم غيظ الشيطان وركيزة الإيمان وقوام الأمة،
يردون عن العلم والدين تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فكل من غلا في فهم آية أو حديث وأتى بشائبة تبعد عن الفهم الصحيح نفوها حتى يكون الدين صافيا من كل شائبة. ومن هنا كان العلماء من نعم الله تعالى على أهل الأرض. لذا وجب علينا

نحترمهم ونعبر عن تقديرنا لجهودهم في نشر العلم والمعرفة. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. رواه أحمد. ويكفي العلم وأهله فضلا قوله عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أبو داود. كل هذا الفضل للعلماء العاملين الناصحين لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام ولأئمة المسلمين وعامتهم. اللهم احفظ علماءنا وانفع بهم البلاد والعباد. هذا ويعتبر دعم المملكة العربية السعودية حرسها الله للعلم والعلماء جزءًا أساسيًا من استراتيجيتها التنموية، مما يسهم في بناء مجتمعٍ معرفي يساهم في تحقيق التنمية المستدامة. هذا الاهتمام يعكس رؤية المملكة في بناء مستقبلٍ مشرقٍ يعتمد على العلم والمعرفة، ويعزز دور العلماء في تحقيق التنمية والازدهار. نفعني الله وإياكم بالقرآن المبين وبهدي سيد المرسلين. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.

0: الحمد لله الحكيم العليم، أنعم على عبده بقبس من علمه العميم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هدانا إلى إدراك هذا القبس بالتربية والتعليم، وأشهد أن رسولنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله الكريم، عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلانية. عباد الله، وفي مستهل عام دراسي جديد تتجدد الآمال وتستأنف مسيرة العلم والتعليم، ويبرز أثر العلم في رقي الأمم وتقدم المجتمعات، فبالعلم تستنار العقول وتبنى الحضارات وينشر الوعي وتكتسب العلوم والمعارف النافعة التي تعود على الفرد والمجتمع بالخير والصلاح. وإن من أعظم المسؤوليات في هذه المسيرة رسالة المعلمين والمعلمات الذين يحملون أمانة التعليم والتربية، ويسهمون في بناء شخصية ناشئة علميًا وفكريًا وسلوكيًا، فعليهم أن يؤدوا رسالتهم بإخلاص وأمانة، وأن يستشعروا عظم أثرهم في نفوس طلابهم وطالباتهم، وأن يجمعوا بين التعليم والتربية وبين نقل المعرفة وغرس القيم. كما أن للأسرة دورًا أصيلًا في نجاح المسيرة التعليمية، فهي البيئة الأولى التي يتلقى فيها الأبناء والبنات التوجيه والتربية، وعليهم أن تهيئهم لبداية العام الدراسي، وتغرس فيهم الجد والاجتهاد واحترام العلم والمعلم، وأن يكون التعليم مقروناً بالتربية والمعرفة مزدانةً بالآداب، فالعلم إذا خلا من الخلق كان حجةً على صاحبه، وإذا اتصل بحسن السلوك صار نورًا وثمرةً نافعة. ولقد كان السلف الصالح يحرصون على أن يكون العلم مقرونًا بالأخلاق، ومن ذلك ما قالت أم سفيان الثوري لابنها: خذ هذه الدراهم وتعلم 10 أحاديث، فإن رأيت أن العلم يحسن أخلاقك وتصرفاتك وكلامك مع الناس فاستمر فيه، وسأساعدك على طلبه، أما إذا لم يؤثر في سلوكك فدعه، فإني أخشى أن يكون حجةً عليك يوم القيامة. فيا أيها الآباء والأمهات، أبناؤكم أمانة، فاغرسوا فيهم صدق الكلمة وحسن الخلق ومحبة الصلاة، فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ويا معشر المعلمين والمعلمات، كونوا قدوةً قبل أن تكونوا معلمين، فإن الكلمة الصادقة والعدل والرفق تترك في القلوب أثرًا لا يزول. ويا طلاب العلم، افتتحوا عامكم بعزيمةٍ وأدبٍ وهمَّة، وليست التربية أوامر تلقى بل قدوةً ترى كل يوم، صدقٌ في البيت ورحمةٌ في التعامل، ومحافظةٌ على الصلاة واعتذارٌ عند الخطأ، فالأخلاق حياةٌ تعاش قبل أن تكون درسًا يقال. فاتقوا الله عباد الله، وجدِّدوا العهد مع العلم والعمل، واجعلوا الأخلاق تاج التربية، ومراقبة الله ميزان السلوك. اللهم أصلِح أبناءنا وبناتنا، واجعلهم قرة أعينٍ لوالديهم وذُخرًا لأمتهم. اللهم أعِن الآباء والأمهات على أداء الأمانة، وبارِك في صبرهم وتربيتهم. اللهم بارِك في معلمينا ومعلماتنا، وسدِّد أقوالهم، وبارِك في جهودهم، واجزِهم خير الجزاء. ونسألُك اللهم يا حيُّ يا قيُّوم، يا من لا تأخذه سنةٌ ولا نوم، أن تُعطِي السائل منا والمحروم، وأن ترزُقنا رزقًا حلالًا طيِّبًا. اللهم إنا نسألُك أن تُعِزَّ الإسلام يا من برحمته على عباده تفضَّل، وأن تُعلي شأن المسلمين وتُتوِّجهم بتاج النصر والظفر وتحقيق خير الآمال، وأن تشمل بعنايتك وتوفيقك من قام بخير عمل وأصلح على يديهما البلاد والعباد، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهد الأمين الأمير محمد بن سلمان، نصرهما الله بنصره وأيدهما بتوفيقه وعونه. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم واحفظ جنودنا المرابطين على الثغور، اللهم قوِّ عزائمهم وسدِّد سهامهم واكبِت أعداءهم وانصرهم على القوم الباغين يا رب العالمين. وصلوا وسلموا رحمكم الله على نبيكم محمد، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا سووا صفوفكم وسدوا الخلل. الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الحمد لله.

0: والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.

0: أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر

هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية.

لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت.

هكذا إخوة الإيمان نقلنا لكم مباشرة أذان وخطبتي وصلاة الجمعة حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي. الله
1: يا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. اليوم إن صح التعبير بأتكلم عن اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى الذي ربما يدخل في باب الرقائق، الاسم الذي يفتح الآفاق في نفوسنا بعظيم عطاء الله سبحانه وتعالى، يفتح الآمال بأن الله لن يخذلنا وسيكرمنا إن كان في الدنيا أو في الآخرة، ألا وهو اسم الوهاب. هذا الاسم الذي جاء بصيغة المبالغة، فلم يأتي اللفظ باسم واهب وإنما الوهاب، كما قلنا سابقا في الرزق ما جاء بصيغة إن الله هو الرازق، لا، إن الله هو الرزاق. فحينما تأتي هذه الأسماء بصيغة المبالغة، أبشر وأمل خير وستجد بأمر الله سبحانه وتعالى عطاء من الله لا ينتهي. المهم اليقين الذي ينفتح معه فكرنا وذهننا، ماذا قصد الله بهذا العطاء، وماذا قصد الله بأن يهب لك ولي ولغيرك من الناس، ما هو هذا العطاء والوهب منه سبحانه وتعالى. نقول أحبتنا، اللفظ هذا جاء في القرآن الكريم مطلق، في صحيح السنة لم يرد هذا الاسم بهذا اللفظ أنه سبحانه وتعالى الوهاب، لكن في القرآن الكريم جاء مطلقا معرفا في ثلاثة مواضع من هذا القرآن، منها قوله سبحانه وتعالى العزيز الوهاب، وفي قوله سبحانه وتعالى إنك أنت الوهاب.

لفظ الوهاب لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى، لأن عطايا عديدة. أما العبد إذا كان بيعطي فهو يصدق عليه أن يقول واهب، لأن العبد ما يملك إلا أشياء محدودة فقط. فقد يستطيع الإنسان أن مثلا يساعدك في سلفة، يستطيع مثلا يساعدك في عرض من عوارض الدنيا، أو في خدمة يقدمها لك في أي مجال من مجالات الدنيا، وتبقى يعني قدرته محدودة. ربما هذا اللي عنده دراهم ويعطيك ما يقدر يشفيك، ربما ذاك اللي يقدر يساعدك في الشفاء ما يقدر يعطيك مال، وقس على ذلك أشياء كثيرة. فالعبد عطاياه محدودة، لكن الله سبحانه وتعالى عطاياه متعددة وقادر عليها، متى شاء أن تكون ستكون. ولذلك يقول سبحانه وتعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. بل الأعجب والأجمل أيها الأحبة أن الله في أحيان كثيرة يهب العبد ابتداء وتفضلا منه بدون أسباب. نجي أحيان نقول فلان فتح الله عز وجل عليه في الدراسة، فلان فتح الله عليه في الأرزاق، كذا عطية من الله سبحانه وتعالى، ربما لعمل صالح عمله والله سبحانه وتعالى أراد أن يعطيه جزاء ما فعل فضلا عما يؤخره له في الآخرة. هذا الرب سبحانه وتعالى هباته لا تتوقف لا بحد ولا بزمان ولا بمكان ولا بحال، وإنما في كل وقت. هذا الاسم العظيم لله، ألا وهو الوهاب. وكيف أن الله سبحانه وتعالى عطاياه عظيمة وجزيلة لا تقف حتى في الدنيا فقط، وإنما حتى في الآخرة. هذا الحديث الصحيح الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بقول الرب لعبد من عباده، يقول أنه في آخر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: آخر من يدخل الجنة رجل قال صلى الله عليه وسلم: فهو يمشي مرة ويكبو مرة والنار تصيبه، لهب النار يصيبه. يقول هذا الرجل، لك أن تتخيل هذا الوضع الآن، كيف أنه رجل ما دخل الجنة ومع ذلك هو يعني يمشي مرة ويطيح مرة. ثم يأتي الله سبحانه وتعالى الوهاب بكريم عطائه فيقول لهذا العبد: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ ملك من ملوك الدنيا، اختار. كنت تتخيل أنه هذا الملك في الدنيا عنده مال يعني ليس له انقطاع؟ فيقول العبد: يا رب تعطيني مثل ملك، مثل ملك ملك من الملوك، يا رب أنا راضي، تعطيني يعني مجرد واحد من هؤلاء الملوك. فيقول الله عز وجل: لك ذلك وليس كذا فقط. ثم اسمع ماذا يقول: لك ذلك ولك مثله ومثله ومثله ومثله. قال ثم يقول الله في الخامسة، قال ثم يقول العبد لله في الخامسة: يا رب رضيت، يا رب يا رب رضيت. اسمع إلى الوهاب ماذا يقول. قال فيقول الله عز وجل: فوق كل هذا العطاء وهذه الهبات وهذه الكرامات، يقول الله عز وجل لهذا العبد الذي كان يكبو ويقع وكانت النار تأخذ منه وتصيبه، يقول الله عز وجل: ولك عشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. الله أكبر. أبشروا وأملوا يا أمة الإسلام، يا أهل لا إله إلا الله، فإن الله يعطي عطاء عطاء جزيلا، ورحمته أعظم عطاء. فنسأل الله أن يرحمنا وأن لا يحرمنا، وأن يجعلنا من عباده الذين يشكرونه قولا وعملا يا رب العالمين. لكم الشكر على حسن استماعكم، وأستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: كنوز الحرمين.
1: يحتضن الحرمين الشريفين إرثاً معمارياً يعد من أندر وأعظم المنجزات في التاريخ الإسلامي، إذ تكون عبر قرون طويلة تتابعت خلالها الحضارات الإسلامية وتبدلت فيها المدارس الفنية وأساليب الهندسة.

0: ويظهر البناء في المسجد الحرام والمسجد النبوي مزيجا دقيقا بين العمارة الدينية التي تراعي قدسية المكان وبين التطور المعاصر الذي يهدف إلى تيسير العبادة واستيعاب أعداد الزوار المتزايدة. يمثل الحرمين نموذجا معماريا متفردا لا يشبه أي منشأة دينية أخرى، فهو يجمع بين البعد الروحاني والتقني، التاريخي والمستقبلي، التراثي والحديث. تبدأ الخصوصية المعمارية للحرم المكي من الكعبة المشرفة نفسها التي تعد رمزا هندسيا فريدا، ورغم أن بناء الكعبة خضع لعدة ترميمات عبر التاريخ فإن شكلها الهندسي ظل ثابتا، وتبرز تفاصيل مثل الحجر الأسود والركن اليماني كعناصر تحمل قيمة رمزية وروحية عميقة، وفي الوقت ذاته تمثل عناصر معمارية ذات دلالات تاريخية دقيقة. أما صحن المطاف حول الكعبة فيعد واحدا من أهم الإنجازات الهندسية في الحرم، خاصة في توسعات العصر الحديث، فقد شهد هذا الجزء من المسجد تطورا كبيرا في بنيته ومساحته ليستوعب الملايين من الطائفين سنويا، وتستلزم هذه العملية حلولا معمارية متقدمة تعتمد على الخرسانة المسلحة عالية التحمل والرخام المقاوم للحرارة وأنظمة التبريد الخارجية التي تحافظ على توازن درجة الحرارة رغم ازدحام المكان. كما جرى تصميم المسارات العلوية للمطاف بحيث تكون متصلة انسيابيا، وتم تزويدها بطرق خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة لضمان المشاركة الكاملة لجميع ضيوف الرحمن. وتعد الأعمدة الرخامية في الحرم المكي وممراته أحد أبرز ملامح الأعمدة التاريخية التي تعود في أجزاء منها إلى عصور قديمة. تتميز هذه الأعمدة بزخارف بسيطة ولكنها متقنة ونقوش قريبة من الطراز الهندسي الإسلامي المعروف بتماثله وتناغمه، وقد جرى في التوسعات الحديثة استكمال الطابع الجمالي نفسه باستخدام رخام فاخر من أنواع نادرة يتم جلبها خصيصا للحرم، ويتميز الرخام المستخدم بقدرته على عكس الضوء وتوزيعه بشكل متوازن مما يضفي على المكان شعورا بالاتساع والهدوء. ويتضمن المسجد الحرام العديد من القباب التاريخية والحديثة، بعضها يعود إلى فترات مختلفة من الحكم الإسلامي، وتظهر هذه القباب براعة هندسية في توزيع الأحمال وتوفير التهوية والإضاءة. وفي التوسعات الحديثة أضيفت قباب كبيرة جدا مصممة على أحدث أساليب العمارة لتؤدي وظائف متنوعة مثل تبريد الهواء وإدخال الضوء الطبيعي. وتشكل مآذن الحرم علامة معمارية مميزة، حيث يتجاوز ارتفاع بعضها 90 مترا، وتزينها النقوش والزخارف التي تجمع بين الأصالة والحداثة. وتعد هذه المآذن من أروع أمثلة العمارة الإسلامية العمودية لما تحمله من رمزية ترتبط بالأذان ونداء الصلاة، إضافة إلى دورها كعلامة بصرية متفردة يمكن رؤيتها من مسافات بعيدة. وفي داخل المسجد الحرام توجد عناصر معمارية بالغة الدقة مثل المحاريب والمشربيات الخشبية القديمة والنوافذ المزخرفة والسجاد الذي يفصل خصيصا للحرم بألوان ومواد تتناسب مع حركة الأقدام مع الحفاظ على الطابع الروحاني. وقد تم تصميم الإضاءة الداخلية بحيث تكون ناعمة وموزعة بصورة تمنح الزائر شعورا بالطمأنينة مع مراعاة تقليل الظلال لتسهيل حركة الحشود. ومع التطور المعاصر احتاج المسجد الحرام إلى حلول إنشائية جديدة أدت إلى ظهور منشآت ضخمة مثل الجسور متعددة الأدوار ومحطات التكييف المركزية والممرات المرتفعة التي صممت بدقة لضمان انسيابية الحركة، كما استخدمت تقنيات إنشائية متقدمة تمنح الهياكل قدرة عالية على التحمل، خاصة مع العدد الهائل من الزوار، إضافة إلى تأثير الظروف المناخية القاسية. أما المسجد النبوي فيمتلك ثروة معمارية غنية، ويعود جزء من بنائه الحالي إلى عهد الملك فهد ثم توسعة الملك عبد الله، مع المحافظة على التراث العثماني الذي يعد قطعة فنية نادرة. فمنطقة الروضة الشريفة تضم أعمدة تاريخية بنقوش تعود إلى قرون مضت، بعضها يحمل أسماء أو نقوشا تشير إلى المواقع التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عندها أو يجلس فيها. يتميز المسجد النبوي بالمظلات العملاقة التي تعد من أشهر الإنجازات الهندسية الحديثة في العالم الإسلامي. يبلغ ارتفاع كل مظلة أكثر من 20 مترا، وتفتح وتغلق وفق نظام دقيق يعتمد على محركات متطورة. وتوفر هذه المظلات مساحة ظل هائلة فوق الساحات، مما يجعل وجود المصلين مريحا تحت درجات الحرارة المرتفعة، كما أن تصميمها يتوافق مع الطابع الجمالي للمسجد من حيث اللون والزخارف والنقوش. وتحمل الأعمدة الرخامية في المسجد النبوي زخارف ذهبية دقيقة، وتحيط بها إضاءة موزعة بعناية تامة لتعكس الأجواء الروحانية. وتتضمن الهندسة الداخلية للمسجد استخدام ألوان هادئة ومواد تتناسب مع المناخ المحلي وأساليب حديثة في التهوية والتبريد، كما تم إدماج أنظمة تقنية مثل مكبرات الصوت الموزعة بشكل دقيق لضمان وصول الصوت إلى جميع أجزاء المسجد دون صدى أو تشويش. ويعد السجاد المستخدم في المسجد النبوي أحد العناصر التي تصمم خصيصا له، حيث يتم نسجه من أفضل أنواع الصوف وبأعلى معايير الجودة. ويتميز السجاد بلون يحمل رمزية خاصة في الثقافة الإسلامية، ويعتبر من أهم مكونات الهوية البصرية للمسجد. وتشمل العمارة في الحرمين الشريفين أيضا أبوابا ضخمة تحمل رمزية تاريخية وهندسية. في المسجد النبوي تتميز الأبواب الخشبية المزخرفة بنقوش الدقيقة وآيات القرآن، بينما توجد أبواب حديثة من النحاس المطلي بالذهب تعكس الطابع المعاصر. وفي المسجد الحرام توجد أبواب تاريخية مثل باب السلام وباب العمرة، إضافة إلى أبواب حديثة واسعة صممت لاستقبال الحشود الكبيرة وتعمل بنظام أمني وتقني متقدم. كما أن الساحات المحيطة بالمسجدين تعتبر جزءا مهما من التصميم المعماري العام، ففي الحرم المكي تتميز الأرضيات الرخامية بقدرتها على عكس الحرارة وتبريد السطح بطبيعته، مما يجعل الوقوف عليها مريحا حتى في أشد ساعات الصيف حرارة. وفي المسجد النبوي تتكامل المظلات مع أرضيات الساحات لتوفر بيئة مناسبة للصلاة في أي وقت. وتتجلى عناية المعماريين بالحرمين في تحقيق مبدأ الإنسيابية، بحيث يتحرك الزائر من منطقة إلى أخرى دون عوائق، مع وضوح المسارات وسهولة الوصول إلى الأبواب والمخارج، وهو عنصر جوهري في إدارة الحشود. وقد تم استخدام أنظمة هندسية دقيقة لدراسة حركة ضيوف الرحمن وأنماط الدخول والخروج، مما انعكس بوضوح في توسعات العصر الحديث. ومن الجوانب اللافتة أيضا الدمج بين التراث والحداثة، فعلى الرغم من حجم التطوير الكبير لم تفقد الحرمين هويتهما التاريخية. تم الحفاظ على العناصر القديمة ما أمكن، وتوثيقها وإعادة دمجها في التصاميم الجديدة. فالممرات التاريخية والمساحات العثمانية في المسجد النبوي ما تزال حاضرة، وكذلك بعض أجزاء الحرم المكي التي تحافظ على الطابع التراثي، وتظهر أهمية هذه التقنيات بشكل خاص خلال المواسم التي يصل فيها عدد المصلين إلى مستويات غير مسبوقة مثل موسم الحج أو رمضان، حيث يلزم توفير بيئة آمنة ومريحة رغم التزاحم الشديد. وتثبت الدراسات أن الحرمين أصبح من أكثر الأماكن كفاءة في العالم في إدارة الأعداد الضخمة. وفي النهاية فإن العمارة في الحرمين الشريفين ليست مجرد هيكل من الحجارة والرخام، بل هي تجسيد لتاريخ طويل ممتد عبر القرون، تتداخل فيه الروحانية مع الفن، والدين مع الهندسة، والتراث مع التكنولوجيا. إنهما نموذجان حضاريان يعكسان قدرة المسلمين عبر العصور على ابتكار عمارة تحمل هويتهم وتلبي احتياجاتهم الروحية والإنسانية، وفي الوقت ذاته تستجيب لمتطلبات العصر الحديث.
1: كنوز الحرمين. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
3: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
2: ونسمع نبض الناس أول بأول.
4: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
5: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
2: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
6: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
2: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
7: ديرتي حبيبتي،

في حائل. لم يكن الليل ساكنا كما يظن، كأن هناك جبل يهمس وقلعة تنام عينها لا تغفو، تدعى أعرف.

صوت فتى صغير يركض. جدي جدي، لماذا القلعة عالية جدا؟ صوت الجد العجوز، لكي ترى كل شيء وتخفي كل شيء يا بني. كانت القلعة يوما حارسة لحائل، لا تحميها بالسلاح فقط بل بالهيبة. جبلت من تراب الأرض، لكن داخل جدرانها عاش ما هو أعمق من الطين. في إحدى الليالي القديمة كان الحارس يدعى سعد، شاب لا يهاب، لكنه في تلك الليلة سمع صوتا لم يكن

يكن صوت ريح ولا صدى ولا جلبة حيوان، بل كان بكاء. صوت خافت، بكاء طفل بين الجدران. من هناك؟ صرخ سعد فلم يجب أحد. صعد السلم الحجري وهو يشد سيفه، كلما صعد تردد البكاء كأنه يناديه. وصل إلى أعلى البرج، لم يجد شيئا، لكن على الأرض وجدت قطعة قماش صغيرة قديمة منقوشة بنقوش لا تقرأ. وفي لحظة اهتزت الأرض وصاحت القلعة بصمت لا يسمع، كأنها تذكرت حربا قديمة أو خيانة أو حكاية لم تروى. عارف، ليست فقط جدرانا شاهقة، هي صدر المدينة ونبض الأجداد وذاكرة لا تموت حتى لو جف التاريخ.

من هناك كانت تطلق النار في وجه العدو، ومن هناك أطلقت تكبيرات العيد لأول مرة، ومن هناك كانت نساء حائل يشعلن القناديل ليلاً ينتظرن أبناءهن العائدين من الغزو. واليوم إن وقفت عند باب القلعة ستشعر أن ثمة روحاً واقفة خلفك لا تخافك بل تراقبك، روح سعد، روح الطفل، وربما روح القلعة نفسها. قلعة إعيرف لم تشيد لتنسى بل لتروى، ولتخيف الزمن إن حاول أن يمر دون أن يسجلها من قلب حائل، حيث الصخر ينطق والحصن لا يشيخ. كانت هذه إعيرف

0: تنفى.
1: تحضرين الفرح لما حبيبتي؟ يلا تعالي نجلس برا.
2: إن من أكثر الفترات صعوبة لدى أي عائلة تتمثل في إصابة أحد كبار السن بالزهايمر، ما يزيد الأعباء في كيفية التعامل معه. لكننا من هذا المكان نقدم رسالة خالدة مفادها أن وقفتكم وتحملكم هو جزء بسيط من رد الجميل. هذا الأب وتلك الأم أمضيا وقتا طويلا في صناعة المستقبل، هم اليوم أجدر أن تهدوهم أنفسكم وتتحملوا تلك التبعات، لأن ذلك دين ودين وبر وحسن تعامل. فلا تتنازلوا عن تلك الرسالة، والزموهم لأنهم كانوا معكم في جميع أوقاتكم. أما اليوم فكونوا بجانبهم في أصعب الأوقات.

0: الإذاعات قرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: من المملكة العربية السعودية تمتد شرايين العطاء لتحمل الخير والنماء إلى أنحاء العالم. عطاء
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وأنعم وبارك على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحييكم مستمعي الكرام بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي عطاء، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من الرياض وتطبيق سعودي راديو بلاس. في مستهل هذا اللقاء أشرف بالترحيب بضيفنا الأستاذ عبد الله فيلالي، رئيس مجلس الإدارة في جمعية حفظ النعمة. حياك الله أستاذ عبد الله.
4: الله حييكم بك، يا مرحبا، أهلا وسهلا فيك.
3: سعداء بتواجدك معنا وقبولك دعوة البرنامج أستاذ عبد الله.
4: الله يكرمك، تشرفنا حبيبي. الله يكرمك يا رب، وتشرفنا نكون ضمن المشاركين في هذا البرنامج القيم.
3: أهلا وسهلا، ونود التنويه بالنسبة لكم أعزائي المستمعين في حلقتنا اليوم في برنامج عطاء، ومن خلال يعني استضافة إحدى الجمعيات التي تجسد قيم العطاء والمسؤولية المجتمعية، أيضا تسهم في نشر ثقافة حفظ النعمة والحد من الهدر الغذائي من خلال جمع فائض الطعام الصالح وتوزيعه على الأسر والأفراد والمستحقين. بداية، بعد ترحيبنا بك أستاذ عبد الله، نود من خلالك أن نتعرف على تاريخ ونشأت جمعية حفظ النعمة.
4: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. جمعية حفظ النعمة تأسست في جدة عام 1434 هجري. عدد مجموعة من المؤسسين رجال أعمال والمهتمين في القطاع، والمهتمين مجموعة مهتمة بموضوع الطعام، هدر الطعام وهاجس. بصراحة كان عند مجموعة كبيرة من المؤسسين لموضوع الهدر الطعام، وبالذات إنه في ذيك الأيام طلعت إحصائيات كثيرة بهذه الخصوص، وللأسف كنا من أكثر الدول في العالم هدر للطعام، وهذا من عاداتنا والتقاليد، من الكرم الزايد اللي موجود في المجتمع، الله يكرم الجميع إن شاء الله، أدى إلى مجموعة هدر مرة أو كمية هدر مرة كبيرة، وهذا كان الهاجس الأساسي لانطلاق الجمعية والعمل في هذه الجمعية. تم التقديم عليها مجموعة من المؤسسين، الله يديم الصحة والعافية، وتشرفت أنه أنا كنت من ضمن المؤسسين المجموعة هذه، والحمد لله جاء تصريح الجمعية وبدأنا فيه. البرنامج الرئيسي او العمل الرئيسي اللي كان في الجمعيه وبدانا فيه والى الان مستمر، اللي هو جمع فائض الطعام في المناسبات ومن القاعات فنادق، وهذا هو زي ما يقولوا الاساس حق الجمعيه، وهذا اللي انطلقت منه الجمعيه اصلا، وهذا اكبر عمل في الجمعيه اللي هو جمع فائض الطعام. طبعا طريقه يعني اسلوب وآلية جمع فائض الطعام لها آلية ولها أساسيات نمشي عليها. طبعا الحفاظ على جودة الطعام، عشان في النهاية أنا حاخذ الطعام من هنا وحاروح أسلمه لأسر مستفيدة من هنا، فلازم يكون الطعام على مستوى معين من يعني سلامته، تكون مستوى الهايجين فيه جدا عالي، مستوى سلامة الغذاء تكون جدا عالي، في معايير معينة وفي أشياء أنا ما أقدر أشيلها كجمعية ولا أقدر أوزعها لأحد، ولها أمثلة كثيرة ولها لها لها

0: نظام في موضوع جمع الفائض. على سبيل المثال، أي صحن أتمسك أو تحطت عليه يد ولا تحطت عليه ملعقة حقت أكل، ما أقدر آكله، ما أقدر أخذه. هذا كله الحط عليه صوص، ولا الحط عليه سلطة، ولا الحط عليه فلفل، ولا حط أي
1: يكون
0: شيء، ما
1: مستبعد
0: أقدر
1: يعني.
0: أخذه، مستبعد بالكامل. طبعا مع كذا في عندك هدر مرة كبير بيكون موجود، وهذا يرجع للعادات والتقاليد، وبالذات الآن بدأت تندثر شوية، بدأت الناس زي ما
1: يصير
0: يقولوا
1: في وعي
0: يكون
1: يعني.
0: في وعي، معين موجود في الكميات. الآن في وعي في طريقة تقديم الطعام، في وعي. وهذا اللي احنا بنحاول ننشر الوعي هذا اكثر من من من من الفائض، انه انا يكون في عندي وعي في المجتمع على الكميات اللي تنطلب، على طريقة تقديم الطعام. يعني من الأفضل إنه أنا فرضا كعادات وتقاليد عندنا الرز العربي أو الرز اللحم اللي بيكون موجود، يفضل إنه يكون موجود، يكون فيه صحون حوالينه، وتكون في ملاعق غرف تنغرف على الصحون ويأكل من الصحون نفسها. أفضل من إنه تأكل من نفس الكبس اللي موجود، ما يدخل عليه سلطات، ما يدخل عليه سلطة حارة، ما يدخل عليه أي شيء، عشان هذا أول ما نحط فيه يد هذه ما يتمسك تماما، وهذه بتكب على طول في الزباله الله يكرمكم، وهذا في النهايه
1: أكيد.
0: حرام نعمه يعني محاسبين عليها. تفضل.
1: نعم، رؤية الجمعية اليوم وأهدافها اليوم، ما شاء الله نتحدث عن جمعية يمكن عمرها أكثر من 12 سنة تبارك الله، أكيد أنه فيه بالنسبة لكم لمستوا أهمية يعني جمع الفائض الطعام، العمل في تراكمية ما شاء الله من 12 سنة، أكيد يعني لديكم من الخبرة الشيء الكثير. أنتم خير من يقيم اليوم مستويات الهدر اللي عندنا، أشرت في بداية حديثك إلى الوعي من فضل الله في الآونة الأخيرة، معناته أنه فيه يعني نزول في في في في مسألة الهدر من خلالكم اليوم ومع تأسيسكم لهالجمعية. أعطنا أبرز الرؤية وكذلك الأهداف اللي من خلالها أحببتم أن تخدمون، تخرج لنا هالجمعية اللي تهتم بحفظ النعمة.
0: طيب، أول شيء راح أتكلم عن الرؤية. رؤية الجمعية أن نكون جمعية رائدة في صناعة حلول لحفظ النعمة وتقليل الهدر. هذا الرسالة حقتنا، الرؤية رسالتنا إيجاد حلول وبرامج تعايش سلوكيات الأفراد للحفاظ على النعم بشتى المجالات. الحلول جدا كثيرة، ذكرنا بعضها في النقطة اللي قبل. الوعي الآن الحمد لله إحنا على إذا أخذتها على السيرة الإحصائيات اللي موجودة عندنا خلال 10 سنين، 12 سنة اللي مضيت، البداية كانت بداية أي جمعية، بداية زي ما يقولوا بداية جديدة، فبتبدأ لسه بتاخذ خبرات، بتجمع. بعد كده صار في طلوع جدا كبير. إلى قبل كورونا كان عدد الفائض جدا كبير، وصلنا لأعداد جدا كبيرة ضخمة. جينا بعد كورونا جات سوت نقلة في المجتمع في كل حاجة. كانت في تغيير في أشياء إيجابية مرة كثير صارت بين قبل كورونا لبعد كورونا. صار في حرص أكثر، صار في وعي، صار في حرص على موضوع الطعام، وهذه لاحظناها مرة كثير وفي مناسبات مرة كثير. وكانت عندنا مقولة، وهذا كرم بصراحة في المجتمع السعودي، يزيد ولا ينقص. هذه المقولة موجودة كثير بيننا وبين المجتمع بشكل عام. لكن صار في وعي وصار في حرص، وهذه بنلاحظها لما نجي بتجينا طلبات. واحد عنده فرح، بتجينا الطلب بنروح. الآن أغلب الأوقات بنروح، وبتروح السيارة، بتروح السرقة عشان تستلم، ما بتلاقي أي شيء تأخذه. وهذا يدل على شيء، يدل على زيادة الوعي اللي صارت في المجتمع، أو إنه نأخذ تبسي أو اثنين أو ثلاثة اللي تكون فائضة من اللي موجود. فهذه أثرت كثير.
1: جميل.
0: وهذه في النهاية يشكر المجتمع عليها جدا كثير. أنا ما أطمح إنه أنا يكون عندي في إحصائياتي أو في أرقامي إنه أنا عندي زيادة في الهدر عشان أقول والله أنا حققت السنة عدد قد كذا. لا، أنا أفرح لما أشوف زي ما يقول سكور نازل وفي عندي طلبات، لكن الـ نازل العدد من السنة لسنة. بالعكس هذا يفرحني، وهذا يعزز الهدف الرئيسي للجمعية. العزائم الموجودة في البيوت الآن صارت في

0: ثقافة، موضوع إنك أنت تأخذ الأكل الزايد بعد الأكل في المطعم أول ما كانت موجودة، وكانت الجميع يعني كانت في مجموعة كبيرة كانت تحس الموضوع عيب أو استحي يقول ديني هو تكوي. الآن لا، صارت موجودة على شتى المستويات، على مستوى الخمسة نجوم ولا مستوى النجمة، الجميع الآن أو كثير الآن صرنا نشوفه الجميع بياخذ معه الأكل الزايد، يا إنه أخذه على بيته وأكله ثاني يوم، يا إنه وزعه، يا إنه أداه لأي أحد في الشارع مستفيد. هذه الثقافة بنحاول نعززها، وما شاء الله صار في وعي أكثر، وصارت فيها في حراك أكثر من الناس للموضوع هذا، وهذا شيء يفرح.
1: جميل. إيه بالنسبة لكم، بالنسبة لكم البرامج أستاذ عبد الله، البرامج والمبادرات اللي قامت بها الجمعية حفظ النعمة حتى الآن، أنا دائما لما ألتقي مع جمعيات كريمة مثلكم الإرث اللي عندكم يخلينا يعني ما نعرف من وين نبدأ. ما شاء الله تبارك الله، عندنا 12 سنة من العمل، البرامج التي لديكم اللي تركزون عليها، لا شك أنه حفظ النعمة هو رقم واحد، لكن ما الذي يليه من برامج؟
0: في عندنا برنامج الثاني يعتبر في برامج الجمعية، أحد البرامج برنامج فرحة الطفل. فرحة الطفل توزيع الملابس، سوري، الألعاب الأطفال. وهذا برنامج بنجمع فيه فائض ألعاب الأطفال الموجودة في البيوت، في فائض مرة كبيرة. الأولاد بيكبروا ألعابهم بتكون قديمة، فبتكون يا مكدسة يا بتترمي بعد فترة،
1: صحيح،
0: يا بتكون بتعمل زي ما يقول بتاخذ مساحة في البيت وجميع بتخلص منها. فإحنا سوينا مبادرة جمع الألعاب هذه وإعادة تهيئتها وتنظيفها وترتيبها وتغليفها وتوزيعها لمستفيدين من الأطفال. وعندنا مجموعة مستفيدين جدا كبيرة الحمد لله في الجمعية، بناخذها وبنرجع نوزعها لهم. وهذه يعني من المبادرات اللي سبحان الله أنا يعني قريبة على قلبي، وأفرح من فرحة الأطفال لما بيستلموا، بنشوف كيف الأطفال بيستلموا الألعاب هذه وبيفرحوا بيها. الفرحة هذه سبحان الله من استلامهم لها وفرحتهم فيها يعني تشكل شيء كبير.
1: صحيح.
0: أوزاهم الله خير اللي اشتغلوا على الموضوع هذا من متطوعين وشباب وشابات معانا في الموضوع هذا، ومن جمع ومن ترتيب ومن توزيع، هم نفسهم فريق العمل بيقوم بالعملية كاملة.
1: جميل.
0: هم بنفسهم اللي بينزلوا يوزعوها بنفسهم، وفيهم أطفال وفيهم كبار وفيهم صغار، مجموعة جدا كبيرة من شابات وشباب بيطلعوا في الموضوع هذا. لقينا فيها أثر مرة كبير على المجتمع، على المستفيد صراحة.
1: احنا ما ودنا يفوتنا هذا، ان نقول عطاء وهو اسم البرنامج، يمكن هذه ثمرة العطاء أنتم قاعدين تقطفونها في ثنايا يعني المهمة هذه.
0: نعم نعم.
1: جميل. أيضا من البرامج
0: والحمد لله يعني طبعا أحد البرامج الأخرى اللي موجودة في الجمعية، عندنا جمع فائض الطعام في مواسم الحج.
1: إيه؟
0: طبعا حد دخلنا في الموضوع ده تقريبا 7 سنين 8 سنين الآن في الحج. بدأنا بمخيم واحد، الآن مجموعة مخيمات كبيرة بين حجاج داخل وبين حجاج خارج. بناخذها وبيتم توزيعها، اخذ الفائض وتوزيعه على مستفيدين خارج المشاعر. الان مع التنظيم الكبير اللي صاير بالدوله، كل سنه بتطول اكثر واكثر.
1: صحيح.
0: في موضوع المخيمات وموضوع الحج بشكل عام كداخل او خارج، الان ما صار في مستفيد اقدر اديله هو في الشارع، او احد يقدر او احد من الحجاج ياخذ من عندنا الفائض او وجبات. الان موجوده الان الزامي على جميع الشركات وجميع الحجاج الداخل او الخارج القائمين عليها ان هم يوفروا وجبات، فما في احد محتاج الان داخل المشاعر، فبناخذها على خارج المشاعر ويتم توزيعها للاسر والمستفيدين خارج المشاعر. وما شاء الله تبارك الله كل سنه في اعداد مره كويسه، وفي زي ما يقولوا مبادرات من الشركات للموضوع هذا. والحمد لله تنظيمه مره ممتاز ولنا تواجد جدا كبير فيها. طبعا في برنامج اخر في الحج برضو اللي هو سقي الحاج. سقي الحاج من البرامج المهمه والكبيره في الجمعيه في المشاعر او في داخل مكه، في الطرقات، في منافذ دخول مكه، في منافذ التفويج الحجوج الخارج لنا تواجد فيها وتم التوزيع فيها بكميات جدا كبيرة الحمد لله. أحد البرامج الأخرى اللي موجودة عندنا إفطار صائم، افطار.

0: صائم لنا في برنامج في افطار صائم في ساحات الحرم المكي. طلع لنا في المشروع ده الان 10 سنين الحمد لله، وكل سنه وسنه بتزيد العدد اللي عندنا المستفيدين او من السفره او حجم السفره اللي احنا بناخذها في المساحه اللي بناخذها في ساحات الحرم. طبعا هنا فيها نوعين من الخدمه، فيها موضوع الافطار نفسه والسفر والوجبات قبل المغرب، وفي عندنا جمع الفائض وتوزيعه بعد صلاه التراويح، ويكون فائض مره كبير من عصيرات من فواكه من بعض الوجبات اللي موجوده اللي ما بيتم لمسها من الصائم، بيتم اعاده توزيعها، وفي كميات كبيره الحمد لله في الموضوع ده. ويعني الحمد لله كل سنه وسنه التنظيم حق الموضوع ده بيزيد عن طريق هيئه السقايه والرفاده التابعه للاماره.
1: انتم ما شاء الله تبارك الله في سفره الافطار تضربون عصفورين بحجر، يعني عندكم توزيع افطار وعندكم الفائض اللي بعد الافطار، يعني قاعدين تمارسون نعم. عمل جمعيه كما هو ما شاء الله تبارك الله.
0: نعم طيب. الحمد لله.
1: يمكن ايضا في المستقبل انه بيكون عندكم اهتمام بقضيه الفائض ايا كان خارج نطاق الطعام.
0: احنا في الجمعيه من اهداف الجمعيه الاساسيه في وقت التاسيس كان جميع احنا ما متخصصين، لما بدأنا ما تخصصنا في الطعام، تخصصنا في جميع الفائض. اي فائض عندنا بيكون من ناحية طعام، من ناحية ملابس، من ناحية اثاث، من ناحية
1: اجهزة
0: الكترونية. اي فائض عندك جبنا هو، واحنا نعرف كيف نصرفه وكيف نوديه للمستفيد حقه بعد تهيئته وبعد ترتيبه وإعادة توزيعه للمستفيدين اللي موجودين. خلال السنة الماضية طبعا دخلنا في الموضوع ده، وبالذات في موضوع الملابس وموضوع الأثاث، لنا أرقام كويسة ولنا زي ما يقولوا سبق كويس، ولنا حاويات موجودة موزعة، لنا فوق 72 محل في منطقة مكة المكرمة بين جدة ومكة والطائف والليت وكذا مكان، لنا دكاكين بنستأجرها
1: ممتاز.
0: بتكون عبارة عن حاويات بيتم إيداع الملابس فيها، وبيتم جمعها وفرزها في الجمعية، فرزها وتوزيعها للمستحقين. في ملابس ما يتم يعني ما يمكن استخدامها، معدومة، تالفة، معيوبة، فيها شيء، هذه بيتم بيعها بالطن، وريعها بيدخل لبرامج الجمعية والاستفادة منها. طبعا خلال السنة الماضية تم تخيير الجمعيات كلها، جمعية حفظ النعمة في المملكة، بين الطعام وبين غير الطعام. فإحنا أكبر عمل عندنا موضوع الطعام بصراحة، فتم اختيارها من الجمعية العمومية لأن تكون مختصة بالطعام، واحنا في طور الان عشان لا نخسر الجهد والخبره اللي اخذناها خلال الفتره الماضيه في موضوع غير الطعام. قدمنا على جمعيه اخرى برضو، جمعيه حفظ جمعيه استدامه لاعاده التدوير، وهذه مختصه حتكون ان شاء الله مختصه بغير الطعام، وحنمشي في نفس الموضوع حقنا، بالذات انه عندنا اسد موجود الان في البرامج الاخرى، بدأت عندنا 72 محل زي ما قلت لك، عندنا مبادرات مره كويسه في الموضوع هذا، فما نبغى نخسر الخبره اللي موجوده عندنا. فالان احنا في طور انشاء جمعيه اخرى، وان شاء الله الموافقه خلال اسبوعين تكون عندنا بحول الله تعالى، وحتكون جمعيه صديقه للجمعيه الاولى.
1: جميل. ماذا عن أبرز المناسبات والمشاركات لكم في جمعية حفظ النعمة؟ أتكلم على الأقل عن الملتقيات اليوم والمؤتمرات اللي تهتم بالقطاع اللاربحي. أنتوا اليوم بيت خبرة ما شاء الله تبارك الله، كيف صدرتم هذه الخبرة لهذا القطاع وهالجمعيات اللي تشارككم ذات التخصص؟
0: عندنا سنويا في عندنا منتديات بتكون موجودة خاصة بحفظ النعمة على مستوى المملكة، أهمها في عندنا منتدى حفظ النعمة في الرياض، هذا سنويا يقام، يتم تبادل
1: متخصص في حفظ النعمة
0: الجمعيات خاص بحفظ النعمة. نعم، وجميع متواجدين المهتمين بهذا المجال والجمعيات المتخصصة في حفظ النعمة على مستوى المملكة تكون موجودة في تكريم للجمعيات المميزة في هذا القطاع، اللي عندها مبادرات مميزة، عندها زي ما يقول حضور مميز أو برامج مميزة صارت خلال الفترة اللي فاتت، فبيتم تكريمها وتم عرض تجاربهم وعرض خبراتهم للجميع. في عندنا مجلس تخصصي لجمعيات حفظ النعمة على مستوى المملكة، هذا على مستوى المملكة بيكون كل سنة بيكون في منطقة معينة ومدينة معينة، مرة بيكون في حائل، مرة بيكون في الحسا، مرة بيكون في مكة، مرة بيكون في المدينة، مرة بيكون في القصيم. طبعا بنزور الجمعيات، بيتم فيها ورش عمل مدة يومين أو ثلاثة أيام بتكون موجودة لحفظ النعمة، والآخر أشياء لاستفادة العمل الخيري عمل تكاملي وليس تنافسي.
1: صحيح.
0: الجميع بيشارك فيه، الجميع زي ما يقولوا بيدلوا بدلوا فيه، وبيستفيد الجميع من المبادرة الثالثة ومن الفكرة اللي بيسويها الجمعيات الأخرى، وبنتعاون فيها، بننقل خبراتنا بيننا وبين بعض، بتكون في مبادرات وفي دعم أحيان لجمعيات أخرى في مناطق أخرى يكون عندهم طلب. إحنا أحيانا عندنا برامج أو عندنا فرضا مناسبة بتكون موجودة وما عندي عدد سيارات كافية للفائض اللي موجود، فبستعين في بجمعيات أخرى معايا في المشاركة لجمع الفائض الموجود إذا كان عدد مرة كبير. وفي بعض المناسبات شاركت فيها ثلاثة مدن، جدة ومكة جدة ومكة والطائف. احنا عندنا الان كشيء انا جرى عدى علينا في احد المناسبات شاركنا فيها ثلاثه جمعيات في نفس المناسبه، وكان عدد مره كبير والجميع شارك في نفس الشيء. فزي ما قلنا العمل تكاملي، العمل خيري، والله اتمنى اكتب للجميع الاجر.
1: امين اللهم. انا اريد، ما تبقى معي مزيد من الوقت، اريد ان اختم من خلالك برساله وتوجيهها للمستمعين الكرام في نهايه هذا اللقاء.
0: النعمة يعني حفظ النعم جدا مهم، يعني احفظ النعمة تحفظك. في كثير استهتروا بالنعم ربنا أزالها منهم، وشفنا أمثلة كثير وبنسمع على أماكن كثير ودول كثير كيف كانت قبل وكيف الآن وضعها الآن، أمثلة جدا كثير وبنشوفها قدام عيننا، ناس كثير بنشوف كيف كانوا وكيف صاروا، وكلها بسبب النعم وسبب استهتارهم بالنعم وعدم حفظ النعم اللي هي موجودة عندهم. العادات والتقاليد اللي موجودة عندنا نحاول إنه إحنا نسخرها ما تكون وباء علينا قد ما هي تكون زي ما يقولوا أجر لنا. حفظ النعم من أهم الطعام، هذه من أهم زي ما يقولوا الأشياء اللي المفروض الجميع يكون حريص عليها. من أدق التفاصيل أقلها في بيتك تكون عندك حرص معك مع أولادك إنه ما في شيء يبقى في الصحن ما أكلته، هذه ما في رزة تقعد في الصحن، أشياء بسيطة أحيانًا تأثر معك على المستوى البعيد. صحيح. على أجيال بعد كذا، موضوع المطاعم وموضوع الفائض اللي موجود في المطاعم، لحد زي ما يقول يخجل إنه هو يقول والله أدوني
1: أخذوا معي سفر
0: الزائد، أخذوا معايا تكوي وأخذوا يا أكلوا يا إنه أوزعوا للعامل اللي في الشارع، يا ألف طريقة في المحطات. صحيح. موجودين ألف أحد أقدر أوزعها عليه، بس اللهم أنه أنا في النهاية المطعم الأكل الزايد اللي عنده ما يقدر يعيد توزيعه.
1: نعم.
0: هذا حياخده حرمية في الزبالة على طول.
1: نعم.
0: ففي النهاية راح مكان الأكل ده اللي أنت صرفته وطلبته وعملته راح في الزبالة ولا أحد استفاد منه.
1: نعم.
0: الأشياء البسيطة هذه بتأثر معانا وبتأثر معانا على النعمة اللي احنا فيها.
1: صحيح.
0: فالله يجعل الجميع إن شاء الله يعني زي ما يقولوا حريص على نعمته عشان تدوم إن شاء الله.
1: نعم. أستاذ عبد الله فيللي رئيس مجلس الإدارة في جمعية حفظ النعمة، أنا وصلت وياك إلى الختام، أشكرك على ما تفضلت به.
0: الله يكرمك يا رب، شرف فيكم وشكرا جزيلا على تحت الفرصة.
1: أهلا وسهلا فيك، وأيضا شكر لكم مستمعي الكرام، وأذكر بأن النعمة لا تحابي البقاع، بالشكر تدوم النعم وبالكفر تزول. الشكر موصول لكم مستمعي الكرام على طيب الإصغاء وكريم المتابعة. في ختام هذا اللقاء تقبلوا تحيات فريق العمل، كان معكم في إعداد هذه الحلقة الزميل جمال العتيبي، وفي التقديم علي بن عوض آل سلطان، وفي الهندسة الرقمية والإخراج الزميل صالح أثنيان. يتجدد اللقاء بكم بمشيئة الله تعالى في حلقة قادمة. حتى ذلكم الحين أترككم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سوياً سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.
3: الليل يا ليلة التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: على ضفاف البحر، حيث كانت السفن ترسو محملة بالحكايات، وحيث مرت القوافل والتجار والمسافرون عبر مئات السنين. يقف مركز زوار حي الصور التاريخي في ينبع، كنافذة تفتح على زمن لا يزال حياً بين الأزقة والجدران العتيقة. هنا لا تبدأ الرحلة بخريطة، بل تبدأ بقصة، قصة حي حمل ذاكرة المدينة وحفظ تفاصيل الحياة القديمة في ممراته الضيقة ونوافذه الخشبية وأبوابه التي ما زالت تروي حكايات أهل البحر والتجارة والضيافة. في مركز الزوار تتعرف على أسرار المكان قبل أن تخطو إليه، شاشات تفاعلية ومعلومات تاريخية وصور تعيد رسم ملامح ينبع كما كانت قبل عقود طويلة. ثم تنطلق إلى حي الصور، وكأنك تعبر بوابة زمنية، ترى البيوت التراثية مصطفة في هدوء، وتسمع صدى الماضي في كل زاوية، وتشعر أن الحجر والخشب والبحر قد اتفقوا جميعا على حفظ ذاكرة هذه المدينة الساحلية العريقة. ومع كل خطوة تكتشف أن التاريخ هنا ليس معروضا خلف الزجاج، بل يعيش في المكان ذاته، في ينبع، حيث يلتقي البحر بالتاريخ وتلتقي الحكايات بالزوار. يبقى مركز زوار حي الصور التاريخي البداية الأجمل لرحلة تأخذك إلى قلب التراث السعودي الأصيل. هذه هي ديرتي، أرض كلما فتحت بابا من أبوابها وجدت خلفه ألف حكاية. وهذه هي ديرتي حبيبتي، حيث يصبح التاريخ نبضا والمكان قصيدة والوطن قصة لا تنتهي.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. خطوة
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعين الكرام في برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي نقدمه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة اللي إن شاء الله راح نتحدث فيها عن إدمان الأبناء للأجهزة الإلكترونية مع الدكتور أحمد المسند، المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي، ضيف البرنامج الدائم. معي أنا في الإعداد والتقديم سامي إبراهيم الشبرمي، ومن التنفيذ ريان الحربي، ومن الإخراج مثب السليمي.

0: حياكم مستمعينا من جديد في خطوة وفي هذه الحلقة اللي مثل ما أسلفت راح نتحدث إن شاء الله عن إدمان الأبناء للأجهزة الإلكترونية. حياك الله دكتور.
1: أهلا وسهلا يا مرحبا، أسعد الله وقتك ووقت المستمعين الكرام ووقت فريق العمل معنا بكل خير وبركة، وصل الله عز وجل أن تكون حلقة ثرية ونافعة للجميع
0: يا رب بإذن الله. دكتور، دكتور متى أستطيع أن أقول بأن أبنائي وصلوا لمرحلة إدمان الأجهزة الإلكترونية ويجب أن نتوقف إلى هنا؟
1: خليني في البداية أقول أتمنى من كل إنسان قاعد يسمعنا الآن، رجل، المرأة، صغير، كبير، أنه يثبت على القناة، لأنه ممكن هو بس يسمع يقول وش بسمع جديد، راح يتكلمون على الضرر اللي يكون في هذا الجهاز، وأنا أحب الجهاز وودي أسمعه أو ودي أشاهده. لا، أنا أقول أنه في الحلقة راح تكون في معلومات يعني جدا جميلة ورائعة، فيها من التوعية والتثقيف بالدرجة الأولى، راح تكون للأباء والأمهات، ثانيا لكل إنسان ممكن يستخدم هذا الجهاز يتعرف على آخر ما جاء فيه من العلوم العصرية والأبحاث اللي تكلمت بشكل عام عن الأجهزة الإلكترونية أو التحديات الرقمية اللي نعيشها اليوم، لأن الحقائق اللي فيه والدراسات والأبحاث اللي توصلت لمستخدمي هذه الأجهزة أيا كانت أنواعها سببت أو تعبوا علشان يخرجون لنا النتائج، سواء كان على الأطفال أو على المراهقين أو الناضجين، إن صحت التسمية، والراشدين أو حتى كبار السن، الكل موجه له هذا الخطاب. فيعني على سبيل المثال آخر الدراسات التي نشرت في هذا المجال في تحديد الساعات لمن يستخدم الجوال، سواء كانوا أطفالا أو يعني يافعين أو حتى كبار سن، وجد يعني دراسة تقول لك كم ساعة تستخدم هذا الجوال، مو كم ساعة تمسكه بيدك، لا، أيضا كم دقيقة ممكن يسمح لك أنك تمسك الجوال بعدين يجب عليك أن تتوقف. وقالوا يجب، يعني مو قالوا يفضل أن تتوقف، لا، قالوا يجب، لأنه الآن تتدخل في عملية تدمير الخلايا الموجودة في مخك. فمنظمة الصحة السعودية شاركت منظمة الصحة في العالم ومنظمة الصحة في كل دول العالم حول هذه المفاهيم في استخدام الأجهزة

0: اللوحة مثل ما نقول احنا الايباد اليوم وغيرها الكبير شوي، وتحت مراقبة ويوضع البرامج وغيرها من الأشياء ولمدة ساعة متفرقة. يعني بمعنى هم ينصحون أنه كل 20 دقيقة يجب أن يتوقف أن يمسك هذا الجهاز، هذا إذا اضطررنا أن نمسكه في هذا العمر المبكر. بعد 2 إلى 7 سنوات سمحوا أنه تكون هذه الساعة المتفرقة تحت المراقبة من قبل الوالدين بالدرجة الأولى. إذا صار عمره 7 إلى قالوا يعني فترة المراهقة أو حولها، يعني يسمح له بساعتين متفرقات في اليوم، أنه يحدد الأب والأم ساعات معينة يجب أن يسلم هذا الجهاز، نسلمكم بالساعة الفلانية ونستلمه بالساعة الفلانية أصلا، ويحدد ماهية الألعاب أو داخل هذا الجهاز من أشياء، وأنه يعرف أنه هذا لشريحة معينة مسموح له باستخدامه.
1: جميل.
0: بعد ذلك هم قالوا 3 ساعات للكبار، 3 ساعات في اليوم أيضا هي متفرقة. لا شك أنه كثير مما يسمعني اليوم يقول بس هذا غير صحيح وغير مطبق، أنا ولدي يمكن يجلس 4 ساعات إلى 5 ساعات، والبعض يقول ممكن أكثر يجلس في اليوم. حتى ابني المراهق أنه يجلس في الغرفة عند أجهزته يعني أكثر من ذلك من الوقت. طيب هذا هو التقصير. إحنا ليش قلنا اليوم الحلقة تثقيفية وموجهة للأب والأم بالدرجة الأولى قبل ما تكون متوجهة للمستخدمين هذا الجهاز وأضراره؟ علشان أنكم أنتم رايح تسألون يوم القيامة عن مثل هذه التصرفات اللي أنتم سببها. يعني لولا أن الأب منشغل عن أبنائه الصغار ما كانوا هم يلتصقون بالأجهزة بهذا الشكل، وأيضا لولا الأم ما انشغلت عن أبنائها وتشاغلت سواء أيا كان شغل في المطبخ أو غير المطبخ، ما انشغلت عن أطفالها. تخيل الأم لما نتكلم عنها وعندها طفل ما جاوز السنة أو سنة ونص، لما تعطيها الجهاز ذا تقول بس أنا بيه يصد عني وأنا أخذ راحتي في المطبخ، وش المشكلة؟ الآن في كراسي متحركة توضع في المطبخ والطفل أمامك وانت تشتغلين تلتبتين وتناظرين عليه وتتكلمين عليه وتخاطبينه، هو بحاجة إلى هذا السن، إلى موضوع اللغة، بحاجة إلى اللي حصل اليوم من اضطرابات عند الأطفال أحيانا يشكي منها الوالدين، نجد أكثرها بسبب هذه الأجهزة، القلق والتوتر اللي يكون عند الأطفال، اضطرابات النطق أحيانا، التلعثم نجدها أحيانا موجودة بسرعة
1: الغضب. دكتور،
0: هو حقيقة هم ذكروا أنه في ثلاثة أمور تدمر الخلايا الموجودة في المخ، سببها أن الجهاز يتجاوز 20 دقيقة مع الإنسان فيبدأ تتدمر الخلايا بدون انقطاع. لذلك هو ينصح أنه 20 دقيقة بعدين يتوقف لمدة أقل من نص دقيقة أو دقيقة حسب يعني اجتهاد الأب والأم. حتى حنا لنا الكبار هذه نصيحة إن ما نستمر على الجهاز، لأنه مشاكل العين اليوم تكلموا عنها أطباء العيون بسبب الشاشة، هم ذكروا الإضاءة الجيدة أثناء المشاهدة أنك ما تطفي الأنوار وتكون على شاشة بس، أنه الشعاع ذا يتعب العين خصوصا لما يكون متواصل، ما بالك الآن لما يدخلون يعني، ولا ودي أدخل في مواضيع أخرى بس لاحظ يعني السينما الآن أحيانا يسوى انقطاع أثناء الفيلم وهو يتفرج عليه، يسوي انقطاع يقول هذه استراحة أصلا بعدين نرجع نكمل، هذا الانقطاع في من تجديد النشاط في من راحة للعين وأعصاب العين وإشعاعها وغيرها. الأطباء المتخصصين في العيون يشيرون دائما إلى هذه الأشياء، إنه العين تحتاج إلى أن نسكر الجفن ونفتحه.
1: جميل.
0: كيف أيضا العقل اللي إحنا ما ندري ما نشوفه ولا نحس فيه، إنه ممكن إنه يتعب هذا العقل. لذلك أحيانا الإنسان يقول لك أنا مرهق جدا وهو جالس على الكمبيوتر أصلا في عمليات حسابية أو أيا كان، فبسبب أنه أرهق ذلك العقل أعطى إشارات للجسم أنه الآن مرهق وأنه متعب، لكنه مو مثل لاعب الكورة اللي قاعد يلعب في المباراة وفعلا هو بحاجة للراحة. جميل. بعد ما ينتهي كذلك العقل هو بحاجة.
1: جميل.
0: لكن بطريقة مختلفة. لذلك إذا استمر الإنسان وهو ما يشعر في ماذا يحصل داخل الدماغ

0: قالوا تتدمر ثلاث قدرات. القدرة الأولى قالوا عليها التركيز، يبدأ الإنسان ما يركز على الأشياء، يقول أنا ما أركز، هو ما يدري أنه ما يركز، لكنه مثلا أنت لما تقول له أشياء يقول أنت قايل لي الشيء ذا، إيه قايل لك، بس بسبب أنه تبدأ الخلايا تموت اللي موجودة عند المسؤولة عن التركيز، هو ما يدرك هذا
1: يكون
0: الشيء،
1: معك بجسمه فقط.
0: أي فتضعف سبحان الله
1: سبحان
0: عنده هذا الشيء. الشيء الثاني قالوا التذكر، إنه الإنسان الخلايا حقت الذاكرة تبدأ تضعف فيصير عنده نسيان بشكل كبير جدا، فهذا الشيء الثاني. الشيء الأخير والثالث قالوا عليه التشتت، الخلايا المسؤولة عن هذا الأمر تبدأ
1: جميل
0: تقل فيصبح عند الإنسان تشتت في هذا الجانب.
1: جميل، نستأذنك دكتور فاصل. مستمعينا الكرام بنطلع ناخذ فاصل ثم بعده نواصل.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد عبر برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي نقدمه لكم من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة اللي نتحدث فيها عن إدمان الأبناء للأجهزة الإلكترونية مع الدكتور أحمد المسند، المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي. دكتور، يمكن بعض الآباء والأمهات للأسف البعض للأسف يلجأ للأجهزة الإلكترونية يعطيها الأبناء كحل يعني للتخلص من بعض الإزعاج، فيكون إعطاهم للأجهزة الإلكترونية حل، وهو حل وقتي للأسف، لكن يمكن الأثر الناتج عن ذلك كبير كبير جدا.
1: هذه حقيقة يا أبو نورة، ما يعني ما تعتبر افتراضية ولا، أجريت بالنسبة لي إلى تقريبا 100 حالة من أب وأم يتواصلون معي، فيتحدثون عن مواضيع التربية بالأولاد ومشاكل أيا كانت، مراهقين أو أطفال أو غيره. فكنت أطرح أسئلة عليهم، أنا أستهدف هدف معين لبحث أريد أن أصل إلى نتائج فيه. الأب والأم ما يدركون أني هذه الأسئلة أطرحها علشان أنا أستفيد من إجاباتهم. فوجدت 80 إلى 81% من أولئك الشريحة اللي أجرأت عليهم البحوث أو طرحت الأسئلة وجاوبوا، وجدتهم فعلا يطبقون ما أشرت إليه، وهم الأجهزة دي علشان ما يشغلنا الطفل، علشان ناخذ راحتنا وناخذ راحتنا. ترى هذه كلمة يعني فضفاضة تدخل فيها أني الأم تتاخذ راحتها، قاعدة تكلم صديقة لها وتسولف معها في مواضيع عرس ولا حفلة ولا أي كان، فقاعدة تاخذ راحتها في تحت هذا المسمى. تاخذ راحتها في قضية أنه والله داخل المطبخ وبقعد أطبخ وكذا، ولا به يقعد كل شوي يزعجني أو تزعجني هالطفلة، فأنا أعطي هذا الجهاز
0: خليني أفتك
1: وخلاص. بالضبط بالتعبير اللي هذا داخل فيه. تاخذ راحتها إنها جالسة ترى عند التلفزيون تتابع لها مسلسل، وجاء الوقت وجهزت قهوتها وما تبي مقاطعة ولا شيء، فهي تترك الطفل. والجريمة الأخرى اللي ترتكبها أيضا، ولاحظ أني كل جريمة ممكن البعض يسمعني يقول الله جريمة سويتها، فعلا جريمة، لكن جريمة مع الأسف ما في عقاب لها، القانون ما يعاقب عليها، لكن ممكن تحاسبون عليها فيما بعد عند ربكم تحاسبون، وممكن أنتم تحاسبون في الدنيا بسبب أنكم تدفعون ضريبة إن هذا الطفل صارت عنده مشكلة نفسية أو مشكلة يعني مرضية بسبب هذه الأجهزة اللي تركتوها معهم. جالسة عند مسلسل وتقول للخادم خذي الطفل معك وطلعي فوق وسكري عليك، ما أبغى أسمع أي صوت لهذا الطفل. فالجريمة أصبحت مضاعفة، يعني الطفل الآن مو قدامك مع الجهاز، لا الطفل الآن بعتيه في مكان وقصتيه وخليتيه مع عاملة، والعاملة ذي زيك، بعض العاملات معنا أجهزة، وبالتالي الأطفال يزعجونهم، فممكن تمارس التهديد هذه الخادم على هذا الطفل، والوعد والضرب، وأنه لا تسكت ولا كذا، ولا ممكن تعمل أعمال أخرى والعياذ بالله في هذا الطفل. يعني ممكن تعمل بتيب، تجيب هذا التيب اللي نسميه إحنا شطرطون بعض الناس، وتضعه على الفم، ما حد يشوفه، واحد يطالعها وهي في غرفة، وخلى الطفل ذا يعني عليه ما يسكت ويهدأ. ممكن تقصيه وتدخل دورة المياه اللي داخل تلك الغرفة علشان ما يسمع صوته أصلا، وتجعله يبكي لما يسكت وينام، ولا بأي شكل من الأشكال وغيرها من الأساليب اللي ممكن تستخدمها هذه الخادمة مع الأسف.
0: جميل دكتور. طبعا يمكن دكتور المشكلة ما هي مشكلة الأطفال فقط، يمكن المشكلة تتطور إلى بعد من ذلك، المراهقين الكبار. للأسف يا دكتور كثير من البيوت أصبحت بلا حياة، تدخل كل واحد مع جهازه، حتى الكبار. البيت بالنهاية هو مسؤولة الأب ومسؤولية الأب والأم، يعني يعني فلذلك الجميع يجب أن يكون في ضبط للإدمان الكبير من هالأجهزة. يعني البيت ما في روح، البيت ما في حياة، كل واحد مع جهازه.
1: أنا يعني أتفق في هذا الطرح، لكن أقول الكبار هم المسؤولين في الدرجة الأولى، بمعنى أنهم هم قدوة الآن لأبنائهم. الأبناء قاعدين يشوفون كيف علاقتكم أنتم بالأجهزة، هل فعلا أنتم تتركون الأجهزة وتجلسون مع أطفالكم؟ هل فعلا الجلسة العائلية إن وجدت في البيت يوميا جلسة عائلية، هل بالفعل أنتم تتركون أجهزتكم تكون جلسة عائلية وموضوع يطرح وتتناقشون فيه وتتكلمون وتسمعون بعضكم من بعض ولا لا؟ أنا أدرك أنه الأب عنده مسؤولية تجاه ابنه أنه يجلس لوحده مع الابن، يعني إذا وجد تنوع في الأولاد، يعني عنده بنات وأولاد، أنه الابن يحتاج إلى توجيهات غير توجيهات البنت، كذلك البنت تحتاج إلى توجيهات غير توجيهات الولد. مسؤولية الأم أنها تجلس مع لوحدها وتتكلم معها. أحيانا في الجنس الواحد، يعني إذا الواحد عنده ولدين أو عنده بنتين، أحيانا واحدة من البنات تحتاج حديث خاص، فيجب على الأم أنها تجلس مع هذه البنت بالذات وتقول لها عن هذا الحديث غير عن أختها. مثلا عندما تقترب عملية البلوغ للبنت، المفترض هذه مسؤولية الأم وليست مسؤولية الأب، إنها تكثف الجلوس معها، تتكلم معها، تعلمها وش اللي ممكن يصير، وش التغيرات، وش الأحداث اللي راح تصير عليك. هذه الأمور مسؤولية الأم. هل فعلا الأم اليوم تلعب مثل هذه المسؤوليات، أو تنتظر حتى البنت يصل عندها البلوغ وتستحي البنت أيضا إنها تطرح على الأم وتقول الأم لا أنا أستحي أني أتكلم مع بنتي في مثل هذه الأشياء، ما أستطيع. من يبي يتكلم معها؟ من يبي يتحدث معها في هذه الأشياء؟ ممكن البنت تدخل على الأجهزة وتكتب علشان تتلقف من أناس غير متخصصين، وممكن بالفعل يعني تستغل هذه الفتاة وكذلك الولد. نهدف منها حنا إيش؟ هذا الحديث الخاص اللي المفترض يكون يوميا مع الأمهات تجاه أبنائهم والآباء تجاه أبنائهم، يوميا قدر المستطاع أنه يكون في حديث خاص مع الأطفال. هذا اليوم يكاد يكون يختفي في بعض المنازل، وأتمنى أن هذه المنازل تكون قليلة، يعني أتمنى أن الأكثر، لأنه يوميا يكون في حديث، إلا إذا كان الإنسان مسافر.
2: صحيح.
1: أو وضع خاص، يعني مثلا إذا كان عندهم وردية يقوم الطرف الآخر في هذا الدور، لكنه نجد أياما تمر ما في توجيهات وجلسات خاصة، كلها يا أوامر يا نواهي، يا كل اشرب، تعال البس، مدري إيش، ما فيه أحاديث تخاطب النفس وتطور من هذا الإنسان وتتحدث وش اللي حصل، وش اللي صار في يومك، وش خلنا نتكلم. هم في مرحلة يحتاجون إلى التوجيه بشكل كبير، فبسبب مثل ما تفضلت عليه أحيانا انشغالنا كأباء وكأمهات في مسؤوليات الحياة أو في مسؤولياتنا الخاصة، نقول ما يضر، خلاص احنا جايبين لهم أكل وشرب وحاطين لهم كذا، ولا ندري إلا أنه تظهر سلوكيات خطيرة جدا لدى الأبناء. من وين اكتسبوها؟ اكتسبوها من هذه الأجهزة الخطيرة. الأول يعني في تربيتنا القديمة أو في العصر القديم، كانت يعني أنا أتكلم مثلا عن 30 سنة وفيها، كان لما يحرم الإبن من الخروج هو داخل بيتك، أنت مطمن في داخل بيتك.
2: صحيح.
1: ما عنده مشاكل.
2: صحيح.
1: اليوم البعض يعتقد، الآن ما نشوف الأبناء بالشوارع زي ما كانت حنا طفولتنا أن نطلع الشوارع كثير، الحين ما فيه، هم جالسين في البيوت،
0: أصعب الأمر الحين.
1: أي، والأباء والأمهات يعتقدون أنهم في راحة أنهم في البيوت، بس مع الأسف تجدهم مع الأجهزة، والأجهزة قد تكون أخطر، بل هي أخطر إذا أطلقت بدون مراقبة.

0: مراقبة ولا متابعة من جهة الوالدين.
1: المؤسف دكتور أن الأجهزة الآن صارت ترافقهم في الحضر والسفر، في طلعاتهم، في كشتاتهم، حتى في السفر يا دكتور. راح أنت مسافر، أنت وراح تبي تتفسح، تحصل الأجهزة مع الجميع من الصغير حتى الكبير، كل واحد لاهي كل واحد لاهي بجهازه.
0: وهذه حقيقة أنا لاحظتها مرة في سفرة دولية، ركبت الطيارة وكان فيه عائلة معهم ولد وبنت، أطفال يعني ما وصلوا لسن البلوغ أتوقع، والأب والأم. وطيلة فترة الرحلة وأنا يعني كل ما جت فرصة أشوف يعني كيف الطريقة، كل واحد حامل سماعة الأذن معه جايبينهن وحطوهن ووزعوا الوجبات، وهم نفس الفكرة. أحيانا تريد أن يعني تنبه، فاللي يجيب الأكل المسؤول اللي يجي يحضر الطعام يدق على هالأشخاص دول ينبههم يعني إنه في أكل، افتحوا الطاولات عشان أحط لكم، فيشيلون السماعة شوي وشكرا ما عاد يرجعوني. فيكاد الحديث يكون معدوم بين هذه العائلة. جلسنا ساعات حتى وصلنا إلى المكان الوجهة الأخرى، هم ما تكلموا مع بعض، كل واحد قاعد يشاهد مقطع. والأمر من ذلك أن الأطفال يعني محملين ألعاب، وكانت هذه الألعاب أنه من الألعاب اللي يجب أنك تتوقف يعني 20 دقيقة ولازم تتوقف لأنها تدمر القدرات الثلاثة اللي احنا تكلمنا عنها. ولا بقى هذا مشغل له حاجة وهي مشغل حاجة وتركينهم أبدا يعني ولا حاس شيء صار. إذا هذا نموذج من النماذج، وهم في سفر الآن مسوين هذا الشيء، ما بالك إذا ركبوا أيضا سيارة الأجرة تتكرر هذه المواقف في أماكن عامة، يعني الله المستعان. ففعلا بعض الآباء والأمهات اليوم قصروا في هذا الجانب ولا عرفوا الخطورة اللي ممكن تواجههم في المستقبل.
1: جميل دكتور، نستأذنك فاصل. مستمعينا الكرام، نطلع ناخذ فاصل ثم بعده نواصل.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد عبر برنامجكم الأسبوعي خطوة، واللي نقدمه لكم من هنا من الاستديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة لنتحدث فيها عن إدمان الأبناء للأجهزة الإلكترونية مع الدكتور أحمد المسند، المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي. دكتور، يمكن هذه الأجهزة وأذاها وخطورتها متعدي على الأبناء وتحديدا الأطفال، يمكن إلى أكثر من جانب، يمكن راح يكون له أثر سلبي على الجانب التحصيلي التعليمي، أيضا الجانب الصحي.
1: كل جوانب الحياة لها تأثير بالنسبة للأجهزة. الحقيقة تلعب دور بارز، حتى الموضوع النفسي يعني والموضوع الاجتماعي أيضا له تأثير كبير جدا. نجد الشخص اللي اعتمد على هذا الجهاز وصار صديقه وملاصق، نجده يعني خلاص صارت عنده شيء من العزلة.
0: صحيح.
1: مو بالعزلة انه يعتزل لوحده يعني يبتعد عن اصدقائه، لا، حتى العزلة عن العائلة، صار يفضل الجلوس في الغرفة ويبتعد عنهم، مو في سن المراهقة فقط، في جميع مراحل
0: صحيح.
1: عمره. احيانا نجد يجيني اب يقول لي انا عندي ولد الان توظف في مدينة غير المدينة اللي احنا عايشين فيها، وأول كان يعني يسمع كلامي، الآن لا، يقول يأتي بسبب عمل، يقول ظروف العمل أنا ما أستطيع أني أزوركم، يقول فيكتفي بزيارتي في العيد، أنه يجي يومين في العيد وبس ويمشي
0: كل السنة.
1: يقول أنا أتعجب إيش اللي حاصل عنده. يقول أول كان عندنا وفعلا بالغرفة، وكانت علاقته في الأجهزة، هو كان عندك وكانت علاقته في الأجهزة، أنت قاعد تجاوب الآن، هو تعود على العزلة، تعود على الابتعاد عن الناس. لذلك بعض الآباء والأمهات يهملون هذا الجانب ولا يدركونه. ولدك في الثانوي في الجامعة، لا، لازم يطلع من الغرفة، لازم يقعد معك، لازم تسولف أنت وياه، لازم أن تخلق الأشياء. جميل لما مثلا تقول له يا ولدي أنا ودي أغسل السيارة، وش رأيك نروح نحطه بالمغسلة واركب أنا وياك، نروح أنا وياك لأي مكان، ولدك يحب الكوفي، راح أنت وياه الكوفي، نزل سيارتك، أنت بإمكانك أنه الشركة يجون يغسلون سيارتك عند البيت، بس أنت أخلق الفرص علشان تجلس أنت مع ابنك، أخلق الفرصة مع ولدك أيضا. اليوم البنات يسوقن، وش المشكلة أنك تقول لبنتك أبروح المكان الفلاني، بنزل سيارتي بالورشة، أما أدري إيش بحط. في بعض الأباء والأمهات حتى موضوع المطار، يبي يروح المطار يكلم له على وسيلة من الوسائل اللي توصل للمطار، وعنده أولاده وبناته، وش المشكلة يعني تخلي أحد يوصف، وتجدها فرصة بالطريق تتحدث وتتكلم.
0: يا سلام.
1: أمور كثيرة جدا. هذا الرجل يشكي يقول لي ما يجي إلا بالعيد، ويقول وإذا جاء بالعيد يعني كلماته قليلة معنا، وأيضا يعتزل عنا، ما هو يعني خالطنا. أنا أجد أنه فترة التربية في تقصير كان من الأباء والأمهات، خلقوا مثل هذه الشخصيات. أيضا اللي يقول لا أنا ما قصرت معه، هو يوم سافر ممكن أيضا التحق بشلة سيئة، أو يعني أيا كان حصل له من اللوثات، سواء كانت فكرية أو أخلاقية أو أيا كان، هو ابتعد وصار ما يجي. لكن في الغالب هو بعد الوالدين، قسوتهم وعنفهم وشدتهم الزائدة، ما باللي في محلها، لأن أحيانا نحن نحتاج إلى شيء من القسوة في بعض المواقف نحتاج، لكن ما تطيل يعني فترة لحظات معينة، وبعدها خلاص لا، لابد أني أفك، ولابد أني أبين لهم أني استخدمت هذا الأسلوب كأداة ضبط اجتماعية لهذا الشيء. إذن هو ضرر نفسي كبير جدا قد يحصل لمستخدمين هذه الأجهزة في الابتعاد عن أسرهم يوم يتعودون على هذه الأجهزة. ناهيك عن الأصدقاء الافتراضيين اللي ما ندري وش يبثون من ثقافة، سواء ولا سيما إذا كانوا خارج بلادنا ويبثون ثقافات لأبنائنا من الأولاد والبنات. أيضا لما نتكلم عن الأشياء الصحية اللي أشرت لها، اليوم كم من الشباب الأطفال أنا أتكلم عليهم اللي صاروا يلبسون نظارات بسبب هذه الأجهزة، إنهم لا أمروا، الطبيب راح يعني يا اكتشفوه في المدرسة، المعلمة أو المعلم اكتشفوا إنه هذا عنده ضعف في النظر، فأرشدوا الأسرة، مع الأسف الأسرة ما اكتشفت، وإنما اكتشفت المعلمة ولا المعلم، ولا موجود، هو موجود لا عند الأب ولا أم هذا الضعف، لكنه موجود عند الأطفال بهذا السبب. السمنة اللي يعاني منها الأطفال اليوم أو حتى الكبار اللي يجلسون على الأجهزة كله بهذا السبب. يعني ما في ألعاب الآن، أصبحت الحركية اللي نلعبها قديما تكاد أنها تختفي اليوم، مع أنه هذا ترى منهج نبوي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يلاعب الأطفال، أبناء عمه العباس رضي الله عنهم، قثم وعبد الله والفضل، كان النبي في المسجد يجيبهم ثلاثة ويقول الآن مثل قرتنا مسابقة، فيضعهم في بداية المسجد ويجلس هو في النهاية، يقول اللي يجي الأول ويلمسني هو الفائز، فيركضون يوم يقول لهم يلا نبدأ، يركضون علشان يتسابقون. أيضا الألعاب النبي صلى الله عليه وسلم مع الحسن والحسين في غرفته وغيرها من الأشياء اللي يحتاجها اليوم الولد للعب والحركة، سواء ولد ولا بنت.
0: جميل. يمكن دكتور حنا في عنواننا ذكرنا مصطلح أو لفظ إدمان، وبالفعل هو إدمان يا دكتور. يمكن شفنا بعض النماذج لما تسحب منه الجهاز خصوصا أطفال يتغير 180 درجة، يتأذى يتألم فعلا، يحس فقد شيء كبير بالنسبة له. قبل شوي دكتور يعني يمكن أنا ذكرت لك، قلت أن الوالدين أو الأب والأم يعني يحطون في قوانين حتى للكبار، صح يمكن الكبار قرارهم بيدهم، لكن بالنهاية في البيت القرار بالنهاية للأب والأم، يعني يكون في ضبط شوي.
1: صحيح. لفظ الإدمان هو يستخدم الآن، الإدمان على كل إنشاء، على كل شيء زاد الحد يستخدمه الإنسان وما يستطيع الاستغناء عنه يقال عنه إدمانا. لذلك تنشأ اليوم المستشفيات لعلاج المدمنين. المدمنين الناس يعتقدون أنهم هم اللي أدمنوا على شرب المسكرات والمخدرات، أنهم دول مدمنين، فعلا هم مدمنين وفي مستشفيات لعلاجهم، لكن ثمة مستشفيات حديثة فتحت في فرنسا وغيرها من الدول لعلاج الذين أدمنوا على هذه الأجهزة، سواء الكمبيوتر أو الأجهزة اللوحية أو غيرها من الأجهزة، لأن صارت تتأذى أعصاب اليد وصاروا يشتكون منها ما يستطيعون وغيرها من الأشياء. بالمناسبة أثبت الطب الحديث أن الطفل اللي شهور عمره ما تجاوز السنة بهذا التحديد، إنه إذا مسك سبحان الله تكون عنده مشكلة في الأعصاب.

0: إذا تعامل مع الجهاز.
1: سبحان الله.
0: فيقول لك محرم على أبو الشهور أنه يستخدم مثل هذه الأجهزة علشان ما تقع عنده مشكلة في أعصاب أصابعه وتكون عنده مشكلة في حركتهم بعدين نبدأ نعالجها. ففعلا الآن أنشئت مستشفيات يدخلها الكبار الآن يروحون علشان يتعالجون من هذا الإدمان اللي هم وصلوا إليه. فإحنا نأكد في الحلقة اليوم أنه الأب والأم رايح تسأل يوم القيامة عن هذا الجهاز اللي انت اشتريته وجبته لولدك بدون وعي وبدون قانون وبدون تنظيم وبدون ترتيب وبدون مراقبة. فمهم جدا على الأباء والأمهات اليوم إصدار القوانين داخل البيت القوية والحازمة، وكون أنا بديل، يعني مو بأمنعهم وتركهم. هو الطفل يحتاج إلى أحد يوجهه في شيء تاني، لابد ساعات من اللعب تتفرغ حضرتك وحضرتها تتفرغون إلى هؤلاء الأطفال، سواء في الألعاب، في الجلسات العائلية، في مشاركتهم في أشياء، في تكليفهم في مهام معينة ومساعدتهم في المهام حسب كل واحد وسنه وقدراته.
1: يا سلام، يعطيك العافية دكتور، وصلنا إلى النهاية، شكرا لك.
0: العفو، أهلا وسهلا.
1: إذن مستمعينا الكرام، بهذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي قدمناه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة اللي تحدثنا فيها عن إدمان الأبناء للأجهزة الإلكترونية مع الدكتور أحمد المسند ضيف البرنامج الدائم، معي أنا سامي الشبرمي من الإعداد والتقديم، ومن التنفيذ ريان الحربي، ومن الإخراج متعب السليمي. موعدنا معكم الأسبوع القادم في أمان الله. خطوة

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
5: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: عشرين ثلاثين.
7: المملكة العربية السعودية في الخمس سنوات القادمة سوف تكون مختلفة تماما.
8: رؤية جديدة،
9: حدها عنان السماء.
8: عشرين ثلاثين باختصار
9: اقتصاد مزدهر،
8: مجتمع حيوي،
9: ووطن
8: طموح.
10: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعي الكرام في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم 2030.

0: ورحب في بداية هذه الحلقة بالأستاذ عيد العيد المحلل الاقتصادي. حياك الله أستاذ عيد.
1: أهلا وسهلا، حياك الله يا أهلا.
0: موضوعنا اليوم أستاذ عيد حول الاستثمار الواعد في القطاع البيئي في المملكة العربية السعودية.
2: عشرين ثلاثين.
0: في تفاصيل حلقة هذا الأسبوع مستمعي الكرام، ومع اتساع مفهوم التنمية في المملكة لم تعد الاستدامة البيئية مسارا منفصلا عن النمو الاقتصادي، بل أصبحت جزءا من صناعة الفرص الاستثمارية وأيضا تنويع الاقتصاد الوطني. وفي هذا الإطار يبرز دور صندوق البيئة في دعم وتمكين المشروعات والمبادرات البيئية من خلال حلول تمويلية وبرامج تساعد المستثمرين والقطاع الخاص على الدخول في مجالات واعدة تجمع بين الجدوى الاقتصادية والمحافظة على الموارد الطبيعية. في حلقتنا اليوم يعني نناقش الفرص الاستثمارية في القطاع البيئي وآليات التمويل والدعم، وأيضا دور القطاع الخاص والابتكار في تحويل الاستدامة إلى نشاط اقتصادي يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
2: عشرين ثلاثين.
0: أعود مجددا لضيف عشرين ثلاثين الأستاذ عيد العيد المحلل الاقتصادي للحديث عن هذا الموضوع المهم حقيقة. يعني في بداية، أين تتركز اليوم أبرز الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع البيئي في المملكة؟
1: بداية طبعا شكرا لك أستاذ محمد، شكرا للإذاعة على هذا اللقاء. أنا أعتقد أنه موضوع البيئة والاستدامة البيئية وتأثيرها بشكل عام على نوعية الحياة وعلى أمور كثيرة جدا أصبحت الحقيقة الآن يعني مدار اهتمام كثير من الدول. الحقيقة احنا نعتبر من الناس متأخرين في هذا المجال إذا ما قسنا بالحقيقة بالدول الغربية التي أنشأت مؤسسات وهيئات منذ أكثر من 30 و40 سنة للاهتمام بالبيئة، ولكن أن تأتي أخيرا خيرا من أن لا تأتي. أعتقد أنه الآن المملكة أدركت أهمية هذا الموضوع وحساسيته كذلك الحقيقة في موضوع جودة الحياة في أمور كثيرة جدا، ولذلك يعني شاهدنا الاهتمام الكبير جدا سواء من القطاع الخاص، وأغلبه طبعا أتكلم عن الشركات الكبرى مثل أرامكو وسابك وشركات المؤثرة في هذا القطاع، أو حتى من خلال القطاع العام والدولة. وشاهدنا مثل ما ذكرتم إنشاء صندوق البيئة الذي أنشأ في عام 1440، أتكلم عن حوالي 7-8 سنوات من إنشائه، لا زال في البداية، ولكن أعتقد أن الأدوار اللي يقوم بها وبالذات في مجال نشر الوعي مهمة جدا وتؤتي أكلها. عندما نتحدث الحقيقة عن ماذا أو الربط بين الاقتصاد والبيئة، أعتقد أنه هناك ربط كبير جدا بينهم، ونحن نتحدث الحقيقة عن تأثيرات البيئة على أمور كثيرة. أول شيء عندما نتحدث على موضوع التغير المناخي، وشاهدنا المعاناة التي تعاني منها الآن بعض الدول الأوروبية بسبب ارتفاع درجات الحرارة، أو التي تعاني منها بعض البلدان بسبب حجم الفيضانات الضخم جدا بسبب التغير المناخي. هذه كلها تأثيرات الحقيقة اقتصادية يعني كبيرة جدا. حتى عندما نتحدث الحقيقة عن تآكل التربة والغطاء النباتي وأشياء كثيرة جدا، كلها مرتبطة بالبيئة ولها أثار اقتصادية على الدول، وبالذات عندما نتحدث عن دول مثل المملكة العربية السعودية لديها غطاء نباتي هش بشكل كبير جدا، و تحتاج إلى المحافظة عليه بشكل كبير، وهذا يتطلب الحقيقة إنفاق ضخم ومهم جدا لإحداث توازن بيئي في المملكة. يمكن هذه الأمور بدأنا نشاهدها أستاذ محمد في الفترة الأخيرة. كنا سابقا نتحدث عن حجم الأتربة والغبار الذي يصل إلى المناطق الحضرية في المملكة، وكان الحقيقة بشكل كبير جدا. الآن خلال السنوات الأخيرة بدأت تتقلص هذه المشكلة بشكل كبير جدا، وربما يمر العام والعامين لم نشاهد مثل هذه الأتربة بتلك الكميات التي كانت تحدث. كل هذا الحقيقة كان سبب رئيسي فيه هو الاهتمام بموضوع البيئة وحرص الدولة على الاهتمام بهذا الموضوع وإيجاد مؤسسات مسؤولة بشكل مباشر سواء من خلال وزارة البيئة أو من خلال صندوق البيئة أو حتى من خلال الضغط على الشركات الكبرى للاهتمام بالقطاع البيئي ودفع مبالغ ربما تكون كبيرة جدا في سبيل إحداث توازن في البيئة. نحن نعرف أنه أرامكو مثلا تشتري بشكل كبير جدا أرصدة كربونية من عدد كبير من المؤسسات الوطنية، وهذه طبعا تحسب لها لأنه مطلوب من أرامكو أن تحدث هذا التغيير وأن تشتري هذه الأرصدة

0: أو إذا يعني طبعاً لتكون قادرة على الوصول إلى يعني مستوى معين من من من الحفاظ على البيئة، وبالتالي تستطيع أن تكون أو قادرة على الاستمرار في يعني العمل التجاري بشكل جيد، سواء مع المملكة أو حتى مع دول أخرى. وتعتبر طبعا أرامكو من أكثر المؤسسات على مستوى العالم التي نجحت بشكل كبير جدا في تحقيق توازن في هذا المجال. نعم.
1: ما الذي يجعل يعني الاستثمار البيئي فرصة اقتصادية جاذبة يعني للقطاع الخاص طبعا، إلى جانب يعني أثره في حماية الموارد الطبيعية؟
0: جميل جدا. شوف، هو الحقيقة اللي نكون واقعيين أستاذ محمد، هو طبعا يعتبر يعني قطاع استثماري حديث جدا، وعدم معرفة عدد كبير جدا من الناس بهذا الأمر هو من جعل الاستثمار فيه محدودا حتى تاريخه. وأعتقد أنه يجب على الوزارة البيئة وعلى حتى صندوق البيئة، يجب عليهم الحقيقة العمل بجدية أكبر للتعريف بهذا القطاع والاستثمار في هذا القطاع. وأعتقد أن الاستثمارات في هذا القطاع يعني لديها فرص كبيرة جدا، سواء عندما نتحدث الحقيقة عن تعزيز الغطاء النباتي، وشاهدنا الحقيقة شركات كبرى وضخمة استفادت بشكل كبير جدا من تعزيز الغطاء النباتي في المملكة وحققت مكاسب كبيرة جدا. عندما نتحدث الحقيقة عن يعني الوعي البيئي وجعل هذا الوعي مقياس حقيقة، وهذا يجب أن يكون مقياس للتحضر. سابقا كان الكثير من الناس ربما تكون اهتماماته بالبيئة محدودة، الآن أصبح الاهتمام كبير جدا وأصبح مقياسا تستطيع أن تقيس بمدى تحضر هذا الشخص من من عدمه. الفرص لا زالت موجودة وكبيرة، ولكن تحتاج الحقيقة إلى يعني تكاتف الجهود ما بين المؤسسات الوطنية الحكومية، طبعا وزارة البيئة وكذلك الصندوق، للتعريف بالفرص الموجودة. لأنه هناك مثلا بعض الفرص لتعزيز الاستدامة البيئية في قطاعات معينة خارج المدن، وهذه الاستثمارات مغفول عنها، وبالتالي يجب أن يكون هناك من يدلل عليها لكي تكون متاحة أمام الجميع. مثلا سأضرب لك مثال، في فترة من الفترات كان عندنا مشكلة في في في مدينة ضرمة، هي قضية المياه والمياه. أحد المستثمرين قام ب أو دعني أقول لك متبرع قام بإنشاء بحيرة كبيرة جدا على ملتقى أحد الأودية، البحيرة بعمق حوالي 8 أمتار وطول حوالي 300 متر في 120 متر. أصبحت الحقيقة هذه البحيرة تخزن المياه لفترة طويلة، واستفاد منها الرعاة، استفاد منها بعض المزارعين محدودي المساحات، استفادوا منها بشكل أو بآخر. كذلك تم وضع حفر ارتوازية في مناطق مياه مثل السدود، تم تخزين إعادة تخزين هذه المياه، بدل من أن تذهب إلى النفح من خلال الشمس ذهبت إلى باطن الأرض واستفادت منها، وصار هناك مردود كبير جدا للمزارع في في في منطقة ضرمة من هذه الممارسة. هذه الممارسات أعتقد أنه لو طرحت أمام القطاع الخاص وتم تمويلها من قبل الصندوق، ربما نجد الحقيقة يعني حصاد للمياه بشكل كبير جدا على مستوى المملكة. ولكن طبعا هذا يحتاج الحقيقة إلى يعني

0: منطقة ضرمة وفي حريم لا تمت التجربة كذلك، أتت أكلها الحقيقة واستفاد منها عدد كبير جدا من المزارعين، فبالتالي لما لا يتم تعميم هذه التجربة في عدد كبير جدا من السدود في المملكة. جميل. هذه أحد الأفكار التي يعني تطرح، ولكن نحن في صدد أنه نتحدث من خلال ورش عمل، من خلال الإعلام، من خلال عدد كبير جدا بالفرص المتاحة أمام القطاع الخاص للمساهمة في تعزيز البيئة في المملكة، وأعتقد الفرص كبيرة جدا، ولكن تحتاج إلى يعني خلني أقول توعية بشكل كبير جدا بهذه الفرص. نعم.
1: طيب، يعني فيما يتعلق بدور أيضا صندوق البيئة في دعم وتمكين يعني المشروعات والمبادرات البيئية، وش يعني أبرز البرامج والحلول يعني التمويلية اللي يقدمها صندوق البيئة للمستثمرين وأيضا أصحاب المبادرات؟
0: جميل جدا. أنا أعتقد هي يعني ليس نقدا بقدر ما هو الحقيقة طموح. وطبعا لما نتحدث عن أعمال الصندوق في عام 2025 كان أعمال حقيقة تقدر بشكل كبير، 24 مبادرة مدعومة، وقع 18 مذكرة تفاهم، 45 دراسة جدوى لفرص استثمارية في القطاع للشراكة طبعا مع القطاع الخاص. هذه كلها الحقيقة أعمال تشكر، لكن لما تتحدث عن المبلغ المدفوع في هذه المجموعة الأعمال تجد أن المبلغ محدود جدا، وبالتالي غير مغري للقطاع الخاص. أنت تتكلم عن 17 مليون قيمة منح مخصصة للمبادرات البيئية، 18 مليون أنت تتحدث عن رقم محدود جدا، وبالتالي أعتقد أنه يجب يعني أن تكون المبالغ أكبر من ذلك، وأن تكون مبادرات على مستويات أعلى، بمعنى لا تكون مبادرة محدودة، بل أن تكون هذه المبادرة حتى وإن كانت فرضا ستطبق في منطقة معينة يجب نقلها الحقيقة إلى مناطق أخرى لكي تستفيد هذه المناطق منها، وألا نكون دائما محدودين بشكل أو بآخر. ما يقوم به البنك أو الصندوق يذكر، ولكن عندما نتحدث مثلا كمقارنة مع ما تقوم به صندوق الدفاع البيئي في الأمريكي الEDF وحجم المبالغ اللي قدمها الحقيقة تجد أنه الرقم مختلف، المؤسسة الفرنسية البيئة العالمية اللي تساهم في دعم الابتكارات في مجال طبعا البيئة قدمت مبالغ ضخمة، وليس فقط لفرنسا، حتى لخارج فرنسا نحن نتحدث عن حوالي نصف مليار يورو قدمت. إذن هناك يعني سباق عالمي على تعزيز موضوع البيئة ودعم هذا القطاع بشكل كبير جدا. أعتقد أنه ربما أننا في المراحل الأولى، ولكن نحتاج الحقيقة إلى أولا تعظيم الموارد المالية لهذا الصندوق لتبني طبعا أفضل الممارسات والتقنيات، وتحقيق كذلك الاستدامة المالية لكي يستمر هذا العمل بشكل كبير جدا. وأعتقد أنه الصندوق يعني من حيث الأسماء الموجودة في مجلس إدارته قادرين على ذلك، لكن يجب الحقيقة أن يتوسع العمل بشكل كبير جدا، وأن يعرف الجميع بدور الصندوق، وأن تكون مبادرات متاحة أمام الجميع، وأن لا يكون هناك نوع من الانتقائية في اختيار مبادرات. ربما تكون هناك مبادرة من شخص محدود، ولكن مبادرة تكون عظيمة جدا، فيجب الحقيقة الاستماع إلى الجميع، وأعتقد أنه الصندوق يقوم بهذا الدور بشكل كبير. نعم.
1: وهل اطلعت يعني أستاذ عيد على الشروط والمعايير اللي يعني تساعد المشروع البيئي على الحصول على الدعم والتمويل من هذا الصندوق؟
0: والله هي شوف الشروط محدودة جدا، وهذا الحقيقة يحسب للصندوق، يعني ليست معقدة ولا تشترط نوعية الشخص الذي يقدم الأداء، المهم أن تكون هذه المبادرة يعني قادرة على أو مقدور على تفعيلها والعمل بها بشكل واضح، هذا أهم شيء، إضافة الحقيقة إلى أنه ألا تكون هناك مبالغة في تقييم هذه المبادرة سواء ماليا أو بشكل آخر ليتم الحقيقة دعم هذه المبادرة، لأن هناك مبادرات الحقيقة ربما تكون ذات تأثير محدود ولكن تكاليفها عالية، بعكس بعض المبادرات التي تكون تأثيرها كبير جدا وتكلفتها محدودة إلى حد ما. القضية ليست تكلفة مقابل

0: حجم مبادرة بقدر ما أنه هذه المبادرة ومدى تأثيرها ومدى إمكانية تمرير هذه المبادرة وتنفيذها في مناطق متعددة المملكة. المملكة تقريبا عندما نتحدث الحقيقة عن الوضع البيئي للمملكة نحن نتحدث عن موضوع يا أستاذ محمد مزعج وموضوع هش بشكل كبير جدا. لدينا مشكلة في المياه كبيرة جدا وتحتاج الحقيقة إلى تضافر جهود، وأعتقد أنها تحتاج إلى يعني مراكز بحث كبيرة جدا تتعامل مع هذه المشكلة التي يعني تؤثر على حياة البشر. نحن ننتظر الحقيقة التحلية من مياه البحر، بينما لا نستطيع الحقيقة أن نستفيد من كمية الهطول المطري التي تحدث في المملكة بدون أي فائدة، وتذهب جزء منها وخاصة حجم الهطول المطري في مناطق الجنوب المملكة، وتذهب جزء كبير جدا منها إلى البحر الأحمر لا يمكن استفادة منها. لماذا لا يتم وضع حواجز ويتم إعادة نقل هذه المياه إلى داخل الجزيرة العربية؟ جميل. هناك الحقيقة أفكار طرحت بشكل كبير جدا لم يتم استفادة. عندما أتحدث عن غطاء النباتي وحجم الحقيقة يعني التدهور الكبير فيه بسبب الرعي جميل. الجائر، شاهدنا الحقيقة الفترة الأخيرة بعد ما اهتمت الوزارة والدولة بشكل أو بآخر بتحديد أوقات للرعي عاد الغطاء النباتي بشكل كبير جدا جميل. بل أنه كان مفاجأة للجميع. إذن لدينا حلول ولكن يعني تحتاج إلى حزم وإلى يعني جدية في هذا الأمر. نحن نعاني بشكل أو بآخر من الهشاشة البيئية بسبب أولا إحنا في المدار القاري على مستوى العالم، وهذا طبعا الهطول المطري محدود جدا، الحرارة عالية جدا في الصيف، وهذه كلها لها تأثيرات سلبية بشكل أو بآخر. يجب أن نتعامل مع هذه المعطيات جميل. بشكل مختلف. نحن ليس دولة أوروبية، لسنا في دولة هطول مطري فيها عالي، وبالتالي لدينا يعني مساحة كبيرة جدا من يعني دعني أقول لك القدرة على الاستفادة من هذه التوازنات البيئية. لا، نحن الحقيقة في موضع حرج جدا، يجب أن يتم الاهتمام بموضوع البيئة بشكل كبير جدا، ويجب الحقيقة وهذه وجهة نظر خاصة جميل. يجب دعم المبادرين البيئيين بشكل كبير جدا، وجعل المبادرات المقدمة من الأشخاص ومن الناس هناك سباق عليها بسبب
1: جميل. سأعود أتحدث عن هذا الموضوع
0: أمام الحكومة. المبلغ المالي المقدم لهؤلاء المبادرين يجب أن يكون مغري بشكل أو بآخر، لأنه فعلا نحن في حاجة إلى هذا الأمر. نحن نعاني
1: سنكمل الحديث أستاذ عيد. بطلع معك فاصل قصير ثم نعود لنكمل الحديث في هذه الحلقة.
2: عشرين ثلاثين إذاعة الرياض، نبض الوطن. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. عشرين ثلاثين.
1: حياكم الله مستمعين الكرام من جديد في حلقة هذا الأسبوع من 20-30، ورحب أيضا مجددا بضيف 20-30 الأستاذ عيد العيد المحلل الاقتصادي. حياك الله من جديد أستاذ عيد.
0: أهلا وسهلا، حياك الله أستاذ محمد.
1: كان الحديث قبل الفاصل يعني لابد يعني من أخذ بعض المبادرات ب يعني بجدية هذه المبادرات، وكنا نتكلم عن الشروط والمعايير اللي تساعد يعني المشروع البيئي على الحصول على الدعم والتمويل أو التمويل من الصندوق. لكن ماذا عن توسيع مشاركة القطاع الخاص؟ كيف يعمل صندوق البيئة والجهات ذات العلاقة على زيادة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات البيئية؟
0: والله شوف يا أستاذ محمد، أنا أعتقد أنه أولا دعنا نتحدث بشكل مباشر أنه وجود مثل هذا الصندوق بحد ذاته يعتبر مكسب كبير جدا للوضع البيئي في المملكة بشكل عام، ووجوده دليل على اهتمام

0: دولة رعاها الله بهذا الأمر. لكن المشكلة الحقيقة في تفعيل دوره وجعل الدور الذي يقوم به أوسع ويكون معروف لدى الجميع. هناك أشخاص لديهم مبادرات ومبادرات نوعية بل مبادرات متميزة الحقيقة، ولكنها حبيسة الأفكار وحبيسة الأشخاص وحبيسة الأدراج. يجب الحقيقة أن يكون هناك دور.
1: طيب كيف للصندوق ممكن إيصال هذه المبادرات أيوة للصندوق؟
0: يجب أن يكون للصندوق دور كبير جدا في تحفيز المواطنين ورجال البحث والباحثين بشكل عام، تحفيزهم بشكل أو بآخر على هذا الأمر. بمعنى أنه يا أخي لماذا لا يكون هناك مثلا جائزة سنوية لأفضل بحث في مجال البيئة وتكون قيمتها عالية جدا، بحيث يكون وتكون مثلا تختار ثلاثة، الأول بجائزة مبلغ وقدره، الثاني جائزة والثالث جائزة، وبالتالي يكون هذه البحوث قابلة للتطبيق ويكون المبلغ مغري. يعني لما تأتي إلى باحث وتقول إنه الجائزة الأولى ستكون بمبلغ يعادل مليون ريال، سيكون هناك الحقيقة يعني تنافس وتسابق على هذا الشيء، ويكون هناك يعني وصول من حيث بمعنى أنه يتم مخاطبة الجامعات في المملكة. لدينا 70 جامعة، مخاطبة الجامعات أنه
1: في أقسام علوم بيئة
0: يقدم مثلا يبغى دراسة في مجال، يحدد المجالات كل سنة، يحدد مجال مجالين ثلاث مجالات للبحث فيها، وأنه البحث الفائز سينال مليون ريال، ولجنة التحكيم موجودة ويختار لها لجنة تحكيم يعني جيدة متخصة. أعتقد أنه مثل هذه المبادرات ستكون ذات يعني تأثير كبير جدا، لا سيما أنه إحنا الآن لدينا من الكفاءات العدد الكبير جدا، ويحتاجون الحقيقة إلى مثل هذه المبادرات لأقل شيء شحذ الهمم وتعزيز هذه يعني عملية البحث والابتكار لدى هؤلاء الحقيقة الباحثين في المملكة، سواء في الجامعات أو في غيرها من المؤسسات.
1: وكيف شفت يعني دعم القطاع الخاص أستاذ عيد في دعم هذه يعني الأبحاث أو المبادرات؟
0: أنا أعتقد أنه شوف أرامكو لها نشاط كبير في هذا المجال، ولكن طبعا إذا ما أخذنا أرامكو كشركة هي مختلفة الحقيقة في كل مقاييس، ليس على مستوى المملكة بل على مستوى العالم، فيصعب الحقيقة أن نقيس بقية الشركات. ولكن الشركات الأخرى، هناك مجموعة من الشركات الحقيقة، وأعتقد أنه لا زال دورها محدود جدا في دعم البحث والابتكار في المملكة. عندما نتحدث مثلا عن شركة بحجم سابق لديها مراكز بحوث وما إلى ذلك، ولكن ما مدى دعمها لمراكز البحوث في المملكة؟ ما أعرف هذا الشيء. عندما أتحدث عن شركة بمستوى أكوا باور، STC، الشركات الكبرى هذه، أنا أعتقد أنه يجب أن يكون لها دور كبير جدا في دعم مسألة البحث العلمي والابتكار في المملكة، سواء من خلال دعم مراكز موجودة في الجامعات أو مراكز بحثية مستقلة دعمها بشكل أو بآخر. إحنا لا زالت الحقيقة نسبة البحث العلمي عندنا مقارنة بالدول المتقدمة لا زالت الحقيقة أقل بكثير. نحن نتحدث عن نسبة تصل في الولايات المتحدة وفي غيرها من الدول تصل إلى ما بين 1.5 إلى 2%، ولا ننسى أنه حجم هذه الاقتصادات ضخم جدا. إحنا مع أنه لا يعني اقتصادنا أقل بكثير، ولكن النسبة لم تصل إلى حتى 0.7%، وهذا رقم الحقيقة يعني سيؤخر بشكل أو بآخر عدد من الأمور، سواء عندما نتحدث عن القطاعات الصناعية أو القطاعات السياحية أو غيرها من القطاعات، لأنها تحتاج الحقيقة إلى دراسات وبحوث وابتكار وما إلى ذلك. ولا زال هذا الأمر يعني محدود في المملكة، نحتاج إلى توسيع مراكز البحث. نحتاج الحقيقة حتى عندما نتحدث عن مؤسسة مثل مؤسسة التلفزيون والإذاعة والتلفزيون، يجب أن يكون لديها مثلا مركز أبحاث متكامل تستطيع من خلاله دراسة الشارع وما يحتاج وأهمية وش العناوين اللي يفترض أنها تطرقها وما إلى ذلك. فأعتقد أنه نحن بحاجة إلى هذا الأمر بشكل كبير. نعم.
1: طيب كيف يمكن أيضا تحويل هذا الابتكار أو الأبحاث أو الابتكارات والتقنيات أيضا البيئية الحديثة إلى فرص تجارية واستثمارية أيضا قابلة للنمو؟
0: شو يا أستاذ محمد، جميع الاستثمارات في مجال البيئة، أنت لو تلاحظ الحقيقة بالمنظور العام تجد أنه هناك عدد من الابتكارات التي

0: حدثت فارق كبير جدا في حياة الناس، أصبحت الآن تجارتها عالية جدا على مستوى، يعني ابدأ بدورات المياه كرمك الله، ابدأ بأشياء زي هذه. في السابق كيف كان وضعه الآن وكم حجم الاستثمارات التي تغطيها؟ هذه أحد المظاهر البيئية. عندما نتحدث الآن عن موضوع شراء الأرصدة الكربونية، الآن أنت تعلم أنه شركات مثل شركة أرامكو أو سابك أو غيرها من الشركات التي تعتبر من الشركات التي تساهم في تصدير الكربون، مطلوب منها سنويا أرصدة كربونية لتغطية هذا الأمر. هي تشتري هذه الأرصدة من المزارع ومن مجموعة منها، فبالتالي هذه ستكون فرصة أمام هؤلاء المزارعين لزيادة الرقعة الخضراء في مناطقهم، وبالتالي إعادة بيع هذه الأرصدة الكربونية على الشركات الكبرى، لأن الشركات الكبرى مضطرة اضطرارا إلى شراء هذه الأرصدة، فهذا أمر آخر. عندما شوف، هناك عدد كبير جدا من القطاعات التي يمكن للمستثمرين الاستثمار فيها وهي تعزز المنظومة البيئية. سأذكر لك مثل بسيط جدا. احنا نعاني مثلا في مناطق محددة من الغطاء النباتي فيها، تم دعوة مجموعة من الشركات إلى تعزيز الغطاء النباتي، وقامت هذه الشركات باستثمارات ضخمة الحقيقة، ولكن حققت عوائد كبيرة جدا، حتى أنها اشترت شركة طيارات درون لنثر البذور، وظفت عدد كبير جدا
1: كيف
0: من الناس،
1: استفادت يعني
0: غطت مناطق كبيرة.
1: كيف استفادت من هذا؟
0: استفادت لأنها وقعت عقود مع الحكومة بمبالغ ضخمة جدا.
1: جميل.
0: وبالتالي حققت عوائد كبيرة، وكذلك الحقيقة يعني تستطيع أن تنقل هذه التجربة إلى مناطق أخرى سواء في المملكة أو خارج المملكة، وبالتالي يعني هي في النهاية تحقق مكاسب للشركات، والدولة يعني لديها استعداد لدفع مبالغ مجزية للمستثمرين في قطاعات البيئة مقابل أن تكون هذه الاستثمارات جميل. تحقق عوائد تحافظ بها على الاستقرار البيئي، تحافظ بها على عدم وصول.
1: أنا باقي معي دقيقة أستاذ
0: إلى مستويات عالية.
1: أنا بقى معي دقيقة بس لو سمحت، في دقيقة، كيف يمكن أيضا أن يسهم نمو الاستثمارات البيئية في تنويع الاقتصاد وخلق فرص وظيفية جديدة في دقيقة لو سمحت؟
0: نعم، جميل جدا. شوف، أي قطاع يستحدث فيه الاستثمار هو سيساهم بشكل أو بآخر في تعزيز الاقتصاد في المملكة العربية السعودية، وسيحقق الحقيقة يعني مكاسب كبيرة جدا، وخاصة في موضوع التوظيف. ولا ننسى أن هناك قطاعات توظيف فيها عالي، عندما نتحدث عن قطاع البيئي التوظيف فيه عالي لأنه تحتاج إلى أشخاص موجودين في الميدان لتحقيق هذه المكاسب، وبالتالي سيكون هناك توظيف عالي جدا، وسيكون هناك عوائد اقتصادية سواء عندما نتحدث عن عوائد اقتصادية مباشرة أو عوائد اقتصادية غير مباشرة.
1: جميل.
0: على من يعملون في هذه المجالات، سواء عندما نتحدث عن الشركات الكبرى أو حتى نتحدث عن القطاعات المتنوعة. نعم.
1: الأستاذ عيد العيد المحلل الاقتصادي، شكرا جزيلا لك. الشكر أيضا موصول لكم مستمعي الكرام على حسن الاستماع. هذه تحية طاقم عمل البرنامج، من الإخراج صالح الثنيان، ومن الإعداد محمد شاهين، وقدم لكم هذه الحلقة أنا محمد الموسى، في أمان الله.
2: عشرين ثلاثين.
3: المملكة العربية السعودية في الخمس سنوات القادمة سوف تكون مختلفة تماما.
4: رؤية جديدة،
5: حدها عنان السماء.
4: عشرين ثلاثين، باختصار
5: اقتصاد مزدهر،
4: مجتمع حيوي،
5: ووطن طموح.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: ديرتي حبيبتي،

في حائل لم يكن الليل ساكناً كما يظن، كأن هناك جبل يهمس وقلعة تنام عينها لا تغفو تدعى اعرف.

وتخفي كل شيء يا بني. كانت القلعة يوما حارسة لحائل لا تحميها بالسلاح فقط بل بالهيبة، جبلت من تراب الأرض، لكن داخل جدرانها عاش ما هو أعمق من الطين. في إحدى الليالي القديمة كان الحارس يدعى سعد، شاب لا يهاب، لكنه في تلك الليلة سمع صوتا لم يكن صوت ريح ولا صدى ولا جلبة حيوان، بل كان بكاء. صوت خافت، بكاء طفل بين الجدران. من هناك؟ صرخ سعد فلم يجب أحد. صعد السلم الحجري وهو يشد سيفه، كلما صعد تردد البكاء كأنه يناديه. وصل إلى أعلى البرج، لم يجد شيئا، لكن على الأرض وجدت قطعة قماش صغيرة قديمة منقوشة بنقوش لا تقرأ. وفي لحظة اهتزت الأرض وصاحت القلعة بصمت لا يسمع، كأنها تذكرت حربا قديمة أو خيانة أو حكاية لم تروى. عارف، ليست فقط جدرانا شاهقة، هي صدر المدينة ونبض الأجداد وذاكرة لا تموت حتى لو جف التاريخ.

من هناك كانت تطلق النار في وجه العدو، ومن هناك أطلقت تكبيرات العيد لأول مرة، ومن هناك كانت نساء حائل يشعلن القناديل ليلاً ينتظرن أبناءهن العائدين من الغزو. واليوم إن وقفت عند باب القلعة ستشعر أن ثمة روحاً واقفة خلفك لا تخافك بل تراقبك، روح سعد، روح الطفل، وربما روح القلعة نفسها. قلعة إعيرف لم تشيد لتنسى بل لتروى، ولتخيف الزمن إن حاول أن يمر دون أن يسجلها من قلب حائل، حيث الصخر ينطق والحصن لا يشيخ. كانت هذه إعيرف،

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: أهلا بكم إلى نشرة الثالثة مساء من إذاعة الرياض، وفيها جمرك الحديثة يحبط تهريب أكثر من 1,950,000 حبة إيميفيتامين مخبأة في إحدى الشاحنات القادمة إلى المملكة. توقيع 4 اتفاقيات تعزز مسارات التعاون السعودي السوري في النقل والخدمة اللوجستية. هيئة العناية بالحرمين تقدم دليل المصلي بـ7 لغات لإثراء أوقات المصلين وقاصدي المسجد الحرام. الرياض تستضيف الاثنين المقبل أعمال النسخة الخامسة من المؤتمر التقني العالمي ليب 2026. بسم الله، السلام عليكم. أحبط جمرك الحديثة محاولة لتهريب أكثر من 1,950,000 حبة من مادة الإيميفيتامين المخدرة ضبطت في إرسالية محمولة على إحدى الشاحنات القادمة إلى المملكة عبر المنفذ. أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنه عند خضوع الشاحنة للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية والوسائل الحية، عثر على تلك الكمية من الحبوب المخدرة مخبأة داخل إرسالية عدس. اختتم وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر زيارته الرسمية إلى سوريا، التي شهدت توقيع 4 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات الطرق والسكك الحديدية والنقل الجوي والبريد، إلى جانب عقد عدد من اللقاءات مع المسؤولين السوريين لبحث فرص تطوير التعاون وتبادل الخبرات في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية. كما التقى وزير النقل بالرئيس السوري أحمد الشرع، جرى استعراض العلاقات الأخوية بين المملكة وسوريا وبحث أفاق التعاون في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية. تقدم الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي دليل المصلي بوصفه منصة إلكترونية إثرائية تهدف إلى إثراء أوقات المصلين وقاصدي المسجد الحرام وتمكينهم من الوصول إلى مجموعة من المحتويات الدينية والإرشادية عبر تجربة رقمية ميسرة ومتعددة اللغات، يسهم في تيسير وصول المصلين إلى المحتوى الإثرائي. وحرصت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على إتاحة دليل المصلي بـ7 لغات، هي العربية والإنجليزية والإندونيسية والأردية والتركية والفرنسية والميلاوية، بما يواكب التنوع اللغوي لقاصدي المسجد

الحرام القادمين من مختلف أنحاء العالم. تستضيف الرياض الاثنين القابل أعمال النسخة الخامسة من المؤتمر التقني العالمي ليب 2026 تحت شعار إلى عوالم جديدة، بمشاركة واسعة من قادة التقنية والابتكار والمستثمرين والخبراء والشركات الناشئة من مختلف أنحاء العالم. الحدث ينطلق بالتعاون مع الاتحاد السعودي للأمن السبراني في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهى، يمتد 4 أيام. تستعد مدينة الرياض لاستضافة النسخة الرابعة من منتدى اليونسكو العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي 2026 خلال الفترة من 14 وحتى 17 من سبتمبر المقبل، بمشاركة دولية واسعة من 194 دولة يمثلها صناع قرار وخبراء وأكاديميون وممثلون عن المنظمات الدولية والقطاعين العام والخاص من مختلف أنحاء العالم. يستضيف المؤتمر الصحفي الحكومي بعد غد الأحد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله سواحة للحديث عن أبرز الإنجازات والمستجدات في الاتصالات والتقنية والذكاء الاصطناعي وأبرز المستجدات والشراكات والاستثمارات والتقنيات المرتقبة في ليب 26. شارك مدير عام فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة فريد الشهري في مراسم وضع حجر الأساس لمبنى القنصلية العامة لجمهورية السودان الجديد بجدة، بحضور معالي وزير خارجية السودان محي الدين سالم وعدد من القناصل والمسؤولين وممثلي الجهات ذات العلاقة. دوليا استشهد 3 فلسطينيين، أصيب عدد آخر بجروح مختلفة في قصف طائرات للاحتلال الإسرائيلي اليوم تجمعا للفلسطينيين في بلدة القرارة بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، ذلك في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مضيق هرمز بات مفتوحاً أمام حركة الملاحة، معتبراً أن قدرة إيران على تهديد السفن أصبحت ضئيلة للغاية. في هذه الأثناء قال مسؤولون أمريكيون لموقع أكسيوس إن الجيش الأمريكي نجح تدريجياً على مدار الشهرين الماضيين في تقويض نفوذ إيران على مضيق هرمز. جانبها قالت الخارجية الإيرانية إن جميع الدول يتعين عليها الامتناع عن تنفيذ العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران. قالت إن إيران ستستخدم كل إمكانياتها للدفاع عن نفسها في مواجهة ما وصفته بالهجوم العسكري والاقتصادي المشترك من الولايات المتحدة وإسرائيل. أفادت هيئة إدارة الكوارث في نيبال بأن الفيضانات المدمرة التي اجتاحت منطقة الحدود بين نيبال والتبت هذا الأسبوع أسفرت عن مقتل 538 شخصاً على الأقل. جهتها قالت الشرطة النيبالية إن الاتصال انقطع ب 910 أشخاص بينهم 517 سائحاً أجنبياً في أنحاء البلاد، فيما قالت الولايات المتحدة إن 90 من مواطنيها انقطع الاتصال بهم. في أخبار الرياضة، تنطلق مساء اليوم منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين. تفتتح الجولة بلقاء يجمع النصر بالتعاون في ملعب الأول بارك بالرياض في التوقيت ذاته، يحل الهلال ضيفاً على الخليج في ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام. أسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم التي أجريت في موناكو عن مواجهات مرتقبة لباريس سان جيرمان الفرنسي حامل اللقب أمام برشلونة الإسباني ومانشستر سيتي وأستون فيلا الإنجليزيين ضمن المباريات الثماني التي سيخوضها في مرحلة الدوري، فيما سيواجه أرسنال الإنجليزي ريال مدريد الإسباني. تقام مباريات المرحلة الأولى من البطولة خلال الفترة من 8 حتى 10 من سبتمبر القابر. تجرى المباراة النهائية للبطولة في مدريد في 5 يونيو 2027. في خبرنا الأخير، أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذاراً أحمر منبهاً من هطول أمطار غزيرة على محافظتي رهاط ومدركة التابعتين لمنطقتي مكة المكرمة، مصحوبة برياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط للبرد وجريان للسيول وصواعق رعدية. بين المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة 8 مساء، كما توقع المركز هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان عسير الباحة مكة المكرمة والمدينة المنورة. نهاية النشرة، مستمعينا، إليكم أبرز ما جاء فيها.

الطرق الحديثة يحبط تهريب أكثر من 1,950,000 حبة إيميفيتامين مخبأة في إحدى الشاحنات القادمة إلى المملكة. توقيع 4 اتفاقيات تعزز مسارات التعاون السعودي السوري في النقل والخدمات اللوجستية. هيئة العناية بالحرمين تقدم دليل المصلي بـ7 لغات لإثراء أوقات المصلين وقاصدي المسجد الحرام. وأخيراً الرياض تستضيف الاثنين المقبل أعمال النسخة الخامسة من المؤتمر التقني العالمي ليب 2026. وغرفة الأخبار، أنا محمد العقيلي وزملائي أحمد المطيري وفيصل الرشيد ومحمد العيد، أنتم في أمان الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. أبعاد
1: على إذاعة الرياض.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أبعاد، الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة الرياض. مع بداية عام دراسي جديد، عاد الطلاب والطالبات إلى مقاعد الدراسة، وعادت معهم أسئلة تتجاوز الجداول والحصص والكتب المدرسية إلى سؤال أكبر: كيف تتغير المدرسة السعودية؟ وإلى أين تتجه منظومة التعليم؟ العام الدراسي الجديد يأتي في مرحلة تشهد فيها المنظومة التعليمية تحولات متسارعة، وتطوير في المناهج، وتمكين أكبر للمعلم، وتوسع في استخدام التقنية والذكاء الاصطناعي، إلى جانب توجهات جديدة في تنظيم البيئة المدرسية ورفع جودة المخرجات التعليمية. في المؤتمر الصحفي الحكومي الذي سبق انطلاق الدراسة، استعرض معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف البنيان عددا من مستجدات المنظومة، مؤكدا أن نظام التعليم العام الجديد يمثل نقلة في تطوير التعليم وحوكمته، وتحسين تجربة الطالب، ودعم المعلم، وتعزيز ثقة الأسرة، مع المحافظة على القيم الوطنية. فماذا تحمل هذه المستجدات للطالب والمعلم والأسرة؟ وما الذي سيتغير داخل المدرسة؟ وكيف يمكن أن تنعكس هذه التحولات على جودة التعليم وتحقيق مستهدفات المملكة 2030؟ للحديث عن أبرز مستجدات العام الدراسي الجديد ومستقبل التعليم في المملكة، يسعدنا أن تكون معنا في أبعاد الدكتورة نادية الشهراني، الأكاديمية والمستشارة في التعليم. مرحبا بك دكتورة.
3: أهلا وسهلا أستاذ عبد الرحمن، سعيدة بوجودي معكم وشاكرة جدا على الدعوة الكريمة للمشاركة في هذا الموضوع الهام.
2: الله يحييك. ننطلق من حيث انطلقت الدراسة، انطلق العام الدراسي الجديد دكتورة وسط مجموعة من المستجدات والتوجهات التي أعلنت عنها وزارة التعليم. من منظورك أبرز ملامح هذا العام وما الذي يجعله مختلفا عن الأعوام السابقة؟
3: أولا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة أنه أبرز ما يعني لاحظناه في الإعلان عن إعلان خطة وزارة التعليم و استعداداتها للعام الجديد، انه بدأنا من احنا نقول الهوليستيك ابروتش، بمعنى حزمة متكاملة من التحسينات. كنا معتادين الى فترة قريبة الى تحديثات جزئية، نحدث هنا ونحدث هناك، منهج هنا منهج هناك، لكن هالمرة رأينا نظام متكامل وشامل. نتكلم عن المناهج، نتكلم عن المعلم، تطوير المعلم، الذكاء الاصطناعي، تمكين المدرسة وتمكين قيادات المدرسة. لذلك أنا أشوف أن احنا انتقلنا من إدارة التعليم بوصفة عملية يومية إلى إدارة منظومة متكاملة تركز على جودة التجربة التعليمية وتتمحور حول الطالب نفسه. فصار التركيز على الطالب ملاحظ جدا في النظام الجديد. بس من الجانب الآخر لازم ندرك كذلك أنه القرارات أو الأنظمة هي لا تصنع الاختلاف، لكن وجودها وتركيزها على الفصل الدراسي هو اللي راح يصنع الفرق للأسرة وللمتابع. المنهج المطور كذلك سيحتاج إلى معلم مؤهل، والمعلم بالتالي سيحتاج إلى بيئة مهنية.

0: مهنية مرنة وكذلك داعمة. المدرسة راح تحتاج إلى صلاحيات واضحة. الأسرة كذلك على الجانب الآخر تحتاج إلى تواصل جيد يبنى على الثقة ويبني الثقة من جديد. يمكن أفضل عنوان لو نوضع عنوان لهذا العام هو الانتقال من تطوير عناصر منفردة إلى تطوير تجربة تعليمية متكاملة.
1: نعم. أيضا يعني حقيقة طبعا ما يلفت الانتباه يا دكتورة في هذه المتغيرات أنه وزير التعليم وصف نظام التعليم العام الجديد بأنه نقلة في تطوير التعليم وحوكمته وتحسين تجربة الطالب، وأيضا ذكر المعلم، دعم المعلم وتعزيز ثقة الأسرة. هذا التحول عمليا ماذا يعني داخل المدرسة؟
0: إذا بجينا نتكلم عن التغيير اللي راح نلمسه داخل المدرسة، فأنا كمعلمة كأستاذ جامعي وكذلك ولية أمر، أنا أعتقد أن النظام سينعكس عليه في ثلاث أمور. المسؤوليات راح تكون أوضح

0: الخدمة المقدمة للطالب. الحوكمة اللي أشار لها معالي الوزير لا نفسرها نحن كمتلقين على أنها زيادة في الإجراءات، لكن تفسر إلى أنه كل طرف راح يعرف دوره وصلاحياته، القرارات راح تكون مبنية على البيانات، وتكون كذلك مساءلة واضحة على النتائج. تحسين تجربة الطالب تعني أنه المدرسة تكون أكثر استجابة لاحتياجاته وقدراته، بمعنى أن الطالب المتعثر يحصل على الدعم المبكر، الطالب الموهوب يحصل على الدعم المبكر، وكذلك يحصل على فرص إضافية إذا تميز في أي مجال من المجالات، سواء مجال مهني، مجال فني، مجال ثقافي، مجال رياضي، يعني بمعنى أنه يكون عندنا استيعاب لاختلاف الذكاءات واختلاف الاحتياجات. كذلك من ناحية دعم المعلم اللي أشار لها معالي الوزير، كأستاذ جامعي أعرف أنه الأعباء عندنا الكثير من الأعباء سواء كمعلمين أو كأساتذة في الجامعة هي ليست مرتبطة بالتدريس، فتخفيف هذه الأعباء ومنح المعلم الأدوات والصلاحيات اللي تساعده فعلا على أداء دوره، تعزيز ثقة الأسرة أيضا يتحقق عندما ترى والله وضوح في القرارات، المعلم قادر على أنه يستوعب احتياجات الطالب وقادر على أيضا تغطيتها بالشكل المناسب. الأسرة أيضا تحتاج أن ترى أنه القرارات واضحة والممارسات متفقة مع هذه القرارات، وبالتالي ينعكس هذا الشيء على تعلم الطالب أو تعلم الأبناء. كولية أمر أو كأم لا أريد فقط تقارير ورسائل إضافية، أحتاج إلى مشاركة كاملة في العملية التعليمية من أولها إلى آخرها. هذه العملية اللي محورها الطالب الذي يقضي في يومه أكثر من 8 ساعات في اليوم، يحتاج ولي الأمر سواء الأب أو الأم إلى أنه يكون قادر على معرفة ماذا يحدث وكيف تقرأ هذه النتائج على تحصيل الطالب وفهمه، حتى لا نصدم بعد كذا في اختبارات المعيارية أنه الطالب لا يقدم نتيجة جيدة أو أن المدرسة أداءها متدني أو إلى آخر.
1: نعم نعم. أيضا من أبرز ما أعلن عنه دكتورة تحديث 22 مادة دراسية وإدراج أيضا 50 وحدة تعليمية في مجال الذكاء الاصطناعي. وش أهمية أنه يبدأ الطالب مبكرا في فهم الذكاء الاصطناعي والتعامل معه، وكيف يمكن أن ننتقل من مجرد استخدام تقنية إلى بناء مهارات حقيقية لدى الطالب؟
0: والله أستاذ عبد الرحمن لم يعد السؤال هو هل يستخدم أبنائنا الذكاء الاصطناعي أو لا يستخدمونه.
1: إيه؟
0: هم يستخدمونه بالفعل، لكن وجوده كمهارة تخصصية في المدارس هذا يعني أنا فعلا أحيي وزارة التعليم على هذه اللفتة، لأنه الآن الذكاء الاصطناعي هو جزء من التعلم، جزء من العمل، جزء من حياتنا اليومية، وبالتالي الطالب لابد أن يفهم كيف تعمل هذه الأدوات، ما هي إمكانياتها، ما هي حدودها، ما هي أخلاقياتها، كيف استخدمها بطريقة آمنة وأخلاقية، ما هي الأشياء التي تشارك مع الذكاء الاصطناعي وما هي الأشياء التي لا تشارك مع الذكاء الاصطناعي. أيضا لابد أن يكون قادر على نقد المنتج أو المخرج اللي يطلع له من الذكاء الاصطناعي، لا يتعامل معها باعتبارها مصدر خالي من الأخطاء. كان جوجل يعطيك يعني 30-40-100 إجابة أو أكثر أحياناً لسؤال واحد، الآن الذكاء الاصطناعي يعطيك إجابة واحدة، والتعامل مع هذه الإجابة على أنها الإجابة الصحيحة الوحيدة خطير جداً. ولذلك فعلاً دخول الذكاء الاصطناعي في التعليم جداً مهم، سواء للمعلم أو للطالب أو لغيره. لكن إن شاء الله أنه تعليمها لا يكون فقط تعريفات نظرية أو تدريب على كتابة الأوامر أو البرومت، لا، احنا نبغى الطالب يكون قادر على حل مشكله باستخدام الذكاء الاصطناعي. أيوة. تحليل معلومه الى بناء مشروع، مقارنه نتائج، اكتشاف التحيز المعرفي او الاخطاء. يعني ابغى الطالب يكون قادر على تعامل مع الاداه ويفكر قبل استخدام الاداه.
1: نعم.
0: وكذلك قادر على ان يفحص ما تنتجه هذه الاداه ويضيف اليها من فهمه وابداعه.
1: نعم.
0: يعني ما ابغى طالب فقط قادر على اخراجها، لا، قادر على ايضا التفكير الناقل فيما ينتج من هذه المهاره.
1: نعم. اسمحي لي دكتور أطلع فاصل قصير وارجع بعدها أكمل معك الحوار.
0: تفضل.
1: فاصل قصير مستمعينا ثم نعود.
2: أبعاد
3: على إذاعة الرياض.
1: مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام في برنامجكم أبعادنا، تحدثوا في هذه الحلقة عن مستجدات الموسم الدراسي الجديد مع ضيفتنا الكريمة دكتورة نادية الشهراني الأكاديمية والمستشارة في مجال التعليم. مرحبا بك دكتورة من جديد.
0: أهلا وسهلا أستاذ عبد الرحمن،
1: حياك الله. نتحدث أيضا عن استخدام الذكاء الاصطناعي، كنت تتحدثين عن استخدامات الذكاء الاصطناعي لدى

0: الطلاب. لكن هنا في المقابل حديث عن استخدام الذكاء الاصطناعي لمساعدة المعلم وتخفيف بعض الأعباء عنه وتحديد أيضا احتياجات الطلاب. كيف يمكن أن يصبح الذكاء الاصطناعي مساعد للمعلم وليس بديلا عنه؟
1: أولا خلينا نتفق أنه الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن يستبدل المعلم، هذه نقطة أول السطر. لكن كيف ممكن المعلم بذكائه يستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدته؟ فيه مهام سواء للمعلم أو غير المعلم أيا كان المجال، فيه مهام ليست من جوهر الدور. بمعنى لو بتكلم عن المعلمين مثلا الأنشطة، مسودة الأنشطة، تنظيم البيانات، بيانات الطلاب، اقتراح التدريبات المتفاوتة في المستوى مثلا الطلاب المبتدئين، الطلاب المتقدمين، المتميزين وهكذا. كذلك تحليل المخرجات مثلا لرصد أنماط التعثر عند الطلاب وطرق معالجتها، كل هذه مهام كان يقوم بها المعلم والآن يمكن أن يقوم بها الذكاء الاصطناعي بضغطة زر. فذكاء المعلم يظهر في استيعاب أنه يستخدم الذكاء الاصطناعي وأدواته لتخفيف الأعباء عليه التي ليست من جوهر دوره. جوهر دور المعلم هو التعامل مع الطالب، بمعنى اتخاذ القرار التعليمي المناسب للتعامل مع الطالب. فالأداة راح تعطيك البيانات اللي هي المتعلقة بمستوى الطالب.
0: عنصر مساعد.
1: نعم، هي عنصر مساعد داخل الفصل وليست بديل للمعلم. المعلم يرى الطالب، يفهم ظروف الطالب، يستوعب دافعيته، يعرف ظروفه. لكن الذكاء الاصطناعي يفتقد كل هذه الأشياء. كذلك الذكاء الاصطناعي لا يمكن من خلاله أنك تصنع قدوة، لا يمكن أنك تعلم الطالب التعاطف أو أنك تعلمك كيف يدير التفاعل الإنساني داخل الفصل. المعادلة الصحيحة هنا أن الذكاء الاصطناعي مثله في مثل الحاسب الآلي قبل 30-35 سنة. الذكاء الاصطناعي راح يساعد المعلم، يختصر عليه مهارات مهام محددة لكنه لم يدوره. في نقطة هنا جدا مهمة وهي حماية بيانات الطلاب. المعلم عندما يتعامل مع الذكاء الاصطناعي مثل الطالب، لا يشارك أو لا يفرط في مشاركة بيانات الطلاب.
0: نعم
1: داخل من خلال الأدوات الذكاء الاصطناعي. وكذلك ينتبه إلى اشتراطات سدايا فيما يخص هذا الموضوع. واشتراطات وزارة التعليم أيضا. وكذلك يراجع المخرجات قبل استخدامها، لأن نرجع ونقول أن الذكاء الاصطناعي وأدواته ليست معصومة عن الخطأ.
0: صح فعلا، هذا أنا أعتقد يمكن نجوهر القضية والأمر المهم أنه نحمل داخل أنفسنا ثقة تامة أنه مخرجات الذكاء الاصطناعي ليست دقيقة 100% وإنما هي عامل مساعد قد تسرع العملية وقد تعطي أيضا أبعاد أخرى أو مقترحات إضافية أو أيضا تعمل لنا يعني تسريع للوقت أو المجهود. على كل دكتورة، خلينا نروح لقضية أخرى وموضوع آخر. تم الإعلان عن تدريب نحو 240 ألف من الكوادر التعليمية. ودي أتعرف على أي مدى يمثل الاستثمار في المعلم أن يكون نقطة بداية لأي إصلاح تعليمي، وهل يمكن تطوير المناهج دون تطوير مهارات من يقوم بتدريسها؟
1: الإجابة المختصرة هي لا يمكن تطوير أو خلنا نقول الحصول على نتيجة جيدة من مدخل سيء. هذا يعني لو بنختصر، فلذلك الاستثمار في المعلم هو بلا شك نقطة البداية للإصلاح التعليمي. وعشان ما نقسو على المعلمين، زيادة الأعباء على المعلمين تجعل عملية التطوير المهني صعبة أو فيها تحديات كثيرة، بالنظر إلى أننا أصلاً مجتمع متماسك ولله الحمد. لكن لو بجي للبوتم لاين بقول أن المعلم هو القادر على تحويل المنهج من محتوى متعوب عليه إلى تجربة تعلم حقيقية. فلو طورت المناهج، وفرت الأجهزة والمنصات، وحدثت الأنظمة، كل هذا الاستثمار يكون يعني تأثيره جداً محدود إذا كان المعلم غير قادر على تطبيقه، وليس لديه الثقة في إمكانياته معه. أو كذلك أنه ما يكون عنده الوقت. فالمعلم عنده إذا كان اكتملت عنده قدرته المهنية أو المعرفية وثقته في نفسه وفي الأدوات اللي يستخدمها، وكذلك الوقت، إذا كانت هذه الثلاثة العناصر موجودة

0: عند المعلم فيستطيع أن يسهم بفاعلية في عملية الإصلاح التعليمي. تدريب الرقم هذا رقم كبير يعني. ومؤشر مهم جداً على اتساع الاستثمار. نعم مؤشر كبير جداً على اتساع الاستثمار في التعليم. والأهم من الرقم هو أيضاً نوعية التدريب.
1: نعم بلا شك.
0: يعني المركز الوطني جداً مهتمين بالتطوير وهذا شيء يحسب لهم. لكن نبغى نشوف الممارسات تتغير داخل الفصل، نبغى نشوف النتائج تتغير في تعلم الطلاب وإدراكهم، كذلك قدرتهم على التعلم الذاتي. المعلم يحتاج من خلال التجارب المهنية في كافة أنحاء العالم اللي احنا نتابعها واللي شاركنا في بعضها، التطوير المهني المستمر للمعلمين لا يتوقف، مثلهم والله مثل الأطباء في دول أخرى.
1: صح.
0: يرتبط دائما بتخصص المعلم واحتياجات المدرسة، فيها تدريب على التطبيقات، في تدريب على متابعة الطلاب بالآليات الحديثة، تدريب على تقديم التغذية الراجعة بطريقة سليمة للطلاب، كذلك يعني مساعدتهم على أنهم يكونوا متعلمين طوال الحياة، وهذا واحد من أهم أهداف الرؤية. أنه بناء متعلم قادر على التعلم طول الحياة. هذا الشيء لا يمكن أن يتم تطويره يعني بمعزل عن تطوير المناهج، أنك تعزل تطوير المناهج عن تطوير من يدرس المناهج، بالذات إذا حطينا أيضا في اعتبارنا أنه الطالب الآن مصادر التعلم عنده تعدد المدرسة.
1: صح.
0: الطالب الآن يتعلم من مصادر مختلفة. نعم. غير المدرسة، تتجاوز المدرسة وحدود المدرسة،
1: وسائل التواصل الاجتماعي وما إلى ذلك. طيب
0: كل شيء
1: بروح معك النقطة أيضا تلفت الانتباه حقيقة إلى أنه وزارة التعليم أصبحت تركز بشكل كبير على قضية الجودة والأمور هذه، وكذلك أيضا يعني تصحيح بعض الأخطاء السابقة اللي كانت موجودة، وهذه من النقاط اللي للأمانة لفتت الانتباه، وهي التأكيد على أن المعلم لا يدرس مادة خارج تخصصه. دكتورة، إيش أثر التخصص الدقيق للمعلم في جودة الشرح والتحصيل الدراسي وبناء ثقة الطالب بالمادة؟
0: بلا شك أنه وجود التخصص الدقيق عند المعلم بالذات في المرحلة الابتدائية يعني ضروري جدا أن يعلم المواد الأساسية ومواد التأسيس متخصص فيها، لأنه هو الأقدر على تعليمها. يعني إحنا نحتاج إلى معلم متخصص في المادة العلمية وممكن في طرق التدريس، بمعنى أنه مثلا معلم إكس درس رياضيات ثم درس طرق تدريس الرياضيات سواء في الدبلوم، دبلوم عالي أو دبلوم متوسط أو خلافه، لكن لابد أنه يكون عنده متمكن، لأنه أعظم المعلمين أو أعظم أو أذكى مخرجات الجامعات في التخصصات العلمية تحديدا قد لا يكون الأقدر على تدريسها.
1: صح.
0: لذلك لابد من تمكينه في تخصصه وكذلك تمكينه في أدوات التدريس. هذه مسألة مرة مهمة جدا في جودة التعليم. التخصص يعطيك العمق المعرفي وليست فقط قشور معرفية، لكن أيضا لابد من دعمها بطرق تدريس المقرر المادة التخصصية، وهذا أعتقد أنه لا يخفى على
1: طرق. دكتورة، الطرق تقصدين فيها ماذا؟ الأدوات أو الأساليب أو الكتب أو إيش؟
0: أساليب تدريس المادة المعينة، مثلا مادة الرياضيات في 6 مستويات يعني لتعليم الرياضيات.
1: أيه؟
0: فالمعلم يبدأ يعني يدرس من خلال مستويات مختلفة، مثلها اللغة الإنجليزية وكذلك التخصصات كلها. أنت تبدأ من يعني إذا أن تصل إلى مرحلة التفكير الناقد مع الطالب، هذه تحتاج إلى سلسلة كبيرة جدا، مثلها مثل الطب، يبدأ أخصائي ثم يصبح استشاري ثم يصبح خبير إلى آخره. فهي مثلها مثل يعني عملية تراكمية وليست عملية. إحنا كانت زمان كلية التربية هي اللي تقدم مناهج وطرق تدريس، يعني مقررات مناهج وطرق التدريس للتخصصات المختلفة. لا أعرف الحقيقة إذا كانت لتزال موجودة في التخصصات الأخرى، لا زال يعني، لكن أعرف أنه الدبلوم التربوي متطلب للتدريس، وهذا يجب أن لا نتنازل عنه. الحقيقة المعلم المتمكن من المادة راح ينعكس أيضا على شيء مهم جدا، وهو ثقته من نفسه هو يشرح.
1: صح فعلا،
0: هو حيكون واثق من نفسه
1: وينعكس هذا على الطلاب.
0: نعم، الطالب راح يقرأ هذه الثقة ويتفاعل مع المعلم، يزداد ثقته بالمادة وبالمعلم أيضا، كذلك يستطيع أنه يتعلم منه، لأنه تحتاج إلى أن تحترم المعلم لكي تستطيع أنك تتعلم منه. فاجتماع التمكن المعرفي مع الكفاءة التربوية هذا سيصنع الفارق.
1: مخرج مهم جدا.
0: نعم.
1: شكرا جزيلا لك حقيقة ضيفتنا الكريمة الدكتورة نادية الشهراني الأكاديمية والمستشارة في مجال التعليم، متحدثة عن مستجدات الموسم الدراسي الجديد للطلاب والطالبات. شكرا جزيلا للدكتورة. أهلا
0: وسهلا فيكم، تشرفت بالمشاركة معكم. يعطيك العافية أستاذ عبد الرحمن.
1: الله يحييك، يعطيك العافية. وشكرا جزيلا لضيفتنا الكريمة، والشكر موصول لكم أنتم أيضا مستمعي الكرام. مقدم من طاقم العمل، من الإعداد بندر الهاجري، من التنفيذ عبير عبد الرحمن، ومن الإخراج سامي الجغيمان، ومني أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان، في رعاية الله.
2: أبعاد
3: على إذاعة الرياض.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية، ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات، ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد، معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان.
4: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت الثانية ظهراً.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: الكلمة الطيبة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله أحبتي في برنامج الكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة اليوم نتكلم فيها عن موضوع في غاية من الأهمية، نتكلم فيها عن ما يسمى عند التجار بالجرد السنوي. كل تاجر إلا ما تكون له وقفة يحاسب فيها نفسه وينظر في تجارته، كيف هي تجارة رابحة أم هي خاسرة، يا ترى هل أنا كاسب فيها، رابح فيها، منتصر فيها، أم خاسر فيها، وضعي ضعيف ويحتاج إلى إعادة نظر. وهذه سنة الحياة، لا إشكال في ذلك. الإشكال عندما يستمر الإنسان في تجارته حتى يكسر في يوم من الأيام، أو يقع المبنى، أو يتهدم الساس، لأنه لم يقف وقفات يراجع فيها وضعه ولا حالته ولا تجارته. هذا أمر طبيعي عند أهل الدنيا، يعرفه التجار، بل كان يعني سابقا، ولربما بعض التجار ما زالوا الآن، لربما كان أصحاب الدكاكين يغلق الدكان يوم كامل. تقول له هذا خسارة عليك، يقول لك خسارة يوم تسبب ربح سنة، لأنه يريد أن يعمل جرد، ويريد أن يعرف الأرباح من الخسائر. المحلات الرابحة يستمر فيها، المحلات الخاسرة يغلقها، البضائع الرابحة يزيد منها، البضائع الخاسرة لا يكرر إحضارها. فهو يشوف أنه إذا غلقت يوم وأتقنت الجرد السنوي فيها، سوف يترتب عليها عطاء وربح وخير كثير في المستقبل. فكانوا يغلقوا الدكاكين. الآن ربما الأنظمة تطورت والآليات أصبحت يعني مختلفة، فما يحتاج لربما الإنسان أن يغلق. والأشياء بالكمبيوتر الآن، وصرنا الآن وصلنا إلى عالم الاي اي والذكاء الاصطناعي، لكن نتكلم عن أصل الفكرة، وهذا حال أهل الدنيا. فكيف الذين يرجون ما عند الله سبحانه وتعالى؟ فكيف أهل التقوى والتقى؟ كيف أهل الآخرة؟ كيف من يرجون الفردوس الأعلى؟ ما تكون لهم وقفات مع أنفسهم؟ أين نحن من حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا. هذا المعنى الذي ذكره سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، لفتة عظيمة، لفتة كريمة، لفتة مهمة أن الإنسان يحتاج أن يحاسب نفسه، فمنا من يحاسب نفسه، في ناس ترى تحاسب نفسها كل يوم.

وفي ناس تحاسب نفسها كل أسبوع، وفي ناس تحاسب نفسها كل شهر. طبعا كل ما كان الحساب أدق وأقرب كان تفادي الخسائر أكبر وأسرع وأقوى. لما أنا أكون دائما متابع عملي وشغلي يقولون ما حاك جلدك مثل ظفرك أو ظفرك فتولى أنت جميع أمرك، ما حاك جلدك مثل ظفرك فتولى أنت جميع أمرك. لما الواحد يكون يشعر بحساسية أو احتياج إلى الحكة مهما جاب أحد آخر ثاني حكه مو زي هو، لأنه هو يكون عارف مكان الألم، عارف مكان الوجع، عارف مكان الاحتياج للحكة، فيتوجه ظفره إلى المكان المناسب بالدقة. كذلك أنا في تجارتي في معاملتي أنا أدرى بأموري. دائما أصحاب الاتكالية يخسرون، يخسرون الدنيا والآخرة. أصحاب الاتكالية دائما خسرانين. انظروا كثير من تجارات الدنيا، الذين يتكلون على غيرهم خسرانين 100%، لكن الذين يعتمدون على أنفسهم ويبذلون السبب ثم قبل ذلك يكونوا متوكلين على الله، معتمدين على الله وينطلقوا في عالم الأسباب، يعينهم الله ويمكنهم الله وينصرهم الله ويؤيدهم الله. فإذا لما يقول سيدنا عمر حاسب أنفسكم قبل أن تحاسبوا، هذه لفتة عظيمة. أن الإنسان يحتاج أن يكون له وقفة مع نفسه. كلنا الحمد لله أكيد سمعنا حديث النبي عندما قال يدخل الآن رجل عليكم من أهل الجنة، فدخل صحابي من الصحابة، ثم ثاني يوم والصحابة جالسين معه قال يدخل عليكم رجل من أهل الجنة. طبعا أنت بس عبارة رجل من أهل الجنة هذه الوحدة تخليك يعني تعيش في عالم ثاني. مين اللي بيضمن له بالجنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم. مين اللي بيعطيه التاج والخلعة الجميلة هذه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، يعني النبي جازم له بالجنة، يعني النبي ضامن له بالجنة. يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، يدخل نفس الرجال، يجي ثالث يوم يقول يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، يدخل نفس الرجل. طيب ما السبب؟ ما السر الذي فيه؟ أنه كان يحاسب نفسه كل يوم ويسامح من أخطأ في حقه، يعفو عن كل من أساء إليه في ذلك اليوم. فهذا ميزان الحساب عنده شغال وقوي. فلما كان ميزان الحساب الذي يراقب فيه رب الأرباب، الذي يرتجي به ما عند الوهاب، الذي يصفح ويعفو به عن الأحباب، كان شغال وبقوة. كانت الثمرة إن النبي ضمن له بالجنة 3 مرات. وأنا وأنتم محتاجين أن يكون عندنا نصيبنا من هذه المحاسبات الدائمة. نحاسب أنفسنا محاسبة صغيرة يومية، اليوم هذا في إيش أمضيناه؟ يا ترى اليوم صليت الصلاة الخمس كلها؟ الحمد لله. يا ترى اليوم قرأت قرآني؟ الحمد لله. يا ترى اليوم تيسر لي أن أتواصل مع والدي؟ لأنه أحيانا في بعض الناس الأب والأم ما يكونوا في نفس المدينة، أو يكون هو في شرقه وهم في غربه، فيصعب عليه أن يكون يوميا عندهم. فأقلها يتواصل معهم بالسلام، بالاتصال، بالسؤال، 1000 طريقة وطريقة، بالتحسس من احتياج الأب. الأم تحتاج كرسي متحرك يجيب لها، الأب يحتاج إلى جهاز معين يجيب له، الوالدين يحتاجون إلى إضافة معينة في بيتهم أو في احتياجاتهم الشخصية أوفرها لهم. هذه كلها من البر، التحسس. وهذا ما يكون إلا من إنسان عنده جرد يومي وشهري وسنوي. فالجرد اليومي جرد سريع، أنا قريت القرآن اليوم، قريت صليت ما صليت، أديت أعمالي على الوجه المطلوب، أولادي نبهتهم وجهتهم، هذا كذا جرد سريع. ودائما إذا كان عندك الجرد حاضر يوميا زي جماعة اللي ذاكر يوميا، يجي وقت الاختبار ما يحتاج يتعب نفسه كثير. مين يتعب كثير؟ اللي يجلس طول السنة ما يذاكر، بعدين يجي شد حاله وقت الاختبارات يا عالم ينجح أو ما ينجح، لأنه بيكب المعلومات كب على دماغه. بينما اللي كان يذاكر كل يوم بيثبتها بطريقة لطيفة إلى أن ترزخ المعلومات، فتكون سبب من قوي من أسباب النجاحات. فذلك إحنا اللي عنده جرد يومي على طول بيتصيد الثغرات، لا اليوم ما قرأت قرآن إذن بكرة حقرأ قرآن. لكن تخيل تعدي السنة، الله السنة هذه ما قرأت قرآن، فيصير

أمر صعب للتدارك طبعا ما هو مستحيل، وإذا نوى نية طيبة وصادقة ربنا يعينه، لكن معناه أنه عبر السنة هو ما انتبه لأنه جرده بس سنوي. طبعا اللي يسوي جرد سنوي أحسن من اللي ما يسوي، اللي يعمل جرد سنوي أحسن من اللي ما يعمل. ولذلك إحنا دائما نحاول نربط الجرد هذا بمثلا بآخر السنة وآخر سنتنا ذو الحجة، إذا تكلمنا عن التاريخ الهجري كيف إحنا في آخر ذو الحجة أو في أول محرم، أول يوم ثاني يوم أول أسبوع ثاني أسبوع، على أمر واسع نجلس كذا مع أنفسنا جلسة صادقة ونقول إيش اللي أنجزنا، إيش حققنا، كيف مستوى دخلي، تحسن ولا ما تحسن، هل السنة هذه فكرت في مشروع تجاري أو لا، هل طورت نفسي في مهارة أو ما طورت نفسي في مهارة. هذه أمور كذلك ينبغي، إحنا نتكلم في صلاح الإنسان ما هو فقط مربوط بصلاة وصوم وقرآن، لا لا لا، كلها مكملة، لأنه كلها لما ترتبط بالنية الصالحة كلها تكمل بعضها البعض. فإحنا محتاجين أن يكون عندنا نصيبنا من هذا الإدراك، من هذا الاهتمام، من هذا الجرد، من هذه الفطنة الذكية التي تكون عند الإنسان. أما أن تعدي علينا أيامنا وليالينا وإحنا غير مبالين، مثلا النبي لما يقول لسيدنا عبد الله بن عمر شرف المؤمن قيام الليل، تعد عليه الأسبوع الشهر الشهرين لا يصلي وتر، تسأله يعني يمكن بعضنا نسأل الله السلامة والعافية إن شاء الله ما يكون لا فيه ولا فيكم أحد، السنة كلها عدت ما ما ما ما في يوم من الأيام قام الليل، طبعا باستثناء رمضان، الحمد لله كلنا رمضان كلنا إن شاء الله صائمين قائمين، لكن غير رمضان كم مرة كذا نمت وقمت قبل الفجر بنصف ساعة ساعة وركعت ركيعات لله سبحانه وتعالى، كم مرة السنة هذه غير رمضان جلست من صليت الفجر في جماعة وقعدت تذكر الله حتى طلعت الشمس ثم صليت ركعتين وكسبت أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. في غير رمضان كم مرة ختمت القرآن، كم عائلة السنة هذه ساعدتها وأنقذتها وكنت سبب في إسعادها. يا رجل النبي يقول الساعي على الأرمل والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وكالصائم الذي لا يفطر وكالقائم الذي لا يفتر، بيقوم الليل وما يتعب ويصوم النهار وما يتعب ويجاهد في سبيل الله، انت بسعيك على الأرمل والمسكين اجرك كأجر هذا الشخص. فلذلك العقل كل العقل ان والله تكون لنا وقفات مع النفس، هذا الوقفات يكون مجالها المراقبة، والمراقبة هي درجة من درجات الإحسان، ان يكون عندك رقيب داخلي، الرقيب هذا متصل بالله. سيدنا عمر يوم من الأيام كان يعس آخر الليل، يعني تفقد الرعية إلى أن تعب، فاستراح بجوار شجرة فسمع حوار غريب عجيب بين أم وبنتها، الأم تطلب من البنت أن تخلط الماء باللبن عشان يكثر اللبن، فالبنت ترفض، فالأم تقول لها إن عمر نائم، يعني عمر ما هو داري باللي حنسويه، فالبنت قالت لها كلمة واحدة، فأين رب عمر؟ لو كان أمير المؤمنين نايم أو ما هو داري إحنا ما بنعمل الطاعة عشان أمير المؤمنين ولا بنترك المعصية عشان أمير المؤمنين، إحنا صلتنا برب العالمين. فقالت لها البنت كلمة واحدة، فأين رب عمر؟ سكتت الأم، لأن البيوت كانت فيها خيرية، فإذا ذكرت بالله تذكرت. والله يا جماعة مصيبة المصائب لما أنت تكون واقع في خطأ يغضب ربنا ويجي واحد يذكرك فيه وتكابر، ترى كلكم خطأ، هذا كلام النبي، كلكم خطأ وخير الخطائين التوابون، وخير الخطائين التوابون، يعني ما أحد يقول لك ترى أنت وقعت في خطأ أو في معصية أو في كذا، لا تكابر، لا تتجرع على الله، لا تتحدى رب العالمين، استغفر لذنبك، تب إلى الله، قول يا ربي سامحني، يا رب اغفر لي، يا رب اعني اني ما اعود للمعصية، يا رب اعني اني ما اعود للمصيبة. ترى والله والله والله ما في ارحم من ربنا ولا اطيب من ربنا ولا الطف من ربنا ولا اعطف من ربنا. واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان، الله قريب مننا بس لا نكون احنا بعيدين عنه. كم ينبغي لنا ان نقرب من مولانا، نحتاج بالفعل.

0: فعل أن نكون عايشين لمعنى هذه الآية. يا رب أنت قريب مننا فلا تبعدنا عنك. نتوجه وندعو ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على صلاح أنفسنا، لأن المقصد من الجرد السنوي وما أجمله لما يكون مع نهاية السنة أو مع بداية السنة، إنه الإنسان يفتش فيها عن أخطائه، عن عيوبه، عن أحواله الدنيوية، لأن أمورنا الدنيوية مربوطة بنوايا طيبة. لما نأكل عشان نتقوى لطاعة الله، لما نتاجر عشان نستر أولادنا وبيوتنا ونرضي رب العالمين بالصدقة والتحسس من الفقراء، لما نتقن في وظيفتنا، لأن الله أمرنا بإتقان عبر نبيه إن الله يحب إذا عمل أحدكم عمل أن يتقنه. فالإنسان يحاسب نفسه في الدنيا، كيف أنا دخل مستوى دخلي، هل أنا قائم بأولادي، هل أنا بدرسهم في أحسن الأماكن، هل أنا منتبه من أولادي وبناتي. أولادنا وبناتنا يحتاجون إلى جلسات حوارية طويلة عريضة معهم. هذه الأجهزة ووسائل التواصل هذه هلكت أولادنا وبناتنا، فأخشى أن نحاسب حساب عسير على تقصيرنا في أولادنا وبناتنا. لازم نشوف أولادنا إيش سووا، إيش أنتجوا، إيش عملوا، إيش استفادوا، إيش تطوروا، إيش تغيروا، إيش تنوروا، كيف يكونوا أحسن، كيف يكونوا أفضل. أرجوكم سادتي، خلونا كذا يعني نأخذ وقفات مع النفس. هذه الوقفات ستفتح لنا من أبواب الخير ما لا يعلم به إلا الله. ثم بعد ذلك عندما يعني نعرف أخطاءنا، أقلها أن نلح على الله. يا ربي إحنا شهوتنا تغلبنا وغرائزنا تغلبنا، بس لنا فيك أمل أن تجعل هذه الأخطاء أبغض شيء في قلوبنا، هذه المعاصي يعني أكره شيء في قلوبنا. الله قادر على أن يبغض في قلوبنا المعصية، ويبغض في قلوبنا المخالفة، ويبغض في قلوبنا الرذيلة. الله قادر على كل شيء. الله قادر.
1: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العصر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العصر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة على نبي الهدى والرحمة نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة المستمعون والمستمعات، وحيكم في هذا اللقاء المتجدد الذي نتحدث فيه عن الله وعن أسمائه وصفاته. هذا العلم الذي نحن بحاجة إلى مراجعة بين وقت وآخر في كل جوانبه وفي كل ما يتعلق به تدبرا وتفكرا. وقبل أن أستفتح معكم أيها الأحبة هذا اللقاء، أقول لكم قصة تحدث بها أحد الدعاة بعد أن سافر إلى دولة من الدول الأوروبية. يقول: ذهبت للدعوة، فكنت كلما أتيت مقر من مقر المساجد أو المراكز الإسلامية يتحدثون عن رجل بأنه مسابق ومساهم في هذه المراكز الإسلامية وهذه المساجد. يقول: إلى درجة أني يعني لمست أن الكثير من الناس يعرفونه ويعرفون جوده وكرمه. فقلت لأحد ممن عرفتهم في هذه المراكز: أريد أن أقابل هذا الرجل، أريد أن أرى هذا الرجل الذي يساهم ويدفع أموالا طائلة للمساجد وللدعوة في سبيل

أن يكون بهذا السمت. يقول: تفاجأت فإذا برجل قد جاءني، شعره طويل، رجل أبيض، صدره مفتوح، لابس سلسلة. جاءني هذا الرجل، يقول: ظننته أحد غير الذي أنا أنتظره، فإذا به هو هذا الرجل، هو صاحب العطاء. تكلمت مع صاحبي، قلت: هل هو هذا الرجل الذي يعني ننتظره والذي قلتم أنه مساهم وكذا وكذا؟ قال: نعم. السلام عليكم فلان، كيف حالك؟ أهلا وسهلا. يقول: حقيقة أنا أهنيك، صورتك ليست هي الصورة التي كنت أتخيلها، وأن هذه الصورة هو صاحب ذلك العطاء. فسألك بالله، نحن في عرفنا وفي اعتقاداتنا أن من كان هذا صورته شعر ناعم وصدر مفتوح وما يبذل هذا البدل، فما الذي دفعك أو ما الذي يجعلك ما شاء الله بهذا الإنفاق؟ لكم أن تستمعوا أيها الأحبة الكرام، وهو مصداق لنبينا صلى الله عليه وسلم: لا يزال الخير في أمتي، مهما كان الإنسان مقصر أو عاصي يبقى في الأمة خير. قال هذا الرجل: يا أخي والله إني أحب الله، والله أحب الله حب ما تتخيله، لدرجة أني مشتاق إلى رؤية الله، وأحس وأنا أدفع وأنفق أني قاعد أنفق لعظيم أنا أحبه. لا تتخيل المشاعر التي في نفسي كيف أعبر عنها وأنا أتكلم عن محبتي لله. يقول: خيال لا أستطيع أن أتصوره. هذا الرجل يتكلم عن عظمة الله وحب لله عز وجل، وهو بهذه الصورة التي نحن نراها أنه مقصر فيها. هنا أيها الأحبة استوقفني قول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. إن من الناس أيها الأحبة من في قلبه اتباع وتسليم وخضوع وخشوع لله، إدراك لعظمة الله عز وجل، فهو يترجمها ليس في أقواله بل في أفعاله، لعلمه بكمال الله عز وجل، الكمال الذي تجلى به الله عز وجل الذي لا يشاركه فيه سواه. ولهذا لما جاء قول الله عز وجل الحسنى، جاءت هذه الكلمة وهذه الصيغة بصيغة التفضيل المحلاة بأل، التي تعني تخصيص الله عز وجل بتلك أسماء الحسنى ومظنة العهد الذي هو لله عز وجل، ليس له إلا هو. يسأل سائل: كيف هذا الكلام؟ نقول: أسماء الله الحسنى مؤكدة في هذه الآية بصور إذا فهمها العبد سيعظم الله عز وجل. اللهم اجعلنا هداة مهتدين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل،
2: الله الله الله،
1: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، انت في الصدارة.
3: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
4: كل قضية ومشكلة لها مستشار، يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
5: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساءً.

في حائل لم يكن الليل ساكنا كما يظن، كأن هناك جبل يهمس وقلعة تنام عينها لا تغفو تدعى اعرف.

صوت فتى صغير يركض. جدي جدي، لماذا القلعة عالية جدا؟ صوت الجد العجوز، لكي ترى كل شيء وتخفي كل شيء يا بني. كانت القلعة يوما حارسة لحائل، لا تحميها بالسلاح فقط بل بالهيبة. جبلت من تراب الأرض، لكن داخل جدرانها عاش ما هو أعمق من الطين. في إحدى الليالي القديمة كان الحارس يدعى سعد، شاب لا يهاب، لكنه في تلك الليلة سمع صوتا لم يكن صوت ريح ولا صدى ولا جلبة حيوان، بل كان بكاء. صوت خافت، بكاء طفل بين الجدران. من هناك؟ صرخ سعد فلم يجب أحد. صعد السلم الحجري وهو يشد سيفه، كلما صعد تردد البكاء كأنه يناديه. وصل إلى أعلى البرج، لم يجد شيئا، لكن على الأرض وجدت قطعة قماش صغيرة قديمة منقوشة بنقوش لا تقرأ. وفي لحظة اهتزت الأرض وصاحت القلعة بصمت لا يسمع، كأنها تذكرت حربا قديمة أو خيانة أو حكاية لم تروى. عارف، ليست فقط جدرانا شاهقة، هي صدر المدينة ونبض الأجداد وذاكرة لا تموت حتى لو جف التاريخ.

من هناك كانت تطلق النار في وجه العدو، ومن هناك أطلقت تكبيرات العيد لأول مرة، ومن هناك كانت نساء حائل يشعلن القناديل ليلاً ينتظرن أبناءهن العائدين من الغزو. واليوم إن وقفت عند باب القلعة ستشعر أن ثمة روحاً واقفة خلفك لا تخافك بل تراقبك، روح سعد، روح الطفل، وربما روح القلعة نفسها.

قلعة أعرف لم تشيد لتنسى بل لتروى، ولتخيف الزمن إن حاول أن يمر دون أن يسجلها من قلب حائل حيث الصخر ينطق والحصن لا يشيخ. كانت هذه أعرف

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: ونستكم لنا ترمونسين، أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.

0: الرياض،
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض بنقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: وعي.
4: عندما نتحدث عن أثر الألعاب على الأطفال، فإننا أمام حرب عسيرة، ربما تصنع من الطفل شخصية بائسة وغير اجتماعية، وربما تجعل طموحاته هامشية. ولكن كيف نوازن بين الرغبات؟ بإمكان الوالدين أن يوازنوا بين رغبات الأبناء وبين صناعة شخصياتهم والحرص على تنمية قدراتهم، وذلك من خلال دمج التعليم بالترفيه، من خلال وضع ألعاب الذكاء مستهدفاً رئيسياً، والتي ستسهم في رفع قدرات التفكير وإشباع الرغبات وصناعة مسار مثالي للطفل يمكنه من ممارسة ما يحبه ولكن بطريقة مختلفة.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: الصدارة.

0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعي إذاعة الرياض في كل مكان. حلقة جديدة، أهلا وسهلا في الصدارة، حياكم الله. وثلاث جولات انتهت، والنصر وحده ما زال علامة كاملة في دوري روشن، لكن السؤال هنا يبقى، هل هو أفضل فريق أم الهلال بدأ يفرض نفسه أيضا في المنافسة؟ القادسية اللي رد كذلك بسرعة، والاتحاد اللي تلقى ضربة من أمام الحزم، والشباب والرياض اللي قدموا لنا واحدة من أكثر مباريات الجولة جنونا. أهلا وسهلا بكم، أنا أخوكم معاذ العتيق، أصحابكم في هذه الساعة من برنامج الصدارة، يرافقني من خلف الهندسة الصوتية والإخراج محمد العيد، وضيفي وضيفكم العزيز الكابتن المدرب الوطني حمود الصياري. مسيك بالخير كابتن، أهلا وسهلا. بعد غيبة أحييك ورحب فيك، مشتاقين.
1: حياك الله أستاذ معاذ، ومسي عليك ومسي على الأخوان المستمعين، وإن شاء الله عودة قوية لمنافسات الدوري بإذن الله.
0: اليوم الجولة الرابعة تبدأ بأربع مباريات. السؤال مع الكابتن حمود الصياري مدربنا الوطني، والسؤال لكم أيضا على 011-40-53، حياكم الله للإجابة وللنقاش معنا حول قضايا دوري روشن على الهواء مباشرة، أو إذا حبيت تابعنا برضو هنا على بث التيك توك، أهلا وسهلا، أنا فاتح من بداية الحلقة. كابتن، بعد ثلاث جولات هل بدأت شخصية الفرق تظهر فعلا أم ما زلنا في مرحلة جمع النقاط؟
1: لا، لا زال الوقت والحكم مبكر أكيد. طبعا احنا في بداية الدوري، بعض الفرق لا زالت ما اكتملت صفوفها إلى الآن، أيضا تتالي المباريات، أنا أشوف أن لا زال الحكم مبكر جدا على الدوري، لكن في عملية جمع النقاط في البداية طبعا الفرق تحاول أن تسعى أن تجمع نقاط أكبر قدر، لكن أيضا الجولة الماضية يعني أعطتني إيحاء أن في تحفظ من بعض الفرق، والدليل الجولة الماضية كمية التعادلات الكبيرة يعني اللي حصلت في الجولة الماضية، يعني عندك تعادل أبها والخليج مباراة خرجت بالتعادل، أيضا التعاون والفيحة بالتعادل، أيضا الشباب والرياض، أيضا الفيصلي والفتح تعادل، أيضا الدرعية والخلود، فجولة كبيرة يعني وعدد كبير من التعادلات. الرابح الأكبر في الجولة الماضية أتوقع أنه هو النصر والاتحاد والقادسية، القادسية اللي عاد للتوازن بعد خسارة في الجولة اللي قبلها، رجع بالفوز على نيوم، وأيضا الاتحاد خرج كاسه في هذه الجولة أمام الحزم، وأيضا النصر اللي حول تأخره إلى فوز مثير أمام الاتفاق. هذه الفرق يمكن أكثر الرابحين في الجولة الماضية، باقي الفرق يعني التعادلات الكثيرة ممكن تعتبر خسارة على المدى البعيد، فكانت تقريبا نقدر نسميها جولة التعادلات، يمكن أكبر تعادلات صارت في الجولات اللي الجولة الماضية.
0: النصر متصدر كابتن بتسع نقاط، لكن هل نقدر نقول يعني انه النصر هو افضل فريق في الدوري حتى الان، ولا لسه بدري على هالقول؟ فقط اكثر فريق عرف كيف يفوز تسميها؟
1: والله شوف، صدارة النصر اكيد مستحقة، لكن برضو لازم يعني لازم نعرف ان الهلال والاهلي مباراتهم مؤجلة في الجولة الماضية.
0: صحيح.
1: كان اي فريق يفوز كان يقدر يوصل لتسع نقاط ويشارك النصر الصدارة، لذلك نقول الحكم لازال مبكر، لكن فوز النصر في الجولة الماضية على الاتفاق أكيد يبين أن في شخصية فريق فعلا قوية، ويبين أن فريق ثقيل، وأن بطل الدوري العام الماضي ما هو من فراغ، وأيضا قيمة اللاعبين اللي موجودة في النصر أكيد تعطيك تنبؤ أن أكيد بيكون النصر أحد المنافسين الجديين على البطولة.
0: الحين كابتن الاتفاق تقدم على النصر 2-0، تخيل، والنصر لعب بعشرة لاعبين زودا على هذا، طرد الحارس بنته، بعدها تأتي ثلاثية نصراوية، ريمونتادا، بوستيكيغلو، كيف توصف لها المدرب وتعاطي مع هالمباراة؟ وصف لاعبين بالأبطال وقال أنهم قرروا القتال، هل هذه مباراة تكشف شخصية البطل فعلا؟
1: هي أكيد أكيد طبعا، فيها كرة القدم مليئة بالأحداث المثيرة، قبل المباراة أكيد أن يعني تنبأنا مباراة قوية ومتكافئة، والاتفاق فعلا بدأ المباراة بشكل ممتاز، وحتى والدليل الاتفاق عنده فوزين في أول مباراتين وهذه كانت الثالثة، أيضا الاتفاق ما كان سيء يعني بالمجمل، لكن هناك في تفاصيل. الاتفاق استفاد أيضا من الطرد اللي حصل عند النصر، وأيضا خبرة الحارس البديل اللي ما كان في يومه استقبل أهداف سهلة، ما يلام، لاعب صغير، وأيضا ما يعني ما دخل الأجواء بشكل جيد وما دخل تحت ضغط جماهيري كبير ما نبغى نكسى عليه. لكن أيضا الاتفاق لما تقدم 2-0 كان هناك في نقاط مفصلية بين الشوطين. مدرب النصر قرر أنه يخرج كريستيانو رونالدو لاعب قيمة كبيرة، ومو كل المدربين ممكن يعملوا التصرف هذا، لكن أنا فعلا مع التصرف. لما أنت تكون ناقص لاعب أنت تحتاج لاعب يجري أكثر. نحن نعرف كريستيانو لاعب صندوق، يعني مجهود البدني أقل، لذلك هو قرر أنه يحاول أنه يشرك لاعب يضغط على الدفاع المنافس بشكل أكبر، مع أننا عندنا نقص عددي. فهذا واحد من قرارات
0: قرار موفق كابتن، إخراج رونالدو بين الشوطين. الفريق بعدها سجل 3 أهداف بعد خروجه. هذه مجرد صدفة كابتن حمود، ولا النقص العددي أجبر النصر على لعب كرة مختلفة وأكثر ملائمة للمباراة؟
1: لا أكيد، أول شيء تحسب جرأة المدرب أنك أنت تخرج نجم. طبعا كل المدربين أكيد طبعا التعامل مع النجوم يعني عنده يعني خاصية معينة، مو الكل يقدر يعني يسوي قرارات، لكن فعلا مصلحة المجموعة أكيد هي أهم، يقدرها المدرب. وأيضا نجم مثل كريستيانو لازم يكون متقبل، يعرف أن فريقه ناقص، يحتاج اللاعب عنده مجهود أكبر عشان يغطي على النقص. أولا المجهود البدني اللي راح يبذله فريق يلعب 10 لاعبين مختلف عن فريق متكامل، هذا أولا. الشيء الثاني أيضا حتى على مستوى بعد خروج رونالدو واستمرار النتيجة، أيضا عمل تغييرات فعلا مفصلية، يعني يدخل يعني بعض اللاعبين المؤثرين من ضمنهم سامي النجعي اللي كان عنده أفضلية تمريرة الهدف اللي حسم المباراة. وأيضا ما نغفل أن النصر والاتفاق القيمة السوقية أو إمكانيات اللاعبين مختلفة تماما. النصر يملك ترسانة كبيرة جدا جدا من النجوم اللي حوله أنه يكسب أي مباراة. اللي وقع فيه مدرب الاتفاق ممكن تركيبة خط الدفاع، ممكن بين الشوطين كان عنده تغيير مدلل العليان وتغيير ممكن ما هو مفهوم لكن ممكن لإصابة، وغير في مراكز اللاعبين دخول مادو إلى قلب الدفاع والخطيب إلى الجهة اليسرى، هنا عمل ربكة في خط الدفاع. وأيضا قبل الربكة هذه الإمكانيات اللي موجودة في دفاع الاتفاق، يتكلم عن الخطيب أو عبدالله مادو أو راضي العتيبي أو جاك هنري من خلفهم حارس شاب، ما هي التركيبة القوية جدا. وأيضا كان في مشاكل في التنظيم، النصر لعب كرة مباشرة، لعب على يعني لعب مباراة بعقلية كبيرة، ولذلك يعني جودة اللاعبين مثل جواو أو يعني أنت تتكلم عن اللاعب مثل جواو أو لاعب مثل ماني، يعني لاعبين يصنعوا الفرق بشكل كبير.
0: صحيح.
1: والشوط الثاني أكيد النصر رجع، وهذه فعلا يعني اللحظات اللي تحدث في النقص، هذه المباريات لازم يرتكز عليها الفريق ويبني عليها من أجل أنه ما يتأثر يعني نفسيا في أي جولة. حتى لو يتأخر في النتيجة راح يتذكر أني أنا حتى لو أتأخر في النتيجة أنا رجعت وفزت وأنا ناقص لاعب. لذلك هذه من الأشياء اللي المدربين يركزون عليها دائما أنها تكون نقطة انطلاقة ويعززونها. وهذا اللي فعله مدرب النصر في غرف الملابس في التصريح اللي طلع، كيف تكلم مع اللاعبين. هذه رسالة ذكية أن الشيء الإيجابي لازم توقف عنده وتحاول أنك تعززه عشان من يبقى شيء ثابت يعني تبني عليه للمراحل القادمة.
0: جميل. والبوستيكيغلو برضو تعامل مع المباراة بشكل رائع، قال وذكر أنه استبدل رونالدو واستبدال كان مخطط له، واليوم رونالدو جاهز للعب مباراة كاملة. أتفق صراحة شخصيا مع طريقة إدارة دقائق لاعب بحجم رونالدو، هذه أصبحت كذلك جزء من التكتيك لو تتفق معي كابتن. أروح للسؤال الأهم، وش اللي يفعله كابتن المدرب عندما يصبح ناقص لاعب ومتأخر بهدفين؟ ناقص لاعب هذه بالحالها مصيبة، والتأخر بهدفين مصيبة أخرى. هل تغير شكل الفريق بالكامل أم أنك تروح مع المحافظة على المبادئ؟
1: شوف، هذه ترجع للفريق، الجودة عناصر الفريق وأيضا شخصية الفريق وأيضا قوته أو ضعفه. فريق مثلا فريق ضعيف مثلا أو إمكانياته متوسطة، عندما يتعرض للحالة هذه للطرد والتأخر في النتيجة بهدفين، ممكن يكون هدف المحافظة أنك أنت ما تستقبل نتيجة أكبر. لكن فرق البطولات والفرق اللي تنافس بالعكس يمكن تكون احيانا في تفاصيل ان في لاعبين يصنعون الفارق، تدير مباراتك بذكاء وتحاول ترجع للنتيجه في نفس الوقت انك ما تتلقى هدف ثالث. هذا اللي عمل النصر، جازف، والمجازفه سمه الفرق الكبيره والفرق اللي تلعب على البطولات. الشيء اللي ساعد اكثر ان مدرب الاتفاق استمر في اسلوبه، يعني انت بعد ال 2-0 مدرب الاتفاق كان يقدر يقفل المباراه تماما ويلعب على الهجمات المرتدة، لكن هو مدرب من المدربين اللي يحب الاستحواذ ويحب انه وغير في شكل الاتفاق كثير الفترة الماضية، وله لمسات ما نقدر نغفل دور مدرب الاتفاق في اللمسات اللي أضافها على المجموعة حتى لو انه خسر، لكن هو يمكن كان عنده خانة بعض التوفيق في تغيير مراكز بعض اللاعبين، وايضا ان إدارة المباراة انك وانت فايز 2-0 وفي منتصف الشوط الثاني كيف تقفل مباراتك وتلعب على جزئيات معينة وتخلي النصر هو اللي يجازف وانت تستغل المساحات اللي موجودة. لا، هو حاول انه يتفوق على استاذه، لان في فترة سابقة كان مساعد مدرب النصر الانجي، لذلك حاول انه يبين كرة جميلة وانه لا زال بنفس الثوابت. وايضا مستوى الدكة واللاعبين اللي اتوا من الدكة في الاتفاق ما سووا اضافة كبيرة، كل التغييرات اللي استخدمها ما عملت إضافة كبيرة، مثل سواء لارسون ولا الغنام أو كل اللاعبين اللي يعني الشوط الثاني استخدمهم ما كانوا لاعبين فارقين، عكس لاعبين النصر اللي استخدمهم إنجي كانوا لاعبين مؤثرين في المباراة.
0: جميل. طيب كابتن كده خلنا ننتقل طيب للمباراة الأخرى شوي، بعدين نعود كذلك لمباراة النصر والتعاون الليلة. اليوم النصر يستضيف التعاون، وكذلك الهلال يلعب مباراة قوية على الناحية الأخرى هناك، ممكن هو عنده جولة مؤجلة صحيح، ولكن ممكن برضو هذه النقاط تجعلها أو تعوله للحاق يلحق بالنصر في صدارة الترتيب. اليوم يكون ضيفا، يحل ضيفا على الخليج هناك في الشرقية. خنروح لهذا اللقاء كابتن. الهلال فاز في أول مبارتين، لكن مباراة أمام الأهلي في الجولة الثالثة مؤجلة إلى 1 سبتمبر، لذلك يدخل اليوم أمام الخليج ولديه 6 نقاط من مبارتين، لديه فرصة للوصول إلى 9 نقاط قبل مواجهة الأهلي المهمة. هل هذا يعطي أفضلية نفسية مهمة؟ إنزاغي اللي بدأ الموسم بنتائج هجومية قوية صراحة، هل ترى أن الهلال بدأ يتشرب أفكاره أم ما زال الاعتماد الأكبر على جودة اللاعبين؟
1: والله شوف، بالنسبة للهلال أولا راح يستفيد من تأجيل مباراته مع الأهلي في الجولة هذه تحديدا، الوقت الراحة اللي أخذه أكثر من الفرق، لأن الدوري مضغوط، يعني في بداية جولات الدوري ما في وقت كبير بين الجولة والجولة، ما في وقت للاستشفاء ومراجعة الأخطاء، العودة للحالة البدنية والفورم البدنية، زي ما تعرف الأجواء الحارة اللي تستهلك كثير من طاقة اللاعبين. فالمباراة هذه أنا أتوقع بشكل كبير الهلال حيستفيد بدنيا من وقت الراحة اللي أخذ الأكثر، وحتكون حظوظه أكبر، وبالذات الهلال يعني في الفريق مستقر، يعني تقريبا محافظ على جل عناصره، ما في تغييرات كبيرة إلا الدخول سمر فيل على المجموعة، كل المجموعة اللي والمحرزي الصغير الأيمن، ممكن هذول اللاعبين الاثنين اللي هم داخلين فقط على المجموعة، وهذا ينم عن استقرار يعني في التركيبة الهلالية. لذلك أنا أتوقع الهلال هو أقرب، لكن الهلال هل الهلال وصل للجاهزية أو الأداء اللي خوله أنه يرجع الهلال اللي نعرفه؟ أنا أقول لا زال. إحنا ممكن موسم ماضي عطينا إنزاغي أعذار كثيرة أنه لا زال جديد على الدوري، وأيضا الهلال ما كان يقدم، كان النتائج كانت جيدة نوعا ما لكن المستوى أقل، بس الموسم هذا أنا أتوقع إنزاغي ما عنده عذر. الهلاليين ما أتوقع أنهم راح يصبروا على إنزاغي أكثر من 6 مباريات أو 7 مباريات إذا الهلال ما رجع للمستوى والنتيجة، والمستوى قبل النتيجة، لأن الهلاليين كلهم يطالبوا أن الهلال لازم يكون مستواه أفضل، وأنه يرجع الهلال اللي يعرف شخصيته الهجومية الأكثر والمستحوذ على المباريات أكثر. لذلك أتوقع أن إنزاغي ما عنده أعذار كبيرة، فريقه مستقر، حتى الإضافات إضافات جيدة، لذلك الهلال الموسم هذا تحت الأنظار، وإنزاغي تحت ضغط كبير أنه لازم أفكاره تكون واضحة وفريقه لازم يكون مسيطر. على الجانب الآخر الخليج بدايته ما هي بداية جيدة، شفنا بداية الخليج يعني كانت مهزوزه نوعا ما، يعني في مباريات كثيره للخليج ما قدم فيها مستوى جيد. اتوقع انه لا زال جوميز يبحث عن وضع اكبر مع فريقه، انه يحاول انه يوصل فريقه بشكل جيد الى الفورمه اللي نعرفها عن الخليج. ممكن التغييرات اللي حدثت تغييرات كثيره في الخليج وفي المحترفين، غير كثير من اللاعبين المحترفين، لذلك انا اقول انه ممكن جوميز الى الان لا زال ما وصل للجاهزيه الكبيره مع فريقه. شفنا نتائج متباينه، شفنا البدايه بالتعادلات الكثيره للخليج. اتوقع انه بيلعب مباراه صعبه جدا، وجاي مباراه صعبه مع الهلال، وهو ما كان عنده يعني زمن راحه اكبر بعد مباراه وخروجه بالتعادل مع ابها خارج ارضه. قبلها كان عنده تعادل مع الشباب، وايضا خسارته وخروجه من الكاس على يد احد فرق دوري يلو الاخدود، وايضا تعادله في الجوله الاولى مع التعاون لا زال ما تذوق طعم الفوز. اكيد مباراه صعبه جدا على الخليج، لكن اكيد بيحاول. انت لما تلعب مع فرق الصداره، الفرق اللي متاخره، اكيد ما في شيء تخسره ان تحاول تقدم مستوى وان تخطف المباراه. ما عندك لوم كبير جدا لو خسرت من الفرق اللي في الامام، لكن المهم انك انت تقدم نفسك بشكل جيد. مباراة صعبة كثير، لكن تميل بشكل كبير جدا للهلال.
0: جميل. تحدثت من شوي كابتن عن شخصية الهلال الهجومية، ولعل ابرز الاسماء الهجومية لدى الهلال كريم بنزيما، اليوم يغيب امام الخليج بسبب الام اسفل الظهر. غياب مهاجم بهذا الحجم هل يغير طريقة الهلال ام مجرد تغيير اسم في التشكيلة؟ وابغاك تتحدث لي عن مستقبل بنزيما مع الهلال.
1: والله شوف، الهلال المفروض انه ما يتاثر بغياب اي لاعب. في لاعب بديل محمد قادر ميتي موجود، اكيد ممكن يشارك. ما نعرف اللاعب البديل منه اللي بيشارك اليوم، لكن اكيد الهلال عنده اللاعب البديل. ايضا على مستوى بنزيما الى الان ما قدم المستوى الكبير جدا مع الهلال. شفنا شكوك كثير عن مستواه، وشفنا شكوك كثير انه ما يشارك في بعض المباريات بسبب الاصابه. هل اليوم غياب بنزيما بسبب الإصابة، أو غياب بنزيما من الأخبار المتداولة أنه هو ممكن يغادر الهلال، وممكن لأن في الكل يتكلم أنه ممكن بنزيما ما يكون يعني يغادر الهلال وفي لاعبين قادمين. لكن أنا أقول أن بنزيما إلى الآن في المتوسط، ما هو اللاعب،
0: لكن يعطى فرصة ولا إناف؟ خلاص الفرصة اللي أتيحت لك كفاية تشوف.
1: والله أنا أشوف لا سأل، شوفه بنزيما ما نختلف على قيمة لاعب،
0: واسم كبير ما في شك، ولكن العمر والسن لها أحكام كابتن، وبرضو سبحان الله تبين هوية اللاعب اللي بيعطيك هالموسم أو يعني على شرف الهاوية.
1: شوف كريم بنزيما لاعب منظومة، عشان يطلع بنزيما بأفضل أداء لازم منظومة الهلال تكون مترابطة بشكل جيد. يعني بنزيما ما هو لاعب الصندوق اللي أنت تعمل كل شيء وفي النهاية أنت هو لاعب الفينش. بنزيما من اللاعبين اللي يحب يشارك يعني في المنظومة بشكل كبير، فمتى ما كانت منظومة الهلال تساعد والمدرب يعني أدخل بنزيما في منظومته في أدائه، ممكن تشاهد بنزيما. لكن لو ما يكون بنزيما لاعب معزول مثلا، ممكن ما تحصل منه الأداء الكبير. اثنين، لو كان بنزيما راح يعتمد على أسلوب مثلا إنزاغي اللي أحيانا يطلب منه تحولات أو جري في مساحات أكبر، هنا ما راح تستفيد من بنزيما وما راح يعطيك أكبر ما عنده. لذلك هو أسلوب المدرب شيء، وأيضا المنظومة ونجاحها يعني وفرض أفكار إنزاغي ممكن هي اللي تحدد يعني مستوى بنزيما. لكن إلى الآن أنا أشوف بنزيما إلى الآن يعني ما وصل للي يطمح فيه الهلاليين كلاعب هداف وتعتمد عليه يعني في مشاركات الهلال.
0: ممتاز. لكن خلنا يعني بغض النظر عن الاسم ومنه شخصية اللاعب، سمات اللاعب هذا كريم بنزيما، هل وجود لاعب مثله في الهلال يجعله أخطر، أم أنه غيابه يجعل الفريق أكثر حركة وتنوعا في الثلث الهجومي؟
1: شوف، هي تعتمد على اللاعب اللي موجود. المقارنة بنزيما نقدر نقارنه مثلا مع مين؟ يعني بنزيما أولا احنا متفقين على قيمته، لكن تأثير بنزيما والتكتيك الهجومي أو التنسيق الهجومي في الهلال، هل يساعد لاعب مثل بنزيما، لاعب منظومة أنك تبني عليه وأن اللاعب يتحرك مع المنظومة، أو أنت محتاج لاعب في الهلال مختلف اللي هو لاعب الصندوق اللي لاعب الإنهاء. يعني لو نتذكر متروفيتش الهلال سابقا كان لاعب صندوق، يعني الهلاليين يعملون كل شيء بالتنشيط الهجومي وهو لاعب اللمسة الأخيرة، ما هو لاعب مشارك في مراحل اللعب إنه لازم الكرة توصل له يتحرك على اليمين يتحرك على اليسار، يكون دائما يكون مؤثر لما يكون لاعب صندوق. والهلال أو الفرق الكبيرة اللي تنافس على البطولات أكيد تحتاج لاعب يترجم الفرص داخل الصندوق. إلى الآن أنا أشوف بنزيمة لازال بعيد عن هذا الدور، ما انسجم بشكل كبير، مع أن الهلاليين مفروض أنهم يعني بعد انتقاله أنك تبني على اللاعب هذا، بس أنه يكون فيه شكوك أنه يخرج. أنا أتوقع لازال الوضع ما هو واضح، وهذا ممكن يأثر على موسم الهلال. لازم تحسم الأمور هذه والأمور تكون واضحة في فريق يبغى ينافس على الدوري وينافس على أكثر من جبهة، سواء الكاس أو دوري أبطال آسيا. لازم الأمور تكون أكثر وضوحا، وأكيد هي مع إقفال فترة التسجيل أكيد تكون الفترة الأمور واضحة أكثر.
0: جميل. قبل الفاصل كابتن، لو كنت مدربا للخليج كيف تحاول إيقاف الهلال اليوم؟ تضغط عليه من البداية أم تعطي الكرة وتغلق العمق؟
1: والله شوف، الخليج أتوقع ما يقدر يضغط، لأن الخليج ما عنده وقت كبير يعني للراحة، وكان المباراة الأخيرة لعب مع أبها مباراة قريبة، فبدنيا ما يقدر يعمل الشيء هذا، لأنك أنت لاعب مع أبها يوم الثلاثاء، كان عندك فقط راحة الأربعاء والخميس، وأنت بتلعب الجمعة عندك يومين، اليومين هذه أنت أصلا لاعب مباراة خارج أرضك، فبدنيا يعني خيار غير جيد أنك أنت بتمارس الضغط في أجواء حارة. فأتوقع أن الخليج راح يلعب مباراة منضبطة، راح يكون فريق متوازن في وسط الملعب، حيحاول أن يصعب المباراة على الهلال، بيحاول قدر الإمكان أنه يستفيد من التحولات والهجمات المرتدة اللي عنده. بعض اللاعبين اللي يقدر يستخدمهم مثل كينج جواو جوشو كينج أو اللاعبين اللي في الأطراف العيسى أو بارو، راح يعتمد على الهجمات المرتدة اللي هي ممكن يعني تعطيه أفضلية، زائد إنه ممكن يركز على الكرات الثابتة سواء الجانبية أو ضربات الزاوية. التفاصيل هذه ممكن يعني تخليه موجود في المباراة، وإنه ما يستقبل هدف يعني مبكر. أما الضغط وإنه يحاول يلعب في مجازفة، الهلال أكثر راحة من الخليج، وهذا الشيء ما يساعد الخليج. لو الخليج استنزف بدنيا للشوط الأول ممكن تكون النتيجة كبيرة على الخليج، لأن الهلال أكثر راحة وأكثر جاهزية.
0: جميل. 011-40-53 انضموا لنا عبر الهواء مباشرة بعد الفاصل للحديث مع الكابتن حمود الصيعري حول مباريات اليوم. راح تلعب عدة مباريات الرياض ونيوم الساعة 6:50، الساعة 7 فيحة وأبها، النصر والتعاون الساعة 9، والخليج والهلال الساعة 9 بإذن الله. فاصل وراجعين وياكم في الصدارة، خليكم معنا على أثير إذاعة الرياض. الصدارة الصدارة الصدارة.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن. يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
3: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
2: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس 7 صباحا.
4: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل،
5: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
4: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10 ليلة.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس. بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
7: وعي.
6: لا شك أن العديد من المواهب تأتي بالفطرة، لكن بالرغم من ذلك كله فهي تحتاج إلى تدريب مستمر لرفع الكفاءة. ولكن السؤال، هل المواهب جميعها بالفطرة أم تأتي بالممارسة؟ الحقيقة في ذلك أن الاهتمام يشكل عنصراً رئيسياً في ترغيب الطفل بممارسة تلك الهواية، وأما تحويل الهواية إلى موهبة حقيقية فهو يحتاج إلى دعم كبير ومتابعة مستمرة وبحث عن أساليب جديدة ومناسبة للتطوير. وهذا ما يحتاجه الأطفال دائماً، والمتمثل بعائلة داعمة تؤمن بالموهبة وتصنع التغيير.
8: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
9: الصدارة
10: الصدارة
0: حياكم الله مجددا في الصدارة عبر أثير إذاعة الرياض مستمعين. بعد 3 جولات انتهت وخلصت، فيها مباريات كذلك مؤجلة للهلال والأهلي، والنصر وحده ما زال كامل العلامة، لكن هل هو أفضل فريق؟ هل الهلال بدأ يفرض سيطرته ونفسه في هذه الجولات؟ القادسية اللي رد كذلك بسرعة، والاتحاد اللي تلقى ضربة من أمام الحزم، والشباب والرياض اللي قدموا لنا واحدة من أكثر المباريات جنونا في هذه الجولة. على 011-40-53 انضموا للنقاش معي ومع الكابتن حمود الصيعري، وخلنا ناخذ اتصالاتنا سريع سريع اليوم بعد ما تصفنا الحلقة. عبد الله ومحمد، نبدأ بعبد الله، حياك عبد الله، انت على الهواء، تفضل.
11: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
11: هل. تحياتي لك وتحيات للأخ الصيعري.
0: مبطين عنك والله، من مدة ما سمعت صوتك.
11: والله بعتيك يا أخي، والله إحنا نبغى نسمع صوتك على طول، لكن تحرمنا صراحة، ما أدري ليه.
0: حبيبي لا موجود ولا في.
11: إحنا نبغاك يا أخي على الأقل لو تروح على MBC.
0: حبيبي.
11: نسمع صوتك كل يوم.
0: وأنا في مكان إن شاء الله إنه بإذن الله من خير الأماكن.
11: إيه بس إحنا ما بنسمع، بس ما نسمع يعني ما نسمع صوتك إلا يومين في الأسبوع، صعبة هذه صراحة.
0: حبيبي حبيبي جالك تسلم والله يا عبد الله.
11: الله يسلمك. أول شيء أبارك لجمهور النادي الأهلي، ولكن والله العظيم وبعتيق أنا زعلان بصراحة من المخرج المباراة هذا حقيقة يعني.
0: صار.
11: يعني أنا والله العظيم من الناس اللي حضروا المباراة، لما جيت أتفرج في المباراة عادة صراحة حجب حاجات كثيرة يا أخي، يا أخي حرام يا أخي. يا أخي أنا بعرف هل قلة خبرة أو متعمد يعني، والله العظيم أنا ماني فاهم.
0: مثل عطني بعض الأشياء اللي حسيت أنها.
11: يا أخي الجمهور يا أخي والله مدي حلاوة يا أخي، ما يشوف ردات الفعل المشجعين لما تضيع هجمة، يا أخي حاط للكاميرا على طيب التيفو، سايب التيفو رايح المدرب الفريق الخصم. ما يصير يا أخي، حرام المتعة دي تروح. والله بعتيق حتى درجة فريق صدق وتم بالله من حلاوة الجمهور، بعتيق انه الاحتياطي حق الفريق الزلدي ذا يطالع في الجمهور سايب الملعب. يا اخي فين المخرجين يا اخي؟ احنا نتمنى صراحه مخرجين زي القطريين حقيقه، زي الدوري القطري. حرام والله المتعه دي، حرام حرام اللي يحصل مع جمهور النادي الاهلي، حرام.
0: ويبدو لي انه ترى اشرفت عليها اكثر من قناه في اخراجها، مش تحديدا القناه الناقله للدوري، لكن عموما هي تظل حاجات من الجماليات في دورينا اللي ما يسلط عليها الضوء يعني من فتره لفتره يعني. اتفق معك في مسألة الجمهور،
11: والله شيء زعل نفسي هذه لفتة للمسؤولين.
0: والمشكلة ترى بعض العالم يزعل لو طولت الكاميرا على الجمهور، يقول لك انا قاعد اناظر الماتش وراك معطيني الجمهور كثير. فوين المخرج الذكي اللي يعرف متى يصطاد ومتى يطول اللقطة؟ في مخرج وفي مخرج فاهم كورة.
11: انا ما اتوقع انه 47 ألف متفرج، اعتقد والله اكثر. والله اكثر يا اخي والله صراحة انا في التلفزيون، انا الحمد لله اني حضرت المباراه.
0: هي كويس يعني، وكويس انكم فزتوا يا ابن الحلال بعد.
11: اي والله الحمد لله. لكن يا اخي جمهور النادي الاهلي يا ابو عتيق والله العظيم انا اعتبره مسوق للدوري السعودي والدوري الاسيوي والدوري العربي.
0: ما يحتاج جمهور، له جمهور.
11: حلاوة الجمهور ده حرام يا اخي والله. انا اعتقد والله العظيم ابو عتيق، وانا احلف ها انه الشعبيه الاولى اعتبرها في السعوديه وفي الخليج النادي الاهلي السعودي حقيقه يعني.
0: والله يستاهل صراحه. هي معلومه والله معلومه ما نقدر نحصيها، ولكن انا نصيحتي لك لا تحلف على كل ما تعتقده بس، ولا الجمهور الاهلاوي يعني يعد من اهم وابرز الجماهير صراحه في دورينا.
11: طيب وبعدين لا ننسى والله نشكر رجال الامن حقيقه، والله رجال الامن والله العظيم ما قصر حقيقه. اي والله، لانه والله يتعب. انا انت لو جيت المباراه وبعتيق والله العظيم اني قاعد في المدرج، العالم كلها يتمنوا بعد المباراه في مسبح، بس كل واحد يرمي نفسه فيه
0: من الرطوبه والحر.
11: رطوبه وحر
0: والله. كيف تنظيم الخروج ان شاء الله بس كان سلس
11: وعليك. والله شكر شكر شكر لدرجه صراحه ما تكفيهم حقيقه يعني. وشكرا ابو عتيق ويعطيك العافيه حبيبي.
0: الله يعافيك، شكرا جزيلا لك، يعطيك العافيه. كويس انه يعني ما اخذنا برضو محاور ثانيه نطول فيها في سالفه الاهلي، لانه الاهلي بجمهوره صراحه يعني كافي ما شاء الله تبارك الله، والف مبروك الانتصار لهم. خل نروح لمحمد على التليفون، حياك. شكرا لك يا عبد الله، والف مبروك للاهلي. اكيد زعلنا في ذيك المباراه اللي كانت الموسم الماضي اللي لعب مع بيراميدز وقتها، لكن الحمد لله ان شاء الله هذه تعدي. محمد ابو عبد الله،
9: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
9: الله يمسيكم بالخير جميعا،
0: يمسيك بالنور والسرور، حياك الله.
9: يوفقكم ان شاء الله. بتكلم في موضوعين على عجاله مر عجاله.
0: يلا تفضل.
9: الاول عن بنزيما. بنزيما لا يزال لاعب صغير، ما هو ذاك اللاعب الكبير ومستواه طيب. اذا كان في الهلال ما له مجال، النادي يتمناه. المفروض يتخالص ويتخارج من
0: ترى صغير. قصدك سنا ولا اسما يعني؟ هي على اختلاف
9: الفكرتين يعني. لا امكانياته كبيره
0: لكن سنه كبير، ترى مش
9: كبير مره في السن لسه، وباقي له ان شاء الله. فليته يتخالص مع الهلال ويتخارج، وترى الف نادي يتمناه.
0: وين حاب تشوفه؟
9: نعم.
0: انت حاب تشوفه في نادي اخر في
9: الدوري؟ لا، في خارج المملكه الف من يتمناه.
0: ممتاز.
9: في موضوع ثاني، موضوع دنس حق المدرب حق المنتخب. ما خلق تجانس بين عبد الله الحمدان والمهاجم الثاني حق الاهلي، شو اسمه؟
0: بريكان.
9: ما خلق تنافس بينهم. رغم انه الحمدان اوقات اميز من اللاعب الثاني حق الاهلي البريكانيه، فراس البريكان. هذا الموضوع اللي بقول عليه. وبعدين يدخل بالمنتخب دائما ناقص يعني، يلعب ظهير ايمن وهو عنده عبد الرحمن العبود وعنده ناس كثير ما ضمهم. يشعلوا له الجهه اليمنى حقت الجناح بدل ما يلعب بظهير جناح،
0: او بدل ما يحط الظهير يسار يمين.
9: حلو. اي كمان يجيك الهوساوي يقول لك الهوساوي انا ما ضميت المنتخب عشان ما يقدر يلعب اكثر من 50 دقيقه 60 دقيقه. كثير انديه ومنتخبات لعبوا لعيبة كبار واعطوهم في الخمسين دقيقة والستين دقيقة ولعبوا بهم، مو لازم يكمل 90 دقيقة.
0: ممتاز.
9: فاللاعب اذا كان مثمر ومنه فايدة لاعبه 50 دقيقة 60 دقيقة نعمة. يا كم منتخب ويا كم نادي لعب بالطريقة هذه، ويترك الدخول بالمنتخب منتف من جهات ثانية.
0: طيب
9: عناصر هذا كذا. والله يوفق الحال. الله يوفق الحال.
0: شكرا لك يا ابو محمد، يعطيك
9: هلا حبيبي. هلا حبيبي. هلا.
0: طيب كابتن، اروح لك الرياض. ونيوم اليوم الرياض خسر امام الشباب 3-3 في مباراه مثيره، ومدربه قال انه فريقه كان يستحق الفوز وان استقبال الاهداف كان بسبب قله التركيز. هل مشكله الرياض فعلا فنيه ام هي ذهنيه؟
10: والله شوف، الرياض الموسم هذا لا زال يعني ما بدأ بشكل جيد، رغم ان المدرب مستقر يعرف خفايا الفريق، واحنا تكلمنا يمكن الموسم الماضي وقلنا اكيد انه راح يستمر بعد النتائج اللي حققها وبعد مستوى في بقاء الرياض ومشاركته في بقاء الرياض، المفروض انه هو يعرف كل التفاصيل. البدايه بالخساره امام الاتفاق على ارض برباعيه أيضا خسارة من نصر برباعية، التعادل مع الشباب 3-3. يعني الفريق إلى الآن استقبل 11 هدف في 3 مباريات. يعني عندك مشكلة دفاعية، يعني أنت عندك مشكلة دفاعية سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى المنظومة. فلازال الرياض إلى الآن ما ظهر بالصورة اللي تنبي عن الاستقرار، وأن كل موسم الرياض ينافس على البقاء الآخر جولة. فقلنا ممكن الموسم هذا بعد الاستقرار أن الرياض يبدأ بداية جيدة، لكن إلى الآن ما بدأ. نقول مباراة اليوم مع نيوم بتكون مباراة صعبة، لأن نيوم يعني بداية جيدة في الدوري، فريق يعني الجولات الماضية كان مستواه يعني جيد. الخسارة من القادسية ما تلغي يعني مستوى نيوم، لأن القادسية فريق متفوق على نيوم بشكل كبير حتى عناصريا وعلى الاستقرار وعلى المدرب أيضا. هو نيوم الفوز على الفيصلي هذا يعتبر شيء إيجابي في الجولات الماضية، وأيضا فوز على الفيحة، فهي المباراتين هذه أعطت دافع كبير النيوم أنه يبدأ بداية جيدة. فما هو خصم سهل بالنسبة للرياض، لكن في إمكانية عند الرياض، يعني أكيد بتكون مباراة أسهل للرياض من مباراة النصر، وأكيد بتكون لكن ما هي يعني في يمكن تصير أقوى من مباراة الاتفاق يعني بالنسبة للرياض. فهي مباراة صعبة، أتوقع أن النيوم عند الأفضلية، والرياض لا زال ما قدم الصورة الكبيرة. حتى الأهداف اللي شفناها الجولات الماضية، شفنا تميز للمدافع سنتر الأجنبي باسكال، هو اللي يعني كان عنده يعني متميز أكثر في صناعة الأهداف. يمكن في الجولات الماضية بعض الأهداف اللي سجلها الرياض ما فيها يعني عمل كبير جدا. شفنا كرة طويلة للمهاجم ليناردو أنتونيز اللي هو كان على مفارقة، شفنا دخول تريزيجيه في الأجواء، لكن لا زال الرياض ما هو الفريق الصلب.
0: صح، لو لاحظ كابتن يسجل 3 ويستقبل 3، انت ما انت عارف الفريق صراحة، يعني ما هو ماسك له على جادة، يعني يهاجم ويخسر التوازن او يدافع ويخسر قوته الهجومية. عموما
10: في فراغ، في مشكلة تنظيمية في خط الدفاع، وأيضا عنده فراغ في وسط الملعب. يعني وسط الملعب قادر كيتا هو الوحيد اللي موجود في عمق الوسط، من ساو ولك حل كانوا شوية بعيدين ويهتموا بالناحية الهجومية أكثر، ففي فراغ يعني ما بين خط الوسط والدفاع. وأيضا في مشكلة تنظيمية وتفاهم ما بين الخيبري والمدافع باسكال، يحتاج لهم عمل اكبر. لكن نقول ان شاء الله الرياض ان الجولات الماضيه يكون افضل باذن الله.
0: انا ما ابغى برضو نسهم في الحديث يقولون هذا كان يلعب في الرياض وبيشجع ناديه وبيقدر يفتح له المحور كامل. نروح لليوم، خسر امام القادسيه 2-0 في الجوله الثالثه بعد فوزه في بدايه الموسم. هل المشروع بدا يتراجع ام طبيعي جدا لفريق جديد ان يعيش كل هذه التقلبات؟
10: لا شوف، انا اقول بدايه يعني اليوم الى الان الوضع منطقي، يعني انك انت تبدا عندك فوزين بدايه الدوري وخساره، انا اتوقع انه شيء منطقي على العناصر اللي موجوده. ممكن نشوف المباراه الاخيره الواحد من افضل اللاعبين الكسندر لاكزيت ما شارك امام القادسيه، ما اعرف المشاركه كانت بدنيه، شارك في اخر مباراه يعني ما بدا اساسي وهو هداف الفريق، ممكن بسبب الارهاق. شفنا بدلاء مختلفين، لكن أنا أقول بداية نيوم إلى الآن بداية معقولة، ولو فاز اليوم على الرياض بتكون بداية أكثر من رائعة، يعني أنك تحصد يكون عندك 9 نقاط في أول 4 جولات، أنا أتوقع أنه بيكون شيء ممتاز جدا.
0: جميل. 011-40-53، خلنا نأخذ محمد على التليفون، حياك الله.
12: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
12: أسعد الله مساك سيد معاذ،
0: مساك يا
12: غالي، زملائك بالاستديو وضيفك الكريم حمد العروج من رفحة،
0: يحييك، أهلا وسهلا ومرحبتين.
12: يا هلا مرحبتين. تكلمت عن مباراة النصر والاتفاق. النصر هو البطل وما زال هو بطل الدوري حتى آخر جولة من الدوري، إلا إذا طلع فريق ثاني يقدر يستطيع أن يزيح النصر عن بطولة الدوري.
0: بس الجماعة هناك ترى ناقصين مباراتين، الهلال والأهلي، ها
12: أي كان هو 9 نقاط وما خسر النصر، بس متى تسحب منه بطولة الدوري إذا في نهاية الدوري إذا طلع بطل جديد؟ أما حاليا النصر مستمر وهو اسمه بطل الدوري إلى آخر جولة من الدوري. الكابتن حمود هو أدرى بالمواضيع، ترى على فكرة مباراة النصر أصعب شيء على المدرب أن يطرد حارس المرمى، يعني اي لاعب ثاني يطرد ما فيه مشكله الا حسن ممر. ليش؟ تشتت الافكار، ما كان عنده مثلا خطه انه يغير او حاجه، تلقى يسحب لاعب يمكن هو بحاجته اكثر من اي لاعب ثاني، مثل ما حدث مع مدرب النصر، سحب لاعب شو اسمه جويل ما ادري لاعب رجل الشمال انجلو، سحب انجلو وكان انجلو كويس وماشي بالمباراه. انت سالت مثلا عن الهلال والنزاكي، انا اقول لك ترى هلال النزاكي واستمرار الهلال الموسم الماضي امتداد له، اي هزه للهلال الضحيه النزاكي. والدليل شوف ان الهلال يعني فيه عنده ملخبطه، شوف كم لاعب اجنبي خرج من الهلال وكم لاعب سعودي.
0: ممتاز. هذه ترى بس ذيك ترى ام الزاكي ذيك لعبه غير يعني مختلفه. عموما أنا ودي أسألك سؤال بخصوص النصر في هذه الجولة تحديدا مباراة التعاون اليوم، دائما ما التعاون يكون صعب،
12: التعاون ترى الموسم هذا بداية سيئة جدا، مو التعاون الموسم الماضي واللي قبله، شوف هزايم متعادلة ما عنده فوز إلى الجولة الثالثة ما عنده فوز،
0: بس التعاون ترى يبقى فريق مزعج،
12: حتى ولو مستواه ما هو التعاون الموسم الماضي ما هو سكري الكرة السعودية الآن، ما هو سكري الكرة السعودية الموسم هذا، ثلاث مباريات ما هو مقنع نهائيا التعاون
0: ضامن الفوز اليوم،
12: لا ما هو ضامن الفوز، كرة القدم ما فيها 11 ضد 11، لكن أقول لك التعاون مستواه الموسم ثلاث مباريات اللي مضت ما هو التعاون اللي كان يبدأ مبارياته ممتاز، يعني الموسم الماضي فاز على النصر وبدأ بداية ثانية كل مباراة فوز يمكن 6 مباريات فوز فيها.
0: حلو. والهلال اليوم تتوقع مع الخليج؟
12: شوف أنا أقول لك ممكن يتعثر بحالة واحدة، شوف وأستاذ حمود صاري يعرف الموضوع هذا، إذا لعيبة الشباب إذا لعيبة الخليج بدوا يلعبون كرة مع بعض، يعني كل لاعب يسلم اللاعب كرته مع عملية تشتيت، حاجة ثانية أنه يدافع من الخطوط الأمامية ما يتراجع، لأنك إذا كنت بنص الملعب ما في خطورة،
0: هو صعب بيضغط ترى على ملعب الهلال لأنه مرهق الخليج،
12: مو لازم يضغط أهم شيء لا يدافع بال 18 لأنك 18
0: لا يستقبل اللعب،
12: أقرب خط خلاص أنت وصلت خطوط المرمى.
0: ممتاز.
12: لكن كل ما تقدمت شوي قلت الخطورة، كل ما تقدمت شوي قلت الخطورة. حاجة ثانية، خلي لعيبة الهلال يبحثون عن الكرة، مو هو لعيبة الكرة يستلمون الكرة من لعيبة الخليج.
0: ممتاز. وإن كان في يعني ضغط ولا شيء عاد حلها مدرب الهلال.
12: شوف مثل ما لا أنا بقولك إذا لعيبة الخليج لعبوا كرة مع بعض وتناقلون الكرة مع بعض، ترى الهلال راح يبحث الكرة، لأن الكرة ما دامها برجل لعبة الخليج ما راح يسجل بهم ولا هدف، مستحيل لو تجيب باريس سان جيرمان يلعب ضد الخليج ما دام الكرة بقدام لاعبي الخليج مستحيل حتسجل بهم هدف، لأنهم هم المرشحين يسجلون هدف. لكن

0: نعطيهم يوم ان الجمهور هو اللي يحلل المباريات، فاتوقع انها بتكون اضافه
1: فعلا.
0: بالنسبه للمباراه اليوم اتوقع انها فيها تكافؤ، وايضا الفريقين يبحثون عن الفوز الاول. بدايتهم ما كانت جيده، الفيحة رغم ان الموسم الماضي يعني كان فريق مستقر في الوسط، لكن بداية الموسم هذا ما كانت جيدة. فرصة كبيرة للفيحة لاستغلال ظروف أبها اللي لا زال ما اكتمل، ولا زال ما وصل يعني ما اكتمل عناصريا إلا في الجولة تقريبا الأخيرة، ولا زال باقي له لاعب تقريبا من أجل الاكتمال النهائي. أيضا الفريق ما هو منسجم بشكل كبير. فرصة للفريقين، يعني الفريقين قريبين على بعض فنيا لكن الأسلوب مختلف. الفيحة يلعب على التحولات ويلعب على المساحات، ممكن هذا شيء يعطيه يعني أفضلية أكبر، لأن أبها يحاول أن فريق أنه يمسك كورة ويتدرج بالكورة ويحاول أنه يفتح ملعبه، ممكن هذه تكون الميزة أكبر للفيحة. متى ما استغل مدربة كاريلي المهاجم سكالة ووظفه بالشكل الجيد، لأنه في المباراة الماضية كان سكالة خارج عن مركزه وكان يلعب في رأس حربة في أحيان كثيرة من المباراة، متى ما وضعه على الجهة اليسرى في المكان اللي يرتاح فيه، لأن هذا واحد من اللاعبين المؤثرين جدا جدا في نتائج الفيحة السنوات الماضية، فتوظيفه شيء مهم. أيضا أبها فرصة له أن يخرج من بعد حصوله على أول تعادل الجولة الماضية والخروج بنقطة أمام الخليج، أكيد الجولة هذه يحاول أبها إنه ما راح يلقى منافس يعني قريب عليه مثل الفيحة، فبيحاول إنه يقدم نفسه، لكن أنا أتوقع إن الفيحة يمكن يلعب عقلية يعني تناسب المباراة هذه، ممكن يكون هو أقرب رغم إن أبها عنده حظوظ كبيرة في المباراة هذه.
1: جميل، خلنا نأخذ أبو يزيد على التليفون، آخر متصل تقريبا معنا اليوم.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمه الله
2: وبركاته. مساء الخير استاذ معاذ، مسي عليك وعلى ضيفك الكريم وجمعه مباركه عليكم.
1: هلا علينا وعليك.
2: انا عندي نقطتين بعلق عليها فيما ذكرته في بدايه البرنامج، بس قبل ما ابدا انا بذكر معلومه وهذا واقع ربما يكون مرير على الاهلاويين، انه لا ننسى ان الجمهور الاهلاوي كان في يوم من الايام مسوق لدوري يلو. هذا واحد. اثنين،
1: بس جمهور كبير يعني ما يتعارض مع الأغرب من هذا أنه مثلا في حال أنه لعب في يلو أنهم ما يحضرون.
2: ذكرت معلومة قبل شوي أنه مسوق، بينما نعرف المسوق للكرة السعودية كلها يعني
1: ما في الخيار الثاني لكلامك أنهم ما يحضرون اليوم أنهم يلعبون درجة أولى، مستحيل يصير هذا.
2: طيب شيء ثاني، ذكر ضيفك الكريم في بداية البرنامج أنه الهلال مستقر فنيا، وأنا كهلالي أرى أنه غير مستقر عطفا على التعاقدات والخانات اللي قاعد يلعب فيها إنزاغي. إحنا لاحظنا في يوم من الأيام اللي هو مندش صرح تصريح قال أنه طلب مني أن يلعب مهاجم، بنزيمة مرة يلعب مرة ما يلعبه، اللاعبين الأجانب إلى الآن ما في استقرار. ولكن أستاذ معاذ، أنا الآن لما ناخذ قبل ما نجي النقطة الثانية، لما ناخذ النصر والهلال أكثر استقرار فني ويعني وأسلوب تكتيكي، إحنا نعرف إنه النصر صح ولا لا؟ الهلال ما عنده ثبات إلى الآن، مع على الرغم إنه الهلال أفضل دكة من النصر،
1: وعلى الرغم إنه يعني بنفس المدرب من العام وهذا بوستكيج الجديد.
2: يا سلام عليك، ومع هذا الهلال الآن متصدر بفارق الأهداف عن نادي النصر، يعني هيبة الهلال لا زالت موجودة ولله الحمد، وثقتنا في فريقنا كبيرة، والعاصفة يعني
1: بس متصدر بفارق الأهداف، هو ناقص مباراة منقوص الهلال.
2: لا إن شاء الله بإذن الله في المخبة يا أبو.
1: أنت قصدك في حال جاب ثلاث نقاط تراه متصدر.
2: حتى لو ما جابها الهلال دائم منافس أول.
1: ما يحتاج وأنا أخوك ما يحتاج.
2: طيب يعني. هذا بس تعليقا على ضيفك. شيء ثاني يا أستاذ معاذ، يعني أنا ما أدري يعني أنت وضيفك الكريم ذكرته ويعني ومجدته في طريقة خروج رونالدو استبداله. بينما احنا نلاحظ ما تحت الكواليس المدرب، يعني احنا شاهدنا وسمعنا من ناس مقربين انه علشان رونالدو، انت تعرف رونالدو نفسيه، فقال انا لو استبدلت في اثناء المباراه ممكن يعمل اكشن وممكن يسوي حركات، قال خلنا ناخذ في بين الشوطين ونهدي اللاعب. هذا واحد. شيء ثاني أخوي عبد الله، بالله بالله بعد قبل ما تجيني في البرنامج نبيك بس تذكر

0: إن متى أقرب مباراة للنصر خارج أرضه. يعني مو صحيح اللي قاعد يصير. هذا في نقطة.
1: أنت تراك أعطيتني كثير أشياء نقاط في واحدة. وأخوك عبد الله منه عبد الله.
0: الأستاذ معاذ. الاتفاق نحر بمعنى الكلمة. لأنه الاتفاق فعلا استغل النقص، ولكن الحكم لا جواو فيليكس ولا ساديو ماني ولا اللاعب اللي ذكرنا بيدلهم طردوا.
1: أوفسايد كان هدف النصر طيب ولا مو أوفسايد؟
0: لا احنا لازم نكون
1: واقعيين حقانيين.
0: نعم نعم ولكن ولكن الحكم يعني وحنا نعرف
1: طب لازم نكون حقانيين. من وين جبتها معلومة انه قال لو ابدله في نص المباراة بيزعل خلنا نبدله بين الشوط؟ هذا من اللي قال لك اياها؟ انت تقول نعرف ناس
0: لا شوف احنا في مصادر تخصني انا وهذا اللي باين لنا انه ما قدر انه يطلعه استبدل في أثناء المباراة يا أستاذ معاذ. فقال خلنا نحتويه بين الشوطين يعني ويطلع الرجال ونكمل.
1: والله شوف أنا أخوك في كل الأحوال أنا أشوف أنها تحسب له صراحة. بوستكيغلو هذا مدرب في كل الأحوال عرف كيف يدير المباراة. كان مهزوم فيها اثنين وخارج أرضه وينتصر فيها.
0: لا والله ضعيف شخصية يا أستاذ معاذ.
1: والله أنا أشوفه انتصر يعني. انتصر على فريق على أرضه يلعب متقدم باثنين ومنقوص لاعب اللي هو الحارس صراحة. يعني تحسب صعبة
0: إيه. بس إذا كان الحكم معك طبيعي أنك بتفوز يا أستاذ.
1: أنت تشوفها كذا، هذه وجهة نظرك.
0: لا هذا الواقع، هذا اللي قدامنا.
1: ممتاز.
0: طيب. بس قل لي استاذ معاذ اقرب مباراه للنصر خارج ارضه. معليش يعني مو معقول اللي قاعد يصير.
1: اقرب مباراه خارج ارضه.
0: اي شكرا لك استاذ معاذ.
1: شكرا جزيلا لك. اقرب مباراه خارج ارضه هذه اللي لعبت في الدمام في مباراه الاتفاق، وقبلها كان لعب مع الرياض خارج ارضه. يعني هو في الرياض بس انه خارج ارضه ترى، لعب على ملعب الرياض. عموما كل الشكر لك ابو يزيد. ابو يزيد يعني متصيد كبير صراحة على نقاط في مباراة النصر وعلى النصر يعني بشكل عام، ولكن حنا يعني ما نبغى ناخذ هالمسلك نقارن بين الأندية. كلاهما كبيران، الهلال والنصر، سواء في الموسم هذا أو في الموسم الماضي. نجي لسالفة الاستقرار، هي اللي شدت انتباهي كابتن حمود. من ترى فعليا أكثر استقرارا، النصر أم الهلال؟ وإذا كان النصر مع فارق المدرب في السنة هذه والسنة الماضية.
2: خلينا نقول لك لازم نوضح لأبو يزيد في فرق الاستقرار يعني عناصريا وعلى المدرب والمستوى الفني. الاستقرار الفني والمستوى الفني. أولا الاستقرار الفني لما تتكلم عن بونو والحربي وكلبالي وعلي لجامي ونفذ وسافيتش وكنو ومندش وبنزيما، الإضافة على التشكيلة محرزي وسمرفيل، وايضا موجود عندك تيو هرنانديز وناصر الدوسري. هذه العناصر والركائز الاساسيه، هذا اللي نعنيه بالاستقرار الفني، ان اكثر العناصر موجوده او 80% من العناصر هي اللي كانت في الموسم الماضي موجوده، زائد الاستقرار الاهم اللي هو المدرب كان موجود، فاضافه عناصر بسيطه. المستوى الفني هو اللي يتحدث عنه، ان الهلال ما هو يتكلم على الاستقرار الفني، هو يتكلم في مفهوم خاطئ اللي المستوى الفني. مستوى الهلال احنا ما قلنا مستوى الهلال هو افضل مستوى، بالعكس تكلمنا على مستوى الهلال انه كان عنده مشاكل الموسم الماضي، كان في متوسط. الموسم هذا الحالي جمهور الهلال لازم يحتاج مستوى ونتيجه، هذا المستوى عكس الاستقرار الفني او العناصري والاستقرار المدرب، هذا الخلط اللي عنده. فحبيت اني اوضح.
1: لا ما تكلمنا عن هالنقطه ولا بجلنا احنا يعني في بوستكيغلو، قلنا انه خيار ذكي استبدال رونالدو هو الاقرب للاستبدال في حال انك كان عندك غياب حارس مثل بنتو.
2: وجهة نظر انا قلت وجهة نظري.
1: ممتاز.
2: المدرب وفي النهايه وجهة نظرة.
1: خلينا في وجهة نظرك كابتن، غياب بنتو اليوم يمثل مشكله حقيقيه للنصر ام انه فارق الجوده يجعل تاثير الغياب محدود؟ اليوم غياب بنتو
2: اي بالنسبه للنصر اكيد غياب مؤثر، لكن البديل ايضا العقيدي ما اعرف معلومات كبيره هل هو جاهز وبيكون بديل، لأنه وجود العقيدة أكيد بيكون إضافة. لكن
1: أنا سمعت إنه جاهز، أقرب للجاهزية.
2: أي إذا كان العقيدي موجود، حارس دولي وحارس منتخب، أتوقع أنه ما حتكون يعني، بالذات أنت تلعب أمام الخليج اللي ما هو منافس مباشر وما عنده الإمكانيات الكبيرة إنه يحرجك، وغالبا أكثر المباراة أنت بتكون مسيطر عليها، فأتوقع أنه ما هو مشكلة كبيرة جدا في مباراة اليوم.
1: جميل.
2: لكن على الجولات الجاية أكيد بيرجع الحرب
1: بشكل سريع. كابتن النصر سجل 10 أهداف، لكن هل ترى أنه دفاعيا يعطي

0: تعطي منافسي فرصة أكبر مما يجب؟
1: والله شوف النصر يعني في نتائجه الهدفين اللي يتلقاها من أمام الاتفاق طبعا كانت أخطاء يعني وأخطاء قاتلة يعني، ويمكن يشارك فيها حارس المرمى بشكل كبير. أمام الرياض ما استقبل، هو فاز برباعية وما استقبل، أيضا أمام الفتح فاز بثلاثية وما استقبل، حتى في مباراة الكاس في أمام الدرعية فاز برباعية واستقبل هدف واحد. أنا أعتقد أن الاستثناء الوحيد هي مباراة الاتفاق واللي حصل فيها من الطرد والمشاكل.
0: جميل.
1: لكن إلى الآن حتى بغياب سمكان أشوف أنه مستقر فنيا بشكل كبير.
0: جميل كابتن، أنا دائما عادة أستمتع معك فنيا، خصوصا لما نخوض أنا وياك في مسائل التكتيك ومسائل الفرق. لو أعطيتك فريق في روشن وقلت لك ابني لي فريق ينافس خلال 3 سنوات، هل تبدأ بشراء النجوم أم ببناء أكاديمية ومنظومة تطوير؟ يعني وش أكثر شيء يخطي فيه النادي السعودي عندنا عند بناء فريق جديد؟ اختيار المدرب، اختيار اللاعبين، عدم الصبر؟
1: شوف مسألة أنك أنت تبني فريق جديد من الصفر هذه مسألة محتاجة وقت كبير، لكن دائما الفرق الكبيرة أنه يكون عندها إرث وعندها ثوابت، والثوابت هذه مع المواسم أنت كل صيفية أو كل فترة انتقالات أنت تحاول تعدل في وضعك، يعني صفقة أو اثنين في الفترة اللي بعدها ممكن على حسب احتياجك، لكن أكيد أن الثوابت أو الركائز تكون موجودة. أما البناء من الصفر أكيد أنه بيكون يحتاج وقت، لأن اللاعبين أولا يحتاج اختيار جيد، اثنين يختيار تركيبة جيدة، ثلاثة انسجام، أربعة وقت كبير وتجارب.
0: فتفضل شراء النجوم؟
1: والله شوف الموضوع ما هو شراء نجوم، المنظومة أحيانا تكسب النجوم تواجدهم مهم، لكن الاختيار اختيار لاعبين، مثلا أنت تختار لاعب مؤثر. لما تشوف الأهلي اللاعب سبرسيان القادم الجديد اللي أظهر إمكانيات كبيرة اختيار إضافة، لما النصر اختار جواو فيليكس أكيد عمل إضافة كبيرة، فأنت تختار لاعب المنظومتك. الهلال أيضا بعض
0: الهيستوري حق اللاعب مهم جدا في فايدته اللي بيعطيها في خلال هالموسم، تشوف كيف طريقة تفكيره، طريقة انضمامه للفرق وعقوده اللي كانت سابقة، هذه أكيد راح يعني تخليك تتنبأ بمستقبل جيد على أقل تقدير لهذا اللاعب، والمزج أكيد ما بين النجوم والدماء الشابة. طيب أنا أتفق معك كابتن، يعطيك العافية، وقتي خلص. كابتن حمود الصيعري من أهم العقليات الصراحة لدينا فنية في الكرة السعودية، وأنا دائما استمتع صراحة بالحديث معك، إضافة فنية كبيرة. كابتن حمود شكرا جزيلا لك.
1: شكرا أستاذ معاذ وشكرا لأخوان المستمعين.
0: يعطيك العافية. الشكر كذلك موصول لكم أولا وأخيرا مستمعينا في إذاعة الرياض تحديدا في الصدارة. شكر خاص لمحمد العيد مخلف الهندسة الصوتية والإخراج، وأنا أخوكم معاذ العتيقة، أودعكم حافظكم الله وفمان الكريم. الصدارة الصدارة الصدارة.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: من العالم. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من العالم. حكاية بدأت من الطبيعة واكتشفها الإنسان من خلال الأشجار والأخشاب التي كانت تحمل روائح عطرية، رحلة ممتعة في ثنايا هذه الحلقة. بدأت حكاية البخور والطيب من الطبيعة حين اكتشف الإنسان أن بعض الأشجار والأخشاب تحمل روائح مميزة يمكن الاستفادة منها بعد تجفيفها أو حرقها، ومن هنا ظهرت البدايات الأولى لفكرة صناعة البخور قبل أن تتطور لاحقا إلى خلطات أكثر تنوعا وإلى صناعة متخصصة في إنتاج العطور.
4: بالنسبة للبخور والطيب تعتبر من الأشياء القديمة في حياة الإنسان، وفطريا الإنسان يميل إلى الروائح الجميلة. فبالنسبة لصناعة البخور عندنا في السعودية تقريبا بسبب وجود الجزيرة العربية اللي هي كانت يعني تعتبر يعني طريق من طرق التجارة القديمة، يعني مثلا كانوا ياخذون من الهند، عندك اللبان، المر، العود، الصندل، هذه كلها كانت تنتقل من الهند على اليمن وتنزل على الشام. فمن هنا بدأت توصل السلع للجزيرة العربية عندنا، وكانوا الناس يسألون حتى مثلا انه هذه ايش تستخدم. بطبيعة الانسان يعني يحب انه يعرف او يبتكر او يشتغل، فكان في اسئلة بين اللي يعني التجار وبين المشترين، فكانوا يعطوهم احيانا وصفات لبعض الروائح، ومن هنا بدأ الانسان يتطور، يعني ياخذون نفس الرائحة او نفس الفكرة او نفس الطريقة اللي يعطونهم إياها التجار ويبدأونهم يبدعون باللي عندهم يعني. فهي تقريبا إبداع شخصي، يعني إبداع الناس، وكل عائلة مثلا تضيف رائحة، وكل شخص يضيف يعني نكهة جديدة على البخور.
3: اعتمدت الصناعة في بداياتها على مواد طبيعية مثل اللبان والمر والأخشاب العطرية، ثم توسعت لتشمل الزيوت والمستخلصات والمواد النباتية المختلفة، وكان اختيار المادة وجودتها وطريقة حفظها عوامل أساسية في قوة الرائحة وقيمتها.
4: اي اضافوا عليها، يعني هذه كانت اساسيات. مثلا قديما كانوا الناس ياخذون اللبان مثل ما هو، ولا زال الى الان في عوائل تاخذ اللبان مثل ما هو، تاخذ المستكه مثل ما هي، وتاخذ الجاوي او الجاوني حسب ما يسمون العائله، نفس ما هو حجر يكسرونه ويبخرون فيه. ولكن في عوائل لا، ابتكرت انه تضاف على مثلا للعود الورد والزعفران والهيل والصندل، فبدأوا كل مثلا شخص يبدأ يبتكر زي ابتكار العطور بالضبط، نفس الفكرة، كل شخص بدأ يبتكر في روائح البخور نفس الفكرة. ففي عوائل تبخر بالمادة الخام نفسها، لا زالوا مثلا زي العود عندنا مادة خام، وفي لا اللي هي يدخل ضمن خلطة عطرية اللي هو عود يتم طحنه والاستفادة منه بعد الطحن.
3: مع ازدهار التجارة بدأت المواد العطرية في الانتشار، وكانت طرق التجارة في الجزيرة العربية من أبرز المسارات التي حملت البخور والمواد العطرية شمالا وشرقا وغربا لتصل إلى مناطق وأسواق جديدة وتزداد قيمتها التجارية.
4: لا زال إلى الآن منتشر عندك في المنطقة الغربية اللي هي مثلا عندك مكة والمدينة، انتشر عندهم اللي هو المواد الخام الثابتة اللي هي عندك اللبان اللي يجي من عمان، وعندك المستكة، وعندك الجاوني. هذه لازال لو إلى يومنا هذا يبخرون فيها سادة ويحبونها، سبحان الله. كل منطقة الشيء اللي بدأ معها لازالوا. وعندك منطقة الجيزان بحكم أنهم قريبين من اليمن، فاستخدموا تقريبا الظفر، دخلوا فيها السكر. وعندك وادي الدواسر، لا وادي الدواسر سبحان الله مع انهم في منتصف، يعني تحس انهم في منتصف السعوديه، ولكن ما شاء الله تبارك الله جمعوا كثير من المواد وسووا فيها خلطات خاصه، ابتكروا من المواد الخام خلطات مزجوها، ما اخذوها يعني جاهزه وبداوا يبخرون فيها، لا.
3: اعتمدت الصناعه التقليديه على ادوات بسيطه من بينها أوعية لحفظ المواد وأدوات الطحن والسحق والخلط، إضافة إلى المبخرة المستخدمة في حرق البخور. ولكن مع مرور الزمن تطورت هذه الأدوات وانتقلت الصناعة إلى عمل أكثر تقدما وتنظيما.
4: الظفر عندهم اللي هي زي قوقعة الحلزون، الظفر زمان أو قديما كانوا يحمصونه، ولازم يتحمص، فكانوا يحمصونه في الرمل، يعني يشغلون النار يحطون وسط الجمر الرمل ويدخلون فيه الظفر عشان يتحمص. هذا من أبسط الأشياء اللي كان يعني ما عندهم، أنهم ما يقدرون يحمرونه مثلا في أفران. نفس الشيء الطحن كانوا يطحنونه يعني بالهاوند أو بالرحى أو بالمواد البسيطة اللي كانوا زمان. التصفية ما كان عندهم أدوات للتصفية لو كان فيه شوائب أو شيء، أما الآن لا طبعا اختلفت الطرق. الآن في أفران خاصة لتحمير الظفر، يعني نفس الأفران اللي تستخدم في المعجنات والمطابخ وغيرها تستخدم الآن لتحميص الظفر بدرجات حرارة معينة، صار في دقة أكثر، لأنه قديما ممكن ينحرق معك، ممكن أنه ما ينضف كويس، ممكن تخرب معك الخلطة. الآن لا، الدقة والمعايير والمواد اللي موجودة الآن ساعدت أنه أنت تطلع بأفضل وصفة وأفضل جودة وأقل أخطاء. يعني عندك المطاحن الكبيرة، عندك الصفايات الكبيرة، هذه كلها ساعدت. حتى أدوات العجل الآن يعني الناس ابتكروا أنهم يجيبون أجهزة ويبدأون يغيرون فيها لتصبح يعني أداة عجن للبخور. يعني أنا مثلا أقول لك على مكون يعتبر من أهم مكونات البخور الدوسري، وأنا ترى أركز على البخور الدوسري علما بأني من أهل الغربية، ولكن جيت وعشت في وادي الدواسر واكتشفت عندهم أشياء جدا رائعة. من ذاك الوقت إلى هذا اليوم تقريبا الآن 7 سنوات، وأنا أقول لازم الثقافة اللي موجودة في وادي الدواسر تنتشر إلى العالم.
3: لم يعد البخور مجرد مادة خام، بل بدأت الخلطات في التنوع، فأضيفت إليها الأخشاب والزيوت والمواد العطرية الأخرى، وأصبح لكل خلطة طابعها الخاص، وهو ما فتح المجال أمام ظهور منتجات وعلامات تجارية متخصصة.
4: كل شخص يختار الجودة اللي يحبها. يعني الآن مثلا في وادي الدواسر عندهم عادة رائعة جدا اللي هي العروس تختار المواد اللي تدخل في بخورها، فهي ممكن تختار جودة عالية جدا، ممكن تختار جودة عالية، ممكن تختار جودة متوسطة، ممكن تختار جودة متوسطة إلى منخفضة، ممكن منخفضة، وطبعا شعبية أكيد ما راح تكون للعروس أكيد، أو التجارية راح تكون للأسواق. فكل ما زادت جودة المواد، كل ما زادت نقاوة الروائح وجودة الخامات وتناسقها وطريقة تركيبها وحتى تقديمك للمنتج، كل ما ارتفع سعر المنتج. فالوصفات هي تكون تقريبا قديمة، ولكن انت تطور عليها لانه هم قديما حسب المتوفر عندهم، ولكن احنا الان في اشياء اجمل. يعني مثلا الصندل الان يعني ممكن فيه 80 درجه من درجات الصندل، وكذلك العود، كل حتى الزيوت العطريه في نقاوتها تختلف او جودتها او نسبه تركيزها يختلف، فهذا كله يرفع من جوده المنتج بالاضافه الى يرفع من قيمه المنتج.
3: يضم عالم البخور والطيب أنواعاً كثيرة، من أبرزها اللبان والمر والعود، إلى جانب خلطات البخور المختلفة والزيوت العطرية والعطور المركبة، ويختلف كل نوع في مصدره ورائحته ودرجة ثباته وطريقة استخدامه.
4: والله شوف، بما أنه هو شيء مرتبط بعادات وما هو مجرد يعني أنت تقول والله أنه ترند أو يعني حاجة بسيطة أو مثلا عند الشباب أو عند الصغار، لا، يعني أنت ممكن الآن الأطفال حتى لو تبخر بيقولوا لك ريحة حلوة، فهي شيء ثابت معانا. فالشيء الثابت معانا والإرث أو يعتبر هو شيء ضمن ضيافتنا، أعيادنا، زواجاتنا، هدايانا، مناسباتنا، يعني إحنا هدايا نهدي من البخور. فهو هذا المنتج يعني دام أنه هو منتج ماشي مع سنوات وليس مع يعني مثلا وقت معين أو موضة أو حاجة بسيطة، يعني وقت ترند بسيط، أكيد أنه بالعكس حيفتح، يعني حيكون باب كبير للناس. وكل ما زادت جودة الصناعة وكل ما كان الخلطات ممتازة، كل ما كان الباكجينج والتغليف رائع، كل ما بالعكس فتح أفاق كبيرة، ويمكن يعني بالعكس يباع أكثر مما يباع الآن.
3: دخلت التقنية الحديثة إلى جميع مراحل صناعة البخور والطيب، من اختيار المواد وتحليلها إلى التصنيع والتعبئة والتغليف، وأصبح المنتج الحديث يجمع بين الخبرة التقليدية والدقة الصناعية ليحافظ على أصالته ويواكب متطلبات الأسواق الجديدة.
4: طبعاً يعني هي وصفة قديمة، ولكن أنت تقدمها بطريقة حديثة من ناحية الجودة، من ناحية التغليف، الباكجينج، وحتى الشرح عنها، عشان يعني يواكب أنه هذا المنتج يطلع إلى العالم السعودية ويطلع إلى دول الخليج. ويعني تقريباً دول الخليج الحمد لله الحين صار عندهم الوعي الكافي بهذه الأمور، إن شاء الله نطمح إلى الدول العربية وبعدها إلى العالم جميع.
3: تحولت صناعة البخور والطيب إلى قطاع تجاري واسع، وأصبح التسويق عنصراً أساسياً في نجاح المنتج، ويمكن للعلامات الجديدة الوصول إلى جمهور واسع عبر المتاجر الإلكترونية ومنصات التواصل المختلفة.
4: الآن كمان بالسوشيال ميديا أنت سهل عليك، يعني أنت زمان مثلا ممكن الخلطة أو السر يبقى عند عائلة أو قبيلة أو مجموعة من الناس، بس لما أنت تيجي في السوشيال

0: السوشيال ميديا وتسوي فيديو كامل والناس تبدأ تتساءل وتبدأ تشوف، انت عرفت يعني داخل المملكة وخارجها على إرث جميل جدا الناس كلها تتمنى تأخذ منه. يعني أنا أخذ المنتج بجودة عالية جدا بنفس الوصفة القديمة، ولكن لما أجي أقدمه بطريقة تناسب أن يباع عالميا. يعني أنا أرى أن البخور بإذن الله بيكون يعني شيء عالمي، ولكن لازم الناس تتعاون أنه نبدأ نغير الباكجينج. لكن لما يكون عندك علبة فخمة مثل العطور، يعني الآن أنت في عطور تكون نفس المنتج ولكن تغليفها يختلف، نفس الشيء هو لازم يكون عندك جودة تقدمها في المنتج، أصالة، إرث أنت تقدمه للعالم، لا بطريقة يعني تناسب أن تظهر باسم المملكة العربية السعودية وأصالتها وتراثها بتغليف مناسب جدا. يعني علبة رائعة توحي لما بداخلها، وتغليف أيضا رائع يوحي ما بداخله. يعني
1: من شجرة ومادة عطرية بسيطة بدأت رحلة طويلة عبر طرق التجارة والأسواق، حتى وصلت اليوم إلى المختبرات والمتاجر الإلكترونية والعلامات التقليدية المتعارف عليها محليا وعربيا. أصبحت حكاية صناعة أثبتت أن الرائحة قد تتحول من منتج بسيط إلى هوية واقتصاد وسوق منظم. إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم من العالم. الشكر موصول لضيفة حلقتنا الأستاذة ليلى الحويطي المهتمة بصناعة البخور والروائح العطرية. كان معكم من الإعداد والتقديم ظافر الخثعمي، وشارك بالتنسيق والإعداد عائشة زير، ومن الإخراج شوق الحربي. ألتقيكم في حلقات أخرى قادمة، إلى ذلك الحين دمتم في أمان الله ورعايته. من العالم.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي.

ليست كل الحكايات تروى في الكتب، بعضها محفور في الجدران، مخبأ خلف ضوء مصباح، أو عالق في صمت طريق حجري ضاق بالذكريات. اليوم لن نزور البجيري كزوار، بل سنعود إليه كأننا منه، ونسمع الحكاية كما همست بها الجدران قبل أن ينقش عليها الزمن.

في تلك الليلة حين سكنت الدرعية لم يكن هناك ضوء إلا نور القمر يلامس جدران الطين. كان هناك بيت تتصاعد منه رائحة حبر وصوت عالم يكتب. ذلك هو بيت الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وفي الزاوية الأخرى جلس الإمام محمد بن سعود يفكر في وحدة كانت مجرد حلم.

لم تكن البيوت طيناً فقط، كانت عقولاً وأحلاماً وبداية دولة. لم يكن البجيري حياً عادياً، كان بوابة لحكاية المملكة، وبين كل زقاق وكل نافذة خشبية قصة لم تكتب لكنها عاشت.

ثم تغير الزمن، سكتت الأصوات وتهدلت الجدران وغابت الأقدام عن الممرات، وكاد الحي أن ينام إلى الأبد. لكن كان هناك من قرأ القصيدة المخبأة بين حجارة البجيري، من سمع صدى التاريخ وهو يصرخ أعيدوني. فبدأت الحكاية من جديد. عادت الحياة، ومشى الناس بين الدكاكين يشترون التمر من يد النجدية، ويشربون القهوة من فنجان يعيدك إلى زمن الرفقة. في المساء حين تغيب الشمس خلف نخيل البجيري، يبدأ الضوء في الحكاية من جديد. عروض تراثية، حكايات للأطفال، حرف يدوية، ومجالس تروي كل شيء إلا النسيان. في البجيري ما تمشي لحالك، تمشي ومعك ظل رجل حلم بدولة، وامرأة كانت تسقي النخل، وطفل يحفظ العلم. البجيري ما هو مكان، البجيري حكاية وطن.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. أرض الحكاية. أنا الفاو، مدينة نامت قروناً تحت عباءة الرمل، لكنني لم أمت.

كنت بوابة للقوافل وملتقى للتجار ومرفأ للأحلام القادمة من الجنوب والشمال. مر من هنا رجال حملوا البخور والطيب، وجمال أثقلتها بضائع الهند واليمن والشام. كانت الأسواق تضج بالحياة، وكانت أصوات الباعة تختلط بصهيل الخيل وبأحاديث المسافرين الذين كانوا يرون في محطة لا غنى عنها في رحلتهم الطويلة. ثم رحل الجميع. انطفأت النيران في البيوت، وأغلقت الأسواق أبوابها، وسكتت الشوارع التي كانت تعج بالحياة، وبقيت وحدي أنتظر من يقرأ حكاية المدفونة تحت الرمال.

في قلب جنوب الجزيرة العربية وعلى أطراف الربع الخالي، تقف واحدة من أعظم المدن الأثرية التي عرفتها المملكة العربية السعودية.

مدينة الفاو، مدينة كانت مجهولة لقرون طويلة حتى كشفت الرمال أسرارها شيئا فشيئا. هنا في هذه البقعة التي تبدو اليوم صامتة كانت تنبض حضارة كاملة بالحياة، حضارة تركت خلفها شوارع ومنازل وأسواقا ومعابد ونقوشا تروي قصة شعب عاش وازدهر ثم اختفى. لكن كيف بدأت الحكاية؟ ومن هم سكان الفاو؟ ولماذا سميت بمدينة التجار المفقودة؟ قبل أكثر من 2000 عام كانت طرق التجارة هي شرايين العالم القديم. البخور واللبان والمر والبهارات سلع ثمينة تتنافس عليها الممالك والإمبراطوريات، وكانت القوافل القادمة من جنوب الجزيرة العربية بحاجة إلى محطة استراتيجية تتوقف فيها قبل مواصلة رحلتها نحو الشمال. وهكذا ولدت الفاو، اختارها أهلها بعناية، فهي تقع عند نقطة التقاء الطرق التجارية الكبرى، ومن هنا تحولت إلى مركز اقتصادي مزدهر تتدفق إليه القوافل من كل اتجاه. كانت المدينة أشبه بميناء بري وسط الصحراء، كل طريق يمر بها وكل تاجر يعرفها. تخيل أنك تسير الآن في شوارع الفاو قبل 2000 عام، عن يمينك متجراً للعطور، وعن يسارك بائع للأقمشة الثمينة، وفي الساحة الكبرى تتجمع القوافل القادمة من اليمن. الناس هنا لا يتحدثون لغة واحدة فقط، بل تسمع لهجات متعددة وأصوات جاءت من مناطق مختلفة. لقد كانت الفاو مدينة عالمية بمقاييس زمانها، مدينة تعرف التجارة وتفهم قيمة التواصل بين الشعوب، وقد كشفت الآثار عن منازل واسعة وشوارع منظمة وأنظمة متقدمة لحفظ المياه. كل ذلك يدل على مجتمع مستقر ومزدهر.

لكن التجارة لم تكن وحدها ما يميز الفاو، ففي جدرانها الصامتة بقيت رسائل من الماضي، نقوش كتبتها أياد رحلت منذ قرون، أسماء، دعوات، وتوثيق لحياة يومية عاشها سكان المدينة. كل نقش كان أشبه برسالة وصلت إلينا بعد 2000 عام. ومن خلال هذه النقوش استطاع علماء الآثار فهم الكثير عن المجتمع الذي عاش هنا، عن معتقداته، وعن علاقاته التجارية، وعن أسلوب حياته. إنها ليست مجرد كلمات محفورة في الحجر، بل أصوات بشر ما زالت تتحدث إلينا عبر الزمن. وإذا كانت الأسواق تكشف الجانب الاقتصادي، فإن الفن يكشف روح المدينة. لقد عثر الباحثون على جداريات ورسومات وتماثيل صغيرة ومقتنيات فنية تدل على ذائقة حضارية رفيعة. أما العمارة فكانت شاهداً على قدرة الإنسان العربي على التكيف مع البيئة الصحراوية. منازل مبنية بعناية، وأفنية داخلية، وطرز معمارية متطورة بالنسبة لعصرها. كل حجر في الفاو يروي قصة إبداع إنساني.

لكن التاريخ لا يمنح الازدهار إلى الأبد. في مرحلة ما بدأت طرق التجارة تتغير وتبدلت موازين القوى وتراجعت أهمية بعض المسارات التجارية القديمة، ومع مرور الزمن بدأت الحياة تنسحب من الفاو شيئا فشيئا. قل عدد القوافل، هدأت الأسواق وأغلقت البيوت أبوابها، حتى أصبحت المدينة العظيمة مجرد ذكرى، مدينة اختفت من الخرائط وابتلعتها الرمال. مرت قرون طويلة حتى جاء زمن الاكتشاف، عندما بدأت أعمال التنقيب الحديثة ظهرت المفاجأة. مدينة كاملة كانت نائمة تحت الرمال، شوارعها، مبانيها، آثارها خرجت إلى الضوء من جديد، وكأن الفاو كانت تقول: لقد عدت لأروي قصة للأجيال الجديدة. اليوم لم تعد الفاو مجرد موقع أثري، بل أصبحت جزءاً من مشروع وطني كبير لحفظ التراث السعودي وإبراز حضارات الجزيرة العربية أمام العالم. فالاهتمام بالآثار ليس بحثاً عن الماضي فحسب، بل استثمار في الهوية. وعندما يزور الناس الفاو اليوم، فإنهم لا يشاهدون حجارة صامتة، بل يقرؤون فصولاً من قصة الإنسان على أرض المملكة. قصة تجارة، قصة حضارة، قصة ثقافة، وامتداد تاريخي عميق. أنا الفاو، لست مدينة ضائعة، بل ذاكرة وجدت ووجدت طريقها إلى النور. كنت طريقاً للتجار وأصبحت طريقاً للمعرفة، كنت محطة للقوافل وأصبحت محطة للتأمل في عظمة التاريخ.

هنا في قلب الصحراء تقف الفاو شاهدة على أن الحضارات قد تختفي من العيون، لكنها لا تغيب عن الذاكرة. ومن بين الرمال التي أخفتها قروناً نهضت مدينة التجار المفقودة لتخبر العالم أن أرض المملكة كانت دائماً أرض حضارة وإنسان وقصة لا تنتهي. هنا السعودية، أرض الحكاية، حيث يتحدث المكان ويصغي الزمن.

0: هناك حيث تلتقي ذاكرة الصحراء بزرقة الخليج، يقف شاهد صامت منذ عقود طويلة. برج لم يبنى ليكون حجارة فوق حجارة، بل ليكون عينا تسهر على المكان وقصة ترويها الأجيال. في الجبال يقف برج الطوي الأثري شامخا، كأنه صفحة باقية من كتاب الزمن. من هنا كانت العيون تراقب الأفق، ترصد القادمين من البحر وتتابع حركة القوافل والمسافرين، بينما كانت الرياح تنحت حكاياتها على جدرانه الطينية والحجرية. كل زاوية فيه تحمل أثراً، وكل شق صغير في جدرانه يخبئ سراً من أسرار المكان. حين تقف أمامه تشعر وكأن الزمن يبطئ خطاه، فتسمع همسات الماضي وترى صور الرجال الذين مروا من هنا والبحارة الذين اتخذوا من البرج علامة تهديهم إلى الطريق. وحول البرج تمتد الجبال الحديثة بنهضتها وحيويتها، ليبقى هذا المعلم رابطاً بين ما كان وما أصبح. إنه ليس مجرد برج أثري، بل ذاكرة ترتفع نحو السماء وتروي للأجيال أن الأرض التي تحفظ تاريخها تصنع مستقبلها بثقة أكبر. هنا الجبال، وهنا يقف برج الطوي الأثري، حارساً للحكايات وشاهداً على عبور الزمن. ديرتي حبيبتي، وفي كل معلم من معالمها نبض يحكي قصة وطن، وجمال يجعل الحكاية لا تنتهي.
1: وعي.
2: لا شك أن العديد من المواهب تأتي بالفطرة، لكن بالرغم من ذلك كله فهي تحتاج إلى تدريب مستمر لرفع الكفاءة. ولكن السؤال، هل المواهب جميعها بالفطرة أم تأتي بالممارسة؟ الحقيقة في ذلك أن الاهتمام يشكل عنصراً رئيسياً في ترغيب الطفل بممارسة تلك الهواية. وأما تحويل الهواية إلى موهبة حقيقية فهو يحتاج إلى دعم كبير ومتابعة مستمرة وبحث عن أساليب جديدة ومناسبة للتطوير. وهذا ما يحتاجه الأطفال دائماً، والمتمثل بعائلة داعمة تؤمن بالموهبة وتصنع التغيير.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: عندما تتجاوز التقنية الحدود تتغير معادلات الذكاء لتصبح وقوداً يشعل العقول نحو مستقبل واعد. خوارزميات.
5: مستمعينا ومتابعينا الأعزاء، أهلا بكم. يوم جديد وحلقة جديدة في خوارزميات تجمعنا وياكم، وهذا العالم المليء بالأشياء الغريبة والعجيبة والتي هي في تسارع وفي أيضا تسليط للاحتياج بشكل فعلي وعملي لفئات مختلفة من المجتمع. لا نتحدث عن طلاب أو باحثين، وإنما في مجالات مختلفة. وحتى مع هذه الوفرة وهذه الجودة في التعامل مع الذكاء الاصطناعي، هناك أوامر وتطبيقات. في حلقات سابقة تحدثنا عن الراق وكيف أنه ممكن نخلي الذكاء الاصطناعي يقدر يجاوب على الأسئلة بشكل أكثر دقة ويذكر حتى المصادر أو المعلومات والتواريخ. لكن احنا في الحلقة هذه بنحاول كيف ممكن نستخدم هذه التقنيات بشكل مجدول يساعدنا على جودة أكثر ويوفر علينا، بدل ما كل مرة نعطيه بعض التعليمات أو التوجيهات. نرحب بضيفنا المهندس مصطفى الشعلة. يا هلا وسهلا.
6: يا هلا وسهلا أخ صالح، وأهلا بالمستمعين الكرام.
5: أنا في شرحي حاولت أني أفهم النقطة هذه، أو يعني مكنون الحلقة هذه اليوم، ويعني أرجو أني أكون قربت الصورة بناء على فهمي. يعني
6: أحسنت، مقدمة رائعة وواضحة. إحنا عشان نأخذ المستمعين من بداية القصة، نختصر ما قدمناه سابقا في الحلقات الماضية. إحنا تكلمنا في البداية إذا تتذكر عن الذكاء الاصطناعي بشكل عام وتاريخ الذكاء الاصطناعي، بعدين انتقلنا إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي، وبعدين ذكرنا مشاكل الذكاء الاصطناعي التوليدي.

0: بعض الأحيان يهلوس أو يأتي بمصادر غير معروفة، ومشكلة الذكاء الاصطناعي التوليدي يعطيك الإجابة بثقة، ما تعاملت إياه بشكل واعي ممكن تقع في الخطأ، ممكن تعتبر الأجوبة أجوبة صحيحة وهي أجوبة مهلوسة. وهذا نقلنا إلى تقنية الراج. الراج اللي هو مختصر Retrieval Augmented Generation أو الذكاء الاصطناعي المعزز، طبعا الترجمة الحرفية بالاسترجاع اللي هو Retrieval، ولكن الترجمة الواضحة هي المعزز بالمصادر، بمصادرك المعرفية الخاصة فيك. ساعدنا كثير هذه التقنية، ساعدتنا كثير برفع مستوى الثقة والاستفادة من مصادرنا المعرفية، بدل ما نخليها مخزنة في أجهزتنا ممكن الاستفادة منها في إدخالها في مهامنا اليومية واعتبارها مصادر ذكية. الآن لازلنا، وهذه المقدمة اللي ذكرتها، لازلنا إحنا في إطار السؤال والجواب أو الأوامر prompt، يعني تسأله يجاوبك مثل عبد المطيع، تسأله يجيبك حسب سؤالك. السؤال هنا هل نستطيع أن ننتقل من البرومت إلى البروسيس، يعني من الأوامر إلى مجرد الأوامر إلى إعطاء قائمة من المهام الروتينية اللي فيها اللي تحتاج إلى فيها أنسنة أو تحتاج إلى ذكاء إنساني، ولكن مو أنا اللي أقوم بها. الإنسان دائما من زمان يعمل أوتوميشن، يحاول أنه يختصر على المهام بعمل أتمتة الأعمال، ولكن ما هذه تقدر تسويها من دون تدخل الذكاء الاصطناعي. الآن مع تدخل الذكاء الاصطناعي بيكون موضوع جدا نقلة وثورة نوعية في الأعمال.
1: يعني نقدر نحول هذا الذكاء الاصطناعي من خلينا نقول خادم إلى سكرتير، يعني يفهم بالضبط اللي الله عليه حتى قبل لا أقول له.
0: حبيت المثال، خلاص تعطي على قولتهم أعطي الخبز خبازة ولو أكل نصها، خلاص أصد أو وجه حكيما ولا توصيه. فبالضبط مثل ما ذكرت، هو السكرتير الخاص فيك، هو يعرف متى بالضبط يدير الأعمال من الألف إلى الياء، وإنت فقط تعطيه المهمة الأولى أو تعطيه الإجراءات وهو يقوم بالأعمال بشكل روتيني مكرر.
1: إذن هو بيفهم يعني بالضبط الروتين اللي أمشي عليه سواء يومي أو أسبوعي أو شهري.
0: بالضبط، وإحنا إن شاء الله بناخذ في هذه الحلقة والحلقة القادمة أمثلة واضحة وسهلة وبسيطة ما تحتاج إلى برمجة، وكل إنسان فينا ممكن الاستفادة منها وتحويل الذكاء الصناعي إلى انتقال يعني من مجرد برومت أوامر بس أو أسئلة وأجوبة إلى مهام مكررة ممكن ينفذها لك في مواعيد محددة.
1: يعني احنا اعتدنا على انه نسأل وهو يجاوب، فممكن انه نوصل معاه الى انه هو يبادر ويذكرنا بشغلة. أيوة. اذا مثلا مر يوم ما فتحت الايميل فهو يقول لي مثلا بالضبط هذا موعد الايميل مثلا.
0: بالضبط، وهو اصلا حتى ممكن يشوف الايميل ويقرأ ويرد وانت حاط راسك على الوسادة.
1: طيب ايش القوالب اللي نستخدمها؟ ايش اسرع قالب ممكن نبدأ فيه في هذه الفكرة او هذه التقنية؟
0: شوف، هي انت في البدايه لابد تعرف ايش القوالب اللي انت اللي هو القوالب المعرفيه قصدك، يعني انت عندك بيانات انت تبغى تحطها اي قالب سحابي مثل جوجل دوكس، يعني ممكن هذه وخصوصا اذا هي بيانات نصيه ممكن تحطها في جوجل دوكس كهو المكان اللي انت ممكن تحط فيه المحتوى، وممكن يكون محتويات ممكن يكون اليوتيوب او اي مكان تقدر تحط فيه المحتوى. مثلا حلقتنا احنا اذا بثت في على الدرايف او الدروب بوكس تقول ترى هذه حلقتي هنا، ابغاك تاخذها وتلخصها وتكتب 100 كلمه عنها. هذا مثال. عندك حلقه اسبوعيه انت حاب تستخدم أو تحطها تنشرها على السوشيال ميديا وتنشرها على اصدقاء خوارزميات على الواتساب، المخرج مخرج الحلقة ممكن يطالبنا بمحاور، يقول الله انتوا عملتوا الحلقة ابغاكم تعطوني المحاور، فاحنا منضطرين احنا نكتب المحاور. هنا في هذه الاتمتة اعطيه وين مصدر الملف، فممكن تستخدم اي برنامج اتمتة بسيط مثل ميك ان 8n او زابير. هذول منصات ممكن تحط فيها المهام اللي انت تبغى تنفذها ويحتوي على حاجتين راح نتكلم عنها تفصيلا اذا سنح الوقت لنا ان شاء الله في حلقات قادمه، كيف تعمل اتمته ذكيه. تعطي التريجر، التريجر هنا او المحفز متى يشتغل الاتمته، لما مثلا ترفع الحلقه في جوجل دوكس هو يسمعك، ان رفعت الحلقه ياخذها ينفذ المهام إلا

0: انت عملتها لك.
1: خليني انا النقطة دي شدتني فعلا، خلينا نكمل بعد فاصل وراجعين. من جديد نحييكم مستمعينا، ولازلنا معكم في خوارزميات وحديث عن تطوير المساعدة اللي نحصل عليها من الذكاء الاصطناعي إلى قوالب أكثر سرعة وبشكل تنفيذي أكثر. يعني مهندس مصطفى، أنا ممكن مثلا أعطي الأوامر أن الحلقة هذه إذا أذيعت تبدأ تنزلها لي على مثلا إكس وعلى يوتيوب و تلخصها لي وترسلها إلى الآخرين بدون ما أني كل خطوة أرجع أقول له.
0: بالضبط بالضبط. فأنت تحتاج إلى قالب الحلقة، حطيتها وين؟ على اليوتيوب أو في جوجل درايف، وتحتاج إلى جدولة، ممكن تستخدم جوجل كالندر علشان مواعيد. أنت تبغى تحدد مواعيد النشر، مثلا النشر في إكس والله فيسبوك والله. وبعدها تحتاج إلى المهام، في جدولة مهام وتنظيم مهام مثل تريلو، أنا شخصيا أحب تريلو، في أسانا. آخر شيء الأتمتة أو منصة الأتمتة، تربطها تقول إذا شفت ملف الرفع في هذه المنصة في هذا العنوان ابدأ المهام. مثلا من المهام اللي ممكن تنشئ مسودة في موجز تولد مثلا 3 منشورات، منشور مثلا على الواتساب، منشور في الإكس، منشور في الفيسبوك، تمام؟ وبعدين تقوم بعملية النشر في المواعيد المحددة في جوجل كالندر. كذا أنت سويت أتمتة كاملة.
1: جميل. يحتاج أني أتأكد من الشيء اللي سويته في ضمان لجودة هذه الأوامر أو الالتزام فيها؟
0: مهمة جدا، هذه اللي نسميها مراجعة الجودة. ممكن تهجنها، يعني جزء منها تخليها أوتو، يعني نفس الأتمتة في N8N مثلا أو زابير، يراجع إذا في أسلوب غير مهذب أو كلام غير منطقي كذا، هذا أوتو. وممكن يتأسنن يعني أو ترفعها إلى تدخل البشري، ما يستغرق منك 3 إلى 5 دقائق، يجيك أمر أنك تراجع مراجعة سريعة، تقبل والله ترفض الشيء حلو قبل لا يتم النشر. نعم، له مراجعة الجودة قبل النشر.
1: جميل. لكن أحتاج إلى مثلا لو احتجت إلى تغيير الجدولة اللي أنا سويتها، هذا أيضا يعني سهل؟
0: طبعا، ترجع لنفس الكالندر، أنت في جوجل كالندر تروح تحط المواعيد اللي تناسبك أنت، نفس الأتمتة موجودة وبس تغير في الجدولة اللي أنت وضعتها.
1: بالمناسبة أحيانا بعض الملفات ما يعيد قراءتها، مثلا لو أخذنا على سبيل المثال شات جي بي تي، أنه ما يطلب مثلا إذا ما كان بي دي اف ما يقدر مثلا يقراها، أو إذا كان مثلا يعني كيف أقدر أطوعه أنه يقرأ ملفات كثيرة؟
0: هو يعتمد على هذا هو تحضير الملف، يعتمد على جودة الملف. يعني إذا البي دي اف رديء ما راح يقرأ، وممكن يقرأ بشكل عشوائي، وحتى لو رجعت تبغى تقرأ مثلا باستخدام 11 Labs ممكن يخبط لك. فأنت تتأكد أنه البيانات تبعك اللي تحطها نظيفة،
1: وكل ما كانت نظيفة أو واضحة هذا انعكس على المعطيات اللي يعطيك إياها.
0: بالضبط، على جودة العمل. صحيح.
1: طيب، احنا كذا تقريبا يعني جينا على ختام حلقتنا وحديثنا المخصص حول هذه النقلة النوعية في تعاملنا مع الذكاء الاصطناعي، من مجرد أسئلة إلى نظام تشغيل يساعد بدون ما أنه احنا نحتاج إلى تذكيره في كل مرة. شكرا لك مهندس مصطفى، ولمستمعينا، وبإذن الله في الأسابيع القادمة يتجدد بكم اللقاء وأنتم على خير. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: خوارزميات مع صالح العجرفي.

حين تكلم الطين ونهض الوطن. في قلب الرياض، في تلك الأرض التي لا تنام على الهزيمة ولا تفيق إلا على المجد، يقف قصر ليس ككل القصور، قصر صنع من طين لكنه حرر وطنا.

إنه قصر المصمك، قلعة من صمت وطين كتبت في جدارها صفحة لا تمحى من تاريخ المملكة. الفجر لم يكن عادياً في صباح الخامس من يناير عام 1902، كان فجراً يتنفس الخوف ويتحسس المجد، وفي الظلال تسللت خطوات رجال لا يحملون البنادق فقط، بل يحملون الأمل والحق وراية لم تطوى يوماً. كان على رأسهم شاب لم يبلغ 30 من عمره، لكنه حمل قلب مملكة بأكملها، الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود طيب الله ثراه. في فناء القصر دار صراع لم يكن على السلطة بل على الكرامة، على استعادة وطن تشرد، وعلى شعب يبحث عن رايته. وسقط بن عجلان حاكم الرياض آنذاك، وسقط معه جدار الخوف، ومن هناك من بين جدران الطين الساكنة نهضت الدولة وانطلقت مسيرة التوحيد التي خطها الملك عبد العزيز ورجاله، لتصبح المملكة العربية السعودية كما نعرفها اليوم.

قصر المصمك ليس مجرد قلعة، إنه شاهد صامت على زلزال غير وجه التاريخ. هو المكان الذي تحولت فيه الحكاية من مجرد فكرة إلى وطن. هنا لا نحكي تاريخاً بل نستنشق روحه.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السادسة في الرياض، أهلا بكم. أحييكم مستمعي الكرام وأقدم لحضراتكم النشرة موجزا لأهم وآخر الأنباء في قراءة علي آل سلطان، وفي التنفيذ على الهواء الزميل علي الحصيني، أهلا بكم. المملكة تعلن تضامنها مع الجزائر إثر وفاة وإصابة عدد من الأشخاص نتيجة اندلاع حرائق في الغابات شمال شرق البلاد. جمرك الحديثة يحبط تهريب أكثر من 1,950,000 حبة إنفنتامين مخبأة في إحدى الشحنات القادمة إلى المملكة. توقيع 4 اتفاقيات تعزز مسار التعاون السعودي السوري في النقل والخدمات اللوجستية. هيئة العناية بالحرمين تقدم دليل المصلي بسبع لغات لإثراء أوقات المصلين وقاصدي المسجد الحرم. الرياض تستضيف الاثنين المقبل أعمال النسخة الخامسة من المؤتمر التقني العالمي ليب 2026. المملكة تنظم النسخة الرابعة من منتدى اليونسكو العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي 2026 سبتمبر المقبل. الأحد المقبل المؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف وزير الاتصالات. استدامة يختتم مشاركته بنتائج بحثية تعزز كفاءة المياه واستدامة الإنتاج الزراعي. الأرصاد تتوقع أمطاراً أعلى من المعدل الطبيعي على غالبية مناطق المملكة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر القادمين. إنذار أحمر بهطول أمطار غزيرة ورياح شديدة على محافظتي رهاط ومدركة بمنطقة مكة المكرمة. دولياً ترامب يؤكد أن مضيق هرمز بات مفتوحاً أمام حركة الملاحة. واشنطن تؤكد أن الجيش الأمريكي نجح تدريجياً بتحقيق التفوق في معركة هرمز. ارتفاع حصيلة الفيضانات في نيبال إلى 543 قتيلاً. وفاة ملك النرويج هارلد الخامس عن 89 عاماً. وأخيراً في هذا الموجز، اليونيسيف تقول إن 8 ملايين طفل في السودان خارج مقاعد الدراسة. موجز انتهى، شكراً لطيب المتابعة.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد، معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان.
2: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت الثانية ظهرا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: من زود دهشتها قبل تكملها تسمع صدى الإعجاب صح لسانك، يا مالي الدنيا ويا مشغلها، انثر شعورك في سماء وجدانك.
4: صح لسانك على إذاعة الرياض.
5: أعزائي مستمعين برنامج صح لسانك، أهلا وسهلا بكم، معكم وبكم، ورحب بضيفي الكريم محي العتيبي الشاعر صخر والمشهور بالشاعر صخر. يا مرحبا استاذ محيا.
6: يا هلا، حياك ربي، يا مرحبا، يا هلا فيك، يا مرحبا مليون ولا يشدون، يا مرحبا مليار حجمه ومقدار.
5: الله يبيض وجهك يا استاذ محيا العتيبي الشاعر الكبير والجميل والصوت المترنم دائما.
6: الله يحييك.
5: طبعا احنا سعداء ان نسمع صوتك، وانت اول مره للاسف تشارك برنامج صح لسانك، من اقنعك اول شيء؟
6: وانا اسعد والله، والله اني سعيد جيت معكم جميعا.
5: الله يحييك.
6: الله يحييك.
5: نبي نسمع منك اول شيء شعر، وبعدين تقول لنا بصوتك الحلو.
6: ابشر بعزك.
5: يلا، ما احنا متخيلين، انت يا صخر اللي تبي تخير لنا.
6: ابشر بعزك، اقول يا سلام الله، سلام فيه راحة للجميع اللي سمع من كل دولة الشعر طير.

0: السعد في كل ساحة والصخر يشمر يسجل دخوله.
1: يا سلام عليك.
0: الشعر طير السعد في كل ساحة والصخر يشمر يسجل دخوله. الشعر مثل البحر لازم سباحة، والله اني لأسبح عرضه وطوله.
1: سلام.
0: الشعر مثل البحر لازم سباحة، والله اني لأسبح عرضه وطوله. الشعر وهبة ويسعدني نجاحه، ساكن في داخلي من الطفولة.
1: يا سلام يا سلام عليك.
0: الشعر وهبة ويسعدني نجاحه، ساكن في داخلي من الطفولة. طير حر فلق رفرف جناحه، في سما الإبداع للصولة وجولة. ما يهيض هاجي كود الصراحة، الصراحة طاهر له عجولة.
1: صحيح.
0: ما يهيض هاجي كود الصراحة، الصراحة طاهر له عجولة. والشعر كلماتها العذبة مباحة، خلوا الشعر يقول اللي يقول.
1: نعم.
0: الشعر كلماتها العذبة مباحة، خلوا الشعر يقول اللي يقول. خلوا العطشان يشرب من قراحة ويتذوق مفرداته ومعزولة.
1: يا سلام.
0: خلوا العطشان يشرب من قراحة ويتذوق مفرداته ومعزولة. وكان للشعار ترتيب ومساحة، والله اني من هواه ومن سحوله، والله اني من هواه ومن سحوله.
1: كفو صح لسانك يا صخر العتيبي.
0: كفو كالطيب، كفو كالطيب وصح الله فدك.
1: الشباب يقولون نبي نسمع القصائد العاطفية اللي دايم نسمعهن. هم يتابعونك طبعا عن طريق المواقع، ولك جمهور كبير، ويبون يسمعون بعد من يسمعونك وانت تغني.
0: أبشر بعزك، أبشر بعزك، والله يحييكم في وقت.
1: أسلم.
0: أقول صاد

0: دايم وانا اقوتي بالعذب والشرات عد بالمعاني يغطي بيوتي من حوته يوم ان قلب الغضي في جوف مبرد قلبي من الزين يا الطاير دنا موته قلبي من الزين يا الطاير دنا موته يا طير خلي صغير الزين ومرات ولا يذبح الشاعر الا حب بناته والناس ما تقبل العشاق ومقرد الطبع الواد متحس الرجل في قوته طبع الواد متحس الرجل في قوته يا طير غرد وانا من صوتك غرد والكل من هواوي عجبك صوته.
1: صح لسانك يا شاعرنا الكبير محي العتيبي. طبعا لوادم تحسد الناس في قوته، انتم ما عالجتوا موضوع الحسد والاشياء هذه بقصايدكم الشعراء؟
0: والله الانسان ما يخلى، الانسان كله ما يخلى الحسد بالقوت والحسد بكل شيء، وهذه سنه الحياه. ولولا هذا ما جهده، لولا الحسد ما طلعوا الناس وتحدوا وقاموا وخذوا اللي يبوه.
1: صحيح، يعني انت ترى فيه ايضا الحسد، ترى فيه جانب مشرق ووجه مشرق يعني، وبه وجه مظلم.
0: اكيد فيه جانب التحدي والوصول الى المبتغى،
1: بس هالجانب هذا والباقي كله شر وشرير.
0: الله الله.
1: ممتاز محيه. طيب محيه وش تختار لنا؟
0: اختاروا اللي تبون اجتماعيه، تبون
1: عطنا اجتماعي.
0: اجتماعي اقول طبعا انا متعود اجر البيتين الاول دائما.
1: نعم.

0: انا جربت في الدنيا تجارب تجارب كلها مرت علي، ترى الدنيا اتعلم كل شارب ولا يخفى على العاد الخفية، تشوف عيونكم والوضع خارب ولا باقي على الدنيا بقية، وأول ضربها سب الأقارب وكل يعتبر نفسه ضحية، وأول ضربها سب الأقارب وكل يعتبر نفسه ضحية، وأشوف أصحاب وأخوان انتحارب وأشوف العذر ما له قابلية، ألا يا حيف في بعض الشوارب مسوي له على ربع قضية، ألا يا حيف في بعض الشوارب مسوي له على ربع قضية، يقل الدين ما قل المشارب ويموت إحساس وتموت الهوية، يقل الدين ما قل المشارب ويموت إحساس وتموت الهوية، ترى الشيطان دايم له مآرب وله فرصة وضرباته قوية، وشوف الموت يعطى كل غارب وياكل فالبشر صبح وعشية، وياكل فالبشر صبح وعشية.
1: صح لسانك يا محيا العتيبي على هالقصيدة الجميلة وهالأداء الرجولي اللي ما شاء الله يهتز الميكروفون عندي.
0: الله يسعدك الله من بعدك لا عاد مناك من بعدك.
1: جميل جميل زين، القصائد العاطفية وش علاقتك بالأمور العاطفية يا محيا؟
0: والله عذب الشعر أنا أسميه عذب الشعر، القصائد العاطفية طبعا هي من الأجمل القصيد لما تكون الغزلية وال سواء عتاب أو غزلي أو حاجة زي كده.
1: لكن أنتم الشعراء أنتم تغزلون صدز على الواقع ولا تقولونه من باب الترفيه عن النفس والترويح ولهو الحديث وما هنالك؟
0: هم يقولون أصدق الشعر أكذبه، وأنا أقول العكس، أصدق الشعر اللي هو أعذب، أعذب الشعر أصدقه.
1: أنت مين للمشاعر الصادقة؟
0: المشاعر الصادقة هي اللي تجيب عذب القصيد.
1: اسلم، وش قال محيا بأصدق مشاعره؟
0: أقول دقيقة خلنا بتذكر لك القصيدة، دائما يصعب على الشاعر البداية، البداية أقول فيها قصيدتي من صميم القلب بادعها، قصيدتي من صميم القلب بادعها، أعشق حروف الشعر والعذب مرباعي، أحب عذب القصيد أعرف مواجعها، وعذب القصايد خطيري قلب وجعي، أحب عذب القصيد أعرف مواجعها، وعذب القصايد خطيري قلب وجعي، يا زين قلوب الأوادم لا تقطعها، قلوبنا رهيفة وصدرنا وجعي، يا زين قلوب الأوادم لا تقطعها، قلوبنا رهيفة وصدورنا وساعي، أجاهد النفس ما أدري كيف بقنعها، والنفس عيت على المسجون تنصاعي، أجاهد النفس ما أدري كيف بقنعها، والنفس عيت على المسجون تنصاعي، أقول بعدين وارفعها وشجعها والشوق صور أمور أم الهداعي، أقول بعدين وارفعها وشجعها والشوق صور أمور أم الهداعي، الشوق أقوى من إحساسي ويدفعها والقلب وده يطير ويقلع قلعي، الشوق أقوى من إحساسي ويدفعها والقلب وده يطير ويقلع قلعي، الحب قلبين تحلم من يجمعها، تبقى على العهد لو أن الوصل ضاعي، تبقى على العهد لو أن الوصل ضاعي.
1: صح لسانك يا محي العتيبي. صخر، كيف علاقتك مع الشعراء؟ أنت بالقصيم وعندك مجموعة من الشعراء ما شاء الله، وشارك معنا مجموعة في برنامج صح لسانك، كيف تجمعون؟
0: والله الشعراء معرفة رجال شروة، وطبعا لنا علاقة مع بعض سواء في الأمسيات، وهو أجمل ما في الشعر معرفة رجال الطيبين شروة،
1: شروة الطيب،
0: وما فيهم محمد الجراح الشمري، أنا عرفت هذا الشاعر مبدع مبدع وعلم من أعلام السعودية، وشارك معي في خارج المملكة في عدة مهرجانات، ورجل مبدع.
1: نعم محمد الجراح بن عمي ترى.
0: ونعم والله، ونعم ونعم والله، فيك وفيه.
1: ما عليك زود يا أبو، وش اسم الولد؟
0: أبو سيف.
1: أبو سيف ما عليك زود، أنت من الرجال اللي حقيقة من رجال الكفو، ويعني شهادتنا فيك مجروحة، ومن الشعراء الكبار اللي لهم ميزة بعد

0: وبتواصلهم مع الشعراء. لكن الغريب انك ما ذكرت فارس جويعط صديقك الشاعر المشهور السبيعي.
1: والله انا اتكلم لك عن السعوديين. اذا جينا خارج المملكه الشاعر فارس جويعط من دوله الكويت شاعر المركز الثاني في شعراء العرب.
0: نعم.
1: ونعم الرجل ونعم الصديق ونعم.
0: تحفظون لبعضكم مثل الشعراء الاولين ولا هونتوا عنها الطبيعه الحلوه هذه؟
1: الحفظ والله ان الحفظ بعد الجوالات قل.
0: عجيب، انت تحفظ قصايدك كلها يا محيا؟
1: والله الحمد لله هذا من فضل ربي. انا احفظ يمكن تقريبا 80 او قصيده، ما هو ترى من 400 500 احفظ 80 تقريبا.
0: ما شاء الله عليك. طيب اطول قصيده حفظها محيا؟
1: والله عندي قصائد اللي هي قصيدة الأردن المهرة الأردنية.
0: عطنا قصتها أول شيء.
1: أولا هذه القصيدة في المهرجان عشتار في الأردن.
0: نعم.
1: وكان منافسات بيني وبين إخواننا العراقيين. وحنا في جامعة اليرموك.
0: نعم.
1: واضطريت اني اجيبها قصيدة غزلية فكاهية في نفس الوقت.
0: حلو، وانت طبعا مشهور بالجانب هذا اللي هو الفكاهي والاشياء الحلوة.
1: والله ان اذا تبغى صدنا احب الجمهور واحب ما يرضي الناس، الشيء اللي يرضي الناس انا احبه.
0: حلو.
1: والقصيدة اللي ما فيه شيء من الفكاهة وخاصة القصيدة الطويل الناس تمل منه.
0: نعم.
1: وأقول أقول فيها سلام يا شعب عزيزين وكرام، وللأردني مني سلام وتحية، أعشق هل الأردن مواطن وحكام، وأعشق ترابة الدولة الهاشمية، أعشق هل الأردن مواطن وحكام، وأعشق ترابة الدولة الهاشمية، ولي موقف العام مدري ورا العام يوم الربيع ودل فنجان لي، أخذت الأردن 19 أيام عند النجامة والحياة الطرية، أصحابي اللي عندكم ربع وحزام، ومشيت بين العصر والمغربية، في دايري زحمة وفي نص أعلام، ما اخطيت بس البنت تخطت علي، هي انزلت وضاعت علومي ولو هام، سنة القمر في الأرض مدري سمية، حورية في لحية نقش ووشام، وفي عينها لناظرة جاذبية، قالت وش انت؟ قلت سعودي ومقدار، الصحبة اللي ما يخلي خوية، قالت نعم مليون في ربع وحشام، وعتيب هالهيلة لهم قابلية، وسامحتها واعطيتها كل الارقام، من يوم قالت لي فداك اردنية، ويقلب خليته وانا رحت قدام، بين الرصيف وبين هاك البنية، ادف نفسي جن يمشي بالاقدام، والموت ردف وحاله ودية، ما فيه لا رفرف ولا فيه صدام، ولا باقي الا خطتها جنبية، ما فيه لا رفرف ولا فيه صدام، ولا باقي الا خطتها جنبية، لهاك الشايب تنه زعل، وقلت لي بيت وانا على الميكروفون قلت، وصحيت من نوم من هوا جيت واحلام احلام، لكن بالصراحة قوية.
0: تسلم تسلم، صح زانك يا محي. جميل جميل، تقبلوا طبعا المزحة هذه ووصفك للموتر اللي مدري شلون، وانت رايح من القصيم لأردن حول 1000 كيلو، ما معقولة ما تروح على سيارة زينة.
1: كل شيء جاهز، لا تستغرب شيء.
0: نعم نعم جميل، عطنا من القصايد الفكاهية.
1: الفكاهية يا طويل العمر لها طبعا قصة وقصيدة.
0: أي
1: قصة وقصيدة؟ هذه أم سعود، يمكن أنت حبها سمعتها.
0: نعم.
1: أم سعود أول ما جينا نلبى الوظائف ونشتغل، قالوا لي أصدقائي اشتري لك جمس على إجابة تودي المعلمات مشاوير.
0: حلو.
1: هم جابوا لي الفكرة، أنا ما ارطرت وعلى طول اشتريت الجمس. أنا يوم شريت الجمس أترى المدارس ساعة ما عطلت وأنا نشبت بالجمس، يقعد لي شهرين عند الباب، المدارس ما جت وأنا نشبت بالمتواقف. قلت في بالي أنا بروح الموقف يمكن أجالي مشوار لمكة ولا المدينة ولا الرياض، المهم إني رحت

0: للموقف اللي اجيت الموقف اللي عنده فيها كالعجوز اثر الموقف يعرفونها وانا ما اعرفها وانا طحت فيها كالعجوز القشره وحين جيتها قالت مشوار قلت الله الله ما جيت الا ادور مشوار قالت انا ام سعود قلت حياك الله اركبي يا ام سعود ام سعود يوم ركبت اذرف تحت اشتارها اللي ورا انا كنت بسويها عشان معلمات
1: نعم
0: واذرف تحت اشتارها وتربعت ورا وعلى طول قالت انت وش شباب المكده ما تروح توظف مع الريجين اللي هاك العجوز الملسنه المجنونه اللي ما تسكت قلت اسمعي يا ام سعود قالت ها قلت حداني زمان الفقر والجوع يا ام سعود وسويت لي في العرض صوره وتشعيره ادور عش عيالي ولا همني منقود ولي اضاق صدري قلت يا علها خيره على موتر اشهب قرن بعون الصقفود ومن شاف لونه قال موضه وتغبيره ونافس على المشوار شايب وخمس هنود وترسي علي باربع ريال للديره
1: سلام
0: واشيل الجمال المعتبر واشيل برود اشر عليها بصبعي ورا انا احسب انها ستاره مسكره واثري قشره فاتح ثلاث ستاره واصبعي ما عاد الا يدخل في فمه واشيل الجمال المعتبر واشيل برود اشر عليها بصبعي وهانت علي شوفه القرد من غيره وراحت ثلاث شهور والفوق ما من فوق والموتر الأقشر تعال حل مجاميره وهذه حياة الناس والشعر المقروض وانطاح الضفيت قلت مجاويره قالت الله لا يعيدك انت موترك نزلني قلت ابرك السعد ونزلها وكتكت
1: بس ما جربت الا مشوار واحد وهون
0: ما كان هالمشوار اول مشوار واخر مشوار
1: جميل جميل صح لسانك يا محيى الشباب يقولون يقولون الشعراء دائم قلوبهم خضر وأحيان يقولون قصائد عاطفية وكيف تجربتك مع الشعر العاطفي يا محية غير القصائد الفكاهية طبعا أنت عرفت بش بالقصائد الفكاهية والناس يسألون عنك كثير بصراحة
0: طبعا أنا في المسرح بغيت أغير الموضوع لغزل عن طريق الإنشاد البيتين
1: أي
0: وقولي

والدموع دموعي والحرف حرفي والقصيد العاني والقلب قلبي والضلوع ضلوعي

0: الجرح جرحي والدموع دموعي والحرف حرفي والقصيد الحاني والقلب قلبي والضلوع ضلوعي واللي سكن في قلب واحد ثاني سن العسل من جفته مصنوعي والورد من خده ثلاث ألواني فيها الحلا كله وزين صبوعي أدمن شوفه كل يوم دماني
1: يا سلام
0: فيها الحلا كله وزين صبوعي أدمن شوفه كل يوم دماني يسحر جماله والجسم مربوعي والبسمة الحلوة تزيد جناني يسحر جماله يسحر جماله والجسم مربوعي والبسمة الحلوة تزيد جناني يلوعني زين الوصايف لوعي لهو بيبعدني ولا ينصعني لو كان صوتي للغلا مسموعي ما كان غربلني ولا خلعني ما كان غربلني ولا خلعني
1: صح لسانك يا صخر صح لسانك على القصيدة الجميلة جميل وين تبي تروح بنا بعد هالقصيدة الغزلية واكتشفنا انك مغرم
0: أبروح بك للاسم
1: اللي هو صخر
0: لا بقول لك قصيدة غزلية رسالة شبه رسالة
1: حلو
0: أقول يا شبيه الورد فل وياسمين فايح كنه على الأرض محمي يا بعد روحي علي باليمين ما مشى على الأرض مثل كادم يا بعد روحي علي باليمين ما مشى على الأرض مثلك آدمي أنت لي مثل الهواء والأكسجين لو فقدت ثاني ضاع زمي أنت لي مثل الهواء والأكسجين لو فقدت ثانية ضاع انسبي ما تريح حاجتي والفكر لين صار لك عندي مع العسرة سمي ما تريح حاجتي والفكر لين صار لك عندي مع العسرة سمي وكل ما ندغ قلت الله يعين وابتدى ينزف من الحبر قلمي وابتدى ينزف من الحبر قلم
1: عزاء صح لسانك يا محي صح لسانك
0: صح الله بدنك
1: جميل محنا ما نبي نسألك ولا الشباب والله موجودين بعد كبار مذيعين وكذا استانسوا على القصايد لكن حنا نبي نتركك على كيفك يا محي ما نقوى نامر عليك وانا اخوك انت شاعر كبير شاعر مميز ولك جمهور كثير ومتابعينك كثير
0: الله يسلمك ويطول لي عمرك وانت تامر امر صديق وعزيز انت وربعك وجميع المتابعين والمستمعين ابشر بعزك انا اخوك
1: اسلم مش تبي تختار لنا
0: اختار انا الدنيا اقول ما فيه مبسوط ولا فيه مرتاح ما فيه مبسوط ولا فيه مرتاح هذه هي الدنيا كذا مش غلتنا يا كثر ما عبتنا ويا كثر ما راح ويا كثر ما بين الضلوع جرحتنا يا كثر ما عطتنا ويا كثر ما راح ويا كثر ما بين الضلوع جرحتنا وكم واحد يارقى وكم واحد طاح وعيشه أكلنا وعيشه كلتنا وكم واحد يارقى وكم واحد طاح وعيشه أكلنا وعيشه كلتنا أحيان تعطينا ذهب فوق الأرباح وأحيان تبطي عمرها ما عطتنا وكم واحد غنى وكم واحد صاح تضحك وحنا بالشقا متعبتنا هذه هي الدنيا باحزن وفراح واللي رحلنا عمرها ما بكتنا واللي رحلنا عمرها ما بكتنا
1: صح لسانك وعسى عمرك طويل يا محيه
0: الله يطول لي عمرك
1: تبطي حي ان شاء الله انت والمستمعين الكرام ومن يسمعنا
0: الله يطول عمرك واعمار المستمعين كلهم
1: تسلم يلا عاطنا ما عندك
0: ابشر بعزك اقول ابشر بعزك طبعا

0: أنا عندي 4 أبيات من شيلة اشتهرت على التواصل.
1: نعم.
0: اللي فيها أقول أنا ضحية زمان وطيب نياته وغرتني الناس في حلو ابتسامتها، نفسي على الطيب جياشة وموادة، وحملت نفسي حمول فوق طاقتها، نفسي عزيزة وذقت المرجرعات تضغط على العين لا نتهل عبرتها، وكل يوم لمرني تكثر خساراته، وحولت في غبة يبعد قعدها، وحولت في غبة يبعد قعدها.
1: جميل، هذه من اللي شالها لك؟
0: شالها محمد مخاشل، موجودة على
1: محمد مخاشل. نعم، مشهور محمد مخاشل. كان الحن وهزم من الحنك، ولا انت عطيته هاللحن، ولا كيف؟
0: لا والله انا اللي بديت البدايه، وهو مبدع، وهو اصلا مبدع.
1: اي نعم، ويفهم بالمقامات نعم. زين، عطنا شيله من عندك.
0: شيله ابشك اقول يا ريم.
1: اي
0: اعشق غضاب شامخ، واعشق الدين مال المدينه عشق والجو ديمه، جدد صوابي يوم شفت السما غايم، وحيا جروح في حشايا قديمة.
1: سلام عليك.

0: سلامت.
1: تسلم تسلم تسلم وصح لسانك يا محيى العتيبي.
0: الله يسلمك.
1: محيى باقي وش تبي تختار لنا؟ لأنه قرب برنامجنا على النهاية وودنا ختامية، وأنت دائما ختامياتك مسكية.
0: أبشر بعزك، تبون غزلية، تبون عامر تدللي.
1: أبدا الاختيار لك طال عمرك.
0: أقول وشلون تبقى في نظر عيني كبير وأنت مع الأيام هاجرني هجر، قلبي على قلبك رق من الحرير وقلبك على قلبي أشد من الحجر. قلبي على قلبك رق من الحرير وقلبك على قلبي أشد من الحجر. اسأل جنابك وين تأنيب الضمير وشلون تسقي فيه أسهر للفجر. اسأل جنابك وين تأنيب الضمير وشلون تسقي فيه أسهر للفجر. وش عاد باقي منك يا خلي يصير أخذت عقلي لا تجر قلجر. وش عاد باقي منك يا خلي يصير أخذت عقلي لا تجر قلجر. ما عاد أستحمل مع الوضع الخطير ما باقي إلا عرق ورغبة انفجر. ما عاد أستحمل مع الوضع الخطير ما باقي إلا عرق ونغب تنفجر. شفت دروب وساع والعالم تدير وحفيت رجلي معك ودروبك عجر. أخطر على شوفتك وغنيت الفقير لعيونك الذبلة على دربي تجر. وسقيت كل الناس من جال الغدير غدير شوك أهي الهجيمة من الشجر. غدير شوك أهي الهجيمة من الشجر.
1: صح لسانك يا محيا، وكلمة أخيرة منك يا الغالي.
0: الله يطول عمرك ويسلمك ويجمل حالك أنت وجميع المستمعين، وإن شاء الله لنا لقاء قريب إن شاء الله سواء في الشارقة ولا في الأردن، وتسمعون الجديد إن شاء الله عن قريب.
1: بارك الله فيك أعزائي المستمعين. كان معنا الشاعر الكبير محيى العتيبي المعروف أبو صخر، الشاعر كبير له تجربة طبعا طويلة في الشعر. أتمنى أننا استمتعنا مع شاعرنا الكبير محيى العتيبي. شكري وشكر زميلي محمد المنيف، وهذا طلع العمودي يحييكم وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
2: من زود دهشتها قبل تكملها تسمع صدى الإعجاب صح لسانك. يا مالي الدنيا ويا مشغلها انثر شعورك في سماء وجدانك.
3: صح لسانك على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض نبض الوطن.
5: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
6: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
5: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
7: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
8: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية وناخذكم بطلة على الأفلام ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
9: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض نبض الوطن.
2: في دقائق.
10: العالم اليوم يواجه مشكلة بيئية ضخمة اسمها التلوث البلاستيكي. البلاستيك موجود في كل مكان حولنا من أكياس التسوق إلى عبوات المياه، لكن هل فكرنا يوما وش يصير لهذا البلاستيك بعد ما نرميه؟ البلاستيك ما يتحلل بسرعة بل يبقى في البيئة مئات السنين، مسبب أضرار كبيرة للحيوانات والتربة وحتى البشر. تخيل معي أكثر من 300 مليون طن من البلاستيك يتم إنتاجها سنويا حول العالم، و9% فقط يتم إعادة تدويرها، والباقي ينتهي في المحيطات، الصحاري والمدافن ملوثا كوكب الأرض. الدراسات تشير إلى أن هناك حوالي 8 ملايين طن من البلاستيك تدخل المحيطات كل عام، وهذه النفايات البلاستيكية تشكل خطر كبير على الكائنات البحرية. السلاحف مثلاً تخلط بين أكياس البلاستيك وقناديل البحر وتبتلعها، مما يسبب اختناقها وموتها. لكن التأثير ما يوقف هنا، البلاستيك يتحلل إلى جزيئات صغيرة تسمى المايكروبلاستيك اللي تدخل في السلسلة الغذائية. هذا يعني أننا كبشر ممكن نأكل ونشرب بلاستيك دون ما ننتبه. تخيل الضرر على صحتنا من السموم اللي تنتقل بسبب هذا التلوث. لكن هل في حلول؟ أكيد في حلول. البداية تبدأ منا، الحد من استخدام البلاستيك ما يحتاج تغييرات ضخمة في حياتنا، بالخطوات بسيطة لكن مؤثرة. أولاً، استبدل الأكياس البلاستيكية بأكياس قماشية قابلة لإعادة الاستخدام. تخيل لو كل شخص قلل استخدام الأكياس البلاستيكية، كم طن من النفايات بنوفر على بيئتنا؟ ثانياً، استخدم زجاجات المياه القابلة لإعادة التعبئة بدلاً من شراء العبوات البلاستيكية. بهذه الخطوة البسيطة راح تقل كمية كبيرة من النفايات البلاستيكية. ثالثاً، قلل من شراء المنتجات المغلفة بالبلاستيك. حاول تختار المنتجات اللي تستخدم تغليف صديق للبيئة مثل الورق أو الزجاج. ولا ننسى أهمية إعادة التدوير. إذا كنت مضطر لاستخدام البلاستيك، تأكد أنه يتم التخلص منه بشكل صحيح ويعاد تدويره. دعم مراكز إعادة التدوير وتشجيع الشركات على استخدام مواد مستدامة يعتبر جزء مهم من الحل. التغيير ما يجي من فرد واحد، لازم كلنا نتعاون، المدارس، الشركات والحكومات، كلهم يلعبون دور كبير. ممكن نشر الوعي حول أضرار البلاستيك من خلال حملات توعوية ومبادرات مجتمعية. والأهم هو تعليم الأطفال أهمية الحفاظ على البيئة، لأنهم جيل المستقبل. لما الأطفال يتعلمون قيمة الأرض ويكبرون على حبها، يكون عندنا مجتمع واعي قادر على مواجهة التحديات البيئية. ختاماً، التلوث البلاستيكي مو مشكلة شخص أو بلد، هو تحدي عالمي. الحل يبدأ مننا كأفراد بخياراتنا اليومية وبوعينا. تذكر إن كل خطوة صغيرة باتجاه تقليل البلاستيك تعني كوكباً أنظف ومستقبلاً أفضل. لذلك خلونا نكون التغيير اللي نحب نشوفه في العالم. بيئتنا تستحق الأفضل، وحمايتها مسؤوليتنا جميعاً.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
11: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
10: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحاً.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
12: كأس العالم للرياضات الإلكترونية.
13: أصبح قطاع الألعاب الإلكترونية وجهة دولية لكثير من الدول، لا سيما وأنها تعد من القطاعات الأسرع نمواً، ويشكل جمهوره تزايداً كبيراً والذي تخطى 3 مليارات مستخدم، ما يجعله أحد الاتجاهات الاقتصادية الدولية. أما في السعودية فيشهد هذا القطاع تطوراً ضخماً من جميع النواحي، ما يجعل أثره أكبر، خاصة أن قارة آسيا تستحوذ على 51% من سوق الألعاب الإلكترونية، فيما تعمل السعودية جاهدة على رفع نسبة مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني إلى 50 مليار ريال بحلول عام 2030.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
14: كل قضية ومشكلة لها مستشار، يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
15: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء
9: عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
15: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة المغرب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة المغرب حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. اليوم إن صح التعبير بأتكلم عن اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى الذي ربما يدخل في باب الرقائق، الاسم الذي يفتح الآفاق في نفوسنا بعظيم عطاء الله سبحانه وتعالى، يفتح الآمال بأن الله لن يخذلنا وسيكرمنا إن كان في الدنيا أو في الآخرة، ألا وهو اسم الوهاب. هذا الاسم الذي جاء بصيغة المبالغة، فلم يأتي اللفظ باسم واهب وإنما الوهاب، كما قلنا سابقا في الرزق ما جاء بصيغة إن الله هو الرازق، لا، إن الله هو الرزاق. فحينما تأتي هذه الأسماء بصيغة المبالغة، أبشر وأمل خير وستجد بأمر الله سبحانه وتعالى عطاء من الله لا ينتهي. المهم اليقين الذي ينفتح معه فكرنا وذهننا، ماذا قصد الله بهذا العطاء، وماذا قصد الله بأن يهب لك ولي ولغيرك من الناس، ما هو هذا العطاء والوهب منه سبحانه وتعالى. نقول أحبتنا، اللفظ هذا جاء في القرآن الكريم مطلق، في صحيح السنة لم يرد هذا الاسم بهذا اللفظ أنه سبحانه وتعالى الوهاب، لكن في القرآن الكريم جاء مطلقا معرفا في ثلاثة مواضع من هذا القرآن، منها قوله سبحانه وتعالى العزيز الوهاب، وفي قوله سبحانه وتعالى إنك أنت الوهاب، وفي قوله سبحانه وتعالى قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. ثلاث مرات في القرآن فقط، لكنه يحمل معان عظيمة وهبات جزيلة وإكرام جسيم من الله سبحانه وتعالى تنوعت مشاربها، ذلك من الله سبحانه وتعالى. يقول المفسرون لفظ الوهاب لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى، لأن عطايا عديدة، أما العبد إذا كان بيعطي فهو يصدق عليه أن يقول واهب، لأن العبد ما يملك إلا أشياء محدودة فقط. فقد يستطيع الإنسان أن مثلا يساعدك في سلفة، يستطيع مثلا يساعدك في عرض من عوارض الدنيا، أو في خدمة يقدمها لك في أي مجال من مجالات الدنيا، وتبقى يعني قدرته محدودة. ربما هذا اللي عنده دراهم ويعطيك ما يقدر يشفيك، ربما ذاك اللي يقدر يساعدك في الشفاء ما يقدر يعطيك مال، وقس على ذلك أشياء كثيرة. فالعبد عطاياه محدودة، لكن الله سبحانه وتعالى عطاياه متعددة وقادر عليها، متى شاء أن تكون ستكون. ولذلك يقول سبحانه وتعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. بل الأعجب والأجمل أيها الأحبة أن الله في أحيان كثيرة يهب العبد ابتداء وتفضلا منه بدون أسباب. نجي أحيان نقول فلان فتح الله عز وجل عليه في الترازة في الدراسة، فلان فتح الله عليه في الأرزاق، كذا عطية من الله سبحانه وتعالى، ربما لعمل صالح عمله والله سبحانه وتعالى أراد أن يعطيه جزاء ما فعل فضلا عما يؤخره له في الآخرة. هذا الرب سبحانه وتعالى هباته لا تتوقف لا بحد ولا بزمان ولا بمكان ولا بحال، وإنما في كل وقت. هذا الاسم العظيم لله، ألا وهو الوهاب. وكيف أن الله سبحانه وتعالى عطاياه عظيمة وجزيلة لا تقف حتى في الدنيا فقط، وإنما حتى في الآخرة. هذا الحديث الصحيح الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بقول الرب لعبد من عباده، يقول أنه في آخر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم آخر من يدخل الجنة رجل قال صلى الله عليه وسلم فهو يمشي مرة ويكبو مرة والنار تصيبه، لهب النار يصيبه. يقول هذا الرجل، لك أن تتخيل هذا الوضع الآن، كيف أنه رجل ما دخل الجنة ومع ذلك هو يعني يمشي مرة ويطيح مرة، ثم يأتي الله سبحانه وتعالى الوهاب بكرم عطائه فيقول لهذا العبد أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا، ملك من ملوك الدنيا، اختار. كنت تتخيل أنه هذا الملك في الدنيا عنده مال يعني ليس له انقطاع، فيقول للعبد يا رب تعطيني مثل ملك مثل ملك ملك من الملوك. يا رب أنا راضي تعطيني يعني مجرد واحد من هؤلاء الملوك. فيقول الله عز وجل لك ذلك وليس كذا فقط. ثم اسمع ماذا يقول: لك ذلك ولك مثله ومثله ومثله ومثله. قال ثم يقول الله في الخامسة، قال ثم يقول العبد لله في الخامسة: يا رب رضيت، يا رب يا رب رضيت، اسمع إلى الوهاب ماذا يقول. قال فيقول الله عز وجل فوق كل هذا العطاء وهذه الهبات وهذه الكرامات، يقول الله عز وجل لهذا العبد الذي كان يكبو ويقع وكانت النار تأخذ منه وتصيبه، يقول الله عز وجل: ولك عشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. الله أكبر. أبشروا وأملوا يا أمة الإسلام، يا أهل لا إله إلا الله، فإن الله يعطي عطاء عطاء جزيلا، ورحمته أعظم عطاء. فنسأل الله أن يرحمنا وأن لا يحرمنا، وأن يجعلنا من عباده الذين يشكرونه قولا وعملا يا رب العالمين. لكم الشكر على حسن استماعكم، وأستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعاني. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل، الله الله الله، ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية، وصلت خير. أنت في الصدارة.
0: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
2: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
3: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار

0: جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: ديرتي حبيبتي.

قصر صاهوت حين تروي الجدران مجد الميدان. في قلب الأحساء حيث تنام الواحات وتصحو الرمال على أنين التاريخ، هناك قصر لا يشبه إلا نفسه، قصر صاهوت. ليس مجرد حصن من طين، بل سطر نقش بماء العز ومرآة لانتصارات رجال لا يهابون المدى. سنة بعد سنة ظل القصر شامخا في حي الحزم بمدينة المبرز، كأنه عقد على حماية البلاد والعباد. بني ليكون درعا واقيا، وسمي بصاهوت نسبة لمدفع كان يحرسه ويرهب به الأعداء القادمين من الجهات الأربع.

لم يكن القصر فقط صوراً وسلاحاً، بل كان مدرسة في فنون القتال، وملاذاً لحماية الناس، وموطناً للجنود الذين رسموا تاريخ الأحساء على جدرانه. داخله أبراج وخنادق وغرف سلاح، وفي كل زاوية منه حكاية. القصر اليوم لم يعد صوت مدافعه يسمع، لكنه يتكلم بلغة الطين والنقوش. يروى لزائريه حكاية الشجاعة والحصافة، ويقف كأحد أجمل المعالم في لؤلؤة الواحات، الأحساء المصنفة تراثا عالميا في اليونسكو.

0: قصر صعود ليس جداراً ولا مدفعاً فحسب، إنه ذاكرة وطن وروح زمن وهمسة من روح السعودية التي لا تنكسر. إلى هنا نكون قد تنقلنا بين جدران التاريخ وميادين البطولة في قصر صاهود العريق. نلقاكم في وجهة جديدة وموعد مع أرض لا تكف عن الدهشة.
1: ديرتي حبيبتي.

مساء الخير عليكم، مساء مساء مساء مساء على الناس الكويسة. يا هلا وسهلا ومرحبا، أهلا وسهلا بكل من يسمعنا عبر أثير إذاعة الرياض ومن برنامج أشياء كثيرة. هلا والله. مساكم الله بالخير ويا هلا وسهلا فيكم مستمعينا في برنامج أشياء كثيرة عبر أثير إذاعة الرياض. جمعة جديدة وموعد جديد يجمعنا معكم من 7 إلى 9 مساء. ساعتين نبيها تكون خفيفة كالعادة وممتعة، نسمع فيها أصواتكم، نشارككم تفاصيلكم ونعيش معكم مساء جميل جدا فيكم ومنكم بإذن الله. كالعادة عندنا الليلة أشياء كثيرة فعلا، مواضيع، معلومات، تحديات ومشاركات، والأهم مشاركاتكم يا جماعة وتفاعلكم، لأنه هو الجزء اللي يعطي البرنامج متعته وحضوره. أهلا وسهلا بكل من يسمعني من حول المملكة. نرحب أكيد بكل اللي يسمعونا من مختلف مناطق المملكة عبر أثير إذاعة الرياض، واللي تابعونا من حساب إذاعة الرياض على منصة إكس أو من خلال تطبيق سعودي راديو بلس. يلا نذكركم بأرقام البرنامج اللي حابة وحابة تشاركنا، وكالعادة أشياء كثيرة قائم على اتصالاتكم ومشاركاتكم وتفاعلكم. فكل اللي يسمعني الحين من البيت، من السيارة، من المكتب أو من الدوام، يعني من وين ما كنت تسمعني، شاركنا وشاركينا على الأرقام اللي راح أقولها الحين. يلا جهزوا جوالاتكم يا جماعة. جاهزين؟ أقول الأرقام؟ أكيد؟ يبدو أنكم مجهزين للحين، عادي ننتظر شوي وعلى ما تجهزون جوالاتكم وطلعون اللي ما أدري يسمونه هذا اللي فيه الأرقام، عرفتوا؟ عشان تسجلون الأرقام معاي لأني بقولها بشكل سريع. يلا هلا. جمعة حلوة في يوم الجمعة كالعادة في برنامج أشياء كثيرة عبر أثير إذاعة الرياض، وأنا معكم من الـ الـ الـ الـ ولا بعدين خلونا نقول الأرقام بعدين نعرف بفريق العمل. يلا يلا يلا يلا يلا اللي حابة وحابة تشاركنا من خلال الاتصال. طبعا الزملاء في الكنترول جاهزين ومحضرين أنفسهم وسماعاتهم لاستقبال اتصالاتكم بكل حرارة، يعني خاصة بعد العودة من الإجازة. طبعا مخرجنا عودا حميدا ابتسامة حلوة ولطيفة كالعادة. أهل الحسا يا أخي يلوموني فيهم يا جماعة، أنا ما أبغى يخرج على يخرج البرنامج إلا حساوي عشان أطمن وارتاح نفسيا. يلا يا جماعة شاركونا على الأرقام اللي راح أقولها الحين: 0-13-811-7991 أو تقدروا تقدرين تشاركينا على 0-13-811-7992. يلا بعيد الأرقام من جديد للتذكير على طول. أيوة ارفع السماعة وريني. الله الله الله الله الله. بعيد الأرقام من جديد يا جماعة لكن بطريقة مختلفة: 0-13-811-7991. كذلك تقدروا تقدرين تشاركينا على 0-13-811-7992. يحتاج عيد ولا ما يحتاج يا جماعة؟ هذه الأرقام اللي من خلالها أكيد طبعا نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم عبر أثير إذاعة الرياض وبرنامج أشياء كثيرة اللي يجمعنا وياكم كل جمعة من 7 إلى 9 مساء. يلا يلا يلا يلا يلا يلا, يلا. تحية لتميم اللي يسمعنا الحين من الإذاعة، أهلا وسهلا يا تميم.
طيب طيب حلوين حلوين. الحين بس نقول طبعا تحيتنا لفريق العمل اللي شاركنا هالساعتين من الإعداد كالعادة ياسمين سهيمي، وفي الإخراج اليوم المبدع والمتألق دائما صلاح المطاوعة. والتحية أكيد مني لكم من طبعا الإعداد والتنفيذ والتقديم، محدثكم واللي تسمعون صوتها الحين سعود العقيلي. الحماس كبير طبعا، كل جمعة أرجع لكم بطاقة كبيرة جدا وحماس وشوق كبير لاتصالاتكم ومشاركاتكم وتفاعلكم. فنذكر من جديد بأرقام البرنامج اللي حابة وحابة تشاركنا على 01-38-11-7991 أو تقدرين تشاركينا على 01-38-11-7992. ساعتين أكيد نبيها تكون منكم وفيكم، نضحك نتحدى بعض، نسمع تجاربكم وإجاباتكم على سالفة حلقتنا لليوم، ونطلع مع بعض بطاقة جميلة لباقي الأسبوع إن شاء الله. ما بقى اليوم وداخلين على الأسبوع الجديد، فخلوا ليلتنا اليوم عجيبة. كالعادة خلوكم قريبين، أشياء كثيرة تبدأ الآن. مر أسبوع على العودة للمدارس، وأعتقد بعد أسبوع حافل نقدر نقول خلاص دخلنا أجواء الدراسة رسميا. راحت رهبة اليوم الأول، وتعرف الطلاب على فصولهم معلمينهم أصدقائهم، بدأت الجداول تتنظم أكثر، والكتب تنفتح، والواجبات تبدأ شوي شوي، وحتى أكشن الصباح اللي تكلمنا عنه الأسبوع الماضي أتوقع البيوت بدأت تتأقلم معه. لكن بعيدا عن كل هذا، بداية العام الدراسي دائما فرصة جميلة، فرصة للطالب أنه يبدأ من جديد ويحدد أهدافه من بدري، ويقول هالسنة أبي أكون أفضل. مو لازم الهدف يكون الأول على المدرسة، يمكن ترفع مستواك في مادة، أو تتعلم مهارة جديدة، أو ترتب وقتك بشكل أفضل، أو تكتشف في نفسك قدرة ما كنت تعرفها من قبل. والأجمل يا جماعة أن قدامكم عام كامل فيه وقت للمحاولة والتعلم والتطور وتحقيق أشياء كثيرة يمكن اليوم تشوفونها بعيدة، لكن مع الاجتهاد صدقوني توصلون لها بإذن الله. للأمهات والآباء استمروا في التشجيع والدعم، لأن كل كلمة تحفيز وكل وقفة مع عيالكم اليوم ممكن تكون بداية لإنجاز كبير جدا بكرة. للمعلمين والمعلمات الله يعطيكم العافية ويبارك في جهودكم، لأن بين يدينكم اليوم جيل يحمل أحلامه ويحمل معاه مستقبل وطن كامل. ولكل طالب وطالبة يسمعنا الليلة، تذكر أن كل يوم تروح فيه مدرستك، وكل معلومة تتعلمها، وكل مهارة تكتسبها، وكل نجاح تحققه ما هو لك وحدك. أنت واحد من أبناء وبنات وطن عظيم، وطن يؤمن فيكم ويفتح لكم أبواب العلم والطموح والفرص، وينتظر منكم الكثير. السعودية اليوم تعيش طموح كبير، وانتو جزء من هذا الطموح. بينكم اليوم الطبيب والمهندس والمعلم والعالم والمبتكر ورائد الأعمال، وبينكم بإذن الله أسماء

بنسمع عنها بكرة، وإنجازات سعودية جديدة بنفتخر فيها كلنا. عشان كذا لا تخلي طموحك مجرد درجة في الاختبار، ولا نجاحك مجرد شهادة تعلقها على جدار كالعادة. خل طموحك أكبر، تعلم عشان تبني، واجتهد عشان تنجز، واحلم عشان يكون لك مكان في مستقبل هذا الوطن العظيم. خل أهلك ووطنك يفتخرون فيك بطموحك وبعلمك وبإنجازاتك، لأن السعودية اللي نفخر فيها اليوم تستحق منا أننا نصنع لها مستقبل نفخر فيه أكثر، وهذه أكيد انطلاقة الليلة من أشياء كثيرة. الله يوفقكم ويحفظكم وطننا الغالي وقيادته وشعبه، ويديم عليه عزه وأمنه وازدهاره. نذكر وياكم الأرقام اللي حابة أو حابة تشاركنا على 0138117991، أو تقدروا تقدرين تشاركينا على 0138117992. مرة ثانية وبطريقة مختلفة أذكر بأرقام البرنامج 0138117991 أو 0138117992. هذه الأرقام اللي من خلالها أكيد نستقبل اتصالاتكم بشكل مستمر ونسجل بياناتكم، ونرجع أكيد بعد الفاصل وياكم مع الاتصالات الجميلة اللي مشتاقين لها كثير، مشتاقين لكم. يلا يا جماعة نبغى نسمع أصواتكم ومشاركاتكم وسوالفكم لليلة، وأكيد اللعبة اللي نلعبها كالعادة ثواني وبس، 5 أسئلة خلال 30 ثانية لازم تجاوبها فقط، هذا باختصار، غير سالفتنا طبعا اللي بنقولها وبندردش عنها قبل ما نلعب كل لعبة. وعلى الطار يا جماعة بعد ما نرجع من الفاصل الغنائي، سالفتنا اليوم عن الذكاء الاصطناعي، ويا كثر اللي صاروا يسولفون عن الذكاء الاصطناعي واستخداماته، فأكيد بعطيكم تفاصيل أكثر عن سالفتنا. بس باختصار اللي مهتم بالذكاء الاصطناعي واستخداماته، ويعني باختصار يعني هل هو نعمة ولا نقمة بوجهة نظرك في حياتك اليومية، في حياتك العملية وغيرها من التفاصيل المتعلقة باستخدامات الذكاء الاصطناعي. نروح وياكم فاصل نفخر فيه فيكم وفي وطننا العظيم. جاهزين؟ أكيد جاهزين يا جماعة؟ يلا فاصل وراجعين.

0: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا وعبر اثير اذاعه الرياض. اهلا وسهلا في برنامج اشياء كثيره، نلتقيكم كل جمعه من 7 إلى 9. سالفتنا لليوم، او خلوني اسالكم، كم مره استخدمتوا الذكاء الاصطناعي اليوم؟ اليوم بس، يعني ما راح اقول الاسبوع، لا اليوم بس، كم مره استخدمتوا الذكاء الاصطناعي؟ يمكن بعضكم يقول ولا مرة، ويمكن لو نراجع يومه معاه نكتشف أنه استخدم أو استخدمه أكثر مما يتوقع. اليوم الذكاء الاصطناعي صار يدخل معنا في كل شيء، كل شيء باختصار، في العمل، في الدراسة، في البحث، الكتابة والصور والترجمة والتخطيط للسفر، وحتى في أشياء يومية بسيطة جدا يعني كنا نقدر ننجزها بسهولة، لكن اليوم الذكاء الاصطناعي صار وسيلة نستخدمها تسرع المهمة. في ناس فعلا غير طريقة شغلهم، أقصد الذكاء الاصطناعي، صار يختصر عليهم وقت ويساعدهم بأفكار، يسهل عليهم مهام كانت تأخذ منهم ساعات طويلة. صرنا نسأله عن كل شيء يا جماعة، كل نعتمد عليه في أشياء المفروض نفكر فيها إحنا ونسويها بأنفسنا. يعني يمكن أكيد تشوفون المقاطع اللي قاعدة تنتشر في السوشيال ميديا عن هذا الموضوع، استخدامات الذكاء الاصطناعي. صار البعض واحد يرحب فيه أو شيء فيرجع يسأل شات جي بي تي وش أقول له، وش أرد عليه. يا حبيبي ضاعت علومك. فهنا تبدأ سالفة حلقتنا لليلة، الذكاء الاصطناعي يا جماعة في حياتكم هل فادكم أكثر ولا العكس ضركم أكثر؟ وش أكثر شيء تستخدمونه فيه؟ وش هل في شيء كنت تسويه بنفسك واليوم صار الذكاء الاصطناعي يسوي عنك؟ طبعا أشياء كثيرة. السؤال الأهم، يعني لو اختفى الذكاء الاصطناعي بكرة أو اليوم، يعني كذا فجأة أعلنوا أنه خلاص ما عاد في ذكاء اصطناعي، على الأقل استخدامات الفردية، استخدامات البشر طبيعيين، وش أول شيء راح تفقده؟ يا أنا بنفقد أشياء كثيرة يا جماعة. الموسيقى اللي تسمعونها الحين من الذكاء الاصطناعي. شاركونا يا جماعة على الأرقام، نذكرها بس بالأرقام قبل ما ناخذ معنا الاتصال الأول، اللي حابة وحابة تشاركنا على 013-811-7991 أو 013-811-7992. يلا ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
1: الله يعافيك، مبارك عليكم.
0: هاي الصوت، كيف الحال؟
1: والله بشرك.
0: طيب ان شاء الله.
1: الله يعطيك العافيه. والله بشرك الحمد لله.
0: طول عمرك ابو شرف، صح؟
1: ابو شامخ طال عمرك.
0: ابو شامخ اذرا منك طال عمرك ابو شامخ. ونعم يا ابو شامخ، من وين تكلمني يا حبيبي؟
1: من جيزان طال عمرك.
0: من جيزان. يا هلا والله ومرحبا ونعم لك، تحيه من برنامج اشياء كثيره.

0: ابو شامخ.
1: هلا بالغالي.
0: هلا بالحبيب، هلا بالصوت. اسمع صوت سياره وعيالك معك، وين رايحين؟
1: اي والله رايحين الحديقه، تعرف جمعها.
0: ما شاء الله، كيف الاجواء صدق في جيزان؟ يعني عندنا ما شاء الله في الشرقيه، واحنا نبث من الشرقيه، الرطوبه اليوم

0: سلم عليكم طبعا.
1: والله زين الاجواء يعني ما في الحار ذاك اللي في الرياض، انا توني نازل من الرياض قبل اسبوع، بس حراره في الرياض عندنا في جيزان والله تشوف درجه الحراره
0: ما شاء
1: 27
0: ما شاء الله
1: امطار
0: ما شاء الله.
1: والله زين
0: ما شاء الله. ما شاء الله، الله يبارك لكم يا رب. يوم سعيد ان شاء الله واجازه سعيده وتقضونها بالحديقه، ويعني هذه هذه الجداول يا جماعه، عيشوا واستمتعوا وانبسطوا واطلعوا وروحوا وتعالوا، سووا جدول حتى في البيت يعني مو لازم برا يعني.
1: اي والله.
0: طيب ابو شامخ، ابو شامخ
1: سم
0: سم العدوك، سالفتنا لليوم عن الذكاء الاصطناعي، واكيد تستخدمه ولا؟
1: نعم توني مستخدمه الان.
0: الان؟
1: اي والله.
0: وش بالله وش استخدمته فيه؟
1: والله اشوف عندي جهاز ابغى اشوف وش معناها وليش تستخدم وش نوعه وش صناعته، والله اعطاني تفاصيل زينه وتفاصيل ما اعرف عنها، والله اخذت معلومه منه.
0: اعطاك اهم شيء اعطاك جواب صح ولا؟
1: اي والله اعطاني صراحه الماني، طلع الماني صدق حق شغله كذا، طلع حق شغله مضبوط.
0: حلو. طيب بشكل عام تستخدمه في حياتك اليومية، وهذا الواضح بالنسبة لي بناء على جوابك، لكن في حياتك العملية تستخدمه في العمل؟
1: ما هو دائم، أحيانا.
0: أحيانا في العمل، أحيانا
1: أحيانا يعني.
0: طيب لو فقدت الذكاء الاصطناعي خلاص، أعلنوا أنه ما عاد فيه ذكاء اصطناعي للناس، وش أول شيء بتفقده؟
1: والله المعلومات اللي أبي أدخل مثلا أسأل عندي جهاز او عندي اي شيء، سياره او منطقه او شيء او حراره الاجواء اليوم، طلع لي كل شيء.
0: جميل.
1: تفاصيل بعد.
0: لا لا يجعل لنا ما نفقد ان شاء الله، ويعلم من تطور الى تطور يعني، بالعكس يعني فايدنا
1: لا ان شاء كثير. الله لا ان شاء الله انه الايام القادمه ان شاء الله للافضل
0: ان شاء الله. يلا نلعب.
1: نلعب
0: جاهز.
1: الله الله.
0: سمعتنا الحلقة الماضية ولا لا؟
1: والله ما توني سامعكم، والمدام اللي اتصلت قالت والله
0: ما شاء الله. ما شاء الله. طيب مو نعم فيكم جميع. طيب
1: الله
0: عشان تبدأ اللعبة بس قول لي شيلوها شيلة مع سعود الليلة.
1: شيلوها شيلة مع سعود الليلة.
0: يلا
2: معك 30 ثانية، لا تقول بعدين ما لحقت.
0: يلا بحرف الألف، فاكهة استوائية ذات قشرة خشنة.
3: يعني
0: ألف فاكهة استوائية القشرة حقتها خشنة.
1: تفاح.
0: لا خشنة يا حبيبي.
1: خشنة.
0: ها.
1: كيوي.
0: لا لا فاكهة استوائية قشرتها خشنة كبيرة كبيرة.
1: يقول لي فاكهة
0: حامضة شوي حلوة. ها. لونها من داخل أصفر.
1: يقول لي القرشة حقها تكون
0: قرشة؟
1: إيه يسمونها عندنا قرشة.
0: إيش؟
1: يسموها حقها اللي ورا اللي برا يسموها قرشة.
0: طيب طيب طيب.
4: ألو.
0: طيب العافية أبو شامخ، شكرا لك سعدتنا. مين؟ عبد الرؤوف. ألو.
5: الو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا.
5: حياك الله.
0: يا هلا ومرحبا.
5: الله يبيك.
0: عبد الرؤوف من؟
5: عبد الرؤوف محمد صالح.
0: ونعم من وين؟ من وين تكلمني؟
5: من جده.
0: وين؟
5: من جده. ما عليك زود
0: ماني سامعك، من وين؟
5: من جده.
0: يا هلا ومرحبا.

0: عبد الرؤوف.
1: نعم نعم
0: نعم نعم يا هلا ومرحبا، كيف الأجواء في جدة؟
1: والله الجو شوية حار.
0: شوية إيش؟
1: شوية حار يعني لسه.
0: والله كتير. طيب عبد الرؤوف، تستخدم الذكاء الاصطناعي ولا لا بصراحة؟
1: والله يا لسه يعني لسه أنا متقاعد، أنا فوق 60
0: ما شاء الله،
1: استخدامي قليل يعني ما قد استخدمت فيه.
0: استخدامك للذكاء الاصطناعي قليل يا أخي، أنا ملاحظ أهل جدة اللي يتصلون دائما متقاعدين، ليش؟
1: يعني ما هم كلهم،
0: أغلب اللي يتصلون من جدة متقاعدين.

0: يعني الأغلبية بس ما هم كلهم.
1: الله يديم عليكم الصحة والعافية يا رب.
0: الله وياك إن شاء الله ومن يسمع إن شاء الله.
1: وياك يا رب يا حبيبي. طيب نلعب؟
0: إيه تفضل.
1: عطني شيلوها شيلة مع سعود الليلة. يلا
0: شيلوها شيلة مع سعود الليلة.
1: يلا
2: جاهز؟ ترى ما فيها مجاملة. 30 ثانية بتكشف لنا كل شيء.
1: بحرف الألف، فاكهة استوائية ذات قشرة خشنة. فاكهة استوائية قشرتها خشنة بحرف الألف، وشي؟
0: استوائية التفاح.
1: استوائية قشرتها خشنة التفاح، ايش فيكم انتم؟
0: الله يبارك.
1: خشنة كبيرة كبيرة لونها أصفر من داخل تكفى.
0: استوائية البطيخ.
1: بطيخ برضو؟ ما في أنعم من قشرة البطيخ من برا.
0: استوائية.
1: دروف.
0: نعم.
2: راح الوقت، حاول مرة ثانية يمكن الحظ يحن عليك.
1: يعطيك العافية يا عبد الروف، نورتني وسعدتني. أنا حظي حلو فيك يا حبيبي. شكرا يا عبد الروف وشاركنا دايم.
0: تشرفنا أن شاركنا بالبرنامج.
1: الشرف لي طال عمرك، الله يحفظك ويطول بعمرك. سلامي لكل اللي حولك.
0: الله يسلمك.
1: أهلا وسهلا.
0: الله يبارك فيك.
1: يلا فمان الله. ألو تهاني.
3: ألو السلام عليكم.
1: أهلا وسهلا وعليكم السلام.
3: هلا بك والله.
1: كيف الحال؟
3: بخير الحمد لله. كيفك أستاذ سعود؟
1: يطول عمرك، لا تقولي أستاذ، أخوي سعود يعني ألطف.
3: كيفك أخوي سعود؟
1: الله يبارك فيك. تهاني من؟
3: مكة.
1: تهاني.
3: هلا
1: هلا هلا. في مكة والأجواء في مكة دائما يعني جميلة، والكل يطمح ويتمنى ويتشوق لزيارة مكة، فكيف الأجواء؟ كيف يعني قضيتوا الإجازة في مكة؟
3: والله حلوة، بس إنه مرات حر ومرات برد على المستعان.
1: الله المستعان. طيب كيف استخداماتك للذكاء الاصطناعي؟ وهذه سالفة حلقتنا لليوم.
3: للأمان أنا ما أستخدمه.
1: أبداً.
3: أنا أكتفي بجوجل، أي شيء أبغاه أروح لجوجل.
1: يعني ما استخدمتي ذكاء اصطناعي نهائياً؟
3: لا والله.
1: عدل لي على صورة، سوي لي فيديو، اكتب لي كلام.
3: لا مرة.
1: مرة.
3: مرة والله ما استخدمته مرة.
1: ناوية تستخدمينه الفترة الجاية ولا أنت تحاولين يعني تبتعدين عنه؟
3: لا والله ما أفكر أستخدم مرة.
1: بطلة بطلة. طيب. وهذا صح أحيانا يا جماعة، إحنا وصلنا لمرحلة أن نستخدم الذكاء الاصطناعي بطريقة يعني صارت كل شيء. طيب يا تهاني نلعب.
3: طيب
1: نلعب.
3: إيه نلعب
1: أكيد.
3: إيه
1: يلا قولي.
3: شلوها شيلة مع سعود الليلة.
1: يلا
2: معك 30 ثانية، لا تقول بعدين ما لحقت.
1: يلا بحرف الألف، فاكهة استوائية ذات قشرة خشنة تكفين جاوبي.
3: والله لا كان ماذا غلطان إن اسمها الدرويان.
1: لا ألف لا معروفة، صفرة من داخل، دائرية من داخل، مفرغة من يفرغونها من النص تصير كذا دائرة زي الدونات.
3: البابايا.
1: بابايا. والله شكلنا بنقول باباي. تهاني.
3: والله
1: سهلة يا جماعة، عندي حتى التعليقات يعني كاتبينها. تهاني
3: هلا.
1: أمون عليك ولا لا؟
3: إيه.
1: ما تزعلين؟
3: لا.
1: ويعني ولا تأخذينها بمحمل الجد، أوكي؟
3: لا بالعكس عادي.
4: يلا بالله إن شفت صداقة شفتي؟ لا أكسر جوالس، لا تبقين أشفقتيني عمو بليز.
1: شكرا تهاني.
3: شكرا
1: دقي ها الجمعة الجاية وعدنا
3: إن شاء الله.
1: أهلا وسهلا باي. نذكر يا جماعة بإقامة البرنامج، اللي حابة وحابة تشاركنا على 013-811-7991 أو 013-811-7992.

0: سؤال حلقتنا لليوم طبعا عن الذكاء الاصطناعي واستخدامات الذكاء الاصطناعي. وش الذكاء الاصطناعي في حياتكم؟ هل فادكم؟ هل ضركم اكثر؟ وش اكثر شيء تستخدمونه في الذكاء الاصطناعي في حياتكم اليوميه، في العمل، في غيره من الاشياء؟ هل هو نعمه في حياتنا ولا نقمه؟ والغالب انها نعمه ان شاء الله، ولا الو؟
1: ايوه مرحبا، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، اهلا وسهلا.
1: هلا بك والله وجميع المستمعين اذاعة الرياض الشرقية ومن يسمع محمد الحربي.
0: اهلا وسهلا يا محمد، يا مرحبا. وين الغيبة يا محمد؟
1: والله مرحبا بك ومسهلا وجميع المستمعين.
0: طول عمرك
1: جميع المستمعين.
0: ذكرني من تكلمنا.
1: من ضواحي المدينة.
0: الله الله الله الله، اهلا وسهلا فيك يا محمد وفي اهل المدينة الكرام. محمد
1: هلا هلا بك والله.
0: بصراحة وبدون لف ودوران، تستخدم ذكاء اصطناعي؟
1: ما نسمعك.
0: تستخدم الذكاء الاصطناعي؟
1: والله الآن قليل الاستخدام، بس مستقبلا يمكن استخدمه، لأنه تقريبا في المستقبل يعني له تقريبا تطوراته يعني أحداث على الأجهزة.
0: آخر شيء آخر شيء سويته بالذكاء الاصطناعي وشو؟
1: والله بالنسبة في السناب يعني يمكن في بعض البرامج زي كذا في السناب، يعني ما أبغى أحدد، لكن
0: إيش دخل الذكاء الاصطناعي بالسناب؟
1: في برامج تدخل فيها الذكاء الاصطناعي يعني التعديل أو حاجة زي كذا، يعني مثلا تصور مقطع مثلا وتضيف عليها من الذكاء الاصطناعي.
0: اها الله يستر منك يا محمد.
1: لا هذه اشياء تدخل عليها في السناب يعني ما يحتاج لها.
0: معروف.
1: يعني تعديلات.
0: طيب يا ابو حميد يلا نلعب.
1: خمسة أشياء بس، مو 30 ثانية.
0: ما عندي إلا 30 ثانية، خلاص احنا ثبتنا على اللعبة هذه، سهلة وخفيفة ولطيفة ودائما محمد يخسر فيها عشان كذا.
1: طيب روح، مو مشكلة، ما عندك
0: مشكلة. يلا عطني شيلوها شيلة مع سعود الليلة.
1: طيب روح، ما عندك مشكلة.
0: طيب قول شيلوها شيلة مع سعود الليلة.
1: شيلوها شيلة مع سعود الليلة.
0: يلا
2: معك 30 ثانية، لا تقول بعدين ما لحقت.
0: رابع اتصال نسأله نفس السؤال. ألف فاكهة استوائية ذات قشرة خشنة، وش الجواب؟
1: الموز.
0: لا، فاكهة استوائية قشرتها خشنة. حرف الألف. ألف ألف ألف تكفى. ألف لا ألف ألف ما في بعده. ألف لا موز لا مانجا ولا تين، كلهم مو ألف.
1: طيب هذه كلها تبدا بالف ولام، يعني الالف تبدا
0: احلف. ابو حميد والله عندك ازعاج، ما ادري وش قاعد تسوي انت، لكن شكرا على اتصالك يا محمد، شكرا لك.
1: حتى الرياح عندنا فوق ال 50 تقريبا
0: ما شاء الله. الله يقويك، الله يحفظك.
1: الاجواء غير مستقره، حبينا نشارك.
0: الله يبارك لك، تسلم يا حبيبي.
1: مميزين يا اعلام سعود اللي معاك
0: يا حبيبي، شكرا يا ابو حميد. هلا والله.
2: هذه الخسارة رقم كم؟
0: صلاح نطاوعك كالعادة، يعني أشر له أقول له ها نطلع فاصل نغني شوي ندندن بريقنا نشرب موية، يقول لي لا أصبر. يا ويلك مني يا صلاح. طيب يا جماعة نذكر بأرقام البرنامج، اللي حاب أو حابة تشاركنا وأنا متشوق ومتحمس أسمع أصوات أكثر وأكثر من خلال اتصالكم، فشاركونا يا جماعة على 0138 11 7 9 9 1، أو تقدرون تشاركونا على 0138 11 7 9 9 2. واللي يقول أنا قاعد أدق وجيني مشغول، اعذرونا يا جماعة، والله العظيم إن قدامي أشوف الصلاح في الكنترول من سماعة لسماعة، فقاعد يحاول يلحق وياخذ الأرقام قدر المستطاع. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن يعني قد ما نقدر نحاول إن ناخذ اتصالات أكثر، فنقلل شوي المحادثات الجانبية عشان نعطي فرصة للبقية. الله حلوة الجانبية البقية، شاعر شاعر. طيب يا جماعة نطلع وياكم فاصل ندندن شوي بريقنا ونرجع لكم بطاقة يعني مجددة. أوكي فاصل ونواصل.

هلا وسهلا فيكم من جديد مستمعين عبر أثير إذاعة الرياض وبرنامج أشياء كثيرة اللي يجمعنا وياكم كل جمعة من 7 إلى 9. نذكر بأرقام البرنامج بعدين نطلع وياكم لفقرتنا الأولى لليوم، معلومة على السريع. حلوين اللي حابة وحابة شاركنا تقدر وتقدرين على تتصلين على 0138 لا بشويش يا سعود شوي يعني ليش تركض هدي سرعة 0138 11 799 أو 013

0548-11-7992. طيب، في معلومتنا لليوم معلومة مميزة جدا جدا جدا جدا إلى ما لا نهاية. اليوم بنتكلم عن اسم خلال 5 سنوات فقط صار حاضر بقوة في مشهد العمل الخيري بالمملكة، منصة إحسان. والقصة بدأت في 20 مارس 2021 لما أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا المنصة الوطنية للعمل الخيري إحسان، بعد تكليفها بإنشائها بموجب أمر سامي، لتكون بوابة وطنية تجمع التقنية بالعمل الخيري وتسهل عملية التبرع وترفع مستوى الحوكمة والشفافية وتساعد في وصول التبرعات إلى مستحقيها. يعني بدال ما يبحث المحسن أو المتبرع بين جهات ومشروعات وقنوات مختلفة، جاءت منصة إحسان لتجمع له فرص العطاء في مكان واحد ضمن مجالات متعددة تشمل الجانب الاجتماعي والديني والتعليمي والغذائي والسكني والصحي، وتعمل ضمن حوكمة محكمة تعزز موثوقية رحلة التبرع من المحسن إلى المستفيد. وهنا قوة الفكرة. إحسان خذت قيمة موجودة ومتجذرة أصلا في المجتمع السعودي وهي حب الخير والعطاء، وأضافت لها التقنية فصار التبرع أسرع وأسهل وأكثر تنظيم، وظهرت عبر السنوات خدمات وفرص متعددة تناسب طرق العطاء المختلفة، ومن بينها التبرع المباشر والتبرع الدوري والفرص الموجهة للفئات الأشد احتياج، إضافة إلى المجالات الوقفية والخيرية والتنموية المختلفة. ومن الأمثلة اللي أطلقتها المنصة مبكرا خدمة التبرع اليومي اللي تتيح للمتبرع تحديد مبلغ يستقطع تلقائيا ويوجه إلى مجالات مثل رعاية الأيتام والرعاية الصحية وإعانة المعسرين وسقيا الماء. والأرقام اليوم تعطينا فكرة عن حجم الثقة لبنتها إحسان. منذ انطلاقها وحتى أغسطس 2026 استقبلت المنصة أكثر من 440 مليون عملية تبرع، وصلت قيمتها الإجمالية إلى 17 مليار ريال. 440 مليون عملية تبرع رقم كبير جدا، وكل عملية خلفها شخص قرر أنه يشارك في صناعة أثر، سواء بريال أو بألف ريال أو بأكثر. ومع اجتماع هذه العطاءات وصلنا إلى 17 مليار ريال مرت عبر هذه المنظومة الوطنية للعمل الخيري. ومن أبرز محطات إحسان أيضا الحملة الوطنية للعمل الخيري واللي أصبحت موعد سنوي للعطاء، وفي رمضان 1447 أقيمت النسخة السادسة من الحملة، وبدأت بتبرع من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله بمبلغ 40 مليون ريال، وتبرع من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله بمبلغ 30 ألف ريال. واختتمت هذه الحملة بتجاوز التبرعات 1,757,000,000 ريال عبر أكثر من 26 مليون عملية تبرع خلال الحملة لوحدها. من الأشياء الجميلة في رحلة إحسان أيضا فكرة الوقف، فمن خلال صندوق إحسان الوقفي يقدر المحسن يحدد المجال اللي يرغب أن يذهب إليه وقفة، مثل خدمة بيوت الله ورعاية الأيتام والرعاية الصحية وإعانة مؤسرين، ويقدر كذلك يحدد منطقة معينة أو جمعية خيرية يرغب أن يكون الوقف لصالحها. وبحلول 2026 تجاوزت التبرعات في صندوق إحسان الوقفي 2 مليار ريال من خلال أكثر من 3.8 مليون مساهمة وقفية، وحقق الصندوق نمو بنسبة 20% خلال عام 2025، وتجاوزت عوائده الاستثمارية 48 مليون ريال، واستفادت منها أكثر من 2400 جمعية في مختلف مناطق المملكة. هنا نشوف معنى الاستدامة في العمل الخيري، لأن الفكرة تتجاوز تقديم المساعدة في لحظتها إلى بناء مورد يستمر أثره ويتجدد، والأثر
اللي تصنعه إحسان نشوفه في قصص ومشروعات كثيرة، مثلا في موسم حج

في 447 مثلا أسهمت عطاءات المحسنين عبر المنصة في كفالة وتيسير رحلة الحج لأكثر من 2500 حاج وحاجة ممن يؤدون الفريضة لأول مرة، وشمل الدعم النقل والإقامة والإعاشة والرعاية الطبية والإرشادية. وأسهمت إحسان كذلك في دعم بناء 10 مساجد وجوامع على الطرق الرئيسية المؤدية إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة لخدمة الحجاج والمعتمرين، إضافة إلى 5 مساجد وجوامع أخرى كان مقرر افتتاحها لاحقا. من هنا نفهم أن إحسان صارت أكبر من مجرد موقع تدخل عليه وتحول مبلغ وبس. إحسان أصبحت ممكن وطني للعمل الخيري الرقمي، يجمع المحسن والمستفيد والجهة الخيرية في منظومة واحدة، ويربط فعل الخير بالتقنية والحوكمة والاستدامة. وهذا بالضبط ما وصفه الإعلان الرسمي عند الحديث عن رحلة المنصة خلال الأعوام الماضية. وأخيرا القصة في أوغست 2026 أخذت منعطف جديد ومهم جدا. في يوم الخميس 20 أغسطس 2026 صدر أمر ملكي كريم بتحويل المنصة الوطنية للعمل الخيري إحسان إلى مؤسسة مستقلة غير هادفة للربح باسم مؤسسة إحسان للعمل الخيري. وصدر كذلك أمر ملكي بتشكيل مجلس أمناء المؤسسة برئاسة معالي الدكتور ماجد بن علي القصبي ونائبة معالي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وتكون مدة العضوية 3 سنوات قابلة للتجديد. وهنا مهم أننا نفهم معنى التحول. إحسان تدخل مرحلة مؤسسية جديدة بصلاحيات أوسع ومرونة أكبر، بهدف تعزيز الاستدامة والحوكمة وتحفيز الابتكار وتطوير منصة إحسان وخدماتها ودعم البرامج والخدمات والمنصات غير الربحية المعنية بالتبرعات والمساهمة في توحيد الجهود التقنية والفنية للعمل الخيري والتنموي. في النهاية قصة إحسان جميلة لأنها بدأت من فكرة بسيطة جدا، كيف نخلي الوصول إلى الخير أسهل. ومن هذه الفكرة جاءت منصة واجتمع حولها ملايين المحسنين، ومرت من خلالها أكثر من 440 مليون عملية تبرع. واليوم تبدأ القصة فصل جديد من منصة سهلت فعل الخير إلى مؤسسة تسعى لاستدامة أثره. 5 أعوام أصنعت فيها إحسان ثقة كبيرة، والآن تبدأ مرحلة جديدة بطموح أكبر وأثر أوسع وعطاء يمتد. ويمكن الاسم من البداية كان يختصر الحكاية كلها. إحسان اسم على مسمى.

0: نذكر أكيد مستمعينا أن اللي حابين يشاركونا على الأرقام 013-811-7991 أو تقدرين تشاركينا على 013-811-7992. وهذه معلوماتنا اللي قبل شوي تكلمنا عنها عن منصة إحسان، تستحق فعلا الوقفة والتركيز عليها، بل أن نفصل فيها أكثر. يمكن مو بالعادة أني في معلوماتنا يعني في كل حلقة نعطي تفاصيل أكثر، لكن اليوم حرصت صراحة أني أعطي تفاصيل أكثر عن منصة إحسان، لذلك أطلت فيها. ألو يا مليح.
1: يا هلا حياك.
0: يا هلا ومرحبا،
1: مساك الله بالخير.
0: مساك الله بالنور والسرور.

0: يطول عمرك. مليح، من وين تكلمني؟
1: كلمك من تبوك.
0: أنعم مكرم، يا هلا وسهلا.
1: عليك شو طال عمرك؟
0: يبدو أنك بالسيارة وماسك خط، وعلى وين رايح؟
1: والله قريب.
0: قريب، مشوار يعني؟
1: إيه مشوار.
0: مو سفر؟
1: لا لا لا ما
0: أصف. طيب الله يحفظك، تروح وترجع بالسلامة إن شاء الله. مليح، متى آخر مرة استخدمت الذكاء الاصطناعي؟
1: والله قريب استخدمه بين فترة وفترة.
0: وش تستخدمه فيه؟
1: أسأل عن التاريخ وعن القصائد.
0: ما تخلي يكتب عنك، يسوي لك، يعدل لك صورة؟
1: لا لا لا ما يحتاج يكتب عني أي شيء، أنا أكتب طبعا.
0: كفو
1: كفو كطيب.
0: طول عمرك يا مليح، يلا نلعب.
1: نلعب
0: طبعا. طيب الحين يعني أنت أعتقد لو فقدت الذكاء الاصطناعي عادي عندك؟
1: لا لا عادي طال عمرك، نجي أو نروح كلها واحد.
0: جميل، طيب يلا نلعب. عطني شيلوها شيلة مع سعود الليلة.
1: شيلوها شيلة مع سعود الليلة،
0: يلا.
2: معك 30 ثانية، لا تقول بعدين ما لحقت.
0: تكفى أنت، 5-1 الحين. ألف، فاكهة استوائية قشرتها خشنة.
1: أناناس.
0: الله، أناناس، أنت فايز على طول خلاص حتى لو ما كملت. خاء، إصبع من أصابع اليد.
1: سبابة.
0: خاء سبابة. خاء، إصبع من أصابع اليد.
1: الخنصر.
0: خنصر. ميم، مكان تزرع فيه الشتلات. ميم، مكان تزرع فيه الشتلات.
1: مزرعة. مزرعة.
0: غين، حيوان رشيق له قرون. كرمك الله السامعين.
1: له قرون.
0: ايه
1: غزال.
0: غزال، صح عليك. عموما انت عشانك جاوبت اول سؤال لانه طول معانا في الحلقة، انت فايز. و لحظة لحظة يا شيخ القبيلة، لحظة لحظة لحظة، يلا.
3: أمس الخير يا شيوخ القبيلة، أمس الخير يا شيوخ القبيلة.
0: يعطيك العافية مليح، نورتنا وسعدتنا، وأهلا وسهلا فيك. يا هلا ومرحبا. عبد الرحمن.
4: هلا والله.
0: كنت بتقول شيء، كويس اني لحقت عليك. كيف الحال؟
4: لا لا لا الامور طيبة.
0: منور.
4: الله يعافيك. نورك يا حبيبي.
0: عندك صوت يا اخي
4: صداع.
0: ما ادري صوت زنة كذا. عبد الرحمن.
4: خلني اوطي الصوت. اي هلا هلا والله.
0: شلونك؟ طيب ان شاء الله.
4: خير الله يعافيك.
0: من وين تكلمنا؟
4: من الرياض يا طويل العمر.
0: انعم واكرم، يا هلا وسهلا.
4: عليك.

0: عبد الرحمن.
1: هلا والله سعود.
0: يا هلا وسهلا
1: يا هلا يا هلا
0: عبد الرحمن. ما ادري قصر الراد ولا شوف لك صرفه.
1: مقفل
0: في صوت زنه قوي عندك مو طبيعي.
1: خلنا اقفل الماء كذا زين يمكن.
0: افصل السماعه. كلمني من التلفون نفسه.
1: من التلفون نفسه الحين اكلمك.
0: والله نفس الشيء بس يلا يمكن عندي المشكله. طيب عموما عبد الرحمن.
1: هلا حبيبي.
0: اي الحين ضبط ابشرك. ما ادري وش سويت انت بس امورك طيبه. طيب تستخدم الذكاء الاصطناعي؟
1: أكيد.
0: أكيد.
1: كل يومي.
0: كل يومك في 24 ساعة؟
1: لا مو 24 ساعة بس يعني تقريبا. آخر مرة استخدمته أمس.
0: مش استخداماتك طيب؟
1: شات جي بي تي.
0: إيه استخداماتك يعني؟
1: تعديل صور.
0: أي.
1: إرسال إيميلات. أنا أحتاجه في الإيميلات بشكل كثير لما يرتب لي جمل و.
0: ما عاد تكتب إيميل بنفسك؟
1: أي ذراع اليمين هو حاليا.
0: حلو يعني المساعد الشخصي.
1: بالضبط بالضبط.
0: ما شاء الله.
1: طيب كازمة يعني في الإيميلات سواء بالإنجليزي أو بالعربي.
0: ما شاء الله. طيب ايه. طيب يعني لو فقدت الذكاء الاصطناعي شو يصير وضعك؟
1: كأن فقدت الذاكرة. لا بلغت صح؟
0: الله يستر. والله ما لا والله ما بلغت صراحة يعني.
1: لا فعلا صار مهم وشيء أساسي.
0: الله ينفع فيه ويكفينا شره. هذا أهم شيء.
1: آمين آمين آمين آمين.
0: يلا نلعب.
1: يلا بسم الله.
0: الحين يبين انت تتفوق على الذكاء الاصطناعي ولا لا.
1: والله يستر الله يستر.
0: عطني شيلوها شيلة. يلا
1: شيلوها شيلة
0: بس
1: مع سعود الليلة.
0: لا مرة يلا مرة ثانية مرة ثانية.

0: الو،
1: هلا هلا سعود،
0: يلا قولها.
1: شيلوها شيلو مع سعود الليلة.
0: يلا
1: يلا
2: جاهز؟ ترى ما فيها مجاملة، 30 ثانية بتكشف لنا كل شيء.
0: قاف عكس الضعيف.
1: قوي.
0: قوي. ثاء أكلة خليجية مشهورة.
1: أكلة خليجية مشهورة بحرف الفاء.
0: الثاء. ثاء.
1: ثاء. فريد.
0: فريد. لام عضو مسؤول عن التذوق.
1: لسان.
0: لسان. دال مدينة خليجية مشهورة بناطحات السحاب.
1: دبي.
0: دبي. دانة الدنيا. شين مركبة كبيرة لنقل البضائع.
1: شاحنة.
0: شاحنة. أنت جاوبت على الخمسة وخلصت، الله عليك.
1: يا سلام.
2: والله ولعبتها صح، واضح إن مخك صاح اليوم.
0: تبي هدا ولا ما تبي؟
1: والله عطني هدا، عطني هدا.
0: يلا.

0: الو يارا.
1: الو موجوده.
0: موجوده.
1: تقول
0: شو اقول؟ شو اخبارك؟
1: الحمد لله.
0: شلونك؟
1: كويسه.
0: شو علومك؟
1: برضه كويسه
0: الحمد لله. تستخدمين الذكاء الاصطناعي يارا؟
1: ايوه.
0: كم عمرك اول شيء؟ 11. تدرين انه ممنوع اللي عمره 11 يستخدم الذكاء الاصطناعي؟
1: ايش لنا بالاختبارات.
0: اوه لا لا لا لا، ما اتفقنا على كذا يارا، ما اتفقنا على كذا. ها نزعل من بعض يارا؟ لا مو كذا، عاد استخدميه كمساعد لك في اشياء كويسه، مو تغشين فيه. اتفقنا؟
1: صح صح
0: صح. مقتنعه وانت تقولين صح ولا
1: ايوه؟
0: نص ونص ولا كثير؟
1: كثير
0: الحمد لله. طيب يارا نلعب؟
1: نلعب اسأل.
0: نلعب اسأل. يلا قولي. قولي شيلوها شيلة مع سعود الليلة.
1: شيلة مع سعود الليلة؟
0: لا مو شيلة. شيلوها شيلة مع سعود الليلة.
1: شيلوها شيلة مع سعود الليلة.
0: يلا
2: معك 30 ثانية، لا تقول بعدين ما لحق.
0: نبات عطري يستخدم في الطعام.
1: زعفران.
0: حلو. حيوان يتغير لون جلده حسب البيئة.
1: حرباء.
0: باء فاكهة تحتوي على نسبة عالية من الماء.
1: الخيار.
0: فاكهة خيار.
1: بطيخ.
0: نون حشرة تنتج العسل.
1: النحلة.
0: نحلة. يا حجر كريم أحمر اللون. يلا ايش اسمه؟
1: استبرق.
0: ها حجر كريم احمر اللون. يارا
1: ايوه
0: خلاص انت فايزه والله.
3: ابوها يذبح الحايل وابوها يكرم الضيفان.
0: شكرا يارا.
1: عفوا.
0: يلا باي. نذكر بأرقام البرنامج اللي حابه وحابه تشاركنا على 0-1-3-8-1-1-7-9-9-1 أو 0-1-3-8-1-1-7-9-9-2. نروح وياكم يلا عطنا يلا.

0: الو
1: هلا حياك الله غالي.
0: اهلا وسهلا الله يحييك.
1: الله يطول عمرك.
0: من معي؟
1: مرحبا معك خالد من الدمام.
0: خالد هلا بالجار يا مرحبا.
1: وانا من الخبر بس عشان الحين في الدمام قلت لك في الدمام.
0: يعني جنبي حولي حولي.
1: يعني قريب يعني ها منه.
0: اهلا وسهلا اهلا وسهلا.
1: حياك الله يا مرحبا.
0: خالد يا خالد.
1: ايه لبيت.
0: لبيت في من ان شاء الله. خالد بما انك يعني في الدمام وانت اساسا من الخبر والشرقية كلها واحد.
1: صحيح.
0: وش رايك بالرطوبة اليوم؟
1: والله انا قاعد اقول الاهل معاي بنشوف القزاز يعني ما شاء الله تبارك الله يعني ما قاعد اشوف لا اليمين ولا اليسار.
0: يا رب مو لابس نظارة بس.
1: لا لا الحمد لله باقي ما قد وصلنا لمرحلة النظارة يعني.
0: طيب كيف الذكاء الاصطناعي وياك؟
1: والله ابدا استخدمه عشان ولدي سند يعني تعرف اول مولود لي وشغلته ما شاء الله تبارك الله يعني استشارات طبية.
0: استشارات طبية يا خاف ربك.
1: خاف والله عاد ايش اسوي؟
0: ولدك
1: ايش اسوي وانا اخوك؟ والله يا اخي نسأل اذا سخن صار كذا ولا ايش نسوي ولا كم جرعة
0: وتسمع
1: يعني
0: كلامه؟
1: لبيه؟
0: وتسمع كلامه؟
1: لا انا ما اسمع كلامه الا بعد استشارة الطبيب بس انه يعني احيانا حاجات يعني كذا بسيطة يعني ما تحتاج انك تروح للمستشفى او شيء.
0: المهم انك انتبه بس.
1: نحذر.
0: احذر بس. طيب قصر عراد وعشان اسمعك زين.
1: ابشر يا حبيبي.
0: تبشر بالخير. نلعب.

0: يلا توكل على الله.
1: اكيد
0: ان شاء الله باذن الله.
1: عطني المعتاد.
0: خلوها شيره مع سعود الليله.
1: يلا
0: الله
2: جاهز. ترى ما فيها مجامله، 30 ثانية بتكشف لنا كل شيء.
1: يلا. حجر كريم أحمر اللون بحرف الياء.
0: ياقوت.
1: ياقوت. ألف دولة أفريقية عاصمتها أديس أبابا.
0: أثيوبيا.
1: أثيوبيا. باء مدينة إسبانية مشهورة بالفنون والعمارة.
0: برشلونة.
1: برشلونة. أوكي. تاء مادة تستخدم لتزيين الجدران والأرضيات.
0: تاء تستخدم.
1: تاء مادة تستخدم لتزيين الجدران والأرضيات.
0: تليس أو
1: مادة. مادة مو أداة مو أسأل شات جي بي تي.
0: مادة تستخدم
1: خالد. أنت مكمل؟
0: نكمل ترى.
2: راح الوقت. حاول مرة ثانية يمكن الحظ يحن عليك.
1: يعطيك العافية خلود.
0: الله يعافيك يا غالي.
1: شكرا لك. أهلا وسهلا. سعدتني باتصالك. يا أهلا مرحبا. مكملين وياكم أكيد مستمعين عبر أثير إذاعة الرياض وبرنامج أشياء كثيرة اللي يجمعنا وياكم كل جمعة من 7 إلى 9. شاركونا على 0138 11 7 9 9 1 أو 0138 11 7 9 9 2. نروح فاصل وياكم ندندن ونبريقنا بعد ونرجع لكم إن شاء الله. أوكي يلا.

0: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا عبر اثير اذاعه الرياض، ومن برنامج اشياء كثيره اللي جمعنا وياكم كل جمعه وسبت. كل جمعه وسبت، مو كل جمعه وسبت فيك، مو كل جمعه وسبت فيك انت، مو كل جمعه وسبت يا صلاح، والله مو كل جمعه، بس كل جمعه، كل جمعه، كل جمعه، مو كل جمعه، جمعه سبت. اوكي اوكي تمام، كل جمعه من 7 الى 9 مساء. سالفتنا لليوم صراحة مهمة جدا، لأنها تتكلم عن شيء صار عميق في حياتنا، في استخداماتنا، في يومنا، في طبيعة عملنا حتى، والمعلومات اللي ناخذها، مو الذكاء الاصطناعي يا جماعة اللي صار يسوي لنا كل شيء، كل شيء باختصار نقدر نستخدم الذكاء الاصطناعي في كل شيء. الموسيقى اللي انتم تسمعونها الحين خلفية البرنامج بالذكاء الاصطناعي، متخيلين؟ فكرة الحلقة لليوم، يعني رحت سألت الاي اي وش نسولف عنه اليوم، قال لي الذكاء الاصطناعي. لا لا لا. فيعني استخدامات الذكاء الاصطناعي متعددة وكثيرة، وفيها مخاطر، مهم جدا ان نعرف هذه المعلومة، يعني فلا تقعد تفضفض لا عشان يوم من الايام ما يبتزك بسي دي بكره يقول لك ادفع ولا بنشر، يا ويلك. فابدا لا تسال الذكاء الاصطناعي عن حياتك الشخصيه، يعني استخدم استخدامات بسيطه اللي تنفعك اكثر في عملك او في حياتك اليوميه، في بعض المعلومات اللي ممكن تاخذها، وضروري جدا اي معلومه تاخذها منه تتاكد منها من خلال بحثك، او على الأقل على الأقل أعطاك معلومة قل له عطني المصادر، أعطاك المصادر ادخل عليها وتأكد منها ومن سلامتها. حلوين، يعني لا تثق ثقة عمياء في الذكاء الاصطناعي في الاستقطاب المعلومات الخاصة، المعلومات الخطيرة يعني زي المعلومات الطبية، زي مثلا خالد يقول أنا استخدم الذكاء الاصطناعي بكرة إذا تعب ولدي من غير شر أسأله وش أسوي له. لا حبيبي، فاهم غلط أنت، مو دكتور، هو مو ماخذ شهادة دكتوراه، هو ذكاء صناعي مبني على بيانات ومعلومات انت قاعد تاخذها، فمو بكيفك يعني تروح تقلب استشارة طبية، وش الدواء اللي يعطيه وكم الجرعة ومدري وش، امنعنا تكفى. طول صلاح، طول يا جماعة، وش النظرات هذه؟ نذكر يا جماعة من جديد بأرقام البرنامج قبل ما نروح ياكم من الفاصل، اللي حابة وحابة تشاركنا على 013-811-7991 أو 013-811-7992. عرفتوا؟ هذه أرقام البرنامج اللي من خلالها أكيد نستقبل اتصالاتكم. أهلا وسهلا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض،
2: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العشاء.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. رضيت بالله ربًا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا ورسولًا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العشاء حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: هلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا عبر أثير إذاعة الرياض وبرنامج أشياء كثيرة اللي يجمعنا وياكم كل جمعة من استديوهات الدمام ومن الساعة 7 إلى 9 مساء. أذكر بأرقام البرنامج اللي حابة وحابة تشاركنا على 013-811-7991 أو 013-811-7992. ألو مريم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: كيف الحال؟
0: يا هلا وسهلا، أخبارك؟
1: الحمد لله زينة.
0: طيب إن شاء الله. من وين تكلمينا مريم؟
1: أكلمكم من الرياض.
0: ونعم يا مريم، يا هلا بأهل الرياض.
1: يا هلا والله.
0: مريم تستخدمين وش تستخدمين في الذكاء الاصطناعي؟
1: في الدراسة صراحة.
0: في الدراسة؟
1: أي نعم.
0: وين متى بالضبط؟
1: وقت لما نسوي بروجكت ولا عندي واجب. يعني يستخدم يساعدني.
0: يسوي
1: يحل عني إذا كان الواجب.
0: بعد. يحل عنك؟
1: اي
0: ما شاء الله. والبروجكت هو يسوي عنك بعد؟
1: لا، البروجكت انا اسويه بس اني اسئله يعني اخذ مني افكار بعدين اسويها.
0: جربتي تذاكرين معه؟
1: لا باقي، يمكن قريب
0: الحين مع خاصيه الصوت تعطينا الماده وتقعدين تدردشين معه كانه يعني واحد او واحده جالسه قدامك.
1: إيه اسولف معاه بس ما قد درست يعني.
0: يقول لك سوي كذا، فعلي كذا، يعني تقولي له طيب وش رايك في المعلومه الفلانيه، اشرحها لي، طيب اشرحها لك اكثر، تقول لا ما فهمت، لا بعد اشرح لي بعد اكثر، ويفصل ويعني خطير. بس طبعا
1: انا اسولف معاه بس مو في الوجبات.
0: تسولفين عن وش ان شاء الله؟
1: اي شيء، كل شيء بالحياه.
0: حش طبعا
1: تقريبا.
0: أنا عارف. طيب يا مريم، مريم نلعب؟
1: يلا بسم الله.
0: أنت ولا الذكاء الاصطناعي يفوز؟
1: إن شاء الله أنا.
0: يلا عطينا شيلوها شيلة مع سعود الليلة.
1: شيلوها شيلة مع سعود الليلة.
0: يلا
2: جاهز؟ ترى ما فيها مجاملة، 30 ثانية بتكشف لنا كل شيء.
0: يلا بحرف الثاء، نبات عطري يستخدم في بعض الأكلات، ريحته خايسة.
1: نبات إيش؟
0: نبات يستخدم في بعض الأكلات. ريحته خايسة.
1: ريحته خايسة؟
0: أي بحرف الثاء.
1: ثاء؟
0: أي.
1: ثوم.
0: ثوم صح النوم. جيم، مدينة سعودية تقع على ساحل البحر الأحمر. الله.
1: جدة.
0: جدة. حاء، أداة تستخدم لحفظ السوائل الساخنة والباردة.
1: حافظة.
0: خاء، خضار أخضر طويل يستخدم في السلطة.
1: خيار.
0: أربع إجابات صحيحة من خمسة. مريم
1: هلا.
2: ضيعت وقتك والنتيجة خسارة.
0: خسارة. شكرا مريم.
1: العفو.
0: أهلا وسهلا، نورتينا وشاركينا دائما كل جمعة
1: إن شاء الله.
0: يلا باي. أنت اللي قفلت صلاح ولا هي؟ أنت؟ الله يسامحك. ألو.
3: ألو.
0: ألو.
3: أهلا.
0: ألو.
3: ألو.
0: ألو.
3: ألو.
0: ألو.
3: طقطقون علي.
0: ألو هلا والله.
3: أهلين.
0: من معي؟
3: ميرال.
0: من أوكي، من مريم إلى ميرال. ميرال أهلا وسهلا يا ميرال.
3: أهلا.
0: من وين تكلمين يا ميرال؟
3: من الرياض.
0: ونعم

0: الله نيرال
1: هلا.
0: وش معنى اسمك؟
1: الفرس الصغير.
0: الله والله مميز ملفت للانتباه. طيب يا جداً. ميرال ونعم ميرال كيف الذكاء الاصطناعي وياك؟
1: مرة مهم
0: مرة مهم
1: جداً.
0: لدرجة اني يدخل معي في الاختبار
1: على حسب.

0: على حسب إذا مذاكرة ولا لا.
1: على حسب إذا مذاكرة ولا لا. وأنت عادة؟
0: أذاكر.
1: أشوى الحمد لله. أوكي، متى آخر مرة استخدمتي؟ قبل 5 دقائق.
0: أمس.
1: أوه زين، اليوم يعني ما
0: لا اليوم شغلت مخي.
1: طيب آخر استخدام كان وشو؟
0: ترتيب جداول.
1: ترتيب جداول شكل دراسة؟
0: ايه.
1: جداول ايش؟
0: جداول جامعة.
1: ما شاء الله، ويحل ويضبطها لك صح؟
0: اي أيوة والله الحمد لله.
1: هل مرة يعني وثقتي فيه وجاب العيد؟
0: ايه.
1: وثقتي
0: في اختبار؟
1: بعد في اختبار؟
0: ايه.
1: ابعدوا يا جماعة عن الذكاء الاصطناعي في الاختبار، والله العظيم يوديكم في داهية. طيب يا ميراد، يلا نلعب؟
0: يلا.
1: تفوزين ولا الذكاء الاصطناعي بيفوز؟
0: لا أنا.
1: نشوف. يلا عطينا شيلوها شيلة.
0: شيلوها شيلة مع سعود الليلة.
1: يلا.
2: معك 30 ثانية. لا تقول بعدين ما لحق.
1: ما تلحقين إن تاخذين الإجابة من شات جي بي تي. ألف دولة أوروبية عاصمتها دبلن.
0: أمريكا
1: عاصمتها دبلن. خوش والله.
0: غير السؤال غش.
1: يلا يلا. ذال جزء طويل خلف بعض الحيوانات.
0: ذيل.
1: ذيل راء مادة بيضاء تستخدم في البناء والطلاء.
0: ري.
1: ما شاء الله بناء ري. الري في المزرعة. الله يجزاك خير.
0: غيره.
1: ميرال.
0: هلا.
1: أمور لا تزعلين.
0: أوكي خسرانة شكلي.
1: لا لحظة، مو بس خسرانة.
3: سلام بالله، إن شفت صداقة شفتي؟ لا كسر جوالس، لا دقينا شقتيني.
1: شكرا ميرال، شاركينا الجمعة الجاية من 7-9.
0: إن شاء الله.
1: يا. أهلا وسهلا، باي. أم عبد الله.
4: هلا والله.
1: هلا ومرحبا.
4: هلين.
1: هلا بالسكري.
4: هلا والله.
1: شلونك ام عبد الله؟
4: الحمد لله
1: طيبه.
4: يا ربك الحمد.
1: من وين تكلمينه؟
4: المذنب.
1: اهلا وسهلا ومرحبا ومسهلا. كيف الكرنفال عندكم؟
4: والله تمام.
1: زرتي ولا
4: لا؟ ما زرته.
1: ليش ما ودك بالطازج؟
4: يعني ان شاء الله نزوره.
1: ان شاء الله ان شاء الله. طيب ام عبد الله، يعني بصراحه تستخدمين الذكاء الاصطناعي ولا لا؟
4: لا والله
1: مره
4: ابد. جوجل.
1: ما بس جوجل
4: بس.
1: تفكرين طيب تستخدمينه ولا تحاولين تبتعدين عنه تماما؟
4: نص ونص والله، اذا احتجت ان شاء الله.
1: حولك عيال يستخدمونه؟
4: اي عندي عيالي.
1: ها تكفين، حرصيهم عاد لا.

0: إن شاء الله.
1: إن شاء الله. يلا يا أم عبد الله.
0: يا سهلة.
1: عطينا.
0: وشو؟
1: عطينا. شيلوها شيلة مع سعود الليلة.
0: شيلوها شيلة مع سعود الليلة.
1: يلا.
2: جاهز؟ ترى ما فيها مجاملة. 30 ثانية بتكشف لنا كل شيء.
1: يلا زين. حيوان صغير من فصيلة الطيور.
0: أي حب.
1: زين أو زاي.
0: زين.
1: أي.
0: زرزور.
1: زرزور. السين نوع من أنواع الحلويات الشرقية.
0: سين.
1: عاد أمي موصيتني عليها اليوم. ها.
0: الحلويات الشرقية.
1: أي.
0: السمبوسة.
1: حلويات سمبوسة.
0: في سمبوسة حلويات.
1: لا لا غيره. من السمسم يسوونه.
0: السمسمية.
1: سمسمية شيء. أم عبد الله.
0: هلا.
1: يعطيك العافية.
2: راح الوقت. حاول مرة ثانية. يمكن الحظ يحن عليك.
1: نذكر بأرقام البرنامج يا جماعة اللي حابة وحابة تشاركنا على 013-811-7991 أو 013-811-7992.
3: ألو ألو
1: ألو ألو
4: ألو. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. من معي؟
4: زيدان.
1: زيدان. زيدان صح؟
4: يلا صح.
1: ونعم يا زيدان. من وين تكلمني؟
4: مالك زود. من مكة.
1: من مكة. يا هلا وسهلا ونعم. زيدان تستخدم ذكاء اصطناعي؟
4: تقريبا يعني مو مرة.
1: يعني وش أكثر شيء تستخدمه فيه؟
4: سوالف طبيعية.
1: يعني وقت الطفش.
4: ذكمت شيء.
1: وش تقول له؟ شاخذ.
4: أقول له يعطيني.
1: يعطيك يعطيك ولا يجاوبك قصدك؟
4: يعطيني علاجات مثلا. ايش يسوي؟
1: وتصدق انت؟
4: اصدق والله استخدمه يفك معي.
1: ما شاء الله. طيب صحه وعافيه ان شاء الله. طيب زيدان يلا نلعب.
4: يلا نلعب.
1: عطنا المعتاد.
4: شيلوها شيله مع سعود الليله.
1: يلا.
2: جاهز؟ ترى ما فيها مجاملة.
1: جاهز.
2: 30 ثانية بتكشف لنا كل شيء.
1: شين فاكهة صيفية صفراء.
4: شين.
1: شين. شين فاكهة صيفية صفراء.
4: شين.
1: ها نوع من
4: الشمام.
1: شمام. اي. صاد صوت احتكاك الباب او المعدن.
4: صرير.
1: صرير. ضاء شيء يوضع على الجرح لحمايته.
4: حرفش.
1: ضاء.
4: الباء.
1: ضاء. ضاء والله. ضاء ما فيش. ضاء.
4: الضباد.
1: صح. النوم. زيدان.
4: هلا.
5: سعود ويا يا سعود ويا احلى واحد موجود سعود السعود.
1: شكرا زيدان يعطيك العافية. سارة.
6: هلا.
1: أهلا وسهلا.
6: يا هلا.
1: كيف الحال يا سارة؟
6: بخير.
1: دوم إن شاء الله.
6: كيف حالك؟
1: يطول عمرك. سارة من أنت؟ كلميني.
6: من الرياض.
1: ونعم.
6: نعم بحالك. يلا طرب.
7: والله يا الرياض وش كثر أنا مشتاق لك.
1: سارة وش قلتي؟
6: إيش؟
1: وش قلتي؟
6: أقول يلا رابح. تحية.
1: جاهزة. طيب سارة متى آخر مرة استخدمت الذكاء الاصطناعي بسرعة؟
6: والله استخدمه كل يوم.
1: كل يوم؟
6: اي. اسأل عن كريم، اسأل عن طبخة، اسأل عن شيء.
1: بس
6: بس
1: يعني عدل لي صورة. هذه ما في.
6: لا لا لا.
1: اي انتبهي.
6: لا لا لا ما في.
1: الوصفة قلتي انت صح؟ يعطيك طبخة؟
6: لا أسأله مثلا عن حاجات، عن طبخات مثلا، عن كريمات البشرة وزي كذا يعني. اللي يناسب البشرة يناسب الشعر إذا ناسك زي كذا يعني.
1: خلطات؟
6: لا لا لا لا
1: ما أبد
6: أبد.
1: تروحين تركبين خلطة معاها بعدين خل...
6: لا لا.
1: خلطة سارة اللي تبيض البشرة هذه انتبه.
6: لا لا لا.
1: طيب يا سارة يلا نلعب.
6: يلا
1: يلا عطيني.
6: شيلوها شيلة مع سعود.

0: ولاد الليلة.
1: يلا
0: ما إيه؟
2: معك 30
1: وشو؟ شو قلتي؟
0: لا ما قلت شيء.
1: يلا ما
2: معك 30 ثانية، لا تقول بعدين ما لحقت.
1: يلا راء، مدينة سعودية على ساحل البحر الأحمر. الراء
0: رأس تنورة.
1: البحر الأحمر رأس تنورة. راء مدينة سعودية على ساحل البحر الأحمر. ها
0: يا الله
1: يا الله يا الله، غششني يا شات جي بي تي، غشش. خلي شات جي بي تي يعطيك الوصفة الصح كلها منا. سارة
0: والله على نعم،
1: يعطيك العافية.
0: يو
2: هذه الخسارة رقم كم؟
1: شكرا سارة.
0: إيه العفو،
1: يا هلا، نورتينا وشاركينا الجمعة الجاية، أهلا وسهلا. ديما
3: مرحبا.
1: أهلا مرحبا وسهلا
4: ديما،
3: أهلا وسهلا فيك.
1: خفضي على الراديو.
3: طيب بخفف على الراديو.
1: نعم
3: الحين كويس؟
1: الآن جيد جدا.
3: يلا ممتاز.
1: كيف حالك؟
3: الحمد لله. حالك؟
1: من أين تتصلين؟
3: من الرياض. الله يحفظك.
1: أنعم وكرم. لبيك والله يا الرياض، مش كثر انا مشتاق لك. ديما
3: هلا والله.
1: هلا بك، كيف الحال؟
3: الحمد لله بخير.
1: اخر مره استخدمت الذكاء الاصطناعي متى؟
3: قبل شوي.
1: وش سالتي؟
3: سالت اجهز الاجوبه.
1: نظامك. طيب اجل نسرعها، بس كيف راح يعني كيف تسالينه؟
3: أسأله والله أسئلة عامة.
1: لا الحين أنت تقولي لي أجهز الأجوبة. أجوبة إيش؟
3: أجهز الحروف وأقول له يعطيني إجابات.
1: أوكي، بس أنا كل سؤال مختلف عن الثاني.
3: طب يلا أنا جاهزة.
1: بتستخدمينه؟
3: لا لا خلاص.
1: لا خلينا نشوف تفوزين معه ولا لا.
3: طيب يلا تمام.
1: طيب يلا جاهزة؟
3: يلا جاهزة.
1: ما تستخدمينه في المدرسة صح؟ أو في العمل يعني ما أدري عاد.
3: لا ما استخدمه.
1: أكيد
3: أكيد.
1: يلا عطينا المعتاد.
3: يلا
1: يلا شنو؟
3: يلا نبدأ.
1: إيه عطينا المعتاد.
3: وش المعتاد؟
1: أنت ما سمعت اللي قبلك ولا إيش؟
3: الصراحة لا.
1: شيلوها شيلة مع سعود الليلة. يلا
3: يلا
1: قولي.
3: شيلوها شيلة مع سعود
1: الليلة.
3: الليلة
1: يلا
2: معك 30 ثانية، لا تقول بعدين ما لحقت.
1: يلا ديما مع الذكاء الاصطناعي وتبغى تجاوب. راء مدينة سعودية على ساحل البحر الأحمر.
3: رابغ.
1: رابغ. سين قطعة تفرش على الأرض.
3: سجاد.
1: ما يحتاج. فاء حشرة جميلة ملونة فراشة. الأجنحة فراشة. نون مركز الذرة.
3: نواة.
1: قاف مشروب يصنع من حبوب البن.
3: قمح.
1: الله عليك
2: ولعبتها صح، واضح ان مخك صاح اليوم.
1: لحظة استخدمتي ولا لا؟
3: لا والله بدون اي شيء.
1: اكيد
3: مخي فقط.
1: مخك فقط؟
3: اي نعم.
1: اجل خذي الاهداء هذا القوي. جاهزة؟
3: يلا جاهزة.
1: يلا نشيهم طنشيهم اقهريهم احقريهم خشبكيهم طعثريهم اقلب الملعب عليهم اربكيهم مهزميهم حيريهم. يعطيك العافية ديما.
3: الله يعافيك.
1: نورتينا واهلا وسهلا، شاركينا الجمعة الجاية. اهلا وسهلا. ألو مها.
5: أهلا.
1: أهلا وسهلا.
5: أهلا.
1: كيف الحال مها؟
5: الحمد لله
1: دوم إن شاء الله. من وين تكلمين يا مها؟
5: من الرياض.
1: ونعم. مها كم عمرك؟
5: 14.
1: ما شاء الله العمر كله إن شاء الله. تستخدمين الذكاء الاصطناعي؟
5: إيه.
1: إي بوشو؟
5: كل شيء.
1: كل شيء كل شيء؟
5: كل شيء كل شيء.
1: مثلا أعطينا وش آخر سؤال سألتيه؟
5: حش.
1: ها؟
5: حش
1: الله. إيه؟ راس العدو إن شاء الله. حش بمين أنت وياه؟
5: بوحدة
1: من صديقاتي. إيه؟
5: لا مو صديقاتي، عدوتي
1: يعني. حشيت أنا والذكاء الاصطناعي عن واحدة من عدو. واحدة إيش؟
5: عدوتي.
1: عدوتي يما ايه؟ من هم جيل الألف الألفة أعتقد اسمهم أجيل الألفة وين؟
5: ألفة.
1: طيب يا مهاوي جاهزة؟
5: اي يلا
1: أكيد؟
5: اي أكيد.
1: آه مو بكا تقفلين تحشين فيني؟
5: لا لا عليك.
1: أكيد؟
5: أكيد.
1: طيب يلا عطينا المعتاد.
5: إيش؟
1: قولي شيلوها شيلة مع سعود الليلة.
5: شيلوها
1: شيلة
5: مع سعود الليلة.
1: يلا
2: معك 30 ثانية، لا تقول بعدين ما لحقت.
1: يلا بحرف الدال، وعاء لرفع الماء من البير.
5: دلو.
1: دلو حاء قماش ناعم وفاخر. إيش؟
5: حرير.
1: حرير واو مادة تستخدم لتشغيل المحركات. يلا
5: دقيقة.
1: واو مادة تستخدم لتشغيل المحركات، السيارات وأي محركات غير الكهربائية طبعا. ها
5: وقود.
1: وقود صاد إناء ناكل فيه.
5: صحن.
1: صحن باء نبات أخضر. الوقت راح. مها
5: هلا.
1: يلا يلا أنت فايزة أنت فايزة. لا مو هذي مو هذي. شكرا مها.
5: عفوا عفوا.
1: يلا باي. الو هيفاء.
4: حياك الله.
1: اهلا وسهلا الله يحييك، شلونك؟
4: بخير الله يسلمك.
1: دوم ان شاء الله. من وين تكلمينا يا هيفاء؟
4: من الرياض.
1: ونعم لا لا اهل الرياض مسيطرين اليوم. هلا وسهلا. هيفاء
4: أنا والله.
1: آخر سؤال سألتي فيه الذكاء الاصطناعي وش كان؟
4: بالمنام. يفسر لي أحلامي كل يوم.
1: لا لا يا جماعة وصلت المرحلة أن الذكاء الاصطناعي يفسر أحلامكم؟
4: المشكلة يضحك علينا ونصدقه.
1: إيه عاد مشكلة إذا الخوف إذا أعطاك شيء كذا مو زين ولا شيء سلبي. يعني.
4: والله يعطينا أمل ونصدم بالصبة.
1: انتبهوا يا جماعة يعني مو لهالدرجة يعني قمتوا تستخدمون وصفة طبية يعني والحين تفسير أحلام وش بعد أعطينا مصائب ثانية
4: والله يمكن الطبخات إذا انزنق
1: اي طبخات تهون يعطيك وصفة عادي بحار غلط فيه ولا هذا يمشي الوضع بس يعني أبي مصيبة ثانية غير التفسير
4: بس والله هذا أكثر شيء يعني
1: أكثر شيء واضح أنه يوميا تحلمين تفسرين أحلامك
4: والله صديق الصدوق عاد ما ندري هو صدوق ولا كذوق.
1: الثانية الثانية. يلا نلعب.
4: ألعب.
1: تستخدمينه في اللعبة ولا لا؟
4: لا.
1: يلا عطينا المعتاد.
4: إيه.
1: قولي
4: وش أقول؟
1: قولي شيلوها شيلة مع سعود الليلة يا جماعة احفظوها
4: شيلوها شيلة مع سعود الليلة.
1: يلا
2: معك 30 ثانية
1: قدام
2: لا تقول بعدين ما لحق.
1: باء نبات أخضر يستخدم في السلطة.
4: خس.
1: ها؟ باء باء
4: باء
1: باء
4: بطاطس.
1: نبات أخضر يستخدم في السلطة بطاطس. ها
4: بقدونس. بقدونس
1: أثر عليك الذكاء الاصطناعي. ألف نبات عطري يعرف بالروزماري. إي
4: أكليل الجبل.
1: أكليل الجبل. ثاء لباس رجالي تقليدي.
4: ثوب.
1: ثوب شين مصدر ضوء صغير للزينة
4: بحرف ايش؟
1: شين مو بس للزينة شين. يعني اذا طفى الكهرباء
4: شمعة. شمعة.
1: شين طاء اوكي طاء خضراء حمراء شائعة
4: طاقة شمسية
1: ولوش. استغفر الله. هيفا
4: لا فهمت الاخير عدنا حرفين.
1: عدنا حرفين. طيب ان شاء الله
2: راح الوقت حاول مرة ثانية يمكن الحظ يحن عليك.
1: شكرا هيفا
4: الله يعطيك العافية.
1: تحية لك ولك ولأهل الرياض الكرام. يا هلا وسهلا. أم عبد العزيز.
6: يا هلا.
1: أهلين.
6: هلا والله.
1: كيف الحال؟
6: الحمد لله تمام.
1: دوم إن شاء الله. أشوف بالسيارة صح؟
6: لا والله كنت شفت السيارة بعدين نزلت للسوبر ماركت.
1: السوبر ماركت وش مقاضي الأسبوع ولا؟
6: أيه.
1: شبسات ولا. وحلويات ولا مقاضي مقاضي؟
6: لا لا لا مقاضي مقاضي.
1: أكيد سألتي شات جي بي تي وش تقضى اليوم؟
6: لا والله.
1: طيب.
6: راح على شيء محدد.
1: تستخدمين الذكاء الاصطناعي بشو؟
6: والله استخدمه زي البحوث زي كذا. بما إني أنا طالبة جامعية وأخذت ثانوية.
1: ما شاء الله.
6: فأسوي أعمالي وأعماله.
1: بس مو 100% طبعاً صح؟
6: لا لا. زي مثلا اذا بغيت مثلا بحث للجامعه وزي كذا يعني هو يساعدني
1: مساعد فقط يعني ما راح ما يشيل الليله كلها
6: اي لا لا اخذ معلومات مثلا من هنا ومعلومات من هنا واكمل منها عشان يطلع على اكمل وجه
1: طيب طيب
6: وكامل وجه الله
1: ونعم بالله يلا نلعب انت شلون تلعبين وانت بالسوبر ماركت
6: لا مو مشكله واقفه على جنب
1: نلعب لعبه المقاضي يا جماعه يلا
6: يلا
1: اعطيني شيلوها شيله مع سعود الليله بصوت عالي
6: يلا شيلوها سيلة مع سعود الليلة
2: معك 30 ثانية لا تقول بعدين ما لحق
1: يلا بحرف الطاء خضار حمراء شائعة طماط صح ميم أداة نستخدمها للأكل والتحريك
6: ملعقة
1: أو معلقة يسمونها أحيانا غين غطاء خارج الكتاب
6: إيش غطاء إيش
1: غطاء خارج الكتاب غين
6: غطاء خارج
1: للكتاب
6: غلاف
1: لام فاكهة صفرة حامضة
6: لام
1: فاكهة صفرة حمراء شنو حامضة زين حلوة شعبية مقلية
6: زلابية
1: الله عليك
2: والله ولعبتها صح واضح ان مخك صح اليوم
1: لا مصحصحة مصحصحة طيب لحظة خذي هذا الهداء يلا يلا يلا هي لا تحطين سبيكر جيب العيد يعطيك العافية
6: الله يا
1: اهلا وسهلا ام عبد العزيز ونورتينا وشاركينا دايم عاد ها
6: ان شاء الله
1: يا هلا يا هلا فمان الله سعاد الو
7: اهلا
1: يا هلا وسهلا كيف الحال
7: الحمد لله بخير
1: طيبه ان شاء الله
7: والله الحمد لله
1: دوم ان شاء الله سعاد من وين تكلمينا
7: من وادي الدواسر
1: ونعم يا هلا ومرحبا سعاد
7: ايوه
1: اخر سؤال سالتي فيه الذكاء الاصطناعي وش كان
7: والله يعد لي صور
1: يعد لي صور
7: ايه
1: انتبه لي يكون صورك
7: لا لا صور ورد كذا يعني
1: صور طبيعه يعني
7: ايه
1: اي ترى يعني لا تامنونه لانه يعني بكره
7: والله صادق
1: يكون ضدنا طيب إيه؟ طيب طيب يعني استخداماتك للذكاء الاصطناعي كثيرة ولا شوي؟
7: صراحة كثير
1: يعني صار في حياتك اليومية دايم
7: لا حسب يعني مثلا أقول يعني حول التاريخ كذا يعني الهجري كذا
1: استخدمتوه في الحش؟
7: لا والله
1: سوالف؟
7: لا أبدا
1: الصوت ما جربتي صح؟
7: لا أبدا
1: طيب لان اذا انتبهي لان اذا استخدمتيه بتصدقينه يعني فعليا وصل لمرحله انه صار كانه واحد قدامنا يسولف طيب يلا نلعب
7: يلا
1: اعطيني المعتاد
7: ايش
1: اعطيني شيلوها شيله مع سعود الليل يلا
2: معك 30 ثانيه لا تقول بعدين ما لحقت
1: يلا راء اسم ولد يبدا بحرف الراء
7: ريان
1: هاء قوس القمر في أول الشهر
7: إيش؟
1: قوس القمر في أول الشهر بحرف الهاء
7: هلال
1: جيم ارتفاع طبيعي شاهق عن سطح الأرض
7: ما أسمع
1: جيم ارتفاع طبيعي شاهق عن سطح الأرض
7: جيم
1: أيه
7: شو اسمه الجبل
1: شو اسمه؟ فاء مكان إقامة للمسافرين
7: فاء
1: سعاد
7: ما أسمع
2: راح الوقت حاول مرة ثانية يمكن الحظ يحن عليك
1: شكرا ألو فاطمة
8: أهلا وسهلا
1: أهلا وسهلا يا فاطمة كيف الحال؟
8: الحمد لله رب العالمين
1: دوم إن شاء الله فاطمة من وين تكلميني؟
8: من ينبع
1: من ينبع يا هلا صناعية ولا البلد؟
8: الصناعية
1: يا أهلا وسهلا فيك يا فاطمة نورتينا فاطمة
8: الله يحفظ
1: وياك يا رب. وش استخداماتك في الذكاء الاصطناعي بصراحة؟
9: والله أنا معلمة فأنا بستخدم

0: كثير يعني بستخدم
1: لحظة لحظة لحظة فاطمة انت، لحظة يا فاطمة تعالي تعالي تعالي، انت
0: تفضل.
1: انت من وين تكلمي، من وين اساسا؟
0: انا مصرية اصلا.
1: انعم واكرم، اهلا وسهلا.

0: فاطمة،
1: تفضل.
0: يا أهلا وسهلا. اختياراتك إيجابية ولا سلبية؟
1: في ايه بالظبط؟
0: يعني بشكل عام.
1: إيجابي الحمد لله إن شاء الله.
0: يعني دائما اختياراتك صائبة صحيحة.
1: الله المستعان، ربنا يختار لنا إن شاء الله الخير.
0: متأكدة من كلامك هذا؟ ها؟
1: اتفضل، بقول ربنا يكتب لنا الخير يعني.
0: آمين يا رب. فاطمة،
1: اتفضل.
0: طيب الحين أنا عرفت استخداماتك للذكاء الاصطناعي، بصفتك معلمة تستعينين فيه في بعض الأمور.
1: ايه ايوه صحيح، بستخدمه ايوه كتير.
0: مساعد ولا 100%؟
1: لا طبعا مش 100%، 100% شغل الإنسان، لكن الذكاء الاصطناعي أداة مهمة يعني، بتساعدنا في كل خطوات حياتنا، مش بس في التدريس يعني، حتى في البحث العلمي، في الماجستير، بيساعدني كتير.
0: طيب يعني لو غاب عنا الذكاء الاصطناعي، ألغوا تماما عن البشرية، إيش راح يكون معك في وضعك أنت؟
1: مش سمع كويس، ما قلتني كده؟
0: أقول لو ألغوا الذكاء الاصطناعي إيش حيكون وضعك؟
1: عادي، ما احنا عشنا من غيره سنين يعني، بس هو زي ما قلت حضرتك هو أداة يعني، احنا بنستخدمه كأداة.
0: طيب.
1: بنطوعه علشان يخدمنا ويسهل علينا يعني الشيء اللي كان ياخد معنا وقت طويل، بنختصر به الوقت.
0: الحين راح يبين معاك يا فاطمة، حنلعب لعبة حتبين هل فعلا كان أداء أشد الذكاء الاصطناعي كان أداء ولا أثر علينا. جاهزة؟
1: أوكي جاهزة.
0: يلا أعطينا.
1: مش فاكرة بنقول إيه.
0: شيلوها شيلة مع سعود الليلة. يلا
1: شنو هالشيلة مع سعود الليلة؟
0: يلا
2: معك 30 ثانية، لا تقول بعدين ما لحقت.
0: بحرف الخاء، أداة تستخدم لتخزين الملابس.
1: خزانة.
0: دال، شيء يستخدم للكتابة والتدوين.
1: دال؟
0: أيوة.
1: ديسك.
0: للكتابة دال. للكتابة
1: نكتب به؟
0: نكتب عليه بحرف الدال. نكتب فيه، نكتب عليه، نكتب فوقه. ها،
1: دفتر.
0: أيوة. ذال، نبات تؤكل حبوبة مسلوقة أو مشوية.
1: ايه هو الحرف
0: ذال نب...
1: نبات تؤكل.
0: فاطمة،
1: ذرة.
0: صح النوم.
2: هذه الخسارة رقم كم؟
0: شكرا يا فاطمة.
1: شكرا لك.
0: أهلا وسهلا. باي. ألو ظافر.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام، هلا بالصوت.
3: الله يسلمك.
0: كيف الحال؟
3: والله بالخير جميعا.
0: مساك الله بالنور والسرور. ظافر من وين تكلمني؟
3: والله أنا في الطريق ما بين الباحة والطائف.
0: الله، هذه زينة وهذه كزينة، ما شاء الله تبارك الله، كل واحدة تقول الزود عندي. يا هلا ومرحبا.
3: طيب.
0: أيوة الله، الله يبارك لكم إن شاء الله. سلامي لأهل الباحة الكرام ولأهل الطائف، ونعم فيكم جميعا.
3: وعليكم زود.
0: ظافر، قول لي وش استخداماتك للذكاء الاصطناعي بصراحة؟
3: والله اني اخر ما استخدمته قبل شوية.
0: وش قلت له؟
3: سكرت على المفتاح في السيارة.
0: ايوة.
3: انا مسافر، واعطاني بعض الحلول وزبطت الامور.
0: والله؟
3: اي والله.
0: خوش، يعني ما احتجت تستعين بحد يفتح لك؟
3: لا استعنا، بس يعني زي ما تقول يعني دلنا على محل وجاء الرجال وكذا.
0: الحين الذكاء الاصطناعي هو اللي يدلك على المحل.
3: ايوه.
0: خوش والله، زين. وهذه استخداماتك عاده يعني استشارات؟
3: واستشارات يعني في حدود الكلام هذا، غيرها ما يعني صور، ما صور لا
0: تعديل تحريف. صور يجاوب عنك فلان تسالني سؤال عطني الرد.
3: لا لا لا لا لا, لا, لا. يعني استشارات بس.
0: اي واضح. يلا نلعب.
3: توكلنا على الله
0: ونعم بالله. عطني المعتاد.
3: شيلوها شيلة مع سعود الليلة.
0: الله عليك.
2: معك 30 ثانية، لا تقول بعدين ما لحقت.
0: بحرف الزين أو الزاي، حجر كريم أخضر.
3: بعده غيره؟
0: لا ما في غيره. حجر كريم لونه أخضر بحرف الزين.
3: ما أعرفه.
0: إلا كنا أيام سبيستون. ها، كوكب
3: زحل.
0: غيره؟
3: زمرد.
0: سين، مكان صغير لبيع المنتجات.
3: سلة.
0: مكان صغير لبيع المنتجات.
3: سوق.
0: سوق شي النبات عطري مشهور. ظافر.
3: أيوة.
0: اسمع. سعود ويا يا سعود ويا أحلى واحد موجود. يعطيك العافية ظافر، شكرا لك، نورتنا وسعدتنا يا حبيبي.
3: الله يسعدك.
0: أهلا وسهلا في مال الكريم. ألو.
4: أيوة ألو.
0: ألو.
4: ألو.
0: ألو.
4: ألو.
0: ألو. ألو.
4: ألو.
0: ألو.
4: ألو.
0: أهلين.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله. من معي؟
4: باسل.
0: باسل، ونعم يا باسل.
4: مالك صوت.
0: من وين تكلمني يا باسل؟
4: من أبها.
0: من أبها البهية، يا هلا ومرحبا. ونعم. باسل.
4: نعم.
0: كيف الأجواء الحين في أبها؟
4: والله برد.
0: برد ما شاء الله تبارك الله، اللهم بارك. باسل كيف العودة من المدرسة؟
4: نص نص.
0: ليه شفا؟
4: عشان هي حلوة بس المشكلة وقتها نبغى ننام احنا.
0: نعم، وش في وقتها ان شاء الله؟
4: مرة بدري.
0: كيف مرة بدري؟ 3 شهور ما كفتك؟
4: لا كفت، لكن نبغى نكمل نوم.
0: تبغى تكمل نوم؟ طيب باختصار نام بدري بتنام زين.
4: صح.
0: الساعة كم تنام؟
4: انا بعد العشاء.
0: بعد العشاء زين، يعني ما شاء الله تاخذ كفايتك بالنوم.
4: الحمد لله.
0: اي الله يوفقك يا باسل. باسل تستخدم الذكاء الاصطناعي؟
4: انا لا.
0: كفو. وابدا
4: كنت استخدمه زمان بعدين ما عاد استخدمته.
0: احسن لك. طيب يعني الحين على الاقل لان شوي كذا يعني تحتاجه في اشياء تستخدمها في دراستك، يساعدك كمساعد طبعا، ها مو تستخدمه كل شيء
4: باذن الله.
0: طيب يلا نلعب باسل.
4: يلا
0: عطني المعتاد.
4: شنو شنو مع سعود الليله؟
0: الله عليك
2: جاهز. ترى ما فيها مجامله، 30 ثانيه بتكشف لنا كل شيء.
0: يلا بحرف الصاد، نبات صحراوي يتحمل الجفاف.
4: صبار.
0: صبار. الف عكس الارتفاع.
4: انشقاق.
0: ضاء حيوان صحراوي صغير.
4: ضب.
0: ممنوع صيده. طاء مادة تستخدم لتغطية الجدران بالألوان.
4: إيش الحق؟
0: طاء. قالها اللي معك. قال.
4: لا.
0: طاء أوكي. ضاء جزء من جسم الإنسان يقع خلفه.
4: ظهر.
0: ظهر، الله عليك. كفو كفو كفو كفو يا باسل.
2: طلعت أذكى مما توقعنا. برافو عليك.
0: باسل.
4: نعم.
0: شكرا لك.
4: أهلا.
0: نورتني وسعدتني باتصالك الجميل وشاركنا دائم
4: بإذن الله.
0: يا هلا. تحية لوالدك، يستاهل صفقة والله، يستاهل
3: يستاهل يستاهل. فكرة.
0: أهلا وسهلا. باي. عبد الرحمن. ألو. ألو.
5: هلا مرحبا.
0: مرحبتين.
5: الله يسلمك.
0: الله يحييك. يا هلا يا عبد الرحمن.
5: بيك. الله يسلمك.
0: شلونك الدحمي؟
5: الله يسلمك.
0: عادي انا اديك عمرك. عادي انا اديك الدحمي ولا
5: اللي تبغاه.
0: يطول عمرك. من وين تكلمني؟
5: سلمك. الدمام.
0: يا هلا بالجار.
6: الله الله.
0: عبد الرحمن.
5: سم
0: سم الله عدوك. تستخدم الذكاء الاصطناعي؟
5: اكيد
0: اكيدين. بعد وش اخر سؤال سالته؟
5: والله بالدوام.
0: بالدوام
5: استخدمها كشيء، معادلات، خطط عمل، اكتشف الشغل.
0: يكتب عنك الايميلات
5: طبعا.
0: طبعا بعد خوش. وش باقي بعد؟
5: والله استخدمه في الاكسل، باوربوينت، الاشياء هذه. معادلات معادلات، اكتشف حسابات. يعني بوفر جهد مره كبير.
0: عندك مشكله مع مديرك يحلها عنك؟

0: طبعا.
1: طيب يا عبد الرحمن نلعب؟
0: تفضل.
1: يلا عطنا المعتاد.
0: شيلوها شيلة مع سعود الليلة.
1: يلا
2: معك 30 ثانية، لا تقول بعدين ما لحق.
1: ويعني أحب السمك يا جماعة. عين نوع من أنواع الأسماك.
0: عنقد.
1: عنقد؟ إيش عنقد هذه جديدة؟ قريبة منها ها، بس قلب في الحروف.
0: كان عد بالعين.
1: عين. هي نفس اللي قلتها أنت، عنقد هذه ما أدري شو، بس إنها في حرفين غيرهم عدلهم.
0: ضاعت المعلومة.
1: ضاعت المعلومة. طيب شكرا.
0: عنقد.
1: والله مصر على عنقد. اسمها عندك.
2: ضيعت وقتك والنتيجة خسارة.
1: يعطيك العافية، شكرا لك، باي.
0: عافيك.
1: أهلا وسهلا. طيب يا جماعة، طيب خلونا قبل ما نقفل وياكم ونختم وياكم، للأسف احنا طبعا وصلنا لختام حلقتنا لليوم. عندي كذا فقرة حاطها كذا على جنب، قلت إذا بقى وقت بدخل فيها، فخلونا ندخل فيها واسمعوني زين، خاصة لأسمائهم محمد ونورة. تمام؟ تدرون وش أكثر شيء يضحك؟ لما تسمع وصف وتحس أنه يتكلم

ضغط لازم تصير رجال. محمد التسعينات غالبا يعتمد عليه الكل، بس ما حد يسأل عنه أو يطمن عليه، هو اللي يحل مشاكل الناس، وإذا جاء دوره مشاكله ما لها حل ويقول عادي أنا بخير. باختصار محمد التسعينات مو بسيط بس متعود يخبي. مواليد التسعينات إذا اسمها نورة، نورة قصتها ثانية، لطيفة اجتماعية بس يا ويلك تغلط عليها، تعرف تمشي أمورها وتعرف متى تسكت وتعرف متى ترد، والأخطر إنها من النوع اللي تعبي وتجمع وتفتح الملفات وتكشف المستور في الوقت المناسب، يا ويلك منها. يعطيكم العافية، هذا وصفنا لمحمد نورة، نشوف الحلقة الجاية مين راح يكون معنا. وصلنا للختام، شكرا صلاح مطاوعة، شكرا ياسمين من الإعداد، وتحية مني لكم من التنفيذ والتقديم سعود العقيلي. في أمان الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
5: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: 9:00 أهلا بكم. أحييكم مستمعي الكرام، وأقدم لحضراتكم النشرة الإخبارية استهلها بالعناوين. القيادة تعزي الرئيس النيبالي في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية. المملكة تعرب عن تضامنها مع الجزائر في ضحايا حرائق الغابات. جمرك الحديثة يحبط تهريب أكثر من 1,000,000 حبة كبتاغون مخبأة في شحنة عدس. إنذار أحمر وأمطار غزيرة تضرب 5 مناطق والدفاع المدني يحذر. كانت تلكم العناوين، وأهلا بكم إلى التفاصيل. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة للرئيس النيبالي راما شندرا بوديل في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية التي وقعت شمال بلاده وما نتج عنها من وفيات ومفقودين، معربا فيها عن أحر التعازي وصادق المواساة لذوي الضحايا والمفقودين. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية عزاء ومواساة مماثلة. أعربت المملكة عن تضامنها مع الجمهورية الجزائرية الشقيقة إثر وفاة وإصابة عدد من الأشخاص نتيجة اندلاع حرائق في الغابات شمال شرق البلاد، كما عبرت عن صادق مواساتها وخالص تعازيها لأسر المتوفين وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل. تمكن جمرك الحديثة من إحباط محاولة تهريب أكثر من 1,000,000 حبة من مادة الكبتاغون المخدر ضبطت مخبأة في إرسالية عدس محمولة على إحدى

0: الشحنات القادمة إلى المملكة عبر المنفذ بعد خضوعها للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية. وأوضح المتحدث الرسمي باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك حمود الحربي أن الهيئة ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب. أكدت المملكة وباكستان أهمية تعزيز أوجه التعاون المشترك في مجالات الزراعة والأمن الغذائي. جاء ذلك خلال زيارة رسمية لوزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي إلى باكستان. التقى خلالها برئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف، وجرى استعراض أوجه التعاون بين البلدين في مجالات الزراعة والأمن الغذائي، ما يسهم في الدفع بالشراكة الاقتصادية بين البلدين إلى آفاق أرحب ودعم الفرص الاستثمارية الواعدة في هذين القطاعين. التقى وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر خلال زيارته الرسمية إلى سوريا بالرئيس السوري أحمد الشرع، وجرى استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين وبحث آفاق التعاون في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية، فيما اختتم وزير النقل زيارته بتوقيع 4 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات الطرق والسكك الحديدية والنقل الجوي والبريد. استقبلت جوازات ميناء جدة الإسلامي ضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك العمرة، وأنهت إجراءات دخولهم بيسر وسهولة، مؤكدة دعم المنفذ بالإمكانات البشرية المؤهلة والتقنيات الحديثة لتقديم خدمات ذات جودة عالية لضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء مناسكهم بطمأنينة. تستضيف المملكة النسخة 5 من مؤتمر الابتكار في استدامة المياه 2026 في 14 من ديسمبر المقبل في فندق الريتز كارلتون بجدة، بمشاركة أكثر من 10,000 من الخبراء والمستثمرين والمبتكرين يمثلون أكثر من 140 دولة، إضافة لمشاركة أكثر من 250 متحدثا وأكثر من 150 علامة تجارية عالمية. في ختام المؤتمر الذي استضافته منغوليا، أكدت رئاسة المملكة 16 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، أكدت استمرار الجهود الدولية لاستعادة الأراضي والصمود في مواجهة الجفاف. كما حصدت المملكة جائزة الأمم المتحدة للنماذج العالمية الرائدة لإصلاح الأراضي، ما يعد استحقاقا دوليا جديدا يضاف لسجل المملكة في التشجير ومكافحة التصحر.
1: استحقاق دولي جديد يحط على سجل المملكة بعد حصولها على جائزة الأمم المتحدة للنماذج العالمية الرائدة لإصلاح الأراضي، تقديراً لجهود البرنامج الوطني للتشجير في استعادة الأراضي المتدهورة وحماية النظم البيئية. جاء التكريم ضمن أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، ليعكس حضور المملكة في الجهود الدولية المرتبطة بإصلاح الأراضي من خلال نموذج وطني للتشجير والاستعادة. مسار التشجير الوطني يتجاوز زراعة الأشجار ليشمل استعادة الأراضي المتدهورة ودعم الغطاء النباتي وتطبيق أساليب تساهم في إعادة تأهيل المواقع المتأثرة. يرتبط هذا المسار بمستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تدعم توسيع نطاق التشجير وتطوير الممارسات المرتبطة باستعادة الأراضي ضمن توجه نحو تنمية أكثر استدامة. ومن التشجير إلى استعادة الأراضي، تتسع مسارات العمل ضمن رؤية المملكة ليصبح إصلاح الأراضي أحد المجالات التي تتواصل فيها المبادرات الوطنية، مما يسهم في إرساء إرث مستدام للأجيال القادمة.
0: أعلنت وزارة التعليم استمرار تسجيل الطلبة المستجدين من ذوي الإعاقة للعام الدراسي 1448 داعية أولياء الأمور لاستكمال متطلبات التسجيل عبر القنوات الرسمية المعتمدة. تستضيف الرياض النسخة 5 من الحدث التقني العالمي ليب 2026 الاثنين المقبل تحت شعار إلى عوالم جديدة، بمشاركة أكثر من 1000 متحدث وخبير عالمي و1800 شركة تقنية وأكثر من 600 شركة ناشئة إلى جانب 1900 مستثمر. الأستاذ المشارك في الذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله الدرعاني تحدث عن هذا المعرض وما يحمله من عوائد استثمارية ضخمة.
2: اليوم نتحدث عن أكثر من 14 تريليون دولار حتكون على طاولة ليب لهذا العام، وبالتالي ليب لن تكون هذا العام فقط مجرد منصة أو معرض دولي، إنما حتكون منصة لتلاقي كبار المستثمرين في العالم، وأنهم وضعوا هذه المنصة في خطة عملهم الاستثماري السنوي للعمل على إبرام صفقات جديدة وأيضا المساهمة في إبراز المنصات الرقمية وإبراز المنتجات الرقمية، مما يساهم في

0: رفاهية الإنسان، وأيضا يساعد في تعزيز المنتجات الرقمية حول العالم.
1: دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر واتباع الإرشادات بالتزامن مع حالة مناخية تشهدها أجزاء من 5 مناطق وسط إنذارات حمراء من المركز الوطني للأرصاد بشأن هطول أمطار غزيرة شملت مكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير والباحة وجازان. وأكد الدفاع المدني أهمية الالتزام بإرشادات السلامة أثناء هطول الأمطار، داعيا إلى الابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود. في الشأن العربي والدولي، أكد المتحدث الرسمي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور سامر الجطيلي أن المركز يعمل على تمكين الجمعيات المحلية للعمل في الخارج إلى تقديم مشروعات تجاوزت 150 مليون ريال، وأبرزها في مجالات الصحة والتعليم ورعاية الأيتام.
2: العمل في القطاع غير الربحي والجمعيات السعودية حققت الحقيقة ميزة كبيرة جدا في التطور من التطور المستمر وكذلك الحوكمة العالية، وهذا الحقيقة جعل المركز ينظر إلى هذه الجمعيات على أنها يعني شريكة وشراكة ذات أهمية قصوى، لأنها تحمل أمور عدة. أولا الحقيقة هي ما يسمى بصناعة الصورة الذهنية عن الفرد السعودي عندما يقوم بتقديم هذه المساعدات في نفسه. ثانيا الحقيقة الخبر التي تتمتع بها هذه الجمعيات. ثالثا ترخيص الحوكمة العالية والمصداقية والدقة في العمل. انطلقت 66 جمعية، هذه الجمعيات تنوع عملها في مجال الصحة، التعليم، رعاية الأيتام، بناء القدرات، تنوعت الحقيقة التخصصات. والمركز الحقيقة عمل يعني مع إصدار تراخيص العمل في الخارج أو التأهيل، عمل على برامج بناء القدرات لهذه المنظمات، وبحمد الله عز وجل أقام 51 برنامج تدريبي قدم من خلاله 358 ساعة تدريبية، واستفاد من الموظفين في هذه الجمعيات الأهلية أكثر من 422 مستفيد. حجم المشاريع التي نفذت حتى الآن ازدياد الحقيقة، وهناك زياد ملحوظ تجاوز تقريبا 150 مليون ريال سعودي.
1: ناقش اجتماع أمني وعسكري وجمركي مشترك في مدينة المكلا برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي إجراءات تعزيز الرقابة على المنافذ البرية والبحرية والجوية بحضرموت وتشديد مكافحة عمليات التهريب، ما يضمن إحكام سيطرة الدولة على المنافذ الرسمية وإغلاق غير القانونية منها. خبر الأخير في هذه النشرة، أعلنت القوات الأمريكية تطهير ممرات الشحن الدولية في مضيق هرمز من الألغام البحرية التي زرعها الحرس الثوري الإيراني، كما أجبرت 75 سفينة على العودة وعطلت 3 سفن أخرى بسبب مخالفة توجيهات الحصار، فيما أكدت مساعدتها لنحو 1500 سفينة تجارية على عبور مضيق هرمز خلال الأشهر الماضية، كانت تحمل نحو 750 مليون برميل من النفط الخام والمتجهة إلى أسواق الطاقة العالمية. بهذا الخبر أصل وإياكم إلى نهاية النشرة. في ختامها هذا تذكير بأبرز العناوين. القيادة تعزي الرئيس النيبالي في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية. المملكة تعرب عن تضامنها مع الجزائر في ضحايا حرائق الغابات. جمرك الحديثة يحبط تهريب ما يزيد عن 1 مليون حبة كبتاغون مخبأة في شحنة عدس. انذار أحمر وأمطار غزيرة تضرب 5 مناطق والدفاع المدني يحذر. نشرة انتهت. في الختام تقبلوا تحياتي فريق العمل، الزملاء في التحرير وفي التقديم علي بن عبد السلطان، وفي التنفيذ على الهواء زميل علي الحصيني، ودمتم في رعاية الله.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان.
2: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع.

0: دارات يأتيكم السبت الثانية ظهرا.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. كأس العالم للرياضات الإلكترونية.
2: إيرادات قطاع الألعاب الإلكترونية في العالم تشكل مكانة كبرى، لا سيما مع تجاوز القطاع نسبة إيرادات سنوية تتخطى 200 مليار دولار، وهو مؤشر يؤكد قوة القطاع. ولا شك أن قيام السعودية بالاستثمار فيه من خلال الاستحواذ على بعض شركات الألعاب الإلكترونية أو شراء حصة منها يضع لها مكانة بين الدول المهتمة في هذا القطاع، لا سيما مع تطوره ودخول المستثمرين فيه بقوة، حيثما أنه تفوق على قطاعات ثقافية عريقة مثل السينما والموسيقى.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: ديرتي حبيبتي.

0: في قلب البحر الأحمر وعلى مقربة من سواحل محافظة القنفذة تستقر جزيرة تذكار كقصيدة كتبتها الطبيعة بماء البحر ونور الشمس. جزيرة هادئة تتنفس صفاء الأفق وتروي حكاية المكان الذي حافظ على نقائه عبر الزمن. في جزيرة تذكار تمتزج زرقة المياه برمال الشاطئ وتنسج الشعاب المرجانية عالماً نابضاً بالحياة، بينما تحلق الطيور البحرية فوق المشهد في لوحة لا تتكرر إلا في البيئات الساحلية البكر. تذكار ليست مجرد جزيرة، بل شاهد على ثراء البحر الأحمر وتنوعه الحيوي، ووجهة تمنح زائرها تجربة تتجاوز جمال المنظر إلى سكينة الروح، حيث يلتقي الإنسان بالطبيعة في أبهى صورها. وفي ظل الاهتمام المتزايد بالسياحة البيئية والمحافظة على الموارد الطبيعية، تبرز جزيرة تذكار بوصفها أحد الجواهر الساحلية الواعدة في القنفذة، لتظل عنواناً للجمال ورمزاً للتوازن بين الإنسان والبيئة، وذاكرة بحرية تحفظها الأمواج وترويها الأجيال.
1: ديرتي حبيبتي.

0: دوزان على إذاعة الرياض.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، مستمعين الأعزاء، في حلقة جديدة من برنامجكم دوزان، البرنامج الذي تنسجم فيه الألحان مع الإحساس والكلمات بنبض الفن لنرسم معا لوحة

0: من الجمال تطرب القلب وتبهج الروح. رحلة فنية أنيقة نأخذكم بها ونمر على محطات من الإبداع والطرب الأصيل، ونستمع إلى حكايات اللحن والكلمة بأعذب الأصوات. أطيب التحايا أبعثها لكم مستمعي الكرام، محدثكم أبو الغيث الحيدر من التقديم، وأقول لكم تحية الإعداد من الجميل عماد عبد الله، وتحية موسيقية عاطرة من فرقة هيئة الإذاعة والتلفزيون بقيادة حسن خيرات. أما من يخرج هذا الجمال إلى مسامعكم فهو بصمة المخرج سعد بنتني. نرحب بضيفنا وضيفكم لهذه الحلقة الفنان الجميل الرائع عبد الله الخالد. حياك الله عبد الله.
1: الله يحييك.
0: كيف الحال؟
1: سلام الله يحييك.
0: شو أخبارك؟ تمام؟
1: تمام الحمد لله.
0: احنا سعيدين جدا بتواجدك معنا.
1: وانا اسعد اني اكون معك.
0: ان شاء الله بس ما تعبت وانت جاي والامور كانت تمام وكل شيء تمام.
1: طيبة.
0: الحمد لله الحمد لله. طبعا احنا ترى هذا البرنامج نسولف فيه، نغني فيه، يعني اعتبرها جلسة ودية. تمام؟
1: تمام.
0: إيه يعني نتعرف على الفنان من خلال الفقرات، في عندنا كم فقرة نتعرف من خلالها على شخصية الفنان وموهبته، وأيضا على إبداعه وفنه. تمام؟
1: تمام.
0: راح نبدأ معك بالأسئلة وبالحوار عن بداية هذه الموهبة. متى بدأت؟ في سن الطفولة؟ في البيت؟ في المدرسة؟
1: من البيت يعني.
0: أيه؟
1: وانا صغير كذا احب اني اغني واسمع
0: من سن صغير يعني.
1: من سن صغير يعني،
0: يعني نقدر نقول كذا 5 سنوات 6 سنوات.
1: لا يعني من 13.
0: اها جميل. أيه. جميل. طيب ما كان فيه مثلا دور للمدرسة بما انه في سن 13 ممكن يكون مثلا في مشاركات في الطابور الصباحي المدرسي ولا
1: نشيد؟ كنت اقول نشيد وكذا و...
0: يعني
1: طلع ايه
0: يعني كان في يعني كان في
1: صوت.
0: إيه؟ في صوت وكان في ناس ملاحظين هذا الصوت.
1: إيه؟
0: انه موجود فكان يطلعك عن طريق الـ الـ الـ المسرح المدرسي او الطابور المدرسي.
1: إيه؟ نعم.
0: ممتاز. دور الاهل، طيب هل فيه شخص كذا حسيت انه دعم هالموهبة، قال لك انت فنان، قال لك هذا طريقك امشي في الفن كمل؟
1: اخوي، في اخوي يعني هو اللي قال لي غنوا صوتك حلو واستمر.
0: ماشي.
1: والحمد لله.
0: ما شاء الله. حلو حلو. طيب احنا عندنا اول فقرة بعنوان زمن الفن الجميل، يعني تتكلم عن الطفولة وعن الأشياء الحلوة في الطفولة. هذه الفقرة تعتمد على الأغاني يا عبد الله اللي كنت تسمعها في طفولتك وما زالت عالقة في ذهنك إلى الآن. إيش الأغنية اللي محفورة في ذاكرتك من الطفولة إلى الآن؟
1: في أغنية، يمكن في أغاني بس الأغنية اللي أنا دائما أحب أسمعها تكون حقت الرواشد.
0: حقت الرواشد.
1: الرواشد.
0: إيش هي؟
1: أعتذر لي.
0: أعتذر لي. الله.
1: أعتذر لي.
0: أي كلمة. الله الله الله. جميل. طيب إيش رأيك نسمع المستمعين الأعزاء هالأغنية من صوتك؟
1: تمام.
0: نسمعها من صوتك.
1: نسمع.
0: تمام. يلا عشان نروح نسمع هالأغنية الجميلة بصوت الفنان عبد الله الخالد ونرجع نكمل معكم دوزان.

0: دوزان على إذاعة الرياض.
1: الله الله الله على الجمال. يا سلام يا سلام يا عبد الله على الصوت الرائع والإحساس الجميل في هالأغنية الطربية الجميلة. يعطيك العافية عبد الله.
2: عافيك.
1: الله يخليك يسعدك عبد الله. احنا وصلنا في الحديث عن ان عندك الأخ الأكبر او الأخ بشكل عام هو اللي كان يدعم هالموهبة.
2: صح.
1: طيب الزملاء الأصدقاء الطلعات، هل كان تسمع منهم مثلا يقول لك يا عبد الله يا أخي سمعنا هالأغنية الفلانية، نحب نسمع هالأغنية بصوتك؟
2: فيه أكيد. طلعت الشباب أكيد فيه يعني. أيوة. نسمع وغنوا واجتهد. أيوة. وزي كذا.
1: أيوة. يعني حتى الزملاء والأصدقاء كمان كانوا
2: أكيد
1: داعمين.
2: أكيد أكيد.
1: جميل. طيب نروح للفقرة الثانية. الفقرة الثانية بعنوان كلاسيكيات، وهذه الفقرة تعتمد على الأغاني الطربية الهادية. إيش تحب تسمعنا فيها الفقرة؟
2: عديم الشوق.
1: عديم الشوق؟ اللي مين هالأغنية؟
2: فنان عبد المجيد عبد الله.
1: الله الله. أجل نسمع أغنية عديم الشوق بصوت الفنان عبد الله الخالد ونرجع نكمل معكم دوزان.

0: يا سلام، الله الله الله على الإبداع، يا سلام على الجمال، الله على الصوت الرائع. يعطيك العافية عبد الله.
1: الله يعافيك.
0: شكرا جزيلا لك، وأيضا شكرا لفرقة هيئة الإذاعة والتلفزيون، يعطيكم الصحة والعافية. عبد الله، الآن ما شاء الله أنت غنيت أغنية للفنان عبد الله الرويشد، غنيت الأغنية الثانية للفنان عبد المجيد عبد الله. أنت الآن حطيت المستمعين في حيرة، تمام؟ أتوقع أنهم يسألوا يقولوا مين الفنان المفضل لعبد الله؟ مين فنانك المفضل؟
1: فنان المفضل محمد عبد.
0: محمد عبد. على طول إجابة سريعة.
1: أكيد.
0: يعني بصراحة أكثر أو أسرع ضيف جاوب على هذا السؤال. بالعادة الناس تقول فلان وفلان وفلان، ولكن أنت ما شاء الله يمكن متعلق بالفنان محمد عبده بشكل كبير، لذلك كانت الإجابة حاضرة.
1: أكيد حرمنا.
0: جميل. طيب، أغنية كذا تتمنى أو تمنيت أنك أن هالأغنية لك، كل ما تسمعها تقول يا ليت كانت هالأغنية لي.
1: أغنيات من متى حسيت فيني.
0: من متى
1: حسيت فيني.
0: من متى حسيت فيني. الله، نسمعها. طيب
1: نسمعها.
0: يلا نسمع من متى حسيت فيني بصوت الفنان عبد الله خالد، ونرجع نكمل معكم دوزان.
2: دوزان على إذاعة

0: الله الله الله على الأغنية الجميلة. يا سلام يا سلام يا عبد الله، يعطيك الصحة والعافية يا عبد الله.
1: الله يعطيك.
0: جميلة جدا هالأغنية عبد الله. دائما يعني الشخص يكون عنده رهبة لما يواجه جمهور، هل هذه الرهبة كانت موجودة عند عبد الله؟ حس فيها يعني تتذكر أول مرة واجهت فيها جمهور حسيت بهالرهبة ولا؟
1: حسيت أكيد بالرهبة.
0: طيب كيف كان الموقف؟ وصف لي كيف أنت قدرت تتغلب على هذا الموضوع، ولا هل ما زال إلى الحين ملازمك هالشيء؟
1: أكيد للحين ملازمني ذا الشيء، بس يعني خلاص يعني تعودت إني أكون مواجه دائم.
0: إيه. تحس إنه هو دافع ممكن يخلي الشخص إنه طالما إنه يخاف على عمله وكذا إنه يحاول إنه ينتج شيء جميل أو يظهر غنى حلو بصوته، ولا كيف؟
1: أكيد يساعدني مجتهد يعني وغني كويس.
0: إيه، لأن أنا حتى فيه فنانين كبار إلى الآن يقول وقفة المسرح لها رهبة، لها هيبة.
1: صح.
0: يعني الواحد يحس في الدقائق الأولى أنه لا لسه ما سيطر على رهبته. صحيح؟
1: صحيح أكيد.
0: طيب طيب بالنسبة للأعمال، هل لك أعمال عبد الله موجودة في وسائل التواصل الاجتماعي؟
1: لي أعمال يعني عملين يعني موجودة.
0: أعمال خاصة؟
1: أعمال خاصة.
0: حلو. إيش هي وإيش هي؟
1: أغنية إذا ودك.
0: أيوة.
1: كلمات محمد الشمراني والحاني.
0: ما شاء الله. هي. حلو. جميل. والأغنية الثانية؟
1: ليتك تحس.
0: ليتك تحس. يا سلام. جميل جميل جدا. طيب إحنا الآن رح نروح لأصعب فقرة عندنا في البرنامج، هي عبارة عن تحدي. تمام؟
1: تمام.
0: أنا أقول لك مواقف وأطلب منك أنك تعطيني أغنية مقابل هالمواقف. تمام؟
1: تمام.
0: الموقف الأول يتكلم لو فيه أشخاص، يقول لك فيه أشخاص يا عبد الله مهما توصف لهم قدرهم غلاتهم تحس إنه قليل في حقهم، هالأشخاص أو هالناس بإيش يذكروك؟ إيش الأغنية اللي ممكن تقولها؟ أنا
1: تصدق ولا أحلف لك، يعني أحس إنها هي واضحة.
0: تصدق ولا أحلف لك، عجزت بلساني أوصف لك. الله الله الله، جميل جميل جدا. يلا نسمع هالأغنية منك يا عبد الله، نرجع نكمل برنامجكم دوزان.

0: جوزان على إذاعة الرياض.
1: يا سلام يا سلام يا سلام، الله الله الله يا عبد الله، الله الله على الصوت الجميل، ما شاء الله عليك يا عبد الله، يعطيك العافية.
2: الله يعافيك، تسلم.
1: الآن عرفت الموضوع وعرفت اللعبة في هالتحدي كيف؟ تمام، أنا أقول لك الموقف وأنت تعطيني الأغنية المناسبة لهالموقف، تمام؟
2: تمام.
1: نروح للتحدي الثاني اللي يقول: بما أن احنا عبد الله في إذاعة الرياض، فودنا لو مثلا تعطينا مثلا شيء، أغنية يعني عن الرياض أو عن نجد، أغنية للمستمعين الكرام. هنا
2: تكون ليالي نجد.
1: ليالي نجد، إيه. الله الله الله، حلوة هالأغنية، حلوة هالأغنية، وما شاء الله على طول جت في بالك.
2: أكيد دائما أسمعها.
1: جميل، يلا نسمع هالأغنية من عبد الله الخالد ونرجع نكمل معكم دوزان.

0: يعطيك العافية عبد الله، صوت جميل ورائع ما شاء الله عليك.
1: تسلم
0: الله. الله يخليك، وشكرا أيضا لفرقة هيئة الإذاعة والتلفزيون، يعطيكم العافية. نروح للاختبار الثالث، واللي يقول الخيانة أكثر شيء صعب، صح؟
1: أكيد.
0: إيه، ولكنها تختلف، يعني في خيانة نقدر نقول عليها خيانة شخص غالي، في خيانة نقدر نقول عليها خيانة حبيب، في خيانات كثيرة. أنا أبغاك تقول لي أي أغنية تتكلم عن الخيانة.
1: خانتني وقت الدار.
0: الله الله، يعني أنت ما رحت للحبيب ولا رحت رحت للوقت.
1: الوقت
0: هو اللي خانك الوقت. جميل جميل يا عبد الله، يلا نسمع في صوتك.

0: يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، الله الله الله الله الله الله على الإبداع يا عبد الله، ما شاء الله عليك، يعطيك العافية يا عبد الله.
1: الله يعافيك، تسلم
0: عبد الله. إلى الآن احنا ماشيين تمام تمام،
1: قد التحدي.
0: ايوه، وباقي معنا فقط اللي هو فقرة واحدة ونخلص من فقرة حكي أغاني. و التحدي فيها يقول يعني في البعاد احيانا يا عبد الله مو بس الصوت اللي ينادي، احيانا لما تبتعد عن شخص ما تناديه بس بصوتك، تحس ان قلبك يناديه، تحس ان روحك تناديه، تحس ان الاماكن اللي تعودتم انكم

0: تجتمعون فيها كمان تناديه. فأبغى أغنية لها الموقف.
1: أغنية اسمع رسول أشواق.
0: أيوة
1: قلبي تناديك.
0: الله الله الله، اسمع رسول أشواق قلبي تناديك ولا يناديك؟
1: يناديك
0: يناديك. يا سلام للفنان
1: محمد عبده.
0: للفنان محمد عبده، فنان العرب. نسمع هالأغنية من عبد الله الخالد ونرجع نكمل معكم برنامجكم دوزان.

0: يا سلام يا سلام يا سلام يا عبد الله، يا سلام. الله الله الله، جميل جميل جميل جدا. والحقيقة يعني في حكي أغاني أبدعت. يعطيك الصحة والعافية عبد الله.
1: الله يهديك
0: عبد الله. للآن مثلا يسمع صوتك وتعلق بهالصوت وبهالأداء وبهالجمال، يمكن يسأل هل في عمل قريب للفنان عبد الله الخالد؟
1: أكيد إن شاء الله فيه عمل قريب.
0: ما شاء الله ما شاء الله. ممكن تعطينا كذا بعض التفاصيل عن العمل، أشياء حصرية للبرنامج؟
1: يعني عمل لطيف خفيف لطيف بإذن الله. كلمات الشاعر فارس والحاني.
0: ما شاء الله. ألحانك؟
1: ألحان.
0: أنت ملحن؟
1: ألحن وأغني.
0: هذه أول أغنية تلحنها؟
1: لا لا، لحنت قبل. يعني
0: لحنت قبل كذا؟ طيب ممكن كذا بس سمعني مقطع من بدون الموسيقى، كذا مقطع بصوتك من الأشياء اللي لحنتها.
1: اللي لحنتها؟
0: أي
1: فيه إذا ودك.
0: يلا مقطع كذا بسيط بصوتك. يلا

0: أنا حبك معودني أشوف الويل وأذوق الآه.
1: الله الله الله الله.

0: أغنية عربية. احنا دائما نحب في هالفقرة نسمع شيء عربي. ايش تحب تسمعنا فيه؟
1: كل ده.
0: كل ده؟
1: إيه؟
0: كل ده كله؟
1: إيه؟
0: يا سلام، حلو. اجل نسمع هالأغنية الجميلة بصوت الفنان عبد الله الخالد.
2: دوزان على

0: الله الله الله يا عبد الله، يا سلام يا سلام على الإبداع، يا سلام على الطرب، يا سلام على الجمال. الحقيقة ختام جميل، ختام جميل ورائع لهالحلقة، بهالأغنية، بهالأداء، بهالإبداع، بهالصوت. احنا الحقيقة نشكرك جزيل الشكر عبد الله لتلبيتك دعوة للبرنامج وحضورك معنا، كنت ضيف غالي وعزيز علينا، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك.
0: الله يخليك. شكرا أيضا لكم مستمعين الأعزاء، يقولها لكم من التقديم محدثكم أبو الغيث الحيدر، ومن الإعداد الجميل الرائع عماد العبد الله، وأيضا لكم تحية فرقة هيئة الإذاعة والتلفزيون بقيادة حسن خيرات، وتحية الإخراج والإبداع من سعد بنتني. نلقاكم في حلقة قادمة من دوزان في أمل.

دوزان على إذاعة الرياض. إذاعة الرياض، نبض الوطن. على جوك.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا أهلا أهلا أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، مستمعين الأعزاء. حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي، حلقتين في الأسبوع، جمعة وسبت، على جوك.

ماذا أقول وقد قيل كل ما يقال في الشوق هذا اللي دائما يجينا على بداية كل حلقة في جمعة في هالبرنامج. مشتاق كثير لأصواتكم، مشتاق كثير لمشاركاتكم، مشتاق كثير لوجودكم في الحلقة، وجودكم اللي دائما يثر الحلقة ويزيدها بهجة وجمال وسعادة. لكن قبل كل هذه المشاعر وقبل كل هذا التعبير، اسمحوا لي في البداية أقدم لكم تحية فريق العمل من الإعداد الرائعة نوف الرخيم اللي توجه لكم أجمل تحية، كذلك مخرجنا الجميل المبدع الرائع المميز علي الحصيني اللي وجه لكم أجمل وأحلى تحية، ومن محدثكم أبو الغيث الحيدر وجه لكم أجمل وأحلى تحية.

هذا الوقت بالتحديد يا جماعة الخير يشعرني بالحنين، ويمكن في كثير من المستمعين يدروا ليش، يعرفوا ليش السبب، لأن كان أغلب البرامج اللي أقدمها كانت تجي في مثل هذا الوقت. فهذا الوقت فيه شيء من الحنين، ولما يا أخي الواحد يتكلم عن الحنين يتذكر حاجات كثير كثير. اليوم كذا وأنا قاعد في البيت يا أخي قعدت أفكر، ترى أنا كثير ما أفكر، خصوصا لما أكون لوحدي، ها إيه أقعد أفكر، أقعد كذا يعني تطري على بالي كذا أشياء. من ضمن الأشياء اللي طرت على بالي موضوع إنه ليش يا أخي الجيل تغير. يعني إحنا لما كنا أطفال، كنت لما تدخل يعني رب الأسرة مثلا، لما يدخل من باب البيت، أول شيء يسمعه أصوات أفلام كرتون يا أخي، تسمعها بصوت عالي تمام، وانت مار من الصالة تناظر كذا إلا فيها فيلم كرتون قاعد يشتغل. أحيانا أنت وأنت زعلان مثلا، فجأة تحس نفسك اندمجت في القصة وقاعد تشاهد وتتابع، بعدين لما يلمحك واحد من عيالك تقول غيروا هذا يا أخي، حطوا لنا مسلسل ولا أي حاجة تمام. يا أخي هذه الأجواء ليش اختفت؟ ليش صار في جوال اللي يطلع لي افلام كرتون؟ ولا والله قهر من جد، علي يقول والله قهر من جد يا اخي، ليش صار في جوال يا اخي؟ انا ابغى اسمع، ابغى احس بنفس الاجواء هذيك. ليش احنا لما كنا نطلع من المدرسه كذا على الظهر نجي نلاقي مسلسل كرتوني جاهز منتظرنا بس نوصل، بس احنا نوصل. اليوم موجوده، لا تقولي مش موجوده، بس ما حد يتابع، الناس كلها صارت تتابع على الجوال على كذا. فيه مقطع لطفل شفته قبل فترة، أبوه عطاه البوم صور، ها، فجاء ركز على صورة وقاعد يسوي بأصابعه كذا بشكل التكبير، يفكر إن الصورة هذه شاشة وإن الصورة هذه ممكن تكبر، يعني قاعد يعاملها على انها على انها ايباد او شيء زي كذا. فيا اخي لا، يا اخي نبغى هذيك الاجواء ترجع. في ناس لسانها تعود على الفصحى وعلى اللغه العربيه بسبب افلام كرتون اللي كانت تجي زمان، كنا نعيش معها. الحلقة اليوم تنتهي، تنتظر الحلقة حق بكرة بفارغ الصبر، وأسوأ شيء لما تعاد الحلقة اللي انت شفتها تحس ان ودك كذا تتصل على القناة تقول لهم لا، هذه عادة، هذه انا ما ارضى، رجعوا لي الحلقة وجيبوا لي حلقة جديدة. فكان حماس، والله كان حماس. هذا من ضمن الحنين. بس اليوم الموضوع اللي راح نتكلم عنه، تخيلوا مو هذه بس بداية، يعني هذا بس شيء كان في صدري وحبيت أقوله. لكن إذا تبغوا تعرفوا الموضوع فراح أقول لكم الموضوع، بس بعد ما إيش، بعد ما علي الحصيني كذا يرفع الموسيقى ويرجعها.

قبل ما أقول الموضوع بأقول لكم ترى بإمكانكم تتصلوا من الحين على هاتف البرنامج 011-40-53 تمام؟ يعني وأنتوا تسمعوني كذا وتسمعوا الموضوع اتصلوا على البرنامج، أول ما نطلع مثلا فاصل غنائي اتصلوا على البرنامج وهكذا. طيب بقول لكم على الموضوع، كنت شخص غالي، أنت كنت شخص غالي وتعتبر نفسك مقرب، ويمكن حتى المحيطين فيكم يعرفوا هذه الحقيقة، أنك أنت شخص غالي عند هذا الإنسان، ولكن وش تسوي لو فجأة بدون سبب وبدون سابق إنذار هذا الغالي أصبح يكلمك بحذر، أصبح يكلمك بإيش؟ بحذر. فجأة صار يحط بينك وبينه حواجز، خطوط حمراء. يعني لو شخص عزيز عليك كان متعود يكلمك كل يوم، يسأل عنك، يشاركك تفاصيل يومه، يرد عليك بسرعة، فجأة بدأ يختفي، ردوده صارت مختصرة، ما عاد يبادر مثل الأول، تحس أن في شيء تغير. هنا يبدأ عقلك يشتغل، وش اللي صار؟ هل أنا سويت شيء؟ زعلته؟ ليش تغير علي؟ هل في أحد دخل بيننا؟ هل هو قاعد الحين يمر بظروف وما يبغى يتكلم عنها؟ أحياناً المشكلة مو في التغيير نفسه، لا، المشكلة في أنك ما تعرف هل تسأل ولا تسكت. أنت عزيزي المستمع، وش جوك لو حسيت بمسافة أو تغيير غير مبرر من شخص عزيز عليك وغالي؟ هل تروح تسأله بوضوح أو تفتح معاه الموضوع، تناقشه، تحكي له، تقول له وش فيك متغير، تحاول تشتري خاطر هالعلاقة، ولا لا تقول كرامتي تفرض علي أني أكون بعيد وأكون ثقيل وما علي منه، إذا هو يبغاني هو يعرف طريقي. في ناس أحيانا يقول لك ترى الحواجز وهالأشياء ممكن بعدها تجي العلاقة أفضل، مو دائما يقولوا ما محبة إلا بعد عداوة. بنعرف هالموضوع ينطبق مع الكل، إنه فعلا ما في محبة إلا بعد عداوة. هل فعلا بعد ما تكون بينكم حواجز، تكون بينكم مسافة، تكون بينكم سوء في وجهات النظر، اختلاف في وجهات النظر، سوء فهم، بعدها هل ترجع المياه لمجاريها؟ هل ترجع العلاقة أفضل ولا لا؟ هاتف البرنامج 011-40-53 نسمع ونرجع نكمل معكم برنامج على جوك.

أهلا أهلا يا هلا ويا مرحبا بالمستمعين الأعزاء، حياكم الله من جديد. نتكلم اليوم عن هالموضوع، وش جوك لو حسيت بمسافة أو تغيير غير مبرر من شخص عزيز؟ هل تروح تسأل بوضوح، تفتح الموضوع، ولا لا تعاتب ما تعاتب؟ هذا موضوعنا اليوم، وكمان في تساؤلات عندنا، هل بعد الحواجز والمسافات هذه ممكن تعود؟

0: تعود العلاقة أفضل؟ هل في ناس ترفض الفرصة الثانية؟ هل أنت من هالناس؟ هل تسأل الشخص ليش تغيرت؟ ولا تتركه على كيفه؟ متى ما رجع ومتى ما سأل ليش الشخص أصلا يصنع الحواجز، أو متى يوصل لهالمرحلة إنه يصنع بينك وبينه حواجز أو مسافات؟ هذه تساؤلاتنا وأكثر أيضا بتكون معكم مستمعينا على هاتف البرنامج 011-40-53. معنا طليحان.
1: هلا
0: ومرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا.
0: اسمك كذا طليحان؟
1: إيه.
0: أنعم وأكرم، حياك الله. من وين تكلمنا؟
1: من حايل.
0: من حايل، يا هلا ويا مرحبا بأهل حايل. كيف الجو عندكم هالأيام؟
1: معتدل.
0: معتدل، لسه ما بدأ البرد ها؟
1: لا.
0: حلو حلو، كم عمرك يا طليحان؟
1: 14.
0: ما شاء الله تبارك الله العمر كله، يعني أنت الآن في أي صف؟
1: ثاني متوسط.
0: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، يعني الآن سنة جديدة وأصدقاء، فيه كمان أيضا ممكن ناس جوك جدد تتعرف عليهم صح؟
1: إيه أكيد.
0: إيه ما شاء الله ما شاء الله. طيب إيش اللي خلاك تتصل على البرنامج قل لي؟
1: كذا حسيت إنه برنامج حلو.
0: يا حبيبي يا حبيبي. طيب أنت من الناس اللي إلى الآن تتابع أفلام كرتون على التلفزيون ولا لا؟ صرت تتابعها على الجوال على الآيباد؟
1: لا يعني بعض الأحيان لا، صرت طفشان أتابع، وإذا ماني طفشان لا ما أتابع.
0: مو بشكل يومي يعني؟
1: لا لا.
0: أها، أنت تدري إن إحنا زمان كنا بشكل يومي نتابع أفلام كرتون؟
1: إيه أدري.
0: إيه والله كنا يعني نعشق الدقيقة اللي تجي فيها أفلام كرتون أو الموسيقى بس حق أفلام كرتون، يا سلام تلاقينا كذا كلنا قدام التلفزيون.
1: أي أدري، دائما أشوف الصور.
0: تشوف الصور. حلو، غير الصور طيب ما في أي شيء تشتاق له مثلا، إنك تقول يا ليت أني كنت في هذاك الزمن عشان أعيش معكم ولا لا؟
1: لا.
0: زمنكم أحلى أفضل.
1: أي أكيد.
0: حلو، أحسن من هذاك الزمان.
1: أي أكيد.
0: أي فيه ترى كان عندنا فيه أتاري.
1: عادي حبي بلايستيشن.
0: كان عندنا العائلة كمبيوتر العائلة ترى.
1: أحسن.
0: أنت ما لحقت على كمبيوتر العائلة، ما لحقت على الألعاب، ما لحقت على البطة هذيك.
1: لا.
0: ايه ما لحقت على البطة، كان في بطة كان عندنا مسدس تمام، ونضرب بالمسدس على التلفزيون والبطة تموت. عندكم هالحركات؟ ما عندكم؟
1: لا احسن.
0: ايش عندكم؟ ايش عندكم احسن؟
1: عندنا جوال، عندنا يوتيوب.
0: والله انك صادق، انا ما اقدر ادخل مع المنافسة. طيب يا طليحان شكرا جزيلا لك يا حبيبي. يعطيك العافية، تحياتنا لك. ما تقدر تدخل معهم في منافسة أبدا، يعني إيش تقول؟ تقول والله عندنا 15 طش مدري إيش، ما حبيبي عندهم.

أتذكر فيه كمان فيه مقطع فيديو، ما أدري ليش دائما أستشهد لكم بهالأشياء، لأن أحيانا أحس إن فيه ناس غيري شافوها. ففي مقطع فيديو كان فيه واحد جاي يبغى يدخل، فقال الدخول للأشخاص اللي عمرهم أكبر من 30 عام. فقال لها الرجال، قال لا أنا أكبر من 30 عام، أنا عمري 34 سنة. فقال له 34 سنة، قال له أيوة. فعطاها شريط فيديو، تعرف شريط فيديو علي؟ لحقت عليه؟ أيوة. وقال له افتحه، فلما عطاه قال له افتح، يفكر إنه مثلا يعني وش يعني ظرف، ولا يفكر إنه آلة، يفكر إنه كذا. فقال له كيف افتح هذا؟ فقال له يلا خلاص روح، يوم ثاني يوم ثالث، تعال يوم ثاني.

0: اعرف ان هذا ان العمر غلط، ان العمر مو 34 عام. طيب معنا الان نو تهاني، حياك الله يا تهاني.
1: هلا والله استاذ ورغيث.
0: يا هلا ومرحبا، كيف الحال؟
1: هلا بكم بخير الحمد لله.
0: ايش الاخبار؟
1: الحمد لله الامور تمام.
0: طيب ان شاء الله
1: الحمد لله.
0: سمعتي حوارنا مع طليحان؟
1: ايه سمعت.
0: اي قاعد يقول احلى،
1: هم يشوفونها احلى.
0: والله هم صادقين انه انها احلى، الالعاب وكل حاجه احلى.
1: ايوه لان هم يعني احنا عشنا جيل غير جيلهم.
0: صحيح. اي أيوة والله صحيح. طيب
1: احنا
0: صح تفضلي.
1: احنا نشوف يعني ان العابنا قديم حلوه، هم يشوفون انها مي حلوه والعابهم الحين هي اللي حلوه.
0: بالضبط. طيب احنا اليوم موضوعنا عن وش جوك لو حسيتي بمسافه او تغيير غير مبرر من شخص عزيز، يعني واحدة كنت تشوفيها إنسانة عزيزة وغالية عليك، فجأة صرت تحس إنها قاعدة تسوي بينكم مسافة، صرت تحس إنها مو قاعدة تعاملك زي أول، قاعدة تبتعد عنك شوي شوي، كيف ممكن تتصرفي أنت؟
1: والله وشي أسألها يعني شنو سبب التغيير؟
0: أها يعني أنت من النوع اللي على طول يسأل.
1: ايوه لان ابغى اعرف شو سويت لها، يمكن انا مثلا قلت لها كلام مثلا وانا ناسيه زعلتها بشيء. فاول شيء اسال اذا شفت ان انا ما قلت لها شيء يزعل براحتها.
0: المسافه ولا الحواجز هذه هل ممكن من بعدها ترجع العلاقه افضل ولا لا ما تحسي؟
1: لا ما اتوقع انها ترجع افضل.
0: زي اللي يقول لك انه ايش ما تجي ما محبه الا من بعد عداوه.
1: لا مو كل مرات مرات لا ما يصير.
0: انا احس ان يعني هالكلام ممكن ينطبق على ايش، على اللي اصلا من بدايتها يكون بينكم عداوه، يعني مثلا واحده انت اول ما شفتيها ما يعني حسيت انك ما تحبيها، هي نفس الحكايه بعد فتره لما تتعارفوا وكذا فترجع بينكم علاقه حلوه، فممكن هنا، بس لما تكون بينكم علاقة وتخرب أحس إنه يمكن ما ينطبق على هذا المثل.
1: إيه لأن مستحيل يعني يرجع كل شيء مثل قبل. لأني تغيرت علي مثلاً سألتها وما أعطتني يعني شيء مبرر يعني يوقني. هنا أنا خلاص انتهى كل شيء، مستحيل نرجع مثل قبل.
0: أنت من النوع اللي يرفض الفرصة الثانية، ما يعطي فرصة ثانية؟
1: أعطي فرصة ثانية بس
0: ثالثة
1: ما في.
0: يعني تعطي فرصة ثانية لمين؟ للي يستحق؟
1: للي يستحق واللي أحس إنه شخص
0: عقل عليا. حلو تمام. هل تسألي أنت قلتي لي إيه وأسأل إنه أسألها أقول لها ليش تغيرتي شيء زي كذا صح؟
1: إيه حلو. أكيد طبعا أسألها أشوف يعني يمكن مثلا وصلها كلام عني أنا ما قلته يمكن، فإذا شفت إن ما في إن سويت لها شيء براحتها.
0: طيب تهاني متى يعني لما نتكلم عنك أنت كشخص متى تفكري تصنعي حواجز بينك وبين الطرف الآخر أو تخلي بينكم مسافة؟ متى يعني إذا صرتي تخافي من هالإنسان أو من هالإنسانة أو إذا صرتي ما أنت واثقة فيها، متى يعني متى تكون هالحواجز؟
1: متى تكون هالحواجز؟ لما يعني مثلا هي تركتني فجأة.
0: لا غير قبل ما تتركك أو تكوني أنت أصلا اللي حطيتي هالحواجز مش هي، أنت متى تفكر يعني مثلا أنا لو مثلا سألني شخص قال لي متى تفكر تحط حواجز، أقول لا أفكر أحط حواجز لما أحس أنه ممكن استمرارنا مع بعض يأذينا، فأحط حواجز أنه خلاص خل الشيء اللي بيننا يفضل حلو وجميل. أنت كتهاني متى تحطي حواجز؟
1: أحط حاجز لما ما أثق بالشخص.
0: لما تنعدم الثقة. جميل جميل. طيب شكرا لك يا تهاني.
1: عفوا لديك العفو. أشكر المخرج الرائع.
0: الله يخليك تحياتنا لك. بما أنك ذكرت المخرج الرائع، فالمخرج الرائع قاعد يحضر لنا لطلعة طالعة كذا مع أغنية جميلة. إيش هي الأغنية يا علي؟
2: مشتاقين
0: بالله. مشتاقين. طيب يلا نروح.

0: يا هلا ويا مرحبا بالمستمعين الأعزاء، حياكم الله من جديد في برنامج على جوك. و الآن ممكن في ناس يسمعونا وهم في سياراتهم رايحين طالعين لمكان، راجعين أو مسافرين أو شيء، لأن بالعادة يوم الجمعة هو يكون اليوم الأول للإجازة. يعني أوكي يوم الخميس هو يعتبر إجازة بس يعتبر نص يوم، يعني كيف يعني يكون يا عندك الصباح دوام يا كان عندك في المساء دوام وخلصت منه. الناس اللي غير محظوظين هم اللي يكون عندهم دوام لوقت متأخر من اليوم، فخلاص يعني يكون فعلا فعلا يوم الخميس عندهم مرة ما فيه إجازة، خلاص يعتبر دوام. يوم الجمعة يكون هو اليوم الأول للإجازة، فخلاص الواحد يبغى يفلها، يبغى ينبسط، يبغى يوخر التعب والإرهاق اللي كان يحسه في طوال أيام الأسبوع. فاليوم الشوارع تلقاها مليانة، يعني اللي يبغى يطلع لمشوار يتوقع أن هالمشوار بياخذ منه نصف ساعة، لا غلطان. اليوم لا، اليوم إذا بتطلع في مثل هذا التوقيت لا، مشوار أبو نص ساعة بياخذ منك أكثر. وليش؟ لأن زي ما قلت إجازة. عموما إحنا في هالإجازة مشاركينكم إن شاء الله الفرحة والأجواء الجميلة، ونحب تشاركونا أيضا بأصواتكم واتصالاتكم على هاتف البرنامج 011-40-53. نتكلم اليوم في موضوعنا وش جوك لو حسيت بمسافة أو تغيير غير مبرر من شخص عزيز عليك، كيف ممكن تتصرف؟ ومعنا أم شرف.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: جماعة فردا
0: فردا فردا فردا أهلا ومرحبا يا أم شرف.
1: أقول لك أفتح يا سمسم أبوابك، نحن الأفضل.
0: تتذكرين
1: سمحتها هذه؟
0: أي
1: حتى من أول؟
0: أي تتذكريها، تتذكر الأغنية حقتها؟
1: والله هذا يعجبني، هذا أفتح يا سمسم أبوابك.
0: أيوة، وتتذكري الأغنية حقتها لما يقول لا لا لا لا لا لا، تذكريه؟
1: ايوه حلوه والله تعجبني.
0: اي أيوة. وكان كلهم يجروا، ما تدري ليش يجروا بس احنا كنا
1: هو كذا مدبدب.
0: اي بغض النظر عنه هو تمام، اللي معاه كانوا كلهم يجروا، فاحنا كنا نفس الحكايه نجري معهم.
1: ايوه هو سمين كذا مطول كذا طويل.
0: ايوه هذا ايش اسمه كان؟ ايش اسمه؟
1: هذا اسمه والله نسيته.
0: ايوه حتى
1: هو اسمه افتح يا سمسم.
0: هو ايش اسمه؟ كل المسلسل يقول افتح يا سمسم، بس هذا اللي انت تقولي سبين
1: هذا والله اني نسيته. أيوة. هو على
0: بالي. ايوه له اسم كذا نسيناه، يمكن اي واحد من المستمعين الان يتصل يذكرنا بالاسم.
1: انا اتذكر بس نسيت، كأنه على بالي بس ماني متذكرته.
0: صحيح كان يجي في العصريه صح؟
1: ايوه.
0: الله قول اسمه. ايوه قول اسمه يا علي. ما شاء الله عليك يا علي. علي عمره صغير بس ما شاء الله ما ادري كيف يعرف هالاشياء، يقول يعني عرف اسمه نعمان.
1: لا مع الذكاء الاصطناعي هذا
0: اسمه نعمان. اسمه نعمان
1: الذكاء الاصطناعي.
0: اسمعيني اقول لك اسمه نعمان.
1: أنا عارفة. أيوة أفكر كأنه من جد صحيح.
0: أيوة.
1: لكن يمكن هو سأل الذكاء الاصطناعي.
0: أيوة يمكن سأل الذكاء الاصطناعي.
1: أيوة أنا لو سألت مديني
0: صحيح صحيح.
1: النسى يجي والله أنسى أنا.
0: أيوة الواحد ينسى فعلًا.
1: صح نعمان صح.
0: أيوة والله نعمان. أيوة يا أم شرف.
1: ايوه
0: لو حسيتي ان وحده كان بينكم يعني معزه وتقدير كبير واحترام وكذا، حسيتيها في يوم من الايام بدت تحاول انها تبتعد عنك، تحاول انها تسوي بينك وبينها حواجز مسافه،
1: حصل هذا الشيء؟
0: حصل. ايوه
1: حصل والله.
0: ايوه
1: بعدين سالتها قالت لي ما لك شغل في
0: تخصصاتي. افا
1: ما يخصك.
0: لا ما توصل لهالمرحلة.
1: ايوه قلت طيب

0: فأنا بشوف يعني يمكن أساعد معك ظروفك ولا شيء، لا ما يخصك هذا الكلام. والله بعدتني يعني سبحان الله، وأنا بساعدها.
1: جرحتك صراحة
0: والله جرحتني. كيف أتعود؟ تعود الزمان يرد علي.
1: صحيح، كملوا الموضوع هذا. زمان
0: ولا كذا يعني
1: سنة سنتين،
0: يمكن هي عندها ضغوط ما تبى تعلمني فيها ولا شيء.
1: أيوة بس إنك سألتيها قلتي لها عندك شيء، قالت لك لا ما
0: إيش بك دمك ثقيل علي ومدري إيش وما عاد أنت من أول كمان من أول بالك يعني حلو،
1: قالت لك مو من شغلك
0: يعني حلو عندك ابتسامة ومدري كيف، قالت لي مالك شغل شيء ما يخصك مالك شغل.
1: أي ولا الحين ما قد رجعت؟ ما رجعتها الأيام؟
0: لا كانت رجعت بعدين، لا شفت خاطرها لا رجعت، أنا أبغاها أن ترجع أسوي زيها واحدة بوحدة.
1: صح. طيب أنت
0: والله أسوي أحط رأسي دمي ثقيل كذا، ثقل دمي.
1: لا خليك أحسن منها يعني.
0: لا طيب وش في، أنا بساعدها.
1: أيوة بس أنت إيش قلتي؟ قلتي إنها بترجع.
0: لا أقولها إيش بخاطرك كذا علي، ليه متضحكين ليه كذا؟ قولي ما لك شغل في صفاتي.
1: أيوة بس أقصد إنك أنت قلتي الآن إنها بترجع، يعني مصيرها بترجع، بترجعها الأيام.
0: أيوة مصيرها بترجع، بس لا رجعت خلاص أقولها أنا من زمان سألتك، لحين بعد فرحان ما أدري إيش فرحك، يمكن جاتك ملايين فرحتك.
1: يمكن يعني أنت أفهم من كلامك أنك أنت مو من الناس اللي تعطي فرصة ثانية.
0: لو أعطي فرصة ليه يعني؟ أول شيء ما تعطيني وجه.
1: صح.
0: ليش السبب؟
1: صح.
0: ليش السبب؟
1: اي فطالما انها ما تعطي كذا
0: ولا بعدين يعني لا فرحت يمكن عبالها حلا ويجي اكل شيء بعدين وجهها حلا يصير علي. لا اول شيء طيب انا بساعدها.
1: صحيح فعلا
0: يعني انا لو انا زيها يعني علم صح، تعلمها بكل شيء يعني كان زعلان ولا شيء ما علي.
1: حلو. هل طيب انت من يعني لو قلنا مثلا انك انت يا ام شرف تغيرتي على شخص او انك بتسوي حواجز بينك وبينه، متى تسوي هذه الحواجز؟ يعني في ناس قالوا احنا نسوي حواجز لما نحس ان هذا الشخص غير صادق.
0: وانا سكتت كذا عودت علي.
1: ايوه
0: بينها وبين الحاجه.
1: ايوه يعني الشخص
0: عودت
1: اللي
0: علي.
1: ايوه يعني الشخص اللي تعامل معي
0: طنش عنها كذا، حط بيني وبينها حاجه. انا اشوف يعني تعود علي ثلاث مرات اربع، يمكن بعدين اعود عليها ما علي.
1: صحيح.
0: انا شفت تعودت علي ثلاث مرات اربع مرات، ايوه اقول هذه نفسها طيبه خلاص يعني.
1: صحيح يا أم شرف.
0: نفسها
1: بالضبط. طيب شكرا لك يا أم شرف، يعطيك الصحة والعافية. يا هلا ومرحبا، حياك الله.

معكم مستمرين في على جوك وهاتف البرنامج 011 40 53، ونسأل وش جوك لو حسيت بمسافة أو تغيير غير مبرر من شخص عزيز عليك. معنا نايف، حياك الله يا نايف. الله الله الله الله الله، وراح نايف ويعدي نايف، يا سلام وبالمرمق.

0: يعني بصراحة شوفوا فيه بعض الحاجات اللي في هالموضوع الواحد لابد ياخذ الحيطة والحذر منها، وهي انه يا اخي فيه بعض الاشخاص يسووا هالحركة مو من قلبهم، يعني يسووها ترى ممكن من باب التغلي، من باب انه ترى افهم انه انا ترى يعني زعلان، او انا في شيء كذا في في في قلبي، او اني محتاج لمساعده معينه، محتاج لالتفاته، محتاج اني اخليك مثلا تعرف انه في شيء فيني تغير، وتجي تسالني وتلح بالسؤال. لان احيانا احنا لما نجي نسال ترى ناخذ الشيء على طبيعته، فيك شيء؟ لا ما فيني شيء، خلاص انتهى الموضوع وروح ما كأن شيء صار. أنت سألت؟ هي سألت بس ما جاك الجواب، خلاص انتهى. في ناس تقولك لا ما سألت بالقدر الكافي. إيه ثق فيني إنه في ناس تقولك كذا، إنك أنت ما سألت بالقدر الكافي. كيف طيب القدر الكافي عندهم؟ القدر الكافي عندهم سأل مرة، سأل مرتين، سأل ثلاث، على قولة أم كلثوم سأل روحك، ها سأل عمرك، تمام، سأل مرة مرتين ثلاث أربع خمس إلين ما تجيك الإجابة. بعدين أنت لما توصلك الإجابة عرف أن النفس طابت. معنا نورة، حياك الله يا نورة. نورة أهلا وسهلا. نورة
1: كذا واضح؟
0: ايوه كذا واضح، تمام.
1: يسعد مساك، يعطيك العافيه.
0: مساك سعيد، يا هلا ومرحبا، الله يعافيك.
1: كل ما جاء يوم الجمعه مين اليوم يجي؟
0: ايوه هذا السؤال الكبير عندكم في يوم الجمعه، مين اليوم بيجي في هالبرنامج؟
1: عشان دحين الاجازه لسه ما حد رجع دوامات، نشوف مين اللي يجي لسه.
0: صحيح.
1: نشوف ان شاء الله بكره، يعطيك العافيه.
0: الله يعافيك ويخليك يا نورة.
1: معاك.
0: الله يجزاه خير اليوم. ايوه كيف تفضلي.
1: لا قول.
0: لا كنت بذكرك بالموضوع بس انت عارفه.
1: ايوه عارفه الموضوع.
0: تفضلي.
1: شوفي يا بغيت، والله اللي راح والله ما علي، اللي يروح يروح عادي ما علي. انا ما علي
0: اي
1: ما اجري ولا ابغى اعرف ايش اللي صار، ما دام واثقه انا من نفسي ما سويت شيء. يروح ليش ناقص؟ ممكن ملت مني، ممكن حابة تغير جو. ولا براح بسأل عنه ولا بشوف يعني من مين صار وش اللي حصل، وش غيرها اللي خلاها تروح عني تركت عادي ما علي. راح نفسيته وراحت نفسيتي عادي.
0: يعني انت من النوع اللي تقولي ممكن انها ما راحت الا علشان هي تبغى الراحة، تبغى الفكة، تبغى كذا، فما يحتاج إني أسألها.
1: شوف مو عن تبغى الفكة، ممكن إحنا ليش دائما نربط الفكة؟ ممكن تبغى ترتاح من، ممكن ليش أنا إحنا نربط هذا الشيء؟ ممكن هي خلاص ملت.
0: أيوة.
1: حابة تغير. ليش إحنا نقول أول هي شافت شيء زي كذا؟ لا حد يسأل عنها، اللي راح راح براح. ما دام انك واثقه انك ما سويتي فيها شيء، بريئه، ما اسئتي، خليها تروح. حتى هي خلاص راحت براحتها. الله ما الواحد ما يذكر الشخص الثاني اللي في ظهره في الغيب، الله يستر عليه. هي راحت براحتها وانا رحت براحتي، كلنا طيبين، ما سوينا ما بين بعض شيء، خليها تروح.
0: طيب لو صار الموضوع عندك انت، يعني لو صار انت مثلا اللي رحتي يا نورة، يعني هل تطلب منهم انهم يجي يسألوك يقول لك ليه رحتي؟
1: لا
0: خلاص نفس الحكاية، يخلوك
1: نفس الحكاية، خليك واحد رديت عليها.
0: طيب لو رجعت هذه البنت، لو رجعت بعد فترة كيف بيكون تصرفك معها؟ يعني مثلا أم شرف قالت الحين لو رجعت أنا بسوي معها نفس اللي سوتها معي، هي طنشت أنا بطنش.
1: إيه لا بس أم شرف يعني الموضوع عادي بتقبلها، هي باب الاتصال والرحب بهذا الشيء عادي. ما دام رجعت ما تبغى منك شيء خلاص تتكلم، خليها تتكلم. ممكن

0: على الزمان، ممكن حبت ترجع للزمن، ذكرتك تبغى تشوفك انت حيه، ما انت حيه في ارض الدنيا، تبغى تشوف حالي، اشتاقت ترجع للصداقه مره ثانيه، عادي رجعها عادي ما دام
1: سبب. انت نوره، انت ليش او متى تحطي حواجز او تحطي مسافه بينك وبين شخص كان عزيز عليك؟ متى؟
0: اذا في شيء غلط.
1: اي غلط صح؟
0: اي غلط
1: بدون
0: عزيز. هو هذا انا خلاص انا يعني ما عاد اعتبرها انا عزيز. شيء غلط يعني في حياتي، ضر حياتي،
1: في ممكن في، هل في ممكن مثلا ناس احيانا يبتعدوا عن اخرين علشانهم هم غلطوا في حقهم؟ يعني انا مثلا الحين ابتعد عن المخرج عشان انا غلطت في حقه، ما يعني ما لي وجه اجيه واقول له انا اسف فاحاول اني ابتعد عنه.
0: طب انت غلطت عليه؟
1: اي اي اي
0: غلطت عليه والله، في هذه انت عاد حقه ما يتقبل حق ولا ما يتقبل.
1: ايوه
0: يعني انت حتى يعني ممكن حتى لو ترجع ما راح يعني يتقبل، كنت انت اخف الاعتداء ترجع من بدري.
1: حلو طيب حلو. اخر سؤال يا نوره، نوره تعطي فرصه ثانيه ولا لا؟
0: انا
1: ايوه. متى؟
0: على حسب الموقف.
1: على حسب الموقف.
0: على حسب الموقف.
1: جميل جميل.
0: صار الموقف يعني خفيف أعطي فرصة، غير خفيف كذا لا والله ما أعطي فرصة نهائية.
1: حلو حلو. طيب شكرا لك يا نورة.
0: الله يسعدك.
1: يا هلا ومرحبا، حياك الله حياك الله.

0: يعود لنا نايف. حياك الله يا نايف.
1: يا هلا والله.
0: كيف الحال؟
1: والله الحمد لله بخير.
0: شو الأخبار؟
1: والله طيبين أبشرك.
0: يا هلا ويا مرحبا بنايف.
1: يا هلا بك.
0: من وين تكلمنا يا نايف؟
1: والله معك من الجوف.
0: أهلا ومرحبا بأهل الجوف.
1: يا هلا بك.
0: الجو كيف عندكم هناك؟
1: والله برادي هبل.
0: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. في كم عمرك يا نايف؟
1: 16.
0: في أي صف؟
1: ثاني متوسط.
0: ما شاء الله العمر كله يا رب. الله يعطيك الصحة والعافية. نايف إيش اللي خلاك تتصل علينا؟ وإيش اللي سمعته في البرنامج؟
1: سمعت أن تكلمون عن شلون يعني الأشياء القديمة.
0: أيوه أنا أيوة. أنا كنت متوقع. أيوه إيش أيوة إيش اللي بتقوله في هالموضوع؟
1: بهذا الموضوع الأشياء القديمة لها يعني
0: لها جمالها.
1: أي
0: لها جمالها و بس أنتم ما تستخدموها ولا؟
1: إلا والله نستخدمها.
0: يعني الحين لما تطلعوا في طلعة كذا عائلية أو أسرية أي. هل تلعبوا الألعاب حقنا زمان؟
1: أي نلعب كورة.
0: حلو.
1: أي.
0: الكورة موجودة عادي بس يعني زي أي. 15 طش مدري إيش.
1: أيوة الغميضة.
0: الغميضة أيوة.
1: وكله.
0: بالله هي.
1: أي والله.
0: وطيب وكيف حلوة يعني هالأشياء؟
1: اي والله تابل وممتعة
0: احسن من الجوال ومن النت ومن البلاي ستيشن.
1: اي والله يخرب الوقت والوقت يعني. اي
0: يا سلام عليك يا نايف. انت صدمت الحقيقة بهالموضوع. اي والله انت نادر الحقيقة.
1: اي والله
0: يعني مثلا الان يا نايف انت جالس في البيت.
1: أيه.
0: فلنفرض مثلا انت جالس في البيت مع اخوانك وكذا وناس أيه. قاعدين يلعبون بلاي ستيشن وناس قاعدين يلعبون كوره او الغميضه ايه
1: أيه.
0: ايش تختار؟ اي لعبه تختار؟
1: لا والله الغميضه. تلعب مع قرايبك بدل ما تلعب بالسوني.
0: ايه سلام عليك يا سلام يا نايف. والله شيء رائع. وكيفك وإي والله بالمفروض إنه يكون موضوع فعلا. طيب وكيفك مع الأفلام كرتون؟
1: والله أنها حلوة زي السنافير
0: عجيب. لا لا لا أنت نايف أنت رهيب. أنت تدري إن المخرج قاعد يصفق. وقف يصفق يعني واصل للسنافير. ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك فعلا فعلا. يعني احيانا تجي تتابعها هالاشياء القديمه وتنبسط معها.
1: اي والله احسن من الجوال يخرب يعني. اي يخرب نظارك وهي
0: اي
1: اي
0: صح. والالعاب الالكترونيه نفس الحكايه.
1: ايوه اي
0: ايوه يا حبيبي يا نايف. انا سعيد جدا بسمع صوتك وسمع مشاركتك.
1: الله يسعدك.
0: طول لي في عمرك يا حبيبي.
1: شرفنا معك.
0: لي الشرف يا غالي.
1: يا
0: الله يخليك. يا هلا ومرحبا. حياك الله يا نايف. حياك الله. يا هلا.

يعني شوفوا كيف الصدف والله. زي انا ما ادري ليش دائما استشهد بالاغاني، بس زي عبد الكريم عبد القادر اللي في اغنيته يقول الله يا زين الصدف وانا بصمتي اقول الله يا زين الصدف. يعني في البدايه كان معنا طليحان اللي يقول لا احنا العابنا الحين احسن وافضل واجمل، جاء نايف ما شاء الله اكبر منه بس بسنه، الله يعطيهم كلهم طولة العمر والصحة والعافية، جاء وقال لا انتم العابكم افضل وانا احب يعني لما يكون عندي وقت فراغ اني اقضيه مع العابكم انتم، ما اقضيه مع الوسائل الجديدة مثل الكمبيوتر مثل الجوال مثل البلايستيشن مثل هالامور، لا احب الألعاب القديمة، الألعاب اللي فيها حركة، الألعاب اللي فيها جمع، الألعاب اللي تحسسك أنه في تواصل بينك وبين الآخر. احنا كمان فيه إن شاء الله يكون بيننا تواصل، ها؟ احنا الآن أنتم اللي قاعدين تسمعون إن شاء الله يكون بيننا تواصل، وأثر التواصل أنكم تحفظوا هاتف البرنامج 011-40-53 وترجع تدق علينا، تمام؟ موضوعنا مستمر معكم، وش جوك لو حسيت بمسافة أو تغيير غير مبرر من شخص عزيز؟ هذا سؤالنا اللي معكم في هذه الحلقة. نروح فاصل غنائي، نرجع بعد الفاصل على جوك.

0: على جوك مستمر معكم مستمعين الكرام، مستمعين الأعزاء، نقول لكم يا هلا ويا مرحبا فيكم من جديد وحياكم الله. نتكلم عن موضوع وش جوك لو حسيت بمسافة أو تغيير غير مبرر من شخص عزيز جدا. هل تروح تسأله بوضوح، تفتح الموضوع معاه، تقول له وش فيك متغير، تحاول تشتري خاطر العلاقة، ولا أنت من النوع اللي يقول لا كرامتي تفرض علي أني ما أروح له، لازم ألتزم بالثقل، هو لو يبغاني راح يعرف طريقي. وتساؤلات كثيرة حول هذا الموضوع نطرحها معكم مستمعين الأعزاء على هاتف البرنامج 011 40 5 3. معنا يارا.
1: يا هلا وسهلا.
0: ألو يارا.
1: يا أهلين، مساء
0: الخير، كيف الحال؟
1: يا مرحبتين،
0: شو أخبارك؟ تمام
1: بخير
0: الله يسعدك. طيب يارا، احنا نتكلم اليوم عن وش جوك لو حسيتي بوحدة قاعدة تصنع بينكم مسافة، قاعدة تحط بينكم حواجز، كيف تتعاملي معها؟
1: هو صراحة يعني أنا حصل معايا يعني انه هذا الشخص تغير علي، يعني مو بس شخص واحد، كذا اشخاص تغيروا علي. سألت صراحة اول مرة، يعني في اللي يقول انه فاقدين شغف، او في ناس يقولوا بس كذا، وفي ناس يعني ما وضحوا اجابة معينة يعني. فبعدها يعني ما صرت اسأل ابدا، لأن ممكن هذا الشخص يمر بظروف، تعرض لصدمات الخذلان، فما حبيت يعني أضغط عليهم بالأسئلة يعني. فأنا يعني هذه ما يفرق معي، اللي بيروح يروح، هذه ما صرت أسأل.
0: طيب أنت سمعتي كلامي اللي قبل شوي لما قلت أنه في ممكن بعضهم يسووا هالحركة علشان بقصد أنه لفت الانتباه، أنه ترى أنا عندي مشكلة، قاعد أمر بموقف، فأبغاك تسألني، أبغاك تكون معي.
1: إذا كان يعني هذا الشخص قال السبب، وضح السبب، قال إنه في مشكلة أو موقف تعرض له، ممكن عادي يعني أوقف معه، ويعني أكون معه يعني دام شخص عزيز وغالي، وضح للسبب. لكن في أشخاص يعني تقول بس كذا، أو مثل ما تقول يعني فاقدة يعني شغف وكذا، فما حبيت أتدخل وأسأل كثير، فخلاص يعني اللي بيتغير يتغير يعني، ما صار يهمني يعني.
0: طيب حلو.
1: فما حبيت أسأل وتدخل يعني، ممكن هذا الشخص تعرض لظرف معين فغيره، ممكن هذا الشخص بيتغير، فما حبيت أجبر أحد يعني يكون يعني يكون على تواصل معي.
0: حلو. طيب يارا، متى ممكن تحط حواجز؟ متى ممكن تخلي بينها وبين أشخاص قريبين منها مسافة؟
1: إذا كان مثلا هذا الشخص أنا يعني حسيت نفسي يعني ثقيل عليه، يعني أسلوبه متغير معي، طريقة كلامه، يحس يعني كان يتجهن يعني وجودي وعدمي واحد، فهنا أبدأ أحط حواجز أو أني
0: أبتعد بالتدريج. عندك فرصة ثانية ولا ما عندك؟
1: على حسب الخطأ نفسه، على حسب.
0: لو قلنا أن هذه البنت اللي ابتعدت عنك بدون سبب وكذا وذا، بعد فترة رجعت لك، عندك يعني مجال أنك تسامحيها وتبدي معها، تعطيها فرصة ثانية ولا لا؟
1: إذا كان ما بيننا يعني زعل وكذا عادي جدا، يعني الوضع طبيعي، ممكن هي مرت ظروف رجعت عادي جدا،
0: ممكن. طيب شكرا جزيلا لك يارا. أهلا ومرحبا. اللي يحب يشاركنا هاتف البرنامج 011 40 5 3. نتكلم عن لو شخص عزيز وقريب منك فجأة حسيته أنه قاعد يبتعد، قاعد يصنع حواجز ومسافات بينك وبينه، كيف ممكن تتصرف؟ معنا أبو سعود.
2: يا هلا، السلام عليكم.
0: يا هلا ويا مرحبا، حي الله أبو سعود. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كيف حالك؟
0: أهلا ومرحبا. يا هلا ويا مرحبا، حي الله الصوت.
2: الله يحييك
0: الله يخليك يطول في عمرك يا أبو سعود، كيف الحال؟
2: الحمد لله، الله يسعد مساءكم بالدنيا يسعد مساءكم بالآخرة،
0: ومساك سعيد. يا هلا ويا مرحبا يا أبو سعود.
2: ومؤدة البرنامج لا ننساه، جزاه الله خيرا والله.
0: نوفر الخيم نوجه لها أجمل تحية وأكبر تحية.
2: والله كل ما عدت البرامج يومي معكم ويومي مع غيركم دائما ما شاء الله ما شاء الله موفقة بعد البرنامج.
0: صحيح فعلا فعلا. نعم. تستاهل تستاهل.
2: نعم. أيوة تستاهل.
0: الله يخليك يسعدك.
2: علامك علامك
0: يا حبيبي أبو سعود. أبو سعود اليوم نتكلم عن الـ الشخص اللي يكون هو غالي وعزيز عليك وكذا، لكن فجأة تلاقيه تغير، تلاقيه يحاول يبتعد عنك بدون أسباب، ما هو نفس الشخص هذاك اللي كل شوي يدق عليك، كل شوي يقول لك أنا عندي الشغلة الفلانية أبغى رايك فيها، كيف ممكن تتصرف معه؟
2: والله هذا أولا يختلف تختلف الشخصيات عن بعضها.
0: أيوه صحيح.
2: شخصية قريبة منك بالخير، شخصية لا صداقة جاية من بعيد، شخصية ويمكن الرجل يقدر الظروف اللي قدامه، تعطيه فرصة للظروف، يمكن عنده ظروف مخبية عن كل واحد، ومن عزل عن الناس كلها من صديقه وعن عدوه من عزل، هذا يقدر براء ظروفه وشي. ما عنده ظروف ولا عنده شيء يسأل ليش الأسباب، ماذا الأسباب اللي أبعدتك عسى ما شربك خلاف مريض جايك خلاف عندك نقص مادة
0: إيه؟
2: عندك مرض عندك وش عندك
0: إيه؟
2: ليش أبعدت، يبي تانه صديق من المقربين يبي يبدي يكسر حقه يبي يقول والله وضعي كذا كذا كذا كذا كذا وبعدت على الناس وحطيت بيني وبين العالم حواجز حتى ما يسألوني عن الشيء اللي نبوه.
0: أيوة.
2: ما يغردون بلا سامي يقولون أيوة. وش بك وش ما بك وش جاك
0: أيوة. ما يبغى يطفشهم أو يضايقهم بمشاكل. أي
2: أيوة. نعم.
0: فيبدأ يهرب منهم أو يبتعد عنهم.
2: يحط بينه وبينهم حواجز.
0: أي أيوة. عشان ما يشغلهم.
2: ما يشغلهم ولا يشغلونه. وبعضهم لا يمكن جايوا كلامه جايوا شيء ويبعد الناس تختلف.
0: صحيح.
2: والبعاد يختلف عن هذا عن هذا عن هذا.
0: صحيح.
2: والرجل يقدر ظروف الرجال اللي قدامه.
0: صحيح. طيب أبو سعود لو حسيت أن هذا الشخص هو طبعا غالي عليك وعزيز عليك، لو حسيت أنه قاعد يبعدك علشان ما يبغى يعني يطفشك في مشاكله، ما يبغى يخليك تعيش هالمشاكل وتهتم معه وتظل مهموم معه، كيف ممكن تتصرف؟ تقول له ترى لا عادي احنا اخوان احنا كذا، ولا
2: ادخل معه انا على طول. ادخل انا اللي ادخل.
0: ايه؟
2: ليه يا سماء شرف عندك مشاكل عليك نقص ماده معك، احد مكلمك ومزعجك احنا معك، اي شيء انت مريض يا اللي يجي من الله حيا والله.
0: ايه؟
2: لكن احنا وياك للدكتور.
0: إيه؟
2: الدكتور فلان ممتاز، الدكتور فلان ممتاز، وكان عليك هذا ولا منه تدخل. إيه؟ لازم صار صديق مقرب،
0: تبادر بالسؤال. انت
2: ما صار يا ابو عبد الله صار بعيد. لا ما لي ابو
0: صح
2: بعيد بالحين.
0: صح.
2: نعم. ان شرح لي وضعه ولا سالم اشرح لي وضعه وابعده هناك.
0: صحيح.
2: اي نعم
0: صحيح. ابو سعود متى ابو سعود يصنع بينه وبين أشخاص مسافة؟ يعني فيه ناس سألناهم هالسؤال قالوا لما يكون هالشخص ما نثق فيه، يعني انعدمت الثقة بيننا فنصير نصنع مسافة. في ناس يقولوا لما يكون بيننا موقف وما يوقف في هالموقف نصير نصنع مسافة. أنت أبو سعود متى تصنع مسافة بينك وبين الآخرين؟
2: أي لا شفت لا جانا منه كلام الرجال أو شفت منه ريبة شوي، هذا أحاول إني أبعد وأحط بيني وبينه ألف حاجز، ما هو حاجز واحد ولا حاجزين.
0: أيوة.
2: أبعد جدا.
0: صحيح.
2: اليوم أبعد متر، بكرة مترين، اللي وراه 10 أمتار.
0: أي لأنه يعتبر كأنه من أصدقاء السوء.
2: أيوة. فدي ما يعتبر من أصدقاء السوء، يصير من وسط أصدقاء السوء. السوء السوء. لا جنب ولا شكل. نعم.
0: صحيح.
2: يتجنبها من الأشكال هذه بنوانك. ومعي جاري أنا والله
0: كيف؟
2: ترى صديق أول أنا معي
0: أي؟
2: معي صديق ومعي ما شمعي ومعي ثري يبي يحطني أصعد بس كسلم ياسس فوق السطح.
0: أيوة فهمت عليك.
2: ما انقضت اللوازم ووصلنا للدرجة اللي يبي بس أسحب وخلاني.
0: أيوة
2: ربك رب رحمة ما حصل له يبي رجع لمرنا حاجة حاطن بينه وبينه حواجز
0: صح معه. صح نعم. فعلا نعم. إيه استاهل إيه. استاهل
2: إيه والله
0: يستاهل.
2: الحمد لله وشكرا والأمور طيبة والأمور
0: الحمد لله. الحمد لله الله يعطيك الصحة والعافية أبو سعود ويطول في عمرك عزيز وغالي. حياك الله يا أبو سعود. يا هلا مرحبا معنا سلطان.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: مساكم مسعودي ومساكم سعادة وأفراح والحمد لله الصيف بدأ يشدر حالة والأجواء الحلوة جاية.
0: يا مساء السعادة والجمال
3: الله يسلم
0: ومساء الناس اللي أرقامهم مميزة زي ما قالوا
3: إيه للبيع ترى عرض.
0: يقول لي المخرج أنا للحين ما شفته بس المخرج يقول لي
3: والله شوف أنا أمدح لك رقمي مميز جاري بالصدفة.
0: طيب نشوفه بعد الحلقة ندق عليك ونشوفه.
3: أبد أعطيكم مشغول.
0: من وين تكلمنا سلطان؟
3: من الرياض.
0: أهلا ومرحبا
3: أنت وجميع المستمعين.
0: الله يسعدك ويخليك.
3: إن شاء الله مساكم كل سعادة ومفعم بالحيوية
0: يا حبيبي يا حبيبي
3: والاطمئنان والراحة النفسية وذكر الله والصلاة على النبي.
0: وياك يا رب. اللهم سلم عليك.
3: ما شاء الله اللي قبلي بصراحة أبو سعود أظن
0: أبو سعود. إيه جميل
3: أسعد ما شاء الله. هذا ودك هذا ندور حنا.
0: الله
3: أكبر. أي والله ما شاء الله عليه إيه. سوالفه حلوة أكيد. ما شاء الله. طبعا جميع المستمعين هذا ودك تجيب شاهي خادر وقهوة وجلسة
0: صح
3: ويعطينا من النصايح بأمانة. يعني إحنا نحب الناس اللي يعتبرون شباب من الكبار وسوالفهم حلوة بصراحة.
0: أكيد يعني أكيد يعني. تقعد الواحد يقعد معاه يستفيد من كلامه. أيوة ويستمتع.
3: أي بالضبط
0: صحيح. والله. أي والله

0: زي اللي يقول لك هم اللي سوالفهم حلوه.
1: اي والله فعلا. والله الجميع يعني بامانه يعني السوالف اللي تجيك حلوه من القلب للقلب بدون يعني رسميات او صحيح. مفردات منمقة
0: ايوه وتكلف لا على الطبيعه على السجيه تعطيك المفيد.
1: بالضبط صدقت موضوعك صراحه حلو والله الصراحه ونحتاجه بصراحة يعني بواقعنا وهو أنه طبعا الإنسان يعني طبيعة الحال كل سبحان الله شوف مع عدد سكان كوكب الأرض 7 مليار ما شاء الله لكن لازم أنت لأنه أنت تختلط بالبشر وتعاملك مع الناس وتعاملك مع فدائما يكون الاحترام واللي هو حدود كل شخص مع شخص آخر يعني يكون المسافة تكون يعني فقط يعني مثلا وقت الاحتياج مثلا انه والله مثلا عندي عمل مثلا احتاج انه لابد اني اكون مثلا قريب فمن من الشخص المعني مثلا او اللي انا احتاج انه مثلا انه صلاحياته انه تكون بحل موضوعي مثلا فاللي يتجاوز مثلا لا يعني لازم انه توضح انت مثلا في بعض يعني زي ما انت عارف يعني احنا كبار في اصغر منا في غير متعلمين في لا زالوا الان بالتعليم في ناس كبار ما شاء الله بالعمر يعني تجاوزوا مرحله التعليم ويتعلموا من الحياه خبره فانت دائما يعني كن يعني على يعني فكر متنوع وزي ما يقولون يحتوي الجميع لانه اللي امامك زي ما يقولون خلفيات وثقافات متنوعة ومتعددة
0: صحيح بس المشكلة سلطان لما يكون هذا الشخص مرة غالي لدرجة أنه يكون أخ لدرجة أنه مثلا تكون زوجة لدرجة أنه يكون زوج يعني هنا الوضع ممكن يكون صعوبته أكبر أنه هذا الشخص مثلا كان يسوي ويسوي ويسوي بس فجأة تغير علي فجأة صارت بينه وبينه هالمسافة هالحواجز أيوة هالفجوة بالضبط.
1: طيب إذا صار في فجوة معناته كل واحد يأخذ الشتمة ويملونه وتروح الفجوة وخلاص
0: عجيب يعني السالفة كذا
1: طيعتك بالفخ هذا لأنه دميلك
0: يعني كل واحد مع كريك ها
1: ايوه
0: ويغطوا الفجوه
1: انا ادور الاسم وش يقول
0: طيب سلطان
1: ويعزمون اذا كان زوج وزوجتي يعزمون على بعض ولا يشوفون مباسم بعض ويبتسمون وتصغر المشكله وياخذون بعضهم ويطلعون يعزمون بعضهم على مطعم او قهوه ويطلعون يتمشون ترى الحياه حلوه اذا فهمناها وبسطناها بالعكس يعني ترى الحب والاحترام والتقدير هذا مبدأ الحمد لله ديننا يعني سواء بالأسرة أو حتى خارج نطاق الأسرة اللي هو المجتمع الجار له حق عليك الصديق أي إنسان أنت تواجه لك له حق عليك يعني من باب ديننا طبعا الحمد لله اللي ما خلى شيء إلا وجهنا له الحمد لله
0: صحيح
1: الله يعطيك
0: البعض الله يعافيك يا سلطان
1: بس دقوا علي ترى لاني بعد 40 دقيقه قفل جوالي
0: شوف يا سلطان انا بسوي معك زي ايش بسوي معك زي المراسل فبما انك انت في الرياض وانك اعلامي فبصير ايه بصير استفيد منك احيانا لما تكون انت موجود في مكان ولا شيء زي المراسل
1: اي بالضبط انا مراسل اعلامي انقل لكم على الهواء مباشره من نادير الرياض اجواءنا في وسط الرياض اجواء مفعمه بالحب وما شاء الله الناس مستلمين الرواتب
0: يا سلام فخلاص اذا اليوم اللي بعدنا مراسل بندق عليك يا سلطان نقول لك بالله المكان القريب منك
1: المشكله انتم تبون تشترون رقمي ما ادري
0: داخلين على طمع ها
1: لا يحق لكم الله
0: يا حبيبي تحياتنا لك يا سلطان شكرا جزيلا
1: شكرا لك تحت الفرصة شكرا خلف الكواليس يا تقبلنا بحب بصراحة وابتسامة زي ابتسامتك
0: يا حبيبي الله يسعدك حياك الله يا هلا مرحبا حياك الله سلطان معنا سمية
2: أهلا سعداي
0: يا هلا ويا مرحبا
2: مساءك جميل اخوي
0: مساء النور حياك الله يا سمية
2: المستمعين اهلا وسهلا
0: الله يخليك يسعدك يا رب من وين تكلمين يا سمية
2: من القصيم
0: اهلا ومرحبا باهل القصيم
2: تحديدا عنيزة
0: ما شاء الله ما شاء يعني عندكم التمور وها

0: شاء الله.
1: والله يا سمية شوفي أنا بشتكي لك، أنا هذه الحلقة الوحيدة اللي قاعد أقدمها بدون قهوة.
0: أصوى لا لا قهوة والله رحمن لا أسمعك طول الطريق.
1: والله يعني ما أدري، فأوضاعي مرة مرة ما أحسها مو تمام وأنا بدون قهوة.
0: لو إذاعتكم عندنا في القصيم والله تبشربها.
1: الله يسعدك ويخليك. أيوة الله يسعدك. في عندي سؤال مخصص للبنات بس بأقوله بعد ما أسمع مشاركتك.
0: تمام
1: أيه؟
0: لا تنسى.
1: أيه؟
0: ما شاء الله تبارك الرحمن كفه ووفت راح أخونا سلطان ما شاء الله تبارك الرحمن قال كل شيء كنت مجهزة أقوله
1: أيه؟
0: لكن بزيد على طابعي أو فكري إنه لا أنا مستحيل أتركه إذا عزيز وغالي علي.
1: أيوة
0: لازم أشوف إيش السالفة، لازم أصلاً ما راح أنام ذاك الوقت.
1: أها
0: لازم أستفسر وش فيه وش سامعة وش سامعة ليش صغيرة. إذا كان سبب مقنعني إنها تبعد البعد فعلا بتعذر وأوكي وأهلا وسهلا، إذا لا هي كذا بتخلق أشياء ما صارت فهي تبي البعد فسلمتها ما السلامة.
1: طيب أنتو عادي مثلا البنت ممكن تسوي نفسها زعلانة فقط علشان تثير الانتباه إنه ترى فيني شيء وأبغى ناس يكونوا حولي أو ناس يسألوني؟
0: ممكن تكون هي ضايقة من الموضوع. مثلا طرحت كذا احنا ما اهتمينا ومو يهمها خلاص زعلت.
1: اي
0: انكم ما نظرتوني ما سألتوني وش صار بعدين. صار
1: صح يعني بالمفروض انكم تسألوني تقولوا ليه ايش فيك ليش انت متغيرة اليوم.
0: اي بالضبط.
1: طيب انت متى تخلي بينك وبين الاشخاص حواجز يا سمية او مسافة؟
0: أخلي حواجز إذا شفت إنه مثلا وصلني الكلام إنه تنقل الكلام ما صار.
1: كيف عيد لأنه كان يقطع الصوت.
0: معليش أحط حواجز إذا مثلا اكتشفت إن هذه الإنسانة تنقل كلام للطرف الآخر مدبج ومبهر ولا ما صار.
1: أيوة.
0: أنا هنا على طول أبني الحاجز دايركت.
1: أيوة. علشان
0: كانت ترى قرابة من الدرجة الأولى الثانية ترها
1: علشان الآخرين ما يربطوا كلامها بشخصيتك أنت، يعني على أن كلامها ممكن يكون واقع وصحيح لهم.
0: صحيح.
1: حلو. طيب أقول لك السؤال اللي كنت بقوله. طيب السؤال اللي كنت بقوله أنه إحنا الرجال لما يصير بيننا موقف، يعني خلينا نقول مثلا في العمل أنا وعلي مثلا، علي هو مخرج البرنامج، فأحيانا يعني خلينا نقول لو بدأت علاقتنا بتوتر وإن هذا شفيه كذا هذا شفيه قاعد ينزل هالأغاني هذا مدري إيش هذا، فبعد فترة لما نتناقش ويكون بيننا يعني ما نحن قاعدين نحلل المواقف نقول صار كذا صار كذا صارت الحاجة الفلانية أنت بالمفروض ما تسويها، لما ترجع علاقتنا ترجع أقوى. بينما يقال، علشان كذا قلت لك كنت أبغى أسأل بنت، بينما يقال إن البنات لما تكون بينهم علاقة والعلاقة هذه بعدين تخرب لا يمكن ترجع أفضل من أول، هل هذا صحيح ولا لا؟
0: والله انه صح.
1: ايوه لماذا طيب؟
0: لا مو السبب زي ما ذكرت علي مثلا، لا سبب قوي يعني وصل الكلام ما يغفر له.
1: خلينا نقول علاقة في العمل، ما نخليها مثلا انه ممكن شيء، لا علاقة في العمل، هذه مدري ايش هذه دائما تسوي حركات، هذه دائما تروح تبلغ عن المديرة بحاجات مش كويسة عني. المهم صفيته وكذا قعدتوا قاعدة كذا فيها صفة، كل واحدة من بعد قاعدة الصفة هذه تكون مسوية مسوية مساحة انه مو لكن احنا الرجال لا عكس، انه خلاص بعد قاعدة الصفة دي تزيد المحبة. يمكن اعزمه عندي يمكن اعزمني عنده. ايه
0: لا احنا نحب والله نحب حاجز.
1: حذر
0: خلاص اخذت منها موقف ما عاد اعطيها زي قبل. لا
1: ايه حتى تثبت العكس ولا خلاص على طول؟
0: على طول خلاص. أيوة. لانه ضروري انا بعد تكون لازم بيني وبينها كلام لان

0: العمل. إيه بيني وبينها أصلاً.
1: مهما سوت مهما حسنت من أخلاقها ما في يظل ها؟
0: ما في إيه خلاص يظل لا لا ما حسيت نهائيا.
1: إيه طيب.
0: إيه وأنت أتحت للمشتركين إنه كم فرصة تعطوني؟ أنا عن نفسي صح. للي يغلون علي ويعزون عليك ثلاث فرص لأن عندنا ثالثة ثابتة.
1: إيش معنى ثلاث؟
0: لأن الثالثة ثابتة في مثل يقول لك الثالثة ثابتة.
1: صح بس ممكن يكون في الأولى وفي الثانية مرة خربها أو مرة خربتها يعني ما مرة جابت العيد
0: ما عليه كانت عزيزة وغالية سوت الأولى راحت عزيزة صارت غالية سوت الثانية غالية راحت باقي الثالثة
1: باقي الثالثة اللي هي إيش ولا شيء
0: والله
1: عشرة عشرة راحت الثالثة راحت العشرة معها
0: خلاص كل شيء راح
1: يا سلام وكذا نبدأ من جديد صح
0: اي والله
1: جميل
0: نفهم المجتمع نفهم الناس
1: صحيح الله يعطيك الصحة والعافية سمية
0: حابة أوصف فكري للأمانة أنا بحياتي كلها لهذا العمر اللي وصلت بحياتي ما طلعت إذاعة وتكلمت هذا أول مرة في عمري أشكركم لهذه الإتاحة وأشكر حبيبتي وقلبي وبنتي وأختي سلاف هي اللي قالت لي ماما اتصلي عليهم
1: دقيقة سلاف هذه مين بنتك؟
0: أي بنتك
1: والله نوجه لها أجمل وأحلى تحية
0: ايه هي تسمعكم الحين
1: بالله طيب اعطينا اياها خلينا نسولف معها طيب سلام
0: للامانه هي طلعت فوق فما
1: امانه بس تسمعنا
0: ايه
1: بس هي قاعده الحين تسمعنا
0: ايه قاعده تسمع
1: خلاص حلو احنا نوجه لها اجمل واحلى تحيه وشرفتينا يا سميه وبهالاتصال ويا رب ان شاء الله ما يكون اخر اتصال
0: الله يسعدكم شكرا لكم ما قصرتوا
1: الله يخليك تحياتنا لك يا هلا يا هلا ومرحبا حياك الله

فيه بعض المواضيع تضيء لك جانب كان مظلم أو كنت ما تلمسه بالشكل الصحيح، فمثل هالمواضيع ممكن تخليك ترجع تدق على ناس لك فترة طويلة متغيب عنهم. ليش؟ علشان انك تحس انهم تغيروا عليك. مثل هالمواضيع ممكن تخليك تفكر انه ممكن هذا الشخص يمر بظروف، فهذا وقت انك تكون معاه في هالظرف وتكون على يمينه وتكون افضل سند له في هالمرحلة. لان بالعادة الاشخاص يتذكروا الناس اللي يوقفوا معهم في الشدائد فقط. فيه ممكن الف عزيز والف غالي، لكن اللي يظل معك في الشدائد، اللي يوقف معك في وقت اللي انت تكون بحاجة له، انت هنا ما تشوفه عزيز وغالي وبس، لا، انت تشوفه ممكن اخ وممكن اكبر من اخ. لذلك احنا مستمرين معكم في هالموضوع وفي هالبرنامج، ورح نروح لفاصل غنائي. لكن قبل الفاصل اقول اللي يحب يشاركنا هاتف البرنامج 011 40 5 3. نروح نسمع هالاغنية ونرجع لكم على جوك.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية. مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات. تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل.
2: الله الله الله.
1: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير. أنت في الصدارة.
3: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
4: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
5: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
6: كأس العالم للرياضات الإنسانية.

الإلكترونية. إيرادات قطاع الألعاب الإلكترونية في العالم تشكل مكانة كبرى، لا سيما مع تجاوز القطاع نسبة إيرادات سنوية تتخطى 200 مليار دولار، وهو مؤشر يؤكد قوة القطاع. ولا شك أن قيام السعودية بالاستثمار فيه من خلال الاستحواذ على بعض شركات الألعاب الإلكترونية أو شراء حصة منها يضع لها مكانة بين الدول المهتمة في هذا القطاع، لا سيما مع تطوره ودخول المستثمرين فيه بقوة، حيثما أنه تفوق على قطاعات ثقافية عريقة مثل السينما والموسيقى.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد، معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان.
2: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت 2 ظهرا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: على جوك.

0: في المنعطف الأخير من هالبرنامج نعود لكم مستمعين الأعزاء على جوك، يرحب بكم من جديد. يا هلا ويا مرحبا بكل المستمعين. موضوعنا اليوم نتكلم عن وش جوك لو حسيت بمسافة أو تغيير غير مبرر من شخص عزيز. تروح له تسأله، تفتح الموضوع تقول ليش أنت متغير ولا تتركي على كيفه. هات في البرنامج 011 40 53، ومعنا أبو رياض.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا ومرحبا أبو رياض.
1: تحياتي للأستاذ. ما المخرج بالله
0: سمع؟ المخرج علي الحصيني.
1: الله يصحة والعافية.
0: الله يعافيك ويخليك يا أبو رياض.
1: بالنسبة للموضوع أنا كلمنا الطائف.
0: من الطائف. يا هلا ويا مرحبا، كيف أجواءكم في الطائف؟
1: والله البارحة أنا مطر على الحي اللي أنا فيه، والبارحة الأول على نفس الطائف، والأجواء قامت تحسن يعني.
0: ما شاء الله تبارك الله، دائما يقولوا الطائف أحلى.
1: لا الطائف هو أحلى طبعا، أهله بجوه يعني.
0: أي والله، أي والله، الله يسعدك يخليك أبو رياض.
1: الرياض أحلى من الطائف، أحلى من المدن كلها.
0: كل المدن جميلة وحلوة بأهلها.
1: لا لا لا، شوف الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية طال عمرك، ولا عد فيها يمكن 20 سنة في الرياض.
0: ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله.
1: بالنسبة للموضوع،
0: أيوة
1: أنا الأخ اللي تقول تغير عن الثانية وكذا تقريبا يعني.
0: صحيح، يعني الواحد فجأة كذا تحس أنه يا أبو رياض هو كان معك، هو كان قريب منك، كان يتكلمك كثير، كان يعني يحتاج لك، يسألك عن بعض الحاجات اللي تخصه، فجأة تحس انه ابتعد، فجأة تحس انه ما عاد صار يدق، فجأة تدق عليه ما يرد عليك اليوم الثاني.
1: طيب وش الحالة؟ انا بجي لحالة اللي في رأي انا ترى صاحب ثلاث، انا عمري 73 سنه واكثر من 70.
0: الله يعطيك طولة العمر والصحه يا رب العافية.
1: انا اقول لك استاذ بلغيت هذا طال عمرك، في حال فيه موضوعين اثنين يعني، اني جاب فلوس ها ومستغني، معلش هذه الكلمه اللي لا احد يعاتبني هذا الكلام اللي نعيشه الوقت الحالي. طيب اما جاب فلوس طال عمرك هو يغتني عنك وعن رايك وعن مشاورتك، تمام؟ هذا الفقره الاولى، تمام. الفقره الثانيه، يمكن احد قال لي عندك كلام يعني، هو قال فلان يقول فيك ويقول فيك، وهذا كلام ما وصل ما يعني في شيء، هذا في حاول انه يتجنب عني بطريقه يعني حتى ما اتضايق منه اكثر من اللازم. هذا بالنسبه لرايي انا، والمفترين تكلموا وقالوا شيء طيب، وهذا بالنسبه لي انا يعني. ولا بعض الناس يعني والله

0: هذه يعني شو يقول لك.
1: اي يعني انت تقول ممكن يكون دخل بينكم واحد وقال له كلام عنك بالغلط، يعني قال له كلام خطأ عنك او معلومات خاطئة. فايوه فانت تبادر بالسؤال، تسأل تقول له ليش انت متغير، ايش اللي صاير، تسمع اجابته، اذا اجابته اقتنعت فيها كان بها، ما اقتنعت فيها ولا تركته.
0: لا ما تركه، لا تركت في اول صحابي اللي امشي معهم اقول انا يا اخي تغير، هو تغير عني انا شخصيا ولا عليكم كلكم.
1: ايوه
0: كلنا طبعاً انه في دخله مال يعني، والمال هذا خلاه يضيع الصحبه والصدقه والرفقه هذه ممكن يعني، والناس طبعا لها افكارها ولها تجاربها في الحياه. هذا
1: صحيح صحيح. الله يسعدك يا ابو رياض،
0: تحياتي لك.
1: يا هلا ومرحبا، شرفتنا شرفتنا، حياك الله يا ابو رياض. يعني يا ابو رياض اجاب على الموضوع ان ممكن هذا التغير هو اللي يبغاه. فيه ناس احيانا يسووا هالحواجز عشان هو يبغى خلاص كانه زي اللي يبغاه يبدا حياه جديده، يبغى يستغني عن ناس قدامة، فكأنه هو طلب التغيير. لكن لو ما طلب التغيير لا، أنا بأروح وأبحث عنه وأسأل وأشوف هل هذا التغيير معي أنا بس ولا مع الكل. معنا أبو سعد،
2: حياك الله. معك
1: يا هلا ويا مرحبا، حياك الله أبو سعد.
2: يا هلا والله،
1: الله يخليك ويسلمك يا غالي،
2: الله يعطيكم العافية،
1: يعافيك ويحفظك.
2: ونشكر اللي استقبل المكالمات، والله ما خذيت اسمه الله يعطيه.
1: هذا علي الحصيني المخرج الجميل،
2: والله والنعم.
1: الله يخليك معك زود، الله يسعدك.
2: متعين برامجكم الحلوة،
1: طول لي في عمرك يا
2: طويل العمر.
1: نعم،
2: عندي مشاركة وعندي اقتراح.
1: اتفضل.
2: المشاركة بالنسبة لموضوعكم.
1: نعم.
2: الناس مني واحد.
1: إيه؟
2: أول شيء إذا كان عزيز، صديق عزيز فعلا عزيز، قد يكون يبتعد ظروف خاصة ما يبي يشكك به.
1: أيوة،
2: متعبة شوي ومن رأفته بك ما يبي تشارك بالموضوع.
1: من رأفته الله،
2: شيء قال لا لا ما في شيء ولا حد، ويحاول يبتعد لما تروح الظروف.
1: الله،
2: هذا من ناحية. بعضهم لا يعني يقول هذا وش دخل بخصوصيات أو شيء من النوع، الناس مهم واحد، لكن قد يكون انه يبي ما يتعبك معه.
1: ايوه، انت قلت كلمه جدا حلوه وجميله، قلت من رأفته بك يبغى يبتعد عنك. يا سلام،
2: صحيح. في نوعيه من الناس هلو،
1: صحيح،
2: انا صديق عزيز او قريب لي، قريب وسرق قرابي بالحيل وصار عنده ظرف من الظروف او شيء،
1: صح،
2: نفسي ولا اجتماعي او مادي، ما يبي إيش يتعب بالموضوع،
1: صح،
2: يقول لي لا والله ظرف شيء ما يخصك. ممكن يقول ما يخصك عادي، تقبله، لكن الأولى إني أسأل الصديق هذا عسى مخلاق وفيه تغير أو منقول عني كلام أو شيء من هذا، استفسر وبدون زعل بدون غضب، وحتى لو رد عليه رد ما هو مناسب تحمله،
1: صح،
2: لأنه قد يكون منقول كلام، قد يكون له نظره تغيرت او شيء، ما له خسره شيء. استفسر على انفراد بيني وبينه وقول انا ممكن اشاركك في الموضوع، ممكن ادخل اساعدك، ممكن اذا الموضوع ما يخصك كيفك عادي على راحته، يعني ان بغى يشركن اهلا وسهلا، ما بغى يشركن الله يساعدنا وياه، ولا ناخذ الموضوع بحساسيه، يعني قول ما لك دخل، سمعت بعض المشاركات ما لك دخل هذا ما يخصك او شيء، لا، قد يكون يبي يوفر عليك بعض التعب والهم والحاجات، يبعدك عن المشاكل.
1: بالفعل بالفعل.
2: بالنسبة للاقتراح،
1: نعم تفضل،
2: الله يعطيك العافية، برامجكم ممتع،
1: الله يخليك.
2: لكن لو كل موضوع مثل موضوع اليوم تكون مجهزين شخص مختص ويجمع بين اختصاص وخبرة، يعطينا الرأي السديد بدل ما تخبط أنا ولي قبلي ولي بعد كذا خلال دقيقة أو دقيقتين، يعطينا الزبدة.
1: هذا أنت قلت يا أبو سعد، قلت خلال دقيقة أو دقيقتين يعطينا الزبدة. إحنا برنامجنا مكمل ساعتين، يعطينا الزبدة خلاص انتهينا. لكن إحنا نبغى نسمع أبو سعد، نبغى نسمع أبو رياض، نبغى نسمع أبو سعود، نبغى نسمع الناس اللي لهم يعني تقدر تقول خبرة، تجارب، الناس اللي مثلا تمر قاعدة في هالموقف. هذا شيء اللي احنا نسمعه، وفي النهاية احنا قاعدين يعني نسولف، عرفت؟
2: هذا تقدير منكم وعلى العين والرأس، وانت تشرفوا.
1: الله يسلمك.
2: لكن انا اقول يعني اي موضوع، كل ليلة موضوع جديد، نجهز واحد من اصحاب الاختصاص اللي عنده خبرة يجي اخر برنامج يعطينا الخطوات السليمة
1: ان شاء الله. ان شاء الله
2: نجتهد انا واطلع خطأ يجدلي قبل يطلع فيه ملاحظات وشيء، هذا يعطينا الجبد
1: ان شاء الله. الله يعافيك ويعطيك الصحة والعافية يا ابو سعد،
2: مفيدة.
1: الله يخليك، طول لي في عمرك. شكرا. حياك الله يا ابو سعد. يا هلا يا هلا ومرحبا. ميلا
3: الو، مرحبا. السلام عليكم.
1: مرحبتين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اول شيء تأخرنا عليك، احنا نعتذر جدا، وثاني شيء المخرج يقول لي بالله في دقيقة ونص، فلك المجال يا ميلا.
3: اوكي طيب.
1: ايه. الله يخليك يا رب.
3: بالنسبة أنا من وجهة نظري، إذا شخص حسيته ابتعد أو تغير علي، يعني والله شوف أنا بسألها أول شيء إنه هل أنا ممكن غلطت بشيء بدون ما أقصد؟ إذا قالت لا أوكي مو مشكلة، أو هل أحد يعني حكى لك عني شيء مو حلو كمان بتقول لها خلاص تضرب راسك في الجدار، يعني تساوي أنا مستحيل إني أتعب نفسي أو لا إنه أنتظر لا.
1: طيب انت مين الناس اللي ممكن توخريهم عنك او تسوي بينك وبينهم مسافه؟
3: اللي تتمادى وتتعدى حدها يعني، او اللي كمان يكون مدحه ثقيل مثلا كذا في مجلس بكلمه مو حلوه او شيء زي كذا يعني.
1: حلو حلو. طيب بالنسبه للشخص اللي مثلا يتغير، انت من النوع اللي يسال يقول ليش تغيرت ولا خلاص؟
3: اي بس انا ما راح اقول اتغيرتي او لا، بس بقول لها يعني هل انت زعلت مني في شيء او هل انه يعني صار شيء زي كذا، بسالها. اذا قالت لا خلاص انه ما راح، عادي انا اظل مثل ما انا، تروح الله معها بتبقى اهلا وسهلا.
1: حلو. قد حصل لك هالموقف؟
3: اي والله كثير يعني.
1: وصار يعني ردك نفس إجابتك، يعني أنه إذا تبغاني أنا موجودة ما تبغى ولا مع السلامة؟ إيه
3: والله يعني خلاص، يعني ليش أنا هي أمي أبوي أنا ما بعرف. لا
1: صحيح،
3: فللأمانة خلاص تبقي أهلا وسهلا بتروحي أهلا وسهلا. بعدين يعني ليش تتغيرين أنه بدون أنا ما غلطت عليك شيء ولا شيء يعني.
1: صحيح. الله يعطيك العافية يا ميلا وشكرا جزيلا لك.
3: يسلم وشكرا.
1: يا هلا ومرحبا. من ميلا خلصنا الحلقة، حلقة اليوم. نلقاكم إن شاء الله في حلقة بكرة. لكم أجمل تحية من الإعداد نوف الرخيم، الإخراج علي الحصيني، التقديم أبو الغيث الحيدر. بكرة لنا موعد تجدد بكم إن شاء الله. في أمان الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: وأنا قلبي مشغول ومولع.
2: درين كم وصل؟
3: الله، كم وصل؟
2: 25 مليون.
3: طبعاً
2: مرة مخيف أقول لك فجأة كذا. وهذه أنت ما تروحين للاستوديو لما تكوني ضايقة، أنت تروحين شغلك تشوفين وش اللي يناسبك وش اللي ما يناسبك. أثر فيني مرة، مرة أثر فيني. تجاهل نفسي،
3: نفسي
2: تجاهل نفسي، أنا ما أسمعك. تعبت، تعبت لما انشهرت، تعبت. أضيفي عليه أني كنت في مدرسة تحفيظ قرآن،

0: لا شيء أعظم من قصة ملهمة. من هنا يبدأ رهان، وكما عودناكم القصص العظيمة تروى بأصوات أصحابها. في عالم الإحساس لا تكون القصة الملهمة في كيف بدأ الصوت، بل في كيف اختار صاحبه أن يصير معنا. ضيفتنا اليوم فنانة صاعدة بموهبة مختلفة، بتجربة تصغي للكلمة قبل أن تغنيها، وتتعامل مع اللغة كهوية، ومع الإحساس كمسؤولية، ومع المسرح كحقيقة لا كواجهة. وفي زمن تقاس فيه الأغنية بسرعة انتشارها، تمضي هي في طريق مختلف، طريق يوازن بين التراث والتجديد، ويحفظ للفصحى حضورها وللموروث جماليته، وللمستمع حقه في فن لا يستهلك بل يتجدد. حلقتنا اليوم قصة لن تنسوها، عن صوت يتغلغل في الوجدان، وفنانة بعمر صغير وتحليق فاخر تبني مشروعها بهدوء ليبقى أثره طويلاً. ضيفتنا اليوم هي أروى السعودية. حياكم الله، معي أنا مريم القحطاني في بودكاست رهان. حيا الله ضيفتنا. أروى السعودية حياك الله معنا في بودكاست رهان. نبنراهن على أروى، على فنها، على شخصيتها، على روحها. نبي الناس تتعرف عليك أكثر، وحنا شخصيا نبي نتعرف عليك أكثر. حياك الله.
1: أهلا وسهلا. الله يحييك. مبسوطة أني معاكم اليوم، متحمسة مرة نسولف بالأشياء اللي ودنا الناس تدري عنها.
0: أكيد. خلينا نبدأ. أروى، يعني أول شيء أروى السعودية.
1: ليش في... اخترتي اسم أروى السعودية؟
0: مش قصة ليش، أول شيء واضحة فيها قيمة، يعني أروى السعودية. وبالعكس شخصية سعودية نفتخر فيها كثير في عالم الفن، خاصة تغنين أكثر من لون الفصيح. اسم أروى السعودية كذا واضح معناه، بس إيش اللي إيش الشيء اللي يعني دفعك تقولي أروى السعودية؟
1: أول ما بديت

0: كنت مسمي نفسي أروى بس، وأنا كنت أتعبث في الأغاني، يعني قاعد أغني مصري وقاعد أغني يمني وقاعد أغني بداياتي اللي يجي في بالي أغني. أول شيء يعني أول فيديو غنيت فيه وطلع هيت كانت أغنية يمنية يحيى عمر قلقة
1: فيزين. أيوة أذكرها.
0: ومن هنا أنا تحولت في بنظر الناس أروى اليمنية.
1: يمنية
0: إيه. إيه. جست أقول لهم لا أنا سعودية، أرد عليهم، حتى كنت أرد على تعليق تعليق، بس خلاص يعني ثبتوا أني يمنية، لدرجة أنه كانوا في ناس كانوا يقولون لا هذه قريبتي تصير بنت أخوانها، يا عرفتي اللي خلاص, إيه خلاص صارت في قصص أنا قاعدة أقراها ومصدومة،
1: عشان الناس يأكدون أنه أنت إيه. أيوه.
0: وما ودي أقول اسم ما هو اسمي أو أيوه. أقول اسم ما يمثلني، عرفتي؟ أبغى أحافظ على خصوصيتي، خصوصية صح. عائلتي طبعًا. وبنفس الوقت أبغى اسم يمثلني، ما بي ما بي ما بي ما بي أألف كذا حاجة ما حسها تشبه لي، فهمتي؟ فأروى السعودية، خصوصاً في وردة الجزائرية فيها لطيفة التونسية والكثير يعني من الفنانات اللي اربطوا اسمهم بمكانهم ونشأتهم هويتهم.
1: فعلًا الاسم أخذ كذا لابق عليك، أروى السعودية. إيه. ففي
0: كان مستنكر في البداية بس خلاص الحين الناس
1: لا أيوة
0: توالفوا عليه،
1: وهذه ميزة الاسم الفني. إيه. كيف شايفة آخر حفل لك في مسرح مهرجان الرياض؟
0: إيه كان في جامعة أميرة نورة، الحفل مرة حلو، غنينا فيه أغاني مرة حلوة، الاختيارات مرة كانت حلوة الحمد لله، توفيق من ربي. هي للأسف ما كانت مبثوثة لكني سجلتها وصورتها وقريب إن شاء الله راح أنزلها في اليوتيوب، كل الأغاني اللي أنا غنيتها في هذيك الحفلة.
1: ودي يعني نبي نسمع منك شيء من اللي غنيتيه، بس نعطيك كذا نهيئك. عاد أنت قايلة ما جهزت شيء بس
0: عادي
1: على راحتك.
0: ايه
1: كيف شفتي كمان الحضور تفاعلهم؟ كان مطر،
0: كان الجو مرة رائع. مسرح الجامعة أصلا ملموم شوي، وأنا أحب المسارح اللي الناس تكون قريبة مني، أحب أشوف وجيههم هم مبسوطين هم يهوجسون، ما أحب إذا حد هوجس، عرفتي؟ معناته اختياري للأغنية ماش
1: ممل.
0: أروح أختمها على طول أروح للحاجة ثانية، بس فكانوا قريبين وأشوفهم كلهم مرة حلو، وأنا أشوف ردات فعلهم مرة أشوف حماسهم، أشوف نظرة عيونهم هم معاي، كان مرة حلو. أحب المسارح اللي يكونوا مرة قريبين مني. تفاعلهم مرة كان حلو. شفت كل أحد، أنا عيني وأنا أغني أشوف كل أحد، وأحب لما أقدر أشوف كل الناس.
1: قدرتي كذا الواحد ويغني يقدر يعني هو في حالة الغناء وفي نفس الوقت يتواصل مع الجمهور؟ ميب صعبة؟ ميب مثلا البعض ممكن يتوتر، البعض مثلا يقول لك لا إذا تبغى تعيش ركز لك على شخصية كذا، وعلى حسب يعني.
0: لا أنا أشوف كل أحد، امشي كرسي حرفيا عيني تشوف كل احد.
1: ما يشتتك ابد؟
0: ما يشتتني لا بالعكس. انا وانا اغني ترى انا مره مركزه على نفسي، فانا وانا قاعده اقول قصتي في الغناء انا قاعده اتواصل مع الناس، فهمتي؟ هذا احس نوع من التركيز.
1: بالعكس
0: اني قاعده اشوفهم، فهمتي؟
1: إيه قدره رائعه، يعني حاجه صعبه بس قدره رائعه.
0: تشوفينها حاجه صعبه؟ ما ادري، اشوفها يعني طريقه تواصل مع الناس، فهمتي؟
1: بالعكس جميله، يمكن هذا اللي قربك أكثر وحبب الناس فيك أكثر، يعني على مستوى حتى في راحة.
0: أيه.
1: سبحان الله. يعني قصة تقولين أنا وأقول قصتي في الأغنية، إيش شلون قصتي؟
0: أنا أحس يعني عندي وجهة نظر أني أنا لما أغني الأغنية أنا قاعد أقول قصة، عرفتي؟ فأحب لما أنا أقول القصة أحب التواصل هذا اللي يكون بين الناس،
1: فتكون من شكل قصة.
0: قصة
1: قصة حلوة أكيد،
0: على حسب الأغنية
1: جد. إيش أكثر أغنية تحسيها كذا خلنا نأخذها قصة يعني أقرب مثلا أغنية، خلنا نقول أغنية بقصة، خلنا نقول تعطيك سعادة فعلا، أمل، طاقة حلوة؟
0: والله كثير، أنا ما أقدر أحدد كثير
1: أقربها.
0: بس إن أنا ما أبحث عن الشيء اللي يسعد يعني السعيد، أو لا أبغى شيء حزين، أنا أبحث على الشيء اللي رسالته توصل للناس، عرفتي؟ سواء

0: أي ما يعني كيف ما كانت القصة، كيف ما كان شعورها، إذا كانت الرسالة فريدة، فهمتي علي؟
1: تلامس الناس.
0: يعني أحيانا نغني أشياء شعبية ومن موروثنا، فهمتي؟ زي مثلا أقلقني يطار.
1: الله.
0: يعني ما يعني هي ما هي قصة قصة أنت قاعد تقولينها، أنت قاعدة تتغنين بحاجة تخصك، فهمتي؟ بإيقاعاتك، بلحنك، بشيء شيء من تراثك، شيء يشبه لك، فهمتي؟
1: تجنن. تقدرين تغنينها الحين؟
0: أقلقني الطار.
1: ما في يعني نقعد
0: ما في طار.
1: ما في طار.

0: يا سلام،
1: الله
0: يعني
1: يخليك
0: بسم الله عليك ما شاء الله، حتى يعني الصوت والعرب، يعني
1: حبيبتي،
0: عاد أنا
1: مشكرة.
0: من زمان يعني أتذكر فيه كنت تغنين كذا في مناسبة، انبهرت بشكل مو طبيعي،
1: الله
0: خاصة لو أنت
1: يسعدك
0: تغنين الطرب العربي
1: يا
0: كمان
1: حبيبتي،
0: والفصيح،
1: الله
0: شيء
1: يخليك،
0: جميل.
1: الله يسعدك.
0: اليوم سبحان الله الفصاحة هذه، خل نروح قبل أروح للفصاحة والأغنية، يعني دائما الفنان أو اللي بعدين يكتشف سواء من أهله أو أحد يتبناه أو هو يعرف نفسه ويبدأ يقدم نفسه، أروى الطفلة إن كانت أول محاولاته يتغني في مطبخ، صدى، صالة، أي مكان في صدى، كيف كانت بداياتك كنت كذا تحاولين تغنين؟
1: كنت أشارك في محافل وقتها، ترى كانت مرة متعوب عليها. يعني أنا أتكلم لك عن شيء قبل 15 سنة. وش كانت الأمور اللوجستية هذه اللي إحنا كنا نشتغل عليها؟ وش كانت أشياء يعني بسيطة وخفيفة، لكن كنت أشارك في حفلات نسائية، حتى كان ممنوع الكاميرا. هذه قهر،
0: أذكرها.
1: ترى قهر قهر. كنا نسوي حاجات رهيبة مرة مرة مرة. كنا نسوي هارموني للأناشيد اللي كنا ننشدها، كنا نستخدم إيقاعات، كان يعني على حسب الكل مسموح وقتها، فهمتي؟ في المسارح كنا نسوي حاجة.
0: وشي
1: كنت أسوي حاجة، كنت لما أسمع أغنية، تعرفين سماعات السلك،
0: ايه
1: أخربها شوي. طيب إذا خربتها صوت الفنان يختفي، بس الأشياء اللي ورا الآلات الهارمونية الأرضية حقت
0: تطلع.
1: الأغنية تصير باينة، فروح أخذ الخطوط الموسيقية، الخطوط الهارموني اللي تتغنى، فيصير لما نغني يصير خلاص فيه
0: قاعدة أو
1: مو قاعدة، فيه هارمونيات مأخوذة من الأغاني اللي كنت أسمعها. يعني صرنا لما نغني حاجة، لو معاي 5 فنانات مثلا، كان كل أحد يغني خط لحني لما نطلع توليفة حلوة. كنا ناخذها من الحركة هذه، لما نخرب السماعة عشان نسمع الأصوات اللي ورا ونقلدها، ويصير أحيانا عود، ترى يصير يعني موسيقى، بس إحنا كنا نغنيها بأصواتنا، فهمتي علي؟
0: جدا. ايه اللي هي تكون زي اشبه الالات الموسيقيه داخله بس باصوات.
1: إيه عرفتي، كنا احنا نشتغل على المؤثرات، احنا اللي كنا نسويها، عرفتي؟ ترى كان شيء بسيط وقتها، بس كنا نشتغل عشان نطلع حاجه حلوه، عرفتي؟ احسنا هذه المرحله هي جزء مهم مره مره
0: جداً
1: في رحلتي،
0: جدا،
1: ومره كان مؤثر.
0: كانت زي الاساس، يعني كانت بديتي بطريقه
1: ايه
0: يمكن ما ادري انت سبب، يمكن الناس اول مره تعرفها،
1: ايه
0: انه كيف الواحد يبدا ويخلق هذه
1: ايه كنت ملقوفه الصوت كيف يطلع، عرفتي؟
0: لقافه حلوه.
1: اي ابحث اشوف، حتى كنت اشوف المقامات، واشوف حتى كان في دورات في البحرين للفرقه، فرقه انشاديه في البحرين، تخيلي، كانوا يسوون دورات

0: في المقامات وفي مدري إيش. أنا أتكلم لك عن واحدة عمري
1: كنت بسألك
0: 12-13، عرفتي يعني صغيرة مرة. كنت أبغى أشارك فيها، كنت أبغى أعرف. كان في مسابقات تتسوى كذا، مسابقات في المراكز المنافسة. أشارك فيها
1: ال ال ال هذه الروح ما شاء الله من 12 سنة وانتي تتغنين، إلين متى حسيتي أنه أروى بدت تنعرف؟ يعني استمريتي بهالمحاولات إلى متى؟
0: هي ما كانت محاولات.
1: مين محاولات؟ لا يعني ما شاء الله الحقيقة
0: الصدق
1: كانت
0: الصدق أني أنا كنت أحب أغني، يعني من وأنا صغيرة أنا أحب أغني، وكانوا أهلي يشوفون فيني الطاقة هذه، فكانوا يسجلوني في مراكز، يسجلوني في مدري إيش، أفرغ طاقتي هذه الغنائية، أشارك في حفلات الجامعة، أشارك في المسابقات اللي تنتسوى. فكنت طول الوقت هذا شيء موجود فيني، يعني ما عشت طفولة فارغة أبدا. يعني في إجازة الصيف ما كنت أجلس في البيت، كنت طول الوقت أنا يعني أشارك، أروح أجي. حرفيا هذا شيء أحسنا غذاني مرة، غذاني فنيا، غذاني شخصيا، قدمني مراحل مرة كثيرة. أنا لما شارت بالصدفة حرفيا، وما كنت أدري أني بنشر، فهمتي؟ يعني كنت أسوي الشيء اللي أنا أحب أسويه بس، ويعني عن متعة. لكن سبحان الله التوقيت اللي أنا شارت فيه كأن ربي كان يجهزني، كأن كل الأشياء اللي حصلت في طفولتي، في مراهقتي، أيام الجامعة، أيام كورونا، المعاهد، رحلتي لمصر وأنا أدرس، كان كورس كذا مكثف حق شهر، هذه كلها تخيل إنها جت قبل لا أنشهر. أنا خلصت من هذه كلها، أنا شهرت فجأة. ما كانت محاولات قد ما كان ربي يقول يلا الآن فرصتك.
1: كنت جاهزة لها؟
0: سبحان الله.
1: وش تتذكرين المقطع اللي اشتهر؟ وش كانت أغنيته؟
0: كان موشح أندلسي.
1: موشح أندلسي.

0: تدرين كم وصل؟
1: الله كم وصل؟
0: 25 مليون.
1: طبعا
0: مرة مخيف أقول لك فجأة كذا.
1: شيء جميل. لما حسيتي بهذا الانتشار والرقم إيش أو إيش الشعور اللي قلتي مخيف، بس إيش حسسك فيه؟
0: انصدمت. أنا نايم صورت الفيديو بغرفتي، صورته خلاص يعني الطاقة الغنائية اللي دائما تجيني هذه، وصورت الفيديو ونمت. أنا صحيت لقيت
1: الدنيا منفجرة،
0: لقيت الدنيا كلها منفجرة. عرفتي، لقيت رسائل، لقيت تويتر، لقيت تيك توك، لقيت أرقام ما توقعتها في حياتي، ولا أدري شلون أتصرف معاها. فجأة كذا حسني انحطيت وسط ناس، فهمتي؟ أنا ما كنت ما كنت وسط الناس، كنت أتوارى. بس فجأة كذا يعني أرقام الناس وتعليقات مرة كثيرة، رسائل أصدقاء والعائلة والدنيا، الناس اللي من زمان ما شفتهم كلموني، الناس اللي من زمان ما تواصلت معهم كلموني. ما أدري، جلست يومين كذا أستوعب، أسوي بروسس للموضوع، إيش قاعد يصير الآن؟ طيب وش أسوي الحين؟
1: أيوة،
0: عرفتي أنا انحطيت كذا، وش أسوي
1: على طول؟ إيش الشيء اللي قلتي يعني إيش الشيء اللي بعده لما شفتي هالأرقام، هالمتابعة، هالجمهور اللي طلع فجأة، هالناس اللي بدت يعني تعلق على صوتك، أعجبها المقطع، إيش الخطوة اللي حسيت إنك تبين تسوينها؟
0: هو شوفي، أول ما جاء الانتشار هذا الكبير أنا تراجعت شوي، تراجعت لأني كنت أحتاج أدرس شو أسوي، لوين أروح، وش أختار.
1: أيوة، صار في مسؤولية.
0: إيه، تواصلت مع شركات إنتاجية، جلست أشوفهم أصلاً مين الفنانين اللي طلعوا منهم، مين هم، مش قاعدين ينتجون، وش شكل الإنتاج اللي يبغون يسوونه. أشوف شركات الإنتاج اللي قاعد تتواصل معاي، الخيارات اللي قاعد تجيني، جتني خيارات مرة مرة مرة كثيرة، بس إني أنا مرة هديت، أبغى أشوف، أبغى أمشي بشويش.
1: أيوة،
0: أبغى أمشي بشويش، وأبغى أعرف لوين رايحة، أبغى أتشكل حبة حبة، عشان لما أتشكل أكون بالصورة المثالية الأروى السعودية. فهمتي علي؟
1: أيوة.
0: يعني أول ما انتشرت كنت أقدر على طول أبدأ وأسوي إعلانات وأشارك في كل حفلات، وأكون موجودة في كل مكان، وأنزل أي أغاني وأي كلمات أخذها وأي ألحان، كان متوفرة لي كل هذه الأشياء. بس جتني مسؤولية كبيرة، خلتني أهد اللعب، أفكر لوين أروح، وش أسوي. فصرت أول ما نزلت الأغنية، نزلت أغنية لقاء السحب، والحمد لله أنا فخورة فيها هذه الأغنية كبداية إني أبدأها، أغنية طربية مكبلها، كلماتها راقية رائعة رائعة بكل أنواع، يعني مليانة، أغنية ثرية. بديت فيها بعدين وقفت شوي. هنا أنا دخلت مع الأوركسترا. الأوركسترا كنا ندرس الآلات، الموسيقى، النظري، العملي، المقامات، الركوز، ركوز المقام. أنا كيف أنتقل من المقام هذا للمقام هذا. فأثناء أنا مراجعتي لاختياراتي، أنا أوريدي أصلاً كنت مشغولة بهذه المنظومة، وبرضو نقلتني، يعني نقلتني فنياً، نقلتني بإني عارفة أنا الوين رايحة المفروض، وعارفة وش اللي يناسبني وش اللي ما يناسبني. ثقفتني موسيقياً مرة. فعلى الصعيد المهني أنا أسميه الأوركسترا، وعلى صعيد أروى السعودية، أروى الفنانة، جلست أنتج كل بين فترة وفترة أغنية. نزلت فكم قالوا، أغنية فكم قالوا، بعدها أغنية على الماء أن يصفو ليبلغ قلبك، على الماء أن يصفو ليبلغ قلبك، حبيب الذي أبصرت في القلب ربك، كأنك لم تخلق سوى لتحبني، ولم آتي للدنيا سوى لأحبك. كانت من كلمات الشاعرة عايشة السيفي، كان وقتها لسه ماخذة جائزة أميرة الشعراء، أول شاعرة، أول امرأة تاخذ جائزة أميرة الشعراء، سويت معاها هذا العمل، وبرضه فكم قالوا كان من كلماتها، وألحان راشد محمد ملحن سعودي رائع، الأمير بدر بن عبد المحسن الله يرحمه يا رب أثنى عليه، وكان يعني كان يشوفها كان يشوف بليغ السعودية هذا الملحن راشد محمد. حتى في عمل قريب لا استطرد خلاص
1: لا استطردي خيرز
0: عن هذا يعني الملحن
1: بالعكس اي قصدك يستاهل والله وواضح سعادتك بهذا التعاون.
0: اي الصراحة مرة مرة خلصت من هذه الأعمال اشتغلت على الميني ألبوم. الميني ألبوم كان 4 أغاني نزلت منه 3 أغاني هو مسميته أنا أتغيره بديت في العمل الأول اللي هو أنا أتغيره، كلمات محمد يعقوب صح محمد يعقوب كلمات الشاعر محمد يعقوب، ألحان الملحن علي سنان. بعد هذا العمل أغنية الوجه الجديد كلمات شاعر عبد الله بن علوش يسمونه شاعر البسطاء، ألحان سلمان الخوفي، وأيضا الجاية إن شاء الله إيه أبوها تلقانا كلمات شاعرة سعودية صغيرة اسمها لنا تهبل هذه البنت كلماتها نجدية اللي ما أدري مصطلحات من زمان ما استخدمناها استخدمتها في هذه العمل

0: أنا فهد النادي، والعمل القادم إن شاء الله الجديد حصري. تعلمنا من أقدار الحياة، كلمات الشاعر سطام الحرابي وألحان فهد سعود.
1: الله.
0: لسه ما نزل، وهنا نختم فيه إن شاء الله الميني ألبوم
1: بإذن الله.
0: بإذن الله.
1: قولي لنا عن قلتي كلماتها النجدية للبنت، شو اسمها؟
0: لنا.
1: لنا.
0: إيه؟
1: سمعينا عنها، سمعينا شيء.
0: هذاك القل، هذاك الظل، ما يشبه أبد بوها تلقانا ذيك، مع التبيك تعبت أرجيك، تعبت أرغم كثيري فيك، أبد ما يقبله بقل.
1: الله.
0: إيه فنانة هذه البنت مرة
1: جنن. إيه. تحسين لما الموهبة تتحول أو الغنى يتحول إلى مثل ما ذكرتي مهنة، ممكن يأثر على الموهبة نفسها لما تتحول إلى مهنة، ولا تعطيها قيمة أكثر؟
0: طبعا هو يعطيها قيمة أكثر، بس إنه يصير تتحولين من أنك تغنين على مزاجك أنت لما تكونين رايقة إلى أنك تشتغلين. يعني صوتي هو وظيفتي.
1: نعم.
0: أشتغل كيف أني أحافظ عليه، كيف أمرنه، أشتغل في اختياراتي والكلام اللي أخذه، الألحان. المفروض أن الفنان طول وقته في الاستوديو يجرب يجرب يجرب، وهذه أنت ما تروحين الاستوديو لما تكوني ضايقة.
1: أيه.
0: أنت تروحين شغلك تشوفين وش اللي يناسبك وش اللي ما يناسبك.
1: فحسيت أنه المسألة يعني
0: جدية بحت،
1: جدية وعطتك مسؤولية أكبر.
0: طبعاً.
1: ما بيفوتني ذا، خاصة النجدي.

0: الله يا سلام،
1: يا حبيبتي انتي،
0: جميلة.
1: الله يسعدك.
0: تتذكرين يعني الموقف اللي حسيتي فيه كذا وانتي تغنين، أو خاصة مع الجمهور، أو حتى في الألبومات، إيش كان أكثر يعني تعليق أو موقف حسيتي إنه يعني حسسك إنه مثلا في تجربتك في الغنى إنه كان حلو كان صعب، شيء من هالمواقف؟
1: في تعليق أسعدني، كان في واحد كاتب أنا مبسوط إني قاعد أشوفك أول ما ظهرتي، ومتحمس أشوفك حتى لما أنا أكبر وأكون عائلتي وأسرتي، أشوفك في كل مراحل حياتي. أنا مبسوط إني قاعد أشوف ولادة فنانة وأعيش مرحلتها، وأنا متأكد إن إحنا يعني بنوصل معاك لآخر شيء.
0: الله،
1: أثر فيني مرة مرة، أثر فيني، حسيت إنهم كأنهم معاي، عرفتي؟
0: معك.
1: إحنا مؤمنين فيك، إحنا شفنا بداياتك، وإحنا ماسكين بيدك بنمشي معاك الطريق، بنوصل لين آخر شيء.
0: يا سلام، وداعم يعني
1: مرة
0: هالموضوع.
1: مرة التعليقات اللي زي كذا، ترى أنا أقرأ كل التعليقات،
0: كلها.
1: كلها أقرأها، كلها أقراها. أنا أحب الناس، أموت على الناس، أحب أقرأ لهم، أحب أسمع لهم، أحب أعرف هم وش يبغون، وش يحبون، وش الأشياء اللي تجوز لهم لما أغنيها، وين ألقاهم فيه. أحب مرة، أحب أعرفهم، أحب أفهمهم.
0: كيف تتعاملين طيب مع التعليقات السلبية أو الناس السلبيين موجودين في كل مكان؟
1: إيه
0: كيف أيضا أنت، بما أنك أنت تحبين الناس وقريبة من الناس، أكيد أنك عندك هذا الشعور
1: إيه.
0: الإنساني الحساس، الأشياء السلبية كيف تعاملتي معها؟ تطنيش؟
1: يعني ما

0: انتبه لها، فهمتي؟ الحمد لله، الحمد لله الناس اللطيفة الداعمة مرة أكثر، فأنا تركيزي معاهم
1: فالإيجابية
0: يعني
1: طغت.
0: أحس إني حتى ما أبي أسولف عنهم الحين، عرفتي؟ من كثر ما أنه يعني أنا ما ما ما أفك ما أشوف ما أفكر فيهم، أنا كل تركيزي مع الناس اللي يحبوني، هم اللي يستاهل الحين أتكلم عنهم، هم اللي يستاهل صدق أنا يعني أخذ من وقتي لهم.
1: لأن كثير لما الناس تشوف أروى أو حتى الآن إحنا نتكلم، حلو التجربة هذه حتكون ملهمة لكثير، حتى لصاعدين شباب لما يشوفوا أنت نموذج قريب منهم، بيمرون بأشياء محبطة، تعليقات. دائما الإنسان في طريقه يمر بعقبات بما فيها التعليقات السلبية.
0: طبعاً
1: فلما يعني ينشاف وحدة زيك نموذج ناجح، أنه التجاهل يعني لما نحكي عنها ما ناخذها من باب سياق أنه لا يعني ناخذهم كنموذج.
0: أنا لما أقول حتى تجاهل مو أقصد أني أقرأ الكلمة وما أرد عليه، تجاهل نفسي،
1: نفسي
0: تجاهل نفسي، أنا ما أسمعك، أنا لما أشوف هذه الكلمة، لما أشوفها أنا ما أسمح لها تدخل هنا، فهمتي؟ أشوفك أنا
1: ولا شيء،
0: عرفتي إيه؟
1: شعور جميل.
0: ولما أشوف الكلمة الحلوة أنا مرة أركز فيها ومرة أغذيها لي، فهمتي؟
1: يا سلام. في مشوارك وطريقك حسيتي في شيء اكتسبتي؟ نقول الجمهور،
0: محبة الناس،
1: التعليم، محبة الناس.
0: يعني تدرين وش أكثر شيء يخوفني؟ أخاف أني أخذلهم، عرفتي؟ يعني أنا أحبهم لدرجة أني أبغى دائما ما أعطيهم إلا أجمل شيء، أحسن شيء، كل عمل أنزله أبغى الثاني أفضل منه بكثير، فهمتي؟ أنا ليش أغني أصلا إذا ما كان لهم؟ الله. هو كله عشانهم، فهمتي؟
1: يا سلام.
0: فدائما حتى أقول الله يجعلني عند حسن الظن، الله يجملنا، إن شاء الله أننا ما يعني ما نعطي إلا الأفضل. هم في الأخير جو، هم في الأخير عطوني من وقتهم، هم في الأخير سمعوني، هم في الأخير شروا تيكت وحضروا حفلتي، هم كل شيء، هم مسيرتي. فالله يجملنا.
1: آمين. دائما أنت مجملتنا
0: يا حبيبتي. الله يسعدك.
1: مبسوطين فيك.
0: الله يسعدك.
1: أكيد. ال- ال- ال- ال- ال- في شيء حسيتي أنك أنت فقدتي في هالمسيرة؟ يعني اكتسبتي الآن الفن ومحبة الناس، هل في شيء كلفك؟ هل في شيء خسرتي؟
0: طبعا أكيد في خسارات، بس يعني هو كل شيء تختارينه في الحياة له ضريبة. يعني أي وظيفة أنت بديتيها هي لها ضريبتها. الدكتور طول الوقت هو موجود في المستشفى وبعيد عن عائلته، ضريبة أن الدكتور أنه بعيد عن عائلته مثلا، فأكيد أنه حتى الفن له ضريبته.
1: وإيش هي ضريبتك؟
0: يحتاج الكثير من المحافظة على مشاعرك، على نفسك، مجتمعك، الدائرة القريبة منك، من يكونون يعني أنت عرضتي نفسك لكل الناس، فهمتي؟ خذي وخلي، وش الناس؟ وشهم؟ وش يعني تلاقين ناس لا هم من ثوبك ولا هم من طبايعك ولا هم، أنت معرضة لهم. فكيف أنك تحافظي يعني تنتبهين؟
1: تنتبهين.
0: معني والله ما شفت لك الخير.
1: روح عند القدرة الجميلة، معني حسيتك كذا في، بس ما أبغى أنكشك زيادة، لأنه الواحد هو يتكلم يشعر بأشياء كثيرة. أكيد يعني المحطة هذه الجميلة، العطاء هذا الجميل ما يجي بالسهل. ففي أكيد أشياء متعبة، أكيد في أشياء الإنسان قدم لها ثمن كبير فيشعر بالألم حتى وهو يعطي.
0: صح.
1: لو قلنا الشيء اللي يحرك أروى ويلامسك كأغنية تحسينها فعلا تتعبر عنك عن هال، وجاك هالشعور يعني في أغاني معينة؟
0: إيه في، بس لا تقولي لي غنيها.
1: طيب قوليها يلا، ما راح أضغط عليك.
0: في أغنية لمحمد عبد الوهاب، مسافر زاده الخيال، أحب هذه الأغنية. مسافر زاده الخيال والفكر والسحر والجمال، ضمآن والكأس بيديه. عادي أقراها؟
1: بالعكس نغش. إيه نبي نسمعها. مسموح الغش، مسموح لكل شيء،
0: مسموح الغش.
1: خاصة كلماتها جميلة
0: جنن. هي وفي أغنية ثانية،
1: إيش الشيء كدا اللي يعني لامسك فيها؟
0: كلماتها فيها نوع من الروحانية، مو بس
1: الأشياء اللي فيها روحانية، خاصة لما الموشحات، هذا اللي خلاك تميلي الموشحات أكثر كمان.
0: الموشحات يعني أنا الموشحات تعمقت فيها لأنها كانت جزء من دراستنا. أصعب نوع من الغناء هو الموشح، غناء الموشحات، لأن حتى إيقاعاتها صعبة، ثقيلة مرة. سماعي ثقيل وناسي وش الإيقاعات الثانية، كلها زمنها مرة صعب. فأنتي إذا بتبغى يعني إذا بتتعلمين الإيقاعات ولا ركوز المقامات وما إلى ذلك، نبدأ في المقامات. إذا عرفتي المقامات قدرت تعرفين الأشياء الثانية.
1: جميل. فلازم تكون البداية في المقامات مو الشحات.
0: الأفضل لأن هي اللي تعلم.
1: الفنانين الكبار كانوا يغنون، وبعضهم حتى يقول اللي درس نوتة واللي ما درس، فكانوا وما شاء الله حققوا انتشار، بس ما كان فيه وقتها يعني ما درسوا الموسيقى زي اللي حاصل الآن. فتحسين أن الدراسة تفرق، مع أنهم قدموا أعمال جدا كبيرة.
0: ترى أم كلثوم كانت تعصب من الموسيقيين اللي يقرون النوتة، كانت تبغاهم يذبون الأوراق، إن هذا شيء يفقد إحساس الأغنية. أنت لما تحس معي وتعطيني اللزمات اللي أنا أبغاها لأنك حافظها ولأنك حابها أجمل. بس طبعا لازم يعني مهم إن الفنان يتعلم موسيقى، يعرف هو لوين رايح، يعرف يعني يشبع المقام نفسه، فهمتي؟ يعرف لوين رايح ويعرف كيف يقوله بطريقة سليمة، مرة مهم
1: جدا. طلعت معتس كلمات
0: والله لهيت معتس
1: يا زينة اللي تسين طلعت.
0: بعيات الخيام هذه رحلة عظيمة، روحانية
1: عظيمة،
0: فيها كثير حكم، فيها تهذيب للنفس، فيها مدري تحكي عن روح تتساءل تتأمل، عندها الكثير من المشاعر. الأمور مليانة روحانية، مليانة، أحبها. هي حالة، الأغنية هذه حالة وجدانية جدا، لا بعدها ولا قبلها
1: جدا. ولا يمكن تغنينها لو ما طلعش؟
0: تغنيتها بس تحتاج اختي عود، تحتاج
1: قولي كلمة، قولي شيء من بدايتها بشكل بسيط على راحتك، اعتبري نفسك في غرفتك تغني.

0: الله عظيمة صراحة الأغنية، فعلا اختيار
1: غدا بظهر الغيب واليوم لي وكم يخيب الظن في المقبل.
0: كملي.
1: ولست بالغافل حتى أرى جمال دنياي ولا أجتلي.
0: الله كملي كمان.
1: القصيدة صراحة مليانة
0: جدا،
1: مليانة مليانة
0: جدا
1: كلام ومليانة ألحان، بس والله تحتاج عود، تحتاج تخت.
0: جدا جدا تحتاج الـ وبعدين صعبة اليوم أنت يعني تختارين هذا النوع من الأغاني الصعبة، وغير كذا الارتباط الروحي والمعنى في الكلمات.
1: إيه؟
0: اختيار يعني المسألة، يعني اليوم في يعني الفن أصبح تجارة، الغنى أصبح تجارة، الفن بشكل عام، كيف أقدر يعني يكون فيه استثمار، يكون فيه يعني أدخل في هذا العالم وفي نفس الوقت أحافظ على قيمة إيه؟ أنه الأغنية واختياري.
1: هل أنت ضميري؟ هل أنت أفكاري الداخلية؟ حرفياً دائما أتساءل هذا السؤال. صعب يعني الحين الأغاني اللي إحنا نبغى الأغنية السريعة، اللحن الكاتشي كذا اللي سهل إنك تحفظينه وتسمعينه، ندور على شيء السريع كذا. بس صدقيني ترى في أغاني تجمع ما بين الأغنية الكلاسيك الثرية المليانة أفكار فنية جميلة، وأنها تكون برضو قصيرة سهلة على أذن المستمع، خصوصا الحين المستمعين الحين الجيل الجديد هذا في في في أغاني كثيرة قدروا يوفقون بين النوعين هذه. وأرى يعني أن أنغام مثلا توفقت بهالشيء، خصوصا أعمالها مع الشاعر الأمير عبد الرحمن المساعد الله يحفظه. وفي برضو أغنية من أعمال الأمير عبد الرحمن بن مساعد في الظل الأميمة.
0: نعم.
1: فللحين في كذا في أعمال نقدر نسمعها الحين، وبنفس الوقت إحنا ما تاجرنا فيها، يعني ما خليناها أغنية تجارية كذا سريعة ولحن سريع، لا فيها شغل. فأحس إن قدرنا نوفق بين الحاجتين هذه.
0: في كمال فنان عبد المجيد عبد الله، يعني ما شاء الله في الحديث كذا.
1: صح صح.
0: والناس وكثيرين فنانين صراحة. ايه؟ يعني شيء ممكن. ها
1: طبعا
0: ممكن جدا
1: طبعًا. إيه؟ وكل فترة لها أغانيها، ترى كل زمن لها أغانيها على فكرة. ترى أم كلثوم حوربت لما بدت تغني أغاني بليغ، كانوا يشوفونها وقتها أن هذه الألحان دخيلة علينا، تعتبر سريعة، كانت وقتها تعتبر الأعمال التجارية الألحان. إيه؟ بليغ يعني ما تعودوا على المكسوم وعلى اللحن، ما ادري احسه لحن صعيدي كذا سريع. أيوة وفيه بهجه ما تعودوا عليه، تعودوا على ام كلثوم القصائد المغناه الثقيله
0: نفسها طويل
1: على هذا النوع من الاغاني. فهي لما انتقلت للمرحله الجديده مع بليغ تفاجؤوا يعني منها، وكثير اللي كانوا يسمعون لأم كلثوم بدايتها ما حبوا هذا التغيير، بس شوفينا احنا الحين نسمعه ونموت عليه.
0: بالضبط.
1: فهمتي أغانيها القديمة الأخيرة لها.
0: يعني الفنان لازم يغير،
1: الفنان لازم يغير، ولازم برضو يسوي له هوية تناسبه. يعني لما يغير بالشكل اللي يشبه له، يعني لازم يحافظ على هويته. هذا أصل ما نتكلم فيه،
0: خاصة الناس اللي حبوه فيه بالشكل اللي حبوه فيه.
1: إيه لكن أنا مع أنه في كل وقت في كل زمن له أغنيته، وتقدرين في هذا الزمن تسوين أفضل شيء فيه أو أنك تسوين أقل جودة وسريع ومربح ومدخول رائع وبيع، عرفتي يعني. هو القرار قرارك في الأخير. إحنا خلاص إحنا عارفين إن الحين الأغنية الحديثة السريعة اللي وقتها 4 دقائق تقريبا، بس انك كيف تسوين هذا العمل بافضل جوده، كيف ان الالات كلها تكون لايف. انا يعني ولا هذا حوار فني بزياده؟
0: لا قولي ايه بالعكس.
1: يعني لازم. انا ضد التسجيل، تسجيلات الاستوديو، الموسيقى، موسيقى الاستوديو ولا ايقاعات الاستوديو اللي تاخذ من الكيبورد، انا مره ضد هذه الاشياء. انا عندي الفنان واجب عليه وتعتبر من حقوق المستمع بانه يسمع عمل بجوده رائعه، وهذا الشيء كيف يصير؟ بانه يختار فرقه موسيقيه جيده للتسجيل، وان الالات كلها تكون لايف من والى.
0: بس تكون صعبه ومكلفه صح ولا لا؟
1: هي طبعا مكلفه، اكيد مكلفه، بس انه يعني احس ان هذا احترام، احترام للناس، فهمتي؟

0: من احترامي للناس، من احترامي للناس اللي يحبوني، اني ما انزل اي
1: كلام
0: اي كلام.
1: وهي سبحان الله شفتي زي الفنان تكون عنده قيمه الشخصيه، قيمه الشخصيه تبنى بهالشكل، انه كيف اقدر احترم جمهوري المستمع بالذات المتذوق.
0: كيف ترى ترى ترى الجمهور سميع ويفهم
1: طبعا،
0: عرفتي، ويعرفون يعرفون وش الاحسن وش الافضل. ف ازعل اذا اذا اذا فنان ما احترم ذكاء المستمع، مره يزعلني هذا الشيء،
1: وما يحترمه لما يكون بطريقه مثلا في اختيار الالات او ايش اكثر شيء تحسينه
0: كجوده عمل،
1: كجوده عمل. نروح عند ما شاء الله، يعني اللي يسمع اروى مخارج حروف صوت، حتى الان وانت تغنين بشكل مباشر وفي سلامه كذا ما شاء الله في الصوت، ويعني هذا الشيء دربتي عليه؟ هل انت تشوفين وصول لمخارج حروف سليمه ياتي بالتدريب؟ كلمينا عن الصوت ومخارج الحروف وسلامته ما شاء الله.
0: الموشحة طبعا لها دور، بس أنا كيف تربيت؟ أنا تربيت من عائلة أصلا مثقفة، عائلة قارئة، يعني أمي يعني ما أتذكرها في بالي إلا وهي نايمة إلا كذا كتب تقراها قبل لا تنام، فهمتي؟ أخواتي شاعرات، أخواني شعراء، كلهم ناس يعني كلهم مثقفين. أضيف عليه أني كنت في مدرسة تحفيظ قرآن، فكانت عندنا مادة تلاوة، قرآن تلاوة تجويد. كانت ترى هذه أحلى مادة عندي، كنت يعني أعيش فيها، كنت كل يوم كل حصة أقلد قارئ كيف كان يقرأ. تجويد إلين ثالث متوسط، فيعني ثلاث أرباع حياتي كانت مرتبطة في المدرسة ومدرستي تحفيظ قرآن، وهذا شيء مرة مرة غذاني لغويا
1: بالقراءة
0: كمخارج أحرف أقصد.
1: يقولون في تدريب للصوت للحنجرة،
0: اي طبعا
1: انت مع هذا التدريب؟
0: اي، والتدريبات يعني طبعا ما ينفع نسويها هنا في البرنامج، الضحك اشياء غريبة مرة. بس كيف ان النفس يكون من
1: البطن،
0: من الدايفراغ، كيف ان الحجاب الحاجز اسمه، صح؟
1: إيه صح.
0: كيف ان يكون النفس، كيف انك تاخذين النفس وتحافظين عليه في الحجاب الحاجز، انه ما يكون نفس الصدر هذا السريع.
1: إيه؟
0: لان انت لما تدفعين الهواء من الحجاب الحاجز هنا هو يطلع الصوت بشكل سليم، ويخلي يعطي لك مساحة في الطبقات، هو اللي يدفع الصوت. يعني أنت إذا بتغنين نوتة عالية، أنت إذا ما مرنتي الحجاب الحاجز أنت ما قدرتي تقولينها، فهي هذه التمارين يومية المفروض تصير. ينفع أقول ولا ما ينفع أقول؟
1: قولي تتفكرين.
0: من التمارين اللي عطتني إياها أستاذتي اسمها تحية شمس الدين، أسلم عليها أموت عليها، أني والله لا يفشل مرحبا،
1: لا قولي،
0: يعني تمارين الضحك صراحة أشياء كثيرة
1: اللي هي القلم نسويها. ولا وش هي
0: القلم؟ لا غير هذا، اللسان والأحرف كيف تطلع. بأنك تحطين مناديل على بطنك،
1: ممتاز.
0: طيب أيوة. تحطين مناديل على بطنك، وأنك ترفعين المناديل ببطنك، تنفخين بطنك لين ما يرتفع المناديل وتحافظين على الهواء، بعدين
1: ببطء
0: وتحاولين قد ما تقدرين عملية يعني استخراج النفس لما تطلعينه يكون بطيء مرة، يعني كل ما زادت الثواني يعني إلى 60 ثانية مثلا إلى دقيقة، أنت مرة كنت يعني في مستوى جيد. هذا التمرين يعلمك كيف انك تتحكمين بالنفس.
1: بالعكس معلومة حلوة مهمة، وناوية ما تقولينها بعد.
0: لا احس يفشل شوي.
1: هو كل شيء لازم تدريبات، هذه وشغلات صح، انها يعني الواحد بينه وبين نفسه يقول تضحك، بس انها ضرورية.
0: كيف ان الصوت يكون يطلع من الراس، كيف ان الوجه، كيف انك لما يعني ما تشدينه عشان يطلعين صوت الراس، ارتباطه بالنفس، في تمارين كثيره بس صراحه مره خاصه يعني احس صعب ان
1: لا بالعكس في ناس بيسمعوك الكثير يعني بيسمعوك كل سواء الفنانين او حتى اللي يتعلمون اللي يغنون بينهم
0: هي موجوده هي تمارين الصوت موجوده في اليوتيوب.
1: الوجه ايش علاقته؟ كيف ليش الوجه له علاقه؟
0: كل ما انت فتحتي وجهك، فتحتي فمك، فتحتي عينك، رفعتي خدك، هذا كله ساعدك انه يكون مصدر الصوت كذا طالع من الراس.
1: لازم نبحث انا نشوفها،
0: اسوي لك تمارين بعد اللقاء. اعقدك بحياتك، تحلمين فيني.
1: مو قلت لك انا كنت تجربتي في البدايه كذا الغنى او بغض النظر الواحد يكون فنان ولا مش فنان، بس سبحان الله فيها فيها فيها روح. يعني انت كانك حتى نفسيا تساعدك كذا تطلعين
0: طاقتك فعلا،
1: فهي فيها روح.
0: حتى اذا احيانا حسيت بمشاعر غريبه ما ادري وش هي، ما اعرف وش اترجمها، اغني
1: وتروح المشاعر.
0: ارتاح مره ارتاح. الحمد لله يا رب.
1: كيفك مع الحفظ؟ كيفك مع الحفظ، حفظ النصوص؟ كيف تقدرين على المسرح تحفظين النصوص كذا وتغنينها؟ كيف الحفظ معك؟
0: انا احفظ كثير بس مشكلتي مع الجمهور ومع العدد ومع الناس ومع المدري ايش، ممكن تغيب عني اللي انا حافظته. ولا عاده احفظ، الصراحه احفظ كثير، احفظ قصائد حتى احيانا مو اغاني.
1: صارت لك موقف انه نسيتي بيت وتداركتي او شيء؟
0: الجميل في الموضوع اني اعرف الف كلمه في نفس القافيه.
1: لا والله كيف؟ قدرات
0: طالعه من بيت يحب الشعر. فطلعت لي كذا كلمه على نفس القافيه.
1: صارت؟ قولي لنا موقف.
0: أو بس والله ما اتذكر وش قلت بالضبط يعني،
1: بس انها صارت
0: اي كثير، عادي تصير كثير وعادي يعني. احس انها اخطاء انسانيه طبيعيه يعني.
1: اكيد طبيعي. صارت مع كبار الفنانين يعني طبيعي. مرة أنت متأثرة وقلتي أصلا في بداية حديثنا أنه يعجبك الموروث الشعبي عندنا والغناء السعودي وتراثنا السعودي الغنائي. من أكثر الفنانين اللي تأثرتي بهم ولامسوك؟
0: كثير والله. طارق عبد الحكيم وقبله العبدلي. عرف الشريف العبدلي، عرفتي الشريف هاشم العبدلي أو هشام العبدلي؟ هذا كان موجود قبل لا يكون في إعلام هنا عندنا في السعودية. أنا قد مرة رحت عند دكتور موسيقي في مصر ورحت عنده الاستوديو، كان عنده تسجيلات قبل 80 سنة 70 سنة، اسطوانات مو تسجيلات، اسطوانات. حتى عنده جهاز غريب ودي ويمكن ارسل لكم اياه عشان تحطونه في الحلقه. جهاز كذا غريب مره ينقل الصوت من الاسطوانه هذا، وجست اسمع اشياء طلعت من الحجاز. اغاني القصائد طلعت من الحجاز من ينبع. حاجات مره رهيبه مره. انا هذيك الجلسة أشياء كثيرة الناس ما تدري عنها وهي مو موجودة ولا هي موجودة حتى في النت. وحتى جست أقول للدكتور ليش ما تحطها في مكتبة موسيقية، يعني زي ما الحين عندنا مكتبة طارق عبد الحكيم، ليش ما هذه الأشياء ما تكون عندنا في المكتبة السعودية؟ يعني حاجات ثمينة مرة مرة مرة. أنا انصدمت أنها موجودة عندنا، والأسامي انصدمت أنها موجودة عندنا. اللي هو الشريف هاشم العبدلي. وكان في أسامي كثيرة معان، مشكلة أني ناسية الحين الأسامي، بس كانت أسطوانات الجلسات كذا، قصائد الطرب الأصيل طرب الحجازي ترفق عذولي وحاجات قصائد مرة كثيرة. المهم في هذيك الجلسة جلست أسمع الحاجات، ودي مرة أني أحفظها ودي أني أعيد إحيائها الصراحة، لأن أصلاً حتى الجودة تعبانة، لأن شيء قديم يعني مرة. يا دوبك تسمعين صوت الفنان.
1: أعتقد خطوة مهمة لأنه أنت فعلاً
0: صراحة هنا جاء دور الأوركسترا وما قصرت بهذا الشيء. قاعدة تحيي الأغاني فعلاً التراثية وحتى الأغاني

0: يعني قاعده توثق، قاعده توثق الاغاني حقتنا السعوديه. هيئه الموسيقى،
1: هيئه الموسيقى
0: تحديدا هي حريصه على هذا الشيء.
1: لما تغنين هالاغاني الطربيه تراثنا السعودي، تحسين ذاك ايش الشعور اللي وديك، خاصه انها فتره انت ما يعني بحكم سنك ما عشتي اكيد هالفتره، بس ايش الزمن اللي تحسينه، ايش اللي يتبادر لشعورك؟
0: قلت لك انا ملقوفه موسيقيا صح في اول الحلقه، فاحس وش كان عندنا اول، وش المصادر اللي عندنا، وش اللي كانوا يقدرون يشتغلون عليه، وش كانوا يروحون للمقامات، وش الاشياء اللي جوز لهم من الالحان، وش من وين طلع المجرور، من وين طلع الدانه، من وين هذه الاشياء من وين طلعت، وليه تخصنا الفن الينبعاوي، من وين طلع وليش هو يخصنا. اجلس ابحث، اقرا، اسمع، احس انه يعني دوري كفنانه سعوديه اني اعرف تاريخنا. هذا اقل شيء مفروض اني اسويه.
1: جميل. حافظ شيء من الينبعاوي؟
0: ايه كثير.
1: إيه سمعنا شيء ينبعاوي.
0: أمانة.

0: الله يسلم هالصوت.
1: تدرين الينبعاوي من وين طلع؟
0: من وين؟ إيه؟
1: كانوا يصطادون الأيام طويلة، فكانوا عشان يعطون أنفسهم طاقة وأنهم يصحصحون. حتى الرقصة الينبعاوية يعني
0: فعلاً تشبه،
1: لما يرمون الشباك ويطلعونها كانوا يرددون هذا النوع من الأغاني،
0: وكانت
1: تمشي عليهم الوقت،
0: وكانت حتى فيها أدعية وفيها كذا رجاء وفيها
1: صح
0: وفيها تسلية، وخاصة أنهم يعني يغتربون يبتعدون عن أهلهم. بالعكس جميل فن
1: الينبعاوي،
0: حلو الفن لما يكون
1: له قصة،
0: له قصة. نرجع الأروى اللي تحب تغني وتحط لكل أغنية تشعر بقصة.
1: قولي
0: شيء جميل أنه اليوم أنت تكون مثل ما قلتي أنه الأغنية لازم تكون فيها رسالة، تشبه الناس، تشبه واقعهم، تحاكي كل مشاعرهم من فقد، من ألم، من حب، من سعادة.
1: الغنى، الغنى وسيلة تعبير. وأحس إن الغنى عمل إنساني، ما أدري، يشفي، يشفي، يعالج، يهدي.
0: الفنون، الفنون بشكل.
1: أتذكر مرة كنت جالسة مع نصير شمة، دكتور نصير شمة، كان يقول إن أنا إذا أخاف على عيالي من أصدقاء السوء أو أخاف إنهم ينجرفون بأشياء ثانية بعلمهم الموسيقى. اللي يتعلم الموسيقى عادة يكون رقيق، لطيف، مهذب، يعني
0: الفن يهذب
1: مرة، الفن يهذب ويبعد عن أي شيء آخر، أي خرابيط في المجتمع قاعد تصير، أصدقاء السوء، الخرابيط هذه كلها يبتعد عنها لما هو يركز هو والفن، هو والحالة اللي قاعد يعيشها مع الفن.
0: الفن وكل الفن حالة جميلة. وش الشيء اللي ما زلتي إلى الآن تجربين وتبحثين عنه ما بعد وصلتي له في هالمشوار؟
1: إن شاء الله بوصل له، يعني أني أكبر أكثر، أني أنتج أعمال أكثر، أنها تنجح، أن يسمعونها كل العرب. ماني بحريصة يعني عربيا، أبغى أنا أعرف عربيا، أبغى الأعمال اللي تطلع من السعودية، تطلع من هنا، كل شخص

0: كل الجماهير يعني العربية.
1: ممكن أغنية أنا أتغيره صراحة هي للنساء بشكل خاص يعني, لأنها تتكلم عن حالة امرأة مجنونة أدري, وضوحي جارح وتورطي قلق وروحي سكر, دللتني امرأة تخاف من الهوى, بعض الدلال خطيئة لا تغفر, لا تفترض شيئا فأنا أتغير.
0: الله, عشان كده سميتي
1: أنا أتغير
0: الألبوم أنا أتغير. جميلة. ممكن يعني الآن هذا هو الشيء اللي بنتعرف عنه في الألبوم أنا أتغيره, متى يصدر إن شاء الله؟
1: لا أنا الألبوم نزل بقى أغنية واحدة منه, أنا كل شهر قاعدة أنزل أغنية, الحين بقى بس أغنية واحدة اللي إن شاء الله على الفترة الجاية تعلمنا من أقدار الحياة.
0: تعلمنا من أقدار الحياة, قريب بتنزل إن شاء الله.
1: المفروض إيه؟
0: المفروض. نبي نسمع شيء في الختام, سمعينا شيء من الأغاني, أعطينا شيء حصري من الجديد.
1: حصري
0: الأغنية هذه اللي بقت لسه ما

0: الله يعل ما يهوى
1: يعل.
0: يعل. روح السعودية يعطيك العافية.
1: الله يعافيك.
0: الحين يعني في هذا اللقاء الشخصية والروح وكل شيء واصلنا، بس في هالتفاصيل عرفنا ليش أروى السعودية جد يعني فعلا.
1: يا حبيبتي يا حبيبتي
0: فخورين فيك، يعطيك العافية.
1: أنا فخورة بعد أني أنا معاكم اليوم، وسعيدة مرة، مشرفني أني أنا معاكم، وشكرا على استضافتي، ويعطيك الصحة والعافية يا قمر.
0: الله يعافيك.
1: أسئلتك حلوة وحوارنا حلو، ارتحت مرة ومرة انبسطت.
0: أنا حتى مرتاحة
1: يا حبيبتي.
0: يعطيكم العافية.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
4: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
3: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
5: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
6: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
7: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
8: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: كنفة مع تقدم العمر لدى كبار السن يخالجهم شعور بأن أهميتهم باتت أقل من السابق، ولكن ما يميز مجتمعنا المسلم أنه يعتبر البر ديناً ودين، ومن البر أن يشعر الأبناء آباءهم بأهمية وجودهم، وذلك من خلال مشاركتهم تفاصيل يومهم واللحظات السعيدة وصناعة لحظات خالدة في ذاكرتهم وممازحتهم وملاطفتهم بالحديث. فكبار السن يشعرون بمن يشعر بهم، ويقدرون من يعتني بهم ويتعب لتعبهم ويفرح لفرحهم. فتقدم العمر يجعل المشاعر أكثر حساسية، فلذلك يجب علينا أن نكون عينهم التي تبصر، وطريقهم الذي يحبذون السير فيه، ووجهتهم المفضلة.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل،
2: الله الله الله،
1: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، انت في الصدارة.
3: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
4: كل قضية ومشكلة لها مستشار، يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
5: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
7: كنفة.
8: تحضرين الفرح يا حبيبتي؟ يلا تعالي نجلس برا.
1: إن من أكثر الفترات صعوبة لدى أي عائلة تتمثل في إصابة أحد كبار السن بالزهايمر. ما يزيد الأعباء في كيفية التعامل معه، لكننا من هذا المكان نقدم رسالة خالدة مفادها أن وقفتكم وتحملكم هو جزء بسيط من رد الجميل. هذا الأب وتلك الأم أمضيا وقتا طويلا في صناعة المستقبل، هم اليوم أجدر أن تهدوهم أنفسكم وتتحملوا تلك التبعات، لأن ذلك دين ودين وبر وحسن تعامل. فلا تتنازلوا عن تلك الرسالة، والزموهم لأنهم كانوا معكم في جميع أوقاتكم. أما اليوم فكونوا بجانبهم في أصعب الأوقات.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
9: خطوة خطوة خطوة.
10: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعين الكرام في برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي نقدمه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة اللي إن شاء الله راح نتحدث فيها عن إدمان الأبناء للأجهزة الإلكترونية مع الدكتور أحمد المسند، المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي، ضيف البرنامج الدائم. معي أنا في الإعداد والتقديم سامي إبراهيم الشبرمي، ومن التنفيذ ريان الحربي، ومن الإخراج متعب السليمي.

0: حياكم مستمعينا من جديد في خطوة، وفي هذه الحلقة اللي مثل ما أسلفت راح نتحدث إن شاء الله عن إدمان الأبناء للأجهزة الإلكترونية. حياك الله دكتور.
1: أهلا وسهلا يا مرحبا، أسعد الله وقتك ووقت المستمعين الكرام ووقت فريق العمل معنا بكل خير وبركة، وصل الله عز وجل أن تكون حلقة ثرية ونافعة للجميع
0: يا رب بإذن الله. دكتور، دكتور، متى أستطيع أن أقول بأن أبنائي وصلوا لمرحلة إدمان الأجهزة الإلكترونية ويجب أن نتوقف إلى هنا؟
1: خليني في البداية أقول أتمنى من كل إنسان قاعد يسمعنا الآن، رجل، المرأة، صغير، كبير، أنه يثبت على القناة، لأنه ممكن هو بس يسمع يقول وش بسمع جديد، راح يتكلمون على الضرر اللي يكون في هذا الجهاز، وأنا أحب الجهاز وودي أسمعه أو ودي أشاهده. لا، أنا أقول أنه في الحلقة راح تكون في معلومات يعني جدا جميلة ورائعة، فيها من التوعية والتثقيف بالدرجة الأولى، راح تكون للأباء والأمهات، ثانيا لكل إنسان ممكن يستخدم هذا الجهاز يتعرف على آخر ما جاء فيه من العلوم العصرية والأبحاث اللي تكلمت بشكل عام عن الأجهزة الإلكترونية أو التحديات الرقمية اللي نعيشها اليوم، لأن الحقائق اللي فيه والدراسات والأبحاث اللي توصلت لمستخدمي هذه الأجهزة أيا كانت أنواعها سببت أو تعبوا علشان يخرجون لنا النتائج، سواء كان على الأطفال أو على المراهقين أو الناضجين إن صحت التسمية أو الراشدين أو حتى كبار السن، الكل موجه له هذا الخطاب. فيعني على سبيل المثال آخر الدراسات التي نشرت في هذا المجال في تحديد الساعات لمن يستخدم الجوال سواء كانوا أطفالا أو يعني يافعين أو حتى كبار سن، وجد يعني دراسة تقول لك كم ساعة تستخدم هذا الجوال، مو بكم ساعة تمسكه بيدك، لا، أيضا كم دقيقة ممكن يسمح لك أنك تمسك الجوال بعدين يجب عليك أن تتوقف. وقالوا يجب، يعني مو قالوا يفضل أن تتوقف، لا، قالوا يجب، لأنه الآن تتدخل في عملية تدمير لخلايا الموجودة في مخك. فمنظمة الصحة السعودية شاركت منظمة الصحة في العالم، منظمة الصحة في كل دول العالم حول هذه المفاهيم في استخدام الأجهزة اللي اليوم احنا نشتريها ونتعامل معها. فعلى سبيل المثال انه الطفل من يوم يولد الى عمر تقريبا تجاوز السنة وشهور انه يحرم عليه انه يمسك هذا الجهاز ابدا نهائيا. قالوا من سنة وشهور، حد اختلفوا في الشهور، نص سنة، 9 شهور، قالوا يسمح له أن يمسك بس مو بالجهاز الجوال اللي بيدي ويدك، وإنما اللوحة مثل ما نقول إحنا الأيباد اليوم وغيرها الكبير شوي، وتحت مراقبة ويوضع البرامج وغيرها من الأشياء ولمدة ساعة متفرقة. يعني بمعنى هم ينصحون أنه كل 20 دقيقة يجب أن يتوقف أن يمسك هذا الجهاز، هذا إذا اضطررنا أن نمسكه في هذا العمر المبكر. بعد السنتين إلى 7 سنوات سمحوا أنه تكون هذه الساعة المتفرقة تحت المراقبة من قبل الوالدين بالدرجة الأولى. إذا صار عمره 7 إلى قالوا يعني فترة المراهقة أو حولها يعني يسمح له بساعتين متفرقات في اليوم، أنه يحدد الأب والأم ساعات معينة يجب أن يسلم هذا الجهاز، نسلمكم بالساعة الفلانية ونستلمه بالساعة الفلانية أصلا، ويحدد ماهية الألعاب أو داخل هذا الجهاز من أشياء، وأنه يعرف أنه هذا لشريحة معينة مسموح له باستخدامه.
0: جميل.
1: بعد ذلك هم قالوا 3 ساعات للكبار، 3 ساعات في اليوم أيضا هي متفرقة. لا شك أنه كثير مما يسمعني اليوم يقول بس هذا غير صحيح وغير مطبق، أنا ولدي يمكن يجلس 4 ساعات إلى 5 ساعات، والبعض يقول ممكن أكثر يجلس في اليوم، حتى ابني المراهق أنه يجلس في الغرفة عند أجهزته يعني أكثر من ذلك من الوقت. طيب هذا هو التقصير، احنا ليش قلنا اليوم الحلقة تثقيفية وموجهة للأب والأم بالدرجة الأولى قبل ما تكون متوجهة للمستخدمين هذا الجهاز وأضراره، علشان أنكم أنتم رايح تسألون يوم القيامة عن مثل هذه التصرفات اللي أنتم سببها. يعني لولا أن الأب منشغل عن أبنائه الصغار ما كانوا هم يلتصقون بالأجهزة بهذا الشكل، وأيضا لولا الأم ما انشغلت عن أبنائها وتشغلت سواء أيا كان شغل في المطبخ أو غير المطبخ، ما انشغلت عن أطفالها. تخيل الأم لما نتكلم عنها وعندها طفل ما جاوز السنة أو سنة ونص، لما تعطيها الجهاز ذا تقول بس أنا بيه يصد عني وأنا أخذ راحتي في المطبخ، وش المشكلة؟ الآن في كراسي متحركة توضع في المطبخ والطفل أمامك وانت تشتغلين تلتبتين وتناظرين عليه وتتكلمين عليه وتخاطبينه، هو بحاجة إلى هذا السن إلى موضوع اللغة، بحاجة إلى اللي حصل اليوم من اضطرابات عند الأطفال أحيانا يشكي منها الوالدين، نجد أكثرها بسبب هذه الأجهزة، القلق والتوتر اللي يكون عند الأطفال، اضطرابات النطق أحيانا، التلعثم نجدها أحيانا موجودة بسرعة
0: الغضب. دكتور،
1: هو حقيقة أنهم ذكروا أنه في ثلاثة أمور تدمر الخلايا الموجودة في المخ، سببها أن الجهاز يتجاوز 20 دقيقة مع الإنسان فيبدأ تتدمر الخلايا بدون انقطاع. لذلك هو ينصح أنه 20 دقيقة بعدين يتوقف لمدة أقل من نص دقيقة أو دقيقة حسب يعني اجتهاد الأب والأم. حتى إحنا لنا الكبار هذه نصيحة إن ما نستمر على الجهاز، لأنه مشاكل العين اليوم تكلموا عنها أطباء العيون بسبب الشاشة، هم ذكروا الإضاءة الجيدة أثناء المشاهدة أنك ما تطفي الأنوار وتكون على شاشة بس، أنه الشعاع ذا يتعب العين خصوصا لما يكون متواصل، ما بالك الآن لما يدخلون يعني، ولا ودي أدخل في مواضيع أخرى بس لاحظ يعني السينما الآن أحيانا يسوى انقطاع أثناء الفيلم.

0: لما هو يتفرج عليه يسوي انقطاع، يقول هذه استراحة أصلا بعدين نرجع نكمل.
1: تجديد النشاط.
0: هذا الانقطاع في من تجديد النشاط، في من راحة للعين وأعصاب العين وأشعاعها وغيرها. الأطباء المتخصصين في العيون يشيرون دائما إلى هذه الأشياء، إنه العين تحتاج إلى أن نسكر الجفن ونفتحه. كيف أيضا العقل اللي إحنا ما ندري ما نشوفه ولا نحس فيه، إنه ممكن إنه يتعب هذا العقل. لذلك أحيانا الإنسان يقول لك أنا مرهق جدا وهو جالس على الكمبيوتر أصلا في عمليات حسابية أو أيا كان، فبسبب إنه أرهق ذلك العقل أعطى إشارات للجسم إنه الآن مرهق وإنه متعب، لكنه مو مثل لاعب الكورة اللي قاعد يلعب في المباراة وفعلا هو بحاجة للراحة. جميل. بعد ما ينتهي كذلك العقل هو بحاجة.
1: جميل.
0: لكن بطريقة مختلفة. لذلك إذا استمر الإنسان وهو ما يشعر في ماذا يحصل داخل الدماغ، قالوا تتدمر ثلاث قدرات. القدرة الأولى قالوا عليها التركيز، يبدأ الإنسان ما يركز على الأشياء، يقول أنا ما أركز. هو ما يدري أنه ما يركز، لكنه مثلا أنت لما تقول له أشياء يقول أنت قايل لي الشيء ذا، إيه قايل لك، بس بسبب أنه تبدأ الخلايا تموت اللي موجودة عند المسؤولة عن التركيز هو ما يدرك هذا الشيء،
1: يكون معك بجسمه فقط،
0: إيه، فتضعف سبحان الله عنده هذا الشيء. الشيء الثاني قالوا التذكر، أنه الإنسان الخلايا حقت الذاكرة تبدأ تضعف فيصير عنده نسيان بشكل كبير جدا، فهذا الشيء الثاني. الشيء الأخير والثالث قالوا عليه التشتت، الخلايا المسؤولة عن هذا الأمر تبدأ تقل فيصبح عند الإنسان تشتت في هذا الجانب.
1: جميل، نستأذنك دكتور فاصل. مستمعين الكرام بنطلع ناخذ فاصل ثم بعده نواصل.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد عبر برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي نقدمه لكم من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم في هذه الحلقة اللي نتحدث فيها عن إدمان الأبناء للأجهزة الإلكترونية مع الدكتور أحمد المسند المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي. دكتور، يمكن بعض الآباء والأمهات للأسف البعض للأسف يلجأ للأجهزة الإلكترونية يعطيها الأبناء كحل يعني للتخلص من بعض الإزعاج، فيكون إعطاهم للأجهزة الإلكترونية حل، وهو حل وقتي للأسف، لكن يمكن الأثر الناتج عن ذلك كبير كبير جدا.
1: هذه حقيقة يا أبو نورة، ما يعني ما تعتبر افتراضية ولا، أجريت بالنسبة لي إلى تقريبا 100 حالة من أب وأم يتواصلون معي فيتحدثون عن مواضيع التربية بالأولاد ومشاكل أيا كانت، مراهقين أو أطفال أو غيره، فكنت أطرح أسئلة عليهم. أنا أستهدف هدف معين لبحث أريد أن أصل إلى نتائج فيه. الأب والأم ما يدركون أني هذه الأسئلة أطرحها علشان أنا أستفيد من إجاباتهم، فوجدت 80 إلى 81% من أولئك الشريحة اللي أجرأت عليهم البحوث أو طرحت الأسئلة وجاوبوا، وجدتهم فعلا يطبقون ما أشرت إليه، وهم الأجهزة دي علشان ما يشغلنا الطفل، علشان ناخذ راحتنا وناخذ راحتنا. ترى هذه كلمة يعني فضفاضة تدخل فيها أني الأم تتخذ راحتها، قاعدة تكلم صديقة لها وتسولف معها في مواضيع عرس ولا حفلة ولا أي كان، فقاعدة تأخذ راحتها في تحت هذا المسمى. تأخذ راحتها في قضية أنه والله داخل المطبخ وبقعد أطبخ وكذا، ولا به يقعد كل شوي يزعجني أو تزعجني هالطفلة، فأنا أعطي هذا الجهاز
0: خليني أفتك
1: وخلاص. بالضبط بالتعبير اللي هذا داخل فيه. تأخذ راحتها إنها جالسة ترى عند التلفزيون تتابع لها مسلسل، وجاء الوقت وجهزت قهوتها وما تبي مقاطعة ولا شيء، فهي تترك الطفل. والجريمة الأخرى اللي ترتكبها أيضا، ولاحظ أني قلت جريمة، ممكن البعض يسمعني يقول الله جريمة سويتها، فعلا جريمة، لكن جريمة مع الأسف ما في عقاب لها، القانون ما يعاقب عليها، لكن ممكن تحاسبون عليها فيما بعد عند ربكم تحاسبون، وممكن أنتم تحاسبون في الدنيا بسبب أنكم تدفعون ضريبة إن هذا الطفل صارت عنده مشكلة نفسية أو مشكلة يعني مرضية بسبب هذه الأجهزة اللي تركتوها معهم. جالسة عند مسلسل وتقول للخادم خذي الطفل معك وطلعي فوق وسكري عليك، ما أبغى أسمع أي صوت لهذا الطفل، فالجريمة أصبحت مضاعفة. يعني الطفل الآن مو قدامك مع الجهاز، لا، الطفل الآن بعتيه في مكان وقصتيه وخليتيه مع عاملة، والعاملة ذي زيك، بعض العاملات معنا أجهزة، وبالتالي الأطفال يزعجونهم، فممكن تمارس التهديد هذه الخادم على هذا الطفل، والوعد والضرب، وأنه لا تسكت ولا كذا، ولا ممكن تعمل أعمال أخرى والعياذ بالله في هذا الطفل. يعني ممكن تعمل بتيب، تجيب هذا التيب اللي نسميه إحنا شطرطون بعض الناس، وتضعه على الفم، ما حد يشوفه، واحد يطالعها وفي غرفة، وخلى الطفل ذا يعني عليه ما يسكت ويهدأ. ممكن تقصيه وتدخله دورة المياه اللي داخل تلك الغرفة علشان ما يسمع صوته أصلا، تجعله يبكي لما يسكت وينام، ولا بأي شكل من الأشكال، وغيرها من الأساليب اللي ممكن تستخدمها هذه الخادمة مع الأسف.
0: جميل دكتور. طبعا يمكن دكتور المشكلة ما هي مشكلة الأطفال فقط، يمكن المشكلة تتطور إلى بعد من ذلك، المراهقين الكبار. للأسف يا دكتور كثير من البيوت أصبحت بلا حياة، تدخل كل واحد مع جهازه، حتى الكبار، البيت بالنهاية هو مسؤولة الأب ومسؤولية الأب والأم، يعني فلذلك الجميع يعني الجميع يعني يجب أن يكون في ضبط للإدمان الكبير من هالأجهزة. يعني البيت ما في روح، البيت ما في حياة، كل واحد مع جهازه.
1: أنا يعني أتفق في هذا الطرح، لكن أقول الكبار هم المسؤولين في الدرجة الأولى، بمعنى أنهم هم قدوة الآن لأبنائهم. الأبناء قاعدين يشوفون كيف علاقتكم أنتم بالأجهزة، هل فعلا أنتم تتركون الأجهزة وتجلسون مع أطفالكم؟ هل فعلا الجلسة العائلية إن وجدت في البيت يوميا جلسة عائلية، هل بالفعل أنتم تتركون أجهزتكم تكون جلسة عائلية وموضوع يطرح وتتناقشون فيه وتتكلمون وتسمعون بعضكم من بعض ولا لا؟ أنا أدرك أنه الأب عنده مسؤولية تجاه ابنه أنه يجلس لوحده مع الابن، يعني إذا وجد تنوع في الأولاد، يعني عنده بنات وأولاد، أنه الابن يحتاج إلى توجيهات غير توجيهات البنت، كذلك البنت تحتاج إلى توجيهات غير توجيهات الولد. مسؤولية الأم أنها تجلس معها لوحدها وتتكلم معها. أحيانا في الجنس الواحد، يعني إذا الواحد عنده ولدين أو عنده بنتين، أحيانا واحدة من البنات تحتاج حديث خاص، فيجب على الأم أنها تجلس مع هذه البنت بالذات وتقول لها عن هذا الحديث غير عن أختها. مثلا عندما تقترب عملية البلوغ للبنت، المفترض هذه مسؤولية الأم وليست مسؤولية الأب، أنها تكثف الجلوس معها، تتكلم معها، تعلمها وش اللي ممكن يصير، وش التغيرات، وش الأحداث اللي راح تصير عليك. هذه الأمور مسؤولية الأم. هل فعلا الأم اليوم تلعب مثل هذه المسؤوليات، أو تنتظر حتى البنت يصل عندها البلوغ وتستحي البنت أيضا أنها تطرح على الأم وتقول الأم لا أنا أستحي أن أتكلم مع بنتي في مثل هذه الأشياء، ما أستطيع. من يبي يتكلم معها؟ من يبي يتحدث معها في هذه الأشياء؟ ممكن البنت تدخل على الأجهزة وتكتب علشان تتلقف من أناس غير متخصصين، وممكن بالفعل يعني تستغل هذه الفتاة، وكذلك الولد. نهدف منها حنا إيش؟ هذا الحديث الخاص اللي المفترض يكون يوميا مع الأمهات تجاه أبنائهم والآباء تجاه أبنائهم، يوميا قدر المستطاع أنه يكون في حديث خاص مع الأطفال. هذا اليوم يكاد يكون يختفي في بعض المنازل، وأتمنى أن هذه المنازل تكون قليلة، يعني أتمنى أن الأكثر، لأنه يوميا يكون في حديث، إلا إذا كان الإنسان مسافر.
2: صحيح.
1: أو وضع خاص، يعني مثلا إذا كان عندهم وردية يقوم الطرف الآخر في هذا الدور، لكنه نجد أياما تمر ما في توجيهات وجلسات خاصة، كلها يا أوامر يا نواهي، يا كل اشرب، تعال، البس، مدري إيش، ما فيه أحاديث تخاطب النفس وتطور من هذا الإنسان وتتحدث وش اللي حصل، وش اللي صار في يومك، وش خلنا نتكلم. هم في مرة

0: المرحلة يحتاجون إلى التوجيه بشكل كبير. فبسبب مثل ما تفضلت عليه أحيانا انشغالنا كأباء وكأمهات في مسؤوليات الحياة أو في مسؤولياتنا الخاصة، نقول ما يضر، خلاص احنا جايبين لهم أكل وشرب وحاطين لهم كذا، ولا ندري إلا أنه تظهر سلوكيات خطيرة جدا لدى الأبناء. من وين اكتسبوها؟ اكتسبوها من هذه الأجهزة الخطيرة. الأول يعني في تربيتنا القديمة أو في العصر القديم كانت، يعني أنا أتكلم مثلا عن 30 سنة وفيها، كان لما يحرم الإبن من الخروج هو داخل بيتك، أنت مطمن في داخل بيتك، ما صحيح. عنده مشاكل صحيح. اليوم البعض يعتقد، الآن ما نشوف الأبناء بالشوارع زي ما كانت حنا طفولتنا أن نطلع الشوارع كثير، الحين ما فيه، هم جالسين في البيوت،
1: أصعب الأمر الحين.
0: أي والأباء والأمهات يعتقدون أنهم في راحة أنهم في البيوت، بس مع الأسف تجدهم مع الأجهزة، والأجهزة قد تكون أخطر، بل هي أخطر إذا أطلقت بدون مراقبة ولا متابعة من جهة الوالدين.
1: المؤسف دكتور أن الأجهزة الآن صارت ترافقهم في الحضر والسفر، في طلعاتهم، في كشتاتهم، حتى في السفر. دكتور راح مسافر أنت وراح تبي تتفسح، تحصل الأجهزة مع الجميع من الصغير حتى الكبير، كل واحد لاهي بجهازه.
0: وهذه حقيقة أنا لاحظتها مرة في سفرة دولية، ركبت الطيارة وكان فيه عائلة معهم ولد وبنت، أطفال يعني ما وصلوا لسن البلوغ أتوقع، والأب والأم. وطيلة فترة الرحلة وأنا يعني كل ما جت فرصة أشوف يعني كيف الطريقة، كل واحد حامل سماعة الأذن معه جايبينهن وحطوهن ووزعوا الوجبات، وهم نفس الفكرة، أحيانا تريد أن يعني تنبه، فاللي يجيب الأكل المسؤول اللي يجي يحضر الطعام يدق على هالأشخاص دول ينبههم يعني أنه في أكل، افتحوا الطاولات عشان أحط لكم، فيشيلون السماعة شوي وشكرا ما عاد يرجعوني. فيكاد الحديث يكون معدوم بين هذه العائلة. جلسنا ساعات حتى وصلنا إلى المكان الوجهة الأخرى، هم ما تكلموا مع بعض، كل واحد قاعد يشاهد مقطع. والأمر من ذلك أنه الأطفال يعني محملين ألعاب، وكانت هذه الألعاب أنه من الألعاب اللي يجب أنك تتوقف، يعني 20 دقيقة ولازم تتوقف لأنها تدمر القدرات الثلاثة اللي احنا تكلمنا عنها، ولا هذا مشغل له حاجة وهي مشغلة حاجة، وتركينهم أبدا يعني ولا شيء صار. إذا هذا نموذج من النماذج، وهم في سفر الآن مسوين هذا الشيء، ما بالك إذا ركبوا أيضا سيارة الأجرة، تتكرر هذه المواقف في أماكن عامة، يعني الله المستعان. ففعلا بعض الآباء والأمهات اليوم قصروا في هذا الجانب ولا عرفوا الخطورة اللي ممكن تواجههم في المستقبل.
1: جميل دكتور، نستأذنك فاصل مستمعين الكرام، نطلع ناخذ فاصل ثم بعده نواصل.

0: حياكم الله مستمعين الكرام من جديد عبر برنامجكم الأسبوعي خطوة، واللي نقدمه لكم من هنا من الاستديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة اللي نتحدث فيها عن إدمان الأبناء للأجهزة الإلكترونية مع الدكتور أحمد المسند المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي. دكتور، يمكن هذه الأجهزة وأذاها وخطورتها متعدي على الأبناء وتحديدا الأطفال، يمكن إلى أكثر من جانب، يمكن راح يكون له أثر سلبي على الجانب التحصيلي التعليمي، أيضا الجانب الصحي.
1: كل جوانب الحياة لها تأثير بالنسبة للأجهزة، الحقيقة تلعب دور بارز. حتى الموضوع النفسي يعني والموضوع الاجتماعي أيضا له تأثير كبير جدا. نجد الشخص اللي اعتمد على هذا الجهاز وصار صديقه وملاصق، نجده يعني خلاص صارت عنده شيء من العزلة.
0: صحيح.
1: مو بالعزلة انه يعتزل لوحده يعني يبتعد عن اصدقائه، لا، حتى العزلة عن العائلة، صار يفضل الجلوس في الغرفة ويبتعد عنهم، مو في سن المراهقة فقط، في جميع مراحل عمره.
0: صحيح.
1: احيانا نجد يجيني

0: بيقول لي أنا عندي ولد الآن توظف في مدينة غير المدينة اللي احنا عايشين فيها، وأول كان يعني يسمع كلامي، الآن لا، يقول يأتي بسبب عمله، يقول ظروف العمل أنا ما أستطيع أني أزوركم، يقول فيكتفي بزيارتي في العيد، أنه يجي يومين في العيد وبس ويمشي
1: كل السنة.
0: يقول أنا أتعجب إيش اللي حاصل عنده. يقول أول كان عندنا وفعلا بالغرفة، وكانت علاقته في الأجهزة، هو كان عندك وكانت علاقته في الأجهزة، أنت قاعد تجاوب الآن، هو تعود على العزلة، تعود على الابتعاد عن الناس، لذلك بعض الآباء والأمهات يهملون هذا الجانب ولا يدركونه. ولدك في الثانوي، في الجامعة، لا، لازم يطلع من الغرفة، لازم يقعد معك، لازم تسولف أنت وياه، لازم أن تخلق الأشياء. جميل لما مثلا تقول له يا ولدي أنا ودي أغسل السيارة، وش رأيك نروح نحطه بالمغسلة واركب أنا وياك، نروح أنا وياك لأي مكان، ولدك يحب الكوفي، روح أنت وياه والكوفي، نزل سيارتك، أنت بإمكانك أنه الشركة يجون يغسلون سيارتك عند البيت، بس أنت أخلق الفرص علشان تجلس أنت مع ابنك، أخلق الفرصة مع ولدك أيضا. اليوم البنات يسوقن، وش المشكلة أنك تقول لبنتك أروح المكان الفلاني، بنزل سيارتي بالورشة، أما أدري إيش بحط. في بعض الآباء والأمهات حتى موضوع المطار، يبي يروح المطار يكلم له على وسيلة من الوسائل اللي توصل للمطار، وعنده أولاده وبناته، وش المشكلة يعني تخلي أحد يوصف، وتجدها فرصة في الطريق تتحدث وتتكلم.
1: يا سلام.
0: أمور كثيرة جدا. هذا الرجل يشكي، يقول لي ما يجي إلا بالعيد، ويقول إذا جاء بالعيد يعني كلماته قليلة معنا، وأيضا يعتزل عنا، ما هو يعني خالطنا. أنا أجد أنه فترة التربية في تقصير كان من الآباء والأمهات، خلقوا مثل هذه الشخصيات. أيضا اللي يقول لا أنا ما قصرت معه، هو يوم سافر ممكن أيضا التحق بشلة سيئة، أو يعني أيا كان حصل له من اللوثات، سواء كانت فكرية أو أخلاقية أو أيا كان، هو ابتعد وصار ما يجي. لكن في الغالب هو بعد الوالدين، قسوتهم وعنفهم وشدتهم الزائدة، ما باللي في محلها، لأن أحيانا نحن نحتاج إلى شيء من القسوة في بعض المواقف نحتاج، لكن ما تطيل يعني فترة، لحظات معينة، وبعدها خلاص لا، لابد أني أفك، ولابد أني أبين لهم أني استخدمت هذا الأسلوب كأداة ضبط اجتماعية لهذا الشيء. إذن هو ضرر نفسي كبير جدا قد يحصل لمستخدمين هذه الأجهزة في الابتعاد عن أسرهم يوم يتعودون على هذه الأجهزة. ناهيك عن الأصدقاء الافتراضيين اللي ما ندري وش يبثون من ثقافة، سواء ولا سيما إذا كانوا خارج بلادنا ويبثون ثقافات لأبنائنا من الأولاد والبنات. أيضا لما نتكلم عن الأشياء الصحية اللي أشرت لها، اليوم كم من الشباب الأطفال أنا أتكلم عليهم اللي صاروا يلبسون نظارات بسبب هذه الأجهزة، إنهم لا أمروا، الطبيب راح يعني يا اكتشفوه في المدرسة، المعلمة أو المعلم اكتشفوا إنه هذا عنده ضعف في النظر، فأرشدوا الأسرة، مع الأسف الأسرة ما اكتشفت، وإنما اكتشفت المعلمة ولا المعلم، ولا موجود، هو موجود لا عند الأب ولا الأم هذا الضعف، لكنه وجود عند الأطفال بهذا السبب. السمنة اللي يعاني منها الأطفال اليوم أو حتى الكبار اللي يجلسون على الأجهزة كله بهذا السبب، يعني ما في ألعاب الآن، أصبحت الحركية اللي نلعبها قديما تكاد أنها تختفي اليوم، مع أنه هذا ترى منهج نبوي، النبي صلى الله عليه وسلم كان يلاعب الأطفال، أبناء عمه العباس رضي الله عنهم، قثم وعبد الله والفضل، كان النبي في المسجد يجيبهم ثلاثة، يقول الآن مثل قولتنا مسابقة، فيضعهم في بداية المسجد ويجلس هو في النهاية، يقول اللي يجي الأول ويلمسني هو الفائز، فيركضون يوم يقول لهم يلا نبدأ، يركضون علشان يتسابقون. أيضا الألعاب النبي صلى الله عليه وسلم مع الحسن والحسين في غرفته، وغيرها من الأشياء اللي يحتاجها اليوم الولد. جميل. للعب والحركة سواء ولد ولا بنت.
1: جميل. يمكن دكتور حنا في عنواننا ذكرنا مصطلح أو لفظ إدمان، وبالفعل هو إدمان يا دكتور، يمكن شفنا بعض النماذج لما تسحب منه الجهاز غصنا أطفال يتغير 180 درجة، يتأذى يتألم فعلا، يحس فقد شيء كبير بالنسبة له. قبل شوي دكتور يعني يمكن أنا ذكرت لك، قلت أن الوالدين أو الأب والأم يعني يحطون في قوانين حتى للكبار، صح يمكن الكبار قرارهم بيدهم، لكن

0: فعلا هم مدمنين وفي مستشفيات لعلاجهم، لكن ثمة مستشفيات حديثة فتحت في فرنسا وغيرها من الدول لعلاج الذين أدمنوا على هذه الأجهزة، سواء الكمبيوتر أو الأجهزة اللوحية أو غيرها من الأجهزة، لأن صارت تتأذى أعصاب اليد وصاروا يشتكون منها ما يستطيعون وغيرها من الأشياء. بالمناسبة أثبت الطب الحديث أن الطفل اللي شهور عمره ما تجاوز السنة بهذا التحديد، إنه إذا مسك سبحان الله تكون عنده مشكلة في الأصابع إذا تعامل مع الجهاز، فيقول لك محرم على أبو الشهور إنه يستخدم مثل هذه الأجهزة علشان ما تقع عنده مشكلة في أعصاب أصابعه وتكون عنده مشكلة في حركتهم بعدين نبدأ نعالجها. ففعلا الآن أنشئت مستشفيات يدخلها الكبار الآن يروحون علشان يتعالجون من هذا الإدمان اللي هم وصلوا إليه. فإحنا نأكد في الحلقة اليوم أنه الأب والأم رايح تسأل يوم القيامة عن هذا الجهاز اللي انت اشتريته وجبته لولدك بدون وعي وبدون قانون وبدون تنظيم وبدون ترتيب وبدون مراقبة. فمهم جدا على الأباء والأمهات اليوم إصدار القوانين داخل البيت القوية والحازمة، وكون أنا بديل، يعني مو بأمنعهم وتركهم. هو الطفل يحتاج إلى أحد يوجهه في شيء ثاني، لابد ساعات من اللعب تتفرغ حضرتك وحضرتها تتفرغون إلى هؤلاء الأطفال، سواء في الألعاب في الجلسات العائلية في مشاركتهم في أشياء في تكليفهم في مهام معينة ومساعدتهم في المهام حسب كل واحد وسنه وقدراته.
1: يا سلام، يعطيك العافية دكتور، وصلنا إلى النهاية، شكرا لك.
0: العفو، أهلا وسهلا.
1: إذن مستمعينا الكرام، بهذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي قدمناه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة اللي تحدثنا فيها عن إدمان الأبناء للأجهزة الإلكترونية مع الدكتور أحمد المسند ضيف البرنامج الدائم، معي أنا سامي الشبرمي من الإعداد والتقديم، ومن التنفيذ ريان الحربي، ومن الإخراج متعب السليمي. موعدنا معكم الأسبوع القادم في أمان الله. خطوة

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. وعي. عندما نتحدث عن أثر الألعاب على الأطفال فإننا أمام حرب عسيرة، ربما تصنع من الطفل شخصية بائسة وغير اجتماعية، وربما تجعل طموحاته هامشية. ولكن كيف نوازن بين الرغبات؟ بإمكان الوالدين أن يوازنوا بين رغبات الأبناء وبين صناعة شخصياتهم والحرص على تنمية قدراتهم، وذلك من خلال دمج التعليم بالترفيه، من خلال وضع ألعاب الذكاء مستهدفاً رئيسياً، والتي ستسهم في رفع قدرات التفكير وإشباع الرغبات وصناعة مسار مثالي للطفل يمكنه من ممارسة ما يحبه ولكن بطريقة مختلفة.
1: إذاعة الرياض نبض الوطن.

0: همس الجوى على إذاعة الرياض.
1: دعنا نختلف، نتشاجر، فنحن النسوة يستهوينا قليل من الشجار وكثير من الاعتذار. هل تصدق أني أريد الاعتذار للاعتذار؟ لا وربك ما حاجتي به، قد غفرت لك قبل أن تخطئ. صدقا إنني وثقت براءتك على وريقة استودعتها القلب لأني أريدك بأخطائك. قد سامحتك منذ زمن ولذاك كله قد حررتك بعدما أذنبت. أريد منك أن تعتذر لأتسلق الأغصان التي تؤدي لقلبك، لأتعرف عليك أثناء العتب وقبل العتب وبعد العتب. هل ستكون أكثر قسوة؟ سأحتمل. أم ستكون أكثر حنانا؟ سأتبعثر. أريد أن نتخاصم اليوم، لا تخشى شيئا، قد صالحتك بالأمس. أحتاج أن أراك من هناك من زاويتك لأغوص قليلا فيك. قد أغرق لكنك حتما ستكون منقذي. أتوق أن أبحر في عالمك. قد أختنق من الشكوى ولكنك رغما عنك أو برضاك ستكون هناك لأتنفسك من جديد. هل الاعتذار مهانة للكبرياء؟ أبدا، هو امتحان لدرجة الحب لترتقي بعد الصفح مكانة أخرى في قلبي. ترى إلى أين تريد أن ترتقي؟ فقد ملكت.